0: شهادات حية.
1: شهادات حية.
2: نكون دولة جمهورية ثالثا. ما تتوحد لما تتغير الأدمغة.
0: شهادات حية، حوارات مع مناضلين ونقابيين ورجال دولة وفكر داخل تونس وخارجها. شهادات حية، إعداد ومحاورة عادل بن يوسف، قراءة النص سليم الحيزم، إخراج حمدي النقبي.
3: وفي برنامج شهادات حية، مرحبا بكم في حلقة جديدة مع ضيوف جدد. هذه المرة مناسبة وفاة أحد المنتجين في إذاعة المنسير، إذاعة الوطنية والتلفزة الوطنية، أستاذ الأجيال بالجامعة التونسية، اختصاص تاريخ الحديث والمعاصر، الأستاذ خليفة شاطر، الذي وفاه الأجل اليوم الأربعاء 12 ماي 2026 عن سن 90 سنة. رأينا من الواجب ومن الضروري الاعتراف بالخدمات الجليلة قدمها للجامعة التونسية ولمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية، وكذلك عديد المنشآت الأخرى التي ساهرة عليها في مقدمتها المكتبة الوطنية وكذلك المعهد العالي للتوثيق وكذلك المركز الدولي الثقافي بالحمامات والجامعة التونسية للنوادي السينما، مسيرة ذاخرة سوف نستمع إليها. إذن سعداء باستقبال أحد مقربين للأستاذ خليفة شاطر، رئيس جمعية الوفاء للفكر البرجيبي ورموز الحركة الوطنية. سي فتحي بسباس، مرحبا سي فتحي.
4: مرحبا وشكرا على الدعوة.
3: مش تلتحق بنا كذلك ابنة شقيقة المرحوم مدام وداد شقير، وهي صيدلانية ومتصلة بخالها اتصال. نعرف أن سي خليفة شاطر لم يخلف أبناء، لكن العائلة كلها محاطة به، وكانت نقول احنا معه في السراء والضراء. إذن قبل الدخول لكل هذه المسائل التي سنطرق إليها، نستمع إلى تقرير أعده الصديق والزميل سليم الحزم حول مسيرة الأستاذ خليفة شاطر.
0: شهادات حية. ولد الأستاذ خليفة شاطر في 12 ماي 1936 بحي الربط بمدينة المنستير وسط عائلة وطنية دستورية متواضعة. بعد دراسته بالمدرسة الفرنسية العربية بالمدينة، حصل على شهادة ختم الدراسة الابتدائية في جوان 1950، وفي أكتوبر من نفس العام التحق بكوليج سوسة الثانوي كتلميذ مقيم، حيث حصل على شهادة البكالوريا شعبة الأداب في دورة عام 1956. بالتوازي مع دراسته، نشط التلميذ خليفة شاطر ضمن شبيبة المدرسية التابعة للحزب الدستوري الجديد وبنادي السينما بمدينة سوسة، الذي كان ينشطه في ذلك الوقت أساتذة فرنسيون، من بينهم أستاذ اللغة الفرنسية السيد لحمي، وذلك مع العديد من تلاميذ جيله أو الأجيال التي سبقته، من بينهم المنصف شرف الدين، عبد جليل الباهي، مصطفى نقبو، المنصف بن عامر، لهذيل الشواش، وخاصة النوري الزنزوري. وقد أصبح جميعهم منذ ذلك الحين عشاقا للسينما، ولم يتردد في التعاون مع مجلة الفن السابع التي أطلقتها وزارة الثقافة سنة 1964، والتي كان يديرها زميله في الدراسة الراحل مصطفى نقبو. ومنذ تعيينه أستاذا للتاريخ والجغرافيا بصفاقس مطلع الاستقلال، شارك في أنشطة نادي السينما بصفاقس الذي كان يديره منذ عام 1951 أستاذ اللغة العربية الراحل الطاهر شريعة. لهذا السبب كان من بين مؤسسي أيام قرطاج السينمائية، هذا الملتقى العربي الإفريقي للفن السابع الذي انطلق رسميا في تونس سنة 1966 بفضل جهود الطاهر شريعة والعديد من خريجي نادي السينما بسوسة، عبد الجليل الباهي والمنصف بن عمور ومصطفى نقبو وغيرهم. منذ عام 1964 عين خليفة شاطر أستاذ للتاريخ والجغرافيا بالمعهد الثانوي طريق يابس بمدينة صفاقس، ثم انتقل للتدريس بمعهد الوردية، وفي سنة 1972 انتدب مساعدا باحثا للتاريخ الحديث والمعاصر بقسم التاريخ بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بتونس، وارتقى في السلم الوظيفي بنفس المؤسسة العريقة كأستاذ مساعد ثم أستاذ محاضر فأستاذ تعليم عالي وأخيرا أستاذا مبرزا منذ سنة 2006. وفي عام 1981 ناقش تحت إشراف الأستاذ دومينيك شيفاليي أطروحة الدكتوراه دولة في التاريخ الحديث بجامعة السوربون بعنوان التبعية والتحولات ما قبل الاستعمارية الإيالة التونسية من 1815 إلى 1857، والتي تولت الجامعة التونسية نشرها في عام 1984. وعلى امتداد أكثر من 5 عقود من التدريس، أشرف الأستاذ خليفة شاطر على العشرات من شهادات ختم الدروس ورسائل الدكتوراه وشهادات الكفاءة في البحث ورسائل التعمق في البحث والماجستير ودكتوراه دولة، كما عين عضوا بالعديد من لجان مناقشة الأطروحات بالجامعة التونسية والجامعات الأجنبية، وعضوا في اللجان الوطنية للانتداب والترقية في مختلف الرتب العلمية للمؤرخين والمدرسين الباحثين. إلى جانب التدريس، شغل الأستاذ الجامعي خليفة شاطر بعض المناصب الثقافية والأكاديمية والعلمية، وهي تباعا مدير المركز الثقافي الدولي بالحمامات سنة 1978، مدير المعهد العالي للتوثيق من سنة 1987 إلى سنة 1996، المدير العام للمكتبة الوطنية بتونس من سبتمبر 1997 إلى سبتمبر 2002، عضو مؤسس فكاتب عام ونائب رئيس جمعية الدراسات الدولية مع الدبلوماسي الكبير الأستاذ أرشيد إدريس من سنة 1980 إلى سنة 2010، رئيس جمعية الدراسات الدولية من سنة 2010 إلى سنة 2012، رئيس لجنة استراتيجية الترجمة من أجل تعزيز الحضور الثقافي التونسي في المشهد العالمي التابعة للمعهد الوطني للترجمة بتونس منذ 2008. وبمبادرة من الرئيس لحبيب بورقيبة، استعان منتج البرامج التاريخية بالإذاعة الوطنية بتونس الأستاذ المنصف شنوفي بالمؤرخ خليفة شاطر لإضفاء المزيد من البريق على برنامجه صفحات من تاريخنا الوطني منذ بداية الثمانينات. ومن عام 1991

الثانوي بدأ خليفة شاطر أبحاثه في التاريخ الحديث تحت إشراف المؤرخ المتميز في السوربون الأستاذ جون غانياج. توجت بمناقشة أطروح الدكتوراه بعنوان الانتفاضة والقمع في تونس خلال القرن التاسع عشر، محل زروق بالساحل 1864. حلل فيها بدقة ثورة علي بن غذاهم في عام 1864 والفظائع التي ارتكبها الجنرال أحمد زروق ضد سكان الساحل التونسي بين عامي 1864 و1865. وفي أطروحته دكتوراه الدولة التي قدمها عام 1981 بجامعة باريس 4 تحت إشراف الأستاذ دومينيك شيفاليه بعنوان التبعية والتحولات ما قبل الاستعمارية إيالة تونس من 1815 إلى 1857، قام الباحث المتمرس خليفة شاطر بدراسة التحولات المختلفة التي طرأت على البلاد التونسية قبيل الحماية الفرنسية. وفي هذه الأطروحة التي لا غنى عنها لم يقتصر الأستاذ خليفة شاطر على أرشيفات القرن التاسع عشر، بل لجأ أيضا إلى المصادر الأدبية الأوروبية والتونسية حول هذه الفترة الحاسمة من تاريخنا. وقد كرس جزءا كبيرا من نهاية مسيرته المهنية للتاريخ المعاصر والشخصيات الوطنية البارزة، لا سيما الزعيم لحبيب بورقيبة الذي كرس له كتابا بعنوان عصر بورقيبة صدر سنة 2021، والذي يعتبره خبراء السياسة نظرة نقدية متوازنة لمسألة بناء الدولة الوطنية الحديثة وممارسة السلطة من قبل أول رئيس تونسي لحبيب بورقيبة. ومن إصداراته الأخيرة كتاب السلاسل الحسينية 1705-1957 الذي صدر سنة 2025، لخص فيه أكثر من قرنين من تاريخ الملوكية في تونس. يضاف إلى ذلك سيرة ذاتية بعنوان الطاهر بن عمار 1889-1985 صدر بتونس سنة 2010. وفي الأجزاء الخمسة لكتاب تونس عبر التاريخ الصادر بتونس سنة 2005، وهو عمل جماعي عن تاريخ تونس أعده تحت إشرافه فريق مكون من 24 أستاذ مؤرخ جامعي من مختلف الاختصاصات، تولى كتابة فصلين عن مشروع الإصلاح التونسي في القرن التاسع عشر. إلى جانب هذه الكتب المرجعية، نشر الأستاذ خليفة شاطر عددا كبيرا من المقالات الأكاديمية الصحفية في العديد من المجلات التونسية والأجنبية، من أهمها كراسات تونس والمجلة التاريخية المغاربية بتونس ومجلة المتوسط بفرنسا ومجلات علمية محكمة تصدر بكل من سويسرا ومصر والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها. كما نشر بالعديد من المجلات التونسية ولا سيما في مجلة حقائق والاقتصاد المغاربي باللغة الفرنسية، حيث كان يقدم لقرائه منذ مطلع العقد الأول للقرن الحادي والعشرين تحليلاته الثمينة حول القضايا الاقتصادية والجيوسياسية في العالم. ومن بين المنشورات العلمية التي ساهم فيها الأستاذ خليفة شاطر نذكر الكتب التالية: لندن سنة 1996 باللغة الإنجليزية، التحديات الأمنية في منطقة البحر الأبيض المتوسط فرانك كاس لندن 1996، الفصل الذي كتب به فصلا عن الأمن المتوسطي وجهة النظر التونسية. كتاب نيويورك 1994 باللغة الإنجليزية، الإسلاموية والعلمانية في شمال إفريقيا، كتاب نشر بالتعاون مع مركز الدراسات العربية المعاصرة بجامعة سانت مانتس بيرس نيويورك 1994، وقد كتب فيه فصلا موسوما قراءة نصوص الإسلامية في المغرب العربي في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، إصلاحات علمانية أم دينية. كما صدر الأستاذ خليفة شاطر عديد المؤلفات لكتاب تونسيين من أصدقائه وزملائه صدرت بتونس وخارجها بالفرنسية والإنجليزية والعربية.
وخلال مسيرته المهنية والعلمية الطويلة حصل الأستاذ خليفة الشاطر على العديد من الجوائز والتكريمات في المجالين الأكاديمي والثقافي بتونس وخارجها، من أهمها الدكتوراه الفخرية من جامعة بول فاليري بمونبلييه بفرنسا سنة 1993، والجائزة الوطنية للآداب والعلوم الإنسانية بتونس سنة

0: 1997. وعلى الرغم من إقامته في تونس، ظل الأستاذ خليفة الشاطر وفيا لمدينته الأم، حيث كان ينزل كل صيف ضيفا على أفراد عائلته وزملاء الدراسة في الابتدائي والثانوي لحضور الاحتفالات الثقافية التي كانت تقام بمناسبة 3 أوت كل سنة خلال عهد بورقيبة، ثم من قبل جمعيات المجتمع المدني بعد 2011 لإلقاء محاضرات في مقر نادي الأجيال بالمنستير أو بقاعة الاجتماعات الكبرى ببلدية المنستير، كانت آخرها تقديم كتابه عصر بورقيبة من طرف تلميذه الدكتور عادل بن يوسف يوم 3 أوت 2022. رحم الله فقيد المنستير وتونس والجامعة التونسية، ورزق أهله وذويه وعائلات شعبان وشقير وكل العائلات المتصاهرة، وفي مقدمتهم زوجته ورفيقة الدراسة بفرنسا الدكتورة سعاد جديدي المديرة العامة السابقة للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بتونس بين 1986 و1997. شهادات حية.
1: إذن كان هذا التقرير بصوت الصديق الزميل سليم الحيزم حول مسيرة الأستاذ خليفة شاطر. إذن يلتحق بنا بالهاتف من تونس العاصمة الزميلة وابنة شقيقة المرحوم الأستاذ خليفة شاطر مدام حفيظة شقير، أستاذة الأحوال الشخصية القانون العام بكلية العلوم الإنسانية القانونية والاجتماعية بتونس. صباح النور مدام حفيظة.
2: بخير، بارك الله فيكم على الدعوة.
1: العفو مدام، البركة فيكم، ونجد تعزينا لكامل الأسرة عايز. وكنا نفضل كونك تكون معنا في الوحدة، قمنا بالواجب أوصي فتحي بجانبي في نادي الأجيال، عقدنا جلسة امتدت من الساعة 10 إلى منتصف النهار، تعرضنا فيها إلى مناقب الفقيد وخاصة ذكريات حول من عرفه من قريب وبعيد، عملوا معه في الحقل الثقافي في نادي السينما بالمنستير في الجامعة التونسية، سينبي القلالة كان رفقتنا، والعديد من الذين عرفوها عن قرب. اش نجم تقول في كلمتين مدام حفيظة على خالك؟ نعرف أن سي خليفة كان حاضر في العائلة، في عائلة شعبان، في عائلة شقير بقوة، وكان مرجع بالنسبة إلى العائلتين المتصاهرتين.
2: هو فما عائلة شقير وشعبان، فما عائلة بسباس، عائلة الشاطر، الأخرين زادة، فما معناها عائلتنا كانت ما زالت متفرعة معناها.
1: نعم.
2: وخي خليفة هو كان بالنسبة لنا مثقف وتعلمنا الكثير منه. كان يتميز بكونه إنسان متفتح يعني،
1: ويستمع للكل تقريبا، كل أفراد المجموعة. توداد بنت خالتي قالت لي كانت مش نعمل كتاب حول أول صيدلاني المعروف المرحوم سي علي كشوخ، وساعدها يقول كي يسمع
2: طبعاً.
1: ما عندوش كما نقولها إقصاء، وما في كتاباته وفي مواقفه ما هيش مأدلجة، ما هيش مسيسة.
2: ويعطينا كتبته ونقرأ، وأنا حق كنت عندي علاقة قريبة ياسر منه، لأني معناه سواء كان بالنسبة للعمر خاطرين من كبار دار شقير، وكذلك خاطر نتلقاو في عدة
1: مناسبات حتى في الجانب الجامعي في الندوات العلمية وفي غيرها مع النقاشات. صحيح.
2: وأنا كنت نقري في القانون الدستوري، أنت تعرف قانون في الكمبيوتر.
1: أيوة.
2: وكان كنت نقرأ له حتى وقت نقص، خاصة كيف نقرأ على القانون الدستوري نتاع القرن 19.
1: صحيح.
2: وهو كتب عدة مقالات على
1: حول دستور 1861 وعهد الأمان 1857، موجودين في المجلد الخاص بتونس عبر التاريخ، هذه الخمسة أجزاء تقريبا.
2: موجودين. لكن المهم اللي هو معناها يونيرني خاطر تقرا المقالات نتاعو حول الخصومات اللي كانت موجوده
1: داخل البلاط وفي الاسره الحسينيه. نعم.
2: والناس اللي رافضه القانون الدستور 1864 باعتباره جاي من الغرب،
1: من الغرب
2: واحنا عندنا مصادرنا وعندنا مراجعنا، وهذا كل معناه يخليك انت تفيق اللي هو كانت عنده نظره تقدمية ساعة
1: مقارنة بما كان يكتب في تلك الفترة وكل ما
2: وكان إذن هو ينيرنا يعني يسمحنا كي تقرأ وثيق ثم بخلف القانون البحث ثم الإطار والمناخ السياسي,
1: وهذا ما تلقاش فيه حتى كتابات عادة يكون على هامش المحتوى النصوص القانونية ما تلقاش فيه صحيح.
2: ولقيت البارح ثم ناس كتبت عليه برشا مقالات هذا ولقيت حتى اللي هو اهتم حتى بالهجرة ومفهوم الهجرة بين
1: ضفتي المتوسط
2: بين ضفتي المتوسط وكيفاش معناها المصطلحات وكيفاش تستعمل اللغة لتبرير الاستعمار كان تحب يعني لقبول الناس اللي جاتنا من أوروبا
1: في القرن 19 كانت عنده علاقة قوية بجامعة نيس وجامعة نيس خاصة صديقه رولف شور. رولف شور هو اللي كان يدرس في نيس بعد رحيل وتقاعد في البداية أندري نوشي خذا مكانه.
2: أندري نوشي هو احنا نعرفه اللي كانت عنده
1: صحيح علاقة وتيدة بأندري نوشي
2: هو كان ديما يسافر ويشارك في الندوات ومواقفه كان ديما معناها تقدمية
1: وهذا ما
2: حتى في العائلة
1: يستمع للجميع
2: انت تعرفه يعني يعني ما هو شكل باش يراقبك ولا على تصرفاتك ولا يحترم رأيك معناها انا مختلف عليه تماما حتى انا عمري ما كنت لا في حتى
1: تنظيم
2: اي تنظيم ولا لا في تنظيم
1: بينما سخليفة لا سخليفة كان في كل النسيج الجمعياتي في الشبيبة في نادي السينما في
2: هو كان من مؤسسي نوادي السينما وكذلك في
1: أيام قرطاج السينما
2: والله اليوم أنا قعدت نبحث على بعض المقالات لقيت حتى عنده مقالات على ثقافة
1: كان صديق دراسة في المعهد الذكور بسوسة سي مصفى نقبو هو اللي كلف من طرف سيشادي القليبي بمجلة الفن السابع منذ 1964 بعد أحداث الوزارة 3 سنوات مدام من جانب آخر الجانب نقول وإحنا علاقته بالزعيم بورقيبة كان فما برامج تاريخية كلف بها مع سي مصف الشنوفي ثم في التلفزة الوطنية كيفاش نظرت علاقته بالزعيم بورقيبة نظرته للتاريخ تونس الرسمي ما نقوله وبعض الجوانب الأخرى الحساسة من تاريخ تونس في فترات معينة مثلا كتب على مثلا بعض المحاكمات التي صارت في 56 مطلع الاستقلال كتب على مواضيع حساسة مثل الماسونية إلى غير ذلك تنجم
2: كتب عنده مجموعة من المقالات حول الماسونية كما قلت أنت حول البنسي أون إكزيل ديكولونيزاسيون في المغرب شانجمون بوليتيك إكسكلوزيون لورد لا ديكولونيزاسيون عليها هي مواضيع متنوعة لكن
1: وحساسة
2: فترة معينة يعني
1: بناء الدولة من نسميها
2: بناء الدولة وأنا نحب نقول حاجة أنا كنت نمشي معها تتذكر نمشي المسير كان يحب ديما يمشي المسير في فترة 3 أوت خاطر يحب كان بورقيبي هو
1: بطبيعة الحال
2: سعاد
1: سعاد هي نموذج كما قلوها لبرنامج تحديد النسل من يقول ديوان تنظيم العائلة
2: تنظيم الأسرة
1: صحيح
2: وهو كان يحب ديما يزور ويحضر في كل المناسبات اللي ناس
1: في بلدية المنسير تقع ندوة تقدموا فيها كتاب آخر مرة تقريبا في 22 أعتقد لما أصدر كتابه ليردو بورقيبة
2: بعد ما تسب ليردو بورقيبة
1: صحيح نعم.
2: ومرة عمل محاضرة في المنسير وعنش كانت تتذكر أنا كنت حاضرة فيها حول الكولتور
1: الثقافة
2: نعم. والثقافة
1: صحيح
2: يعني وكنا حتى نذكر مرة ترموه في عسي فتحي بسباس
1: هي هاو معنا بطبيعة الحال
2: البرجيبي.
1: نعم جمعية فكر البرجيبي
2: في الأقصر يعني في البهوة ذاك
1: في البهوة في موجود هو الصور متاعه موجود بحث سي أحمد دونيس وسي طارب الخوجة موجود معهم صحيح موجود الصورة لليوم
3: نعم حتى هي كرمناها نفس الشيء
2: حتى أنا زيدا
1: كرمناها سي فتحي ديما يقوم بالواجب راهو
2: اي بارك الله فيه وأنا البارح والله قعدت متحرجة لما نجمتش نجي خاطر الغالب
1: الفرق والمسافة طويلة ويلزمك والناس يروحوا مأخر صحيح ما نجموش
2: يجي معناها من الأول إن شاء الله مرة أخرى
1: إن شاء الله إن شاء الله اتفقنا تو منذ حين أن تكون الأربعينية في مقر جمعية صيانة المدينة وكلم سي حمادي تري مش يتكلف بالمسألة هذه مش يكون بحول الله يوم السبت 23 جوان
2: أما يجب نصق وخاطر
1: بطبيعة
2: قال لي أنه هو كلم ما نعرفش يكون مسؤولين وقالوا يحبوا يعملوا له أربعينية في مدينة الثقافة لكن فما زادة
1: أي باش من المكتبة هو مدير عام سابق باش ما يكونش متضاربين التواريخ بالحق
2: وما زادش فرد نهار
1: أي باش ما
2: أداب
1: صحيح صحيح نجم كيف كيف كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية صحيح يلزم
2: عايشك بارك الله فيك
1: عايشك مدام كلمة أخرى اش نجم تقول في عجالة هالرصيد هذايا الكل معناها الكتابات والمنشورات وغيرها
2: إن شاء الله يكونوا معروفين إن شاء الله معناها ناس نجم تتحصل على الوثائق هذه نعم. خاطر أنا نتصور أنه مهم جدا أنه نقرأ وشنو
1: ويلزم الشباب يعرفوا خاطر الشباب توا ما عادش يعرفوا وأنا اقترحت على سي فتحي توا مناسبة الأربعينية نجيبوا عينات من كتب منشورات ومقالات ونعرضوهم للعموم يتصفحوهم
2: ورقوهم نعم.
1: بعض الصور كذلك جميلة عنده صور من نادي السينما في المنسير نادي السينما مع تسوسة جامعة تونسية في أيام قرطاج السينمائية كلها تقريبا تصلح باش تأثث نسميها ذكرى الأربعيني
2: أنا عندي شوية كتب ما مدارتش كانت تقول لي شنو ما الكتب
1: لحد ما هو مش نشوفه نعرضه للشباب اللي ما يعرفوش المرحوم الأستاذ خليفة الشعب يعطيك الصحة مدام حفيظة على مدام حفيظة شقير أستاذ القانون العام بالمركب الجامعي نعم كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس إن شاء الله نلتقيك في مناسبات أخرى وإن شاء الله ربي يرحمه
2: وينعم
1: وتحياتنا للعائلة أوكي.
2: عايش بارك الله فيك
1: تبقى معنا مدام حفيظة باش تسمع حصة من الحصص التي أنتجها الأستاذ الراحل خليفة شاطر بعنوان في إذاعة المنسير كان التقني والسائق يتنقلوا باش يقوموا بالتسجيل سي أحمد طنبورة بالمناسبة نحيوه هو اللي أعطاني معلومة يمشيوا لبيته ويسجلوا حتى مع زوجته فيما يتعلق بالتنظيم العائلي لقينا معناها مقتطفات من حصة مغربنا عبر العصور بصوت الأستاذ خليفة شاطر تمتد على 10 دقائق باش نستمع إليها ثم نعود للحوار مع سي فتحي بسباس.

0: في حصة اليوم باش نواصلوا دراسة بعض اتجاهات برزت في المدرسة التاريخية الشمال إفريقية. والإنسان اللي يدرس الكتب التاريخية اللي قاعدة تنشر في شمال إفريقيا باش يقتنع بوجود على الأقل مدرسة تاريخية إذا كان ما قلناش مدارس واتجاهات تاريخية. تحدثنا في الحصة الماضية على بعض اتجاهات توجد عند المؤرخين، وتحدثنا على الأبعاد الجديدة اللي قدمها المؤرخ التونسي المرحوم البشير تريدي، وكنا أشرنا إلى بعض اتجاهات أنثروبولوجية توجدت واعتمدها المؤرخ عبد الله العروي. عبد الله العروي من كبار المؤرخين الشمال الإفريقيين، وأطروحته كانت الأصول الاجتماعية والثقافية للقومية المغربية، بمعنى المغرب الأقصى 1830-1912. كيف جابش يقدم المغرب، ما اقتصرش على التسلسل الحداثي، ولكن حب يبين القاعدة نتاع المجتمع المغربي باش نفرز المغربي، ما هي ميزاته، ولا تحدث على اللباس، تحدث على ما يؤكل، على السكنة. وقال راهو من الأشياء اللي تميز المغربي هي أنه يرتدي البلغة، نلقاوها في المدينة ونلقاوها في الريف، وما نلقاو الصندال كان في الجهات الصحراوية أو بعض الجبال، مناطق الجبلية الفقيرة. بحيث كيف الإنسان يمشي وقتها في القرن التاسع عشر في تونس أو في طرابلس ويلقى إنسان لابس بلغة، في جل الأحيان أكل الإنسان هكا هو مغربي، معناه من المغرب الأقصى. ثم أنا ما فماش عادة التدخين، يقول عادة التدخين ما كانش موجودة في المغرب الأقصى حتى 1900. ولو أما ورق الدخان معروف في المغرب منذ القرن السادس عشر، نظرا للارتباط المغربي بإسبانيا والبرتغال، ثم الصحراء تعرف النفة، ولكن السيجارو كان مجهول. بحيث فما غياب بعض مظاهر ووجود بعض ميزات.
1: من أرشيف إذاعة المنستير،
0: يقول عبد الله العروي مثلا كيف تدرس المونة نتاع الرحالة المغاربة، تلقى دائما السكر والتاي موجود في المونة. بحيث هو التاي ولا ميزة يقدمها، يقول معناها التراب المغربي من الناحية الأنثروبولوجية يمتاز بالبلغة بالكساء بالتاي، وهالمظاهر هذه تزول في الشرق بقدر ما نلقاه استعمال الصندال، الصبابط، السواقر، القهوة. حتى أنه نذكر في محاضرة قدمها في تونس بين الفرق بين مجال التاي اللي هو المغرب الأقصى ثم مجال القهوة. بحيث حب الأستاذ عبد الله العروي يغذي الدراسة نتاعه التاريخية بتقديمها في أبعاد شمولية، معناها تاريخ شامل. وإحنا كيف نقوله تاريخ شامل، معناها باش نجيبوا أشياء جديدة. هنا المؤرخ التونسي ما زالش باش يجيب حاجة جديدة بالنسبة للكلمة المأثورة اللي قالها مؤرخ شمال أفريقيا وعالم اجتماع شمال أفريقيا بن خلدون، كيف يقول التاريخ هو تاريخ العمران. معناها بحيث التاريخ ما هوش مجرد دراسة للأحداث، وإنما هو دراسة للعمران ولتطور العمران، وكيفاش معناها فما العمران الحضري والعمران البدوي والديناميكية اللي كانت موجودة بيناتهم، وكيفاش تخلق الدولة، وكيفاش تترعرع وتتقوى، كيفاش يصيبها الهرم. وكيف ما قلنا الإنسان يصعب باش يجيب شيء جديد بالنسبة للتاريخ الخلدون.
1: من أرشيف إذاعة المنستير،
0: احنا كيف نتحدث على هذه الميول أو بعض الميول الأنثروبولوجية الموجودة في تاريخ شمال أفريقيا؟ ما ننساوش أيضا أما فما نظرية دائما تستعمل كيف يقع الحديث عن شمال أفريقيا. النظرية هذه هي النظرية الانقسامية، انقسامية اللي سماوها وقتها لا سيجمنتاريتي. وهالنظرية الانقسامية اتشهرت اعتمادا على دراسات المؤرخ البريطاني جيلنير، أرنست جيلنير، قدمها هو في الأطروحة متاعه على دور وتنظيم الزاوية البربرية. ونظرية متاعه اتنشرت، مثلا اتنشرت في مقال سنة 1966 قدمها فافري في مجلة لوم، واتنشرت حتى قبل ما تولي كتاب، ثم ظهرت ككتاب أولياء الأطلس، سان أوف أطلس، سنة 1969. هالنظرية هذه أثرت على الدارسين الشمال الإفريقيين، ولكنها أثرت أكثرها على علماء الاجتماع أكثر من اللي أثرت على المؤرخين. شنو هي النظرية؟ معناها كونه ما فماش دولة أو سلطة مركزية، معناها البلاد المغربية، وانطلاقا من بلاد المغربية معناها بلدان شمال إفريقيا، متكونة من مجموعات، وكل مجموعة، كل قبيلة أو مجموعة سكانية تمثل جزء، بحيث هناك أجزاء متشابهة، وكل أجزاء هكية معناها تخلق بيناتها شبكة علاقات. شبكة علاقات احنا نفهموها بكلمة مأثورة عنا، معناها أنا وخويا ضد ولد عمي، أنا ولد عمي ضد الأجنبي، معناها الشبكة متاع العلاقات ومتاع التحالفات هي اللي تفسر المجتمع الشمال إفريقي. وهي النظرية هذه ومخذوها على الأنتروبولوجيا المعاصرة وعلى دراسات دوركايم، ومعناها تنشرت ياسر، خاصة بالنسبة لإفريقيا جنوب الصحراء قبل الاحتلال. إن كيف يتحدثوا على الدولة يقول كوكا ستايتلس سوسايتي، معناها مجتمع بدون دولة، باش يفرقوا بين المجتمعات الأوروبية اللي فيها دولة مركزية قوية. ويقول كوكا هي مجموعات وشبكة من العلاقات بين المجموعات، بحيث فما أحلاف والأحلاف تتناصر مع بعضها. ربما فما مبالغة في الاستعمال هذه متاع الانقسامية، لأن فما سلطة نجم نقوله تكون في كل مراحل تاريخ شمال أفريقيا. وقت السلطة معناها عندها الأجهزة متاعها، عندها وسائلها، بحيث ما هيش مفهوم الدولة، الدولة المركزية كيف اللي أسسها لويس الرابع عشر. ولكن إخي احنا إذا كان مش نفهم مفهوم الدولة، كان مفهوم كان النمط متاع فرنسا وقت لويس الرابع عشر، بحيث من هون جات المبالغة. كيف ما نقولوش فما دولة مركزية تراقب كل النشاط، تقولوا ما لها وما لها النظرية، النظرية الانقسامية.
1: من أرشيف إذاعة المنستير.
0: وربما هو حتى في الفترات اللي الدولة كان عندها دور محدود، لأن نجم نقوله اللي في القرن الثامن عشر وفي القرن التاسع عشر مشمولات الدولة أعمال تكبر. ووقت اللي تخلقت الجيوش العصرية مثلا في تونس بطبيعة الحال، فما حاجة الدولة للضرائب، ولا خلقت أجهزة مراقبة وقوات إذن السلطة. ربما في فترة حتى ما فماش السلطة، علاش ما نرجعوش إلى تفسيرات ونظرية ابن خلدون؟ يعني ابن خلدون قبل النظرية الانقسامية يقول راه فما مفهوم العصبية، بحيث مجموعة سكان عايشين مع بعضهم، مثلا قبيلة فما بيناتهم عصبية الالتحام، ثم تجب تكون قبيلة متحالفة مع قبيلة أخرى فما عصبية الحلف، ثم قبيلة مثلا مرتبطة بالعائلة اللي تحكم فما عصبية ولاء، فما عصبية نسب، عصبية حسب وجوار. إذن أحسن من النظرية الانقسامية هك الشبكة متاع العصبيات اللي تحدث عليها ابن خلدون هي تقدم أكثر المجتمع الشمال إفريقي. وعلى كل حال هذه إنما هي منطلقات، لأن المؤرخ كيف بيدرس تاريخ بلدان شمال إفريقيا يلقى تطور السلطة، يلقى عملية إدماج، يلقى معناها كونه ما فماش عصبيات وقوى متنافرة، ولكن فما شبكة علاقات وشبكة العلاقات إذن تدمج بصفة تدريجية تحت السلطة الناشئة في البلاد الشمال أفريقية من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر.

0: مغربنا عبر التاريخ.
1: يستعرضه معكم الدكتور خليفة شاطر.

0: إذن كان هذا جينيريك مغرب عبر التاريخ. كان فريق كامل يتنقل إلى تونس العاصمة للتسجيل ويبث، تم عملية المونتاج كما لاحظنا في هذه الحلقة، دراسة الأنثروبولوجيا، نظرية الانقسام، خصوصية مجتمع المغرب، تتطرق إلى خاصة أطروحة الأستاذ عبد الله العروي حول المغرب الأقصى وعلاقة الدولة بالقبيلة ومسألة النظرية الانقسامية لإرنست جيلنر اللي درس صلحاء الأطلس في أطروحة متاعه The Sands of Atlas في 1969. ما رأيك سي فتحي في هذه الحلقة؟
1: يعطيك الصحة، هذه بشرح نخبيوها في
0: درة من الدرة
1: يجي بعدنا بشرح من هو خليفة جد.
0: عمل الأنثروبولوجيا، التاريخ، الدولة، مفهوم العلاقات الاجتماعية، الأحلاف من حلف الولاء إلى حلف الدولة إلى حلف الجوار إلى حلف القبيلة وعديد الجوانب.
1: أنا أقول تونس خسرت مكتبة تحرقت.
0: نعم، ما أقول لك هو المثل في إفريقيا جنوب الصحراء، أقول لك كل ما مات الشيخ فإن مكتبة تحترق. نعم صحيح.
1: هذا هو خسرنا فعلا علامة معلمة تونس. نعم. مش شمال إفريقيا بأكثر.
0: نعم. ماذا الذي يربطك بالأستاذ خليفة شاطر سي فتحي بجانب هذه المحاضرات والتظاهرات التي تنتظم كل 3 أوت و 25 جويلية مناسبة عيد ميلاد الرئيس حبيب بورقيبة وعيد الجمهورية، وانت كرئيس جمعية الوفاة للفكر البورقيبي ورموز الحركة الوطنية؟
1: بل هذاك هو من العائلة، من العائلة كنا نجتمع فيه قبل. أنا ولد عم الوالد، أيوة. زوجته قالت الشريفة الله يرحمها لها أخته،
0: أيوة.
1: فكانت عندنا علاقات در بسباس بدر الشاطر.
0: هذه من فربط
1: حتى في تونس العاصمة،
0: حتى في تونس العاصمة
1: أكثر في تونس العاصمة.
0: وقت المكتبة بتولي تقترب الأمور،
1: لا هكا خطر أكثر عائلتنا أحنا موجودين في تونس العاصمة.
0: في تونس مع الوالد خطر اشتغل،
1: كان يخدم في مدير مستشفى شنقال، وكان هكا وزيد عنده علاقة مع عمي توفيق اللي كان مدير التلفزة التونسية، وشد بعده هو مهرجان الحمامات خذا عليه فعلا
0: مركز ثقافي الدولي الحمامات،
1: كل وراه كان يستشيره. فمرة قصدته في 2015 قلت له ماذا بينا تجينا حاضر على 13. قال لي علاه ما قلتيش قبل برمي جوان؟ قال لي حبيت نعمل غرد جوان. أيوة. في حلق الويل. أيوة. قلت ان شاء الله نوعدك العام الجاي.
0: عملت انت كثير مناسبات وحتى بالدورة بالدرجات بوصفك، انت تشرف في الجامعة التونسية للدرجات وتعمل السباق كل غرد جوان.
1: وزاد هو وقت عملناه احملناه في حلق الويل، كان هو بحضور حتى الوزير الخارجية السابق
0: سي أحمد ونيس وستار
1: بالخوجة كل وكان هو يجمعهم، صدقني هو صحيح. بالتليفون يجيبهم، وكانت فما علاقات،
0: عنده علاقات شخصية وشبكة علاقات.
1: أي وقت أحمد نويس يقولوا أنا صغير نجي نحضر على بورقيبة في برمي جوان، هو يحفظ يتفتله. آخر حديث معاه الله يرحمه، طلبت منه لأن فما جمعية في منزل خير كانت بشتعمل في جويلية، وفما شكون عطاهم تاريخ غلط وكنت بتصلح لي، اللي كانوا باش يعملوا يدشنوا شارع شادي قلال.
0: أيوة.
1: لأن تعرف شادي قلال عاش
0: المجموعة المقاومة، أيوة. كانوا أكثر. متخبين على عيون الجندرمة والبوليس.
1: قال لي 24 جويلية علاش شكون ماذا التاريخ 24 جويلية؟ قال لي مقتل روني، يودينا روني، هزيت التليفون كلمته. أيوة. قال لي مش روني متاعهم هذا، أيوة. روني اللي قتل الدكتور ميمي،
0: اللي هو عبد الرحمن ميمي،
1: عبد الرحمن اللي هو من دار الحمراء،
0: أيوة.
1: هذيك 24 جويلة. أيوة. قال لي صلحهم
0: قبل أسبوع من الإعلان عن الاستقلال الداخلي. أيوة.
1: من ناحية ونحن الثانية، أيوة. اللي هو 31 أوت 53 قال لي أنا حضرته، قال لي من غدوة تعملت أكبر مظاهرة في في في في
0: ما نسميها أنتم ليلة الفزوع، يسمى ليلة الفزوع
1: أو قلمتوا سجدوا أربع شهداء،
0: أربع شهداء. نعم. معروف سي أحمد الغندري وش اسمه عبد السلام تريمش ومصطفى بن جنات والمرشاوي
1: سعيد
0: مرشاوي الله يرحمه، هذول هم يوم 31 بطريقة شنيعة. نعم.
1: كان هو يجي يحضر شخصيا، نعم. يجي شخصيا ويعطينا لمحة على قال لهم قال شوف الناس هذوما اللي عطاو صدورهم كل ما كانوش يستناو ولا شيء،
0: يستناو في نقولوا احنا الشكر ولا
1: لا تبين شكر. والحاجه اللي عجبنا فيه كان يحضر، وكنا كما توا قاعد نسمع فيه، راهو صدقني نقعد نسمع فيه والله
0: ما ما ما, ما تستمتع بال.
1: لا وهذا وش أقول لك، فما وزير ثقافة هو قدمه لي، هو مبروك مهدي مبروك.
0: مهدي مبروك.
1: تعرف قال لي؟ قال لي دخلنا التاريخ بالقمار لأنه هو عمل سوسيولوجي. قال لي ما كانش عندنا سوسيولوجي.
0: ولا عندهم مادة اختيارية.
1: هذا كوزير قال لي. مرة طلبته في حاجة ما حبش يستقبلني.
0: هو زميل دراسة.
1: مشيت معاه. قال لي ولا هذاك شوف الإنسان هذايا. شنو عطانا وان شاء الله وان شاء الله راولو على الاقل 10% بالمعروف العمان
0: والمنستير ومعناه كما قلنا ثريه برجالات وبنساء ووفية ديما لرموز الحركه الوطنيه.
1: ان شاء الله كما انت اقتراحك ان شاء الله الأربعين نعملوها في سنت مدينه باقتراحك.
0: نعم.
1: انت
0: نعم.
1: وان شاء الله زاد شاء الله. نفس الشيء انا طابت من السلطات باش نسميه يا معهد من المعاهد ولا شارع من شارع، وانت اعطيت اقتراح انا عجبني هو نعم. تسمية دار الثقافة.
0: نعم
1: كما صار في دار الثقافة جندوبة.
0: جندوبة سي عمرو السعيدي استاذنا وكان درس مع الاستاذ خليفة شاطر. مرحبا مدام وداد شعبان الصيدلانية وهي ابنة اخت سي خليفة شاطر. في كلمتين مدام سي خليفة، شنو ممثلكم في العائلة قبل ان ندخل في المجالات الاخرى العلمية والاصدارات؟ حدثت عليها بنت خالتك مدام حفيدة شقي. ايش نجم تقول في سخليف؟
2: انا نجم نطرق للجانب الاخر، الجانب العائلي وعائلته وبالولاد اخواته ورئيسيا واحفاد اخواته زاده. كان ديما يشجعنا وحتى ولاد اخواته من عمرهم 12 سنه شجعهم على الذهاب الى النوادي السينما والاهتمام بالثقافه.
0: نعم صحيح.
2: وبالطبع هو كان مثل اعلى بالنسبه لنا سواء بصفه مباشره يشجعنا على الدراسه ولا حتى بصفه غير مباشره كرا واحنا واحد اكبر منا وحتى عمره 86 سنه
0: مازال معناتها
2: يجتهد ويالف في الكتب وما يرتاحش بالكتب.
0: الكتاب الاخير هذا تعطيهم بس على طريقه تحرير وكتاليف عصر بورقيبه لارد
2: بورقيبه وهو يكتب فيه هو معناتها
0: على الحاسوب نتاعو
2: بينما برشا تلقى الناس عمرهم 60 سنه
0: وما يحبش يحفظ العالميه وما يحبش ما نجمش كيفاش يدخل الحاسوب
2: يكتب وحده بالعربية ولا بالفرنسية. لذلك إلى جانب معتها الاهتمام بالحاجات العائلية وكنا معتها كما يدرس كيف يجينا في العائلة يجبدنا التاريخ العائلة
0: تاريخ العائلة
2: بكل بصفة غامرة
0: وإحنا شجرة النسب وهذا من جاء وهذا من جاء
2: وشنو صار حتى شهادة بالتفصيل
0: خاصة محنة الساحل 1864 ما نسميها حملة الزروق على الساحل.
2: نعم حتى حاجات خاصة عائلية كان معتها كان
0: ذكرت العائلة نقولوا احنا ذكرت العائلة
2: نستمتعوا بالقعد معاه
0: صحيح صحيح عنده طريقة في اي حكواتي طريقة في نقولوا احنا في السرد التاريخي وفي الرواية في الأحداث اللي تشد المستمع
2: ونبدأ كل سكتين ونسمع
0: ومعناها كيما الخرافات نتاع قبل وإحنا صغار معناها للجدة ولا للجد ولا غيره معناها طريق وفعلا هو الحكي هو فن كما يقال كما تشوف تو الحكواتي ولا موهبة زادة فيها جانب من المادة الأول لازم تكون عندك لكن الطريقة هي اللي تختلف من شخص آخر نجم تعطي الحكاية أيواش الحكاية هي نفسها زوز ثلاثة أشخاص يربيها بطرق مختلفة وهذا هو هذا الفن الواحد. شنية علاقة صيدلانية في الكيمياء بالتاريخ؟
2: مثال معناتها وقتها حبيت نكتب كتاب
0: على أول صيدلاني توس علي بوحاج
2: علي بوحاجب شجعني وعطاني كل المراحل اللي لازمني نمر بها
0: في البحث أو كيفاش تعمل كيفاش كذا
2: شنو الأماكن اللي لازمني نمشي
0: الأرشيف والمكتبة الوطنية
2: وشجع أي واحد من العائلة يكتب دراسة لازم يشجعه.
0: ما تمكنتش من إصدار هذا الكتاب فما إن شاء الله بالتوفيق وهو نذكره هو أصيل من بلا وتربى عند خاله الشيخ سالم بوحاجب في تونس العاصمة وفتح في باب السويقة أول صيدلية من 1897 أعتقد دول طبيب هو 1902
2: أول صيدلية
0: 1902 تقريبا نهاية القرن 19 بداية القرن العشرين وكانوا يعتقدوا مدام أن العلوم الصحية خاصة الطب والصيدلة هي خاصة بالفرنسيين والأوروبيين من جموش التوانسة ينشحوا فيهم
2: كان شد وزير صحة
0: شد وزير صحة قبل الحرب العالمية الثانية. المسألة أخرى قام بها كيف كيف مصطفى التنجزلي أول طبيب تونسي 1897، أصر على مناقشة أطروحة الدكتوراه في الطب يوم 12 ماي 1897. علاش 12 ماي؟ هو ذكرى منذ أيام، وهي ذكرى الحماية، باش يبين للفرنساويين كونه رغم المحتلين فأن الطلبة التونسة والشباب التونسي قادر على أن نقول وإحنا يفتك شهائد ويوصل إلى مراتب عليا. مش بالسهل أن تناقش معناها تروح الدكتوراه في باريس في كلية الطب في باريس من طرف تونسي أو جزائري أو مغربي، فيها تحدي كبير.
2: فيها تحدي.
0: نعم. وأنت في مجال الصيدلة ودراستك وعندك عديد الأبحاث في هذا المجال، كيفاش تنظر لمسألة الصيدلة التو خاصة مع العولمة ومع الأمور التقنية والأمور هذه كلها تطورت؟ مسألة الصيدلة كما كنا قبل معناها ماش تطورت الأمور.
2: أي بالطبع قد تطور.
0: نعم. كل شيء تو جاهز يجي من مخابر، ما عادش قبل كان الصيدلاني يصنع وحده.
2: فما الى حد الان
0: مازال لا بريباراسيون شيميك.
2: ايوه ايوه
0: بعض الادويه
2: في المستشفيات.
0: المستشفيات زاد كيف كيف.
2: نعم.
0: مستحضرات. ايوه على خاطر بطبيعه الحال. الجانب الاخر من الحياه اللي نقولوا احنا العائليه وعلاقتكم، علاقته بشقيقته، علاقته بمسقط الراس بالمنستير ديما كانت قويه.
2: اي كيف كل ما يجي في 3 اوت ولا في يجي المستير لازم يدور على العائله ويفقد. إذا كان واحد منا يمشي يسكن في المستير يمشي لازم يسأله،
0: لازم يسأل عليه الكل،
2: على يسأل الأخرين اللي في المستير.
0: والسينما فماش شكون طلع من البذرة من السينيفيل أو من هواة السينما عشاق السينما؟
2: نعرف اللي هو أغلب ولاد
0: خالتي.
2: أغلب ولاد خالتي مغرومين
0: بالسينما تحت تأثير سخليفة.
2: نعم. تحت
0: هو خاصة هو اللي يبقى مدى في نوادي السينما، والمنستير كانت منذ الخمسينات أول نادي السينما تقريبا سي محمد صالح سيدي هو اللي كان سي محمد سيدي العالم الاجتماع هو اللي كتب.
1: لا لا لا أستاذ تاريخ
0: لا فما الآخر سي محمد صالح سيدي
1: أيوه
0: أيوه نفس اللقب. هو اللي بعث نادي السينما وتناولوا عليه أجيال وأجيال من هذا.
1: وكان هو مغروم علاش عن السينما؟ خاطر كان يحكينا على الحفريات اللي عمل فيهم في والجولف
0: ايوه في في نعمل عليهم سينابي القلاله
1: في
0: انشيره النيل نسميها انشيره النيل. نعم. السينما بطبيعه الحال هي المشكله مش فقط في عرض الشريط بل هي في مناقشه صحيح. هي مناقشه الشريط ولا هي تبني شخصيه السينمائي وشخصيه الشاب هذا اللي يكون مطلع يناقشوا السيناريو يناقشوا الابطال يناقشوا الاكسيون يناقشوا المسميه الحركات الى غير ذلك الموسيقى
1: الافلام الثقافيه
0: خاصه
1: اللي كانت بالاخص الروسيه اللي أيوة
0: كانت تجي خاصه مهتمه بتحرر الشعوب المستعمره في افريقيا في حرب فيتنام في حروب عديده وتأرخ لفتره من الحرب البارده
1: وهذا الصراع.
0: هذه الثقافه كانت للاسف تو ما عادتش لنا نوادي السينما ما عادش تو يدخل يتفرج على قاعه تكون فاخره بنظارات وكان أثمان مرتفع لكن في نهاية الأمر شنو ما يخرج بحد شيء ما يخرج بحد شيء. على كل الحوار جيد معكم مدام، كلمة إيش نجم تقول إذن لتخليد ذكرى؟ نعم.
2: قولوا لي خسرنا معتها خالنا
0: قامة. نعم. قامة وطنية بطبيعة الحال.
2: قامة وطنية علامة كما قال سي فتحي بسباس.
0: إن شاء الله ربي يرحمه وإن شاء الله يشفي زوجته مدام سعاد. عسى أن نكون قد وفيناه حقه والإنسان كما يقول هو ذكر بعده وكما قلها اللي خلى في الجانب الثقافي والجانب العلمي الجامعي كما قلها منشورات ما يموتش أبدا يبقى ديما الطلبة يرجعوا لهم وهم ديما قلوا احنا مرجع لهم.

0: مرحبا بكم بودكاست من زاوية أخرى. من جديد نرجع لكم المرة هذه، وانفتاحنا مش باش يكون فقط كان على تونس وعلى الشخصيات المؤثرة في تونس. باش نحكيو اليوم مع دولة عربية عزيزة على قلوبنا، مع ضيف من هذه الدولة اللي هي البحرين. سعيدة جدا بأن يكون معنا الأستاذ عبد الرحمن جاسم الغانم، منورنا في إذاعة المنسير، منورنا في تونس. وباش نحكيو على مسيرة علمية ثم مهنية ومسيرة كبيرة في العطاء وفي التطوع. سعيدة جدا باستضافته بحضنا، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: أهلا بك يا أختي مروة الزيدي في هذا البرنامج بودكاست من زاوية أخرى، اللي حقيقة احنا يعني نسمع بهذا البرنامج، ولنا الشرف بحضورنا عندكم اليوم، وإن شاء الله يكون هذا اللقاء خفيف عليكم.
0: إن شاء الله مرحبا بك. للناس اللي تسمع فينا توا كيف يحبوا يتعرفوا عليك، الأستاذ عبد الرحمن جاسم الغانم، مؤهلات علمية عديدة، دكتوراه فخرية في الدفاع عن حقوق الإنسان من تونس، دكتوراه فخرية في العطاء الإنساني من بريطانيا. تم تكريمك ضمن 100 شخصية متميزة بحرينية في كتاب بحرينيون متميزون، وعضو دائم بالمنظمة العالمية للعمل التطوعي. شنو نضيف آخر؟
1: والله انتم ما شاء الله معلومات خذيتوها يعني
0: دقيقه.
1: عبد الرحمن بن جاسم الغانم، رئيس مركز انمال التربيه الخاصه البحريني.
0: نعم.
1: بما يخص التوحد وصعوبات التعلم.
0: نعم.
1: وكذلك انا رئيس فريق العمل التطوعي البحريني، تشكل حوالي من شهر.
0: نعم.
1: وتم تشكيلي لرئاسه هذا الفريق.
0: نعم، ممتاز جدا. هذا اللي نجم نقولوه، مجلس اداره مركز انمال التربيه الخاصه البحريني اللي انت على راسه، اكيد باش نحكيوا عليه، باش نحكيوا على كل هذه التفاصيل. لكن البدايه تكون من العلاقة بين البحرين وتونس، قربكم لنا، هالتواصل هذية مش أول مرة في تونس أنت يا أستاذة.
1: الحمد لله رب العالمين. أصلاً العلاقة بين تونس والبحرين علاقة قديمة.
0: نعم.
1: من الأزل بين الرؤساء وبين شعبها، بيننا وبينكم في نسب وفي عمل وفي أهل. كذلك تونس أنا بالنسبة لي يعني أخوة وأهل، أنا ما نضيف عندكم، أنا من أهل الدار. الله يسلمك.
0: مرحبا بك، بالحق أنتم أهلنا وناسنا، وسعيدة بالتواصل هذية الإيجابي مع بعضنا. أستاذ، نسألك على العمل التطوعي، خلينا نبدأ به. يظهر لي عنده جذور، عنده أسس، عنده ركائز تبديت منذ الطفولة.
1: أختي الكريمة مروة، هذا موضوع شائك وطويل، ولكن احنا بالأساس موضوع التطوع هذا شكل جيني عندنا. يعني كنت من جدودنا وجداتنا وبهاتنا وامهاتنا واخواني، العيله كلها يعني نقول شبه متطوعين بالاعمال الخيريه.
0: نعم.
1: والدلائل كثيريه. يعني تطورت هذه الامور حتى من خلال اعمالي الخاصه.
0: نعم.
1: الان يعني بهذا الموضوع شكلت فريق اللي هو سابقا اسمه جمعة خير التطوع البحريني.
0: نعم.
1: وكنا فيه تقريبا 30 عضو متطوعين في خدمة العمل في البحرين وخارج البحرين.
0: نعم.
1: كذلك بعد قبل شهر عملت فريق آخر اللي هو فريق العمل التطوعي البحريني.
0: نعم.
1: واشتركنا حقيقة في أمور كثيرة في هذه الأعمال داخل البحرين وخارج البحرين. بلا حصر حقيقة يعني، ولكن احنا نقول أن البحرين وشعبها والوطن العربي يستاهلون أكثر، أخذنا منهم الكثير.
0: نعم.
1: وراح نعطيهم حياتنا، لأن احنا بالأخير متطوعين لهذا الشيء.
0: أهمية التطوع أستاذ، يعني أنت قلت لي هي في الجينات، مغروسة فيكم في العائلة، أهميتها، أهمية أنك تواصل هالموروث هذية مع يعني من العائلة، وتكمل في نفس المشوار وتورثه أيضا للأجيال القادمة.
1: والله الحمد لله، أنا عندي مجلس في البحرين اسمه مجلس الغانم. وهذا المجلس كل يوم ثلاثاء نجتمع فيه مع جميع المحافظات البحرين.
0: نعم.
1: كلهم ضيوف وكلهم رواد وزوار، ومن خلال هذا المجلس احنا يعني اكتسبنا ان نعمل حتى مع الشباب يعني من فئه 20 فما دون، كيف يتطوعون بالعمل الخيري، وعملنا لهم ورش وعملنا لهم محاضرات. والحمد لله الان تقريبا البحرين فيها 31 ألف متطوع في الاعمال الخيريه، بسبب ان احنا اللي تعلمناه من العائله من جدودنا الله يرحمهم بهاتهم ان هذا العمل ما يوقف. والحمد لله ما زلنا احنا في هذه الاعمال، حتى احنا في العائله لنا صندوق شهري احنا ندفع فيه لمساهمه في انجاح هذه الاعمال التطوعيه.
0: نعم. نعرف قاربت هذا بين هذا في تونس وفي البحرين، فما المقاربه؟ لان انا باش نعمل جوله نوعا ما كل مقارنه ما بين اللي عايشين وغادي واللي تشوفيه لهنا، حسيت لمست انه مثل هذه المبادرات موجوده زاده في بلادنا؟
1: اكيد اكيد. ترى اهل تونس حتى اللي موجودين في البحرين متطوعين في البحرين، والاحداث هم جاليات ومواطنينا واخواننا. والله لو تشوفين يعني انا اصدقائي كثيرين في تونس وخارج تونس ومطلعين على برامجي ومطلعين على يعني كل الاحداث اللي احنا نقوم فيها كاعمال خيريه. مره من المرات عملت جروب عمل تطوعي، واتساب، تتوقعين كم عدد اللي تتطوعوا على أساس أي عمل خارجي داخل أو خارج البحرين؟ 1000 متطوع، اللي أنا بس وقفت الباب على أساس أنه يعني ما نقدر أكثر. أهل تونس هذين يعني معطاة، عندهم التطوع فيهم بدمهم. أنت لو ترجعين ترى من جميع المحافظات عندكم ما شاء الله. يعني في الملتقى الأخير المتطوعين كان في يعني شو أقول لك،
0: عدد كبير،
1: يعني يسر الحال.
0: نعم، ممتاز جدا. نحكيه على مركز إنماء للتربية الخاصة البحريني، هالمركز هذا اللي من خلاله هو باش نطلعه على اختصاص أو على مجال التربية الخاصة متطورة في البحرين، أو في السنوات الأخيرة قاعدة تمشي في طريق جيد يعني مقارنة ببقية الدول العربية. وباش نقارب ما بين التربية الخاصة في تونس والتربية الخاصة البحرينية وفي العالم العربي واللي ملف العالم ككل. عارفوا صعب المركز؟
1: طبعا مركز إنماء للتربية الخاصة تم تأسيسه في 2014 وابتدينا العمل في مارس 2015 ومن هذاك الوقت لحد الآن احنا في تطور، جلبنا الخبراء وكان هذا شرط الرئيسي مع مدير المركز. الدكتور محمد زبيدي هو من المملكة الأردنية. أن يكون الطفل يؤهل من قبل أشخاص مؤهلين، لا نجلب أشخاص فقط يعملون على الأطفال، لا نجلب أشخاص يؤهلون الأطفال. والدليل من هذاك الوقت 2015 لهذا اليوم دمجنا بالمدارس والروضات الحكومية وغير الحكومية تقريبا 120 شخص أدخلوا المدارس ونعمل لهم احتفالات سنوية. أقسام المركز الإنماء، في عندنا قسم التوحد، علاج الطبيعي، علاج الوظيفي، تعديل السلوك، التربية الخاصة، المركز المتكامل. عندنا وجودنا داخل البحرين، وجودنا داخل خارج وطن البحرين، امتدادنا مع الجميع. يعني أول ما حضرنا في تركيا، في مصر، في تونس، في المغرب، في عمان، وصلنا إلى أبعد من ذلك، لأن هذه حقيقة رسالة احنا لازم يعني نوصلها ونتواصل معها.
0: يعني أنتم ما تستفادوا من خبرات الدول الأخرى، وإلا تجيوا باش تعرضوا الخدمات متاعكم وإلا مساعداتكم عليهم وإلا تتواصلوا مع المختصين، شنو تكون نوعية الشراكة هذه؟
1: العمل هذا مشترك. المركز هذا خاص، يعني يستقبل طلبة يدفعون عليهم فلوس. الموظفين اللي موجودين من الدكتور للعامل عندي من جميع الجنسيات. لكن الأهم اللي يعطيني

0: شاندين لهم ونقدم الخدمات
1: مراكز حكومية
0: نعم
1: ومراكز خاصة يعني تم عمل مشترك ما بين الخاص والعمومي
0: نعم. وإلنا شركات خارج الوطن يعني إلنا في مصر شراكة إلنا في تونس عدة شركات إلنا في المغرب إلنا في عمان في تركيا والآن في صدد عمل يعني تقوم فيه الأخت نورس في تركيا إن شاء الله بعد شهر يعني بعد الصيف إن شاء الله
1: التوحد حوالي واحد من كل 100 طفل في العالم عنده أو لديه اضطراب طيف التوحد حسب منظمة الصحة العالمية. هذه الفئة العمرية ولهذه الفئة من الأطفال اللي عندهم هذا الإشكال للأسف الشديد قاعدة تمشي وتكبر، وإذا ما وضعناش الأرضية الملائمة والمناسبة القانونية الصحية التشريعية وغيره ممكن يعني نفرط في هذه الفئة في الوقت اللي هي عندها ذكاءات عديدة وعندها مهارات كثيرة نجموا طاقات كبيرة نجموا نخرجوها منها. في البحرين كيفاش تتعاملوا مع هذه الفئة؟
0: شوفي هذه الفئة أنت قلتك واحد مقابل 100 الأسبوع اللي مضى واحد مقابل 36 هذه آخر إحصائيات.
1: آخر الإحصائيات.
0: واحد مقابل 36 طبعاً التوحد أنواع. في البحرين عندنا ربي لك الحمد القوانين والأنظمة. مملكة البحرين ما قصرت في هذا الموضوع. عالمياً ودولياً وخليجياً ويعني في صف هذا الموضوع. المشكلة مو هذه. المشكلة في أولياء الأمور عندهم خجل مع أطفالهم. احنا كيف نخرج هذا الخجل من اولياء الامور ونقول لهم هاتوهم على هالمراكز هاتوهم على الحكومه على اساس ان الطفل هذا ياخذ فرصه.
1: صحيح.
0: هذه المشكله والحمد لله رب العالمين احنا في البحرين اعلاميا قايمين جدا، احنا في المركز اعلاناتنا ما شاء الله واصله لكل مكان، فلذلك احنا الترابط مع هذه الفئه في مركز المال التربيه الخاصه عندنا قسم خاص لهم. عندنا يعني حتى التشخيص في مركزنا مو مثل أي تشخيص، احنا يقعد عندنا 5 أيام من الأحد إلى الخميس. حتى لو اكتشفنا عنده أنه يعني من نفس اليوم إيش الإعاقة اللي عنده إلا 5 أيام لما ندخل معه بجميع الفحوصات ونطلع تقرير شامل بحضور ولي أمره. هذه استنتاجات ابنك أو بنتك أو كذا كذا كذا كذا كذا، وهذا تقريرك تبي عندنا أي مركز ثاني ما في مانع. فلذلك
1: المهم انقذ هذا الطفل.
0: نعم. فلذلك احنا الاهم الطفل. واللي اهم منه وجود المشخص. واللي اهم منه الموظفين اللي بيقومون على هذول بدرجة احترافية. والدليل قلت لك انا يعني من الفئات هذه يعني كثيرة تأهلناهم للمدارس.
1: ممتاز. طيب أنا أحكيه على تغيير العقليات، عقلية الأولياء الأمور كما كنت تتحدث أنت. في تونس بدأت الحرب بين ضفرين الإعلامية لمحاربة العقليات المتحجرة عند بعض الأولياء أو الرافضة لهذا الاضطراب اللي تقولك لا ما نخرجش مع صغيري في الساحات العمومية ولا في المساحات الكبيرة، يعني خليني هكا خير ممكن نعرضه للإحراج أنا نتحرج وغيره. العقلية هذه تغيرت عندكم في البحرين شوية
0: هذه اللي احنا كنت قبل شوية أتكلم فيها. احنا كيف نغير من هذه العقلية؟ كيف نصل لولي الأمر؟ هذا مو شيء هين ولا هو سهل. أنا أعطيك مثال، يعني أحد أولياء الأمور تقابلت فيه يعني صدفة، هو صديق. فقال أستاذي عبد الرحمن سمعت أن عندك مركز الأنماء كذا كذا كذا. فيوم سألته ابنك كم عمره؟ فقال لي 8 سنين. طيب أنت من سنتين ل8 سنين أنت تتكلم على 6 سنين ضاع من حياة ابنك.
1: صحيح.
0: ممكن هو الأمل موجود ولكن كان
1: التشخيص المبكر قيمته ياسر كبيرة.
0: هذا المهم. يعني حتى أنت قبل تبتدين معهم بأي شيء الأهم من تعديل سلوك هذا الطفل. هذا الطفل يحتاج أولا تعديل سلوك، ولكن الأهم الأسرع أن كيف تتعاون معك إعلاميا. إحنا الحمد لله مثل ما سألتيني في البحرين ربي لك الحمد جميع القنوات التواصل الاجتماعي أو كذلك المرئي وكذلك الإذاعي وزارة الإعلام قائمة يعني في هذا الموضوع. والتوعية عندنا إحنا ما نقول الكمال لله طبعا ما نقول 100% ولكن الحمد لله رب العالمين عندنا توعية بهذا الموضوع.
1: ممتاز. في تونس شنو حسيتوا؟ فما خدمة فما اشتغال؟ قبل ما نحكيوا على الصعوبات خلنا نشخصوا الواقع من منظوركم أنتم أستاذ.
0: والله أنا أخاف أني أتكلم بهذا الموضوع.
1: لا فما حتى مشكلة.
0: لا يعني أخاف أن يعني بعض الجمعيات وبعض المراكز عندهم تحسس في هذا الموضوع. مشكلة أولياء الأمور في تونس

0: ما تتوفر المادية عندهم في هذا الموضوع. وهذا الموضوع يعني يحتاج مبالغ. يعني لا يتوقع واحد يعني كثير في التواصل الاجتماعي أنتم تأخذون فلوس كثير إن كان في البحرين ولا في تونس في أي مكان. وبالفعل يحتاج. يعني أنت لما تجين على مؤسسة
1: تحكي على تكلفة المراكز الخاصة،
0: خاصة ولا يعني الجمعيات نفسها اللي تتبنى هذه المشاريع، هي ما تتبنى طفل وهي ما عندها مقدرة أن تدفع عنه يعني. فلذلك إحنا يعني يجب دعم هذه الفئات. يعني عندنا إحنا في دول الخليج، أنا أتكلم عنك، في دعم
1: دعم مادي
0: شهري. نعم
1: نعم
0: نعم، هذه خفف العبء عن ولي الأمر. يعني إحنا ما نقدر لكل حالة يعني موقف،
1: كل حالة والرصيد المالي المخصص لها.
0: نعم.
1: في تونس فما التحدي الكبير، تحب تقول أنت حسب مريض، هو الجانب المادي.
0: هذا بكل العالم،
1: في كل العالم.
0: نعم يعني
1: كل لكن هنا أكثر.
0: لا لا لا لا، أنا بصفة عامة أقول لك التكلفة المادية هي الحاجز.
1: نعم
0: نعم
1: نعم، هذا هو صعوبة من الصعوبات اللي يعانيها طبعا الولي والدولة أيضا.
0: نعم.
1: يعني تتكلف، إذا كنت تقول لي أنت حوالي واحد من كل 36 طفل تقريبا. والأرقام ماشية وتزيد.
0: صحيح صحيح.
1: نحكي شوية على الصعيد الشخصي، تواصلكم أنتم المباشر مع الأطفال هذوما، مع البراءة، مع الفئة الخصوصية هذه.
0: نعم.
1: عشت تجارب خاصة معهم؟ عندك شك حكايات؟
0: والله أختي مروة، لو يعني مهما حكيت أنا مقصر بحق هذولا.
1: نعم.
0: يعني شوفي انت كل صباح لما تروحين المركز وتشوفين ولي الامر جايب طفله، انت يعني الولي امر فرحان، الافرح انه لما يقول الله يوفقكم ويسر امركم، هذه النعمه من الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: انت المنشاه هذه اللي انشاتها لله ولهذه الاطفال. ولي الامر ايش يبغي غير انه يشوف طفله تطور؟
1: صحيح.
0: ويدعي لك.
1: والأطفال هذوما المهارات اللي يتعلموها عندكم في المركز كيما شنو مثلا؟ تواصل، الاستقلالية، دراسة، تعليم، شنو بالضبط؟
0: شوفي، هو هذا تأهيل، يعني هذا مو مرض بيتشافى منه. هذا تأهيل لأهله، يعني إذا كان عنده الحالة 80% تحتاج أنت ممكن توصلينها لـ40 لـ30%. والتوحد أنواع يا طولة العمر. أختي مروة شوفي، احنا ما نتكلم ان في توحد وفي صعوبات وفي يعني امراض وفي اعاقات كثيره. احنا كيف نشخص هذه الحاله على اساس ان احنا نحل مشكلاتهم؟ والاخير هذه المشكله ولي الامر لازم يساعدنا فيها. يعني ما يجينا المركز من الساعه 8 للساعه 12 واحده ويروح البيت وننساه.
1: فما يعني خدمه، فما يعني عمل اخر يخدموهم بعد.
0: يعني اعطيك انا مثال.
1: نعم.
0: لما جات الكورونا
1: نعم.
0: سكرت كل المراكز الحكومية وغير حكومية. الأطفال وين كانوا؟
1: في البيت.
0: في البيت. طيب من بيقوم بهم؟ الأسرة. اللي تعلموه الآن من خلال الوحدة الأسرة عندنا في المركز. احنا طبعا يوميا في دفتر تواصل بيننا وبين أولياء الأمور.
1: نعم.
0: لما الطالع يمشي يحطوا بشنطته هذا ويتابعونه كذا كذا كذا. فيوم جينا في كورونا وسكرنا كل شيء، أنا ما سكرت، شغلت الموظفين والدكاترة من بيوتهم أونلاين. والعموم أن يعني أونلاين مع المعاقين صعب، ولكن أنت لو تحافظ يعني 10% من هذا الموضوع ها بمساهمة الأسرة أنت بخير. إحنا يوم رجعنا قالوا الحكومة رجعوا فتحوا مراكزكم، والله يا أختي مروة يمكن فقدوا بس 30%، لأن إحنا يومي كنا معهم. مثل الشهر المضى اللي يعني مضى بالأوضاع اللي صارت في الخليج.
1: نعم.
0: سكروا المراكز.
1: نعم.
0: شهر كامل قلت اللي سويناه بكورونا
1: تعاد.
0: نعم. والحكومة ربي لك الحمد ما قصرت، دافعة وحاطة، الباقي علينا احنا. والحمد لله يوم رجعوا ما فقدوا 10% شهر هو. ولكن احنا يوميا المعلمين والمعلمة والعصر صعوبات تعلم. يعني انا عندي المركز صباحا إعاقات،
1: نعم،
0: العصر عندي صعوبات التعلم.
1: نعم. تشتغلوا مع المختصين على مجال صعوبات التعلم، ونسأل هنا على الأسباب اللي تتخلي الأطفال تعاني من اضطرابات وصعوبات التعلم أكثر من قبل، يعني الأعداد والإحصائيات كما في التوحد كما في الصعوبات.
0: والله أسباب كثيرة،
1: عطينا منها مثلا.
0: يعني هي بلا حصر، لكن يعني التواصل الاجتماعي الجديد هذا والأجهزة الجديدة هذه أتعبت أطفالنا. وإحنا السبب، يعني إحنا سامحين لهم. يعني يوم رجعوا بعد كورونا فرض أعطيك مثال أو سبب مثل ما تبي، ورجعوا على المدارس حياتهم تغيرت، لأن في البيت قاعد آيباد لابتوب تلفون، غير التواصل مع المدارس ومع المعلمين وهذه الأمور. يمكن أكثر من 105 حالة تحولوا هذا من الحالات شك أنهم فيهم توحد. فعملناهم فحوصات وما بيهم توحد ولكن فيهم تأخير نما أصار. فالحمد لله رب العالمين احنا نشوفه إن كان هناك تشخيص صح وللأمر في صح. أنا دائما أذكر التشخيص هو العامل الأساسي في هذه الأمور. ربي لك الحمد، الحمد لله رب العالمين. لكن أنا أقول التواصل الآن اللي صاير عن طريق الآيباد والتلفون والمدري إيش، يجب العائلة تخفف من هذا، يجب مو بالتخفيف، إن قدر الولي الأمر إنه يشيل هذه من ابنه هو بنعمة.
1: هو الإشكال إنه التطور التكنولوجي في سباق مع الزمن،
0: بس هذه أختي هذا إنسان معاق.
1: نعم.
0: من عمر 2 لـ16 أعطيه ساعة، أعطيه بالأسبوع بالويكند. ولكن صار في كورونا أو في الأزمات وللأمر ما يقدر يسكت هذا إلا بهالطريقة هذه. الآن في الأيام العادية إحنا عيالنا نعطيهم سكتوا لا تتكلمون.
1: بالضبط.
0: نعم.
1: الأطفال العاديين ما بالك بالأطفال اللي عندهم إعاقات.
0: صحيح.
1: الذهنية يعني تتبعوا الإعاقات الذهنية. نعم. الإعاقات المختلفة. صحيح. حتى الجسدية إعاقة يعني مثلا عضوية.
0: شوفي هي إعاقة جسدية وعقل عندها هذا يعني موضوع ثاني. لكن هو الأساس أن احنا كيف نأهل هذا، كان جسديا كان إعاقة حتى النطق.
1: بالضبط.
0: حتى النطق. أنا أعطيك حالة صارت.
1: نعم.
0: على شخص أعرفه يعني. أول ما فتحنا المركز وفتح، أنا من الناس اللي فتحت المركز شامل، يعني ما فتحت صعوبات وخليت قسم. نعم. ثاني لا كامل. بالصدفة لقيت هذا الصديق وقال لي والله يا أبو فهد أنا سمعت أنك يعني، ولكن أم الطفل محرجة أن تأخذ الطفل تودي عندكم وعنده تأتأة وعنده ما أدري إيش وعنده كذا. تسمعني السبب في تأخيره أنتو. طب إحنا ليش فتحنا هذه المراكز؟ مو الجانب المادي الأهم، الجانب المادي إحنا كيف نأهل هذا الطفل يجيكم. راح على زوجته وقال لها يا زوجتي كذا كذا كذا كذا. المهم يعني ما قنع زوجته، قنع أمها. كلمتني أم الله يرحمها توفت وجابت الطفل. 6 أشهر ورجع الولد يقول لي عمي عبد الرحمن. راح على أهلهم
1: بدون تأتأة
0: ولا شيء. مو هذا قسم كامل يعني. انت قلت لك احنا لازم نختار اشخاص بالفعل.
1: يعني عندكم تجارب رائده في مجال.
0: اعطيك تجربه اخرى.
1: تفضل.
0: يعني تجربه اخرى، احد الصعوبات التعلم.
1: نعم.
0: كانت عندنا واحده مدعومه من احدى الجمعيات.
1: نعم.
0: تفاجأنا هي العاشر على البحرين.
1: العاشرة في الترتيب الدراسي. نعم. يعني
0: نعم. كنا مسوين احتفال وامها جابتها ما شاء الله،
1: لانه عندهم ذكاءات قويه ياسر الاطفال هذوما.
0: في استمراريه من الاهل.
1: نعم.
0: في استمراريه من العائله.
1: هنا تحب تقول استاذ انه العائله هي السند الاول
0: 100%.
1: وهي اللي باش تقف بعدها مع الطفل.
0: نعم.
1: وتوصله لل.
0: صحيح. صحيح. من الحالات جدودهم باعمارهم هم يجيبون الحالات. ليش؟ لان الام وظيفتها، الاب وظيفته. الجدود تلقينهم حتى عندهم يمكن قبل ساعه ينتظرونهم بشوق. هذه حالات الحب. وهذه حالات أنت تحسين فيها سعادة. يعني أنا لما أدخل المركز ما تتصورين هذه الأطفال تركض علي من إيش؟ الود اللي بينك وبينهم.
1: لا.
0: المحبة اللي بينك وبينهم. والله اللي تخرجون من عندنا، وهذه نقطة راح أتكلم عنها يمكن موجودة بالوطن العربي كامل.
1: لا.
0: كيف تحقق أمان يا أولياء الأمور ما بعد 16 سنة؟ هذا عقب 16 سنة طلع. ممكن ما زال يعني يحتاج، وبالفعل العوائل الآن تحتاج أن في أماكن الضم هذه ما تقدر، هم 24 ساعة قاعدين معاهم. فأنا يعني قدمت مقترح في البحرين أني أفتح نادي للإعاقة من عمر 13 إلى 60.
1: 13 إلى 60.
0: قام صار في جدل، قلنا طيب ليه 40؟ والآن إن شاء الله يدرس، وإن شاء الله إحنا يعني في أعداد.
1: نعم.
0: لهذا الموضوع.
1: نعم. ممتاز جدا. أنت تتحدث عن دور العائلة وتحكي على الجانب الإيجابي، هذوما النجاحات، لكن أكيد فما جانب سلبي، فما جانب.
0: شوفي ما في جانب سلبي.
1: مظلم.
0: الجانب السلبي.
1: على العائلات نحكي.
0: لا لا ما في جانب سلبي. سلبي إذا كانت في مراكز لا خذيها مني عشان ما يكون الكلام عليه يعني.
1: نعم.
0: إذا كان الموظفين غير مؤهلين.
1: لا أنا نتحدث على العائلة.
0: العائلة غير إذا هم ما انتبهوا لا أولادهم ما. هذه يعني تلبية واضحة.
1: نعم.
0: لأن أنت مهما عطيتي لو تعطين 100 ويروح البيت راح يرجع صفر.
1: نعم.
0: إحنا عندنا كل كل كل شهر دراسة حالة مع ولي الأمر.
1: نعم.
0: كل ولي أمر يجي يوقع على ورقة يا أن يستمر هذا الطفل أو أنت خذ طفلك لأن إحنا ما نقدر نعطيه بسبب أن أنت غير قادر أن أنت تكمل مشواره بالبيت.
1: نعم. ممتاز جدا. نحكي في نفس الإطار وإحنا نحكي على طبعا الدول العربية الرائدة في هذا المجال، دائما المقارنة والمقاربة الشاملة بين هذه الدول مهمة جدا. مثلا الإمارات العربية المتحدة رائدة في هذا المجال ماديا وفي نفس الوقت حتى في مجال الاختصاصات وغيره. التجارب يعني المقارنة هذه في الدول العربية ولا خارج طبعا الأراضي العربية، مثلا نحكي عن التجربة الفنلندية، فنلندا رائدة جدا في هذا الاختصاص وغيرها من خلال المراكز من خلال التأهيل. تشتغلوا معهم تطلعوا على تجربهم؟ فما مؤتمرات ولا ملتقيات فيها تواصل؟
0: احنا يمكن المركز ما نقول الوحيد اللي لنا شركات قوية جدا خارج البحرين.
1: نعم.
0: انت جبتي الإمارات وجبتي فنلندا. الطفل هو من يقرر أنا التفت أو لا. لما تجين على الإمارات، الإمارات دولة رائدة في دعم الطفل ماديا وفي دعم الطفل فنيا. في دعم المراكز ما تتصورين، يعني إحنا يعني أنا زرت مرة أحد المراكز. أنت قاعدة في واحة خضراء. واحة خضراء. نفسية الطفل لما يدخل والمعلم والدكتور والرئيس بسمة. يعني هذه تكفي. لكن الطفل لما تأخذين أنت تتكلمين رائدة في فنلندا على جماعاتهم. نعم. إحنا أطفالنا العربي لا يمكن تدمجينهم معهم.
1: أكيد.
0: ولكن هم فنلندا رائدة.
1: نعم.
0: كندا.
1: نعم.
0: يعني أنا كان
1: كندا
0: عندي
1: صحيح.
0: كان عندي طفل سعودي.
1: نعم.
0: بالمركز وعائلته سافرت على كندا. واتصل فيني أبوه أو اتصل بالمركز يعني وقال أنا أحتاج تقرير ريبورت باللغة الإنجليزية. خير شو الموضوع؟ قال كذا كذا، خلاص انت ارسل لنا الايميل للمركز. وخلاص وبالفعل ارسلنا لهم، ما شاء الله الولد راح يعني من طلع من عندنا من البحرين وراح لهم. بعدين يعني مع الايام بعثوا لنا صور والولد ما شاء الله كندا رائده.
1: نعم.
0: كندا رائده.
1: نعم.
0: لكن ثم حتى تونس.
1: نعم.
0: يعني لما زرنا احنا بعض المراكز يعني صح امكانيات ولكن يعني تحسين ان تونس مهتمه بهذا البيئه.
1: يعني أنا تعجبني رؤيتك أو نظرتك لتونس، خلينا نقيمه ونشخصه الواقع ونحاول علاش ليه نبحثوا عن حلول إذا فما إشكاليات لهذه الفئة، لأنه هذا مستقبل البلاد.
0: صحيح.
1: مستقبل بلدانهم، يعني كل طفل إذا كان بالأرقام هالمهولة هذية فما لازمنا نلقاو لهم يعني مجالاتهم اختصاصاتهم نعاونوهم ونساعدوهم باش يتميزوا. في تونس شنو اللي حسيتوا مختلف على بقية الدول إيجابيا وليس سلبيا؟
0: شوفي هو الطفل كله إيجابي.
1: لا نحكي على الرعاية بهم.
0: نعم. هو الطفل أنا أقول لك يعني الطفل كله إيجابي.
1: نعم.
0: ليش؟ لأن الرعاية إيجابية.
1: نعم.
0: مهما قدمتي من رعاية لهذا الطفل المردود إيجابي.
1: نعم.
0: لكن الأهم من هذا كله هل في دعم لهذه الأطفال؟ هل الجمعيات تساهم في دعم هذه الأطفال ماديا؟ أنا حكيت
1: هل هناك متابعة متواصلة يعني مش نقفوا يعني في عمر معين، لأنه في بعض الدول وحتى في تونس الاهتمام بهم يكون في المرحلة الأولى يعني سن 2 حتى 10 حتى 7، لكن فيما بعد في مرحلة المراهقة فما قطيعة مع
0: يعني الفئة. أعطيك مثال آخر. قلت لك أنا تونس رائدة في التربية الخاصة.
1: نعم.
0: ومعلمينهم توب ما شاء الله.
1: نعم.
0: الفئات هذه من عمر 2 إلى 10.
1: نعم.
0: احتياجاتهم أقل من عمر 10 إلى 16.
1: صحيح.
0: ما بعد 16 وأنت أهلتي هذا يوقف ولا لازم أنا أدبر له عمل أشوف له عمل؟
1: صحيح.
0: إحنا في الدولة عندنا فيها نظام.
1: نعم.
0: يدمج مع جميع العاملين بالشركات بالمراكز كأنه شخص عادي. ولهم وظيفتهم. وما زلنا احنا في البحرين هذه يعني موجود عندنا يتم توظيفهم. وموجودين في الشارع تلقينهم بكل المجالات. ولكن في توحد انت ما تسيطرين عليه. بس هذا وجود ان انت كيف تحافظين عليه. ما نقدر ندمجهم مع الشارع. يعني الشارع ترى مخيف الآن،
1: صحيح.
0: مو مثل الشارع أول أيامنا،
1: صحيح.
0: أي راح يروح ويجي. أنت حتى في المدارس الحين في المراكز عندنا تعلمينا يعني حتى يروح ما يروح المخبز كيف يتعلم يعطيه الدينار كيف، صحيح. لازم نعلمه.
1: نعم.
0: ما تدري الدنيا هاي صغيرة، لكن الأهم أن عيننا على هذا الطفل.
1: نعم، هذا هو مهم، أنه تكون عيننا دائما على هذا الطفل. الشباب يعني قدوته اليوم أو يقتدي بتجارب الناس اللي عندها يعني سنوات نضال في هذا المجال كما سيادتك في الأعمال الخيرية وغيره. كيف تمرر الرسالة للشباب للجيل الجديد أستاذ؟
0: شو ترى المهمة حلوة وصعبة.
1: نعم.
0: واللي ما يدخل في هذا المجال ويشوفها يشوفها مر.
1: نعم.
0: ولي الأمر دائما يشوف يعني من خلال الطفل هذه الابتسامة أو لا.
1: نعم.
0: الشباب اليوم، أنا عندي في البحرين عملت فريق متطوع لخدمة هذه الفئة.
1: نعم.
0: يعني عندنا فعالية، الفريق هذا بس أحط بالجروب إن عندنا فعالية كذا كذا كذا، من يحب من المية هذين قلت والله أنا 20 يكفي 20. يعني أنا في تكريم آخر التكريم تخريج هذه الفئة قبل كم شهر، شهر 12 في ديسمبر، كان لنا تكريم وتخريج. ما كنت أحتاج أني أروح على يعني أحد الكافيهات وأجيب لا لا، عندي متطوعين هم اللي يقومون بكامل، والمتطوعين هذا بدون مقابل طبعا.
1: نعم، متطوع هو متطوع.
0: نعم. إيه، فالإنسانية سبحان الله موجودة. فاحنا خلقنا من الشباب حتى بعد، تدرين انا مره من المرات ولا ما يخفي من الجميع ولا هو عيب.
1: نعم.
0: اتصلت معي فريق قال احنا حابين نخدم هذا المركز من خلال عمل فني داخل المركز.
1: نعم.
0: قلت لهم طيب هاي تليفون المدير. اجوا خلال الويكند عملوا دهان او صبغه احنا نقول. لو تشوفي الالوان اللي دخلوها لهذه الاطفال مو جهه التوحد.
1: نعم.
0: للمركز. فيوم رحت قال لي دكتور تعال شوف بالمجان ناس متطوعين يفرحون الجماعة هذه.
1: نعم.
0: أحد السيدات دقت لي تليفون في يوم المرأة، يوم المرأة.
1: نعم.
0: قالت طبعا ولا أعرفها لكن في رائدات.
1: نعم.
0: قالت أبو فهد أنا أحتاج منك أن يعني تعطيني الموافقة راح أكرم موظفين مركزك كامل. سوينا الحفلة المرأة طبعا هنا.
1: نعم.
0: ولكن أنا في يوم العمال اللي هو في 1 ماي سنوي عندي تكريم المركز.
1: نعم.
0: وعندي سنوي تكريم رواد الزوار المجلس.
1: نعم.
0: فترى هذه فرحة
1: أكيد
0: الإنسان يعيشها. يعني أنا يوم بعثتني أستاذة نورس فيديو عن الاحتفالية اللي سوتها هني وفرحة الأمهات انشرح صدرنا.
1: نعم.
0: لأن لازم نشارك هذه هني أمهاتنا وخواتنا، مو معنا إحنا بس في البحرين.
1: نعم.
0: لا لا لا،
1: أنا ثمن برشا هذا التواصل الإيجابي بين تونس والبحرين في الأعمال الخيرية وفي مساعدة الأطفال اللي عندهم صعوبات تعلم واللي عندهم اضطرابات تعلم، ونتمنى أنه نخرجوا في نهاية المطاف بجذاذة عمل مشترك دائمة. ما نعرفش يكون فما تنقل ما بين الزوز دول، يكون فما تبادل خبرة تجربة،
0: عمل مشترك. نعم.
1: عمل مشترك بالضبط. هذا مش فقط في مؤتمرات ولا ملتقيات سنوية، وإنما يكون هكا فما برنامج نعرفش شو نجم نسميه برنامج
0: أنا خبرك. أنا خبرك اللي خبرني. أنت تبي توصل.
1: يلا قل.
0: شوفي المشاركة المجتمعية مو بس بالحضور
1: بالضبط.
0: يعني الآن احنا عملنا مرتين مع تونس أونلاين دورات.
1: نعم.
0: هذه من الأعمال المشتركة.
1: نعم.
0: ويأخذوا على شهادة ومصدقة. يعني الدليل أختنا هاي قدامك.
1: دورات لشكون بالضبط؟
0: تعديل سلوك.
1: نعم.
0: صعوبات تعلم.
1: نعم.
0: عندنا عدة دورات في المركز.
1: نعم.
0: يعني أنت ما تصورين
1: تكوين احنا. تكوين. نعم. للموظفين
0: أونلاين. احنا الموظفين هذا أسبوعي بالويكند. نعطيهم.
1: أي.
0: يعني شوفي في البحرين حتى احنا عطيناهم تكوين ودورات مجانية طبعا.
1: نعم.
0: عطينا المدارس، الروضات، الوزارات، فتحنا آفاق ما تتصورين على أساس هذه الفئة هي تحتاج.
1: نعم.
0: طيب إذا هذه الفئة تحتاج من اللي يتعارك معهم؟ لا شاتذة. فنعمل لهم. يعني عملنا مع مصر، عملنا مع تونس، وحصلت هي واحدة من الخوات اللي موجودة.
1: نعم. ممتاز.
0: فهناك تواصل يعني أونلاين لهذه الأمور.
1: نعم. أنت عضو دائم بالمنظمة العالمية للعمل التطوعي وتحصلت على لقب الشخصية الإنسانية المثالية العربية الأولى.
0: ما شاء الله عليك.
1: عن شنو هذا؟
0: طبعا شوفي
1: تتويج للعمل ككل
0: أو يعني هذا ولا... الله يسلمك. العمل التطوعي في المجال التطوع قلت أنا يمكن إلي 35 سنة فيه الآن كاكا موجود على الأرض وأعمل عليه.
1: نعم.
0: بما تقدمينه داخل دولتك وخارج دولتك يقيم.
1: نعم.
0: المنظمة هذه يوم من الأيام يعني صار يعني في أحد الدول خلنا نقول الشغلة تحتاج فزعة، احنا نقول فزعة تطوع يعني.
1: فين هذا؟ في أي دولة؟
0: معلش يعني.
1: معلش أوكي حاضر.
0: هي أكثر من دولة رحنا لها يعني.
1: أها واضح.
0: أنا ما أحتاج المنظمة توجهني. أنا عضوك. لكن لما تجيني أختي مروة وتقول والله إحنا
1: مستحقين حاجة.
0: كذا. على طول ما توفر. أتصل بالدعماء. اتصل بالمراكز اللي تخص هذه أو الجمعية هذه وطلعنا بليلتين كنا موجودين عند أحد هذه الأماكن وأدينا واجبنا. لا أو كنا إحنا ضيوف عندهم يعني اللي جبناه كأن إحنا كليناه.
1: حاجة ممتازة. لحمة العربية ولا
0: شيء خيال.
1: أي
0: الأهم من النية.
1: أي
0: أهم من النية. شوفي صفاء القلوب ترجعت.
1: نعم.
0: وهذه الفئة يبغى لها والله صفاء القلوب.
1: صحيح. اللحمة نحكي على والتواصل الإيجابي بين الدول العربية محتاجينها في الوقت الحاضر في الوقت الراهن، مش فقط في مجال التربية المختصة ولا في مجال الاضطرابات وصعوبات هذه، وإنما محتاجينها على أصعدة عديدة. تحاولوا أنكم توسعوا أكثر في مجال التواصل هذا بين الدول العربية في مختلف المجالات الأخرى، طبعا كل حسب اختصاصي. نعم. كل حسب مجاله.
0: أنا أعطيك مجال. أنا فريقي
1: يلا.
0: جاتني دعوات.
1: نعم.
0: فنية.
1: نعم.
0: هذا مو مجالنا.
1: نعم.
0: جاتني دعوات شعر.
1: نعم.
0: هذا مو مجالنا. لكن نلبي الطلب.
1: نعم.
0: ونقدم دعم. يعني شوفي أنت لما يعني يجيك اتصال والله عندنا فعالية عن يعني موضوع خارج التربية الخاصة وخارج عمل التطوعي يعني.
1: نعم.
0: والله ويشهد الله أنا أول فريق ما نوفر إن كنا إحنا باستطاعتنا نقدم هذه الخدمة.
1: نعم.
0: نركب الطيارة ونمشي. احنا وين؟ احنا اخواننا، الدول كلها هذه اخوان.
1: نعم. ممتاز. نزرعوا دائما في الجيل الجديد هذه الفكره يعني.
0: نعم.
1: فكره الاخوه العربيه وفكره التعامل والتواصل التطوعي العربي بين الدول. طموحاتكم استاذ عبد الرحمن جسم الغانم في المستقبل او احلامكم بهذا المجال وين تحبوا توصلوا به يعني، اي الى اي مدى او الى
0: مجال
1: أي
0: التربيه الخاصه؟
1: نعم، مجال التربيه الخاصه والعمل التطوعي بصفه عامه تطمحون لماذا؟ ما هي النقائص اللي لو تم تذليلها أو صعوبة التي لو تم تذليلها ننجم نوصلوا إلى مرحلة إيجابية جدا فيها؟
0: شوفي هي عوائق ما في من الحكومات.
1: نعم.
0: تأكدي
1: به.
0: الحكومات إيدها مع بعض.
1: نعم.
0: لحل أي مشكلة كانت للتربية الخاصة أو العمل التطوعي.
1: نعم.
0: هي المشكلة فينا إحنا.
1: كيفش؟
0: هل عندنا دعم؟
1: نعم.
0: هل جمعيات تدعمنا عشان نقوم بهذا التواصل؟
1: نعم.
0: هذه المشكلة.
1: نعم.
0: كيف توفر الدعم المادي أو اللوجستي بالأخير؟
1: نعم.
0: أنت كشخصية مدى علاقتك بهذا الناس؟ إن كنت رئيس ونايم الله يعينك.
1: صحيح.
0: لكن إن كنت رئيس وهذا الأمر يخصك
1: فاعل يعني.
0: نعم. يعني ما راح أحد يقصر كان داخل أو خارج الإطار.
1: نعم. دونك يعني بالنسبة لك أنت المستقبل أو الصعوبات اللي تنجموا تذلوها
0: جميل جميل. مستقبل جميل.
1: متفائل برشا أنت يا أستاذ. متفائل برشا. ولا ما تحبش تحط إصبعك على الداء؟
0: إن إذا ما حطيت إصبعي على الداء ما راح أحل هذه المشكلة.
1: يلا قلنا شنو الداء، خلينا نحطوا الإصبع مع بعض.
0: شوف هو مو داء واحد ولا مشكلة واحدة ولا إيجابية واحدة.
1: نعم.
0: الداء إحنا نتكاتف مع بعض. ونكون لحمة واحدة.
1: نعم.
0: نأدي الواجب اللي علينا بيتحقق الأمل.
1: نعم. هو يتحقق الأمل بالتعاون. صحيح.
0: نعم.
1: بالتكافل بالوقفة يعني وأيضا بالتركيز على الصعوبات لتذليلها.
0: نعم.
1: أعطيني أمثلة على هذه الصعوبات خلينا نحاول نقرأ المشهد مع بعضنا يعني.
0: يعني انت قلتك الصعوبات اللي تنقلنا من البحرين إلى الخارج
1: بصفة عامة.
0: بصفة عامة.
1: مش فقط في البحرين، في كل الدول.
0: شوفي أنت اختيارك للفريق اللي بيمثلك هذا الأهم.
1: نعم.
0: أنا لما تجيني فرضا مثل هاللقاء.
1: نعم.
0: نحتاجك ونحتاج ناشطين معك.
1: نعم.
0: أنا ما راح أختار ناشطين ما يؤدون الرسالة.
1: نعم.
0: أحتاج ناشطين يؤدون الرسالة. حتى في السفر نحن ننتقل أشخاص اللي يقومون بالواجب صح.
1: نعم.
0: فاختيارنا لهذه الأشخاص مهم. كذلك العمل، لما نختار العمل نختار العمل اللي هو بحاجة، ما نختار العمل يمكن يعني هو في 80% خلاص يعني، لكن في عمل مقابل 40% كيف ننهض به؟ هذا الصبع لما حطيت عليه وقمنا بالعمل الصحيح والله راح يطلع من 40% إلى 80%.
1: باش نخلي لك الوقت تحكينا شوية أو تقدم رسائلك يعني للأولياء الأمور. كان نقول لك كل واحد تعطيه رسالة. نبدأ بأولياء الأمور اللي عندهم أطفال عندهم اضطرابات ولا صعوبة تعلم،
0: يعني إعاقة.
1: إعاقة، ولو أنه العبارة يعني نلتقي والألفاظ في بعض الأوقات فمن يرفض كلمة إعاقة
0: ذوي
1: يعني
0: الهمم.
1: ذوي الهمم
0: يلا.
1: يعطيك صح، أفضل عبارة.
0: يعني شوفي أنا كنت في أحد الدول، احنا عندنا في البحرين نذكر ثنتين
1: أي.
0: ولكن يعني كنت في احدى الدول كانوا يذكرون الإعاقة.
1: نعم نعم نعم.
0: وبعض الدول ذوي الهمم او ذوي الاحتياجات الخاصة يعني.
1: نعم.
0: فهو يعني المعنى واحد ولكن يعني ولي الامر يمكن
1: يتحسس
0: اي بهذا الامر. انا قصدي من هذا الموضوع من المعيب ان انت تكشف ابنك وعنده هذه الإعاقة وينام عندك على طول تاخذه على مستشفى حكومي يتم تشخيصه ومن ثم انت اختار وين تبي تروح.
1: لا.
0: انا اعطيك مثال واحد والله ما انساه. جتني حاله ودق لي تليفون الدكتور قال راح امرر لك هذه الحاله. تخير الحاله هذا ما يملك من المبالغ شيء وابنه صغير قال ابغي حل على اساس انا ما احمل ذنبه. فقلنا له ان شاء الله انتظر ان شاء الله ونشوف احنا شنو الحلول يعني، لكن تخلينا احنا نقوم يعني بامورنا الشاشه. تدين ايش عمل ثاني يوم؟ راح البنك واخذ سلفه السنه كامله وجاب لنا المبلغ قال هذه السنه كامله والله يعيني على اللي بعديها. شوفي حبه على اساس ان ابنه
1: نعم انه يخرج نعم. من
0: المأزق. نعم نعم. لكن في ناس لا يقول لك والله خلاص هذه الله خلقها يعني من ذوي الهمم.
1: نعم.
0: خلاص خله.
1: نعم. طيب رسالتك للدولة التونسية أو لتونس المجتمع المدني التونسي شنو تقول له في علاقة بهذا الموضوع دائما؟
0: والله أنت حطيتي يعني في وضع صعب حطيتيني.
1: لا لا بسأل نحب الأوضاع الصعبة. نحب نحكي وعلى
0: احنا أنا ما أرضى على تونس.
1: ليست الحق الأوى احنا نرضاه على
0: سبعيني
1: سبعيني نغير
0: يعني نحو الأفضل. يعني أنا حب لتونس شيء غريب مو على أساس أنه يعني أروح وأجي لا والله أهلها وناسها كرماء مضيافين تحسين أنهم يعني معاك بكل خطوة. كذلك يعني أهل تونس يعني سبحان الله فيهم ميزة عفويين ما أجدم نفسي عليهم. لكن كل اللي احنا نقوله في هذا الموضوع ولا هي نقطة ولا نقطتين دولة تونس رائدة
1: نعم.
0: ولكن يعني لكل عمل قصور
1: نعم.
0: كذلك احنا كنا نقدمه في المركز ولا خارج المركز اي عمل والكمال لله سبحانه وتعالى
1: نعم.
0: انا ما قدرت تعذريني اني بجاوب لكن قلت لك انا احب لتونس ما اقدر احط عليها اي نقطة يعني احس فيها اني بعدين
1: دبلوماسية اجابة دبلوماسية. هذه هي احنا حابين نوصلوا الرسائل هذه لانه بالحق انتم عاملين فريق جمعة خير هي تكون جمعة خير لنغير نحو الافضل
0: نعم.
1: لنصلح ما يمكن اصلاحه. طيب بالنسبه للعمل التطوعي ولا للشباب اللي يشتغل في العمل التطوعي رسالتك ليه؟
0: رسالتي ليهم حتى انت بعملك اعتبره عمل تطوعي. لما تشوف اي موقف قدامك ويحتاج عمل لا تخلي امرك قبل هذا العمل، أنت أمرك بينحل، لكن يمكن إحدى فرضا إحدى المواقف بحاجتك للوقت إنك تأخذه وتساعده، لو تنقله من شارع لشارع، أعمل هذا العمل قبل عملك، لو كنت في أشد وقت، ترى العمل تطوعي، والله العظيم تحطين راسك مرتاحة، تحسين إن أنت يعني مع الوطن والمواطن، لأن إحنا مهما قدمنا ما وفينا حق الوطن والمواطن، ما نوفي. لأن احنا أساسنا هم
1: أكيد أكيد. في المستقبل أستاذ عبد الرحمن جسم الغانم، يعني عندكم مشاريع مستقبلية تشتغلوا عليها؟ أكيد فما خطة استشرافية في العمل في مجال التربية المختصة، عندكم خطط يعني تشتغلوا عليها، طموحات،
0: يعني هي
1: أهداف؟
0: اي طبعا الاهداف والشراكات اللي
1: نعم.
0: بيننا وبين موجودين، يعني انا اكثر من شراكه متوقعه مع تونس.
1: نعم.
0: عندنا شراكه واكثر شيء بحضور الاخت في في في في, في المغرب.
1: نعم.
0: عندنا شراكه مع مركز في مصر اي لليتيم المعاق.
1: نعم.
0: شوف ما يستقبلون الا معاق ويتيم.
1: نعم.
0: لنا شراكات كثيره يعني، ولكن انت تتاملين ان تقدمين الافضل من خلال التعاون مع الجميع.
1: نعم، أي الخطط المستقبلية اللي تخدموا عليها بخلاف الشراكات يعني عادة؟
0: أنا خطتي أني أكون نادي لذوي الهمم من عمر 13 إلى 40، وهذا همي.
1: نعم.
0: يعني أنا خلال سنتين مع الحكومة في هذا الموضوع، والحكومة جادة.
1: نعم.
0: وراح إن شاء الله نوصل لحل أن كيف نخدم هذه الفئة أنها ما تقعد ببيوتها، لأن أولياء الأمور مشغولين.
1: نادي المقصود بالنادي شنو يعني؟ مكان أو فضاء يجمعهم ويمارسوا فيه هواياتهم ولا شو؟
0: نعم نعم، وأنت توفرين لهم يعني تكوين داخل
1: مختصين ولا لا؟
0: كل شيء كامل هذا يعني، في من صيدلية، في من طبيب، لكن توفرين لهم مكتبة، توفرين لهم سينما، توفرين لهم صالة، توفرين لهم خلنا نقول أخصائيين كامل. لأن من عمر 16
1: يقضيوا يومهم فيه ويتعلموا حاجة جديدة.
0: نعم نعم نعم، أنت تعمل لهم ورش نجارة، صناعة، أي شيء. مو معنى أنه بس خلاص طلع الآن من 16، ولي الأمر يأكل هم هذا الموضوع. ما في اليوم مثل الصفة الأولية أن الأم بالبيت، الأب بالبيت. اليوم الأب كادح والأم كادحة، هذا من له في البيت؟
1: لا.
0: لازم يجود له مكان أنه يعني يقضي في وقت مريح.
1: نعم. ممتاز جدا أستاذ عبد الرحمن جسم الغانم. أنا باش نخلي لك كلمة الختام معنا اليوم في بودكاست من زاوية أخرى، ونشكرك برشا على حضورك بحذانا على هذه المشاركة في تونس في هذا المؤتمر الأخير. نخلي كلمة تقدمه لنا شوية، المشاركة في المؤتمر الأخير
0: هذا. أنا عجبتني كلمة بحذانا.
1: بحذانا أي
0: جميلة يعني جدا يعني. نعم قريب منا يعني. نعم وأنا بحذاكم
1: أي
0: ومن خلال
1: تتوب بحثينا في إذاعة المنستير.
0: نعم
1: بالضبط، وفي تونس
0: بودكاست من زاوية أخرى.
1: نعم.
0: هذا الدعوة اللي جاتنا آخر شيء دعوة لملتقى الطفل الدولي الأفريقي.
1: نعم.
0: ملتقى العمالقة.
1: نعم.
0: بحق هذه الأطفال التوحد. من خلال دعوة من الأخت سعيدة بالعابي.
1: نعم.
0: قدمت لنا دعوة، ويمكن هذه الدعوة من الدعوات السريعة اللي احنا استجبنا لها من مركز المال التربية الخاصة، حضرنا احنا موجودين.
1: فما دول أخرى عربية موجودة؟
0: موجودين، حتى دول عربية وحتى من أوروبا، من فرنسا.
1: نعم.
0: من
1: نعم.
0: موجودين
1: ملتقى
0: يعني.
1: دولي.
0: نعم.
1: نعم.
0: اسمه ملتقى الدولي للطفل. نعم. يعني الملتقى هذا الحمد لله تم فيه ورش ومحاضرات.
1: نعم.
0: وما يخص هذا وقدمنا احنا بعد يعني دعم لهذه الفئة من خلال محاضرات ومن خلال يعني حضور وعمل شراكة مجتمعية مع الأستاذة سعيد إن شاء الله قريبا.
1: نعم.
0: وهذه ما هي غريبة على تونس، ترى الملتقيات يمكن أنا من نفس هذه النوعية حضرت هذه خامس فعالية بما يخص
1: وتونس تكون حاضرة بحذاكم في ملتقياتكم أنتم ولا لا؟ يعني
0: نعم.
1: فما التبادل
0: كل مكان تلقين تونس. كل مكان
1: الحمد لله
0: تونس رائدة.
1: الحمد لله
0: وتونس بالقلب
1: إن شاء الله. يعطيك الصحة. خليك كلمة الختام.
0: الختام أول شيء أشكرك أختي مروة
1: عايشك
0: على هذا اللقاء الطيب، وأشكر كذلك أختي نورس على عمل هذا اللقاء
1: ليها.
0: وبرنامج بودكاست اللي حقيقة يعني اسمه من زاوية أخرى يعني حلو الموضوع. وأشكر تونس على احتضانها لجميع هذه الفعاليات، كذلك أشكر سفارة البحرين بتونس متمثلة في سعادة السفير عبد العزيز العيد.
1: نعم.
0: اللي أحضر هذه الملتقى وبافتتاحية هذه الملتقى، وكذلك أشكر شعبها اللي يعني متفاعلين لهذه الأمور.
1: نعم.
0: وشاكر لكم هذا اللقاء.
1: البحرين كل بش تفرج على البودكاست
0: راح يشوفونها البحرين وغير البحرين.
1: شكرا لك يا سيدي.
0: يعني احنا تواصلنا الاجتماعي ما تصور
1: كبير.
0: يعني
1: نعم. كبير مع مجموعة كبيرة من الدول.
0: نعم.
1: شكرا جزيلا، ودائما عطاؤكم لمجال التربية الخاصة، دائما عطاؤكم للطفولة، دائما عطاؤكم للعمل التطوعي في تونس وفي البحرين وفي الدول العربية وفي العالم ككل، لأنه كل دولة تحتاج هذا.
0: وأنا شاكر لك الاستقبال وشاكر الفريق اللي معك اللي قام بهذا الفريق.
1: يعيشك مع أجمل تحية مروة زيدي وحسام منور، نلتقي في بودكاست جديد وضيف أو ضيفة جديدة. إلى اللقاء وبسلامة.
0: إلى اللقاء إن شاء الله.

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا. مشاوير مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا. يوم يوم تفرحنا

جينا ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا.

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا. مشاوير مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرب ليالينا. يوم يوم تفرحنا ويوم تكرحنا واحنا

جينا ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا.

في أحباب كتير قبل ده أنا خايف.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو ما تيسر من سورة ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة ياسين.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

من أذكار الصباح. بسم الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه النشور. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: مشاهير القراء
1: برنامج يومي يسلط الأضواء على سير أبرز قراء القرآن الكريم في عالمنا العربي والإسلامي.

0: مشاهير القراء.
1: ضيف حلقة اليوم مستمعين الكرام أحد قراء كتاب الله القرآن العظيم، والذي وهب نفسه للقرآن إذ كان محبا له بطريقة لا حدود لها، لاعتقاده بأن للقرآن دورا كبيرا في عزة ورفعة من يحمله في فؤاده وفي قلبه. لذا كان ضيف اليوم صاحب أسلوب خاص به يميزه عن سائر المقرئين، وكان يعد من الرعيل الأول الذين عاصروا افتتاح الإذاعة المصرية وشاركوا فيها بأصواتهم من خلال تلاواتهم عبر الأثير. إن ضيف حلقة اليوم هو القارئ الشيخ طه الفشني رحمه الله.
2: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحب

0: ولد القارئ الشيخ طه الفشني بمدينة الفشن في محافظة بني سويف عام 1900 للميلاد الموافق لعام 1317 للهجرة في أسرة متدينة، حيث ألحقه والده بكتاب القرية وشجعه على حفظ القرآن من خلال ما يتلقاه من هدايا وهبات كلما تعلم شيئا من القرآن، حيث حفظ القرآن الكريم كاملا ومجودا مع الإلمام الكامل بالقراءات العشر، كما امتاز عن أقرانه بالصوت الجميل.
1: بعد أن أتم القارئ الشيخ طه الفشني حفظه للقرآن، كان يسير في طريق متوازن في ذلك مع دراسته المنهجية التي أهلته للالتحاق بمعهد المعلمين في المينا، حيث حصل على شهادة المعهد، لكن تلك الدراسة لم تشبع تطلعاته للاستزادة من العلوم، فسافر إلى القاهرة للالتحاق بمدرسة دار العلوم العليا، لكن الأحداث السياسية التي كانت تمر بها مصر في تلك الفترة حالت دون التحاقه بدار العلوم، ففكر في طريق آخر يمكنه من خلاله تحقيق رغبته في الحصول على شهادات أعلى، فتوجه إلى الأزهر الشريف وتم قبوله دارسا به.
0: وقد أخذ القارئ الشيخ طه الفشني علوم التلاوة وعلم القراءات عن عدد كبير من علماء عصره، لعل أكثرهم ملازمة له هو الشيخ عبد العزيز السحار. ولم يتوقف الشيخ الفشني عند هذا الحد، بل سعى إلى ملازمة مشاهير القراء في ذلك الوقت أمثال الشيخ أحمد ندى والشيخ محمد رفعت والشيخ علي محمود، فاستطاع الاستفادة منهم كما استطاع أن يخطط له خطا يميزه عنهم.
1: وكان لسكن القارئ الشيخ طه الفشني في حي الحسين الحي الشهير في القاهرة أثر كبير على تردده على مسجد الحسين الذي يعد أهم المساجد المعروفة لكثرة مرتاديه من القراء والعلماء ووجود حلقات القرآن الكريم فيه، الذي ما لبث أن أصبح مؤذنا فيه وقارئا شأنه شأن المقرئين المشهورين الذين يتناوبون على القراءة فيه. واستمر على تلك الحال إلى أن توفي بين قراءة للقرآن ورعايته للمواهب الشابة التي تسعى إلى حفظ كتاب الله، فكان خادما للقرآن على مدى سني عمره التي تجاوزت 70 عاما.
0: وكما هي عادة قارئنا الشيخ طه الفشني في إحياء ليالي رمضان بتلاوة القرآن الكريم، صادف أن كان ضمن من يستمعون إليه في عام 1937 للميلاد مدير الإذاعة المصرية الأستاذ سعيد لطفي، الذي استحسن صوته وأعجب إعجابا شديدا بتلاوته، فعرض عليه الالتحاق بالإذاعة نظرا لما يحمله من إمكانات كبيرة تؤهله للانضمام كقارئ للقرآن مثله مثل كثير من القراء المشهورين في ذلك الوقت، فوافق على ذلك واجتاز جميع الاختبارات المقررة وأصبح قارئا معتمدا.
1: ويعد القارئ الشيخ طه الفشني ثالث قارئ تعتمده الإذاعة المصرية بعد الشيخين محمد رفعت وعبد الرحمن الشعشاعي. وإلى جانب اهتمام الشيخ الفشني بتلاوة القرآن والتعليم للناشئة ومشاركته في المناسبات الدينية والرسمية التي يدعى لها، فقد أسندت له رئاسة رابطة قراء القرآن الكريم بعد وفاة الشيخ الشعشاعي، وأصبح المسؤول الأول عنها والمدير التنفيذي الذي يرجع إليه جميع القراء. وقد قام بمسؤولياته المنوطة به على أكمل وجه إلى أن انتقل إلى جوار ربه.
2: بسم الله.

0: وقد استطاع القارئ الشيخ طه الفشني خلال سنوات عمره أن يصنع له اسما وسط كبار قراء القرآن الكريم في العالم العربي والإسلامي من خلال طريقته في التلاوة، فانهالت عليه الدعوات من كثير من البلدان الإسلامية وغيرها، وذلك لإحياء ليالي شهر رمضان، سواء كانت تلك الدعوات خاصة أو عامة.
1: كما تم تكليفه عدة سنوات مبعوثا من قبل وزارة الأوقاف، حيث زار معظم عواصم العالم مثل تركيا وباكستان وماليزيا والمغرب والجزائر والإمارات وسوريا ولبنان، وقد لقي من تلك الدول التقدير والتكريم لما يحمله في قلبه من آيات القرآن الحكيم، كما منح الكثير من الجوائز والأوسمة من تلك الدول، إضافة إلى تكريمه من قبل الحكومة المصرية، وذلك لقاء رحلة العطاء التي قدمها الشيخ الفشني خدمة لكتاب الله من خلال تلاواته التي تضفي على النفس روحانية وسكينة. إنه بحق علم من أعلام التلاوة والترتيل.
0: ويملك القارئ الشيخ طه الفشني مجموعة من التسجيلات الصوتية للقرآن الكريم ما بين مرتلة ومجودة، تذاع بين وقت وآخر عبر موجات الأثير من إذاعات الدول العربية والإسلامية. وقد ظل الشيخ الفشني طوال حياته التي امتدت لأكثر من 71 عاما خادما للقرآن، إلى أن توفاه الله فجر يوم الجمعة 10 من ديسمبر عام 1971 للميلاد، الموافق 22 من شوال عام 1391 للهجرة. رحم الله القارئ الشيخ طه الفشني وأسكنه فسيح جناته.

0: مشاهير القراء،
1: برنامج يومي يسلط الأضواء على سير أبرز قراء القرآن الكريم في عالمنا العربي والإسلامي.

دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فلتكن مستمعين الكرام ثقتنا بالله سبحانه وتعالى ثقة لا حدود لها، وظننا به خيرا حتى يأتي الخير لنا. فالأفكار تجذب مثيلاتها، فكر بطريقة إيجابية تجذب كل ما هو إيجابي، وكما يقال: تفاءل خيرا تجدوه. أصدقائي المستمعين، لبلوغ الوعي الراقي والسلام الداخلي علينا أن نقرر التغيير نحو الأفضل، وننطلق بشحن ذواتنا بطاقات عدة: طاقة الحب، وطاقة الامتنان، وطاقة الاعتذار، وطاقة التسامح. فطاقة الحب هو أن تحب ذاتك وتحب الله وتحب الرسول وتحب والديك وزوجتك وأبنائك والآخرين. أما طاقة الامتنان فيجب أن تحمد الله على نعمه التي لا تحصى ولا تعد، وأن تشكر كل من سخرهم الله لك لييسر أمرك. أما طاقة الاعتذار فتعتذر لذاتك للخالق سبحانه وتعالى، تعتذر لكل من تسببت لهم في أذى. أما التسامح فسامح ذاتك وكل من تسبب لك في الأذى، فالمسامح كريم. قال الله تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العظيم، هذه هي سمة الصديق الصالح، يطمئنه إذا خاف، يشد من أزره عند المحن، يذكره بربه عندما يضعف إيمانه به. ابحثوا عنها في صحبتكم، وابحثوا عن الصديق الصالح لا صديق المصالح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فعملت مثل ما يعمل. صباح الأمل والتفاؤل، صباح المحبة الدائمة والابتسامة والضحك المستدامة. فالضحك يرفع هرمونات السعادة ويقوي المناعة، فعليكم بالضحك مستمعين الكرام. قلت الضحك والابتسامة لا القهقهة، فكثرة الضحك أيضا تميت القلب.

0: رحلة الحج عبر مراحل التاريخ الإسلامي، رحلة مليئة بالقصص وعطر الذكريات.
1: مواسم الحج،
0: ذكريات تنبض في الصدور، وتراث يمتد عبر العصور. مواسم في الذاكرة.
2: الحج فرحة العمر المتكررة في كل عام.
3: كلما حل موسم الحج ازداد حنين القلوب إلى موافاة الموسم ورؤية البيت العتيق والطواف به والسعي عند الصفا والمروة وشهود وقفة عرفة ومبيت مزدلفة، وهي أجمل ليلة، وأيام منى ورمي الجمار، ثم الوداع المهيب بالطواف، مع بقاء تعلق النفس والمشاعر بتلك البقاع الطاهرة المباركة.
2: المواقف في الحياة كثيرة، خاصة في الأسفار، وهي فيما يخص الحج تكتسب قدرا من الأهمية والثبات دون نسيان، لارتباطها بالشرف في الزمان والمكان والحال، مع الأنس بالصحبة والرفقة والمسير.
3: الحج عبادة وركن من أركان الإسلام الخمسة، التي ربما لا يستطيع أي شخص القيام بها، سواء من حيث الاستطاعة المادية أو الجسدية. ومن يقدر له أداء فريضة الحج فإنه يكون سعيدا بذلك، وهذه السعادة لا تنتهي لمجرد أداء مناسك الحج، بل تستمر مدى الحياة. ذكريات الحج تتجدد عند الحجاج كل عام، خصوصا في موسم الحج، فالحج عبادة، وهو رحلة وزيارة ومؤتمر ودورة روحانية، وفيها يكتسب الحاج أمورا كثيرة. ومع إعلان بدء التسجيل لموسم الحج، يتذكر الشخص الذي أدى مناسك الحج كيف تم اختياره ومشاعره آنذاك، بل إنه يسرد التفاصيل وكأنه يعيشها الآن.
2: وعند مغادرة الحجاج تكون له أيضا ذكريات يسردها لأسرته وأصدقائه، فليس غريبا أن يتذكر الحاج لون الحافلة التي أقلته للديار المقدسة ومن جلس بجانبه، بل إنه ربما يتذكر غالبية المسافرين الآخرين معه، فصحبة الحج مختلفة عن غيرها، وإن كانت الرحلة لا تخلو من بعض المواقف الطريفة التي تبقى في الذاكرة. ومع بدء المناسك يزداد الحنين إلى تلك الديار، ويعيش الإنسان تلك اللحظات بتفاصيلها، ويسترجع شريط الذكريات حتى وإن مضى على أدائه لفريضة الحج عدة سنوات، فرحلة العمر لا تنسى. ففي المدينة المنورة اعتاد حجاج الشام الذهاب قبل التوجه إلى مكة المكرمة أياما جميلة وماتعة. الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسترجاع أجمل اللحظات.
3: أما الانتظار لفترة قبل التمكن من صلاة ركعتين في الروضة المشرفة بسبب حرص الجميع على الصلاة في هذا المكان، يكسبها مكانة خاصة في القلب والذاكرة، وخصوصا وأنت ترغب في الجلوس في هذا المكان لفترة أطول. لكن ترقب أعداد من المصلين ليجدوا لهم مكانا يدفعك إلى أن تفسح مكانا لغيرك للصلاة، خصوصا وأنت ترقب عيونهم في تلمس أصغر بقعة للصلاة فيها، وقد جاءوا من أماكن بعيدة وجنسيات متعددة.
2: تستذكر الراحة الجسدية والنفسية أيام الإقامة في المدينة، فطقسها معتدل وتضاريسها ليست جبلية، وأسواقها واسعة، وأماكن السكن ليست بالبعيدة عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشرب من ماء زمزم الذي يتم نقله من مكة المكرمة يشعرك بأن ما تشربه أكثر من مجرد ماء، خصوصا وأنت تستشعر بركته. الجلوس في المسجد لقراءة القرآن أو الذكر أو التسبيح، وأحياناً للتفكر والاستمتاع بعظمة المكان وجماله. ترقب ألوان رواده وأجناسهم، وتسمع خليط اللغات التي لا تفهمها، لكنك تفهم مقصد أصحابها وشعورهم بالفرحة لزيارة هذا المكان.
3: زيارة سوق التمور في المدينة مهمة يقوم بها الكثير من زوار المدينة، حيث ترى أنواعا لا تعد من التمور، ربما أكثرها يشاهد لأول مرة. والتمر هدية الحاج الرئيسية، وخصوصا تمر المدينة التي يقدمها للمهنئين بعد العودة إلى الوطن. ومع أن أجواء المدينة النبوية مريحة، والصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعدل 1000 صلاة، إلا أن عيون الجميع تتجه إلى المكان الأعظم والمقصد الرئيسي، وهو مكة المكرمة، بيت الله الحرام.
2: يحزم الحجاج أمتعتهم ويركبون حافلاتهم منطلقين بشوق إلى وجهتهم، وبعد 4 كيلومترات يتوقفون في ميقات أهل الشام لارتداء ملابس الإحرام، وينوون نية الحج قبل إكمال مسيرتهم، حيث الشعور ببداية العد التنازلي لأداء المناسك.
3: الشعور بعد ارتداء ملابس الإحرام لا يوصف. الجميع يرتدون لباسا متشابها من حيث اللون الأبيض، وهو قطعتين منفصلتين. الإدراك أنك بدأت تتخلى عما في هذه الدنيا من أموال وزينة، فأنت ذاهب لأعظم شعيرة لتعود بعدها بلا ذنوب.
2: وما أن تنطلق الحافلة حتى يبدأ التكبير والتهليل، لا تعب ولا ملل بانتظار الوصول إلى المبتغى. وإذا قدر لك أن تصل مشارف مكة المكرمة ليلا وتقترب من المسجد الحرام، فالمآذن العالية بأضوائها تأسر القلوب وتضيف جوا من الخشوع، يرتفع معها صوت التلبية والتكبير.
3: فالوصول إلى بيت الله الحرام والطواف بالكعبة المشرفة هدف يرنو إليه الجميع، وشرف كبير ينتظره المسلم 10 سنين، حتى وإن زرت هذا المكان مرة أو أكثر معتمرا، فإن موقف زيارته بنية الحج مختلف تماما. جموع الحجيج توافدوا إلى هذا المكان من مختلف بقاع العالم، رجالا ونساء، شيوخا وأطفالا. المكان مزدحم، لكنك تشعر بلذة خاصة برغم التعب. 2 أو 3 في مكة المكرمة، معظمها داخل المسجد الحرام، طواف بالكعبة وصلاة وذكر، فالصلاة تعدل 100,000 صلاة. تدرك عظمة هذا الدين الذي اختاره الله تعالى ليكون دينا للبشرية. تجلس في المجلس وإذا بك تجاور 10 أشخاص من دول مختلفة، العالم كله يلتقي هنا. لا تفهم لغة الكثير منهم، لكنك تحبهم وتطمئن إليهم، لا ترغب في فراقهم. فالكلام ليس فقط باللسان، بل لغة القلوب أكثر وضوحا. لغة المؤمنين مهما اختلفت جنسياتهم لغة عابرة للحدود، لا تحتاج إلى تأشيرة.
2: الانطلاق للصعود إلى جبل عرفات فيها ذكريات جميلة، فبالرغم من أن المسافة بين مكة وجبل عرفات ليست بالبعيدة مقارنة بالمسافات الأخرى، إلا أن الرحلة من مكة إلى جبل عرفات تستغرق وقتا ليس بالقصير. فالجميع يذهب إلى جبل عرفات، من يركب الحافلة ومن يركب السيارة والدراجة ومن يمشي على قدميه، فليس هنالك فرق كبير في زمن الوصول مهما كانت وسيلة التنقل. لكنه مشهد مؤثر وجميل. الجميع يتوجه إلى جبل ليمضي يوم عرفة، كيف لا والجميع يدرك عظمة هذا اليوم، فهو المحطة الأكبر في الحج.
3: يوم عرفة يوم للدعاء والتوجه إلى الله، هنا المؤتمر الأكبر يحضره الناس من كل بقاع، طالبين المغفرة من الله، الغني والفقير، الكبير والصغير، الذكر والأنثى، الحاكم والمحكوم، في مكان واحد يتضرعون إلى الله، الجميع سواء عند الله. وما إن يأتي وقت الغروب حتى يبدأ الحجيج بالنزول عن جبل عرفات، وقد أيقنوا أن الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم يقينا كاملا لا يمكن التشكيك به.
2: وفي رمي الجمرات تدرك رمزية المكان وعظمة التعبير، أنت ترجم بضع حصوات تذكيرا بعداوة الشيطان للإنسان، ترمي وتكبر الله أكبر.
3: في منى متسع من الوقت للالتقاء بكثير من الأشخاص للتعرف عليهم وعلى عاداتهم وشعوبهم، فمؤتمر الحج يمتد عدة أيام، فيه برنامج ملزم للجميع، وفيه أوقات يستثمرها الحاج بحسب رغبته، بالإضافة إلى التعارف من الحوارات والنقاشات المختلفة. ولا يمكن للحاج أن ينسى لحظات أدائه لطواف الوداع، فهي لحظات مؤثرة تشعر فيها أنك تغادر أقدس بقاع العالم وقد عدت كيوم ولدتك أمك دون ذنوب.
2: مواسم في الذاكرة.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل

إلهي، أنا في عثرة أرتجي عفوك ورضاك، وأنا في ذلتي أبتغي رحمتك ونداك، ولن أفعل كسائر الناس فأحتمي بهذا وذاك، وليس من حام وواق في العالمين سواك. إلهي، غافر الزلات، يا من تعالى ما له أبدا مثيل. إلهي، فاز من ناداك ربي، أتاه الخير حقا والقبول. إلهي، ضاع عمري في غرور وفي لهو وفي لعب يطول. إلهي، طالما أنعمت منا بجود منك فضلا يستطيل. إلهي، أنت للإحسان أهل، ومنك الجود والفضل الجزيل.

أحبابنا الكرام، ما أسعدنا بكم في نور هذا الصباح. كم جميل أن يتجدد اللقاء بكم عبر أمواج إذاعة المنستير، إذاعة الجميع. اللهم اكتب لنا الرحمة، وانصرنا بالمغفرة، وقونا بالعزيمة، وتولنا بالرضا، وآتنا الرشد والرشاد، وأصلحنا بالصدق، وأنقذنا بالحلم، وأيدنا بالحق، واكتب لنا اللين والصفح واليسرى والعطف والمحبة وحلو البدايات وجميل النهايات. اللهم سترك الذي لا ينكشف، ورحمتك التي لا تنصرف، وحبك الذي ينير الظلمات، وخشيتك التي تحيدنا عن الخطايا والزلات. اللهم ربي حسن السيرة ونقاء السريرة وفضلك التام وطيب الأثر وحسن الختام، يا عزيز يا رحمن. ربنا هب لنا من الأقدار أجملها، ومن الأعمال أحسنها، ومن الأقوال أصدقها، ومن الصفات ما يسر الناظرين، واجعلنا من عبادك التائبين المتقين.

0: ذنوبك لو كانت بالكون.
1: أحبة هذا الصباح، هذا موعد جديد متجدد مع إذاعة المنستير ومع صوت لحبيب مرموش في رحلة أخرى من نور النهار. الكلمة الطيبة تأسر القلوب وتمحو الضغينة والذنوب، وهي لك صدقة عند الكريم الرحمن الذي لا تخفاه خافية ولا يسهو ولا يغفل ولا ينام. حبيب هذا الصباح، كن حليما رؤوفا متسامحا، وفكر كيف عشت وما الذي قمت بفعله في يومك الماضي، ولا تحسب كم عشت من الوقت في المتعة والأفراح، فالعمر صديقي بالعمل والكد والجد والثبات على النجاح.

إذا ألقى الزمان عليك شرا وصار العيش في دنياك مرا، فلا تجزع لحالك بل تذكر فكم أمضيت في الخيرات عمرا. وإن ضاقت عليك الأرض يوما وبت تئن من دنياك

قهرا، فرب الكون ما أبكاك إلا لتعلم أن بعد العسر يسرا. وإن جار الزمان عليك فاصبر، وسل مولاك توفيقا وأجرا، لعل الله أن يجزيك خيرا ويملأ قلبك المكسور صبرا. وإن فرض الطغاة عليك ذلا فلا تخضع، وعش دنياك حرا، وقل يا نفس لي رب كريم سيسلخ من ظلام الليل فجرا. ومد يديك للرحمن دوما فربك لن يرد يديك صفرا. هي الدنيا فلا تركن إليها ولا تجعل لها في القلب قدرا.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: ما زلتم أيها الأحبة مع عروس البحر إذاعة المنستير، ومع صوت لحبيب مرموش الذي يهديكم أجمل الكلمات والنغمات في هذا الصباح المنير. سأل أحد النقاد الأديب جبران خليل جبران: ما هو أكثر شيء مدهش في البشر؟ فأجاب: البشر يملون من الطفولة فيسارعون ليكبروا، ثم يتوقون إلى أن يعودوا أطفالا ثانية، يضيعون صحتهم ليجمعوا المال الكثير، ثم يصرفونه ليستعيدوا الصحة من جديد. يفكرون في المستقبل بقلق شديد وينسون متعة الحاضر، فهم لا يعيشون الحاضر ولا المستقبل، بل يعيشون كما لو أنهم لن يموتوا أبدا، ويموتون كما لو أنهم لم يعيشوا أبدا.

أيها السائر في درب الوجود، شكلك ولباسك وتعليمك وفكرك وإنجازاتك العلمية والعملية مجموعها صفر فوق صفر. لو اجتمعت بقلب قاس ونوايا سيئة، إنما المرء بقلبه إلا من أتى الله بقلب سليم، فإن سلم القلب سلمت الصدور والنوايا وصلح سائر الجسد كله. فاللهم اجعلنا ممن فاضت قلوبهم صدقا وصفاء ورقة ونقاء ومحبة لا تبلى.

عزيزي المستمع، كلما زاد نضج الإنسان كلما قل عدد الناس من حوله، فالعقل الناضج لا يحتمل الكذب والزيف والمجاملات، ولا يحتمل فتات العلاقة.

0: إذاعة المنستير، إذاعة المنستير.
1: صديقي، إذا كنت تعيش مع الماضي فهذا ما ستكون عليه حياتك تماما، في الحاضر والمستقبل. فالعيش مع الماضي هو سبب أساسي للفشل، حيث إن الماضي قد انتهى إلى الأبد ومر مرور الكرام في حياتنا، ويمكننا فقط أن نتعلم منه وأن نستفيد من التجارب والمعرفة التي اكتسبناها ومن الخبرات والدروس التي مرت بنا مهما كان نوعها، وذلك بهدف تحسين ظروف حياتنا. فلا يتساوى الماضي مع المستقبل أبدا، هذه حقيقة لا شك فيها. المهم هو أن تكون عندنا القوة الممكنة لإطلاق سراح الماضي بكل أحلامه وآلامه وآماله، وأن نعيش الحاضرة، الحاضرة بكل معانيه، وأن نتطلع إلى مستقبل أسعد وأفضل مما نحن فيه.

0: نور الصباح.
1: سيري على جفني تيه في انشراح، من قال إن القلب تشقيه الجراح؟ نامي على شفة خبرت أريجها، واستوطني الشطآن فيها والبطاح، وترددي بين الضفاف وحاذري أن تبخسيها برد ظلمك والأقاح. فإذا مللت من الرحيق فطوفي بالورد يحلم أن سيأتيه الصباح.

0: أيها الأحبة الأفاضل، لكل بداية نهاية، وقد أوشكت حصتنا على الانتهاء، لكن نور هذا الصباح سيتواصل معكم ليضيء دروبكم بالخير والفرح والسلامة. نحن نرجو أن نلقاكم في موعد قادم وأنتم في أجمل الحلل الصحة والسعادة والبهاء. أنسكم في إعداد وتقديم هذه الحصة لحبيب مرموش، إخراج الزميلة سامية مطاوع. دمتم بطمأنينة وسكينة، وإلى اللقاء.
1: عارف كل الخوف من بكرة ليه يا حبيبي، عارف سر عذابي وحرتي ده إيه يا حبيبي.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح.
1: السادسة صباحا على موجتنا. صباح الخير. نفى مصدر أمني مطلع ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص وقوع جريمة قتل فتاة بمدينة القلعة الكبرى من ولاية سوسة على يد شخص من الأفارقة جنوب الصحراء، وأكد المصدر فتح محضر عدلي في الغرض مع إدراج مروج هذه الشائعات بالتفتيش، مشددا على تتبع كل من يعمد إلى نشر الشائعات أو الأخبار الكاذبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي. استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي أمس رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس عزوز السامري، حيث أفاد بأن عدد المنتفعين ببرامج البعثة بلغ منذ انطلاقه السنة 22 و2000 إلى غاية اليوم 22377 مهاجرا غير نظامي، من بينهم 2103 خلال هذه السنة أي إلى حدود اليوم، مشيرا إلى أن المنظمة بصدد التحضير لتأمين عودة ما يقارب 400 مهاجر غير نظامي إضافي خلال الفترة القريبة المقبلة. أفاد المكلف بتسيير إدارة الحج وعضو مكتب شؤون حجاج تونس أنيس المزوغي بتسجيل حالة وفاة وحيدة في صفوف الحجيج التونسيين تعود للحاج محمد البرهومي من الهيشرية من ولاية سيدي بوزيد الذي توفي بمقر إقامته بمكة المكرمة بسبب وضعه الصحي الدقيق منذ قدومه من تونس. وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الوضع الصحي العام لبقية الحجيج التونسيين يبقى مستقرا رغم أن أغلبهم من كبار السن ويعاني عدد منهم من أمراض مزمنة. سجل الميزان التجاري الغذائي فائضا بقيمة 963.5 مليون دينار موفى أفريل المنقضي مقابل فائض بقيمة 634.5 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من السنة المنقضية، ما يمثل زيادة بنسبة 51.9%، وتبعا لذلك شهدت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنا لتبلغ 134.6%. ونختم هذا الموجز بخبر عالمي، حيث أرجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما عسكريا على إيران كان مقررا اليوم الثلاثاء. نهاية الموجز، بعد قليل بشائر الصباح مع الزميل سليم الحيزم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radio.com.

اللهم تنفس الصبح وأشرقت الدنيا بنور ربها، وبدا يوم جديد مبارك إن شاء الله تعالى.

أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من طول الغفلة وإفراط الفتنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم ومن شر ما بعده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اصرف عنا البلاء والوباء والغلاء والزلازل والفتن، ما ظهر منها وما بطل. اللهم يا رب نجح أبناءنا، اللهم وفقهم في امتحاناتهم واجعلهم من المتميزين. اللهم وفق حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسكهم في أحسن الظروف. اللهم يا من أقسمت بالليالي العشر، أدخلها علينا آمنين سالمين معافين. اللهم اجعل لنا فيها نصيبا من الرحمة والبركة والمغفرة واستجابة الدعاء ومضاعفة الأجر يا رب العالمين.

الله أكبر. قد أتى يوم سعيد بالهنا، وتدفق الحجاج حبا نحو مكة والصفا. الله أكبر. كبروا ومن الإزار تحللوا، ومن الخطايا طهروا، أرواحهم خفقاتهم وتبسموا. الله أكبر. كم طرى في النبض شوق قد سرى، والعيد هذا قد روى توق المحب من الورى.

0: حاج ولبي وصلي بحرم ربي.
1: صوت يا حاج ولبي وصلي بحرم ربي.
0: الدعاك يستجب ربي يا رايح يا رايح.

إسماعيل أحمد، وصلنا للستة وستاشن دقيقة هنا وسبعتاشن دقيقة الآن بإذاعة المناسير. صباح النور لكم جميعا مستمعين الكرام. هذه تحية حسام مقدرية في إخراج هذه البشير، وسليم الحيزم في الإعداد والتقديم. أذكركم الآن بمواقيت الصلاة بالنسبة لهذا اليوم: الثلاثاء 19 مايو 2026 ميلادي، الموافق للثاني من ذي الحجة 1447 هجري. أذان صلاة الصبح كان في 3:26. أذان صلاة الظهر سيكون بإذن الله في منتصف النهار و20 دقيقة. أذان صلاة العصر في 4:01. أذان صلاة المغرب في 7:21. وأذان صلاة العشاء سيكون بإذن الله في 9:01. أشرقت شمس هذا اليوم في 5:08. إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم الصلاة وصالح الأعمال. قد دخلت الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة وتستمر حتى يوم النحر، وهي أيام مباركة أقسم الله بها في القرآن الكريم، وتعد أعظم مواسم الطاعات، والعمل الصالح في هذه الأيام أحب إلى الله من أي وقت آخر، ويضاعف فيه الأجر. فأكثروا من الصيام والذكر والتكبير وفعل الخيرات في هذه الأيام المباركة.

0: 26 دقيقة هنا بإذاعة المونستير. مرحبا بكم مجددا مستمعين الكرام في بشائر الصباح، وقدم لكم الآن فكرة عن أحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم والأيام القليلة القادمة. يتميز طقس اليوم الثلاثاء بسحب عابرة على كامل أنحاء البلاد، وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، وتكون ضعيفة فمعتدلة، ويكون البحر قليل الاضطراب لمحليا متموج، فيما تشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا حيث تتراوح القصوى بين 23 و26 درجة بمناطق الشمال وتصل إلى حدود 30 درجة ببقية الجهات. نسمع الذكاء الاصطناعي جيميناي شنو قال عن أحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم في المونستير وتونس عامة ويوم العيد خاصة.
1: بالنسبة لحالة الطقس اليوم في المونستير، من المتوقع أن يكون الجو مشمسا ولطيفا طوال النهار. ستصل درجات الحرارة العظمى إلى حوالي 23 درجة مئوية، بينما تنخفض ليلا لتصل إلى حوالي 16 درجة مع سماء صافية. لن تكون هناك أي فرصة للأمطار اليوم، لذا يبدو أنه يوم مثالي للاستمتاع بالخارج. بشكل عام في تونس يتميز الطقس اليوم بسحب عابرة على كامل أنحاء البلاد. درجات الحرارة تشهد ارتفاعا طفيفا حيث تتراوح القصوى بين 23 و26 درجة في مناطق الشمال وتصل إلى حدود 30 درجة في بقية الجهات. بالنسبة للأيام القليلة القادمة في المونستير، من المتوقع استمرار الطقس المشمس والمعتدل. درجات الحرارة العظمى ستتراوح بين 23 و26 درجة مئوية، بينما الصغرى ستكون بين 17 و19 درجة مع سماء صافية بشكل عام. بالحديث عن تونس بشكل عام، من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة في مختلف الولايات، مع أجواء مشمسة وصافية في معظمها. في المناطق الساحلية ستكون الحرارة أكثر اعتدالاً بفضل النسيم، في حين قد تسجل المناطق الداخلية والصحراوية درجات أعلى بكثير. بالنسبة ليوم 27 ماي 2026، من المتوقع أن يسود طقس مشمس وصاف في تونس. ستتراوح درجات الحرارة العظمى حول 27 درجة مئوية، بينما تكون الصغرى لطيفة ومعتدلة، مما يجعله يوما مثاليا للاحتفال.

0: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
1: البشرة السارة والكلمة الطيبة من

0: بشائر الصباح كلمة ونغمة تحلي الصبحية.
1: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
2: السلام الذي أحدثكم عنه هو غير ما تعود الناس الكلام عنه باسم السلام، فهو لا يبتدئ وينتهي بقولكم بعضكم لبعض السلام عليكم أو السلام لكم، ولا هو أن يأكل أحدكم طعامه في طمأنينة من سارق أو عدو طارق، ولا أن يروح ويغدو ويستريح ويعمل ويزوج ويتزوج وهو في مأمن من رصاصة تخترق صدره أو قنبلة تنقض عليه من الفضاء فتمزق أمعاءه. هو اتزان وائتلاف في النفس، هو شقيق المحبة، بل هو المحبة، وهو روح كل روح وحياة كل حياة، والقدرة التي بها يتماسك كل ما في الكون من محسوس وغير محسوس، فلا يفلت منها شيء ولا يهلك معها شيء. تقولون لي: وهذا السلام أين نفتش عنه؟ ألا فتشوا عنه في قلوبكم، أما في غير القلب فعبثا تفتشون. هناك في ذلك العالم المتناهي بحجمه اللا متناهي بقوته، في تلك الرمانة المرصوفة بكل أصناف النزعات والشهوات، هناك عقدوا مؤتمراتكم للسلم. فإذا وفقتم بين ما فيكم من نزعات تشدكم إلى فوق وأخرى تجذبكم إلى أسفل، وشهوات تسير بكم غربا وأخرى تقودكم شرقا، عرفتم السلام وكنتم في سلام مع العالم حتى وإن كان العالم في اضطراب، وإلا بقيتم تجتاحكم عواصف النزاع وتتقاذفكم أمواج الخصام حتى وإن لم يكن في جو العالم من حواليكم ولا غيمة واحدة. وأنتم لن توفقوا بين ما فيكم من نزعات وشهوات متضاربة ما دمتم مقودين بحواسكم لا غير، وما لم يكن لكم خيال يخرجكم من أصداف شخصياتكم الضيقة، إلى حيث تشعرون وتعرفون أن الكون فيكم وأنتم فيه، وأنكم لا تكتملون إلا بكل ما في الكون، مثلما لا يكتمل شيء في الكون إلا بكم. وعندئذ إذا ما همست نفس أحدكم في أذنه قائلة: فلان عدوي فلأحذفه من الوجود، انتهرها قائلا: فلان مني وأنا منه، إن حذفته حذفت ذاتي، وكيف أحذف ذاتي بذاتي؟ هل يستطيع الوجود أن يحذف الوجود؟ وهكذا تتحول حربكم مع العالم إلى حربكم مع أنفسكم، هي حرب ضروس، أين من هولها حرب الجيوش والأساطيل؟ لكنكم كلما ربحتم معركة من معاركها اقتربتم من السلام، والظفر حليف كل من حارب ويحارب نفسه بثبات وقوة حتى النهاية. ما لم تعقدوا سلما مع أنفسكم فعبثا تطلبون السلام. إن ناسكا في صومعة منقطعة لبعيد عن السلام، ما دام بعض العالم في نظره خيرا وبعضه شرا، وما دام يرى الشر في العالم لا في نفسه. من يسرع إنسانا يسرعه مرة واحدة، لكن من يعف عن قتل إنسان ويبقى يشتهي له العذاب والموت طيلة حياته فذاك يسرعه مرات لا تحصى. ليس يكفيكم سلاماً مع جاركم أن تصافحوه وتجالسوه وتآكلوه وتشربوه، ولا يكفيكم سلاماً مع العالم أن لا تتعدوا على العالم بشيء ولا يتعدى عليكم بشيء. ما ذاك غير مظهر خارجي من مظاهر السلام. أما السلام فهو أن تحبوا جاركم والعالم لأنهما منكم وفيكم مثلما أنتم منهما وفيهما، فحيث كانت المحبة كان السلام، وحيث لا محبة لا سلام.
1: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: صباح بلا حدود.
1: الآن جولة في الصحف العربية الصادرة صباح هذا اليوم. في صحيفة البي بي سي نيوز عربي تقرؤون: 3 قتلى في إطلاق نار عند مسجد في سان دييغو الأمريكية، وقائد شرطة المدينة يعدها جريمة كراهية. إسرائيل توسع عقوبة الإعدام لتشمل الفلسطينيين في الضفة الغربية وتعترض أسطول الصمود. عنوان آخر كذلك في البي بي سي نيوز: مشروع الدلتا الجديد في مصر، لماذا قد لا يحقق الاكتفاء الغذائي الزراعي؟ مسيرات حزب الله الصغيرة، لماذا تشكل تحديا للدفاعات الإسرائيلية؟ في القدس العربي تقرؤون: وصول شحنة إنسانية إلى كوبا وسط أزمة اقتصادية وتصاعد التوتر مع واشنطن. محكمة أمريكية تتهم وزير الصناعة الفنزويلي السابق بغسل الأموال لصالح مادورو. الولايات المتحدة تعلق إجراء من التعاون العسكري مع كندا. وزير العدل الفرنسي بحث مع الرئيس الجزائري مساعي إعادة بناء الثقة بين البلدين. الأمم المتحدة تؤكد أنها ستتخذ خطوات قانونية بشأن تحويل مقر الأونروا في القدس الشرقية إلى مجمع دفاعي. محكمة ليبية تبرئ 31 من رموز النظام القذافي. في صحيفة الشرق الأوسط تقرؤون: بعد تعليق هجوم اليوم الثلاثاء، ترامب يتحدث عن تطور إيجابي جدا مع إيران. الكريملين يعلق أملا كبيرة على زيارة بوتين إلى الصين. تعثر الهدنة الثانية بين إسرائيل وحزب الله. محمد عودة القائد الجديد للقسام، ماذا نعرف عنه؟ هذه بعض العناوين الصادرة في الصحف صباح هذا اليوم. الآن نستمع إلى صليحة.

0: تفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
2: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
3: في مثل هذا اليوم من سنة 1268 المسلمون بقيادة ظاهر بيبرس ينجحون باسترداد مدينة أنطاكيا من يد الصليبيين بعد أن ظلت بأيديهم لمدة 170 سنة. 19 مايو من سنة 1502 كريستوف كولومب يقوم برحلته الرابعة والأخيرة عبر المحيط الأطلسي. في مثل هذا اليوم من سنة 1798 الحملة الفرنسية على مصر تتحرك في ميناء تولون بقيادة نابليون بونابرت باتجاه مصر. 1956 بداية إضراب الطلبة الجزائريين الذي دعا إليه الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين للالتحاق بثورة التحرير الجزائرية. 1965 سوريا تعلن عن إعدام الجاسوس إلي كوهين. 1989 إسرائيل تعتقل مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين. 1990 القوات السوفيتية تنسحب من أكبر قاعدة عسكرية في المجر. 2004 بدأ محاكمة الجنود الأمريكيين المتهمين بإساءة معاملة المعتقلين العراقيين في سجن أبو غريب. 2009 تشكيل حكومة فلسطينية جديدة في الضفة الغربية برئاسة سلام فياض. 2016 الخارجية المصرية تعلن رسميا عن تحطم طائرة مصر للطيران قبالة السواحل اليونانية وعلى متنها 66 راكبا. سنة 2024 سقوط طائرة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي في محافظة أذربيجان الشرقية في إيران بعد عودته من زيارة قصيرة لدولة أذربيجان ووفاته هو ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان وبعض مساعديه. في مثل هذا اليوم من سنة 1881 ولد مصطفى أتاتورك مؤسس وأول رئيس لجمهورية تركيا. نستمع الآن إلى علي الرياحي ما تفكرش في الأحزان.
4: ما تفكرش في الأحزان ما دام الحب مهنينا، ما تحزنش عاللي كان وافرح باللي ماشي جينا. ما تفكرش في الأحزان ما دام الحب مهنينا، ما تحزنش عاللي كان

0: كف دموعك يكفيك الأحزان في القلب جروح
1: ما تفكرش ما تفكرش
0: اعطف على حسنك يزيك على الشك وعلاش النوح
1: ما تفكرش ما تفكرش
0: كف دموعك يكفيك الأحزان في القلب جروح
1: ما تفكرش ما تفكرش
0: اعطف على حسنك يزيك على الشك

0: السابعة صباحا على موجاتنا. ومنها نجدد لكم التحية الصباحية ونقدم لكم موجز الأخبار. شدد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ على ضرورة تسريع نسق إنجاز المشاريع التنموية الفلاحية وتعزيز حوكمة قطاع المياه، وذلك خلال جلستي عمل خصصتا لمتابعة نشاط المندوبيتين الجهويتين للتنمية الفلاحية بكل من القيروان ومنوبة، وبحضور عدد من الإطارات المركزية والجهوية. ينتظم اليوم بتونس حوار بين القطاعين العمومي والخاص حول علامة جودة الغذاء FQL في قطاع التمور الطازجة دجلة النورة التونسية، بهدف الانخراط ضمن مسار الحصول على شهادات تميز التمور الطازجة دجلة النور من خلال ضمان خصائص صارمة ومعترف بها تمت مراقبتها على امتداد سلسلة القيمة. في موضوع آخر، أفاد المكلف بتسيير إدارة الحج وعضو مكتب شؤون حجاج تونس أنيس المزوغي بتسجيل حالة وفاة وحيدة في صفوف الحجيج التونسيين تعود للحاج محمد برهومي أصيل معتمدية الهشرية من ولاية سيدي بوزيد، الذي توفي بمقر إقامته بمكة المكرمة بسبب وضعه الصحي المتردي منذ قدومه من تونس. بلغ عدد المنتفعين ببرنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج لفائدة المهاجرين غير النظاميين منذ انطلاقه سنة 22 و2000 إلى غاية اليوم 22,377 مهاجرا غير نظامي، من بينهم 2,103 مهاجرين خلال هذه السنة، وفق ما أفاد به رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس عزوز السامري. أعلنت هيئة الصمود التونسية عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك أن 6 تونسيين كانوا ضمن المشاركين فيما يعرف بأسطول الصمود العالمي لفك الحصار عن قطاع غزة، تم احتجازهم من قبل قوات الكيان الصهيوني إلى جانب ناشطين من جنسيات مختلفة. ختاماً، كشفت تونس عن النسخة الثالثة من مساهمتها المحددة وطنياً، وهي خارطة طريق جديدة لخفض الانبعاثات والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير، نهاركم طيب، صباح الخير، نهاركم مبروك، سيدي إن شاء الله نهاركم زين.

0: وبدأ نهار جديد يا فتاح يا عليم، احرك اتحرك ومعنا
1: افتر واتمنى قدامك العيشة زينة
0: وصبح الفل للناس الكل.

7:05 دقائق هنا بإذاعة المناسير. صباح النور، مرحبا بكم في بشائر صباح حتى 9. فكرة عن فقرات هذه الساعة الثانية والساعة الثالثة من هذه البشائر بعد قليل. عيشها أحلى مع المدرب حسين التاج باش نتعرفوا على عادات الناجحين. قبل 7:30 صغير صغرون مع ريم الهاني، ثم دقيقة صحة بعد 7:30 حكيم اسطنبولي وآخر الأخبار الرياضية. في 8 غير درجين كالعادة نتصل مباشرة بالمعهد الوطني للطقس، المعهد الوطني للرصد الجوي، باش نتعرفوا على آخر الأخبار حول أحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم والأيام القليلة المقبلة. في 8 نشرة الأخبار، وبعد خبر وتعليق مع الدكتور مازري طبقة، وباش نتعرفوا على منظرة الانتداب للتعليم الثانوي وعلاقتها بالإصلاح التربوي. من فقراتنا كذلك فقرة الكلمة ليك مع سيد فارح بن سليمان مدير قرية أطفال أسواس أكودة، وافتتاح مكتب جديد في سهلول. ونختم هذه البشار بأسعار السوق مع ناصر المكشر بالسوق المركزية بالشابة. نسمع الآن فيروز.

0: عبر الهاتف المدرب والمحاضر في التنمية البشرية حسين التاج. صباح النور أخوي حسين.
1: صباح النور أستاذي. صباح النور والسرور ليك ولكل الأوفياء ومستمعي ذات منستير. أهلا بيك.
0: اليوم مش نتعرفوا على عادات الناجحين. الناجحون هم لا يولدون بمهارات خارقة، بل يصنعون نجاحهم عبر الالتزام بعادات بسيطة يومية ثابتة تقودهم إلى النجاح، هيك ولا؟
1: أكيد أكيد أكيد أستاذ سليم. والحاجة الصادمة والمعلومة الصادمة اللي نحب نقولها ونفاجئ بها المستمعين إنه كل البشر منضبطون، يعني كل الناس منضبطين وملتزمين. يعني الإنسان عنده نظام تاع انضباط اللي هو نظام العادات متاعه. دونك سواء هذا شخص فاشل أو ناجح فكلهم منضبطين. الفاشل منضبط على عادات تؤدي في الأخر إلى الفشل، والناجح منضبط على عادات هي التي تحدث الفارق وتؤدي إلى نجاحه أو إلى عبقريته أو إلى إبداعات أو أنه اسمه يخلد في التاريخ بإنجاز معين. دونك الجميع منضبطين
0: أو إلى الثراء، زاد فما نجاح يقول إلى الثراء،
1: إلى الثراء، إلى العبقرية، إلى الاكتشاف والاختراع، إلى أنه يخلي بصمة أيا كان في مجالات الحياة. أو كان الجميع منضبطين على عادات معينة، إما تنجحهم أو تفشلهم أو تمرضهم. زادا إنه كما عادات معينة تمرض الإنسان تهزه للمرض، تهزه إلى المستشفيات بقية عمره، يعني إن مكان ذاك. عاداتك مقولة مهمة، أو ما عاداتك هي حياتك. دونك الإنسان عنده نظام اسمه التيار الآلي موجود في العقل الباطن اللي هو العادة. كل ما يبدأ الإنسان يكرر في شيء معين عقلك الباطن ينتبه فيقول أنت تحب على هذا السلوك. يلا عاوش نقول هولك للتيار الآلي تقولي تعمله بتلقائية مهما كان هذا هذه العادة صعبة روا هذيك سهلة. فما برش ناس فوق من 4 صباح وتدوش بالبرج وتعمل رياضة مهما كان الطقس في الخارج شنو نوعه يقوم يعمل هذا، يقولك نعملها من غير مجهود. يعني أنا تحطت على التيار الآلي مارسها فترة معينة، فما ناس تقوم في يوم العطلة 5 صباح لأنه تعود على ذلك منذ مدة طريق عندي 40 عام. يعني
0: يقوم تعود المخ تعود يقوم
1: ونعوم في الصباح ونصطاد 4 صباح والناس تزاد في فرشة، يعني هو القائق يعوم في طقس درجة حرارة باردة وعادي بالنسبة لي هو مستمتع. دونك الطقوس هذه الطقوس اليومية اكتشفوا أنه الناس الناجحين في الحياة عندهم طقوس كما فهم مهما كان هذا الشخص دينه شنو ومرجعيته شنية وجنسيته شنية أيا كان، فما طقوس يكتشفوا انها تتكرر عند مجموعه من الناس واكتشفوا ان الناس هم الناجحين.
0: عاداتك تغير حياتك عن المجموعه،
1: عن طريق عاداتك تغير حياتك. كيف تطلق العنان لامكانياتك عن طريق هذه العادات اليوميه والبسيطه؟
0: اي ترى خلينا نعرفوها شنو هي العادات هذه. برشا عادات هما
1: اي هما تقريبا 8 أو 9 عادات يقوم يتكرروا. دونك فما لو تاخذ انسان نقول احنا احد من المستمعين يحب يبدا يدخل في هذا التحدي ويلعب هذه اللعبه، قلت اختار 30 يوم من 30 إلى 40 يوم وضعي بالوافي بالوافي، يعني فمش كون حتى يتبرمج أقل وابدأ هذه العادة. يعني قوم ساعة قبل يومك العادي، خاطر هي ساعة سحرية يسميوها. قوم ساعة قبل يومك العادي، مثلا كنت مستقوم 8 صباح قوم 7 تطبق هذه العادات وتاخذ دقائق لكل عادة. هم 8 عادات كل واحدة تعطيها 3-4 ساعات وراح كمان بين 40 دقيقة لازمك 40 دقيقة إلى ساعة باش تطبق هذه العادات. هي هذه العادات، أول عادة قوة الحركة. الحركة اللي هي يسميها في المطلق العام انك تعمل حركة او اكتيفيتي جسدية خارجية مادية تؤدي اما الى ارتفاع دقات قلبك، تقول تسمع دقات قلبك كل 5 دقائق 10 دقائق عن طريق حركات رياضية تعمل 5 إلى 10 دقائق ترفع دقات قلبك او تتعرق واحد منهم. اذا كان واحد منهم تحققت لازم تكتفي. دونك 5 دقائق إلى 10 دقائق حركة تكون شوية قوية شوية سريعة باش تكسر الحالة مع السكون أو النوم اللي أنت كنت فيه. أول حاجة هذه، وهي تعطيك هرمونات وإفراز هرمونات تشحنك وتعطيك سعادة وتعطيك إقبال وحماس على اليوم وتنحي لك إذا كان عندك كآبة أو قلق. 5 إلى 10 دقائق حركة. الحركة دي اختار أنت اللي تحب. أنا قلت ما قلتش حتى رياضة، قلت حركات معينة ترفع لك دقات قلبك أو تخليك تعرق. 2 قوة التأكيدات. تنجم قوة التأكيدات كالتمرين تدمج مع الرياضة وانت تعمل فيه مثلا مع الحركة أو مع المارش أو مع الرياضة أو مع أو الهواية بتاعك. قوة التأكيدات هي جمل تقال في الحاضر، تقال في المضارع، تحمس بها نفسك وتبرمج بها عقلك على الإنجاز. مثلا أنا في طريقي نحو الصحة والتشافي، أو في طريقي نحو الوزن المثالي، أو أنا في طريقي نحو النجاح والثراء والتميز، أو في طريقي نحو العالمية بخطى ثابتة، أو أنا في طريقي مثلا إذا في طريقي باش نقص المقاومة على العقل الباطن، أو أنا الآن أكثر ثقة بنفسي في كذا، أنا الآن أكثر قوة وأكثر تمكن في مجالي. يعني تبدأ جمل هي تأكيدية حتى الإنسان يكتشف أنه يقول في برشا كلام سلبي على

0: روحه داخليا ويبدأ يتكرر هذا قبل النوم وبعد النوم وكل، فيصبح الإنسان يتحول ماديا إلى ذلك الكلام اللي قاعد يتقال. دونك انتبهوا للتأكيد، دونك حاول قول اكتبهم الجمل، قم بصياغة الجمل بتاع الشهر هذا مثلا، وبعد شهر بدل مرة بدل عناوين جديدة. ثلاثة، قوة التأمل، 5 دقائق إلى 10 دقائق تأمل، أنك تركز على الداخل على التنفس العميق، تبي حال التأمل، يقول تأمل في المطلق يعني يدخل فيها الصلاة، الناس اللي تصلي نجم يعتبر الصلاة بتاعه هو تمرين هذا التأمل الصباح يعني، يدخل فيها اليوغا، رياضات التنفس العميق والهدوء والسكينة الداخلية، كل الرياضات اللي فيها تنفس وتأمل يدخل في هذا المجال.
1: التأمل في خلق السماوات والأرض، التأمل في البحر النجم،
0: بالضبط التدبر بصفة عامة هذا مهم جدا. رابعا، قوة التخيل، الخيال، ماذا نتخيل، خطر اكتشفوا الناس خيالها، ربع تاكل الخيال في أداة لصناعة واقعك وصناعة أقدارك وتغيير أقدارك عن طريق الخيال. يعني كل البناءات اللي تشوفها أنت تو الاختراعات اللي تشوفها كانت يوما ما في خيال شخص ثم أصبحت مادية. دونك يولد الشيء مرتين، مرة في العالم الداخلي في خيال شخص ومرة آخر على أرض الواقع. دونك أنت حياتك إذا كنت تحب تحقق ما تريد يقول لك خذ 2 إلى 5 دقائق، حتى نجم أقل، 2 إلى 5 دقائق، تخيل حياتك الذي تريد أن تكون عليه، كيف تريد أن تكون أو أي لأن تريد أن تصل، وابدأ أنتسيبي أو اللي هو استبقها استشرفها، تخيلها الآن، خلي عقلك يصدق لأنه يعني عقلك الميزة اللي فيه أو هي ميزة وثغرة في نفس الوقت، ما يفرقش ما بين ما تتخيله وما تراه بعينيك، ما يفرقش، لا يفرق بالنسبة لي حقيقة لك. يعني كان تتخيل إنسان يتخيل نفسه مريض وطريح الفراش، بعد فترة يمرض فورا يصدق العقل، يبدأ يطيح المناعة ويبدأ يخلي ذلك القدر يتشكل. كيف الوضع المادي، تخيل نفسك إذا كنت توصل شخصية بمقاييس وطنية أو مقاييس عالمية، تخيل شهرتك الآن وعيشها الآن لمدة 2 أو 3، عقلك الباطن سيبدأ يفز وسيبدأ يتشكل وفق الصورة اللي ريتها. تخيل نفسك في الجسد المثالي، يقول إذا كان جانب صحي، تخيل نفسك تتعافى وتتشافى بسرعة، تخيل نفسك تعيش وعندك عائلة اللي انت تحب عليها وعندك المدخول المادي اللي حب. يعني تخيل 2 أو 5 دقائق نفسك وقد حققت ما تريد، هذا خيال. 5، قوة القراءة، لازم تقرأ يوميا من 5 إلى 10 دقائق، احنا نحب نأسسوا عادة القراءة. دونك انت ابدأ بشوية، مش متفرضهاش على عقلك الباطن، يعني ما بحبش الإجبار والإكراه، خذ 5 دقائق 10 دقائق واقرأ في جانب انت تحبه، ملول في 30 يوم بضبط اقرأ في الحاجات اللي تحبها، بل اقرا في الاشياء اللي تحبها باش نسهل عليك الموضوع، لان انت تدمن تولي عاده القراءه عاده يوميه بعد فتره، وهي تحدث فارق كبير كبير كبير في حياه الناس تماما، سواء تقرا في الجانب اللي انت تحب تتطور فيه او في جانب مهارات حياتيه او في جانب خدمتك واختصاصك ايا كان. يعني قوه القراءه. 6، قوه التدوين، التدوين انك تكتب ورقه وسيل، يقول لك قم بانك تجلي او تجسد ما تريد تحقيقه. أبسط حاجة، انقله من خيالك، بكري كي عملنا تطبيق الخيال قلنا ليه، من خيالك إلى ورقة عن طريق كتابة أو تصوره أو طرده، مفيد تجليه ماديا بالمتاح، أسهل حاجة وأرخص حاجة في المتاح ورقة وسيل. يقول الناس يكتشفوا، الناس اللي تكتب حتى ولو في وضع سيء وفي هم مرضى وهم في السجون، تحققت كتاباتهم أو تحققت نواياهم وتحققت أقدارهم اللي كتبوها. دونك الكتابة فيها سر، يقول لك علاش حتى في القرآن يقول لك نون والقلم وما يسطرون، ونوع حال الإنسانية تغير أول ما الإنسان يكتشف الكتابة وبدأ ينقش على الكهوف، وبدأ تغير عملة قفز الإنسانية في الوعي أول ما اكتشفت الكتابة، ونقول كتابة نقول قراءة تركيزة. دونك قوة التدوين مهم جدا، ورقة وسيلة، ما تقوليش في خيالي عملتها، لا ورقة وسيلة، هذه تحدث فرق لي. 5 دقائق اكتب خطط لأهدافك المستقبلية، اكتب إنجازاتك، اكتب كلمات ملهمة، اكتب، خلي ستيلو يكتب. طب بعدها توضح الصورة، تلقى راح تخطط وتكتب في شعارات وتكتب في اللوجو بتاع مشروعك وتعمل في برش أشياء. أنت أبدأ وقدم. 7، قوة الامتنان، أنك تبدأ تقول امتنان، يقول الإنسان يركز على الأشياء اللي موجودة عنده، اللي حققها، اللي أنجزها، اللي فرحان بها. الامتنان أنك مش نمتن ونشكر الله على شنو، على شيء، على نعمة، على شيء أملكه مش على شيء مفقود.
1: نعمة الصحة أقل حاجة دي نشكر الله.
0: نعمة الصحة، نعمة لأني نتنفس بدون أجهزة، نعمة لأني صحة أبنائي، العائلة السعيدة، لأني عندي فلوس، لأني عندي رزق يومي، لأني عندي ما يوكلني السباح تو خلينا في غدوة ساعتها بالفريجدار فارغة فيها كان ما يكفي اليوم. افرح، فمش كل لا يبدأ يشكو ما يكفينيش الجمعة ويبدأ يبكي ويتشكى وكل حتى لين يخسر صحته ما يستمتعش حتى بالماكلة نتاع الموجودة نتاع اليوم. قوة الامتنان أن أركز على كل ما هو موجود عندي مهما كان بسيطا. التركيز على الشيء يخليه يضعف ويزداد في حياتك يعني ركز عليه بمشاعر عالية. ثمانية التوى شيء آخر يكون نجم يكون صادم اللي هي قوة العطاء اللي هو يسميها صدقة عنه. أنك تعطي من الشيء اللي تحب يولي موجود عندك تخرج منه تثق مهما كان هذا الشيء حتى لو ناقص. تقولك يعني انك ان الله يأبى ان تكون اكرم منها. اول ما تعطي اكتشفوا انه الناس الناشئين في حياتهم كل يعطيوا من العلم اللي عندهم فرب يبعث لهم يكون اعلى منهم يزيدوا في العلم يتدرجوا في العلم اللي عندهم. اذا كان هو يحب العلم اذا يحب الشهره يشد شخص صغير ذكره ويحاول يحطه على طريق الشهره في مجاله هو وينجحه. يقول احنا يعطيه من لا يقدر يوصل اللي يعطيه معارف يعطيه علاقات يعطيه يقولوا اجي نوصلك يعني شخص مشهور وطنيا يجي لنا هاوس ردك انت مشهور في ولايتك يلا لا نقدر نعمله ولا ردك مشهور على قد ما نعطيك طريق الشهرة أو سر الشهرة في الجانب مثلا الصحي أو في الجانب العلمي أو في الجانب المال والثراء والأعمال إلى خير. قوة العطاء أنك تعطي معلومة تعطي فلوس من حاجة تحبها تعطي من تحتك تعطي من وقتك لشخص تحزين خرجه من كآبته أو نعزي شخص أو نجبر بخاطره وإن كان الشيء اللي بتعطي منه سيعود إليك مضاعف جاهزنا. لذلك هذا من الأسرار هذا آخر واحد نخطب به اللي قوة العطاء نخطب به. هذه الأشياء بسيطة تتعمل لبعض الدقائق من دقيقتين إلى خمسة دقائق مكسيموم 10 دقائق يشتخذك مكسيموم من 40 دقيقة إلى ساعة في اليوم. الساعة السحرية يسميهم لأنهم يبدأوا يومهم بهذا الشيء يبدأوا يومهم بهذه القوة. هذه الناس مثلا تراحضة هم أبدأوا بالحاجة هذه هذا من شأنه أنه غير شكلك 23 ساعة.
1: وأهم حاجة ثقة بالنفس هي باش تكون ناجح في الحياة.
0: أكيد أكيد وثقة بالنفس تبدأ تعمل أنت في هذه الإنجازات البسيطة تبدأ تمشي وتقوى مع الوقت ويتغير حالك بعد 30 يوم وبعدها عقلك الباطن يصدق الصورة الذهنية اللي أنت خدمت لها بخيالك وقلنا لها كما قلنا بالتركيز على النعم وبالأشياء اللي قلنا لها. هذا يحدث حياتك فرق عبد جديد عبارة الإنسان ميتامورفوز كاملة بعد 30 يوم تصبح شخص وتصبح هذه الأشياء عادات عندك تلقائية من غير مجهود.
1: واضح أخوي حسين يعطيك الصحة شكرا لك. شكرا. إن شاء الله يطبقوهم هذه العادات هذه كل باش نكونوا ناجحين في الحياة. شكرا لك حسين التاج المدرب نهارك طيب إلى اللقاء.
0: الله يخليك شكرا.

0: هارون مع ريم الهين.
1: عسلامة، أني اسمي أمان، سنة ثانية باء. باش نحكي لكم تو على ألعابي، باش نحكيكم على ألعاب الحاجة اللي نحب نشريها. أني نحب ألعابي، عندي نحب نلعب لعبة اللودو، لعبة البطة اللي في اللودو بالشيش بيشة والواحدين نتاعهم، ونلعب زادة حاجات أخرين. أما في عيد ميلادي نحب نشري جالات تليفون نتكلم، مو خاطر باش نكلم بابا ونسالنا مرض بحاجة نكلمه، مثلا كرشي وجعتني نكلمه، أي حاجة مثلا صار واحد ضربني نطلبه نقول له راهو زي ضربني إيجا قله، أي حاجة صارت نطلبه، مثلا طحت في تركينا لأي حاجة قله بابا إيجا عاوني وكل، وساعات نتشاركه. أكثر واحد يحبني في ماما وبابا هو بابا وماما، يحبوني أني أكثر واحد على خطر الصغير يحبوه أكثر، هذاك علاش. وهي تو باي باي.

0: هارون مع ريم الهين.
1: دقيقة صحة.
2: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على الذبحة الصدرية. شنو هي الذبحة الصدرية؟ الذبحة الصدرية هي وجعة في الصدر ناتجة على انسداد في عروق القلب. شكون العباد الأكثر عرضة للذبحة الصدرية؟ هما الكبار في العمر، مرضى ضغط الدم، مرضى السكري، اللي عندهم سمنة، المدخنين، واللي عندهم استهلاك المواد المخدرة زادة. شنو ما أعراض الذبحة الصدرية؟ الذبحة الصدرية هي وجعة في الصدر اللي تجي نوع متاحة حرق ضغط نجم تتسرب على اليد اليمين ولا على اليد اليسار ولا الرقبة. شنو هنعمل إذا كان جات أعراض الذبحة الصدرية؟ أهم حاجة نوقف المجهود إذا كان ينعمل في مجهود، الراحة التامة، ونحاول نمشي لأقرب طبيب مباشر ولا قسم استعجالي. مع تحيات دكتورة سجين قريشي.
1: دقيقة صحة. وتمام 7:30 صباحا على موجات إذاعة المنستير. صباح الخير وأهلا بكم في تقديم عناوين النشرة القادمة. وفاة حاج تونسي واستقرار الوضع الصحي لبقية الحجيج مع تواصل الاستعدادات ليوم عرفة. في إطار التسريع في نسق رحلات العودة الطوعية 22,000 مهاجر غير نظامي عادوا طوعيا منذ 22,000. انطلاقا من اليوم المحامون ينفذون سلسلة من الإضرابات الجهوية والبداية من محاكم تونس الكبرى ونابل وزغوان. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم بإذن الله في تمام 8:00. إلى اللقاء.
3: قربة منزل تميم ليبيا على الموجة 104.7.
4: صباحكم غير في إذاعة المنستير. When I wake up in the morning. Here we go. من السبت الصباح يبدأ المشوار مع البشائر مع الموسيقى والغنائم. Let's go. بشائر صباح تواكب معكم إيقاع صباحكم، آخر الأخبار، أهم الأحداث، أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين. Okay, playing your favorite radio station right now. من العشرة متاع الصباح عناوين قارة نحكيه من خلالها في مختلف جوانب الحياة وفي المواضيع والمسائل اللي تهمكم وتشغلكم. وهذه أحلى صبحية على إذاعة المنستير.
5: نبدأ كل صباح جديد. يا فتاح يا رزاق.

0: صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجات إذاعة المنسير. نبدأ باجتماع اللي صار أمس بين وزير الشباب والرياضة وممثلي أندية المتأهلة للدورة البراج بحضور ممثل الرابطة. تأكد ضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفرق ومعلق المباريات نصف النهائي والنهائي تلفزيون واعتماد تقنية الفار. نحكيه على الفرق في الرابطة المحترفة الثانية لكرة قدم، ونحكيه عن نادي حمننف اللي بش يواجه فريق مستقبل قصري في النصف النهائي الأول. في المقابل بش يلاقي الملعب الجبسي فريق الاتحاد الذي بتطوين في نصف النهائي الثاني. زوز مباريات باش يقاموا يوم 25 ماي مبدئيا، حتى نعرفوا علاش مبدئيا، بينما يلعب النهائي يوم 29 ماي لتحديد صاحب بطاقة الصعود الثالثة للرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم. ذكروا سعد كل من الأمراضي بحمسوسة والتقدم سقيد دير. علاش مبدئيا يوم 25 ماي؟ لأنه في حال تأهل الملعب الجبسي لنهائي كأس تونس باش تقام دورة البراج بداية من شهر جوان. هذا علاش مبدئيا أين الزوز مباريات كما قلت بنادي حمننف ومستقبل القصرين مش يكونوا يوم 25 ماي في المقابل الملعب الجبسي واتحاد تطاوين كما قلت يوم 25 ماي. والزوز الفائزين مش يكونوا في الدور النهائي، مش يسعد فريق واحد بين الأربع فرق. غدوة موعد انطلاق الدورة الربع النهائي والدفعة أولى مباريات النادي صفاقسي الملعب الجبسي ترجي رجيس النادي البنزرتي. يوم الخميس بقية البرنامج بعث بحجلة الترجي التونسي، تقدم سقيدار شبيبة العمران كل المباريات الساعة الثالثة ونصف. وتأكد غياب الحارس أيمن دحمان عن صفوف النادي صفاقسي إلى جانب اللاعب محمد أمين بن حميدة على الترجي التونسي في مباراة الكاس بعد اتفاق بين الجامعة التونسية لكرة القدم وزوز فرق يقضي بالتحاقهم مبكرا بتربص المنتخب. ويأتي هذا القرار في إطار التنسيق بين الإطار الفني للمنتخب والأندية بهدف تعزيز تحضيرات المنتخب للمونديال. المنتخب الوطني التونسي للأواسط لكرة القدم أقل من 20 سنة بش يلاقي نظيره الألماني وديين بملعب حمد العقربي برادس. المباراة بش يكون يوم الثلاثاء 26 ماي بداية من الساعة 6:30 وفق كما قلت ما أفاد به معز النيلي عضو الجامعة التونسية لكرة القدم مكلف بمنتخب الأواسط. نخرج خارج تونس البارح بالنسبة للمباريات في الدوري الإنجليزي، وأكيد المتابعة وأحباء أرسنال الانتصار لفريق أرسنال بهدف مقابل صفر اليوم مانشستر سيتي. إذا يتعثر أرسنال يكون بطل في الدوري الإنجليزي. ذكروا أرسنال كان فاز أم بيرني بهدف مقابل صفر، وفي حال خسارة أو تعادل مانشستر سيتي أمام بورتموث باش يكون الأرسنال يتوج رسميا بلقب البريمير ليج الإنجليزي. أيضا المتابعة لحب كرة الصفراء بالنسبة لدورة رولون غاروس، والأكيد كما قلت باش يكون عزيز دوغاز المصنف 666 عالميين اليوم في الدورة التمهيدي الأول أمام البريطاني فيليكس المصنف 237 عالميين. وتقام منافسات رولون غاروس ثاني بطولة الجران شلام هذا الموسم بين 18 ماي و 7 جوان القادم على الملاعب الترابية في باريس. نخلط نهاية سبور انفو، نشاركم أسعد ليام، أرجع لكم سليم وكمل معكم بشير الصباح. إلى اللقاء.
1: إشهار. مرحبا بكم في معرض العيد الكبير في مساكن في ساحة الحرية مقابل المعتمدية. المعرض فيه كل مستلزمات العيد للكبار والصغار، والفخار زادة في انتظاركم عديد المفاجآت وفقرات تنشيطية للصغار. ملا زوروا المعرض كل يوم من 9 متاع الصباح للعشرة متاع الليل حتى 26 ماي، وإن شاء الله عيدكم مبروك.

0: 57 دقيقة هنا بإذاعة المنستير باش نمشيو مباشرة إلى المعهد الوطني للرصد الجوي. ألو صباح النور.
1: أخويا سليم تحية ليك فريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بإذاعة المنستير.
0: مرحبا سي صبحي بن أحمد، شنو أحوالكم لاباس؟
1: عايشك الحمد لله.
0: طقس مستقر يظلين فماش أمطار فما ارتفاع في درجات الحرارة هيك ولا؟
1: صحيح نعم، هو يوم الأمس في العشية تكونت خلايا رادية في مناطق الغربية للوسط والشمال وكانت أعلى كمية 5 مليمترات بولاية جندوبة وكذلك 4 بقلعة سنام ولاية الكيف. وبالنسبة لليوم نجم نقولوا ندخل في منطقة الاستقرار، ارتفاع في الضغط الجوي، تمركز تام لمرتفع الضغط الجوي على بلادنا وبالتالي ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، كل يوم تزيد درجات الحرارة درجتين ثلاثة درجات حسب المناطق. اليوم سحب عابرة على كامل البلاد، الريح من قطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن قطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، بحر قليل الاضطراب على معظم الساحل والحرارة في ارتفاع طفيف، القصوى تتراوح ما بين 20 و 25 درجة قرب السواحل والمرتفعات بين 26 و 31 درجة. ببقية المناطق إن شاء الله اليوم نسجلوا كحرارة قصوى بعد الظهر 25 درجة بجهة المنستير. غدوة تبقى سماء تقريبا قليل السحب على أغلب مناطق البلاد، يتواصل كذلك الرياح ضعيفة فمعتدلة، الارتفاع يتواصل في درجات الحرارة، غدوة أكثر من اليوم إن شاء الله درجات الحرارة تكون تقريبا في حدود 27 درجة بالمنستير، ويتواصل هذا الاستقرار طيلة هذا الأسبوع إن شاء الله مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة.
0: شكرا لك يعطيك الصحة سي صاحبي بن أحمد، كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. إن شاء الله يوم سعيد ليك ولكافة مستمعينا الكرام. نسمع نغم آخر شو وصلنا لنشرة 8.

0: لازم ننتبه.
1: هجمنا على الفاضي، هجمنا على الفاضي.
0: بس يا مان
1: تعال عمل دي وانا هيك

0: الساعة تشير إلى 8 صباحا على موجات إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وهذه عناوينها: وفاة حاج تونسي واستقرار الوضع الصحي لبقية الحجيج مع تواصل الاستعدادات ليوم عرفة. في إطار التسريع في نسق رحلات العودة الطوعية، 22 ألف مهاجر غير نظامي عادوا طوعيا منذ 22 ألفين. انطلاقا من اليوم، المحامون ينفذون سلسلة من الإضرابات الجهوية والبداية من محاكم تونس الكبرى ونابل وزغوان. إلى تفاصيل النشرة، أفاد المكلف بتسيير إدارة الحج وعضو مكتب شؤون حجاج تونس أنيس لمزوغي بتسجيل حالة وفاة وحيدة في صفوف الحجاج التونسيين، تعود للحاج محمد البرهومي أصيل معتمدية الهشرية من ولاية سيدي بوزيدة الذي توفي بمقر إقامته بمكة المكرمة بسبب وضعه الصحي المتردي منذ قدومه من تونس. وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الوضع الصحي العام لبقية الحجاج التونسيين يبقى مستقرا، رغم أن أغلبهم من كبار السن ويعاني عدد منهم من أمراض مزمنة، مشيرا إلى أن أغلب الوافدين إلى مكة المكرمة أدوا مناسك الطواف والسعي، سواء في إطار طواف القدوم وسعي الحج أو طواف وسعي العمرة، في حين أدى القادمون من المدينة المنورة زيارة الروضة الشريفة والمزارات. وبيّن لمزوغي أن الاستعدادات متواصلة اليوم عرفة على المستويين اللوجستي والتنظيمي عبر توفير وسائل النقل والمخيمات، إلى جانب تكثيف الدروس التوعوية والإرشادية لفائدة الحجيج بإشراف وزارة الشؤون الدينية، فضلا عن تنظيم زيارة ميدانية استباقية للتعرف على مسالك التنقل ومواقع المخيمات. قبل أيام من عيد الأضحى المبارك وأمام الارتفاع الكبير في أسعار الأضاحي، يشتكي المواطن من عدم قدرته على مجاراة هذه الأسعار، مما قد يضطره للتخلي عن شعيرة الأضحية. الزميلة فاطمة بن عثمان رصدت آراء عدد من المواطنين بولاية نابل.
2: غالية برشا الأسوام تاع العلوش غير عادية، بيه الفايدة لفويت منين؟ أسكو من الفلاح ولا من القشار ولا كيفاش؟ شو معناها علوش بزوز ملاين؟ اللي عمناه ليسوى مليون ومليون ومية ومليون وميتين سنة بزوز ملاين، شو معناها؟ لا رقيب ولا حسيب، لا مانيش شاري، ما عنديش، حتى كان عندي ما ناخذ ما نعطيش فلوسي للاحتكار. تو القشار ساعة يبطلوا الخدمة هذيا نتاع التكشير هذيا، تو يبطلوا كل القشار تو يرجع العلوش كيما كان قبل.
3: اللي باش يشري علوش وسقضي له قضيته، ولا اللي ما عندوش علوش كاين يقضي اللي باش يقضيها، وين كوجينا اللي شي عمرها؟ بسم الله، أنا إنسانة مقاطعة، فما احتكار وفما عبيد تغلي على عليه عليه بإنسان يخلص 700 دينار أنو علوش اللي بشي شريه، إن فما عبيد تخلص 500 ألف راو زين علوش اللي تحكي لي ما تجيسك علوش 500 ألف
4: واللي يقطع الحمس ناوكو ذكه.
0: من جهته، دعا رئيس النقابة التونسية للفلاحين ميدان الضاوي المواطنين إلى التوجه نحو الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع المنظمة لشراء أضاحي العيد. الميداني انتقد بشدة بعض الممارسات الاستهلاكية، خاصة للإقبال على اختيار الأضحية بناء على شكلها الخارجية، مما يفتح المجال أمام المضاربين لاستغلال العاطفة المرتبطة بهذه الشعيرة.
5: الخطة الصحيحة أنك تشري علوشك تشريه من الأسواق الأسبوعية، كل معتمدية فيها سوق منتصبة أسبوعية وكل ولاية فيها سوق، ما تخليش الفرضية أنت أنه يستغلوك حسب العرض والطلب وحسب المزاد العالمي، لأنه السوق عنده سقف معين هو اللي يحدد الأسعار، طالما ثم إشهار وثم بيع وثم مزايدة وثم شراء، هذاك هو القاموس أنت أنك تقتني العيد أنتك أفضل من اللي أنك تمشي الناس منتصبة البرة وديما كنجير والعاطفة شوي ويعجبنا علوش هو ما يستغلوا نقطة الضعف هذاك، وخاصة كان مشينا معانا صغارنا، وبالتالي هذاك تصير التجاوزات هذيك الكل. نعرفوا المقدرة الشرائية ما تسمحش، نكيفوا عملية الشراء نتاعنا على الواقع. جزارك كله قاعدين يشروا في اللحم بيعوه بمرابيح معينة في البلافون يبيعوا فيه ب 60 دينار، أنا كيفاش نشري ديما مقاييسي؟ يعني عندي كيلو في البلافون 60 دينار، نشري ضحيتي ما نفوتش كيلو 60 دينار، أكواسير الآن هو يشري ب 60 دينار في البلافون ولا نشري ب 100 دينار، لأني أنا ما نمشيش للرحب، ما نمشيش للأسواق الأسبوعية، أنا نمشي للنقاط وحدها البرة وغادي تصير التجاوزات.
0: أكد رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان حسن الجربوعي لإذاعة المنستير أن ما آلت إليه وضعية القطيع في تونس اليوم من نقص في الأعداد وغلاء في الأسعار هو نتيجة سياسات خاطئة، رغم وجود قانون يمكن أن يحل كل هذه الإشكاليات.
6: وقت اطرح مشكل اضاحي من عمناول قلنا ممكن يكون المشكل تشريعي. نلقاو الدوله الوحيده في البحر الابيض المتوسط في القاره الافريقيه هي تونس اللي عندها القانون عدد 95 لسنه 2015. القانون هذا لو يطبق حتى 20% منه يفض لك الاشكاليات المطروحه فيما يخص منظومه الالبان، منظومه اللحوم، وزاره الفلاحه. القانون موجود، اول حاجه لازم تمشي في ترقيم القطيع وعندك الاليات كيفاش ترقم قطيعك. ثاني حاجه تمشي في تمويل الفلاح، حاجه مهمه زاده وحكيت عليها عدة المرات مع وزاره الداخليه، يكون عندك أمن فلاحي موجود كما الأمن السياحي في كل مركز حرس ترابي، بيرو خاص بالأمن الفلاحي بسياراته بأعوانه يتنقل ويعمل دورات أمنية، مع كونه يلزم ثم تمثيلات الديوان الأعلاف في كل معتمدية مش ولاية ولا كل إقليم. نشوف صابة سنان تاع الحبوب، نشوف البن وقرط وأعشاب موجودة في كل بلاصة وربي يرحمنا بالمطر والحمد لله. ثلاثة حاجات: تمويل، أعلاف، مع الأمن، مع الوزارات المعنية تكون قريبة وتراقب. هذه أهم الحاجات اليوم سيرتون عاود نقول ترقيم القطيع ونجيب أمهات نجيب نعاج. لو عندنا نوعية متاع تبارد تجيب لك بثمانية في العام وتجيب لك بالتسعة في العام، إذا كان احنا نحب نصلحه كل شيء متوفر تنقصنا حاجة بركة الإرادة باش نقاور واحنا على الأقل في عامين أخرين ما عادش نحكيه على الإشكاليات هذه.
0: ينتظم اليوم بتونس حوار بين القطاعين العمومي والخاص حول علامة جودة الغذاء في قطاع التمور الطازجة دجلة النور التونسية بهدف الانخراط ضمن مسار الحصول على شهادات تميز التمور الطازجة من خلال ضمان خصائص صارمة ومعترف بها تمت مراقبتها على امتداد سلسلة القيمة. ويشكل الحوار بين القطاعين العمومي والخاص خطوة حاسمة في هيكلة قطاع التمور التونسية، حيث سيتم بالمناسبة تقديم كرس شروط الخاص بعلامة جودة الغذاء والاسترسال والسلامة الصحية. بلغ عدد المنتفعين ببرنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج لفائدة المهاجرين غير النظاميين منذ انطلاقه سنة 22 و2000 وإلى غاية اليوم 22377 مهاجرا غير نظامي، من بينهم 2103 مهاجرين خلال سنة 26 و2000، وفق ما أفاد به رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس عزوز السامري. كما كشف خلال استقباله من قبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بمقر الوزارة أمس عن أن المنظمة تستعد لتأمين عودة نحو 400 مهاجر إضافية خلال الفترة المقبلة. استمعت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب أمس إلى عدد من خبراء القانون في إطار النظر في مقترح قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية. وفي تصريح للزميلة خولة صليتي قال النائب فخر الدين فضلون إن المبادرة تأتي على خلفية تنامي ظاهرة العنف والبركاجات وتهدف إلى تشديد العقوبات على مثل هذه الجرائم.
7: نواصل الاستماع الى خبراء قادرين انهم يطوروا المبادره هذه اللي هي تتمثل في تجديد العقوبه على جرائم البركاج تحديدا. اليوم المقاربه متاعنا فيها زوز روافد. الرافد الاول هو تجديد العقوبه بشكل انه تكون العقوبه شديده وغير قابله للتخفيف. المبادره اللي قدمناها العقوبه من 12 سنه الى 20 سنه، والجديد فيها هو عدم امكانيه تطبيق مقتضيات الفصل 53 على الفصلين، خاصه كي نحكيوا 261 262 المتعلقين بالسرقه باستعمال السياح اللي هي البركاج. ولكن كذلك هنالك مقاربة أخرى لابد من أن تنخرط فيها كل المكونات اللي هي مقاربة شاملة فيها معالجة تكون كفيلة بتحسين المجتمع التونسي في المستقبل القريب المتوسط والبعيد من هذه الدار، حتى لا يكون لنا ضحية بركاج أو قائم ببركاج. وهي مقاربة فيها التعليم، القطاع المبكر عن الدراسة كسبب يعني من بين السبب الرئيسية، المقاربة الاجتماعية، المقاربة الاقتصادية، المقاربة الأسروية العائلية. بالتالي زاد هذا لابد من أنه يصير، لكن احنا في الراهن شفنا أنه ما نجم نحد من الظاهرة إلا بتجديد العقوبة، العقوبة التي لن تقل عن 12 سنة ولن تتجاوز 20 سنة. ونحن كذلك نطالب بتطبيق الإعدام، نعم الإعدام لا غير، على عملية البركاج التي تنجر عنها وفيات وإزهاق أرواح بريئة.
0: ينطلق المحامون في تنفيذ جملة من الإضرابات الجهوية الانطلاقة اليوم بإضراب عام حضوري في محاكم تونس الكبرى ونابل وزغوان. ويأتي هذا الإضراب ضمن سلسلة تحركات احتجاجية أقرتها الهيئة الوطنية للمحامين للمطالبة بإصلاح مرفق العدالة وتحسين ظروف العمل. وانطلقت أمس هذه التحركات الاحتجاجية بدعوة من مجلس الوطني للهيئة الوطنية للمحامين، تنطلق بحمل الشارة الحمراء بالمحاكم عبيرا عن رفض المحاماة التونسية لتجاهل مطالبها. وسيكون الإضراب العام الحضوري في محاكم سوسة والمنستير والمهدية والقيروان والقصرين يوم الاثنين 8 من جوان المقبل مع تجمع ببهم والمحكمة الابتدائية بسوسة. وزارة العدل أفادت من جانبها بأن هذه التحركات التي انطلقت أمس لا تأثير لها على سير مرفق العدالة، وأضافت أن سائر المحاكم بكامل تراب الجمهورية ستواصل الاضطلاع بواجبها في ظروف عادية مع انعقاد للجلسات للفصل في القضايا المنشورة وتقديم الخدمات الإدارية بكتابات المحاكم. 10 دقائق بعد 8 صباحا على موجة إذاعة المنسير، نهاية نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. وفاة حاج تونسي واستقرار الوضع الصحي لبقية الحجيج مع تواصل الاستعدادات ليوم عرفة. انطلاقا من اليوم، المحامون ينفذون سلسلة من الإضرابات الجهوية والبداية من محاكم تونس الكبرى ونابل وزغوان. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. أجمل تحية حسام قدرية ونصير السكلي، بشير الصباحة، تتواصل اليوم مع سليم الحزم. إلى اللقاء.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. إذاعة المنستير.
9: منكم وإليكم.
10: بار نافعين، ريتروفيزور، الحدث، جهات وشواغل، نبض الأرض، أجندا، مرافق الفنون، بالتوقيت المحلي، حديثنا سبور، القضية، لقاء مفتوح، مشاغل جامعية، فارس الكلمة، يسامعين الشعر والغناية، أنتم وشمس الدين، غربة وحكاية، محراب الفكر، ثنايا الإبداع، قناديل الخير، في رحاب النظر. برامجنا منكم وإليكم.

0: 8:23 دقيقة من بداية المناسيرة. الآن فقرة الكلمة ليك.
1: الكلمة ليك. الكلمة ليك.
0: الكلمة ليك والكلمة اليوم صباح لسفارح بن سليمان مدير قرية أطفال أسواس أكودة. صباح النور سفارح.
2: خير، مرحبا بكم الناس الكل.
0: غدوة إن شاء الله افتتاح مكتب تنمية الموارد بسهلول سوسة، باش ناخذوا فكرة عن هذا الافتتاح، شكون باش يقوم بعملية الافتتاح ودور هذا المكتب وكيفية التواصل مع المكتب.
2: أكيد غدوة إن شاء الله افتتاح مكتب تنمية الموارد بسوسة سيكون تحت إشراف السيد ولي سوسة إن شاء الله بإذن الله على الساعة 8 صباحا، وش يكونوا فيه الإطارات الكل متاع الجمعية وإن شاء الله المواطنين والداعمين وهيئة الدعم متاعنا إن شاء الله. وجهنا لهم دعوة، مرحبا بيهم الناس الكل يكونوا بحذانا إن شاء الله.
0: الافتتاح وقتاش بيكون؟ على الساعة وقتاش الوقت؟
2: هو افتتاح على مدى يوم كامل، لكن افتتاح الرسمي مش يكون 8 صباحا إن شاء الله بإذن الله.
0: 8 صباحا. أيه. والموقع في سهلول قريب لشنو اللي بشي يحب يحضر ويواكب هذا الافتتاح؟ أيه.
2: بحذا نقول احنا بحذا سيرفيس يمين شارع صادق مقدم. أنا معروف ياسر الشارع هذا في سهلول. مرحبا بيهم الناس الكل، شيكون ان شاء الله شيكون مولود جديد للجمعية التونسية لقراءة أطفال أسواس، باش يقرب خدمات الجمعية التونسية لقراءة أطفال أسواس للمواطنين والداعمين. وكذلك فما حاجة باهية برشا اللي هو سواس ستور، يكون موجود زادة في مكتب تنمية الموارد اللي هو فضاء لعرض المنتوجات الحرفية للعائلات اللي كانت هشة والعائلات اللي عاونها في مشاريعها وقفنا معها. وهذا معناها نقوله احنا عرض مجاني، معناها يحفظ كلامة الإنسان، يحفظ كلامة المواطن ويكون مجاني وزادك لترويج السلع متاعهم إن شاء الله بإذن الله.
0: وأطلقت جمعية تونسية لقراء الأطفال أسواس حملة تضامنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حبيت نشوف وين وصلت الحملة، فماشي إقبال، فماشي وكيفية التبرع، فما نقدا ولا الأضاحي غلاء والسنة.
2: والله هو حقيقة ربي على المواطنين الكل، معناها أما الحمد لله التونسي ديما ما ينساش خوه، ما ينساش الوليد، ما ينساش العائلة متاع السواس. إن شاء الله ديما هي في الجمعة الأخرى تتحرك الأمور، وإن شاء الله يا ربي بإذن الله ينجموا يا يجيبوا أضاحي معناها حية، يا يتبرعوا عبر الموقع الرسمي للجمعية التونسية لقراءة أطفال السواس بالمونطون اللي تسوى علوش معناها، فهمتني؟ وإلا بأي مبلغ يحاول إنه يعاون به باش نجموا أن وليداتنا ندخلوا لهم البهجة إن شاء الله ويحتفلوا بالاحتفال الديني هذا إن شاء الله بإذن الله.
0: بالنسبة للموقع نجموا نذكرهم الموقع الجمعية
2: بالطبيعة www.sosve.tn.
0: وإن شاء الله ربي يسخر أولاد الحلال باش يعاونوا هذو الأطفال.
2: إن شاء الله يا ربي راي ديما نداء للمتبرعين، للإخوة التوانسة، لإخوتنا في الخارج زادة مستنسين ديما يقفوا معنا خارج تراب الوطن، التوانسة لخارج تراب الوطن. إن شاء الله يا ربي ديما وليداتنا فرحانين وكيل وليدات الكل إن شاء الله يحتفلوا بعيد الأضحى إن شاء الله بإذن الله.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك سي فرح بن سليمان مدير قرية أطفال أسواس أكود، إن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله مبروك عليكم هذا المكتب الجديد في سهلول، مكتب جديد طبعا بشي حل أبوابه غدا. هذا المكتب بشي يعاون طبعا أطفال أسواس أكودة، وشكون يحب يتبرع طبعا لهذه الفئة طبعا الضعيفة، الفئة الفاقدة للسند نجم نقوله أطفال أسواس أكودة، إن شاء الله يا ربي يثيب الجميع.
3: القلعة الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة، عالموجة 99.
1: 99.
4: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة سهرة الثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلا.
5: احنا وانتوما،
6: احنا وانتوما،
7: وانا وانت،
8: وانا وانت،
5: احنا وانتوما،
6: احنا وانتوما،
5: وكل اللي يسمع فينا،
6: احنا وانتوما وكل اللي يسمع فينا. تجمعنا بكم برمجة خفيفة على ايقاع الشتوية
5: عالكيف.
6: من العشرة نصف النهار في إذاعة المنسير تتعدى الصبحية مع العناوين هذية: الاثنين ملفات تربوية، الثلاثة كبارنا في عينينا، الأربعة صحتك بالدنيا، الخميس في المجتمع، الجمعة زادوا الطريق، السبت في دائرة القانون، والحد ريتروفيزور.
5: تتعدى صبحيتنا عالكيف
6: مع اللقاءات، الاستضافات، الحوارات والنقاشات. تتعدى صبحيتنا عالكيف. عالكيف
9: الثامنة والنصف صباحا على موجاتنا من إذاعة المنستير. نجدد لكم تحية صباحية ونقدم لكم معرض الصحف. جولتنا نستهلها بجريدة الشروق والتي كتبت حول بن سدرين وكرشيد والكريشي الذين يقفون مجددا أمام القضاء بسبب أعمال هيئة الحقيقة والكرامة. التفاصيل في الصفحة 13. وفي موضوع آخر سلطت صحيفة الضوء في صفحتها 8 على مقترح محاضن ورياض الأطفال الجديد وتحديدا ماذا فيها، علما وأن شروق أكدت أنه يهدف إلى تنظيم قطاع الطفولة. في الشأن العالمي تقرؤون في ذات الجريدة بالصفحة 4 في عددها الصادر هذا الصباح تفاصيل 14 بندا إيرانيا على الطاولة للاتفاق مع أمريكا. من جانب آخر تهجير، قتل وقوانين إعدام وإبادة شاملة في فلسطين، تجدون تفاصيلها في الصفحة 6. وبتصفح الصفحات الرياضية للشروق اليوم نقرأ حول بورصة المدربين حسب تعبيرها، والبنزرتي ملك البطولات، فيما الكوكي ينشد الإنصاف، وبركوني في ثوب المنقذ. وفي أخبار النجم الذي واصل البحث عن رئيس، تكشف الشروق عن حجم ديون الجمعية والذي وصل إلى 100 مليار اليوم. من جهة أخرى ولقيادة الإصلاحات الترجي تستنجد بالواعر. ونختم بالنادي البنزرتي حيث خصم النقاط زوبعة في فنجان وفق الشروق. نمر إلى جريدة المغرب الآن والتي تحدثت عن عيد الأضحى في تونس وعنونت شعائرنا تختبر الدولة. على صعيد آخر تجدون اليوم مقالا في ذات الصحيفة حول 18 من ماي على وقع احتجاجات متزامنة في عدة جهات وقطاعات بين الشارة الحمراء والاعتصامات والوقفات والمسيرات. وفي سياق متصل المحاماة تنطلق في تحركاتها الاحتجاجية، بينما وزارة العدل تؤكد عدم تأثيرها على مرفق العدالة. وفي أنباء الشرق الأوسط الضفة الغربية جبهة الإبادة الصامتة من الاحتلال إلى الإحلال. الصحافة اليوم تطرقت إلى موضوع المهاجرين الغير نظاميين وقالت في صفحتها 2 إن رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس أكد خلال استقباله من قبل وزير الخارجية أن 22 ألف مهاجر غير نظامي انتفعوا ببرنامج العودة الطوعية. أما في الصفحة الثالثة فقد واكبت الصحيفة أشغال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية بجنيف، وعنونت تونس تدعو إلى سيادة صحية إفريقية. افتتاحية الصحافة اليوم اهتمت كذلك بالشأن الصحي، وكتبت أن تونس منارة صحية تشع عربيا بترأسها المجلس العربي للاختصاصات الصحية. وبالعودة للصفحة الثانية تجدون خبرا مفاده الاستعداد لانطلاق تنفيذ مشروع مركز معالجة الأورام السرطانية بجابس نهاية جوان المقبل. وفي الأخبار العالمية للصحافة اليوم نقرأ مقالا في الصفحة 17 بعنوان ترامب يلوح بالمهلة الأخيرة ومحادثات نتنياهو قد تشعل الحرب. جريدة الصباح في عددها الصادر هذا الصباح تضمنت صفحتها الثانية مقالا حول تطهير المؤسسات ومقاومة الفساد بعنوان الطريق نحو التنمية والإصلاح. وفي الصفحة الثالثة تطالعون حوارا مع عضو بلجنة المالية والميزانية بالبرلمان قال فيه إن المبادرة التشريعية المتعلقة بالإحاطة بالمتقاعدين جاءت لرد الاعتبار لهذه الفئة. إلى الصفحة الرابعة الآن، أين تجدون مواكبة لندوة صحفية لمناقشة سبل تطوير منظومة تقييم البحث العلمي في تونس وفق المعايير الدولية؟ وفي ذات الصفحة نقرأ أيضا بخصوص انطلاق امتحانات الأسبوع المغلق بمختلف المؤسسات التربوية وسط استعدادات مكثفة، كما نجد في نفس الصفحة رقما مفزعا ألا وهو 37 حالة غرق قبل انطلاق الموسم الصيفي. إلى الصفحة الخامسة الآن، وفيها غدا المؤتمر الوطني للانتقال الطاقي وخارطة جديدة لأمن الطاقة والاقتصاد الأخضر. وبتصفح الصفحة التاسعة نقرأ حول مسابقة الأوروفيزيون 2026، وهو حدث ثقافي أوروبي ملغوم سياسيا حسب تعبير الصباح، قاطعته 5 دول وسبقته احتجاجات قوية. وفي الشأن الدولي تقرؤون في الصفحة 10 للصباح اليوم حول وساطة تترنح بين إيران وأمريكا مع استمرار الاستنزاف وحصار الحصار. ونختم بركن صباح الخير بقلم منيا العرفاوي تحت عنوان حلف الناتو والتصدعات العميقة. بهذا نصل إلى نهاية معرض الصحف قدمته لكم جيهان الذايع. شكرا على المتابعة والاهتمام. إلى اللقاء.

0: المستير السحلين خنيس علموجة 106.1
1: في إذاعة المنستير. برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية.
2: في برمجتنا
1: حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات.
2: في برمجتنا
1: ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات.
2: في برمجتنا
1: تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي.
2: مع برمجتنا الشتوية
1: إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.

0: الجزائري وصلنا ل 48 دقيقة هنا بإذاعة المنسير. ما زلنا معكم بعض الدقائق في بشائر الصباح. نمشي الآن إلى السوق المركزية بالشابة مع ناسي ناصر المكشر. أسعار السوق معك سي ناصر، صباح النور.
1: إليك وتحية للسادة المستمعين، أهلا وسهلا بك، مرحبا.
0: شحال الصحة لاباس؟
1: الحمد لله لاباس، الحمد لله. شحالك أنتم ما شاء الله؟
0: الحمد لله
1: هو اليوم كله لاباس، حتى تقريبا صيفي يعني بيتم على الكلمة.
0: أي إن شاء الله، وإن شاء الله الأسعار تكون في متناول المواطن.
1: الأسعار هي بصفة عامة الأسعار استقرت خاصة في النسبة للخضر يعني، وتندرج نحو الانخفاض، لكن العلامة المميزة هي مرة اللي حقيقة القطاع مرتفعة ومرتفعة جدا يعني الأسعارها أكثر من لازم يعني كنت ما تقول 3800 وحتى 4 دينارات في بعض المناطق يعني حقيقة غالية غالية بأتم عن الكلمة. وتعرف مادة أساسية في وجبة التونسي سواء كانت خضرة وإلا مطبوخ.
0: صحيح، وبرشا ولاو ياخذوا كل الطماطم كعب ويرحيوها، معناتها خير من اللي يقول لك المعلبه وكل اللي بعدها
1: كل تولى العمليه المعادله ما عادش تصرف توكيل. ايه؟ المعادله صايبه تولي
0: هاك المشكله.
1: بالنسبه للخضار بصفة عامة كما قلنا الفلفل الاخضر صار في دينار 800 دينارين و800، الطماطم كما قلت معناها تلقى النوعيه ب 2500 3 دينارات و800، البطاطا دينارين، البصل دينار و400 دينار و500، والقمرة من دينار حتى دينارين و500 حسب النوعية، الباذنجان دينارين، الخسوليتي 1800 دينارين، القرع الأخضر دينارين، الفول دينار، السفناريا دينارين، والجلبانة من 3 دينارات و500 حتى للأربع دينارات. بالنسبة للغلال، الغلال صيفية بطبيعة الحال، عندنا مشماش موجود من 3 دينارات و500 حتى 6 دينارات، الخوخة أيضا موجود من 3 دينارات 3 دينارات 500 6 دينارات، البطيخ 3 دينارات 2500 3 دينارات حتى 3500 حسب النوعية، والفريز 5 دينارات 5 دينارات 500. الأسعار المرتفعة والعلو الشائخ موجود في اللحوم الحمراء اللي بطبيعة الحال نحن في موسم العيد والناس كل الأعين كلها يعني متجهة نحو البطحة ونحو العلوش العيد. الأسعار أيضا غالية 54 دينار 56 بالنسبة للعلوش والبرشني، الهبرة بقري 44 45 الكتلات 42 43 الجنب ب 33 دينار، الدجاج الحي 5 دينار 600، الفخاد الدجاج 12 دينار 500، الدند 11 دينار 500 12 دينار، الخلف 18 دينار 500، ستيك 18 دينار 900. بالنسبة للأسماك بطبيعة الحال كنا في تقلبات جوية، الأسماك موجودة مازالت فما بقية السلام من 20 22 دينار، الشلبة أيضا موجودة من 19 ل 21 دينار، الكتار 26 دينار، التريليا موجودة أيضا 25 27 دينار، وأيضا موجودة الغراب ب 22 دينار. نعم.
0: بالنسبة للعلاش في الشاب ما فماش هيك أسوام مرفقة بالنسبة للفلاح؟ نتصور الفلاح
1: الأسعار شوف اللي هو كل خير وقدر المحل، أما الأسعار موجودة راهو اللي يبحث بالباهي وخاصة كيتجه نحو الفلاح.
0: أيوة
1: أنا نأكد نقول الاتجاه نحو الفلاح موجودة. إمكانية الاختيار وإمكانية أنك تلقى 900 ومليون و11% موجود عند الفلاحة موجود. بطبيعة حال هنا نتحدث على علوش معناه ينجم يصفي لك 10 كيلو لحم، يعني تلقى فيه هو 20 22 حي، إذا كان صفي لك 11 كيلو لحم يعني يبقى معناها باهي. هذا في المقدور، لكن شوف لهنا المعادلة أخوي، يعني تقريبا الكيلو مش يتكلف 100 دينار، في حين أنه يكون أكثر وزن وأغلى شوية يتكلف أقل. هذه الإشكالية لازم نفهمها، راهو صحيح تاخذ 900 مليون 1100، أما راهو باش تكلف كيلو لحم صافي تقريبا ب 100 دينار، في حين أنه كيف ناخذ العلوش معناه أكثر وزن وأغلى شوية من مليون 500 مليون 400 راهو باش يتكلف على 65 60 هكا المعدل معناه.
0: هو حسب المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان بالنسبة للميزان سعروها بخمسة
1: سعر من 26 ل 28.
0: أيوة ال 45
1: ل 28
0: الأقل من
1: حسب الوزن،
0: الأقل من 45 كيلو ب 27 دينار.
1: أي.
0: بالنسبة للكيلو الحي، بالنسبة للوزن بين 45 و 65 دينار يقول لك ب 25 و 800 الكيلو الحي.
1: هذا هو هذا شكون
0: ولا أكثر يفوق ال 5 اي ولا اكثر من 65 دينار كيلوه يزيد ينخفض يولي ب 23 دينار و 800 الكيلو الحي.
1: هذا هو اذا كان معمول به الميزان، راه مش في البلايص كل معمول بها.
0: اي هذا بالنسبه لحسب سيانيس السويسي المدير العام للمجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والالبان
1: تحديدت وزاره
0: التجاره. اي هذا بالنسبه للمجمع، موجود في نقطتين فقط في منوبه في الصعيده وفي رادس.
1: لا موجود بعض النقاط حتى الشبه موجود
0: حسب يعني السويسي قال لي في النقطتين هذوما فقط البارح اتصلت به. وبالنسبة للمنستير فما في طبعا البارح فتحت في مفترق خنيس كالعادة نقطة بيع الخرفان، إن شاء الله تكون الأسوام مناسبة وإن شاء الله نلقاو فلاحة يبيعوا فيها.
1: على كل حال هو العرض موجود لكن الإقبال مازال ضعيف كما قلنا، لأنه مازال المستهلك ما خداش العلوش نتاعو، مازال يحدد الأسعار.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة يا ناصر المكشر. شكرا لك، إن شاء الله نهارك طيب. كنت معنا مباشرة من السوق المركزية بالشابة، إلى اللقاء.

كاظم الساري، وصلنا إلى 58 دقيقة هنا بإذاعة المنستير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام. تهنئة بمناسبة عيد الميلاد إيمان بن صالح، تهني بنتها البكر نورس الكعلي بمناسبة عيد ميلادها، وتتمنى لها عيد ميلاد سعيد وعمر مديد، وإن شاء الله ديما ناجحة ومتألقة نورس. بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الدينية، حيث تعلم الوزارة كافة المواطنين وعائلات حجيجنا الميامين بالبقاع المقدسة أنه بإمكانهم وكبة أخبار البعثة الرسمية التونسية ومتابعة ظروف إقامة وتنقل ضيوف الرحمن لحظة بلحظة عبر الصفحة الرسمية لمكتب شؤون حجاج تونس، كما يمكنهم عبرها التواصل والاستفسار والاطلاع على كافة المستجدات والخدمات المقدمة لحجيجنا طيلة فترة أداء المناسك. يمكنهم إذن زيارة مكتب شؤون حجاج تونس على الفيسبوك. منير الحساني العويتي، تهني عندها شكون من العائلة قصد ربي لأداء مناسك الحج، تقول نحب تحية لبنت عمي فتحية الحساني وزوجها المازري الحزم وأمنة الزيدي فرشيو نسيبتنا، وبنت خالتي ليليا شقير، قصد ربي لأداء مناسك الحج إن شاء الله حج مبرور وذم مغفور ليهم ولكل حجاج بيت الله الحرام. هيك نوصل لنهاية هذه البشائر. أجمل تحيات حسام قدرية، علي المنصوري، نجل عطية بن محمد، سليم الحيزم، في تعويض للزميل هذيل الفتري فتني. أذكركم الآن مع إيمان الشريف وجديدها الفني أغنية شرع الباب.

0: التمام 9 صباحا على موجات إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أسعد الله وقتكم بكل خير وأهلا بكم في موجز الأنباء. أفاد المكلف بتسيير إدارة الحج وعضو مكتب شؤون حجاج تونس أنيس المزوغي بتسجيل حالة وفاة وحيدة في صفوف الحجاج التونسيين، تعود للحاج محمد البرهومي أصيل معتمدية الهشرية من ولاية سيدي بوزيد الذي توفي بمقر إقامته بمكة المكرمة بسبب وضعه الصحي المتردي منذ قدومه من تونس. في إطار سلسلة من الإضرابات العامة الجهوية، ينفذ المحامون اليوم إضرابا عاما حضوريا في محاكم تونس ونابل وزغوان، وسيكون الإضراب العام الحضوري في محاكم سوسة والمنستير والمادية والقيروان والقصرين يوم الاثنين 8 جوان القادمة. ينتظم اليوم بتونس حوار بين القطاعين العمومي والخاص حول علامة جودة الغذاء في قطاع التمور الطازجة بهدف الانخراط ضمن مسار الحصول على شهادة تميز التمور، كما سيتم بالمناسبة تقديم كراس الشروط الخاص بعلامة جودة الغذاء والاسترسال والسلامة الصحية. يحتفل الأطباء في تونس وسائر أنحاء العالم اليوم باليوم العالمي للطبيب العام والعائلي تحت عنوان رعاية رحيمة في عالم رقمي. وإن تقدر المنظمة العالمية للصحة أهمية التطور العلمي والرقمي خدمة للمرضى، فإنها تؤكد على ضرورة الاستخدام الأمثل لهذه التقنيات والتوظيف الآمن لها، وخاصة منها تقنية الذكاء الاصطناعي. أعلنت شركة تونس لطرقات السيارة عن إيقاف أشغال التقوية على مستوى سيدي خليفة بالنقطة الكيلومترية 73 من الطريق السيارة أو A1، وذلك بداية من يوم غد الأربعاء. ويأتي هذا القرار في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك وتحسبا للضغط المروري المرتقب على هذه الطريقة. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم سلسلة غارات شمال وجنوب قطاع غزة بعد إنذارات بإخلاء مناطق تمهيدا لاستهدافها مع تصاعد وتيرة العملية العسكرية في القطاع. يصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين اليوم لإجراء محادثات مع نظيره تشي جين بينغ، وذلك بعد أيام قليلة من زيارة أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة 10. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: أحنا وانتوما.
4: ولو

0: معكم برمجة خفيفة على إيقاع الشتوية من 10:30 نهار في إذاعة المنسير. تتعدى الصبحية مع العناوين هذية: الاثنين ملفات تربوية، الثلاثة كبارنا في عيننا، الأربعة صحتك بالدنيا، الخميس في المجتمع، الجمعة زادوا الطريق، السبت في دائرة القانون، والحد ريتروفيزور.
1: تتعدى صبحيتنا عالكيف
0: مع اللقاءات، الاستضافات، الحوارات والنقاشات. تتعدى صبحيتنا عالكيف. عالكيف.
2: يا قطعة من كبدي فداك يومي وغدي.

0: أغلى ما عندي. أغلى ما عندي
1: طرح لقضايا علم النفس التربوي والصحة النفسية للأطفال
0: مع ربح عبد اللوي.

0: أغلى ما عندي.
1: صباح النور للجميع، مرحبا أهلا وسهلا بمستمعينا ومستمعاتنا في مرافقتنا في عدد جديد من برنامج أغلى ما عندي. وفلذات الأكباد هما أغلى ما في الوجود. هناك لحظات في حياة العائلة لا تقاس بالساعات ولا بالأيام، بل تقاس بنبض القلوب، لحظات يصبح فيها البيت كله في حالة ترقب. الأم تراقب ملامح ابنها لكن بصمت، الأب يحاول أن يبدو مطمئنا رغم قلقه، والابن نفسه يقف بين حلم يريد الوصول إليه وخوف يخشى أن يعثره في الطريق. مناظرة السيزيام، النوفيام، البكالوريا ما هيش مجرد امتحانات مدرسية، هي محطات نفسية وإنسانية عميقة يعيشها الآباء والأمهات والأبناء معا. في الفترة هذه قد يتحول الخوف إلى ضغط، وقد تتحول الرغبة في النجاح إلى عبء ثقيل على نفسية التلميذ. فكيف نهيئ أبناءنا نفسيا لهذه المرحلة؟ كيف نمنحهم الثقة دون مبالغة؟ وكيف نساندهم دون أن نخنقهم بالخوف وبالتوقعات؟ ومتى يصبح التشجيع هو ضغط وحمل كبير؟ ومتى يتحول القلق الطبيعي إلى خطر نفسي حقيقي؟ أسئلة كثيرة نطرحها هذا الصباح في حلقة جديدة من برنامج أغلى ما عندي، لأنه أبنائنا ما هموش مجرد أرقام في كشوفات النتائج، هما أرواح تحتاج إلى الطمأنينة قبل كل شيء. سعيدة جدا في قراءة الموضوع هذا الصباح باستضافة الدكتورة النفسية أحلام فيالة. صباح النور دكتورة، أهلا وسهلا بك.
2: صباح الخير مدام ربح، نصبحوا على المستمعين الكل. فرحانة برشا زيدة لأني معاك مرة أخرى. سوجي هذا سوجي دكتواليتي تو، معناها جاي من اللي قاعدين يعيشوا
1: من وحي اللحظة.
2: من وحي اللحظة،
1: نعم.
2: سوجي دكتواليتي، ثلاثة مناظرات تو الوليدات، يا إما في الأسبوع المغلق يا إما يحضروا مش يدخلوا في بريود دو ريفيزيون. دونك سوجي كما قلت من وحي اللحظة،
1: هما تلامذة اللي قاعدين يعديوا بعاد على المناظرات، قاعدين توا دخلوا في الأسبوع المغلق.
2: في الأسبوع المغلق
1: السبت هذا باش يكون آخر نهار بالنسبة للكوليج وبالنسبة للليسيات، لكن احنا باش نحكيوا تحديدا على المناظرات الوطنية، وخطرها بالحق تمثل ضغط كبير خاصة على المستوى النفسي، ونقصد تلاميذ البكالوريا النوفيام والسيزيام، خاطر راهم داخلين في سلسلة كبيرة من الحصص، حصص الدعم والمراجعة، إتودات على كل لون، يا كيفاش يقولوا فيها يا كريمة.
2: صحيح.
1: بالحق معناها يحتاجوا مرافقة نفسية، يحتاجوا نصائح نفسية من ذهب باش تعاونهم على يعني التخفيف من الضغط. خلينا نبداو من البداية، شنو التلميذ يعيش نفسيا قبل المناظرة؟
2: أول حاجة المناظرة ماهيش بتاع توا،
1: نعم.
2: احنا صحيح توا المناظرة مازالها شهر ولا شهر ونصف على أقصى
1: أقل
2: تقدير،
1: أقل
2: أقل
1: ما أقل أقل عدك بينا شنو ندخلوا في جوان.
2: فوالا
1: كل شيء في جوان.
2: المناظرة مش تو هي،
1: نعم.
2: المناظرة المناظرات بصفة عامة سي تان باركور، معناها بدا من اللي صغير بدا يقرا،
1: نعم.
2: من شنو احلامه، شنو طموحاته، شنو انتظارات والدي، شنو البيئة اللي هو البيئة المدرسية، البيئة العائلية اللي تربى فيها، شخصيته، طباعه. دونك هو سي تان بروسيسوس، معناها من اللي بدأ صغير يقرأ، وساعات في بعض الأحيان حتى من قبل ما يدخل يقرأ توقعات الأولياء. نحب نحكي زيد على الخصوصية متاع المناظرات. كل مناظرة عندها نوعا ما خصوصية، مش ثلاثة مناظرات كيف كيف. أول حاجة عندنا سيزيام والنوفيام اللي هما مناظرات لدخول معهد النموذجية،
1: نعم.
2: وبعد عندنا البكالوريا من بعد. دونك حتى التوقيت، دونك مناظرة
1: حتى العمر،
2: حتى العمر يعطيك صح. دونك العمر
1: هما أصغر
2: فوالا. الكونكور في سيزيام ماهوش هو بيدو، الصغير في سيزيام مش هو بيدو صغير في النوفيام ومش هو بيدو الصغير اللي ولا المراهق اللي
1: في المرأة هو أول تجربة يعيشها في المسار الدراسي.
2: يعطيك الصحة. دونك العبء يختلف زادة من عمر لعمر. معناها نلقاو في المناظرة السيزيام عنا دي بخي أدوليسان معناها مازالوا ما دخلوش في فترة المراهقة.
1: نعم.
2: مازال النمو نتاعهم مازال ما اكتملش. النضج نتاعهم تقييمهم اش معناها ضغط واش معناها ستريس. تقييمهم للنجاح في المناظرة كلها معناتها مازال ماهوش ملموس بالنسبه ليهم. خاطر نعرفوا اللي الذكاء عند الصغير ذكاء ملموس لازم حاجه كونكريت يفهمها. مازال ما دخلش في النوع نتاع الذكاء الافتراضي. دونك يشوف الملموس بالنسبه لي هو الضغط يتمثل في لونتوراج نتاعو في السيزيام. شنو معناه؟ معناتها الاولياء نتاعو المعلمين. دونك هو ماهوش خايف لما ينجحش في المناظره ولا ماهوش خايف لما يجيبش معدل به ولا ما يدخلش للكونكور. هو خايف لا يكون ديسيبسيون معناها للاولياء
1: للاولياء خايف من ردة فعل المحيط.
2: فوالا دونك هو خايف مش ما ينجمش يكون خايف من المناظره في حد ذاتها. مازال صغيره ما خايف من تخيب ظن نتاع ماما بابا جدي جدتي معلمي مديري. دونك هذا هو اللي يولد ضغط بالنسبه لي.
1: ساعتنا نلقاو معناها تلامذه في العاده متفوقين على امتداد السنوات الماضيه لكن ينهاروا عند المناظره.
2: وتو نشوفوه هذايا والتوتر العادي الباهي والتوتر الزايد وين ينجم يوصلنا.
1: نعم.
2: خصوصيات مناظره التاسعه ولا نوفيام اني هي كيف زاده مناظره لدخول معاهد النموذجيه. لكن احنا تو قاعدين نتعاملوا مع مراهق ما عادش قاعدين نتعاملوا مع بري ادوليسون. المراهق تعامله مختلف. في هو مازال لو
1: حسنا تلميذ السيزيام ربما يكون اكثر هشاشه نفسيه من تلميذ النوفيام من تلميذ السيزيام من تلميذ البكالوريا.
2: هو كل فترة
1: في فترة مراهقة
2: بداية المراهقة
1: معناها نفسيته تبدأ
2: صحيح
1: مش مستقرة
2: مازال مش مستعد لكمية الضغط وكمية ستريس هذيك الكل. لكن زيدا حتى في المراهقة مازال راهو المراهق مخه مازال في طور النمو. مازال عنده المشاعر مخ المشاعر نتاعو قوية على الأخر على كل مخ العاقل اللي يحكم. دونك ما نجموش نعاملوه كطفل صغير ما يعرفش وما نجموش نعاملوه زيدا كإنسان عاقل ومسؤول وناضج وعارف شنو يعمل. النوفيام زاد الخصوصية متاحة اللي هو في قلب المراهقة متاع الصغير في عمر 14-15 وقت اللي هو يبدأ يلوج على روحه يبدأ يسوبوزيسيون في هذه الحياة. إني شنو نحب إني شنو نحب نطلع شنو نحب نعمل شنو ما مازلت الرؤية مش واضحة
1: وتبدأ فما هكا
2: تساؤلات
1: بينه وبين والدي. هو يحب حاجات متاع العصر نحب روحي كوارجي نحب روحي يوتيوبر درا شنو
2: والدي
1: يطالبوا فيها نحبك طبيب نحبك محامي نحبك قاضي نحبك مهندس نحبك من عارف شنو.
2: دونك هو مازال في في في في فك العركه هذيك اللي هي اي مراهق يتعدى بها يزيدوا عليها الكونكور ويقعد زاده الباك الخصوصيه نتاعو ما ننساوش اللي هو خاصه في تونس يقعد اهم مناظره خاطر هو المناظره اللي باش يتعدى بها من الحياه المدرسيه الى الحياه الجامعيه. دونك الباك ماهيش مناظره اكاهو باش ننجح لا
1: عتبه مهمه
2: وعندها ايدنتيتي
1: عندها تصويره معناها في المجتمع
2: الفي بارتي من الهويه معناها انت البكالوريا امتحان مناظرة البكالوريا في الباركور نتاعك في الهوية نتاعك
1: ما يتبعوكش برشا في بقية الامتحانات قد ما يركزوا برشا على البكالوريا
2: خاصة احنا في تونس. خاصة احنا في تونس خاطر مازال نظام التقييم نتاعنا في تونس نجم نقوله للأسف تقييم نسميه سوماتيف معناها أقرأ أقرأ أقرأ ويجي عندك أن جوغ اللي باش نحاسبك فيه على الباركور هذي كله. البكالوريا باش تحاسبك على الباركور من اللي دخلت تقرأ للي كملت. مانيش في الإيفالواسيون فورماتيف اللي هي مستمر معناها كل مرة نقيم التلميذ على كامل المراحل الحياة متاعه. لا عنا نهار بركة وكل كلمة متاع نعرفوها الناس الكل اللي هي فيها بارشة حمل على الصغيرات متاع يوم الامتحان يكرم المرء أو يهين. معناتها ديجا علاقتنا بالامتحان ملول
1: فيها يا إكرام يا إهانة اللطف
2: ولا يا إكرام يا إهانة يا صفر يا واحد. وأحنا نحب نعلم صغارنا الجري راه الدنيا ما هيش أكحل وأبيض راه الدنيا جري نيوانسي من الحاجات المهم.
1: بالحق هو راه أنت تحكي على الألوان الأبيض فيه نقاء معناها فيه وضوح ولك حل كيف كيف والجري هكا رمز للضبابية والغموض.
2: لكن الدنيا عمرها ما كانت ما نجموش يا صفر يا واحد، يا ننجح يا ما ننجحش، يا نخاف يا ما نخافش، يا نتوتر يا ما نتوترش، يا نخيب ظن والدي يا ما نخيبش، صفر يا واحد.
1: نعم.
2: ديما اون نيونس، فما كيما كل قرار فيه الباهي وفيه الخايب.
1: والله يقرأ كلامنا هذا موجه للأباء والأمهات أكثر من الأبناء راه، خاطر رسائل معينة نحب نوصلوها هذا صباح من خلال طرحنا الموضوع هذايا باش يخفوا الضغط. أي خلينا نبدأ ونحكيه على بعض السلوكات اللي يأتيها بعض تلامذتنا في مختلف المراحل.

0: التوتر الباهي اللي يخلي الانسان يل فونكسيون يكون بيرفورمانس عنده قدره يعمل
1: معناه فما توتر يحفز
0: يعاملنا على الانجاز فوالا اللي يعاون الصغير على الانجاز. ولكن فما توتر الزايد يا اما نجموا لاحظوه في كعزله ما عادش انزواء ما عادش يحب يقرا والا يقرا بصفه متواصله ما عادش يرى الضوء ما عادش يعيش حياته العاديه تتغير كومبليتوم.
1: المنبهات
0: نقعد الاستعمال المفرط للمنبهات واللي ما عادش القهوة
1: السجائر بالنسبة لبعض تلامذة
0: البكالوريا للبواسون انرجيتيك هذوكم المشروبات الغازية اللي فيها
1: طاقة زعما مشروبات تقية
0: هيك الكل نجم
1: واللي هي مضرة جدا
0: نشوفوا عناد راهو ساعات يقول لك ليه يدلل ما يحبش رافض اني نجي نقريه وهو يهرب. ساعات الهروب هذيك ما هوش بالضرورة دليل ولا ما هوش بالضرورة متملح صغير نجم يكون خايف من النتيجة نجم يكون خايف من الامتحان نجم يكون خايف من الفشل من فكرة الفشل ده.
1: نعم.
0: احنا كي نخافوا من الفشل
1: خايف منا احنا واحنا قاعدين نهار كله احنا تنسيش المعدل مش نجاحه برا يلزمك بمعدل معين الحديث برش على المعدلات والأرقام
0: والسلوكات اللي نوعا ما يلزمها تتعدل فينا كأولياء. لاحظوا بخلاف الانزواء انت قلت مدام ربح الانسي وين راحت ساعات حتى عصبية ولا يسر يتنرفز ولا ينطر ولا يكسر البيبين على أقل كلمة معناها حاجات قبل ما كانوش يوتروا
1: خطروا عصاب موترة
0: توا ولا يتوتر ساعات بكي كما قلنا لعني الرفض التليفون ولا ليزيكران برش تقولك من ليكران هو اللي ما خليش يقرا ولا قاعد يلعب وكل لعبه ذيك هو اللي ما خليش يقرا قالو كي ساعات
1: مش صحيح هذا
0: احنا والحاله كل صغير وكيفاش ساعات نلقاو اللي اكل التليفون والهروب هذيك هروب معناه إليفيت خايف لا يقرا وخايف لا يواجه وخايف باش ما يفشلش
1: شنو دوري انا كعائله معناه كيفاش نجمو
0: شوف احنا في الاكستريم شوي معناه توا هذوما الاعراض هذوما إذا كان لقيناهم راهو وحدنا ما عادش نجمو أونجير معناه ما عادش خرجت الأمور على السيطرة متاعنا كأولياء وقتها نلتجؤ للاختصاص به خاصة إذا كان مجموعة الأعراض هذه اللي نحكي عليها ولا عندها امباكت ولا عندها تأثير على الفونكسيونمون متاع الصغير على
1: هذا نقعد نستنى معناها اللحظات الأخيرة أنا ولا نبدأ على بكري
0: توا في بطبيعة علاش قلنا احنا كونكور راهو يتبدأ من أول العام عمره ما يتبدأ في الجامعة
1: نحكي على المرافقة النفسية المختصة
0: لا المختصة إلا كي لاحظ أعراض كما هكا أعراض جدية
1: معناها يكفيني الوقت أنا باش نقعد
0: توا يجيو راهو توا يجيو ونخدمو معناها على جيستيون دو ستريس وجيستيون دو طون. وإذا كان فما أعراض اكتئابية ولا أعراض قلقية صحيح ماهوش بكري برشا مخر أما خير من اللي صغير يدخل في البرناوت نحكيه لهنا مرضي احنا هذي نحكيه في المرضي والمرضي من شأن الاختصاص.
1: نعم.
0: اما الحاجات اليومية هذيك نشوفه كيفاش نعاونه الصغير ولا المراهق ولا اللي عاتي في البكالوري
1: عطيني كيفاش نتصرفه احنا كعائلة شنو دورنا باش نجنبوا ابنائنا معناها هالضغط اللي قاعدين نسلطوا فيها عليه من خلال ترديدنا لعبارات من خلال مقارناتنا أختك نجحت هي الأولى في تونس ولا أخوك جاب معادلة 18 و17 في البكالوريا ولا وقت التعدى أخواتك الكل قراوا بيلوت
0: المقارنة هي ما بين برشا أشياء المقارنة أول حاجة ساعة بالنسبة لولي يزم وحده يفهم الصغير هذي علاش يحب يعدي كونكور خاصة في السيزيام والنوفيام توا امتحان البكالوريا هو امتحاني لازم يلزم الصغير كي أنا راجع روحي علاش صغير يحبوا يتعدى للبيلوت نبدأ بالسيزيام والنوفيام نلقاو برشا أسباب وهذا يتقال للصغير يتحط حمل على الصغير اش معنى اذا ينجم الولي يحس روحه وهو كان ما ينجح كولي الا ما صغيره يتعدى البيلوت معنى كي صغير ينجح وتعدى البيلوت
1: انا سيقمت
0: بمهمتي وقمت بمهمتي وانا نجحت في دوري كوالي ينجم يكون ساعات اسباب ماديه قالك ليه
1: طيب هو مش صحيح معناها كي نبدا تعبت وعملت مجهوديتي الكل باش نقول وصلت ولدي لبر الامان
0: وهذاك دوره ملي اما مش
1: ما يحسش بالفخر معناه اللي هو نجح
0: بالفخر اما ماهوش كارت نتاع ريوسيت معناه اني ثمن اللي اني دفعته هل صغيري ايبانوي صغيري ناجح واصل
1: وقتها تكون نجحت،
0: يكون في صحة نفسية.

0: إذا كان جيدة. هو صحيت في صحة نفسية جيدة.
1: أقول بيان سور إذا كان النجاح ما أحسنش من فرحة النجاح في هذه الحياة.
2: نعم.
1: ما فما حتى فرحة كفرحة الإنجاز وفرحة الحياة وفرحة اللي أنت تحط هدف وصلت له كولي ولا كتلميذ.
2: نعم.
1: أما إني شنو دفعت حقه النجاح هذاك؟ إذا كان دفعت حقه نفسية صغيري وسمعت أو دفعت حقه ولا عنده مخاوف ولا عنده قلق ولا عنده ديزاتاك دو بانيك ولا الهدف ولا الموتيفاسيون الأولى نتاعو ما
0: ولا وصلت كرهته في القراية أصلا
1: طبيعة ونراوه راو الحاجات هذه وهذا تنجم تسأله للصغير الأولياء اللي وديهم نجحوا في البيلوت اللي ولادهم في البيلوت تو
2: نعم.
1: تلقى نفس يتعرضوا لنفس المشاكل كما يتعرضوا لها الصغار الأخرين
2: نعم.
1: أوكي دونك احنا باش نشوفوا الأسباب ساعة نقيموا الأسباب متاع علاش الولي يحب ولده ينجح البيلوت ساعة تكون أسباب مادية لأن يحبوا يقرأ في البيلوت خاطر ما نحبوش يقرأ في البريفي والبريفي برشا ونحبوا يقرأ في
0: ونضمن له مستوى معين وأساتذة
1: معينين وأساتذة معينين ساعات الهدف يكون أنا ما نجحتش البيلوت نحب صغيري ينجح البيلوت ساعات الهدف بتاع أخوه نجح قبله دونك هو لازمه ينجح بعد باش نجحهم ونجيبهم مع بعضهم
0: النخبة ولازم معناه ولدي يمشي البيلوت باش نضمن بكالوريا بمعدل ممتاز واللي يخوله معناه بعد يدخل الحياة الجامعية للشعبة اللي يحب عليها
1: ألوغ هذا هذه اللي احنا هذا صحيح به فيه صحيح الكلام هذي لكن ساعات فيها غلط مش الكل صحيح هل ما فما حتى صغير وصل من الليسي مش بيلوت
0: لا بالعكس
1: هل ما فما حتى هل الصغار اللي دخلوا البيلوت الكل وصلوا الأهداف اللي والديهم حاطينها ولا هما حاطينهم ولا نحكيه دراسيا ونفسيا وكل دونك اي علاش قلت لك ما فماش صفر واحد اي فكره لها ايجابياتها ولها سلبياتها وهذا يظهر توا خاطر احنا نشوفوا
0: ديما نخليو النبراس نتاعنا انه ولدي يكون نفسيا مرتاح
1: من الحاجات المهمة توا اللي نعملوهم مع الصغير دونك ومع في المناظرات الثلاث أول حاجة البيئة الداعمة والمشجعة مش البيئة الهادمة معناها من كان ما تنجحش باش يصير كذا كذا كان ما مشيتش بيلوت مش يصير هكا ضيعت لي وقتي ضيعت لي فلوسي راهو الكلام هذوما من وحي العيادة معناها نسمعوهم ولا من وحي اللي كونتاكت معنا متاعنا مع مرضتنا
0: احنا ما جبناش معناها اباء وامهات من المريخ هما رام يعبروا على اللي حاسينه وعلى اللي عايشينه
1: ما يسالش نعبروا اما هل انت كي تخرج الكلمه هذيك شنو هي
0: شنو وقعها على نفسيه التلميذ
1: هل اني نحب اني النيه هي نجم تكون النيه هي بيدها
0: ماشي في بالهم يحفزوا فيه
1: النيه هي بيدها اني نحب صغيري ينجح اما هل الطريقه كيفاش كيفاش باش نوصل
0: ساعات كي ما تقولوش معناها كي ما تحسسوش راهو فما تلامذه معناها عندهم لا مبالاه غير عاديه
1: هذيك تو احنا ثلاثة حاجات إما صغير عنده ستريس زايد وضغط زايد وبرشة توقعات ومقارنات ولا خايف ولا يدخل للكلاس يعمل نوبة هلع كيرا يشوف لك الامتحان قدامه الأفكار اللي في مخه تهرب كرشه توجع راسه يوجع قبل ما يمشي عدي ما يرقدش في الليل هذا الكل وعنا صغار اللي كما قلت أنت مدام ربح إما لا مبالاته إلا ما قراش وإلا ما عملش مجهود وإلا ما خدمش عام كامل أول حاجة ساعة نحاولوا نفهموا الصغير هذيك وهذيك باش نخدموا له على الموتيفاسيون كومون لو موتيفي باش نعطيه وسائل الكلام به اما اني نعطي لصغيري وسائل باش نعطيه كلام اكاهو كيفاش ايجا نشوفوا كيفاش بالنسبه للصغير اللي عنده ضغط زائد كيف كيف احنا الهدف نتاعنا كنا نطيحوا سقف التوقعات نعطيه لو بلان ا بلان بي بلان سي اي صغير ماشي يعدي لازم يكون عنده لي تروا بلان على الأقل ثلاثة تروا بلان كان ما نجحتش باش يصير هكا وهكا وهكا كان ما نجحتش تقرا في الليسي الفلاني كان ما لقيناش بلاصه في الليسي الفلاني باش نقراو كذا في الباك كان ما جبتش المعدل اللي انت تطمح عليه وتحلم به فما نشوف شنو هما لي فاكولتي اللي انت تنجم تلحق لهم كان ما لحقت لهمش فما مناظرات اعاده التوجيه فما تعمل اني بلونش وتعمل انسكريبسيون دونك نخليه الصغير ما عنده دي زوبسيون
0: نعم
1: هذيك يخفف عليه أكل الحمل اللي داخل به المقارنات تحبوا نقارنوا
0: وما ننساوش زادة راهو صغير معناها أنت تربيه ربية والشارع يربيه ربية راهو عنده صحابه أقرانه في عمره ولا أكبر منه ويبدأوا هك النظرة الوصمة اللي القراية ما عادش توصل تقرأ وتاخذ شهادة ومن بعد تقعد ما تخدمش معناها خوذ حط في الاعتبار الكلام هذا باش تعرف كيفاش تجاري معناها ولدك وتحاول معناها تعاونه باش يحقق احلامه بالتحاور وبالنقاش بالمفهومة. وعندكم ديما بلان ا بلان بي بلان سي
1: بلان ا بلان بي بلان سي هيك لازم يكون. اذا كان مع هذا البلان الاول هذا الثاني هذا
0: من غير ما تضغط عليه ايه. تقول له باهي لازمك تاخذ شهادتك المهم هذيك خاطر مش خاطر نظرة المجتمع أكهو أنت معناه باش تفتح لك آفاق لشخصيتك لثقافتك
1: باش نخدمو على لبروف بيه شوف إيجا نشوف أنت ما ولا قرأ إيجا نشوف ترى شكون ناخذو دي أمثلة واقعية من نعم. من هذا من الحياة بيه هاو اللي عمل هكا وهك بيه أنت تحب تطلع مثلا حلمك هذا شنو هذا اللي حلم متاعك شنو إيجابيته شنو سلبيته بيهش قالوا لك نوزنوا وش قالوا لك نعملوا هكا ولا نعملوا نشاركوه اما اكل العلاقه العموديه نتاع لازم تعمل لازم تنفذ وقتها قد ما نلزموا ساعات نلقاو عناد برشا والا نلقاو صغير
0: يولي بالعند فيك ما عادش يعمل شيء
1: والا العكس نجم نلقاو صغير سومي يولي ما عادش يقول لي اي كلمه تتقال يقول اي ما ينجمش يكون عنده راي ما ينجمش يكون عنده موقف في هذه الحاجه دونك اللي يتقال له يمشي معاه هو ستينس بال والا العناد ندخلوا في العناد وندخلوا في لي كونفلي وندخلوا في علاقه عناديه.
0: احنا ساعات نختاروا لاولادنا حتى توقيت المراجعه انا قريت وساعدني معناها السهر ولا بالعكس ساعدني القيم الصباح بكري نولي نحط ولدي نسخة مني ولازمك تقوم قل لك راني أنا ما نجمش أنا ساعدني الوقت الفلاني تقوله لا لا الوقت هذا خير بالحق راه فما ساعات سلوكيات نأتيها مع أولادنا
1: صحيح خاصة عادية. في العمر متاع في عمر متقدم معناها في نحكيه في النوفيام وفي
0: البكالوري
1: ما ننسيوش بيان سور أهمية الغذاء والنوم هذيك خاصة في السيزيام وشوية في النوفيام راه النوم مهم أما أنت مش تقنعوا هكا خاصة في المراهقين إجا نتفاوضوا أنت شنو أكثر وقت تحس روحك أنت فيه بيرفورما وتقرأ فيه أكثر بيه ونحاولوا نعملوا معادلة بين كونتيتي نتاع نوم باهية وبين انت تكون
0: النوم راهو مؤثر كبير على معناها التركيز خاصة نهار الامتحان خليهم ياخذوا سوايعهم
1: حتى قبل نعم. حتى قبل
0: احنا ساعات على التغذية على امتداد العام ما تحرصش عليه حتى على فطور الصباح تجي هي مثل البكالوريا ودري شنو تولي صحن نحلو داخل صحن يا ولدي خليها معناها راهو عامل التغذية زادة كيما النوم حاجة مهمة خليها على امتداد العام معناش بك تجي في اخر دقيقه باش تزيد تعمل له ضغط على ضغط
1: بطبيعه التغذيه مهمه برشا مهمه راهي من العوامل مش كان ما نتغذاوش راهو ما نكون مهمه من العوامل النوم مهم على الاخر على خاطر المخ المرتاح يقرا اكثر يريفز اكثر يحفظ اكثر يكون سوبل اكثر نهار اللي حاجتك به في الامتحان اما كيولي النوم سبب نتاع مشكل إذا كان صغير يرقد لبس عليها إذا كان ولا مشكل بينك وبين ولدك فتحس لي فما مشكل في النوم نتاعو إيجا نلقى نقعد ونلقى إيه أزر راهو راهو كي ترقد هكا وهكا راهو نوم يعمل كيفاش النجم يقولك لي إني نحب نسهر في الليل نكون خير بيه نعملو نهار غير بنهار ولا تسهر في الويكاند نتفاوضو أما ليه نطفي عليك الضوء لا نفك لك التليفون لا مش نقص الانترنت لا مانيش مخلص لابونمون وقتها مش باش
0: نديركم لا نعمل فيهم انا راه
1: هذا كل مش يكون بيرفورمون اوزلي مش باش يكون نتيجته كما انت تحب خاطر عناد انا قلت لك يا اما باش ندخلوا في العناد المفرط ولي ما عادش نقرا خاطر انت تعاند يا اما باش ندخلوا في باهي اوكي حاضر باش نسمع لك لا نتفاوض نعطيك انا كونترا مبدا الكونترا مع المراهق انا نوفر لك هكا وهكا وهكا مثلا ونسمح بكذا كذا وانا في المقابل نستنى هكا وهكا وهكا انتظاراتي اوكي ونشوف واللي نجم يحكم هذا الكل اذا نقولوا لي باسيون تي اللي نجم يحكم في هذا كوليكي اول حاجه ثقه اللي بيناتكم ثاني حاجه شنو ترى كان صغير او ابوه وامه ملتزمي بالكونترا اللي عملوه باش يتشجع كان را اللي ولا والدين كان راو صغيرهم اسيدي ومنظم ومريقل فك الكونترا اللي عملوه وينجموا يزيدوا شويه ينقصوا شويه
0: فما نعرف اولياء يقولوا اذا كان ما جبتش معدل معناها مريح اللي راو في الصيف مش خليك تقرا في المقابل اذا كان انت خدمت على روحك بالباهي والكل باش تعدي عطلتك مرتاح طريقه هذه للتفاوض ولا
1: لا اوزلي هذيك مساومه وتولي ما عادش طريقه للسيستم دو ريكومبونس كان تعمل نعطي وكان ما تعملش نعطي مي انا والأهم من هذا الكل احنا عمرنا ما نقيموا النتيجة، نفصلوا عندك حاجتي مهمين على الاخر
0: للأولياء، لازمك توريه له مش مختصرينه في عدد،
1: الشخص على النتيجة
0: نعم.
1: نفصلوا نتيجة حاجة والشخص حاجة، ونفصلوا المجهود على النتيجة. كان عمل مجهود وانت صغير معاك وعمل مجهود ومشي وقرأ وإيتود الصباح وإيتود في الليل وهذا كل أكثر من قدراته، وفي في في في النتيجة صار نهار الامتحان صار مشكل، صار امتحان صعيب جيتوا نوبتها، قلنا راهو يوم راهو عام كامل ويوم بركة الامتحان اللي هو مع الضغط مع مش بالسهل كونه التلميذ صار أكسيدان صار مشكل في وسط الامتحان، دونك النتيجة طاحت، أما المجهود اللي عملوا كل هذي كان طايشوه ماهوش محسوب. لا احنا اون فالوريز اون في نحطوا النتيجة نحطوا ليفور والمجهود نتاع الصغير هي او برومي بلان، بالعكس ما نخوفوش من المناظرات، رانا نسمع كل شيء. معناتها تو تجي سيزيام تو باش يجيكم البوليسي مش هديو لكم البوليسيه لور البوليسيه مش يجي، تلقى صغار مهما مخوفين من البوليسيه اللي باش يجي
0: يا شبكش
1: مثال هذا فهمت، دونك نخوفوهم يمشيو خايفين مرعوبين من من من الكونكور.
0: نعم احنا اخذنا الوقت نستناوك العاده اتصالات مستمعينا وتساؤلاتهم في الموضوع، مرحبا بالجميع، خليوا حتى لي كومونتير نتاعهم على البث الرقمي صوت وصوره يلقاوها على صفحه راديو المونستير. في الانتظار نحب الاولياء يرددوا الجمله هذيه مع فيروز لاولادهم، لازم يقولوا لهم عندي ثقه فيك

0: طلعة الكبيرة، طلعة صغيرة، حمام سوسة، عالموجة، 99
1: 99
2: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلا.
1: نرجع لموضوعنا. مرحبا بكل مستمعينا وكل من التحق بنا في متابعة عدد جديد من برنامج أغلى ما عندي، وموضوعنا التهيئة النفسية للتلاميذ المترشحين لمختلف المناظرات الوطنية اللي هي البكالوريا النوفيام وسيزيام. فما سؤال من مها تقول: ابني في البكالوريا يراجع برشا لكنه يبكي كل ليلة، يقول أنه باش ينسى كل شيء، كيفاش نتصرف معاه؟
3: من الأعراض متاع التوتر الزايد هو اللي نسميه بالدرجة نسميه سيرموناج ولا مخي فرغ ولا حاجة كمنك، هذك أعراض
1: يعيشوها الناس كل
3: الناس الكل. اني قلقتني كلمتي راجع برش، اش معناها يراجع برش؟ هل يرقد سافا، ياكل سافا، اذا كان عنده نشاطات مثلا نقص منهم ما ننصحوش به، خليه يكمل النشاطات نتاعو، يعمل بلان. ما فهميش نبدا نقرا، اللي اما ما نقراش بكل ولا نقرا من الصباح لليل، نعمل بلانينغ وقتاش نقرا وقتاش نرتاح، خاطر المخ اللي يقرا برشا يتعب، والمخ اللي يتعب يولي ما عادش
1: يستوعب
3: وما عادش عنده قدره انه يتجاوب مع المعلومات، دونك باش يلقى مخه
1: ساتوري
3: معبي. دونك هيك علاش القرايه برشا برشا برشا متواصل بدون راحه، واللي يخلي التلميذ ينسى حياته العادية، معناها ينسى كان عنده سبور اكتيفيتي نحاها، كان عنده خروج مع أصحابه يتنحى، حتى باش يقعد قدام التلفزة فما صغار يحرموا رواحهم، خاصة هذي في عمر البكالوريا.
1: ساعات احنا نحرموهم
3: نعم. راهو القراية عندها
1: خلي شوية هكا وشوية هكا،
3: مش خاطر احنا راهو خلي هكا، راهو علميا مخ الإنسان ما ينجمش الفونكسيون بطريقة متواصلة ومستمرة. في عمر صغير متاع السيزيام عنا 20-25 دقيقة نرتاحوا شوية، ربع ساعة ونرجع نرتاحوا شوية ونرجع، وبعد ناخذوا بوز نتاع كبيرة شوية اللي فيها باش نرقد باش نلعب، سورتو نتحرك حتى يمشي، خليه يجري وخليهم يجري وخليهم يتحركوا، يمشي يتمشى يخرج يقرا هو باك، يقول باش نعمل نص ساعة نتمشى. الاكتيفيتي 30 هذيك راهي بالعكس باش تفرز له مواد لي زاندورفين دوبامين، باش تفرز له مواد اللي باش يعاونوه اكثر على التركيز، باش يعاونوه على الحفظ، باش يعاونوه على المداومة، ما يحسش روحه مخه فارغ.
1: أما تم أنه معناه تلامذة اللي يسمعوا فينا راو تحس روحك ناسي، أما وقت اللي يجيك الموضوع المعين راو سير مو مش يخرج لك المعلومات من قاع الدنيا.
3: أما لازم الإنسان يكون هكا نوعا ما اللي تحكيو فيه توا، احنا في بريود ريفيزيون، كيفاش يكون ريفيزيون المراجعة متاع التلميذ، كيفاش تكون مراجعة باهية ناجعة، اما من غير لا مبالات والا من غير برشا ضغط،
1: ديما لا افراط ولا تفريط،
3: لا افراط ولا تفريط، وانت قدرات صغيرة، وفما صغار فما مراهقين نجم يقعد لك على الطاولة 5 سوايع 6 سوايع ما يقلقوش، والنجم كيما ولا يقعد يقرا نهار كامل ما يقلقش، فما صغيرات لا يقرا شوية ويقص. دونك انت زادة صغير، نعرفوا صغارنا كيفاش، ما بصفة عامة راهو مخ الإنسان
1: كل حالة كيفاش تعامل معه
3: بطريقة متواصل، لازم نخدمه ونرتاحه شوية، ولازم نرقده كمية باهية، ومحبة ذا يكون نوم الليل، لازم في الليل نرقده، قد ما مخنا يرتاح قد ما هو يكون سوبل أكثر ويطوعنا أكثر.
1: نعم.
3: هذا هو.
1: عربية تقول بنتي في السيزيام ولات عصبية جدا ترفض الحديث معانا، هل هذا طبيعي؟
3: المعلومات مش برش بهي، ما همش برش عصبية وترفض الحديث معه، كان فيما يخص الكونكور، كان فيما يخص الـ
1: ترفض الحديث معاك فانا موضوع في ولا بصفة عامة؟
3: كان بصفة عامة، ولات اما اذا كان نقولوا احنا بالنسبة للمراجعة وبالنسبة للكونكور، كان العصبية هذه متاع انسان تعب ومخه تعب ومشاعره طالعة الفوق، عنده المشاعر قاعد طالعين شوية في المدة هذه، دونك مش تكون قولوا احنا انتوليغان معناه اقل حاجة بالدرجة قولوا مسو يشعل معناه نعرفه. ليك كان العصبية هذه والرفض هذه ولا اثر على نوعية المراجعة، أثر على علاقتك بها ولا بلوكاج ولا مشكل، وقتها يولي مشكل. كان جوست عصبية متاع ما عادش تحمل كلمتين على بعضهم، وقتها اللي ننصحوا به قولوا أوني فيت، معناها وقت اللي هي تحسها طلعت احنا مش معناها نهبتوا، معناها نعطيوها الحاجة اللي تحب عليها ولا نخليه الأمور كي بتمشي كما الصغير يساعدهم، مي نجبد روحي نجبد روحنا نقول توا أهدى توا كي ترتاح نعود ونحكي.
1: نعم مدام سوسن تقول أنا كأم أشعر بتوتر كبير أكثر من ابني، كيف أهدأ حتى لا أنقل له خوفي؟
3: والله وهذا معظم الأولياء معظم الأولياء، والتوتر راهو يتعدى لصغارنا بالقصد أو بدون
1: نفس بالباهق
3: بدون قصد بقصد أو بدون قصد. علاش كيفاش اللي ننصحها معنا كيفاش؟ أول حاجة حدد أنت أهمياتك أولوياتك، علاش أنت شنو اللي منين جاي الضغط متاعك؟ قلت لي تعرف أنت الضغط متاعك منين جاي تنجم تلقى له حلول. جاي من ولدك ماهوش موتيفي وهوش قاعد يراجع بالباهي، أي شنو نجم نعمل باش نعاون؟ جاي من توقعاتك وطموحاتك الكبيرة، يلزم ولدي ينجح، يلزم نتعدى، يلزم يجيب معدل كذا، تراجع روحك شوي شنو إذا كان ما نجح شنو ينجم يصير، وين ينجم يقرأ، شنو هذا هدف توا حيني، بعد هدف على مدى طويل على المدى المتوسط والطويل شنو؟ زعما اذا كان ما نجحش المرضية الهدف اللي على مدى طويل ينجم يتنحى ونلغيوه ولا لا؟ هك تحكي مع مع روحها هك وتحاول، والا الستريس نتاعها والضغط نتاعها جاي لا بالعكس ترى في صغيرها متوتر ومضغوط وخايف عليهم متخوف عليه. دونك كل نوع نتاع ضغط عنده طرق للتعامل معها، احنا نقولوا اون جيستيون الضغط، معناها إدارة الضغط،
1: نخليها على الله، احنا بالدرجة نتاعنا ديما نقولوا خليها على الله.
3: والفكرة هذه بربي زيدها مهمة على الاخر، ديما نستعملها احنا كأولياء رانا نقدس مهنة الفلاح، احنا مع صغارنا نكونوا فلاحين ما نكونوش دي تكنيسيان. مش معناه ما نكونوش نجار تكنيسيان ناخذوا بالدرج، فلاح معناتها اني باش نرعاه صغير، باش نوفر له كل شيء، باش نوفر له
1: السماد والماء
3: والسماد والارض والماء ونتلهى به ونحاول نجيب بذره باهيه، وكل بذره نرعاها ونحميها ونسقيها ونزرعها في الوقت اللي تجي، من بذره تتزرع في الصيف ما نزرعهاش في الشتاء وهيك ونسقيها، لكن النتيجة عمرها ما تكون مضمونة 100%. هذاك أول حاجة، فما حاجات ما عند ربي نحب ولا نكره، معناتها حاجات عش معناه ما عند ربي، معناه إحنا ما عندناش قدرة كنا نتحكموا فيه، ما عندناش القدرة على التحكم فيه.
1: مش ساعات تجري الرياح بما لا تشتهي السفن؟
3: أنت توفر، أنت توفر السفينة، توفرها كي تبنيها على قاعدة، توفر لها تشري لها تعمل أحسن لوح، تترك تعملها اللي مطالب بيك الكل، مي النتيجة من بعد جات عاصفة مش من دورك، هذه حاجة خارج على السيطرة متاعك. دونك النتيجة خارج على السيطرة متاعنا في تربية صغارنا، خاطر فما احنا فما المجتمع فما
1: انت
3: هو
1: اعمل اللي عليك والباقي على ربي.
3: احنا ماناش نجار، مع النجار يصور وينقش،
1: نعم
3: يراها التصويرة اللي تخيلها ينقشها يطلعها قد قد، انجينيور يعمل بروجرام ويصب ولقى فيه مشكل يعاود يبروجراميه مرة أخرى. احنا ما نجموش نعاملوا صغارنا بالطريقة هذيك.
1: نعم طيب التدخل ولا السؤال الموالي يقول الأب محمد ابني متفوق لكنه يخاف من الفشل بطريقة مرضية، هل الكمال الزائد مشكلة نفسية؟
3: بطبيعة مش مشكلة نفسية، مي نهجم نقوله ساعات أنت والكا لهم معناه أنت والإنسان، إحنا نقوله من التشوهات الفكرية، معناتها إذا كان ما ننجحش معناتها فما مشكل كالكوبا، إذا كان نطلعوا البارة ليزيجانس طالعة ياسر، البارة عالية برشا، لازمنا نوص هذا كان مش يتخدم. أما إذا كان يولي يقلق خوف من الفشل إلى درجة اللي هو ولا يقلق فما عنده تأثير على حياته الدراسية، وقتها يولي مشكل. إش معناها يولي تلمون خاف من الفشل مثلا، يا اما نجمو نشوفو اكتئاب، نجمو نشوفو نوبات هلع، نجمو نشوفو رفض، يولي ما عادش يمشي. تلمون خاف باش ما ينجحش، يولي ما عادش يمشي تو سامبلومون.
1: قول كيفك عليه، مش لازم نعدي اصلا.
3: اي وقتها اذا كان، علاش قلت لك ساعات التفوق باهي، هو التفوق باهي والنجاح الناس كل نحبوه، اما كي ندفع ثمن نتاعو باهظ برشا يولي مشكل.
1: نعم مداخلة موالية، وهذه يظهر لي يعني يومنها الأغلبية. ساعات انت ابنك يحب يقنعك اللي الهاتف توا ضروري باش يدخل به الانترنت، باش ياخذ منه تلخيص، باش وباش وباش، رغم اللي نجم يستعمله في مآرب أخرى. هل من الأفضل منع الهاتف نهائيا في فترة الامتحانات؟
3: في فترة الامتحانات وإلا في أي فترة، أنا نهائيا ما قلت لك ما نجمش، مش خاطر هكاكا، خاطر نهائيا قبل 3 سنين مثلا، ما قبل عامين ما تعطيش تليفون فيت، أما من بعد
1: شوية هكا شوية هكا عينك.
3: فما زوز مبادئ مهمين، الكاليتي والكونتيتي، معناتها قديش نعطيه وشنو يعمل به التليفون، هذا في عمر أصغر شوي. بعد كي نطلعوا توا في عمر المراهقة اللي توا لا بلوبار متاع المراهقين عندهم تليفون متاعهم معاهم، مش تجي انت هو ستينس بالفونكسيون، عنده تليفون وعنده صحاب وعنده لي جروب، عنده لي تشوف لي ستوريات صحاب وشنو هبط ويتفرج في شوية فيديوهات، جي انت وقت امتحانات تقول له يلا كهو تبش قصلا انت ليش ناحي التليفون. هل هي اذا كان هذا باش يولي سبب مشكل وسبب كونفلي وسبب عناد وسبب ضغط، ويقعد يخمم هو شنو صار وشنو ما صار، شو فاتوني برشا حاجات، خاطر مخ صغار نتاع توا مش كيفنا احنا، معناها اللي جاوه التليفون بعد ما كبر وقرا مش كيما اللي عاش به التليفون، دونك يقعد شنو فاتني شنو لازمني نشوف، دونك يولي ستريس، يولي مخه يخمم في التليفون. كي نتفاوضوا نعملوا كونترا، فما اوقات معينه، فما كونتينو معين، وفما أوقات كونترا تحترم مريكل ما تحترم. أما طريقة الطريقة البوليسية معناها متاع الأولياء ما هيش حاجة باهية برش، خاصة في الباك. تعطي وسائل بي هاو فما دي زابليكاسيون نجم يسكروا لك لي نوتيفيكاسيون مثلا، هاو فما اعمل التكنيك متاع الوقت كرونومتر، في نص ساعة عندك اكزامان مثلا باش تخدموا في نص ساعة، كل نص ساعة هذاك التليفون نخرجوه، دونك علاش قلنا ما نعطيوش كلام اكا، نعطيو وسائل
1: نتفاوضوا ديما على الوسائل المثلى،
3: نتفاوضوا حاجه ترتحك وترتحوا. اما باش نمشيو في كيما قلت لك في العلاقه العموديه، ليه نحي ليه ما تعم ما يجيش ليه هيك، ما نلقاوش تجاوب كبير.
1: نعم مدام هيام تقول كيف اتعامل مع ابني اذا كانت نتائجه اقل من توقعاتنا بعد كل هذا التعب.
3: اش معناها اقل من توقعاتنا، شنو نقصد به؟
1: تقصد أكيد
3: فوالا وقتها باش نقي هل
1: المجهود توقع عهدها مثلا،
3: النتائج حاجة والمجهود حاجة، هل المجهود اللي يعمل فيه قد توقعاتك ولا ما هوش قد توقعاتك، هذه حاجة. إذا كان هو عامل مجهود ويقرأ ويجي ويمشي ويتود ويهز ويجيب، وهذاك حد، هذاك حد قدرات متاعه، أوكي كان المجهود متاعه أقل من اللي هو يلزم يعمل، وقتها نعاونوه مش نخدمو على الموتيفاسيون، على تحديد أهداف صغيرة، كل هدف يعملو أو لو رنفورس نشجعوه، نحطو إذا كان نحطو هكا معناها ديمارش، إذا كان جبت كذا، إذا كان صار كذا، إذا كان مش حاجة برك، مش يا نجحت يا لي يا 18 يا لي،
1: فإما حياة وإما فلاء،
3: نحطو أهداف في هذا في الديسات نجيبو كذا، في الديزويت كذا، في بالمرحله كل مره باش ما يحسش اللي هو فما حاجه برك ساي لازم يوصل، واذا كان وراه
1: الكاباسيتي نتاعو زاده
3: وراه قدراته، وراه قدراته وتوقعاتك انت لازمها تكون ادابتي رياليزابل قادرة كونه صغير ينفذها وأدبتي للقدرات متاعه.
1: وكيفش لازمنا نحمي وأبنائنا من فكرة إما النجاح الكبير ولا راو في انتظارك الفشل؟
3: هذا هو احنا هذا طول الخدمه نورمال مره يتخدمت عام كامل معناها الاهداف والبلان والتقييم وهذاك الكل
1: ساعات نرسخوا معناها في اذهان ابنائنا راو النجاح في المناظره متوقف على حياتك الكل.
3: اول حاجه اهم حاجه الايدياليزاسيون نبداو بالمناظره نتاع البيلوت 6e و 9e عندنا توندونس اللي احنا ايدياليز البيلوت نألهوه يعني نحسوه اللي هو المفتاح الجنة لازم يدخل الكونكور مش يدخل الجنة بعد في البيلوت. نسب الأمور بيلوت ما هوش الجنة فيه إيجابيات وفيه سلبيات كان دخلنا به كان نجحنا به نركزوا على فكرة النجاح ولا على فكرة تجريب اللي أنت مش تدخل المناظرة تجرب وتقيم القدرات متاعك وتعيش المناظرة والتجربة متاع المناظرة نخليها بوزيتيف مش تجربة مرعبة مش يجيكم البوليسية مش يعس عليكم مش تقعدوا في كريسي بالنوامر راهو ثمي حاجة يترعبوا منها الصغار نخليه الاكسبرينس التجربة متاع المناظر تجربة إيجابية ما هيش تجربة مرعبة ومخوفة ومش يجيبوا لكم أسئلة صعيبة ومش يقيموكم على عام كامل وبش وبش وبش
1: نعم.
3: هيك الكل نحاولوا نخفوا ثاني حاجه البلان بي اللي قلنا عليه لي زالتيرناتيف ديما فما الترناتيف ديما فما حاجات اخرى كان ما عنديناش بيلوت ولا مش نقول لها هكاك لا نعطيوه البلان فما الكوليج الفلاني والكوليج الفلاني والكوليج الفلاني باهي هذا اقرب لنا هذا نتائج خير هذا التلامذه اللي فيه وانت وشنو الولي نجم كان ما تعديناش لهنا ما تعديو لهنا في السيزيام السيزيام ماهيش اخر الدنيا كان ما فماش سيزيام ها وعندنا فرصه في النوفيام ها مازال عندنا فرصه اخرى في النوفيام نجمو نخدمو عليه دونك الصغير نقص عليه كل الحمل هذاك اللي داخل ماهيش فرصه وحيده
1: نعم.
3: يا في الباك كيف كيف كيما حكينا بكري الباك هو تجربه وتجربه مهم وهوي
1: نعم.
3: والنجاح فيه مهم كان ما نجحناش بالمعدل اللي احنا ننتظروا فيه فما وفما وفما نجمو نعاودو اذا كان طارت شنو باش ندوبل كان طارت كي بدا التلميذ متوسط كان طارت شنو باش تدوبل ما باش تعاود العام
1: نعم.
3: فما حتى واحد عاود العام ونجح
1: والله العظيم
3: ما فما حتى واحد تاع كنترول وجاب معدل باهي
1: فما علماء كبار في الدنيا هذه
3: هذه كيفاش
1: فشلوا وعاودوا من جديد
3: هي فرصه مادام
1: مادام نهد نوالي سويح تقول انا بنتي باك توصل يوميا تقول لي وتقول لبوها اشري لي المنشطات باش ما نرقدش مع انها تسهر برشا تراجع بخلاف دروس التدارك نطيب القهوة والتاي تقولي لا ما يعملوا شيء
3: نحكي كما اللي يتعودنا من بكري راهو المنشطات الزايدة وإلا المنبهات نقولوا احنا مش المنشطات المنبهات كما القهوة كما السكر كما البوسون انرجيتيك كما ساعات حتى حاجات أخرى خلينا في المنبهات القهوة واللي بواسون نحكي معها على قيمة النوم وتوا فما الانترنت فما تصاور دونك باش تفسر حتى كي باش تفسر لها أقل أدخل أقل علاش لازمك ترقد علاش النوم مهم راهو ساعات القراية المتواصلة تضر أكثر من اللي أنت ترقد نوم متواصل راهو الاكتيفيتي راهي باهية مش هكيكة باهية وكها ممكن نصائح اللي تيتر لا نعطيه عليش فسروا لها عليش راهو تخاف من كونه مخك يتعب
1: نعم.
3: تعب المخ ساعات كي نرتاح وكي نرقدوا 8 سوايع ولا 9 سوايع في الليل اهم بيسر نكون نقراو حتى المطليثه وحتى الاربعه نتاع الصباح
1: نعم مدام جلاسي تقول ولدي سنه سادسه ما يحلش لا كتاب لا كراسه لا يكتب في القسم تعبت معاه كان قعدت انا وعاركت يخدم بالمساعده نتاعي رغبه صفر شنو نعمل معاه
3: وقتها نخدمه على لماذا خاطر ما يكتبش وما يقراش في القسم بالك فمش نلوجو ساعة فمبك مش فما تشخيص بالك عنده مشاكل صعوبات تعلم نعم. عنده صعوبات في الانتباه في القسم بالك فما أخطاء تربوية ولا أخطاء في المراجعة لازمنا نعم. نلوجو على السبب في الحالة هذه لوجو على سبب وزيدة كي نعرفوا احنا التلميذ خاصة في السيزيم وفي راهو الأولياء يعرف
1: نعم
3: والمعلمين نعرف نحطوا توقع اذا احنا في اطار المناظره ما نعرفش المدام في اطار المناظره ولا تحكي بصفه
1: هي تقول لي تحكي بصفه عامه
3: اما في اطار المناظره نعرفوا قدرات التلاميذ نتاعنا نعرفوا نهيئوهم دونك التلميذ اللي نعرفه متميز نحضروه على اساس هو متميز وعنا ثقه كبيره اللي هو باش ينجح متوسط اللي ضعيف نهيئوه
1: نعم احنا تقريبا مش نختمه لانه البرنامج يشارف على النهايه لكن يلزمنا ناكدوا للتربيه على الخوف من الفشل راهي متنجم تصنع كان شخصيه قلقه مدى الحياه وناقصه ثقه في روحها وما عمرها متعاون تلميذ على انه ينجح ويكمل مساره الدراسي وما تعطيش نفس هكا طويل باش ينجم يكمل ويواصل
3: وهذه اللي نحب نختم بها راهو الهدف متاعنا كأولياء رانا نطلعوا صغار ناجحين أي أما زادة إبانوي شيخين مقبلين على الحياة يتقبلوا الفشل وكما يتقبلوا النجاح ينجموا يتقبلوا الفشل يتعاملوا معاه يخدموا معاه ويحاولوا يخرجوا منه نفعلوا ونثمنوا المجهود اللي يعملوا الصغيرة كي نلقاو صغار يعملوا في مجهود نثمنوا مجهوده مش النتيجة متاعو ما نخليوش النتيجة تغطي على كل شيء نحاولوا نمشوا الكلام اللي يهز ويبني مش الكلام اللي يهدم برافو عملت اللي عليك
1: احيانا نرى طفلنا معناه ما يحتاجش الى دروس اضافيه بقدر حاسه الى كلمه واحده احنا نحبوك مهما كانت النتيجه
3: الطمأن فصل النتيجة على شخص على الإنسان فصل القراية على الشخص فصل السلوك على شخص أنت ماكش باهي لا سلوكك مش باهي النتيجة جات خايبة مش أنت خايب
1: نعم.
3: احنا معاك مهما كان نوفروا لك الظروف اللي أنت تستحقها موجودين معاك شفناك تعبت شفناك حاولت
1: هذا كل يخلي الطفل معناه يدخل هو يشعر اللي هو محبوب ويشعر اللي هو آمن
3: احنا فخورين بيك
1: وأكيد معناها يكون أقوى نفسيا من طفل يحمل فوق كتافه خوف العائلة ترقباتها وانتظارتها شكرا جزيلا لك دكتورة على هذه القراءة إن شاء الله نتلقاو في مواضيع أخرى شكرا حسام قدرية نجل عطية أمين علي المنصوري تحياتي للجميع كالعادة بعد شوية بعد موجز مع زميل علي جلاسي تلتقي زميل عواطف الجبالي وفي انتظاركم على موجاتنا مجموعة من المواضيع الأخرى ابقوا معنا إلى اللقاء
4: يا قطعة من كبدي فداك يومي وغدي ابني

0: أغلى ما عندي. أغلى ما عندي
1: طرح لقضايا علم النفس التربوي والصحة النفسية للأطفال
0: مع ربح عبد اللوي.

0: أغلى ما عندي.
1: العشرة ودقيقة واحدة على موج إذاعة المنسي.
2: إذاعة المنسي صوت بلادي وحب كبير.
1: موجز الأخبار. صباح الخير. أعلنت وزارة الفلاحة بدء تطبيق قرار تحجير صيد الأخطبوط في كامل السواحل التونسية تزامنا مع انطلاق فترة الراحة البيولوجية السنوية التي تتواصل إلى منتصف شهر أكتوبر القادم. ويهدف هذا الإجراء الإجباري إلى منح هذا الصنف من الرخويات الفرصة الكاملة للتكاثر والنمو والحد من الاستنزاف المفرط الذي طال المخزون الاستراتيجي في السنوات الأخيرة نتيجة الصيد العشوائي وغير القانوني. تقدم تونس المشروع الكبير لتنمية سبخة بن غياضة بالمهدية رسميا يوم غد الأربعاء خلال الصالون الدولي للبناء والإنشاءات قرطاج 2026 بقصر المعارض بالكرم بجناح ولاية المهدية. وينجز هذا المشروع في إطار برنامج للمرافقة الفنية لفائدة الحكومة التونسية لاختيار شريك استراتيجي للمشروع. وسيمكن العرض الذي ينظم في إطار الصالون الدولي للبناء والإنشاءات من استعراض التوجهات الكبرى للمخطط التوجيهي للمشروع إلى جانب أبرز رهاناته الاستراتيجية وآفاقه الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالنسبة للجهة. أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة ببو عرقوب سامي الهويدي تسجيل نقص فادح على مستوى الأضاحي بلغ 40% وفق تقديره، ما يفسر الغلاء المشد في الأسعار، نقص أرجعه لعدة أسباب أهمها غلاء العلاف والنقص الواضح في عدد الإناث إضافة إلى سيطرة القشر على الأسواق. وطالب الهويدي في تصريح للأخبار بضرورة وضع استراتيجية واضحة من قبل وزارة الفلاحة وتركيز سوق من المنتج إلى المستهلك في كل ولاية لضرب المحتكرين والضغط على المصاريف. يخوض المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم لأقل من 17 عاما مساء اليوم بداية من 8 ليلا مواجهة حاسمة أمام نظيره الأثيوبي لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس أمم إفريقيا للناشئين المقامة حاليا بالمغرب والمؤهلة إلى كأس العالم. وكان المنتخب الوطني استهل مشواره في البطولة بتعادل أمام نظيره المغربي بهدف لمثله قبل أن ينهزم في الجولة الثانية أمام المنتخب المصري بهدفين لهدف، ليصبح مطالبا اليوم بتحقيق الفوز وانتظار نتيجة مباراة المغرب ومصر لحسم التأهل إلى الدور القادم وضمان بطاقة العبور إلى المونديال. كما يستقصى اليوم الثلاثاء بظهور سحب عابرة بمختلف مناطق البلاد فيما يكون البحر قليل الاضطراب ويصبح محليا متموج بخليج تونس. درجات الحرارة تسجل اليوم ارتفاعا طفيفا لتتراوح القصوى بين 20 و 25 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 26 و 31 درجة ببقية الجهات. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 11 صباحا. كبرنا في عينينا بعد الفاصل مع عوض في جبلية.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة المنسير.
4: يومياً من العشرة نصف النهار مواعيد إذاعة المنستير في خدمتكم.
5: يومياً احنا في خدمتكم.
4: عناوين تقدم المعلومة الاستشارة وفي مجالات عديدة نتلقاو وغايتنا الإفادة وزيد الامتاع.
2: إذاعة المنستير
6: زريبة صوف زغوان علموجة 104.7
2: إذاعة المنستير
4: 104.7. ظواهر اجتماعية وحياتية للناس، سلوكيات وأفكار، قضايا وحكايات من صلب المجتمع، ووقفة مع كل ظاهرة

0: نور السبيل. كبارنا في عينينا،
1: تجربهم وشعب الحب والعطاء، كل كلمة منهم حكمة، وكل ضحكة منهم دواء لقلوبنا. نخليهم ديما في بالنا وديما في عينينا.
0: كبارنا في عينينا مع عواطف جبالي.
2: ست دقائق بعد الساعة العاشرة على موجة إذاعة المنستير. صباح النور، صباح الفل، مرحبا بكم معنا في متابعة هذا العدد الجديد من برنامج كبارنا في عينينا. كل الديون جزاؤها ميسر، لكن دين الأم من يقواه. الأم هي الحكمة، هي الحياة، هي الصبر، هي الحنان، هي الرحمة، هي القوة، وهي اللين، هي السند وقت يغيب السند، هي الأمان وقت تظلمنا الحياة، هي الملجأ بعد الله، الملجأ الثابت الذي لا يتغير. ويقول طبعا العلماء: العيش ماضا فأكرم والديك به، والأم أولى بإكرام وإحسان. اليوم هذايا حبينا نكرموا فيه مجموعة من الأمهات. الحلقة هذه باش نهزيوها لكل أم كانت السند والأمان وعوضة حنان الأم، وتحملت المسؤولية متاع تربية أطفال أبرياء ووصلتهم البر الأمان، رغم أنه العائلة كانت غايبة. ملقيناش أفضل من أمهات أطفال قراء سويس اللي يستحقوا التكريم والشكر بعد ما قضوا سنوات طويلة من عمرهم في رعاية وحماية الأطفال اللي ما تربطهمش بهم روابط دموية ولا عائلية، لكن تربطهم المحبة والإنسانية. ضيفتنا اليوم الأم سعاد والأم فاطمة، وحكاية مزيانة برشا تجمعهم بأولادهم وبناتهم، منسوجة بخيوط من الصبر والتضحية والعطاء دون انتظار مقابل.
3: نحب نفرحهم بيتعبد علي هكاهو، نحب هاد شيء. هم يلتقوا بدللتني كأني عمري عامين، وقولوا لا أحد علي شكيكم، وقولوا بوندي شي همكم دللتني أنا. أمي يلتقوا بلي تخفي وتخبي لي الحاجة، في عيد ميلادي تخبي لي الفلوس، نقول لها تسبيدر عجبني، تقول لي شهرين شهر تحطها في قلبها لننساها، قولي بارك الفلوس في الكسر وبارك خذها.

0: مرحبا بكم أنتم في الاستماع إلى موجة إذاعة المنستير في برنامج كبارنا في عينينا. اليوم بحذينا زوز كبارنا معناها على روسنا وعينينا، وفرحانين برشا أنهم حاضرين معانا، وقديش نفرحوا كيف يحضروا معانا على خاطر كل مرة نتعلموا منهم برشا دروس متاع صبر وتضحية وعطاء لا متناهي. فنقولوا لهم يعطيكم الصحة على قبول دعوتنا، خليتوا وليداتكم وجيتونا في هالسمين بلوكي هذه، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. باش نرحب بضيفاتي الكريمات، الأم سعاد بن حمزة. مرحبا مدام سعاد، شنحويلك صحة لباس؟
1: يعيشك يفضلك،
0: نورتنا.
1: ينور بوجودك،
0: يعيشك ربي يفضلك.
1: شكرا ليك على الاستضافة.
0: يعيشك. كيف كيف الأم فاطمة برهومي، مرحبا.
2: يعيشك، شنحويلك. الله يخليك، الله يخليك. عايشك لباس، الحمد لله.
0: الحمد لله. وليداتكم خليتوهم حاضرين، مشاو يعديو على رواحهم
2: بالتوفيق. ربي ينجحهم بالتوفيق.
0: آمين آمين، إن شاء الله ربي ينجح وليداتنا الكل. حاضرين معنا زادة كيما العادة، ونشكرهم برشا على الحضور، المربية زهور الحوار. مرحبا، شنحويلك زهور.
3: عايشك، مرحبا بكم الناس الكل. لاباس، عايشك، شنحويلكم انتم.
0: والله الحمد لله، إن شاء الله ربي يفضلكم الكل، كلكم إيكيب، عائلة كاملة تخدم من أجل الصغيرات نتاعنا. أيضا حاضرة معنا الاختصاصية في علم الاجتماع رؤية الذوازي. مرحبا.
4: مرحبا، عايشك،
0: شنحويلك.
4: والله الحمد لله.
0: مرحبا رؤية، نورتنا.
4: شكرا، عايشك.
0: يعيشك. هالمهندس متاع اللقاء هذايا الكل اللي نوجه له تحية كبيرة هو بطبيعة زميلتنا وصديقتنا وعزيزتنا، مرحبا بها صابرين الحربيوي. شنحويلك صابرين، لاباس؟
5: الحمد لله. صباح النور عواطف، صباح النور للسادة المستمعين الكل إذاعة المنستير. مرحبا بينا في الدار الكبيرة.
0: أيه.
5: دار اللي تلم الحقيقة قرى الأطفال الأسواس. إذاعة المنستير كانت سند وما زالت سند وما زالت في ظهر الأسواس. مشكورة جدا أنك ديما الحقيقة منورتنا في البرنامج نتاعنا ومخليتنا نوصلوا الميساج كما نحبوا من أجل طفولة أحسن وأروع. نعم. وعلى خطر الهدف الأسمى في الدنيا دي أنك تخدم على هدف إنساني. أيه. ما فما حتى صغير يبقى مستحق في تونس. نعم. لأي حاجة نقصده.
0: آمين يا ربي، هذا هو نحن اللي نسعى وإن شاء الله يتحقق. وبالطبيعة الصغيرات هذوما اللي هما توا تبارك الله بالنسبة لضيفتنا، واللي رجال عندهم رجال ونساء تبارك الله، وإن شاء الله نفرحوا بيهم زادة، ونحاولوا أن نكونوا حاضرين إن شاء الله في فرحتهم. في اخترناهم الزوز عندهم سنوات من العمل بشكيكة، تعملوا هكا ترجعوا شوية لتالي بالذكريات وتتذكروا وليداتكم اللي كبروا توا كيفاش بديت معاهم الرحلة والمسيرة، وذكرونا نحن زادة بهك الأيامات هذيك. وتوا إن شاء الله بعد شوية ناخذوهم هما زادة يحكيوا معاكم على خاطر مهم برشا نسموهم. لكن قبل ما نسموهم نحبوا نحكيوا معاكم انتوما، ونحبوا نعرفوا كيفاش بديت الرحلة هذيا. هات نبدأ معاك. بالنسبة لي أنا ما نعرفش معناها كي نرى أم هكا نقول من الأسواس نقول يعطيها الصحة، على خاطر أنا صغار في الدار ثلاثة أربع ونبدأ نحس في مسؤولية كبيرة، ونقول معناها عينيك على هذا تنجم تضيع الآخر. تفاصيل معناها تفرق برشا في حياة الصغار، معناها أي فترة متاع وحدك يسهى فيها شوية ولا يترك شوية تنجم لقدر الله تغير مسار كامل. فما بالك أنتم ما تبارك الله معناها تبدأ وعلى امتداد السنوات صغيراتكم الكل، وكل ما نحكي معكم تقول لي نعرفهم الكل بالاسم، نتبع فيهم الكل، ما نرقد إلا ما نطمن عليهم، كل يوم يطلبوني، كل يوم نطلبهم. في ربي يعطيكم القوة. نحب نسمع منكم إني كيفاش كانت الرحلة هذه. نبدأ بيك مدام فاطمة، أنت كيفاش بديتها من عام؟ ذكرنا شوي.
2: أني بديت 2008، وقتها مشيت عملت معناها مشيت قدمت فيها والكل وعملت أنترتيا والكل. المهم يعني تقبلت ومشيت عملت ستاج في المحرس وفي جمرت يعني في أي. في زوز القرى.
0: أي، وباش الناس اللي تسمع فينا تفهم أنه أنتم تعديوا فترة متاع تربص عامين كاملين تفهموا فيها رويحكم.
2: أي،
0: عامين مستعدين للمسؤولية ولا
2: يعني ليه؟ قبل هذا الكل عامين هذيك يلزم قراية. أيوة. ومعناها ستاج يلزمك معناها في العامين هذو ما بين قراية وستاج باش أنت تفهم روحك تنجم توصل ولا ما توصلش. أيوة. قبل هذا الكل أنت اصلا باش تدخل الخدمه هذه لازم تكون عندك فكره ولازمك عند تكون عندك درايه وقرايه به، معناها مش اي واحد باش ينجم يجي يدخل يخدم والكل.
0: يعطيك الصحه.
2: قبل معناها حتى كي باش تعمل تربص احنا قرينا ومن بعد عملنا تربص، لكن الاخرين اللي من بعدنا احنا الكل الحقيقه يعملوا تربص في القرى وعنا ومن بعد يمشيوا باش يقراوا زاد.
0: نعم، يكملوا زاد هما ويفهموا. بالنسبه لك انت هك العامين هذوكم اللي عديتهم ما كانش ثم وقت هكا شويه تردد وقلت قادم على مسؤولية زعما نكملها زعما ليه؟ وفوق هذيك الكل خاطر انت اذا كان باش تدخل في هالطريق هذايا راهو مع طريق اخر باش تتخلى عليه اللي هو سامحني ما نعرفش اسكو معناه صحيح ولا ليه، لكن حياتك باش تولي تحطها على جنب لانه باش تولي هيك حياتك هكا ولا
2: بالطبيعة
0: فكرت في هذي أنت في الوقت هذيك كلش متردة؟
2: لا الحقيقة المرة الأولى تعرف شوف على خطر إذا كان أنت تحب الصغار راهو باش تضحي برشا حاجات والخدمة هذه معناها باش زادت تاخذ من وقتك برشا حاجات على حساب عائلتك على حساب حياتك الخاصة على حساب برشا حاجات لكن الحاجات هذه أيه القرار لكن القرار هذا احنا ماخذينه مش يعني احنا نحبوها الحكاية هذه الحقيقة
0: يعني انت مشيت برغبة منك
2: برغبة
0: انت حبيت تمشي في الثنية هذه
2: اكيد
0: وتو مندمتش
2: لا الحقيقة ما ندمتش بالعكس
0: ندمت.
2: حتى لو يعاود معناها تعاود الحكاية من جديد وتعاود من عاود حياتي من جديد يعني نرجع أكيد باش نختار الصغيرات خاطر كيف ما هم

0: أكيد ربي يفضلهم. هذه معناها اللي نفهم من كلامك اللي أنت معناها اختيارك كان عن وعي وقناعة، وهذيك هذيك الطريق اللي أنت حبيت تمشي فيه ولقيت روحك فيه مرتاحة فيه.
1: مرتاحة حتى بالرغم اللي هو فيه تعب وفيه برشا حاجات راهو، لكن ديما ديما كيف تخزر لك الصغيرات هذوكم وانت شنو ربيتي وانت كلمة ماما وكلمة اللي هما في احتياج ليك تنسي الدنيا الكل الحقيقة.
0: وانت توا تبارك الله عندك وعي اكيد كبير وفهمة انه المسؤولية اللي تقوم بها راهي مش كان تجاهك الطفل هذيك، راهي تجاه مجتمع كامل.
1: اكيد
0: انت هز حمل كبير معناها تنجم بين ظفرين ونقول انك تنقذ بيهك الصغير، لكن زادة تنقذ به مجتمع اخر وراه اللي انت تحميه الشارع، تحميه من انحراف، تحميه من حاجات أخرى، تحميه حتى نفسانيا أنه يكون متوازن وسليم ويعطي غدوة للمجتمع اللي هو تربى فيه، يعيش بمحبة ويعطي محبة ما يعطيش حاجات أخرى. يعني أنت هذاك الكل قاعدة تزرع فيه وقت اللي أنت قبلتك الفكرة، يعني مش فقط تتربي في صغيرات، قاعدة تعاون في مجتمع كامل. وذلك عليش نحن حبينا نكرموك، ومش سهلة الخدمة بتاعكم وماشي شوية بالكل، ونعرف ان انتم واعين بهذا يا برشا. خلينا نسمع شوية مثال جزيدة كيف كيف. أم سعاد مرحبا بيك، سمحني ما نقولش أمي، أنت صغيرة راه ما زلت تسمع، أما إني نديلك باسم الأولاد نتاعك الكل. كيف كيف الرحلة كيفاش بديت؟ أرجع شوية معاك.
2: الرحلة بتاعي كانت في عنف وين الشباب بتاعي.
0: ايوه انتوا كلكم في 30 دخلتوا هكا
2: والرحله كانت ممتعه الحقيقه. فك الفتره هذيك الانسان عنده متسع من البال ومتسع من الصحه والمؤسسه اللي نخدم فيها الحقيقه اعطتني فرصه اني ناخذ تكوين اكاديمي.
0: تكوين فيش مثلا فسر لي شنو فيش كونوكم
2: مده عام كامل براتيك وتيوريك،
0: يعني
2: مدة عام كامل قابلنا أساتذة جامعيين في نيتريسيون دانفون، دروا دانفون،
0: تغذية الطفل وحقوق الطفل، هذا كله
2: تنشئة الطفل. بيداغوجيا مع مختصين كبار الحقيقة، مدام فاطمة ستهم تحصيل كبير. ما كنتش تجيني فرصة باش حتى لو كان ما كنتش باش نكمل المشوار.
0: وانت في بالك هيك محظوظة على خاطر نحنا توا كي عادي نمشوا في طريقنا نقولوا اللي نعرس وناخذ رانا ما نتكونوش، راهي الحياة هي اللي تعلمنا وقديش ناكلوا كفوف باش نتعلموا سامحني في الكلمة. فانتوما كنتوا محظوظين انكم ثم باس ثم خدمة خدمت قبل ما تدخل مع الصغيرات هذوما، خاصة انهم عندهم خصوصية معناها هذا مهم برشا.
2: الإدارة بتاعنا سويسكي كل فكرت في الموضوع هذا سلحتنا بسلاح علمي. وفي الفترة هذيك أسلحة علمي كانت أم باراليل كانوا مختصين محليها من التو هما اللي نقولوا من الجسر بتاعنا التو أم كونتاكت معه يدعمونا نفسانين وما يخليوكش وحدك الحقيقة. وفي الجسر هذيك اللي أنا ممتدة به يوفى التكوين الأكاديمي وتدخل في التيران.
0: لكن قبل ما تدخل في التيران بعد ما تكونت وشفت العيشه داخل القريه، خاطر نتصور مش كيما تكون برا كيما الداخل، شفت الصغيرات وشفت شنو المسؤوليه اللي تستنى فيك.
2: بعدنا تسلحت من الدكاتره كيفاش تشد صغير تعب نفسانين، مش كان ماكله مش كان شراب، راك باش تدخل على موضوع كبير. صغير ما عندوش ثقه في انسان خليه وعنده جروح دي بليسور ما تشفيش فاسيلمون، يفهموك كي يبدا هو متغش علاش متغشش مش في شخصك، معناتها تتسلح بالعلم تتسلح
0: تفهم الشخصيه نتاع الصغير هذاك ونفسيته.
2: حتى من الانفورماتيك وقتها كنا نمشيو للسنتر كامل باش ناثروا صغارنا، يعني ماما شموليه ماهيش على باج تكون فهمت. وفي دورات تكوينيه مستمره. بعد مشينا للقرى، دخلنا للقرى، احتكينا باللي ميزون لي ماما اللي تاثرنا عندهم هما امهاتهم عليهم اي صدقونا. علمونا الصبر، يعطيونا خبره زايده،
0: يقول لك علمونا الصبر كيفاش يقول لك راك ما تاخذ نتيجه الا ما تصبر. مش في
2: انت ترى موقف تستغرب تقول علاش هي ما ردتش الفعل ولا علاش هي تصرفت هكاك، تقول لك راني خلقت رابطه قويه بيني وبين ولدي، يزمك تصبر يزمك فهمت. ومن غاديك امتدت يخلينا في القريه مده عام زيد تربصها، احتكينا بالصغيرات هذوما في قرى اخرين وتعلقنا بهم، واللي تبدا عندها فتره للامومه حاضره صرح روحها تقول انا باش نكمل، راهي مساله اخلاقيات مش نجي اليوم نقعد معاها غدوه نروح نلم شويه فلوس نجم نلمها من معمل نجم نلمها من اي خدمه اخرى. اما طفل متعلق وعنده سوفرانس نجي انا نقعد شويه باش نلم فلوس ونخليه، زاد هذا راه ما سامحش عليه روحي
0: حتى اخلاقيا ما تقبلوش على روحك.
2: لي ماما الكل كانت عندنا اللي قعدنا تو مده 20 سنه كانت عندنا بوان كوما اللي هي معناتها النقاء، إنسان نقي يقول لك أنا مانيش باش نكذب على روحي وعلى غيري، صراحة
0: واضح معروف
2: واضح كليري.

0: الناس.
1: أيوة.
0: على وامتدت الرحلة محلها.
1: وقت اللي قررت كنت مقتنعة توا بعد السنوات هذه الكل.
0: مقتنعة.
1: كان نرجعوك نفس الشيء تعاود كيف كيف.
0: مقتنعة. وكنت نجم نعمل إضافة أخرين خاطر خذيت الخبرة. خذت الخبرة أنا لم تديت سنين. كنت نجم أنا ديما أقول روحي ما صاب جيت عند الخبرة هذه في أول نهار راني عطيت أكثر أكثر أكثر حب
1: تكتسب بطبيعة بالوقت وبالسنين
0: أكثر حب وأكثر تجارب خاطر زاد الخبرة عندها دورة.
1: أما مستفيدين ولادك تو أكثر من الأولانيين.
0: مستفيدين ولادي الكلين ماني مستفيد أنا ما طلعنيش إيكيب غانيونت.
1: أي إيكيب غانيونت إيكيب غانيونت. وأنت تلعب باش كل واحد في هالإيكيب هذا ينجح يلزمه يربح في الآخر. هذا هو كل صغير قدامك يلزمك تصنع منه طفل ناجح على الأقل متوازن نفسانيا. هذا أهم حاجة.
0: محليه تبدأ عنده ريبير.
1: أي
0: عنده ريبير وتأثر دينيا وتأثر على خلاقيتك اللي تربيت عليه. خاطر احنا نسيرا في العمر هذا الجيل الذهبي
1: صحيح.
0: خذينا برشا حاجات ونؤمنوا بالعلم ونؤمنوا بالقراية وبالتربية وبالأخلاق واحترم وقدر وراي مشكلتك تعدى معناتها انت شنو تنجم تأدي حياتك تعديها الحكاية معناتها ما قدوش نبكيو على الأطلال صغرنا ليه يزمهم ينجحوا يلزمهم ننجحوا بهم
1: يزمهم يقدموا
0: النجاح لا غير النجاح.
1: أيوة يعطيك
0: ما القري اللي بلسوري خي في الحياة راه موجودة حي. ناس مع ما يليهم بو وأم في الدار وصغير الاسبري أيار ومش حاس بروح ومش حاس مش شبعان بالحب.
1: أي
0: معناتها هني قلت لك الهدف بتاعنا النجاح.
1: راه
0: نجاح ولادي نجاحي اني ونجاح المؤسسة ونجاح المجتمع.
1: اني
0: جارك ما تخدمش على روحها مع صغارها مش نقولوا ما تخدمش تتغافل خاطر الأغلبية ولا تغافل.
1: أيوة.
0: المرأة تجري ورا الخبزة
1: صحيح.
0: وتتغافل على صغارها تأثر على داري.
1: أيوة. فأنتي ماذا بيك الناس الكل ننجحهم بعض
0: المجتمع نسي تونس الكل أنا عندي ثقة في نسي تونس يأمنوا بالقراية أولادها ومتبعوا ولدها في الشارع وتبعوا في الليل ومش كان الماكلة والتطيب ديما يقولون أرى وذاك بشي يعرس وبشي بصغار بشي يربيهم كما ربيت ويني وبشي يطلع نسل صالح.
1: صحيح يعطيك الصحة. ثم برشا مواقف الإنسان يتعدى بيهم في تربية الصغيرات تكون صعبة برشا. إذا بيه هكا نسمع شوية من المواقف هذه معكم على خاطر الصغيرات كي مرة حتى عادي كما قلت في عائلاتهم الأولاد يمروا بفترات صعيبة خاصة في فترة المراهقة كي يكبروا شوية وقت يحبوا يستقلوا صحيحوا من بعد يتبدلوا ربما يخرجوا يمشوا لعائلات أخرى ولا يمشوا يعملوا على رواحهم ويخرجوا لبرا يخدموا ويتكونوا كل لكن هذيك الكل يكون من بعد مبني على اللي أنت زرعته وعلى اللي أنت حطيته فيها هذاك هو اللي هو باش من بعد يكمل به الثنيه نتاعو. فنتصور اك المواقف الصعيبه هي اللي تبني الشخصيه نتاعو. كيفاش تتصرفوا في المواقف هذه؟ تستعينوا بشكون نتوما؟ مانيش عارفه يعني نتصور انه المواقف هذه هي اللي باش توري تفرق بين ام وام. هات نرجع لك مره اخرى مدام سعاد كيفاش عشتهم المواقف هذو مثلا ذكر معايا المواقف الصعيبه كانت تذكرت مرت عليك من غير بتبيع اسماء لحد شيء لكن صغيرات مروا ربما فترات صعيبة في بعض الحالات يخرج شوية على المسار هذا عادي يصير في كل العائلات كيفاش تتصرف أنت؟
2: أني الحقيقة نتصرف أولا صعي يلزم أني معناها نحاول اللي المشكلة ولا الحاجة اللي باش تصير يلزم تكون بيني وبين ولدي ولا بيني وبين بنتي فهمت يلزمني أني نلقى الحل على خاطر يلزم بما أني الأم والحقيقة هي الأم راهي مش سهلة فهمت
1: أي مسؤولية بطبيعة مسؤولية
2: يلزمك أنت تكوني تعرف صغيرك معناها حتى من نظرة عينيه تعرفيه شنو يحب وشنو يحس وشنو معناها اللي حاجته بيك أولا نسعى الحاجة هذيك إذا كان أنت عرفتها الحاجة هذيك معناها باش تحلك برشا مشاكل فهمت أنا صغاري معناها نعرف نقطة الضعف متاحهم ونعرف نقطة القوة متاح أنا هديما ديما نرجع للحكايات هذه والمصلحة
1: تحس بيك يتبدل تحس بيك تفهم حاجة جديدة تبع تفهم الصغير
2: دوب ما يدخل دوب ما يدخل الصغير احنا صغرنا راهو دوب ما يدخلوا نحسوهم فهمت نعرفوا اللي هو متقلق عنده حكاية عنده مشكلة
1: تحاول عنده انك تستعين بناس اخرين تعاونك كما اخصائيين نفسانيين وانتم عندكم تبارك الله في الجمعية نستخدم معاكم اخصائيين اجتماعيين ناس تتدخل وقت يلزم تتدخل يعني تمشيوا في الاتجاه هذايا والا
2: تمشيوا في الاتجاه هذا اذا كان باش تكون الحكاية معناها صرتوا مع المراهقين الصغار
1: كي تولي تخاف عليه
2: صح
1: أي.
2: كي تبدا حاجه معناها باش تتطلب يلزم يتدخل فيها الاخصائي والا المدير والا المربي والا حاجه هكاك يلزم سورتو في الدراسه فهمت في الدراسه من نلتجئ للزهور الحقيقة. معناها هي باش تشوف مع مع الإدارة تشوف مع إذا كان حاجة معناها تستحقني أني يلزمني أني لنكون. أما الحقيقة في بالنسبة للدراسة أكثر حاجة اللي هي الزهور.
1: وإذا أكثر صعوبة هي الدراسة وجدتك في صغارك؟
2: ما هم فيك يخرجوا البرة لخطر ريت هم باش يمشوا يقرأوا تولي المشاكل غادي وين باش تصير فهمت
1: في الدار يدخلوا في المجتمع عادية. أي هكيك. في المدرسة ولا في الكوليج ولا حاجة اللي وقتها تبدأ تظهر
2: هذه الحاجات اللي تنجم
1: وقتها ترجع للمربية اللي هي وقتها تلعب الدور متاحة يعني الأم تستعين بناس أخرين يعاونوها ما تنجمش تخدم وحدها على صغيرها
2: في بعض المشاكل مشاكل كيف أنها كي يلزم المربي وهي زادة مع المديرة احنا ريت يعني يلزم نكونوا إيكيب كامل مع بعضنا ومعناها وكلمتها هي معناها يلزم تسير فهمت حتى مثلا كيف يجيني أنا صغير يقول لي أتا زهور هكا هو الصحيح
1: فهمت معناها ثم قويعة الناس كلنا
2: يلزم الكل نكونوا كلمة واحدة والكل معناها المصلحة الصغير
1: مش ناس في كلمة الزهور مسيش نفهم شوية الدور نتاع المربي اما تفرج
3: على خاطر ديما فكر في المستمع اللي يسمع فينا يقولك اسويس صحيح دار كبيرة لكن هو فما مربي وفما نو اسويس راهي كيف اي عائلة تونسية احنا اجا نعطيو اكزامبل احنا في العائلة التونسية توا مرا معرسة وهي ورجلها وواحد من ولادها مدلول للجد والجدة لشكون باش يرجع لبو ما هو باش يرجع للجد والجدة واحنا كان عرضة صغارنا في ديارنا مشاكل اكيد باش نهزوه المختص نفسي مشاكل صعيبة
1: نفس الشيء.
3: لهنا احنا في اسويس عنا المدير اللي هو يلعب دور البو الكبير اللي لم القرية كاملة وكيف كيف المربي اللي تابع هو وزهور كنا حكينا معاه في نقاط سابقة وتوضح هذا اللي يلم الدور الكبير بين الام والصغيرات وكل هذا علاش نحكي في الكلمة هذا السيد المستمع يقولك اي الام مستحقه مربي مستحقه نفسي وكل اخي هي مقصره نو
1: لا مش مقصره نحن في عائلتنا نحتاجوا
3: احنا نحتاجوا ديما لازم نفكروا فيها نسألوا اي عائله تونسيه نسألوا نتبعوا صغارنا وكل شيء الحاجه اللي ما قالوهاش الزوز ونستنى باش يقولوها انه مثلا الام سعاد تقول لك وهني باش نخدع عليك وانت نذكرك فيها اول لقاء مع الام سعاد كانت تقول لي اني ربي ما عطانيش عطاني 7 نجمات يعني احساس الأمومة عرفته في ولادي والكلمة ذي اثرت فيها برشا خاطر احنا ما نحسوش الكلمة ذي الا ما نوليو امهات ولا ما نشوفوا صغارنا قدامنا ولينا نحسوه معاهم نشوفوا الفطرة اللي فيهم نشوفهم كيفاش يربيو الكل نتسائلوا كي ندخلوا الاسواس شنية طاقة الصبر عند الام هذه والناس التو اللي تسمع فينا متأكدة يسألوا فيه سؤال يقولك كيفاش تعطي درجة الحب ذيك لصغار سامحني مش صغار نو هما عاشوا معاهم اللي عمرهم شهر
1: ثم اللي حل عينيه
3: ثم اللي حل عينيه يعني انت اليوم حتى كتجيب له أمه البيولوجية وتجيب له أمه يقولك أم سعاد وأم فاطمة هما أمي بالضبط. اليوم يقولك زهور أمي رؤية أمي صابرين أمي خطر العلاقة اللي تربطت علاقة قوية برشا علاقة حلوة أكثر من أنه تكون وذيك علاقة أكد أم صابرين
1: اللي الأم مش كان اللي تولد
3: صحيح.
1: الأم هي اللي تربي هي اللي تسهر هي اللي تحن هي اللي تصبر هي اللي تضحي هي اللي تعطي خاطر انت كتحل عينيك وانت صغير ما تعرفش هالتصنيفات هذه أمك ولدتك ولا ربيتك تعرف شكون أعطاك حنين شكون كان أمان وقت اللي انت خايف
3: شكون
1: سهر معاك شكون انت مريض هو فوق راسك شكون هزك جريبيك للسبيطار شكون شايف معاك ونجح انت نجحت وفرحة معاك انت فشلت هو مسح لك دموعك هيك شنو نعرفه نحن من بعد كيف نكبر ولي نقولوا هذه أمي جابتني وهذا ما عرف شنو ليه لكن هما هيك هو مدام حلوا عينيهم وشافوا الأمات هذوما هذوكم هما أماتهم الحقيقيين معناها في الدنيا هذه هي أمه
3: وهما اللي علموك أكثر الأمهات تعلمك الصبر في الجمعيات التونسية لقرى الأطفال الأسواس بالرسمي والصغار يعلموك حاجات أخرى أنت ما تحسهاش ما تكونش أنت حتى تغزر لها لكن هو يخليك تسلط الضوء عليها وتشوفها من زاوية أخرى تماما يعني تنجم تكون الأمهات في قرى الأطفال الأسواس كما أمهات برنامج دعم الأسرة نفس الشيء هما زوز أطراف نرعاهم في الجمعية التونسية لقرى الأطفال الأسويس لكن هما يوصلوا نفس الرسالة ونفس المساج يخرجوا درجات كبيره من الحب، ما نقولكش درجات متساويه، ولكن كل ام وطريقه العطاء نتاعها، كل ام ومقدار الحب اللي تنجم تعطيه
1: كما في الدنيا الكل. هذاك هو
3: كيف وكان يلقاو يعطيو اكثر، راهو
1: يعطيو يعطيو هو قلت لك انت رجعوني توا نعطيو اكثر. زهور مرحبا بك.
4: وبيك عايشك.
1: المربية دورها كبير زيدا، هما هكا كل مرة يحضروا معنا يرجعوا يقولوا رانا كيف نهكت الأمور تتعقد شوية وليو خايفين على صغارنا، نمشيوا للمربية نجيبوها هي معنا تعاون.
4: أي كما حكيوا الأمهات، احنا خدمتنا مرتبطة بيهم ومرتبطة بالإدارة.
1: أيوة.
4: هما يكونوا في الدار وإحنا نكونوا في الشارع، نمشوا معهم للمدارس، نمشوا معهم للكوليجات، نمشوا معهم للأنشطة، خاصة كي تبدأ فما استدعاء ولي ولا مشكلة نمشوا نحكيوا مع الإدارة. أيوة. نشوفوا صغيرنا كانوا غلط نحكيوا معاه يتعلم يطلب السماح، كانوا مش غلط إحنا نكونوا ندفعوا عليه. أيوة. كأم كأخت كبيرة. أيوة. باللي يحب هو، وبالطبيعة نشاركوا معهم في الرحلات، نشاركوا معهم في الأنشطة، نعملوا معهم الهوية اللي هما يحبوها ومعناها نسعوا باش يكمل فيها.
1: يعطيك الصحة. يعني أنتم الدور متاعكم هو كيما نقولوا نحن الخارج، خارج الدار، يعني البرا شوية من الدار، اللي علاقة الطفل هذيك بمحيطه بصفة عامة أنتم معاه، سواء كان نشاط أو حتى كيما قلت دراسة أو غيره،
4: ونقربوا له مثلا كيبدأ حاجته بالمدرسة، كيبدأ حاجته بالمكتبة، كيبدأ حاجته حاجة بعيدة. احنا عرفت محلها كي يطلبها هو منك، يقول لك تتازو
3: كبيره
4: والله خطر نفرح. قد ما نحب نحكي على خدمه المربي ولا الام، راني بالحق ما نجمش نوصفها، خطر تكون نتاع العادي اليومي.
1: العادي العادي اليومي هما فقط التصنيفات، تحطهم لاداره باش تظهر الامور، هذه ام وهذه مربي، لكن في الاخر الكلكم عائله. هذا هذه الام في الدار وانت اختهم كما قالت صابرين الكبيره، والخاله والعمه، وهذيك ابوها.
2: ونحن نمشي الزهور خدمتها حتى هي زاده راهي كبيره برشا.
1: اي اكيد.
2: ومش مع صغار معينين بركه، تصوري انت معناها قريه كامله راه.
1: اي
2: معناها حاجه زاده ماهيش سهله.
1: اي
2: وتعرف صغار الكل. أي. وتعرف مشاكلهم الكل،
1: وهم راهم الكل يعرفوها ويحبوها.
2: اي وياخذوا منها. احنا الامهات مشاركينها حياتنا في برشا حاجات. أيوة. الصغار مش هي على خاطر هي ريت هي اللي تعوضنا احنا في الانشطه البرا والكل.
1: أيوة.
2: تخرج معاهم وتمشي معاهم الكل،
1: وهذا ينقص عليكم. يلزمها
2: اي يلزمها عليكم. يلزمها زاد يلزمها هي زاد تعرف كل صغيره.
1: اي شنو اهتماماته.
4: وانا فرحانه ياسر معناها بالعلاقتي مع الامهات، خاطر بعد ساعات تلقانا متفاهمين ومن بعد متفاهمين على الصغار وشنو نعملوا لهم وشنو، وهما يقولوا شايف الدار وشايف الشارع.
0: ثم جانب كبير اللي هو احنا نخدموا عليه ديما مع المربي ومع المختصه زاده الاجتماعيه.
1: أي.
0: او مع مع البيديوبسيكاتر ومع البسيكولوج، انه الصغير هذاك راهو زاده عنده امتداد الجذور ومع عائلته الطبيعيه. اي والنقطه هذه كاينه تفيق الام في دارها، ان الصغير هذاك يستحق الفتره هذيك انه يشوف امه ولا يشوف عائلته ولا يشوف جذوره، خاطر زاده مازلنا في اتصال مباشر مع العائله. صحيح. ما نقطعوش السيله.
1: اكيد.
0: نطرح الاشكاليه
1: أيوة.
0: للمختصه باش تبدا تحذر الصغير قبل بشهر بجمعتين. أيوة. ثلاثه مش
1: فجاه اليوم. أيوة. تقولوا هاي نمشي لداركم.
0: أيوة. خاطر المجتمع كيبدا. أيوة. ولا الناس ما تعرفش الخفايا، ثم تحذير كبير.
1: أيوة. فيجيلانس كبير تو نحكيوا عليهم، مهم برشا. يعطيك الصحه على النقطه اللي اثرتها
0: مع زهور ومع المختصه.
1: هي تو نجيوها رؤيه نعملوا فقط ترتيحه قصيره، هذه غنيه هديه لكم انتم الكل الامهات اللي يسمعوا فينا، وبعد نرجعوا نحكيوا على الجانب هذا زاد اللي هو مهم برشا. ابقوا معنا مواصلين ديما في حصه خاصه تكريميه لامهات قراء اطفال اس او اس.
5: اللي عنده ميمة يدلله وما يهملها برضاها البركة تنزل. اللي عنده ميمة يدللها وما يهملها برضاها البركة تنزلها. اللي عنده ميمة كيف أمي خلاف في دمي، هي غير علي تسمي شمر كمي، نقول حاضر غير انت سمي وين جيب لها الغالي يبدر خيص لها. اللي عنده ميمة يدللها. اللي عنده ميمة يزهيها ويراضيها، يحب على ديها ورجليها وما يعصيها، ويبقى صغير في عينيها ويبجلها وديما الحاجة السمحة لها. اللي عنده ميمة يدللها. اللي عنده ميمة يطوحها ويمتحها، كان كلمة سمحة يسمحها ويبيحها، راهي زريعة تزرعها.

0: مواصلين معكم ديما على نفس الموجة إذاعة المنستير في برنامج كبارنا في عينينا. اليوم حاضرين معنا ممثلين عن قراءة في الأسويس، أمهاتنا الاثنين مدام فاطمة ومدام سعاد، يعطيهم الصحة أمهات الأطفال مشينية. مرحبا بيهم الكل، على خاطر توا مازالوا راهم مش كبار، ما نقولوش ياسر معناها نكبروهم، مازالوا شادين رويحاتهم، ربي يشدهم بالصحه، ربي يفضلهم، مازلنا محتاجين ليهم ولوليداتهم محتاجين ليهم. اما اليوم حبينا نكرموهم ونعطيهم هالسويعه هذيا اليوم، ديما يبقى شويه في حقهم. باش ناخذ معايا صوت نحب نسمعه ونرحب بيه، وتو الام اللي تبعها تقول لي هذه بنتي ولا ولدي ما نعرفش. الو، صباح النور.
1: الو، عسلامة.
0: مرحبا، عسلامة.
1: عسلامة، مرحبا.
0: شنحويلك؟ ما تقولش اسمك، صحة لباسة؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. انت حبيت تتحكي اليوم مع ميمتك هكا ولا؟
1: ايه.
0: احكي لنا عليها، شنو رايك فيها؟ ما غير ما تسميها خلينا نعرف شكون، زعما شكون هذي بنتك؟ ربي يفضل هيلك.
1: ملا انت ما بنت... نعرف بروحي.
0: اي، عرف بروحك وعرف بميمتك. اي تفضل يا للا، مرحبا بيك مالك، نورتنا.
1: عسلامة. عسلامة، أنا مالك، عمري 20 سنة، نقرأ في مركز التكوين المهني بحنين سوسة. أنا توا شابة من شباب الإدماج بقرية أطفال أسويس أكودا. جيت صغيرة القرية، عمري 4 سنوات. اليوم الفضل لكل القرية والأمي. أمي هي أحلى حاجة في حياتي، هي اللي تعلمت منها كل حاجة نعرفها، علمتنا نحب بعضنا أنا وأخواتي، وإحنا نحبوها برشا. نحب نقدم لها ديديكات، نحب نقولها راني نحبك برشا ونتمنى لك السعادة الكل، عايشك خاطر انت في حياتي وخاطر مكانتك في قلبي كبيرة برشا. قد ما باش نحكي مانيش باش نجم نوفى حتى شوية من اللي عملته على خاطرنا. نحبك برشا برشا، في كل ضحكة نلقاك بجنبي، في كل عثرة نلقاك بجنبي. انا اول دار نمشيله نتخبر فيه ونحكي لها اسراري. نحبك برشا يا روحي، ونحب نشكر القرية الكل خاطرها دارنا ويقفوا معنا في كل شيء، ونقول لهم عيدكم مبروك الناس الكل.
0: يعيشك مليك، كل عام وانتي حي بخير. ميمتك بكيت، وحتى امك زيده فاطمه كيف كيف هات نسمعها، ربي يفضل هيلك. قديش حنينه محليها.
2: متخاف
0: شنو علاقتك بها مليك؟ احكي لنا عليها شوي.
2: كبيره كيف ام وبنت.
0: ام وبنت، ما ثمش شك في هذه.
2: حتى كيف خرجت من عندي مت العلاقه بالعكس، بقت هي واكثر. مليك أنا في تفاصيل حياتها كامل أني نعرفها، فمتخبى لي شيء. أي حاجة ساعات يعني أجور يوميا تطلبني وتحكي لي على كل شيء، يعني أني نعرف على أي حاجة على حياتها أني نعرفها الحقيقة. هي لحد الآن ريت عمرها 20، لحد الآن ما فماش عيد يتعدى وما تقوليش هي أنت اللي تشري لي عيدي وأنت اللي تختاري معايا
0: وتختاري معاها في التو. تجيك وتقولك هاي نشريه العيد هاي نقضيه.
2: يستحيل باش تمشي تشري حتى في الايامات العاديه. أيوة. راه تحط في الايامات العاديه مش كان في العيد. أيوة. حتى في الايامات العاديه كي تحب باش تبدل حوايج ولا حاجه باش تشري تطلبني وتقول لي باش نجيب حذاك، ما شوفي لي وقت نمشي انا وياك للسوق ولا للبوتيك ولا حاجه، باش تمشي تختاري بمعايا. باش
0: انا حاجه تفرح انه انسان تاخذه عمره 4 سنين وتربيه ويكبر معاك، ومن بعد رغم اللي معناها يزمو يمشي يقرا ويزمو يستقلب ذاته ويزمو يعمل على روحه ويخرج يبعد عليك، لكن ديما يرجع لك وما نسيش هك العشره، ما نسيش هك التربيه اللي ربيته له، قعد وفي لهك القيم هذيك اللي انت ربيته عليهم. فهذه حاجه واحد يفتخر بها يفرح بها برشا.
2: اكيد
0: راه ثم اولاد حتى فماتهم يكبروا مشو ينساو. راه
2: نعرف اما
0: باش تعرف انت قديش غرست محبه وحنان والحمد لله.
2: ريت نرجع تو الكلام اللي قلته لي انت في الاول، قلت لي لو يرجع معناها وتعاودي. صحيح. قلت لك نرجع ونعاود نفس معناها اختياري، ماهوش منش ندم عليه. أيوة. يعني اختياري عن قناعه وعن محبه وعن صبر. صحيح. وكل ام راهي احنا كلنا مع بعضنا، لو حتى مش كان الامهات حتى الاخرين، لو هم ما يحبوش الخدمه هذه وما عندهم الصبر.
0: أيوة.
2: ما عندهمش طاقه هكا يعني باش هكا الاعطاء سورتو للصغار. أيوة. راه ما نجموش يواصل.
0: صحيح يا مليك.
1: نعم.
0: اي قل لي شنو عملت معاك ميمتك باش حبيتها المحبه ذي الكل؟ يحكي لي عليها، احكي لي شنو تتذكر معاها انت صغيره، شنو المواقف اللي وقفت فيهم معاك، ذكر حويجات هكا تحكي لنا عليهم.
1: ممكن ذيك بلي نقول راني ما نجمش يعني بلي نحكي ما نجمش على كل شيء، يعني تحبنا تخاف علينا، كل عيد ميلاد تلقاها موجودة بحذية، وأنا كيف كيف زادت كل عيد ميلادها يعني تلقاني نفرح معاها والكل. هكا يعني حاجات هكا. إني نحبها من كل قلبي ذيك أمي، أمي الغالية راه.
0: أمك الغالية ربي يفضلها لك إن شاء الله. هذه جات مناسبة باش أنت تقول لها هاك الكلام المزيان هذاك، تفرح لها قلبها، دموعها هذيك متاع فرحة هكا ولا؟
2: أكيد
0: أكيد ما فيهاش كلام، ربي فضلك ليها يا مليك. توا هي فرحانة بيك، قاعدة تأسس في حياتك أنت، قاعدة تقدم في حياتك، إن شاء الله ربي يوفقك في قرايتك في تكوينك. وبعد هذا نتصور تخمم زادة باش تعرسلها
2: إن شاء الله ربي سهل،
0: باش تشاورها توا كي يجيك خطيبة ترجع لها.
1: إي بالطبيعة أكيد.
0: بالطبيعة مالا فمش شك، إن شاء الله تفرح بها
2: إن شاء الله،
0: أي أم تشوف صغارها تفرح بها وربي يفضلها إن شاء الله ليك. هيت باش ناخذ تليفون آخر. نشكرك برشا يا مالك، يعطيك الصحة.
1: حتى أنتم عايشكم ربي يخليكم.
0: ربي يخليك أنت زادة، وإن شاء الله موفقة في حياتك. طيب باش ناخذ تليفون آخر. ألو على سلامة. صباح النور.
3: صباح النور، مرحبا بكيفة مستمعين إذاعة منستي.
0: صباح الفل، مرحبا. توا انت اللي قاعد تشاغب على صفحه الاذاعه وتكتب هكا ولا؟ يعطيك الصحه، قاعد تكتب لنا وني نقرا بكري، والقلوب والقلوب، امي كلك محبه ودروس في العطاء، انت تيش في قروسنا امي سعاد، ربي يخليك لينا يا غاليه ويطول في عمرك وتبعث في القلوب. اذا كل محبه في امك سعاده
3: نحبها برشا يعني.
0: علاش تحبها برشا؟
3: خاطر هي كانت محبتي وكانت كل شيء بالنسبة لي، أكثر حاجة غالية بالنسبة لي.
0: أكثر حاجة غالية بالنسبة ليك، شنو اللي عملته معك؟ شنو تتذكر لها مكسوعات؟
3: باش نعرف قبل كل شيء بروحي.
0: تفضل.
3: برشا مستمعين ما يعرفونيش، أنا محمد غني، شاب من شباب قرية أكودة، عمري 21 سنة، دخلت للسويس من أنا صغير. الحقيقة أمي كانت حاجة بيها بالنسبة لي، لأني معناها تجوزت برشا حاجات، أني عملت عملية على ساقي، تعبت معايا برشا.
0: أيوة.
3: درت معناها بيها بالنسبة لي أني باش نقدم معناها في حياتي، وفرت لي الإحاطة لي أنا ولأخواتي الكل. بالحق نحبها برشا ومن كل قلبي، معناها نحب معناها نهار اخر نرجع لها اضعاف من اللي عملته معايا.
0: ان شاء الله ربي يعطيك الوقت طيب وترجع لها اكيد.

0: عايشة. أنا توا في مرحلة الإدماج، نقرأ في تونس.
1: نعم.
0: ومنزلت حصلت على شهادة كفاءة مهنية في رسم على جميع المحامل.
1: برافو، يعطيك الصحة يا محمد.
0: وبقات علاقتي بيني وأمي اليومين هذا، معناها في المناسبات نتلقاو، في الأعياد، في رمضان نجي أنا معناها لأخواتي. والحقيقة معناها أعطتني معناها منزلها الخاص أني نعيش فيه.
1: عطيتك دارها تعيش فيها هكا؟
0: نعيش في دارها.
1: يعطيها الصحة. ياك هو ولدك ولدها ما فيهوش كلام، هكا هو باش يعيش في دارها وما كون باش تعيش مالك. يعطيها الصحة.
0: كانت لي بالحق معناها الحافز المعنوي، كانت لي معناها كل شيء بالنسبة لي. صحيح أمي، صحيح معناها ربي معناها ما عطانيش أم معناها بالدم، أما عطاني أم معناها باش تعيشني معناها في ظروف باهية، باش تعلمني معنى الحياة، باش تعلمني كل شيء.
1: عوضك ربي بأم خير من أم ربما الطبيعية ولا البيولوجية، يعني عوضك بأم حنينة قلبها كبير ما شاء الله.
0: الحمد لله بالحق، نحب من خلالها نشكرها هي، ونشكر المؤسسة اللي واقفة معايا ودعمتني في كل شيء، في قرايتي، في في في كل شيء، في كل شيء. ونحب معناها نشكر حتى اخواتي، خاطر اخواتي زاد يحبوني برشا.
1: اي عندك برشا اخوات محمدة؟
0: عندي برشا اخوات.
1: اي الكل تسألوا على بعضكم وتمشيوا لبعضكم تشوفوا بعضكم؟
0: اي بالطبيعة، امي ديما تعلمنا معناها باش نزوروا بعضنا، نسألوا على بعضنا، خاطر احنا نهار اخر باش ندوموا لبعضنا، معناها ما نجموش ما نسألوش على بعضنا. مثال وقت لي خويا مثال يبدا مثال مريض نمشي نسأل عليه.
1: أيوة.
0: نمشي معناها نزوره. أيوة. علمتنا معناها برشا قيم، ديما لازم نحبوا بعضنا وديما معناها نكروش في بعضنا، هيك هي الدنيا.
1: يعطيكم الصحة وربي إن شاء الله يحننكم على بعضكم يفضلكم لبعضكم. خلينا نسمعوها هي شنو تحب تقول لك يا محمد، شنو علاقتك به محمد؟
2: محمد ولدي علاقة رابطة قوية من اللي هو صغير، محليه ليد حنين ومتربي، ومر برشا صعوبات في بدايته، الحمد لله تخطاهم العمليات، وكنت في حياته أنا الرماد بتاعه، وهو زاد محليه تفكرني يجيب لي الورد.
1: أيوة.
2: كل صباح يكلمني وقبل لا يرقد يكلمني، يما شكليت يما متغشش روحك، يعاوني على أخواته. طيب ولدي طيب، ربي إن شاء الله ينجح في حياته.
1: أيوة.
2: وديما يقول لي يا ما ربي خليك لينا، يخاف عليا برشا.
1: أيوة.
2: قولي إن شاء الله تربي لي ولادي.
1: ما شاء الله. آه. محلي إن شاء الله تربي الولاد
2: وإن شاء الله ولادي ولاد وولاد ولاد وإن شاء الله ولادي الأخرين زادة.
1: أي مالا مالا
2: حنين على أخواته، حتى كي تبدأ مشاكل تاع أخواته في الكوليج ولا في الليسي يدخل مباشرة ويقنع أخواته، يحاول أنه يكون
1: هز معك الحمل، معني هز معك الحمل
2: الحقيقة،
1: وهذه النتيجة متاع التربية صالحة. الحمد لله.
2: الحمد لله.
1: شنو تحب تقول له تو؟
2: قل له ربي إن شاء الله يوفقك في حياتك.
1: أي
2: وإن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى وراك في أرقى المناصب، وإن شاء الله ربي ما يبعدوش علينا نتلمدوا كل ما بعضنا.
1: آمين. عندك الفكرة هذه أنك تلمهم الكل؟
2: عندي الفكرة هذه وسبحان الله لنهار حتى عليها خذيتها وانا صغيرة، الفكرة تبنيتها في مخي قلت علاش لا، لما صغيرة تذمو أنا منزلت صغيرة، منزلت في أوج العطاف في SOS.
1: كيفاش فكرت تحكين؟
2: فكرت أنا أنه مانيتها أنا ما نحبش الفراق من صغرتي، مش الفراق دو تيل فاسون، صغير يكبر ويمشي فوايي ويمشي والحياة هذيك هي
1: لازم يتعلم
2: العصفورة ولادها تعمل لهم عش ويطيروا.
1: صحيح
2: سي نورمال كيما احنا معناتها مشينا وبعدنا على والدينا وخدمنا هكا.
1: أيوه.
2: انا كنت ديما نرفض هالفكره هذه ونحب ديما ولادي اونطوري بيا، اللي يخرج من ولادي ندخل في ديبريسيون، خرج روحي منها كان بالسيف صدقني
1: صعيبة
2: هيك. أنا عندي كل
1: عارف شنية فكرة اللي جيت كأنك أنت تلمهم معناها هما تقعدوا ديما ملمومين، ولا تحب معناها تلمهم وانت معاهم تقعدوا في نفس المكان معناها
2: كما أي إنسان يقول أنا باش نعاون السويس، حتى أنا نجم نعاون، أنا خدمتي ولا ولادي تربيتي الولاد حاجة طبيعية، هذيك حاجة نستراها يمكن حاجة كبيرة، أما أنا أقول هذاك دوري بعثني ليه ربي.
1: أي.
2: وشنو نجم نعمل إضافة كما إنسان يعمل مؤسسة، إنسان يكتب كتاب، شنو الأثر اللي باش نخليه أنا؟ أيوة. وقت اللي واحد يبدأ عند ربي بعد عمر طويل كلنا باش نمشيو للبلاصة هكي، قول شنو الأثر من الصغر، نقول علاش باش يتفرقوا، علاش هما يحبوا بعضهم برشا برشا، نقول ديما نقولهم جامي كنخليكم جامي كنخليكم بطريقه فاصون اللاوعي بتاعي استبطن هالفكره وبدات حيز التنفيذ.
1: ايوه
2: اي معناتها انا جاكم 100% فلوسي وحياتي شويه هذاك ونقولهم ديما باش تلمدوا في دار كبيره.
1: يعني انت تفكر تو باش تلم وباش تحاول انك تبني دويره تلم الناس الكل هكا
2: يبنيو كل بحثة بعضهم
1: ان شاء الله ربي
2: يعينك. ويبدا خوهم الكبير ويبدا يتنازلوا ديما نوصي هذاك نقول له محمد خوك هذاك في صيد غشش عارف كيش تاخذوا امين عارف كيفاش تتنازل انت يا يوسف طيح انت عايش ولدي باش تتلمدوا قولوا لي ما علاش تقول لك هكا يا اختي باش تموت لا نقول لهم الموت حق راي هما نحب نطمن عليهم حتى بعد
1: طبيعي
2: اي ام تطمن على اولادها
1: صحيح
2: وهذاك الاثر اللي باش نحب نخليه في صغاري وراي الامور الماديه ديما مقدور عليها
1: اكيد كي تبدا ثم اراده كل شيء مقدور عليه
2: صحيح افيك لو طون فلوس تحليل اثر في ولادي ونلمهم مي اللي مش مقدور عليه كيفاش نخلي فيهم كل لحمه هذاك اللي ديما نقول يا ربي ان شاء الله اللي ديما نقوله لهم يترسخ.
1: اي بالضبط هما تحسهم زيادة ماشيين في نفس الاطار هذيك معني قاعدين يخموا انهم غرست فيهم الفكره هذيك
2: تبرمج صغير من اللي هو صغير.
1: أي. محمد مازلت تسمع فينا؟ سمعت ميمتك شنو قالت ونتصور هذي الكلام قالته لك برشا مرات انت قاعده تفكر هكيك انكم تتلموا ديما تكملوا مع بعضكم الحياه هذيه ما تتفرقوش.
0: اي بالطبيعه انا ملي انا صغير خاطر انا صغير معناها علمتني ما اني نكون معناها مسؤول خاطر الدنيا هذه صعيبه ولازم معناها تعمل على ذاتك خاطر حتى احنا مش يدوم حتى القريه يوم ما ماهيش باش تدوم لي اما امي اللي تنجم معناها تقعد لي
1: اي ان شاء الله ديما تقعدوا ملمومين مع بعضكم
0: عايشك
1: امي متكم على روسكم وتربي لك اولادك يا محمد
0: ان شاء الله يا رب
1: ان شاء الله
0: انا راح ملي انا صغير معناها نحب المسؤوليه ونحب اللي نكافح خاطر كل شيء معناها من عند امي تعلمته
1: ايوه
0: وان شاء الله نكون معناها نموذج معناها البرشة اعداد وان شاء الله ربي يخلي كل ام يا رب
1: امين يعطيك الصحه يا محمد قديكش انسان واعي مسؤول متربي ما شاء الله عليك هذي الفضل بعد ربي بطبيعه لميمتك القريه اللي حضنتك الناس الكل اللي ساهمت في التربيه هذي حابين نشكرك برشا على التدخل هذايا ونشكروا من خلالك الوالدة كيف
0: نحب نشكر زادة من خلالها المربين تاع القرية عماهر التراوية خاطر هما زادة عندهم دور كبير عم محمود برشا الحقيقة يلعبوا معايا خاطر بعد ما عشت عند أمي زادة عشت في مبيت وبعد ما رحلت الإدماج
1: ايوه ويدهم الكل وقفوا معاك هذوما جنود الخفاء الكل اللي حاضرين معاك واللي هما ساهموا في نجاح المسيره هذه وان شاء الله ربي يزيد يوفقك يعطيك الصحه يا محمد تحيه زاده الملاك مشكوره برشا يعطيها الصحه وانتوما هذه نتيجه تربيتكم بالطبيعه المربيات كيف زاد الخالات كيف زاد الاخصائي الاجتماعي والنفسي كيف الاداره اللي مشرفه على هذا الكل فيعطيكم الصحه تحيه لكم الكل واحد نحن تو باش نعملوا ترتيحه قصيره بعدها باش يجي موجز الاخبار ثم نرجع السويعه الثانيه نحكيو في جوانب اخرى مهمه برشا زاده مع في علاقه بالصغيرات هذوما ونحكيو خاصه في الجانب الاجتماعي معك رؤيه ان شاء الله اقعدوا معنا.

0: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، عالموجة 99.
1: 99.
2: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلا.
0: زريبة، صويف، زهوان، عالموجة 104.7.
1: ظواهر اجتماعية وحياتية للناس، سلوكيات وأفكار، قضايا وحكايات من صلب المجتمع. وقفة مع كل ظاهرة

0: أكبر السبيل.
1: تمام الحديث 10 صباحا على موجة إذاعة المنسير. موجز الأخبار. أهلا بكم. في إطار سلسلة من الإضرابات العامة الجهوية، نفذ المحامون اليوم إضرابا عاما حضوريا في محاكم تونس ونابل وزغوان. رئيس الفرع الجهوي للمحامين بنابل عبد القادر بن سويسي أكد للأخبار خلال وقفة احتجاجية حضورية انتظمت صباح اليوم بمقر محكمة الاستئناف بنابل أن المطلب الأساسي للمحامين هو تحسين ظروف العمل داخل المرفق القضائي. الإضراب الحضوري في محاكم سوسة والمنسير والمهدية والقيروان برمج للاثنين 8 جوان. وزارة العدل أكدت من جهتها أن ما أعلنته هيئة المحامين من اعتزامها القيام بتحركات وامتناعها عن تقديم الخدمة في علاقتها بحرفائها لا تأثير له على سير مرفق العدالة، إذ أن سائر المحاكم بكامل تراب الجمهورية تواصل الاستيلاء بواجبها في ظروف عادية من انعقاد للجلسات وتقديم الخدمات الإدارية بكتابة المحاكم. انطلقت صباح اليوم بمقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنهج الجزائر وسط مدينة سوسة نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك، مبادرة تأتي بالتنسيق مع الهياكل الفلاحية لتقديم المنتجات الاستهلاكية الأساسية من خضر وغلال ولحوم بأسعار مدروسة وتفاضلية مقارنة بالأسواق العادية، حسب تصريح رياض القاسم المندوب الجهوي للتجارة. وبالتزامن مع هذه الفترة الاستهلاكية، أعلن القاسم في تصريح للأخبار عن تخصيص جزء من فضاء سوق لحد ليكون نقطة لبيع أضاحي العيد في سوسة لتقريب الخدمات من المواطنين وتأمين المعاملات. في سياق متصل وفي نابل، أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة أبو عرقوب سامي الهويدي تسجيل نقص فادح على مستوى الأضاحي بلغ 40% وفق تقديره، ما يفسر الغلاء المشد في الأسعار. وأرجع الهويدي في تصريح للأخبار النقص لعدة أسبابها وغلاء العلاف والنقص الواضح في عدد الإناث إضافة إلى سيطرة القشارة على الأسواق. يخوض المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم لأقل من 17 عاما مساء اليوم انطلاقا من الساعة 8 مواجهة حاسمة مع نظيره الأثيوبي لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس أمم أفريقيا للناشئين المقامة حاليا في المغرب والمؤهلة إلى كأس العالم. وكان المنتخب الوطني استهل مشواره في البطولة بتعادل أمام المنتخب المغربي بهدف لمثله قبل أن ينهزم في الجولة الثانية أمام نظيره المصري بهدفين لهدف، وليصبح مطالبا اليوم بتحقيق الفوز وانتظار نتيجة مباراة المغرب ومصر لحزم التأهل إلى الدور القادم وضمان بطاقة العبور إلى المونديال. موعدكم منتصف النهار مع نشرة أخبار الظهيرة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنسير إشهار. مرحبا بكم في معرض العيد الكبير في مساكن في ساحة الحرية مقابل المعتمدية. المعرض فيه كل مستلزمات العيد للكبار والصغار والفخار زادة. في انتظاركم عديد المفاجآت وفقرات تنشيطية للصغار. ملا زوروا المعرض كل يوم من 9 متاع الصباح للعشرة متاع الليل حتى 26 ماي، وإن شاء الله عيدكم مبروك.
4: كبارنا في عينينا،
5: تجاربهم مشعب الحب والعطاء، كل كلمة منهم حكمة وكل ضحكة منهم دواء لقلوبنا. نخليهم ديما في بالنا وديما في عينينا.
4: كبرنا في عينينا مع عواطف جبالي.

هما اللي عطاو، هما اللي رباو، هما اللي سهروا وضحاو، هما اللي حماو، هما اللي كبروا وعلاو، هما اللي زرعوا وجناو، هما اللي خدموا وبناو، هما اللي قراونا وعلمونا، واحنا ديما نتعلموا منهم. اليوم نرجعولا وجميل، نحميوهم، نحافظوا عليهم وما نخليوهاش بيهم. احنا اللي نقدروهم، نحترموهم ونبجلوهم. احنا اللي ندلوهم ونفرحوهم. معاكم نكملوا ثنيه.

0: دخلت القرية أطفال الاس او اس من عمري 4 سنين. عشت في جمعية قراءة أطفال الاس او اس سليانة، تربيت غادي، قريت، ضحكت، لعبت، تعلمت، خديت برشا دروس، برشا تجارب، برشا مغامرات، برشا ضحك، برشا جو في القرية هذية. تأثرت مليح، أكل لي وليت رأى أني جيت تربيت هنا، تولدت هنا، تخلقت هنا، عشت هنا، فهمتني؟ عندي 3000 خو، فهمتني؟ نمشي ونقرأه الكل مع بعضنا، نروح مع بعضنا، نفطر مع بعضنا، نكور مع بعضنا، نخرج مع بعضنا.
1: برشا وجيعة وحنين لبلاصة عاش فيها سنين، لكن بالمقابل برشا فرحة للي جاي. الحلم بناء قرية سليانة جديدة للصغيرات اللي ليها محتاجين.
2: السلام عليكم، مرحبا.
3: هدف
1: تبقى أحلى لحظات السعادة مربوطة بالمرأة اللي حلينا فيها عينينا، بنديها ضحكنا وبكينا، وبذو عينيها ذويت حياتنا وفي أحسن طريق مشينا.
4: حسنا، مرحبا يا بنتي، والله وحشتك.
3: حسنا.

0: صحيح.
1: الحمد لله ملك التبيس.
0: والله وحشتك.
1: الحمد لله.
0: والله بالحق احساس ما توصف الجملة. والله مليانة في تونس ديجا قاعدة ترى فيا ربي ملاف هنا ديجا نستنى بدقيقة ودرجة وقتي باش نقابل خدوج اللي اونفا.
1: الحمد لله.
2: خدوج هذيك عينيا. والله عينيا. نحت من قوتها ومن وقتها ومن صحتها وعطتني لينا قلت لي شد حليت عيني في الدنيا هذي معاها هي فهمتني معاها هي كس سوا تربيتي كس سوا علمتني الدنيا علمتني روح الدنيا
0: يا الوالدة في بالي ومهما خلصت الدين يما يما يما يما دي ما تسالي قداش عانيتيني تسعة شهور في الحشا وضعتيني وعامين في لحظان ربيتيني وماذا سهرت الليل بعت النوم الغالي يما قداش

أمك نجوم يا عيني نجوم في سماك تلالي محال تلقى صدرك مسرارة كيف صدر أمك العزيز الغالي محال تلقى رفيقة محال تلقى رفيقة تحمل دلالك والدراش التيقة تدعس حفيان

0: ربي يفضلكم.
1: ربي يخليكم يا
2: امي. مهما خلص الدين ديما تسالي. هكا غنى حتى بلمو خدوش. وهكا نحن نقول لكل ام اسوي سعطات من الوقت والجهد برشا حنان، ربيت كبرت وصانت العهد وكانت هي الامان، كانت ام الكل صغير فقد حضن امه في لحظه وفي حضنها هي رقد مطمئن.
3: تحية موصولة لكل الأمهات قرى سويس في الأربع قرى ولكل الأمهات اللي خرجوا توا في العائلات المندمجة، هكا نقولوا نحن المنازل المندمجة، لكل الأمهات اللي قاعدين توا يواصلوا في الرسالة هذية اللي تعديوا على امتداد السنوات هذية في قرى سويس. تحية لكل واحد فيهم، نجموش نستضيفوهم الكل لكن الحصة هذية راهي موجهة ليهم الكل، واحدة واحدة أم كلها معنية بالكلام هذية. نقول لها ربي فضلك، إن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير. نحن رانا على أبواب عيد الأمهات، نحن آخر ماي عنا عيد الأمهات، فأكيد وليداتكم تو يتذكروكم ونعرف اليوم ديما يتذكروكم. ونحن زادة حبينا نكونوا سباقين باش نكرموكم في الحصة هذية. نعاود نرحب بضيوفي الكرام، الناس اللي التحقت بينا الآن في الاستماع، نقول لهم انتم تبعوا في برنامج كبارنا في عينينا اليوم في حلقة خاصة بأمهات قرى سويس. وحدينا أمي سعاد وأمي فاطمة، وهذوما الاثنين ربيوا أجيال على امتداد سنوات طويلة، واليوم حبينا نسمعوا منهم تجربتهم. قبل ما نكمل معاهم وقبل ما نرجع لذكرياتهم مع وليداتهم، نحب نمشي شوية للجانب الاجتماعي اللي هو مهم برشا، خاطر تعرفوا رغم هما يخدموا بمساعدة عدد من المختصين والمؤطرين ومنهم الأخصائي أو الاختصاصي الاجتماعي، كما اليوم حاضرة معنا مدام رؤية الضويدي. ورؤية عندها زادة سنوات في القرية وتبع في الصغيرات وتبع في الأمهات. شنو الدور متاعك بالضبط رؤية في القرية؟
4: متوى
3: زادة البرة زادة مش كان في القرية حتى أي في الديار.
4: أول حاجة نحب ساعة نشكر الأمهات القرى الكل اللي هما ديجا عماد القرى، اللي هما يتحملوا المسؤولية الأولى مع الصغيرات، هما اللي يعيشوا مع الصغار فرحتهم ضعفهم كل شيء، هما الفيلم. هذه الحاجة الأولى. والحاجة الثانية، الحاجة اللي نحن نخدموها كأخصائيين اجتماعيين، هو ربط الصلة

0: بيه بالضبط. احنا اول حاجه نعملوها معاهم هي مخطط النمو اللي هو يصير كل عام لكل صغير، نخدمه ما بين الام والمربي والاخصائي النفسي والاخصائي الاجتماعي. نخدمه على اهداف كل، نخدمه على معناها الاهداف العام هذيك مثلا 2026 ونراجعوه بعد 6 شهور نشوفوا وين وصلنا.
1: يعني كل صغير تاخذوه وحده كحاله خ...
0: اي كل
1: صغير، كل صغير شنو هي الاهداف اللي لازم نوصلوها معاه.
0: اي نشوفوا من الانشطه
1: أيوة.
0: من كل شيء
1: أي. في كل
0: المجالات،
1: كل ما هي صحيا نفسيا دراسيا الانشطه
0: بالضبط.
1: يعطيك الصحه.
0: ومن الحاجات هذوما اللي نرصدوهم ربط الصله ما بين العائله البيولوجيه. نربط الصله جي مثلا اذا كان الام تنجم هي تتنقل، سينو تنجموا نتنقلوا احنا. معناها ديجا مدام سعاد عاشت، معناها مشيت قدش من مره زهزت صغير للعائله نتاعو البيولوجيه، زار الام وبعد عاود ترجع معناها معاها للمنزل. زاد في الحالات الاخرين عندنا صغيرات يعاودوا يرجعوا نهائيا، خاطر احنا كما نعرفوا صغيرات اس او اس ما يصيرش فيهم تخلي نهائي، يصير فيهم تخلي مؤقت. تخلي مؤقت معناها العائله تنجم في اي وقت تجي تقول راني حب حب على صغيري.
1: ايوه
2: والعائله مش البو والام، العائله الموسعه تنجم تكون الجد، تنجم تكون الخال، تنجم تكون العم.
1: أيوة.
2: الحاجه اللي هنا الباهيه مدام رؤيه تنجم تتاكد هنا انه العلاقه ما تنقطعش، على خاطر علاقه الام ام اسويس راهي علاقه ابديه، انه حتى ولو صغيرنا رجع راهو كيكسو المدير المربي الام الاخوه تبقى العلاقه طيبه، يمشيوا يزوروهم يجيو أيوة. يزوروا
1: يتبادلوا زيارات بيناتهم،
2: تقعد العلاقه حلوه كما قلت لك، هي علاقه ابديه.
1: صحيح. انتم تحرصوا على هذا،
0: يعني
1: انكم تهزوا وترجعوا لعائلته البيولوجيه، ثم اذا كان ثم رغبه انه باش يقعد عند عائلته البيولوجيه
0: اذا كان توفرت فيهم زاد الشروط. ما يفهميش الصغير مثلا العائله تكون ماهيش مسؤوله ولا مهمله، وكصغير نقولوا لا خاطر هو يحب عائلته البيولوجيه يمشي لها. لا
1: كي يبدا هو عنده رغبه والظروف ماهيش معناها مش في مصلحته، كيفاش تتصرفوا؟
0: احنا كاسويس نتكفلوا بكل شيء، معناها ندعموا العائله في الجانب الاجتماعي كامل والنفسي، نوصلوا حتى معناها نبعثوا الام للاخصائي النفسي والصغير بيع يكون باش نجموا نحضروه لك اللقاء ولا لك الزياره هذيك ولا الاستضافه.
1: ايوه الزيارات هذيك كانت صعيبه على الصغيرات، نتصور مش حاجه سهله، وحتى عليكم انتم احكي لنا انت مريت بها التجربه هذه.
3: الصغير ينزوي
1: قرب شويه فقط
3: الميكروفون، الصغير يبدا ينزوي ولا توفرت له كل شيء وتحسه حزين وكئيب، الام تحس خاطر عندها حاسه قويه
1: طبيعه
3: تعرفوا تنتهز فرصه باش تحكي معاه. يوسف فهمت اللي هو تعطش باش يشوف عائلته ولا باش يشوف عمته ولا باش يشوف خالته، تبدا متواصله مع المختصه مع المربيه مع البسيكولوج نحضروه ويصير اللقاء. مرات يكون بحضر الام البيولوجيه والام الطبيعيه، الام اسويس اللي ربيته
1: اللي
3: ويبدا مسكين ممزق هو، مرات يقول لي ما تقشش تمزق
1: صعيب بصراحه،
3: هو يحب على امه وخايف لا يغششني يعني مثلا. عندي بنتي صارت تبدا تبكي قال لي كيفاش باش نفارقك، برطوني نحبك ونحب نشوف عائلتي، معناتها لهنا دور الام لازم تكون
1: مرتبه. انت كي تلقى روحك في الموقف هذا الصعيب بين بنتك اللي ربيتها وماذا بيك تقعد بحذيها وبين هي تحب تمشي لأمها الطبيعية، شنو
3: نرجح مصلحة صغيري اللي هي أمها، خاطر احنا دي مامون بروفيسيونيل، هي حبت أمها وتشوفها ما يزنيش أنا مبين ضعفي ولا حزني عليها أني بشي مفارقها، هذيك يقعد أكوتي
1: ما تزيدش تعبها،
3: لا ما تزيدش تعبها، يقعد خفي، احنا كبار ونتحملوا، مي هي ما تتحملش، يزم يبين لها علاش مشيت لامها ويزم تحترم امها ويزم راك ما فاتش السيله بينك، يعني يوم انت صحه لك ولو عندك زوز نقولها
1: بالضبط
3: و... والحقيقه ترجع لي ولات الام الطبيعيه اللي ولدتها تستشيرني نعاونها على
1: انت فاهمه بنتها اكثر وفاهمه صغيرها اكثر
3: ايه. ونحاول نخلي لها المناخ بتاعها به ونحاول ننصحها وتقبل مني نقول بالله عاوني عليها ديما بنتي تكلمني صباح قولي ما راني ما نسيتكش، وحتى نقولها ما نسيتكش صاريفا نجور باش نتقابلوا أسس حياتك ومع أخواتك، معناتها ديما تقعد علاقتنا محلها،
1: تقعد علاقتكم متواصلة، وأنت المهم هي تبدأ متوازنة نفسها،
3: هي مرتاحة
1: راحتها هي مرتاحة.
3: خاطر رجع نفهمك فما صغار راهو حتى البيئة اللي في وسط المجتمع مع أمه مع عائلته محلها
1: تلقى
3: الأم ظروفها صعيبة، ما هي حاجتها بصغيرها، مؤسسة تقوم توفر لها كل شيء،
1: يعني المؤسسه تحمي ظرفيا كصغير
3: ماديا ومعنويا.
2: حاجه اخرى هو طفل هنا العمل الاجتماعي والنفسي اللي تقوم به قرى الاطفال اسويس هو عمل شامل، يمكن نحكيه على رجوع طفل لعائلته.

0: الطبيعية ما يتمش حكيكة سلمنا في العائلة ورجعنا طفله سلمنا فيه
1: يبقى فما
0: متابعة كاملة.
1: فما متابعة
0: وإذا العائلة مدام رؤية زادت توضح لنا النقطة هذا، إذا العائلة ما تقدرش فإنه فريق كامل يتم المتابعة ويوفروا لها يعني النواقص الكل ويحاولوا يوصلوا بها للاستقلالية المالية.
1: أيوة.
0: وتولي من ضمن نوعا ما من برنامج دعم الأسرة اللي يخدموا عليه هما.
1: أيك هذا هو رؤية مسيش واضح لنا شوية للنقطة هذه.
2: الصغيرات كي يرجعوا لعائلتهم يبقوا في متابعة، المتابعة هذه تكون نفسية واجتماعية.
1: أيوة.
2: الإحاطة الاجتماعية بالعائلة الكل من أي جوانب اقتصادية اجتماعية، حتى المشاكل في المدرسة والتربوية مازالت ظهور تدخل ساعات مع الصغار. أيوة. رغم أن هما معناها سي يعيشوا في عائلتهم، ظهور مازالت تلقى لهم الحل،
1: تمشي لهم حتى لعائلتهم بيولوجية.
3: أي
1: نقول
3: أولادنا
1: أي بالطبيعة مثل مش أولادنا
3: ولا السواف عند أمهم راهم أولادنا.
1: أي ونتبعوهم حتى لين يخرجوا لبر الأمان.
2: ومع الأخصائية زادة النفسية تكون معنا معناها ترافقنا، فنحن بالأول نبدأ نزور الصغيرات كل شهر، بعد نزورهم مرة في 3 شهور معناها في البداية، وبعدك كل هكا سيمستريل هكا نمشي ونزورهم نشوف وضعيتهم في المدرسة في القراية في العيد في كل شيء. معناها المتابعة ساعات تولي يومية، خطر المتابعة تبقى عند الأخصائي الاجتماعي والأخصائي النفسي.
1: صحيح. أما الفريق صعيب أمي فاطمة، واحد كي يبدأ صغير كبر قدامه، خاصة إذا كان هو أخذيه صغير بالكل وحل عيني فيه وكبرك صغير، ومن بعد فجأة مش فجأة هو لكن رجع لعائلته وإلا خذيته عائلة أخرى ربما تكفلت به، صعيبة الحكاية.
4: هي تعدت علي برشا مرات يعني.
1: أي كيفاش تعيشها
4: والوجيعة هيك ما يلزمنيش أني مبينة معناها قدام الصغاري وولادي، لكن في نفس الوقت أني باش نعيشها، فمتى يعني باش تعدى فترة صعيبة برشا الحقيقة. تعبت أني برشا مرات، خاطر عندي يمكن 20 صغير ولا أكثر وخرج من عندي. توا عندي 4 صغار والأربعة هذوما معناها زاد حتى هما جاوني صغيرين والكل، لكن كل صغير باش يخرج أني ديما كما قالت بكري زميلتي أختي سعاد اللي احنا نولوا نخزروا لهم للجانب اللي معناها اللي
1: مصلحتهم
4: هم ايه يلزموا يرجع الام في الاخر وكل شيء. اذا اذا اذا هي معناها توفرت فيها الشروط والكل، فهمت؟ احنا هكا نبقوا على اتصال بهم والكل، مانيش باش يعني ما نقطعوش العلاقه بين صغارنا بين، لكن راهي باش تتعدى صعيبه برشا.
1: صعيبه برشا مش سهله. واحد
4: يعني تعبت ايه. معناها وصلت فكرت باش نمشي باش نمشي للطبيب الحق.
1: ايه نفسانيا تعبت تاثرت أكل تعلق وتقص. هنا الدور متاع الجمعية يظهر لي زيدة مهم برشا باش تدخلوا الفايدتهم زيدة هما، خطر الأمهات يعيشوا فترات هذية وتأثر في نفسيتهم يتعبوا مش سهلة. راه كيفاش تنجموا تعاونوهم
3: بهم؟ وديما نحبوا نكونوا في ظهرهم نعاونوهم.
1: أيه.
3: نعملوا لهم الرحلات. أيه. نتلموا في معناها نتلموا احنا ديما كل جمعتين نعملوا الاجتماع مع الأمهات، شنو النواقص متاعهم، شنو حاجتهم. أيه. شنو اللي لازمنا نوفروا لهم، نخرجوا نفطروا مع بعضنا معناها نحكي وهكا
1: خرجوهم مك الجو هذيك الضغط ولا ايه. ولا الالم النفسي اللي يعيشوه هما زاده
0: في اول ايه. مراحل الالم النفسي زاده احنا نتبعوا معاهم مع الاخصائيين النفسيين في الجمعيه التونسيه لقرى الاطفال السويس. يعني احنا عندنا مدام اميره هي شيف مديره البرامج، هي اللي تتبع اذا الامهات اليوم معناها، وهذا رائع على خاطرهم كما قالت الام سعاد انهم بروفيسيونيل انهم تعلموا كل مش معناها من نحس ولكن قدام الصغير نبينوا له الجانب الاخر باش هو يتاقلم وما يعيشش التمزق بين الام البيولوجيه. أيوة. وام اسويس ويلقى. أيوة. روحه الحقيقه ويقولوها وقالوها عن تجارب ممكن اسويس كودا اخر قريه توجدت. ولكن خلنا نعطي مثال.
1: أيوة.
0: احنا عندنا امي بريكا في سليانه.
1: أيوة.
0: ام توا حاليا هي جده وصغيراتها الحقيقة وحبيناها تكون معنا مالوريزمون قولوا ان شاء الله ربي
1: مريضة ان شاء الله لاباس ان شاء الله ربي
0: يشفيها وولادها يزوروا فيها وعرست لولادها وولاد جدة وصغيراتها ذوك يجيوا يزوروها والحقيقة العلاقة طيبة جدا وعندها صغيرات زادها رجعوا لعائلتهم البيولوجية الطبيعية ولكن العلاقة مبنية على تواصل تام يجيوا هاو تمشي لهم
1: وهذا هو الباهي في اسويس
0: والحاجة الباهية زادها اللي هي ولاد جدة اخواتهم البيولوجيين يعني مثلا عنا صغير الحقيقة رجع لعائلته وعاش مع أخواته يجيب أخواته ويقولوا ما ينزوروا ميمة وهما ولاو يناديوها ميمة.
1: أيه.
0: واللي والشمل قاعد يكبر والحقيقة اللي يجي بعدها تولي هذيك ميمة بريكة.
1: أيه.
0: وهذا ما تلقاش يقولك الصغير اليوم أنا محظوظ عندي من الجدة عندي زوز من الجدة عندي زوز من الأبو عندي برشة ومن الأم عندي برشة.
1: أيه.
0: من اللول تبدأ الحقيقة حقيقة صعيبة أنه إذا ما فماش إطارات اليوم واقفة وإذا ما فماش أمهات تري بروفيسيونيل في الجمعية فأكيد صغير باش يعيش تمزق، ولكن اليوم الحمد لله أنه فما ناس بالكفاءة ذي وبالمهنية ذي اليوم قاعدين يخدموا المصلحة الصغير.
1: يعطيك الصحة، هما كيما هك الجدار العاجل اللي يخليه الصغير هو بعيد على ذيك الكل، وهما يتحملوا هذيك
0: ويمتصوا كل شيء
1: ويمتصوا كل شيء هما، وربي يشدهم بالصحة ويقويهم على خاطر مسهل. أنت راهو حتى كان ولد خوك ولد أختك كيما راهو في عائلتنا وكل أنه يكبر وبعد يمشي، ولا ولدك يكبر وبعد حتى باش يمشي يخدم ويفارقك راهي صعيبة ياسر ياسر ياسر، فما بالك هما معناها ربوهم وكبروا قدامهم كل، في كل مرة تجيهك الصدمة هذيك يزيدوا هما يتعبوا أكثر. ذيك عليش واحد بالحق قل لهم ربي يقويكم يعطيكم الصحة، ولازم يكون ثم إحاطة لهم. عندك مضيف رؤية؟
2: أي التحذير هو زدك يكون الصغير بشارجة للعائلة يكون مع الأم تاع القرية وللصغير وللخوات زادة، خاطر هما باش يعيشوا معناها كما نقولوا اللي هما يعتبروه فريق، هما راهم يبقاو في تواصل مع بعضهم،
1: ما فماش شكل قطيع نهائيه،
2: فماش قطيع نهائيه. فالام جاها البسيكولوج تعمل معاها جلسات، وزادة كيف كيف الصغير والخوات اللي هما في الدار يتحضروا تهي كامله للناس الكل.
5: ممكن في تونس كامله ولا معناتها نظام تاع مؤسسه اسويس كود، هي مؤسسه كبيره ما تلقاش في حتى مؤسسات اخرين بالحق، خاطر احنا الفون داخلين ما يعرفوا حد كان كنحكيو.
1: صحيح
5: احنا نظام عائله كبيره، عائله كبيره
1: عباره عن نظام المؤسسات
5: ياكل ويرقد ولا يروح ولا ما
1: يحسش،
5: مش موجود،
1: مش هذا
5: ما هذيك مش فما ناس ما تعرفش.
1: صحيح.
5: احنا عائله باللي باش نحكي لك اللي احنا عائله ما تصدقش اللي بالنظام اللي نحسه حتى ببعضنا الكل راه ما نعرفش يعني ما نجمش نفسرها، أم هاوكا بدات تظهر إنه مؤسسة تربي تخرج كذا، لكن لا ماهوش هذاك راه مانيش كل المراكز اللي صغير كيكل يمشي يرقد ويبكي وحده، تبرمجله أم تبرمج تلقى شكون يعاونها، بسيكولوج مربية مدير ناس معناتها شفت محلاها
1: ثم نيس كل مجندة بشكل صغير
5: عائلة كبيرة
0: ما تسمعش عوض في التسميات الإدارية. يعني نحكي لك هوا نخرج أني من البوست متاع أتاشيتكم ونحكي اليوم كصحفية اليوم ما تسمعش في SOS مربيتي زهور، تسمع تزهور تسمعش أم أسويس، تسمع ماما سعاد ماما فاطمة، حتى أولاد الأم سعاد ينديوا الأم فاطمة أمي فاطمة
1: أمي فاطمة
0: مدير القرية فرح يقولوا له با فرح. يعني ما تلقاش خالتي ما تلقاش هكا التسميات الإدارية والناس البرة،
1: وهذا النجاح الحقيقي
0: انك تخليهم هما يعطيك الصحه
1: خليهم ما يغزروش لك اي يعطيك الصحه
4: الحقيقه
1: صغار ما يغزروش لك
4: في القريه كيف العساس كيف الشوفير كيف المربي كيف الام كيف المدير. اذا فما حاجه معناها تستوجب حتى في الليل راهو روتار يعني مؤخر وكذا تستوجب اللي معناها لمصلحه الصغير يلزم الناس يلزم يكون موجود يلزم يكون موجود الناس الكل مع بعضنا الحقيقه ما فماش حاجه
1: اي من نجمو كان نثمنوا هالادوار هذه الكل ويعطيكم الصحه على اللي تقوموا بيها على خاطر في النهايه هذه شوف قديش انقذ اجيال من الصغيرات قديش احاط بيهم واثرهم قديش ربحنا وليدات في المجتمع صالحين ان شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب. وراه في كل العائلات نحن عندنا وليداتنا ونعرفوا في كل العائلات ثم ناس تخرج شويه على الطريق، لكن كي تبدا التربيه صحيحه ترجع كي تلقى احاطه ترجع فالحمد لله هذاك هو اللي قاعدين نعيشوا فيه في سويس ماشي هي حيوت ومؤسسات وديار وعبيد عندهم وظائف لكن يعطيك الصحه لكن هما امهات واباء كما قلت وخالات وعمات وناس الكل ايكيب غانيونت احسن كلمة. فقط وقفة قصيرة ونرجع ناخذ مكالمة هاتفية مع مواطن يدولي حاب يدخل معنا. مرحبا.
6: ونم الأسواس راهي عطاء بلا حدود، تعطي من غير ما تستنى لا مقابل ولا جزاء ولا شكورا، يعني تعطي بمجهودها بعرقها بحياتها بكل يعني تنغمس سيء ما عادش هاي ولاد نعرفش ولادك كل سيء ولادها جابتهم فما حتى مشكلة ولادها. أنا عندي بنية جتها عائلة من المحرس بنات الوقت اللي خرجت حوايجها في البلاكار نشم فيه اقسم بالله بقيت يمكن بريسك جيت 3 شهور وانا نحس روحي كاني مانيش انا فهمتني رغم انها خرجت ربي وفقها وخرجت في عائله باهي اما ديما نحس روحي كاني جزء مني وتنحى. كل صغير ينجح نحس بفخر واعتزاز، نحس الصغيره ذاك اعتبارها نبته سقيتها من دمك وروحك وكبرتك النبتة ذيك ولت يعني تجني الانتمار شنو تحس؟ فهمتني؟ الأمة سويس هكيك.
1: مواصلين معكم ديما في برنامج كبرنا في عينينا. عنا مواطن حبي يتواصل معنا. سي جمال لي صباح النور شنحويلك؟ ألو
7: كلك عواطف يا عواطف الحق عواطف طيبة
1: يعيشك ربي فضلك يعيشك سي جمال مرحبا.
7: حبيت نقول كلمة رأي الأم هي التي ربت وتعبت وليست الأم التي ولدت وتركت.
1: صحيح.
7: فاطمة زهور محلام
1: فاتنا زهور وسعاد كلهم مربيات ورؤية وصبري
7: والله. وحبيت نشكر ملاك الكلام اللي تقول فيه بالحق تحس من قلبها. وهي قالت لي طوف مثل التكوين إن شاء الله نتاع حمام سدسة إن شاء الله تكون مكونة غدوة فورماتريس وتكون لنا أجيال وأجيال. محمد والله حبيت نقول لكم على الشيء اللي تقوم به أنت يا عواطف مع سيدات بالحق يتحقوا كل احترام. وحبيت في بالي كان فما إمكانية خديت متعب الكلمة الغنائية محلاها كلمة في فمي كالنادي ونقول يا أمي للسيدة المرحومة نعمة
1: الله يبارك طبعا نشوفوها ونعجيوها لما شاء الله الله يبارك
7: فيهم ومحمد وملاك إن شاء الله نرواهم غدوة في علية القوم
1: آمين
7: أو بسلمة علية الناس خاطر حق تكلموا بالباهي يبارك الاسمهات الكل ويسترهم وربي يبارك لهم. وبالحق معاناتني خاطر عملت كما نقولها مش زيارات
1: ايوه
7: زيارة قراءة في البرقيبة بالحق معاناة مادية وبدنية وتصور انت بعد اذنك ولد برك
1: اللي دي مؤسسة أخرى يعني طريقة أخرى متاع التربية أي ميسيج أي
7: إن شاء الله الناس إن شاء الله الناس ومرحوش صغيرات
8: اليوم هي الجمعية التونسية لقرى الأطفال الأسويس. ولهنا عندك الحق خاطر هو يصير
1: خلط جيبة أي صحيح
8: يعني قرى الأطفال الأسواس وأطفال برجيبة اللي كانوا يسميوهم سابقا في المستير ومعروفة التسمية ذي برشا. احنا الحمد لله يا ربي اليوم هدف الجمعية ونحب نقوله الرقم ذي احنا ما يقارب 400 صغير في قرى الأطفال الأسواس. لكن الجمعية التونسية لقرى الأطفال الأسواس الهدف متاحة 2026 توصل ل 12,000 صغير. يقولوا الرقم ذي كيفاش رانا اليوم احنا نحبوا نحافظوا على صغار داخل عائلاتهم ولكن ندعموهم ونخدموا لمصلحة الطفل الفضلة هي بين عينينا كالكسوة مربين ولا كافة الإطارات. راهو اليوم الصغير لازم يقعد في عائلته من حقه أنه يعيش بكرامة.
1: أيه.
8: وأحنا الهدف متاعنا اليوم جمعية التونسية لقرى الأطفال الأسواس وهو يحكي على الجمعيات اللي نحن نخدمه في طفولة مع بعضنا. اليوم الجمعية تحولت من جمعية رعاية إلى جمعية داعمة. اليوم هدفنا ندعمه العديد من الجمعيات وصغيرات في عائلتهم هيك خدمة ونقوموا بها. ولكن عنا عديد الجمعيات في تونس راعية للطفولة.
1: صحيح.
8: كيف الجمعية التونسية لقرى الأطفال الأسواس وكيف الجمعية اللي سماها سي جمال. صحيح. اليوم الهدف متاعنا أنه نوصلوا أحنا ندعموا الجمعيات هذه باش هي زادة توفر الخدمات اللي نقوموا بها ونعطيه مثال الجمعية التونسية ونسوقوه للجمعيات الأخرى. واليوم باش نخدموا لمصلحة الطفل. اليوم الجمعية التونسية كانت ترعى 12,000 صغير ونلقاو مثلا صوت الطفل في المنستير يرعى 8,000 صغير ونلقاو صوت الطفل
1: ما عادش عندنا صغيرات
8: ما عادش نلقاو ال 31,000 صغير في فقد السند.
1: فقد السند يعطيك الصحه. هذا
5: الجمعيه تاع السويس ككل اللي فهمته انا من الملخص هذايا والتطور الكبير اللي تطورت به انها وصلت انها تخدم على الكاليتي دونفون جوده العمل للطفل خلال عائلته.
1: ايوه
5: من خلال عائلته الوسط الطبيعي بتاعه.
1: أيوة.
5: الحمد لله نجاحات كبيره
1: الحمد لله
5: في ظرف قصير وهذا بالمجهودات بتاعنا ومجهودات الإطارات الكل والناس اللي قاعدة ترحم في الصغيرة ذوما في الشر الفضيل هذا.
1: يعطيكم الصحة سي جميل. فقط حبينا نوضحوا لك شوية الخلط هذية بين زوز جمعيات. لكن تحية لكل المربيين والمربيات في الجمعيات الكل اللي قاعدة تخدم في تونس لأنه الإحصائيات الرسمية يقول لك نحن محتاجين باش نحيط ونرعى 31,000 صغير فاقد للسند بين الفاقدين للسند وبين المهملين وبين المهمشين وبين غيره. فنحن إذا كان وبين الأيتام زادة إذا كان نلقاه برشا جمعيات قاعدة تخدم على الصغير الصغيرات هذوما هذوم غدوة، هما اللي باش يقودوا البلاد، هذوم هما غدوة اللي باش يهزوا تونس لبر الأمان، هذوم غدوة اللي باش يخليو لهم نحنا المشعل. فيلزمهم يكونوا متوازنين أولا نفسانيا، يلزمهم يكونوا ناجحين في حياتهم، سواء كان في حياتهم الأكاديمية يعني تعليم وغيره، أو حتى المهنية حرفة اللي هي، المهم يكون هو متوازن، المهم ينفع المجتمع، المهم يكون فيه عنصر فاعل. أكثر من هذا يكون هو محب لنفسه، قابل وضعيته، وما يعطي كان محبة، وما يعطي كان عطاء، ومتصالح مع نفسه. فهذا هو الأساس اللي نحن نخدم عليه الكل. تحية للناس الكل اللي تقوم بهالدور المهم هذايا، إن شاء الله ربي يوفقهم. يعطيك الصحة يا سي جمال، وطبعا استجابة للطلب متاعك اللي هو هذه الأمهاتنا اللي حاضرين معنا، هو مقطع قصير من كلمة محليها أو من غنية محليها، كلمة في فمي.

0: مواصلين معكم زلت ربيع ساعة باش نكملوها مع المشرف على قرية قرى أطفال سويس كودة وسي فرح بن سليمان. الحقيقة واحد ما شنو باش يقول معناها قائد الأوركستر كما قلت اللي هو معناها وراء النجاحات هذه الكل. إذا كان الناس هذوما لقاو الأجواء الطيبة ونجموا يخدموا في أريحية، إذا كان هما كانوا كما هكا متكاتفين ويحبوا بعضهم ومتعاونين مع بعضهم وهما مجندين وقتهم وصحتهم لهالصغيرات، فالفضل يرجع للأب الكبير اللي هو لامم هذا الكل واللي هو الحضن الكبير اللي جمعهم. فنقدم له تحية كبيرة سي فرح بن سليمان مدير قرية أطفال سويسة كودة. مرحبا بيك.
1: مرحبا باختي الغالية، مرحبا بضيوفك، باخواتي روميكا وروميكا زملائي، ويعزوا عليا برشا بالحق.
0: وانت تعز عليهم زيدا.
1: الحمد لله يا ربي، الحمد لله. وفاك السويس راهي ديما نقولها راهي عائلة كبيرة، معناها حتى الداعم من الأم من الطفل هذاك، للداعم للمذيع لشد المزدح هذاك، للإذاعة، الكل هنا عائلة إن شاء الله، وإحنا تونس كل عائلة بإذن الله. نعم. بإذن الله
0: هذا واجبنا تجاه أبناء تونس، راهو معنا حتى مزية لكلنا، وإن شاء الله نجموا نأديوا الأمانة. بالنسبة لنا نحن الاستضافة هذه اليوم خصيصا لتكريم الأمهات، وهما يستحقوا كل تكريم، يستحقوا كل تبجيل، يستحقوا كل كلمة شكرا، معناها لأنهم قايمين بواجب كبير. فنتصور عندك ما تقول لهم، عندك ما تحكي معهم، خلي كل كلمة هم يسمعوا فيك في اليوم. يمثلهم أمي سعاد وأمي فاطمة في الموجه الكلام مشكل اليوم هما لكل الأمهات.
1: حب نقول لهم راهو النجاحات هذه والفرحة لراهو صغيراتنا راهو الأساس نتاعهم انتوما، راهو بالحق اني الراش كما هاو جاي العيد الكبير بركة، معناها فهمتني عبد ما تروحش لديارها، معناها كيفنا كيفهم سيح، لكن ديما المسؤولية الكبيرة تبقى على الأم، هي نقطة التماس الأولى معناها مع الطفل، هي اللي تحس بيه، هي اللي تشعر بيه، هي اللي تنبه للحاجة ذيك، هي اللي نرجعولها، معناها هي اللي نستعينوا بها. ثم برشا إشكاليات راهو نقعوا فيها كإدارة ومع الطفل في مدرسة وفي أصدقاء وفي ديما نرجعوا للأم. حتى شاب يبدأ شاب، انتم ما تعرفوا السيرورة متاع الحياة متاع الطفل انه يصل شاب، انا هو شاب وفي مشاكل متاع الشباب وكذا، ديما نرجعوا للأم هذيك. وحكيت أختي صابرين على معناها موضوع كيفاش تولي حتى معناها ميمة تولي جدة، معناها الأم هذيك وباقي تخرج من العمل لكن تبقى الجمعية ديما طالبتها وديما تحضرها معانا في المناسبات السعيدة وكذلك الحزينة. الزوج معناها الأم راهي الله يرحم الأمهات الكل ويرحم أمينتي وربي يفضل الأمهات الموجودين، معناها بالحق معناها دورهم كأم راهو تسمية فقط أم بديلة، لكن بالحق المشاعر والأحاسيس. فاطمة قالت بكري معناها فما متابعة نفسية صحيح، لكن راهو قطعة من الدن هذاك اللي شي يخرج وإلا شي يرجع وإلا شي يفشل وإلا شي ينجح، معناها بالحق أحاسيس كبيرة تعيشهم الأم هذيك. وإحنا ما لا إلا مساندين لهم وما لا إلا معناها راهو معناها قطرة من بحر فيهم هما، معناها بإدارتنا وبقيادتنا، لكن هما الكل
0: هي القرية الكل قائمة على الأمهات. إذا كان ما تمش أم تحضن الصغيرات هذوما فالباقي الكل شنو الدور اللي باش يقوم به؟ فالكلها قائمة على الأمهات هذوما اللي هما الأساس وهما رأس المال كما نقولوا نحن، والعائلة راهي العمود متاحة واللي شادة هي الأم، هذا هو
1: أكيد. وراه دور المربي والاخصائي النفسي والاجتماعي كلها مسانده للام، معناها باش تبداو فاهمين معناها الطفل هذاك اذا طلع سوي وان شاء الله صحيح راه عندنا نسبه نجاح ونسبه فشل ما ننكروش هذا، لكن ديما
0: الفضل
1: للام بالطبيعه كيما العائلة الكل، معناها واحنا نفضل الشفافيه والصراحه هذاك اللي علاش يحبونا معناها وعلاش يدعمونا ويقفوا معنا، معناها بالحق الام راهي تعطي 100% اكثر، معناها راهي وظيفة معناها ما تتعدش بالسوايع، معناها ما تتعدش بعدد الأيام بالحق، معناها من الوظائف اللي ما تنجمش توصفها أو تنجم معناها نحطها في إطار معين. هذه وظيفة إنسانية، يعني الأم كتجي وتدخل قراءة في الأسواق تعرف راهي تخدم إنسان، راهي راهو الطفل هذاك راهو إنسان مش دوسي شو نسكروه غدوة وتوا نرجعوا له، لا فما حوايج يرجعوا يتعاملوا في لحظتها في ساعتها، وهذه الأم تشعر به ومش اللي يجي ينجم يخدم أم بالحق، مش اللي ينجم اللي يجي ينجم يعيش في السويس. ومعناها ربي كرمهم، نقول أني إنه أعطاهم الوظيفة دي يتكرموا بها في الدنيا وفي الآخر إن شاء الله يا ربي.
0: إن شاء الله بإذن الله. يعطيك الصحة، شكرا ليك. خلي ماما يتفاعلوا معك شوية، خلي لهم الكلمة. شنو تقولوا للسيد مدير القرية اللي هو الأب الكبير معناه، أو كان نحيو نحن التصنيفات هذه للناس تسمع باش تعرف شكون معانا، لكن هما في علاقتكم كما ذوما حكيتوا أكدتوا إنه ما فماش هالتصنيف هذه، كلنا نعيشوا مع بعضنا عائلة.
2: صحيح، احنا ديما نتلجؤ له زيدا، ندز الباب ونسيب اللي عندي الكل في وجهه هو الحقيقه، ويحاول هو يكلمينا ويحاول يفهمنا، خاطر هو على امتداد المدير كان مربي معنا وبعد ولا مدير عاش الفتره يعرف الصعوبات، ويحاول يوسع باله معنا وديما يدعمنا وديما يشجع وينصح، وراك قويه وواصل الحقيقه
0: لقي الظروف اللي تخليك تخدم مرتاح.
2: نقول له بربي حشتي بيك، غني لي تبدا عندي مشكله ندز الباب وندخل يستمع لينا ويحاول يلقانا الحلول كله، فترة تتعدى ونطالبوه بالرحلات وبالتفريد
0: ونقول
2: له الاجتماعات الحقيقه هو الحقيقه فارح مديرنا، احنا حتى الصفات بتاع سي وسي لما هيت ما عناش البروتوكول يعرفنا
0: الحقيقه
2: نقول له رانا مستحقين باش نخرجوا في الاجتماع ندخلوا بعضنا ونخيذوا ونفرغوا اللي عنا الكل كي، وحاول
0: يحتويكم يعطيه الصحة.
2: شكرا ربي يعينه.
0: نقول له كلمة بالمختصر في هذا الكل، هو السند الحقيقة، هو السند لنا للأمهات وللصغيرات، بما أنه هو المدير وهو الكل. الكلمة الأولى والأخرى ديما نرجع له الحقيقة، هو يعيش معنا كيف الخو، كيف يعني عائلة واحدة، كيف ما قال هو عائلة كبيرة، فهمت مع بعض. يعني الحقيقة نقول هيك، نقول هو السند لينا كيف ما احنا زاد السند له. يعطيك الصحة،
3: ان شاء الله ربي يعينكم الكل وربي يفضلكم انتم زيدا. سي فرح نشكرك برشا على التدخل معنا اليوم، سي فرح بن سليمان مدير قرية أطفال اس او اس أكودة، يعطيك الصحة على المجهودات اللي تقوم بهم، وان شاء الله موفقين في المسيرة متاعكم. أغنية أخرى هدية لكم انتم اللي يسمعوا فينا الكل، أمهاتنا اللي حاضرين معنا، ثم نرجعوا باش نختموا إن شاء الله الخمسة دقائق اللي ما زالت مع ضيوفنا الكرام.

عرف حقد أمي أحلى أمي دكتورة ودواء أمي عز من الهوى أمي ما تعرف حقد أمي أحلى من الورد كون أحوى

0: الدرايجين اللي مازالوا هذوما باش نختموهم بالحديث على قرى أطفال SOS. ثم عدد من التظاهرات، هي مش تظاهرات لكن نحن عنا تدشين إن شاء الله نهار الأربعاء، ثم إن شاء الله بطبيعة الاستعدادات عندها مدة قاعدة تتحضر لعيد الأضحى، وهذه طبعا من حق صغيراتنا اللي هما يتمتعوا بحقهم في بطبيعة الأضاحي وغيره. في زوز مواعيد مهمة برشا باش نسمعوا فكرة عليهم مع صابرين. عندك كلمة صابرين، تفضل. نبدأ
1: بغدوة.
0: بغدوة
1: احنا في الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS عنا البرامج متاعنا اللي نخدم عليها كما فسرنا للسادة المستمعين واللي كنا نحكيوا عليه، البرامج وفي نفس الوقت برنامج دعم الأسرة. وعنا الداعم الأساسي للبرامج هذه ولكافة هيكل الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS باش انه يستمر، وهو مكاتب تنمية الموارد. إذا اليوم ما كانش فما فريق عمل كامل صلب الجمعية اللي يجيب الموارد واللي الحقيقة يخدم سور تيران 24 باش الناس يتعرفوا على خدمات الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS، باش يدعموا الجمعية دي وباش يكونوا سند لصغيراتنا من خلال مكاتب تنمية الموارد. احنا الجمعية قاعدة تتوسع تدريجيا في كامل ولايات الجمهورية. مكاتب تنمية الموارد موجودة في تونس، في صفاقس، في سليانة، واليوم موجودة أكيد في سوسة. غدوة باش يتم الافتتاح الرسمي لمكتب تنمية الموارد إن شاء الله يا ربي أبرتير من 8:30 متاع الصباح. الدعوة موجهة للجميع. أيوة. المكان هو سهلول شارع الصادق مقدم وين سيرفيس دمين غادي، فما مكتب تنمية الموارد سهلول.
0: أول حاجة به يا صابرين في المكتب، حتى سمحني قصيت عليك، أنه هما تم عرض لمنتجات الأمهات وهذا مهم برشا.
1: هذا جديد اللي تخدم عليه الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. في الافتتاح باش يتم افتتاح المكتب وباش يتم افتتاح فضاء SOS ستور. فضاء SOS ستور شنو هو؟ فضاء هذا احنا كنا حكينا على عدد من العائلات اللي نحاولوا ندعموا استقلاليتها المادية من خلال بعض مشاريع. يعني اليوم نحكيوا على العائلات التونسية الهشة اللي تحب توصل للاستقلالية وتعبر على رغبتها انه تخدم وما تحبش التواكل. أيوة. اليوم احنا ندعموها، نبعثوا لها مشروع وما نقفوش غادي، نروجوا لها للمنتوج نتاعها. أيوة. في SOS ستور
0: ناخذ من الوجه الاخر اللي تخدم عليه SOS. أيوة. اليوم احنا حكينا على الوليدات وعلى رعايه الصغار، وهذا ما فيهوش كلام من اهم الوظائف اللي تقوم بها SOS، لكن زاده ان ندعموا العائلات هذوما اللي هي محتاجه. طبعا. وانه الفكره نتاعهم نحولوها لواقع وانهم هما ينجوا وبالطبيعه
1: ونشريو من عندهم
0: ونشريو ونسوقوا لهم الخدمه نتاعهم.
1: هذا مهم، احنا ما نستناوش حتى نتاعهم تتباع. أيه. في SOS ستور اللي بشي يتم افتتاحه غدوة. لا. نعم. هو نشريوها احنا كSOS، نشريو منهم المنتوجات كافة بالثمن اللي يقولوا عليه، ونحطوها في SOS ستور بنفس الثمن. أيوة. للسادة اللي يجيو بشي يتفرجوا
0: الناس غدوة. اللي تحب تعاون تنجم تشري بها المنتوجات هذه،
1: نجم تشري. أيوة. وتتعرف على قصص. يعني اليوم المنتوجات هذا الكل تحت اسم نفس. نفس احنا اخترنا الاسم هذا لانه بالحق اليوم كي نحكي على عباية وكوليكسيون تاع عبايات محطوطة في SOS ستور، غدوة تجيو وتكتشفوا تلقاو انه فيها نفس، فيها روح. أيوة. باش تحسوا انه المرأة والمنتفعة متاعنا قديش تعبت باش توصل المنتوج هذاك. نعم. نلقاو عديد المنتوجات، نلقاو الحلفة. أيوة. نلقاو البروشي متاع البغوش هذوك اللي مرسين. أيوة. نلقاو الفضة، نلقاو البراسلي SOS. أيوة. حاجات سيمبوليك
0: كلهم منتوجات صنعتهم الام يدوية. في دارها بيديها. أيوة. وباش هي تحسن المدخول متاعها ولا الدخل متاعها في دارها. أيوة. تحسن وضعيتها، ما تقعش تستنى في شكون يعطيها، تعمل على روحها، وهذا هو المهم.
1: وان شاء الله ان شاء الله غدوة زادة عنا في المكتب هذا، انه نعرفوا احنا في مكاتب تنمية الموارد او الجمعية التونسية لقرى الاطفال SOS فما داعمين وفما ناس تساند الجمعية. اليوم عنا لجان دعم في كامل القرى، وغدوة ان شاء الله يتم تنصيب لجنة الدعم بقرية الاطفال SOS اكودة، ويعني تكريم اللجنة السابقة. والحمد لله هذا الكل بشي يصير غدوة 8 متاع الصباح.
0: الدعوة موجهة للجميع إذا يجي ويحضروا إن شاء الله على هذه. ثم إن شاء الله الحملة متاع العيد متواصلة بالطبيعة.
1: اللي هي متواصلة. أي. أكيد حملة العيد اليوم من حق أي صغير في تونس إنه يحس الفرحة متاع العيد. إحنا الحمد لله يا ربي إن شاء الله نجمو نوصلوا ندخلوا الفرحة لصغار ذوما كما فرحنا صغار في عيد صغير وكانوا شراوا اللبسة وشراوا الحلو وفرحوا. اليوم الهدف متاعنا انه ندخلوا الفرحة لصغيراتنا بالحاجات البسيطة. احنا نعم. سلون مقدرة شرائية الناس اللي تسمع فيه يقول لك يا اخي اشتريوا ل 12000 تونسي علوش بزوز ملي نو اه. احنا نحبوا ندخلوا الفرحة نجموا يعني تعطيه خطر. احنا اليوم العائلات ما نجيوش نعطيهم دو اوناتور اه. احنا هذا توقف هي تمشي هي وصغيرة
0: تشري هي وصغيرتها
1: صحيح تنصبوا لها بيجي معين ايوة. قداش يتكلفوا 5 كيلو لحم اه. كان نجمنا نوصلوا حتى للعلوش نصبوا لها وهي بطبيعتها تمشي تجبد وتشري مع
0: هي وصغيرتها تشري ليك فيها
1: ان شاء الله. ولهنا بلي نحب نقول لهم يدخلوا على تروادو بالفي اس اس في او بوينت ان والا يكلموا 58 371 092 ويعرفوا كيفاش يتبرعوا لفائده الاطفال في قضيه السنه.
0: نعاود نذكروا بالرقم 58
1: 371
0: 092. يعطيكم الصحه وصلنا لختام الحصه توا. نشكر برشا يعطيكم الصحه على حضوركم معنا. شكرا ليك بطبيعه صابرين على الحضور وعلى كل ما تفضل بيه. أيضا تحية موصولة زهور الحوار كيف كيف رؤية الذوادي أمنا سعاد وكيف كيف الأم سعاد والأم
1: فاطمة
0: فاطمة لزوز نخدم لكم تحية. نخلي لكم كلمة كلمة باش ما نعطيش الفيسع فقط نعطي الوقت للأخبار. شنو تحب تقولوا في ختام الحصة هذه اللي كانت لكم لكم انتم هي خصيصا؟ احنا فقط حبينا نضيء معنى العمل اللي معاكم الكل لكن أساسا انتم محور الحديث متاعنا اليوم.
2: يعطيك الصحة بارك الله فيك على اللفتة هذه وحتى انت راك ثمنتنا بطريقه اخرى.
0: هذا اللي رينا هذا اللي انتم تقوموا به انتم يعطيكم الصح.
2: وديما احنا في تونس ديما نتعلموا الشكر أيه. قدر محليه الشكر ومحليه الامتنان للمؤسسه
0: هذا مهم للامه
2: مالا
0: يعطيها إيه دافع
2: كبير. وعلى امتداد السنين كانت الكلمه الباهيه هي اللي من الصغير من المدير من اطارات الجمعيه الكل الحقيقه على امتداد السنين ديما
0: هيك اللي خليك تكمل
2: هذاك هو اللي حافز الواحد.
0: يعطيك الصحه شكرا جزيلا
2: شكرا لك.
0: كيف كيف نخلي كلمه الختام
3: عايش كده. نحب نشكرك انت ونشكر اذاعه المنستير ونشكر المستمعين الكل ونحب نحب نقدم شكري لكل من ساهم وقدم حتى بكلمه للسويس. ان شاء الله ربي يبارك له في صحته في صغاره وفي وليداته وفي كل شيء. ونتمنى ان شاء الله النجاح لوليداتي ووليداتنا الكل يا ربي ان شاء الله بالتوفيق والنجاح
0: ان شاء الله ربي يوفقهم. مشكورين برشا على الحضور. تحياتي لزملائي نجلة عطية علي المنصوري ايمن الشابي. بعد شويه ولا تو مش بعد شويه نخرج يعني باش يدخل زميلنا علي جلاسي يقدم لكم نشره منتصف النهار. الى اللقاء.
4: وتجد شقري يا ربي خلي

0: انتصف النهار على موج إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: وتقديم نشرة أخبار الظهيرة وهذه العناوين. بالتوازي مع انطلاق موسم صيد التون الأحمر في تونس، البحارة يطالبون بتفعيل الحصة المحلية التي ستمكنهم من بيع حوالي 35 طنا في الأسواق التونسية. في إطار الاستعداد لعيد الأضحى، نقص فادح في الأضاحي في ولاية نابل وافتتاح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك في مدينة سوسة. المحامون ينطلقون في سلسلة من التحركات الاحتجاجية، ووزارة العدل تؤكد أنها لن تؤثر على سير مرفق العدالة. تونس تحيي كسائر دول العالم اليوم العالمي لطبيب الأسرة، دور حيوي لأطباء يشخصون ويعالجون بالكامل حوالي 80% من الأمراض والمشاكل الصحية. طابت أوقاتكم من المقدمة إلى التفاصيل. انطلق اليوم رسميا في موعد استثنائي موعد صيد الطن الأحمر في تونس، حيث حددت الحصة السنوية ب 3500 طن، أي بزيارة زيادة تقدر ب 500 طن مقارنة بالموسم الماضي، موجهة كليا للتصدير. ويعد صيد الطن الأحمر من أهم أنشطة الصيد وأكثرها تنظيما، وتخضع لرقابة صارمة. كريمة بن يوسف واكبت انطلاق الموسم ورصدت انطباعات البحارة الذين طالبوا بتفعيل الحصة المحلية من الطن الأحمر التي تمكنهم من بيع حوالي 35 طنا في الأسواق التونسية بهدف تحسين ظروفهم وضمان حق المواطن التونسي في استهلاك هذا النوع الممتاز من التن.
2: الحصة متاع تونس تقريب 35.1%، غير مفاعلة، وبالرغم القانون واضح وصريح سواء من ليكات سواء من وزارة الفلاحة، علاش ميتمش تفعيل هذا؟ ما فهمناش علاش. ثاني حاجة، وين الخبراء تاع البحث العلمي؟ التن يمكن عامين ثلاث سنين أخرين ما عادش تلقى لكعبة سردينة لكعبة ماكرو لكعبة حتى شيء. تن ولا مقيم 12 شهر مقيم في البحر متاعنا، صدقني حتى من الكريفات يأكلها.
3: سنين زادونا قرابة 500 نطة لسوء حظنا كمواطنين تونسيين، كانش للسوق المحلية. إن شاء الله في مراحل قادمة يتم تعديل القرار هذا، ان شاء الله نطمحوا باش يتحسن وضع البحاره ووضع السوق التونسيه والسوق المحليه. تاك تشوف انت القرار نتاع وزير الفلاحه يقول لك 1% صيد عرضي، وريال مو ما فماش صيد تن ممنوع، معدي انت كليا للتصدير 100% موجودة على الوراق، لكن في السوق مش موجودة. اي بحار يصطاد كعبتين يتعرض لعقوبات شديد. احنا قلنا لازم سلطة الاشراف تقعد مع البحار وتسمع وتجي تشوف الساعة قبل ما تفرق الحصص هذه، تشوف المراكب المؤهلة، المراكب اللي تسحق الحصص نتاعها، وزيد تنظر زاد للسوق المحلية وتنظر للسوق السيد العرضي للبحار. زاد البحار فهم كم بحار عنده فلوقة كبيرة، فلوقته مخصص لسيد التن، فما بحار يصطاد التن بسيد عرضي. لازم سيد كل الناس كل عندها حق، ومواطن تونسي عنده حق بشكل تن.
0: انطلقت صباح اليوم بمقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنهج الجزائر وسط مدينة سوسة نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك. مبادرة تأتي بالتنسيق مع الهيكل الفلاحي لتقديم المنتجات الاستهلاكية الأساسية من خضار وغلال ولحوم بأسعار مدروسة وتفاضلية حسب رياض القاسمي المندوب الجهوي للتجارة. وبالتزامن مع هذه الفترة السالكية، أعلن القاسمي في تصريح لفتح سعد عن تخصيص جزء من فضاء سوق لحد ليكون نقطة لبيع أضاحي العيد لتقريب الخدمات من المواطنين وتأمين المعاملات.
4: دعم القدرة الشيء المستهلك خاصة بالمواد الأساسية والحساسة، منتوجات الخضر والغلال مع بأسعار تفاضلية، منتوجات الديوان التونسي للتجارة خاصة من القهوة العائلية وكذلك السكر العائلي، وبطبيعة الحال منتوجات الفارينة والسميد، ثم منتوجات المرأة الريفية الصناعات التقليدية. وكذلك سيتم العمل على تأثيث النقطة هذه في قادم الأيام بمنتوجات أخرى على غرار اللحوم الحمراء إن شاء الله بأسعار تفاضلية. عنا في كافة المعتمديات بالتنسيق مع المصالح البلدية تم تنظيم نقاط البيع وتهيئتها، وفيها العرض متوفر عنا في سوق لحد وعنا في سهلول وعنا في الزاوية وفي مختلف معتمديات، وثم عملية متابعة لحالة الحركية التجارية في الإطار هذا. الفترة هذه عنا معتها عمل متواصل بالتنسيق مع مختلف الأطراف من الأمن والحرس الوطني وهيئة السلامة الغذائية، مراقبة لمختلف مسالك التوزيع للتصدي لمختلف الممارسات خاصة عملية الترفيع في الأسعار، وكذلك عملية معيتها استعمال مواد مدعمة في غير الأغراض المخصصة لها. عندنا كذلك في هذا الإطار خط أخضر 80-191 استمعوا فيه لتشكيل المتهلكين.
0: هكذا رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة ببو عرقوب سامي الهويدي تسجيل نقص فادح على مستوى الأضاحي بلغ 40% وفق تقديره ما يفسر الغلاء المشد في الأسعار. نقص نرجعه لعدة أسباب أهمها غلاء العلاف والنقص الواضح في عدد إناث الأغنام إضافة إلى سيطرة القشارة على الأسواق. وطلب الهويدي في تصريح لفاطمة بن عثمان بضرورة وضع استراتيجية واضحة من قبل وزارة الإشراف وتركيز سوق من المنتج إلى المستهلك لضرب المحتكرين والضغط على المصاريف.
5: على غرار السنة الفارطة هناك نقص فادح في تربية الأغنام لعدة عوام، منها التوفيد في جزء كبير من القطيع، منها غلاء الأعلاف السنوات الأخيرة والتغيرات المناخية. النعجة كانت احنا بخمس ستمائة ألف تو أصبحت تقريبا في حدود 3000 دينار. عديد المرات احنا كاتحاد فلاحين طالبنا بتوريد النعجة وتقديم قروض ميسرة لفائدة الفلاح لإعادة القطيع أكثر من 40% في قطيع تربية الماشي. الإنتاج غير متوفر بكيفية المطلوبة، نقاط البيع المنظمة هذه معناتها لا تكفي، ما متكفيش حتى 1%. كان من الممكن تكون استراتيجية واضحة تاع وزارة الفلاحة، كل ولاية يتم فيها سوق من منتج المستهلك وتكون بسوام حقيقة معناتها في متناول المواطن. هنا معناتها أسواق تقريبا على مستوى الجمهورية زوز ولا ثلاثة أسواق اللي تنابلتها، مثلا أقرب سوق لي هي سوق الوردية.
0: نبقى في ولاية نابل، ففي إطار سلسلة من الإضرابات العامة الجهوية نفذ المحامون اليوم إضرابا عاما حضوريا في محاكم تونس ونابل وزغوان. رئيس الفرع الجهوي للمحامين بنابل عبد القادر بن سويسي أكد لفاطمة بن عثمان خلال وقفة احتجاجية حضوريا انتظمت صباح اليوم بمحكمة الاستئناف بنابل أن المطلب الأساسي للمحامين هو تحسين ظروف العمل داخل المرفق القضائي.
6: المطالب الأساسية هي حماية المواطن، بتوفير بنية تحتية للمحاكم، بتوفير إطار إداري في المحاكم، بتوفير إطار قضائي للمحاكم، لأنه اليوم المحكمة ما تلقاش فيها كاتب، ما تلقاش فيها قاضي، القاضي اللي يتنقل ما يتبدلش، القاضي اللي يخرج تقاعد ما يتعوضش، الكاتب اللي يخرج تقاعد ما يتعوضش. المحكمة تمشي بطريقة عرجاء جميع المحاكم في الجمهورية التونسية، ناقصة إطار قضائي، ناقصة إطار إداري، ناقصة معدات، ناقصة بنية تحتية، الشيء اللي يخلي المواطن غير قادر للنفاذ للعدالة. هذه المطالب الأساسية للهيئة الوطنية للمحامين. احنا نأمن الجلسات حفاظا على مصالح المواطن، مكلفين محامين يأمنوا الجلسات مش ميضيع حق حتى مواطن، لكن احنا مضربين عن العمل كامل اليوم.
0: يشار إلى أن الإضراب العام الحضوري في محاكم سوسة والمنستير والمهدية والقيروان والقصرين برمجة ليوم الاثنين 8 جوان. وزارة العدل من جهتها أكدت أن ما أعلنته هيئة المحامين من اعتزامها القيام بتحركات وامتناعها عن تقديم الخدمة في علاقتها بحرفائها لا تأثير له على سير مرفق العدالة، إذ أن سائر المحاكم بكامل تراب الجمهورية تواصل الاضطلاع بواجبها في ظروف عادية من انعقاد للجلسات للفصل في القضايا المنشورة وتقديم الخدمات الإدارية بكتابات المحاكم وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة العدل. تحيي تونس اليوم العالمي للطب العام أو طبيب الأسرة تحت شعار الرعاية الرحيمة في عالم رقمي، ويمثل الاحتفال فرصة لتثمين الدور الحيوي الذي يلعبه أطباء الصف الأول في النظم الصحية في تونس والعالم، حيث يشخصون ويعالجون بالكامل حوالي 80% من الأمراض والمشاكل الصحية ويديرون الأمراض المزمنة ويحاولون التصدي لها مبكرا. أمن الأغزال.
7: ضرورة توظيف الذكاء الاصطناعي ودعم الطب عن بعد والتصوير الرقمي لتسهيل التغطية الصحية الشاملة، علما وأن طبيب الخط الأول يعالج حوالي 80% من مشاكل الصحة. التفاصيل مع الدكتور هشام الزيدي، مؤسس ورئيس سابق للجمعية التونسية للطب العام وطب العائلة.
8: الطبيب العام يجب يعيش زمن نتاعو، رقمنا وليد حاجة مفروغ منها باش نحسنوا العلاج نتاعنا. توا نجمو نتصلوا بالمرضى عن بعد، نصحوهم إذا كان حد ما ينجمش يجينا نجمو نعاونوه عن بعد، التكوين نتاعنا يجب نكون عن بعد. الرعاية الرحيمة هي الاعتناء بالمريض في الحالات المتقدمة نتاع الأمراض الخبيثة وإلا في الأمراض المزمنة، تبدأ بالوقاية درجة أولى ثانية ثالثة، الرابعة هي الرعاية الرحيمة والوقاية من مفعول الجانب الأدوية. الطب العام وطب العائلة يتكلف 80% تقريبا من العلاج نتاع الأمراض وبالرعاية الطبية في كل أطوارها.
7: ومن التحديات التي يواجهها طبيب العائلة هي عدم اعتراف المجتمع بمكانته في المنظومة الصحية، وهو ما يفسر هجرة الأطباء الشبان.
8: مشكلة في تونس انه التونسي العقليه نتاعو عنده مشكله في فمه يمشي للطبيب الجراحي اللي كان عنده قلق في التنفس يمشي طول للطبيب الجهاز التنفسي. الرؤيه والفلسفه نتاع الصحه توا في العالم انك تتعدى ديما بطبيب العام ولا طبيب العائله وهو يوجه في تونس هذا مش قاعد يصير. جانب من هذا اللي يخلي الاطباء العامين قاعدين يخرجوا ما يقعدوش في تونس. المجتمع ماهوش عاطي المقام اللي يلزم لطبيب العام وطب العائله. ملجا نتاعهم من الاول يلزم يصير عند طبيب العام خاطر يعرفهم من اللي تولدوا يعرف العائله. الطب العامين اللي قاعدين يكبروا في 70% ما فماش كون ياخذ الامكان نتاعهم. الاطباء الشبان قاعدين يخرجوا راهو مش قله انتماء اما راهو فما رؤيه لازمها تتبدل.
7: يبقى طبيب العائله هو المستشار الطبي الاول للمريض ولافراد عائلته وهو قائد منظومه الرعايه الصحيه الاساسيه الذي نحتاجه.
0: في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز بالتوازي مع انطلاق موسم صيد التون الأحمر في تونس. البحارة يطالبون بتفعيل الحصة المحلية والتي تمكنهم من بيع حوالي 35 طنا في الأسواق التونسية. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة الواحدة بعد الزوال. بعد الفاصل يأتيكم حاكم اسطنبولي بجديد أخبار رياضة.
9: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.

عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرف من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من 8 إلى 10 ليلاً.

مرحبا بالجميع، ثاني موعد رياضي على موجات إذاعة المنستير. بعد شوية نعطيكم تعيينات حكام للدور ربع النهائي لكأس تونس، لكن البداية بفريق الاتحاد المنستيري والهيئة المديرة للفريق. باش تعقد مساء اليوم جلسة حوارية بأحد نزول مدينة المنستير بحضور عدد من الوجوه الرياضية والمسؤولين السابقين والفاعلين في الجمعية. تهدف هذه الجلسة لمناقشة الوضع العام للفريق، خاصة من الجانب المالي اللي أصبح يشغل جماهير النادي في الفترة الأخيرة. باش يتم خلال الاجتماع تبادل الآراء والأفكار حول أفضل الحلول الممكنة لتجاوز الأزمة الحالية، مع البحث عن سبل دعم الفريق ماديا ومعنويا حتى يتواصل تحقيق نتائج الإيجابية. بننتظر باش تخرج الجلسة بجملة من المقترحات العملية اللي باش تساعد الهيئة المديرة على توفير الاستقرار للفريق خلال المرحلة القادمة. نعطيكم تعيينات حكام الدور ربع النهائي لكأس تونس. المباراة غدوة افتتاح الدور بالمباراة التالية يوم الأربعاء، النادي الصفاقسي الملعب الجبسي، الحكم خالد الجويدر، والمحواشي هو المساعد الأول مهدي بسرور، المساعد الثاني وسفيان الورتاني حكم الرابع، في المقابل حسني النيلي هو حكم الفار ويسام بغطاس مساعد الفار. بالمباراة الثانية في نفس اليوم، مباراة ترجي الريس ونادي البنزرتي، الحكم أمير لصيف وحسن شعبان هو المساعد الأول، محمد بوعبيد المساعد الثاني، والعجنقي حكم الرابع من العيادي في غرفة الفار مع ناجح بن عويشة المساعد ساعد حكم البار. يوم الخميس استكمال مباراة الدور ربع النهائي، في البرنامج تقدم ساقي دار شبيبة العمران الحكم سيف الورتاني، وسيم الحناشي مساعد أول، حمزة جلاسي مساعد ثاني، خليل الجري حكم رابع، مجدي بلاغة في غرفة البار إلى جانب أمان الله الحجري. والمباراة الأخيرة باش تجمع بعض بحجلة بفريق الترجي التونسي، الحكم نضال طيف، وسيم معمارة مساعد أول، محمد طرابلسي مساعد ثاني، أسامة شريط هو حكم رابع، هيثم جيرات في غرفة الفار، وغسان مطاوع في مساعد في غرفة الفار. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم للأصغر أقل من 17 سنة يخوض اليوم بداية من الساعة 8 بتوقيت تونس مباراة هامة لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى ضمن النسخة 16 لبطولة كأس أمم أفريقيا لهذا الصنف. باش يواجه في ملعب 11 في المركب السادس محمد السادس في المغرب نظير الأثيوبي. باش تكون مدار اللقاء البحث على ورقة تأهل للدور ربع النهائي لمسابقة القارية، الترشح أيضا للمونديال قطر 2026. نذكروا مصير المنتخب الوطني التونسي للأسف مش يكون بين يديه، بما أنه الانتصار وحده ما يكفيش لتحقيق الهدف المنشود، بل عند الانتصار يفرض عليه انتظار نتيجة مباراة المغرب ومصر اللي يدور في نفس التوقيت. منتخبنا بعد تعادل مع أصحاب الأرض هدف لهدف في الجولة أمام المنتخب المغربي أبت هزيمة في الجولة الثانية قاسية ضد المنتخب المصري في وقت قاتل 2-1. مهمة مش تكون سهلة للمنتخب الوطني التونسي أمام النظير الأثيوبي، بما قدموا أنه في الجولة الأولى من المنتخب المصري بعد ما تعادل في اللقاء المنتخب الأثيوبي بدون أهداف، ثم أيضا أمام المغرب رغم هزيمة كانت قاسية 2-1. أكيد فرضية الترشح للمنتخب الوطني التونسي، منتخبنا يمكن الترشح للدورة بنهاية لكأس أمم أفريقيا في صورة فوز بفرق زوز أهداف على أمام أثيوبيا وهزيمة المغرب أمام مصر بأي نتيجة أخرى بتجعل بطاقة الترشح تتبخر بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. أيضا في صورة التعادل بين مصر والمغرب أو هزيمة مصر، فإن منتخبنا بش يكون خارج ربع النهائي، لكن مطالب على الأقل بضمان المركز الثالث بش يجعله يخوض براج التأهل للمونديال. ذكركم في البرنامج تونس أثيوبيا الساعة 8، وفي نفس الوقت في مركب محمد السادس المغرب مصر، المغرب ومصر في المركز الأول 4 نقاط صحبة المنتخب المصري زوز فرق، ثم تونس في المركز الأخير صحبة المنتخب الأثيوبي في برصيد نقطة واحدة. اليوم منتخبنا مش يتعرف على المجموعة متاعه، اليوم مش تصير بعد شوية بعد أقل ساعة من الآن الساعة 1 باش تقام في توقيت تونس عملية سحب قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا كينيا تنزانيا وأوغندا 2027 بما قال الاتحاد المصري لكرة القدم بالقاهرة. باش تبث القرعة مباشرة عبر الحساب الرسمي للكاف عبر موقع اليوتيوب. باش تدور النسخة المقبلة من كأس أمم أفريقيا 2027 خلال الفترة الممتدة من 19 جوان حتى 17 جويلية

0: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99.
2: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرف من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من 8 إلى 10 ليلا.

0: فيما يلي سيداتي وسادتي نرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والثواب.

0: نفسنا منكم وإليكم.
1: منكم وإليكم.
2: بار نافعين، ريتروفيزور، الحدث، جهات وشواغل، نبض الأرض، أجندا، مرافق الفنون، بالتوقيت المحلي، ديثنا سبور، القضية، لقاء مفتوح، مشاغل جامعية، فارس الكلمة، يسامعين الشعر والغناية، أنتم وشمس الدين، غربة وحكاية، محراب الفكر، ثنايا الإبداع، قناديل الخير، في رحاب النظر. برامجنا منكم وإليكم.

رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيري.

0: جمالك هذا أم جمالي؟ فإنني أرى فيك إنسانا جميل الهوى مثلي، وهذا الذي أحيا به أنت أم أنا؟ وهذا الذي أهواه شكلك أم شكلي؟ وحين أرى في الحلم للحب صورة، أظلك يجري في ضميري أم ظلي؟ تربع كل الحب في كل ما أرى، أمن روحك الكلي هذا السنة الكلي؟ خلقتك في دنيا الرؤى أم خلقتني؟ وقبلك جئت الوحي أم جئته قبلي؟ وعني قلت الشعر أم عنك قلته؟ ومن في الهوى يملى عليه ومن يملي؟ أحس خيالي في خيالك جاريا، وروحك في روحي، وعقلك في عقلي. إذا ما تراءى مبهم في تصوري، رأيت له ضوءا بعينيك يستجلي. كأنك شطر من كياني أضعته، ولما تلاقينا اهتديت إلى أصلي.
1: من قوم عيسى سمراء، من قوم عيسى من أباح لها قتل امرئ مسلم قاسى بها ولها.

سمراء من قوم عيسى من أباح لها قتل امرئ مسلم قاسى بها ولها أردت بيعتها أشكو القتيل لها

أخذت بيعتها أشكو القتيل لها رأيتها تضرب الناقة قلت لها من علم الخوف ضرباً

به مكيل وصلي فكف النوى.

قلت أن الوجه يعلمك، وقلت للنفس

عشر سنين عن رحيلك، وخمس سنوات لم أرك. ابتلعتك جبال الثلج والصقيع، تحولت ذكرى، ذكرى بعيدة موجعة، ولكن ظلت كطعنة سكين غائرة لا تمحى. فلا ماضي يؤويني، لا مهد يهدهدني، لا مهرب لي إلا والمرايا فيه تلقيها إلي. خمس سنين عن لقائك الأخير، ومع ذلك كنت في السنوات الأولى تعود كل صيف، تسرع إلى الهاتف تدعوني: تعالي تعالي يا رائحة الوطن، أنا هنا. يغسلني شلال الفرح، وتطير بي السماعة، وأشهق جنونا بك، ويرقص صوتي مرفرفا، وبصدق صارخ حارق أهتف بك: أحبك أحبك، أموت شوقا إليك. وألقاك تتوهج نظراتك شوقا، تأخذني إلى شاطئ الكورنيش، ولا يحل لك إلا الليل أو الغروب. أرمي كل ما حولي خلفنا، أنسى المصطافين المنتشرين حولنا، والبحر والشاطئ والليل والأشجار والنجوم، وأبحر في عينيك السوداوين الغائرتين، في بريقهما النفاذ، أشرب لأيام الجفاف من وجهك البيضوي المحفوف بلحيتك الثائرة المتحديه.

بيني وبينك قطعة ضوء، شعاع مسافة، أحلام ريح وألف ضريح. بيني وبينك ماء قتيل، عطر فتيل وأجنحة ومستحيل. بيني وبينك هذا المدى وذاكرة من بكاء. بيني وبينك صمت الفسيفساء، أقبية أسوار هباء. يا لهذه الحالمة! بيني وبينك خيمة للروح، زيتونة عالية وشهوة دانية. فرجائي كوني جزائي أيتها المدينة البكر.

رحيق الكلمات مختارات أدبية اقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل مع تحيات لحبيب صالح.

0: نهار
1: مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فخفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فيلك الفخفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك. نيوتيك
3: تيك مع ريم الهاني.
4: حسلامة ومرحبا بكم. تتجه الأنظار إلى مضيق هرمز ليس فقط كممر حيوي للطاقة، بل كجبهة جديدة محتملة للصراع الرقمي، في ظل تقارير تتحدث عن احتمال لجوء إيران إلى استهداف كابلات الأنترنت البحرية كورقة تصعيد أخيرة. وبحسب تقارير إعلامية وخبراء في أمن المعلومات، فإن الكابلات البحرية اللي تمر عبر الخارج العربي ومضيق هرمز تمثل شريان أساسي للاتصال الرقمي العالمي، مما يجعلها هدف حساس في أي مواجهة محتملة. ويعد المضيق نقطة ارتكاز رئيسية لربط دول الخليج بالعالم، إذ تمر عبره شبكة كثيفة من الكابلات اللي تنقل البيانات ما بين آسيا وأوروبا، في وقت يعتمد فيه العالم بشكل شبه كامل على هذه البنية التحتية لنقل الأنترنت. وتكمن خطورة هذا السيناريو في الطبيعة الجغرافية الضيقة للمضيق، حيث تمر الكابلات في مسارات محدودة، مما يجعل أي استهداف أو حادث واحد كفيل بتعطيل عدة خطوط في وقت واحد. ويحذر الخبراء من أن استهداف هذه الكابلات قد يؤدي إلى اضطرابات واسعة في خدمات الأنترنت، وربما انقطاع جزئي في بعض الدول، خاصة في منطقة الخليج المرتبطة مباشرة بهذه الشبكات. ولا تقتصر خطورة هذا التهديد على الجانب التقني، إذ أن الكابلات البحرية تنقل الجزء الأكبر من البيانات العالمية، بما في ذلك الخدمات المصرفية والتجارة الإلكترونية والاتصالات الحكومية، ما يعني أن أي تعطيل قد ينعكس على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمدادات الرقمية. كما أن إصلاح الكابلات المتضررة ليس عملية سريعة، بل يتطلب وقتا طويلا وإجراءات تقنية معقدة، ما يضاعف من حجم التأثير في حال وقوع أي هجوم أو تخريب. ويجي هذا الطرح في سياق تصاعد التوترات الإقليمية، حيث لم يعد التهديد مقتصرا على النفط أو الملاحة، بل امتد إلى البنية التحتية الرقمية، مع تحذيرات من دخول الصراع مرحلة الحرب السيبرانية المادية التي تستهدف أعماق البحار. ويشوف مراقبين أن استخدام هذا الخيار رغم مخاطره الكبيرة قد يمثل ورقة ضغط قصوى في حال تعثر المسار الدبلوماسي، خصوصا أن أي اضطراب في هرمز قد ينعكس سريعا على حياة المستخدمين حول العالم، بدءا من بطء الانترنت وصولا إلى انقطاع الخدمات بالكامل. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فخفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فيلك الفخفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك. نيوتيك
3: تيك مع ريم الهاني.

0: تحية طيبة، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. تم اليوم افتتاح نقطة بيع من المنتج للمستهلك بالفضاء التابع للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وسط مدينة سوسة، بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطن من خلال عرض منتوجات فلاحية بأسعار تفاضلية ومنتوجات الديوان التونسي للتجارة على غرار السكر المدعم والأرز والقهوة العائلية وغيرها، إضافة إلى عرض منتوجات المرأة الريفية والصناعات التقليدية. كما سيتم قريبا توفير اللحوم الحمراء وكل مستلزمات عيد الأضحى المبارك. انعقدت صباح اليوم بمطار انفيذ الحمامات الدولي جلسة عمل تحت إشراف والي سوسة، تمحورت حول الاستعداد للموسم الصيفي 2026. وتم خلال الجلسة تقديم عرض لتطور حركة المسافرين بين سنة 2025 و2026، والتي تضمنت زيادة بنسبة 5% مقارنة بالسنة الفارطة، حيث من المنتظر أن يتم تسجيل 1,530,000 مسافر خلال هذا الموسم بمطار أنفذة الحمامات الدولية. نقلت مصادر صحفية عن مصدر عسكري في سوريا أن عبوة ناسفة مزروعة داخل سيارة استهدفت مركز إدارة الأسلحة التابعة لوزارة الداخلية بالعاصمة دمشق. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وصول 3 شهداء و3 مصابين إلى المستشفيات خلال الساعات 24 الماضية إثر غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة. أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمينيا أن إيران غير قابلة للحصار أو الهزيمة، محذرا من أنه إذا ارتكب العدو حماقة ووقع مجددا في فخ الصهاينة واعتدى مرة أخرى على البلاد فإن القوات المسلحة الإيرانية ستفتح جبهات جديدة ضده باستخدام أدوات وأساليب جديدة. شكرا على الاهتمام.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصادياً بخلق الثروة محلياً وجهوياً؟ هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.

0: دروب النجاح. دروب النجاح تعريف باختصاصات التكوين المهني والتشغيل مع رفقة زناتي.
1: مستمعين الأعزاء أصدقائنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا في متابعة عدد جديد من برنامج دروب النجاح. لقاءنا يبدأ توا يتواصل إن شاء الله لحدود الساعة 3، ومن خلاله كالعادة نواصل دائما في بث موجات إيجابية. حبيت في بداية اللقاء نوجه تحية شكر وتقدير لصديقتي واختي حياة الكوني اللي قامت بتعويضي في المدة الفارتة، مع أجمل تحيتي لكل من سأل عني خلال الفترة القصيرة الماضية اللي كنت في خلالها في عطلة. شكرا جزيلا لكم دائما، وشكرا دائما على اقتراحاتكم فيما يخص مواضيع البرامج المختلفة والمتنوعة كما لدروب النجاح في التأمين وفي دائرة القانون. اليوم مستمعين الكرام نرجع للتكوين المهني، وبطلب أيضا من السادة المستمعين والمستمعات اليوم باش نحكيه على التكوين المهني بالمراكز العسكرية للتكوين المهني. طبعا باش نحكيه على مواضيع مختلفة، منها تسجيل عن بعد لدورة سبتمبر 2026، أيضا باش ناخذوا فكرة على منظومة التكوين المهني العسكري، وأيضا باش نعرفوكم بالمركز العسكري للتكوين المهني بسيدي مزيد ومختلف الاختصاصات الموجودة فيه. أكثر تفاصيل نعرفوها بعد قليل من خلال لقاءنا مع السيدة النقيبة ثريا حمدوني عن إدارة العامة للأفراد والتكوين بوزارة الدفاع الوطني، ونستنى دائما تفاعلكم عبر الصفحة الرسمية لإذاعة المنستيرة. غنية وانا راجعين لمواصلة اللقاء، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم منورينا في متابعه عدد متجدد من برنامج دروب النجاح. نرجع دائما للتكوين المهني وما ادراك، باعتباره انه درب من دروب النجاح، وباعتباره برشا من المستمعين يسالوا، خاصه مع نهايه السنه الدراسيه، مع الاشكاليات اللي يلاقوها في بعض الاحيان مع صغارهم بخصوص الامتحانات ونتائج الامتحانات، وناس تقول لك انا شاد صغيري بالصيف باش ينقطع عشان الدراسه، يحب يكمل السنة الدراسية باعتبار أنه في اختصاصات معينة في التكوين المهني يقول لك لابد من إتمام السنة الدراسية حتى من غير نجاح، أما تكون سنة منهات كما مثلا تاسعة أساسي منهات ولا ثانية ثانوي منهات. بالتالي فإنه اليوم أكثر من ضروري أنه التلميذ يكمل لخر العام امتحاناته بقطع النظر باش يرسب وإلا باش ينجح. ثم راهو التكوين المهني يعتبر من الخيارات الهامة، خاصة عندما نحسن الاختيار متاع الاختصاص اللي باش نمشيوله، اختصاص يكون مطلوب في سوق الشغل نعم، ولكن أيضا يتماشى مع قدرات التلميذ ثم فيما بعد المتكون. برشا زاد يسألوا فينا على الاختصاصات الموجودة في المراكز العسكرية للتكوين المهني. برشا ناس يقول لك يلندرا بالنسبة للمراكز العسكرية هذه يلندرا عندنا الإمكانية فيما بعد متاع الانتداب حصير، هذا الكل اليوم باش نحكيوا عليه، وخاصة بمناسبة انطلاق لنقول التسجيل عن بعد للتكوين بالمراكز العسكرية للتكوين المهني في هذه الدورة، دورة سبتمبر 2026 اللي تعتبر الدورة الرئيسية. سعيدة جدا باستقبال النقيبة ثريا حمدوني عن إدارة العامة للأفراد والتكوين بوزارة الدفاع الوطني. نقول أهلا وسهلا بك منورتنا.
1: يعيشك يعطيك الصحة، أنا بدي سعيدة أني موجودة بحذاكم ومثل وزارتي وزارة الدفاع الوطني والإدارة العامة للأفراد والتكوين، وباش نحكيه على التكوين المهني في الجيش الوطني.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك، شكرا جزيلا على حضوركم وعلى أنكم باش تعطيوا المعلومة لسادة المستمعين والمستمعات اللي برشا منهم يسألوا اليوم على التكوين المهني، يقول لك اللي تابع للجيش، هاي تأخذوها بكل اختصار معناه. قبل ما نبدأ ونحكي على التسجيل وانطلاق التسجيل، هات ناخذ فكرة على التكوين المهني في المراكز العسكرية للتكوين المهني. ثم شي شروط معينة للالتحاق بالمراكز هذه، شكون ينجم يلتحق بها، شنية الاختصاصات الموجودة، المراكز هذه موجودة على كامل تراب الجمهورية وإلا في بلايس دون أخرى. هات نبدأ بشوية بشوية.
1: شكرا يعطيك الصحة. أولا باش نبدأ ونصلح معلومة للأخيين وللرأي الكل، معناها اللي هو راهو احنا عنا معناش منظومة تكوين مهني عسكري، راهو عنا منظومة تكوين مهني بالجيش الوطني، معناها هذه التسمية الصحيحة اللي نقوله التكوين المهني بوزارة الدفاع الوطني أو بالجيش الوطني. اش معناها هذه؟ معناها اللي احنا معناش تكوين مهني في اختصاصات عسكرية. عنا تكوين مهني اللي هو تابع برامج منظرة تابعة للمنظومة الوطنية للتكوين المهني. المنظومة هذه تخضع لإشراف مزدوج مع وزارة الدفاع الوطني معها وزارة التشغيل والتكوين المهني. فيش الإشراف هذا يكون في معنى تدخل متاع وزارة التشغيل والتكوين المهني، هي في أنه اللي تكون البرامج اللي قاعدين نطبقوا فيها في المراكز العسكرية للتكوين المهني هي برامج منظرة ومعترف بها وتخضع لبعض المعايير اللي تخليها في الآخر معناها المتكون اللي بيش يتكون من عنا بيش ياخذ شهادة معترف بها على مستوى الوطن. نجيو للمنظومة هذه منش تتكون. المنظومة تتكون من 12 مركز، أو بالأحرى نقول 12 مؤسسة عمومية، معناها تتكون معناها متكونين في التكوين المهني، معناها في اختصاصات معينة في التكوين الأساسي للتكوين المهني أساسي. عندنا مراكز عسكرية للتكوين المهني في مختلف في أغلب الولايات، عندنا 12 الكل في الكل، عندنا 3 في تونس الكبرى، عندنا وادي الليل مركز عسكري تكوين مهني في وادي الليل، مركز عسكري تكوين مهني بالعمران، مركز تكوين مهني بمنوبة. هذوما مختلفين، عندهم هكا شويه قطاعيه. تكوين مهني في مركز العسكري، تكوين مهني في العمران يوفر معناها تكوين في اختصاصات في الاعلاميه، ود الليل فيما يخص كل ما هو بناء تسخين وتبريد، كل ما اشغال. وبالنسبه للمنوبه فيه الفندقه وفيه الخياطه وفيه معناها ان شاء الله على قريب يكون عندنا فيه نفعلوا فيه الخياطه. على هذا ليش؟ على خاطر هما مؤسسات تكوين مهني متاعنا، هذوما في الأصل هما مؤسسات تكوين تقني تابعين دي هيكل تقنية تابعة لوزارة الدفاع الوطني. يكون المركز هذا تابع لي هيكل في وزارة الدفاع الوطني، يعنى باللباس والآخر بالتموين والآخر يعنى بالهندسة. معناها هيك تخلقت هي المراكز، هي في الأصل ما كانتش هي معناها تعمل تأمن التكوين المهني، هي كانت مؤسسات تكوين تقني تابعة للهيكلة التقنية العامة اللي في مؤسستنا. فأنا موجود زادة في نابل عندنا فندق جديد اللي هو مركز عسكري التكوين المهني، فندق جديد يأمن اختصاصات في الميكانيك والطولة والدهينة، معناها كل حاجة تم السيارات والإلكترونيك والميكاترونيك. كيف عنا في بنزرت عنا مدرسة ضباط الصف، هذه تكون هي تأكد معناها تأمن في تكوين عسكري، لكن مع التكوين العسكري تأمن فيه زادة تأمن بعض الاختصاصات في التكوين المهني اللي هم خاصين بوزارة الدفاع الوطني في الإلكترونيك البحرية. كيف عنا المركز العسكري التكوين المهني في الخروبة، هذا موجود في القاعدة العسكرية بالخروبة، يأمن اختصاصات متعددة معناها القطاعات، معناها فيها الانفورماتيك، فيها الإعلامية، فيها الإلكترونيك، فيها الألمنيوم، معناها مختلفة معناها الاختصاصات. كيف هذا في أقصى الشمال، موجود عنا زادة في الشمال الغربي عنا في مركز عسكري تكون مهني في باجة، كيف يأمن برشا اختصاصات في العالمية، ميكرو عالمية، في الإلكترونيك، في العالمية، في اللحام، وكيف في الألمنيوم. معناها كان تلاحظوا معناها متعدد الاختصاصات لأبعد حد، معناها الألمنيوم والإنفورماتيك نتصور القطاعات بعد. وتو نشوفوا زادة مفاجأة نتاع زادة عندنا زادة فما اختصاص، فما مركز واحد آخر زادة عنده زادة هالاختصاصات هذه المتختلفة. كيف عنا في قفصة عنا زادة زوز مراكز عسكري للتكوين المهني، عنا مركز عسكري للتكوين المهني في قصر قفصة لأمن معناها تكوين في أشهاد كفاءة مهنية في خفي اختصاصات متاع الكهرباء البناء وأجهزة السلامة. كيف عنا المركز عسكري للتكوين المهني بقفصة، هما زوز عنا قصر قفصة وعنا في قفصة. زاد أمن تكوين كيف ما مركز عسكري تكوين مهني في باجة، في الأعلامية، في الألمنيوم، في اللحام، في الإلكترونيك معناها كلية، وفي السلامة في اللي عنده فما اختصاص جديد زاد أمن فيه اللي هو ثاني اختصاص على المستوى الوطني. كيف بعد طبعاً هذا معناها كي قلت لك في أغلب الولايات معناها هو تمس في كل معناها منطقة الوسط والشمال والشمال الغربي نتصور مغطي معناها. عنا زادة مركز عسكري تكون مهني بجبس، عنا زادة أمن اختصاصات في معدات الحظائر، ميكانيك معدات حظائر. معناها خاطر علاش خاطر المركز هذا كيما قلت انا راهو مراكزنا راهو في الاصل كانوا مراكز يتبعوا هياكل تقنيه اللي مختصه في اختصاص معين، مثلا كيما هذا مختص في معدات الحظائر والميكانيك تاع معدات الحظائر. وعندنا مؤسسه تكوين مهني في الغوص، هذه الجديده اللي معناها الولاده الجديده في مهنه معناها في الميتي نتاع الغوص اللي هي اختصاص حصري لوزارة الدفاع الوطني. وان شاء الله نأملوا اللي هو باش تولي حتى للدوليه، معناها باش تولي مؤسسه معناها تاخذ المعايير تتوفر فيها المعايير الدوليه. وكيف عنا المؤسسة رقم 12 اللي هي المركز العسكري للتكوين المهني بس

0: معناها خياطة كيفاش نخيطوا الكومبا تاع الجيش، ترتيب مثلا في الليمينو اللي نعملوهم سبيسيال جزرنا. يقول لك مثلا ميكانيك السيارات هو الميكانيك متاع السيارات المستعملة عند الدفاع الوطني، هذا ما سأله البعض. وإلا يقول لك معناها إذا كان هما نفس الاختصاصات، معناها شو الفرق ما بين المراكز التكوين المهني التابعة للجيش الوطني ووزارة الدفاع، وما بين المراكز التكوين المهني التابعة لبقية الوزارات، خاطر نعرف وإحنا فما اللي تابع للفلاحة واللي تابع للسياحة واللي تابع للتكوين المهني.
1: والله انت ياك ذكرت السياحه، وهو كيف كيف راهي المنظومه نتاع التكوين المهني. احنا من الاول قلت وحبيت ناكد عليها باش نصلحوا المفاهيم اللي هو راهي منظومه التكوين المهني في وزاره الدفاع الوطني بالجيش الوطني هي معارضه للمجهود الوطني في تنميه الموارد البشريه واعدادها لسوق الشغل. معناها احنا ماهيش مهمة الرئيسية متاع وزارة الدفاع الوطني اللي هي تكوين مهني، ده هي مهمة ثانوية داخلة في معارضة المجهود الوطني في التنمية، منها تنمية الموارد البشرية. الاختصاصات كما قلنا هي تطبيق للبرامج التكوينية المنظرة باش تاخو باش اللي باش يتكون عنا ما نحرموش من انه يدمج في السوق الشغل وبشهادة معترف بها وينجم يخدم بها سواء داخل الوطن ولا خارجه. بالنسبة للفارق احنا ما ندعيش واللي احنا خير من المؤسسات الاخرى كل حاجة بالنسبة لنا احنا نطبقوا في نفس المعايير ونفس الشروط في الاختصاصات المنظرة. اكيد جدا فما اختصاصات على كارت تبدا معناها ممكن تكون موجهه زاده للوزاره، لكن بالنسبه لينا احنا الوليدات اللي باش يترشحوا يتكونوا عنا يتكونوا نفس التكوين اللي برا. عندنا اختلاف شويه في الاجراءات نتاع الترشح، في كيف الامتيازات اللي نمنحوها لهالمترشحين هذوما الوليدات هذوما، وما ننساوش زادة اللي هي المنظومة في الأصل هي موجهة للجنود للشبان اللي طوعوا باش يعديوا عوامهم في إطار معناها بيسووا وضعيتهم إزاء الخدمة الوطنية. وديما نحكيه زادة في كل مداخلة نحكيه هنقوله راو لولوية للوليدات هذوما اللي هو جندي موجود أثناء المدة القانونية أو حتى اللي معدي عام، كيف عندهم لولوية. لكن ما يمنعش اللي احنا على قدم المساواه وقت اللي يبداو في وسط القسم يبداو كيف ما عندنا حتى فرق ما بين
0: كيما المدني كيف كيما اللي مترشح معنا من الخدمه العسكريه.
1: فما زاد حقوق اخرى مثلا احنا مثل الامتيازات اللي موجوده اللي هو المجاني في نعرفوا الناس كلها في المنظومه الوطنيه فما عندهم رسوم يدفعوها، احنا ما يدفعوناش حتى رسوم، ما نطلب نطلبوش عليها. بالعكس احنا حتى اللي نسكنوه من المدنيين عنا بعض المراكز اللي توفر السكن مجانا.
0: انتم تسكنوهم وتلبسوهم وتوكلوهم
1: الجندي
0: الجندي وتقريوهم
1: هذاك مكفول من الوزاره. الجندي طول مده اداء الواجب الوطني هو مكفول من الوزاره، عباره الوزاره هي ابوه وامه اللي كافلين، معناها من اللي نهار اللي يدخل يحط ساقه في الوزاره راهو مكفول بوزاره الدفاع الوطني في كل شيء، ماكل مشرب الملبس النوم المنحه نتاعو ياخو منحه مصروف يجيبو كل شيء، معناها الوزاره ما تخليه ناقص في حتى شيء، حتى كي يمشي يقرا على قد ما هو يقرا على قد ما هو اثناء المده القانونيه، معناها على كفاله وزاره الدفاع الوطني. احنا عندنا حتى شكون اللي عدى عامه وصل 4 سنين وهو يعدي في عامه جنتي وقرا مرتي يقرا عنا اخذ شهادة ودخل الغوص يقرا تو في الغوص
0: دبر دونك معناها بالحق معناها الغوص من اهم الاختصاصات الموجوده وكما قلنا هو حصري لوزاره الدفاع الوطني وراهو الشهاده نتاعو معناتها كي نقولوا انترناسيونال سي انترناسيونال والانسان معناها الاختصاص هذا مطلوب على الاخر في تونس وخارج تونس، بالتالي فانه فرصه كبيره برشا انه يلتحق بالمركز هذا اللي هو يعمل التكوين في الغوص. باش نرجع لهنا باش نقول للشباب اللي هما برشا منهم يا اما منقطعين عن الدراسه اللي هما في سن الخدمة العسكرية واللي مازالوا ما قدموش رواحهم اللي هو نورمالمون تقديم يقدم روحه توعا معناتها الإنسان واللي قاعد بطل معناتها فرصة راهي بالنسبة ليهم إنهم يضربوا عصفورين بحجر.

0: العصفور الاولاني انه هو يمشي يعمل واجبه الوطني الخدمه العسكريه، والثاني انه هو اثناء الجنديه واثناء انه قاعد يخدم في العسكر العام هذاك ما يعديش هكا وبرا، ينجم يعمل دوموند، وتنجيو بعد قال لي كيفاش يعمل، يعمل دوموند ويعمل تكوين في احد المراكز التابعه لوزاره الدفاع الوطني، بالتالي راهو يربح برشا. العام غمض عينك راهو تخلى خرج، فعلاش ناجل في حاجه يلزمني نعملها ونقعد من بعد نلوج على الاعفاءات؟ اي سورتو خاصه الناس البطاله، يا اما المتخرجين واللي ما وصلوش ال 25 سنة أو تنشوفهم بعد وإلا زادة كيف كيف الوليدات المنقطعين على الدراسة واللي هما يا إما قبل وإلا وصلوا لسن الخدمة العسكرية. وها باش نرجعوا لهنا، لشكون موجه البرامج متاع التكوين المهني في الفئات العمرية؟ وهي تنميزوا ما بين إنه الإنسان يكون مدني وإلا إنسان جندي.
1: احنا نأمنوا توا حاليا، معناها كنا احنا سابقا نأمنوا تكوين مهني اساسي في ثلاثة مستويات اللي هي شهادة المهارة وشهادة مؤهل تقني مهني وكفاءة مهنية. احنا حاليا نأمنوا توا زوز مستويات كهو اللي هي شهادة كفاءة مهنية وشهادة مؤهل تقني مهني. شهادة كفاءة مهنية المترشح احنا الفئة العمرية ساعة من 15 ل 25 عنا فارق في العمر في الترشح، إذا معناها بارتباط بسن متاع أداء الواجب الوطني. كيفاش يتحسب هذا؟ احنا بالنسبة للذكور من 15 بالنسبة شهادة كفاءة مهنية اللي بيش يعدي معانا 12 شهر يقرأ من تاريخ دخوله، معناها ترسيمه بتاعه حتى للي يكمل 12 شهر يلزم في تاريخ اللي بيش يدخل فيه ولا تاريخ معناها بداية السنة التكوينية، اللي مثلا احنا توا في سبتمبر التاريخ محدد ب 15 سبتمبر 2026 التاريخ متاع يلزم 15 سبتمبر 2026 المترشح هذا اللي باش يترشح، معناها باش يترشح للتكوين يلزم ما غلقش 19 عام. هذا بالنسبه لشهاده كفاءة مهنية. بالنسبه لي عدي في عام والا عدى عام من ما عندوش شرط العمر حتى ال 25، معناها بالنسبه للجندي اللي موجود في الجزرنات دو باش يترشح للتكوين المهني عنده تاريخ 15 سبتمبر 2026 يلزم ما يكونش فات ال 25 عام. وبالنسبه للفتيات كيف كيف ما عندهم شرط العمر كيف وكيف، واللي عدى عام وزاده عدى عام وما صعفوش الحظ انه عمل تكوين مهني ولا ما جاش الباله باش يعمل تكوين مهني يبقى عنده تنفيذ في العمر فيما يخص التكوين المهني حتى ال 25 معناها ما يفقدش الشكل الحق نتاعو باش انه يلتحق بالمراكز العسكريه للتكوين المهني، لكن باش يلتحق بها بصفه مدني. يقول القايل انا قلت 19 عام، معناها قلنا 19 عام، 19 عام ماهوش السن نتاع واجب الخدمه الوطنيه اللي هو ال 20 متعارف عليه. نقولوا للأولياء راهو فما فصل من الفصول في قانون الخدمة الوطنية يقول اللي يحب يعدي عامه قبل سن القانونية، معناها بلوغ السن القانونية، عنده ينجم يمشي يقدم مطلب للسيد وزير الدفاع الوطني. كيف يوفق له السيد الوزير ينجم يعيطوله ويعدي عامه بسن 18 عام. بداية من 18 عام ينجم يتقدم مطلب،
0: يتسمى كأنه هذه طلب استثنائي،
1: طلب استثنائي مخول بالقانون.
0: أي
1: في وقت يوصل 18 عام ينجم يهز مطلب أداء واجب الخدمة الوطنية قبل بلوغ السن القانونية، مطلب باسم السيد وزير الدفاع الوطني، ويسلمه سواء عن طريق البريد يبعثه لوزارة الدفاع الوطني أو يمشي يسلمه مكتب علاقات مع المواطن ويجاوبوه يعيطوله يحال مطلبه للهيكل المختص اللي هو الإدارة العامة لتجنيد وتعبة، تدرس الملف متاعه وتعيط له باش كي تقبل يمشي عاد يعمل
0: باهي برشا.
1: وقتها وقت اللي تخلى عد عامه عمل لك الفتره الاولانيه نتاع التدريب يكتسب حقه في انه يلتحق بالمراكز العسكريه للتكوين المهني. ما جانا كل شيء، معناها
0: كل شيء، معناتها هذا ما دام تخلى كجندي
1: اي
0: كل شيء بلاش
1: نايتك فلوس على الدفاع الوطني.
0: باهي برشا.
1: بخلاف الامتيازات نتاعو العاديه نتاع الجندي اثناء المده القانونيه، كيف كيف يقرا زاده وزاده يختار الاختصاص اللي يحب عليه ويتابع كل شيء مجانا.
0: هو معناتها كأن قلنا من 15 ل 19 سنة يلتحق بالمراكز هذه كمدني.
1: كمدني
0: من 18 يقدم مطلب بصفة استثنائية لسيد وزير الدفاع الوطني.
1: هو من 18 يكتسب الحق أنه يقدم مطلب
0: أي.
1: بش يعمل أداء واجب الخدمة الوطنية. أما مش أوبليغاتوار.
0: أي مش أوبليغاتوار. جستو ما أنا قلت لك أنا من 15
1: أما هو وقت أما هو كمدني كمترشح مدني نهار اللي بلغ عمره 19 عام فقد حقه في أنه يلتحق بحد المركز العسكري بصفته مدني.
0: وخطر ولا يلزمه يعدي عام الجيش متاعه.
1: احنا كي نجيو نحسبوها وقت اللي السيد يبدا فايت فايت معناها المترشح هذا فايت العمر وهو باش يقضي عندي 12 معناها في وزارة الدفاع الوطني 12 شهر باش يوصل يولي هو في معناها وضعيه غير قانونيه ازاء قانون الخدمه الوطنيه. علاش؟ خاطر نعرفوا اللي احنا التكوين المهني فيه انقطاع ماكوش ما دون الانقطاع هذاك يحرمه من انه يعمل تسويت وضعيه عادل. بالنسبة لهذا
0: الشهادة كيف انقطاع الدراسة باش يبدو فاهمين المستمعين هو فما الإمكانية متاع التأجيل للخدمة العسكرية معناها لأسباب دراسية دونك مادام هذا هو الخيار ما عندوش الإمكانية متاع التأجيل دونك دخل في إطار التكوين المهني
1: أي الخيار أنه يكون هذا باش يخدم الناس كل يكون العمر هذا إذا كان حاجته باش يلتحق في 19 عام شهادة كفاءة مهنية معناها اللي يبدأ مستواهم 9 أساسي منهيت على الأقل هذوما في 19 عام ينجم يقدم من يحب باش يلتحق بمراكز عسكريه تكوين مهني يقدم مطلب السيد الوزير ويوفق له يؤدي واجبه قبل بلوغ السن القانونيه ويكتسب في حقه في انه يلتحق بالمراكز هذه اذا كان يرغب بطبيعه الحال. نجيو توا لشهاده مؤهل تقني مهني اللي هو باش يعدي في وزاره الدفاع الوطني 24 شهر تكوين. كي نعمل عملية حسابية كما حسبنا 12 شهر دونك 19 عام يولي هذا 24 شهر يزمو
0: 18
1: في 18 بداية ما وصل ل 18 يولي ما عادش عنده الحق انه يلتحق بصفة مدني يلزم يكون معدي عامه يعني اذا كان يلتحق مدني يلزم يكون عدى عامه واذا كان ماهوش معدي عامه يمشي يعمل مطلب اداء واجب قبل بلوغ السن القانونية ويلتحق هذا بالنسبة اللي عمرها ما قل من 20 واللي عمره وصل للعشرين هو بيدو مطالب بأداء واجب الخدمة الوطنية ويلزمه عنده في بالقانون يقولوا يلزم يلتحق معناها يمشي يقدم روحه تلقائيا مصالح وزارة الدفاع الوطني بشي عادي عام وفي الحصة المخصصة ليه
0: بفرض ان تخل الخدمة الوطنية في السنة القانونية وما في بالوش جاي خارج في الشهر الاخراني شهرين الاخرانين وفيق اللي فما حاجة اسمها تكوين مهني
1: دونك هو ما ينجمش يكون ما في بالوش. علاش؟ على خاطر احنا وليداتنا كيف يدخلوا للتكوين اللي يؤديوا الواجب الخدمة الوطنية احنا نعملوا عنا أفراد من الإدارة العام الأفراد والتكوين وساعات حتى بعض من أفراد من مراكز عسكرية التكوين مهني يتنقلوا لمراكز التدريب ويمشيوا يحسوا الوليدات دوم ويقولوا مروا عنا الاختصاصات في التكوين المهني وهو المراكز اللي عندنا معناها ريت العرض ديجا العرض اللي قدامي انا هذا موجه للجنود بالحاضر معناها ونعطيهم المطويه هذه ياخذوها في يدهم يبدا يعرف مراكز نتاعنا وين ويعرف حتى الوثائق منين بخلف هذا حتى المصالح نتاعنا اللي لاهيه بالافراد واللي هي لاهيه بهم محيطه بهم ينعلموهم دوريا راهو جاء راهي مثلا راهو فما دوره باش ما نمش يشاركوا فيها يقول قايل قبل الرقمي تو الناس كل تسمع به حتى ورقيا كان فما عندنا خاطر اللي يبدا جندي يبدا عنده اجراءات معينه يقوم بها معناها يعمر اوراق وكل مطالب وعنده الشوا انه يختار اللي يحب عليه هذا كان زاد معمول به حتى قبل الرقمي دونك ما نجمش يكون ما في بالوش
0: أكها.
1: وقت اللي يبدا في بالو احنا عنا دورتين في طول ما هو موجود ينجم يتعب شي تعديو عليه دورتين دوره فيفري اللي هي دوره ثانويه وثم دوره رئيسيه اللي هي في سبتمبر من قبل هذه موجوده احنا في المراكز العسكريه تكون مهني هو باش يقدم مطلب وكي يوصلوا الدور باش يعيطوا له باش يقرا يقول قايل مثلا هو في اخر العام نتاعو وجات دوره بديت حتى نقولوا مازالوا 15 يوم باش يوفى العام نتاعو وجات باش معناها باش تحل السنه التكوينيه وعيطنا له باش يقرا اذا كان هو يرغب بطبيعه الحال خاطر يلزم تحت رغبه يلزم برغبته هو الوزارة تمكنوا القانون يمكنوا من أنه معناها يبقى تحت السلاح في وضعية تحت السلاح، يبقى حتى اللي يكمل قرعته، ما يخرج من عنا كان يخش هاته
0: معناته يكمل،
1: وهذا مكفول بالقانون. أي. قانون أي. عدد واحد سنة 2004 كي تحلوا القانون عدد واحد سنة 2004 يقول الوضعيات اللي يبقى فيهم الابقاء تحت السلاح الجندي معناها يبقى ما معناها إيه، هو من ضمنها هي من ضمنها هي انه يبقى باش يقرا تكوين مهني ومعناها ويبقى كيف وكيف الجندي العادي، معناها كانه تمديد للمده القانونيه اما برغبته
0: بالضبط. هو تو نجيو لهيل، ما هو ساعات احنا كاولياء نبدو منش فاهمين باقي ديما صعيبه علينا بالنسبه لنا
1: احنا لهنا باش نوضحوا كل
0: شيء. الخدمه العسكريه والخدمه الوطنيه والجيش وكذا يقول لك معناها هو فاق في المده الاخرانيه اما خير يخرج، هو مازال ما وصلش للسن معناتها تاع 25 سنه، يخرج ويعاود يعمل دوموند لدوره سبتمبر ويلتحق بمركز تكوين مهني عسكري، والا يقعد ويقعد تحت السلاح كافونتاج كحاجات ينجم ياخذهم كامتيازات.
1: هو مثلا ما هي خاطر الابقاء تحت السلاح هي وضعيه يلزم تكون قانونيه
0: بالطبيعه،
1: ويلزم تكون بسبب.
0: اي
1: امتى السبب يكون؟ مثلا هو ترشح للتكوين المهني ولكن هو قدم مطلب لكن مازال يستنى فيه، هو وقتها ينجم الاداره تخليه، معناها الوزاره تخليه تحت السلاح الى ان باش يبدا يقرا، معناها فما عندها هذا عندها اللي هو ما قدم مطلب ويستنى فيه لكن زاد راه برغبته راه.
0: اي
1: كما حكينا بكري على الغوص اللي يبدا مترشح ومتاكدين اللي هو ناجح لكن يستنى في باش يفتتح التربص، هذاك يبقى تحت السلاح، تخليه الوزاره تحت السلاح يستنى باش يمشي يقرا، زاده يلزم هو يقدم مطلب في الشيء هذاك يقول انا راني معناها مستعد اني نبقى باش نقرا.
0: اي ما هو نحن نحسبوها. أي. فهمتك اللي هو برغبه منه واللي هو يلزم يستنى الطلب وكذا. كديزافونتاج افونتاج معناتها امتيازات. ودجا فما امتيازات، فرق ما بين انسان انه يكون مدني وفرق ما بين انسان يكون
1: فما شكون يخير، فما شكون يخير انه يخرج وما يبقاش، وفما معناها كل واحد وكيفاش. علاش انا ديما ناكد نقول برغبته، خاطر بالك شي المواطن يفهم اللي احنا نخلوه بالسيف نقولوا له طب ليه احنا نعطوه خيارين انه يبقى تحت السلاح وهو معناها خيار متوفر حسب رغبته، كان مش متوفر يقول انا راني نحب ننسحب ونحب ما نحبش نكمل. نحاولوا احنا نثنيوها بحكم اللي هو عن رايه، معناها اللي هو الحكم مكفول منا واحنا نلوجوا على مصلحته، لكن فما ساعات معناها يكون هو معناها متمسك بانه يخرج ما نجمش
0: تمنعه. صحيح ما هو ساعات كي تقول له راه انت تقعد معانا راه عندك امتيازات راك مثلا تقعد تاخذ المنحه،
1: هذا هو عدو متمتع به.
0: ما نحكيو لهم وهيت نتو ابيهم
1: هما حتى كيف يحبوا يخرجوا احنا نكلموا والديهم ونقول لهم راه يحب يخرج ولكل دونك هو يشد يتمسك عنده الحق انه يتمسك ما يخرج. اللي يبقى ومرحبا بهم، احنا نقوم بهم
0: ناكلوهم نشربوهم نلبسوهم نداويوهم ومعناش منحة
1: ما عندها حتى معنا حتى
0: وعندهم الأولوية حتى في البلايص معناتها في المراكز التكوين المهني ديما فما الأولوية للناس
1: الأولوية للمباشرين اللي عديوا في عوامهم، بعدهم الأولوية اللي عد عوامهم
0: اي
1: وبعد تجي لهذا وهذا يدل
0: هكا افونتاج. وانا نحب نسال خاطر ماذا بيه التونسي يحسبها ويقول لك انا شنو نربح. فما فرق ما بين انه تكون عندي بلايص، خاطر هي كانديداتور في الاخر كيبدا عندك مثلا 20 بلاصه ومتقدمين للكميه، شكون اللي عنده الاولويه باش ياخذك ال20؟ ال20 الاولاد اللي معانا ولا الاولاد اللي كانوا معانا، ثم في الاخر الاخرانيين هما اللي ممكن قعدت لهم بلاصه ممكن لا
1: هكا. والمدنيين هذوك زاده كيف كيف، فما بعض المراكز تامن سكن للمدنيين. خاطر نعرفوا ديما شكون فما برشا اللي يبداو بعد حتى كي يبدا راهو قريب ساعات يبدا في نفس الولايه لكن بعيد على المقر على
0: يصعب عليه حتى ركوب يبدا صعيب ومش كيما انسان يبدا على بلاصته على اكره باش يتابع التكوين وما يغيبش خاطر الغياب بيت راهي في الاخر فما اليميناسيون اذا كان
1: العدد الوحدات والنظام الداخلي تبعو المركز العسكري التكوماني. بالنسبه اللي هو اللي عنده في ايتا في في في طاقه الاستيعاب اللي احنا نجم نقولوا راهي ماهيش طاقه استيعاب كبيره على الاخر، لكن متوفر ويسكنوا عندنا مدنيين وبنات وولاد زاده،
0: ومجانا يسكنوا
1: مجانا وياكلوا ويشربوا زاده
0: كيف مجانا مدنيين مو جنود
1: مدنيين ياكلوا وكل شيء معناها وحتى حتى العلاج.
0: والله انا ساعات بين قوسين ساعات تقول بنيه ولا وليد شبيه ما التحقش باحد مراكز تكوين مهني، خاطر ساعات تقول له تعلم صار يقول لك غاليه، راكي تحكي غالي راك تحكي على مراكز تكوين مهني خاصه.
1: أي.
0: احنا لهنا نحكيوا على مراكز تكوين مهني تابعه للدوله، وان بلوس كو سا معناتها توا مثلا بقيه مراكز التكوين المهني فما دي فري بسات، معناتها فما تكاليف بسيطه تدفع للتأجيل والى الاقامه والاعاشه، ولكن بالنسبه لمراكز التكوين المهني اللي تابعه للدفاع الوطني كل شيء بلاش، الترسيمه بلاش والسكنه بلاش والماكله بلاش. ومع هذايا كي تكمل التكوين نتاعك بنجاح راك تتحصل على شهاده معترف بها باعتبارها منظره، تبدا امورنا واضحه معنا.
1: اي امور واضحه
0: اللي هو ساعات في بعض الاختصاصات
1: حتى الشهاده ياخذها من عند وزاره التشغيل والتكوين المهني.
0: اي تري بيان، معناتها النظره امورها واضحه مقيسه.
1: أي.
0: مع التكوين المهني فما حاجه اسمها تدريب مهني تبعت لكم.
1: اي عندنا بخلاف المراكز العسكريه للتكوين المهني اللي هو تأمن التكوين الأساسي، فما ورشات تقنية تابعة لهياكل التقنية متاع وزارة الدفاع الوطني اللي تأمن عقود تدريب. شكون يمشي لها هذوما؟ اللي هما الشبان اللي ما يتوفرش فيهم المستوى باش يلتحقوا بالتكوين الأساسي، أو ساعات يكون حتى باختياره هو، هذه موجهة للي دون التاسعة أساسي يمشي ويعملوا يقضيوا عامين في الورشة هذه في أحد الاختصاص. عنا 16 اختصاص متعدد الاختصاص، عنا في التسخين والتبريد، عنا في الميكانيك، عنا في الطبخ، عنا في الكهرباء، معناها هي نفس الاختصاصات مستمدة من الاختصاصات الموجودة في المراكز العسكرية التكوينية لكن تأمنها ورشات، معناها راهو التدريب المهني ما يلتحقش بمركز عسكري التكوين المهني، يلتحق بورشة من الورشات بتاع ما تدريب مهني. هو هذه شنو الغاية منها؟ إنه يدمج في في في معناها في بيئة شبيهة جدا بسوق الشغل. معناها المتدرب المدني هذا باش يمشي يمارس صنعة في مكان حقيقي للعمل. على مثال سبيل المثال مثلا في المستشفى العسكري باش يمشي مثلا هو فما ورشة في المستشفى العسكري، فما ورشات واحد تسخين وتبريد باش يمشي يخدم باش يخدم مع لي تكنيسيان اللي يخدموا في التسخين والتبريد باش يعلموه صنعة، اللي في باش يمشي يخدم طبخ في مستشفى عسكري كيف انا باش يتعلم باش يخرج ياخو في اخر العامين هذوكم باش ياخو شهاده انتهاء تدريب مهني اللي هي شهاده زاده كيف ياخذها من عند وزاره التشغيل والتكوين المهني معترف بها على المستوى الوطني. الصيغه هذه الصيغه معناها فما هذه تصير على طريقه عقود تبرم فرديا ما بين المتدرب المدني هذا وال معناها اللي معناها اللي ترشحوا وقبلناه باش يعمل العقد هذا مع الورشه. مثلا المتدرب المدني اللي التحق بورشه تابعه مستشفى العسكري سيدي علي بتونس، هذاك يبدا الكونترا نتاعو العقد نتاعو مبرم ما بين المستشفى وما بينه هو اوليه. هذاك فما الصيغه هذه فما يتلقاو اجر معناها يتعلم صنعة وفي نفس الوقت يتلقى أجر، وهذه راي مشي صيغة معناها حكر معناها ولا من عند وزارة الدفاع الوطني اللي هذه معترف به معناها هذه في المنظومة الوطنية
0: بذات كتدريب مهني.
1: دونك هو ياخو معناها في كل 6 شهور، هو العام فيه 4 سمستر السداسيات هذه كل مثلا وين يعدي 6 شهور يقوى هاك معناها شوية بورسنتاج من السميك يبدأ ب30% بعدين يولي 40% هكاك معناها فك الأربع سداسيات هذيك معناها يتلقى في كل شهر هو ياخو هاك المبلغ المالي هذاك
0: بورس تقول أنت كأنه أجر مش أجر
1: كأنه أجر مش أجر معناها هو يتعلم في صنعة وميمتون عنده كل أجر هذيك
0: تحفيزي
1: تحفيزي وهو كيزيد بالمدة معناها على قد ما بقى في الـ في الـ في الورشه هذيك
0: تطور المهاره نتاعو وكفاءته، مش كما بدا من الاول ما يعرف حتى شيء، كيما عمل 6 شهور الاولى، بعد 6 شهور الثانيه، بعد الثالثه، بعد الرابعه. عنده شي اولويات الانتداب فيما بعد؟ اذا كان احنا في مؤسسه مثلا عموميه، خاطر المؤسسات الخاصه عموما شفنا في عقود التدريب في اختصاصات تابعه لمعناتها وزارات مختلفه، يقول لك القطاع الخاص ينتدب ساعات، يقول لك المتدرب عجبني يقعد عندي. بالنسبة خطر ديما الأغلبية العباد تخمم التكوين مهني، ولكن أيضا يقول لك وظيفة عمومية، مستشفى مثلا عمومي ولا حاجة، فماشي إمكانيات لونه صعيبة هي، أما الأولوية في الانتداب
1: هي الأولوية في الانتداب موجودة، لكن كيفاش مثلا متدرب مدني ما تلقاش فما مثلا مؤسسة باش تطلب معناها متدرب مدني، خاطر المستويات اللي في الوظيفة العمومية اللي قاعدين ياخذوا في مستوى معين مثلا، اللي هما منظرين أساسا منظرين بال في السلم نتاع المهارات، منظرة بالبي تي بي والسي ا بي، معناها تلقى مثلا وزارة الدفاع الوطني تتهبط مناظرة تنتدب اللي مثلا اللي عنده شهادة كفاءة مهنية أو ما يعادله، ما نمشي وإلا شهادة مؤهل تقني مهني واللي يعادله في سلم المهارات هو معمولة، هي هذه قوانين تاع الدولة
0: بالضبط.
1: دونك صعيب شوية إنه تلقى تدريب مهني معناها بشي
0: يقع انتداب،
1: معناها يقع انتداب على خاطر التدريب المهني، خاطر احنا حتى في الخريجين مدارس معناها حتى المدارس متاعنا حتى كي تنتدب من مستوى معين فما فوق
0: بالضبط، حاجة منطقية ومعقولة.
1: كذا التدريب المهني مش بالنسبة للمستويات الأخرين عندهم الأولوية في الانتداب، عندهم معناها في
0: التقني والتقني سامي
1: في المؤهل تقني مهني وشهادة كفاءة مهنية اللي احنا نأمنها في مراكزنا، عنده اللي يبدأ عدى عامه عنده بونوس، واللي يقرأ قرأ عنا زادة كيف كيف عنده
0: كيف التنفيذ معناه
1: كيما تنفيذ عنده هكا في السكور تزيدوا بعض النقاط في ترتيب التفاضلي، فما بعض النقاط تنضاف لهال
0: ولو انه اللي خذاه صنعة معناتها صنعة وشربها نتصوره بتاتر انتصاب للحساب الخاص والا الخدمه في مؤسسات خاصه يخلصوا خير برشا من المؤسسه العموميه. عقليه المساله بر خاطر احنا التونسي يلوج على المسمار في حيط وبعد تلمو يتعب في كشهار في المسمار في حيط يبدا يلوج على خدمه في القطاع الخاص والا انتصاب للحساب الخاص. دونك احنا ديما للاولياء وديما للشباب عموما اشرب الصنعه ومن بعد كل شيء يجي
1: اي لكن جدا، خاطر هي الشهاده معترف بها، معناها هو باش يخرج من الورشه هذيك باش يمشي يخدم في ورشات اخرى من عند نفس الاختصاص،
0: وينجم حتى ينتصب يعمل مشروع.
1: والمؤسسات هي تحبذ انه الاكثريه المؤسسات احنا اللي نتعاملوا معها هي تحبذ الوليدات نتاعنا
0: ديسيبليني
1: اكثر، يقولوا لما عندهم انضباط خاص
0: اكيد
1: هو خاطر حتى مش احنا معناها حتى ما نشعروش، لكن هي البيئه هي اللي تخلي المتربص هذاك ولو انه مدني باش يتشرب هكا المبادئ اللي موجوده في المؤسسه العسكريه.
0: هو الحقيقه الانضباط اكيد باش يكون موجود، خاصه للناس اللي تعدي في عامها بتاع الجيش. نقول لنا ساعات والله العظيم معناتها حتى اولياء بصفه عامه كي يلقى ولده بطال وشد القهوة، معني نصيحة راهو كعامل جيش والله سيغنيك على برشا مشاكل فيما بعد، على خاطر أول حاجة الانضباط ثم الإحساس بالمسؤولية مع الحس الوطني العالي، والإنسان راهو كي يبدأ عنده حس وطني عالي حتى الإحساس بعد بالمكونات المجتمع وخاصة بأسره، أسرته يكون عالي على الأخر، معناه تحس إنسان مسؤول معناه يحس بالريسبونسابيليتي على كل شيء.
1: ما خاطر ساعات حتى هما الاكثر العبيد مازالت عندهم العقليه نتاع قبل تاع العام الجيش، نقول لهم ليره كل شيء يتبدل، وزاده حتى هو ولدك اللي هو طول عمره في وسطك العائله وقت ما يبدا محيطه به كي يخرج ويبدا يعمل على روحه ويلقى روحه في وسط مجموعه، حتى انه في طريقه العيش معناها الجماعيه راه هذاك بيدو درس. وديما حتى انا مثلا احنا ديما ساعات نعيطوا لك اللي يعديوا عوامهم نقول لهم شنو حسيت روحك قبل وشو، يقول لك ليه فما فرق كبير. ولو ان حتى الخايب حتى معناها الحاجه اللي تبدا جديده حتى الشده تعلم
0: بيسير.
1: اي يبدا
0: هما اللي متلوله صعيبه في الجيش.
1: اي اكيد جدا
0: كل شهرين يا اخي سنه كان ملفوف في القطن باللي تعمل ملفوف في القطن حبينا ولا كرهنا معناها
1: ومازال ما خرجش من المحيط العائلي وزون دو كونفور نتاعو، لكن وقت اللي يخرج يلقى روحه هو مسؤول ويلقى روحه هو يتأمر، خاصة اللي هو يجيه أمر معناها وينفذه، ماشي معناها هكاك يولي يتعلم هو.
0: هو علاش فما برشا من ما بين قوسين نفتحهم جوست هو أمر معناها، يقول لك لو كان يرجع الرفل معناها في في في جوانب معينه، خاصه بون ناس تقرا تقرا او ناس اللي عندها التزامات عندها التزامات، اما الناس اللي ماهيش تعمل في حتى شيء معناتها من المفروض انه تعدي عامل جيش نتاعها ومع عامل جيش وقت تخمم سيريوزمون في تكوين مهني، وقتها بالحق لعنا مشكله يد عامله مختصه، ولعنا مشكله انضباط، ولعنا مشكله ناس تكركر، ولعنا مشكله معناها برشا حاجات ممكن تتصلح. ومالوريزمون معناتها نشوفوهم فينومين في بلادنا قابل للإصلاح بسهولة ما إذا كان تتغير العقلية، وإن شاء الله ديما تتغير العقلية نحو الأفضل. دونك عنا تكوين مهني وعنا تدريب مهني وعنا مؤسسات مختصة، شفنا الاختصاصات الكل تقريبا اللي قاعدين نلاحظوا فيه اللي هي ماهيش قطاعية نجمو نقولوا، باستثناء نجمش نقول قطاعي ولا متاع الغوص خاطر عنده اختصاص.
1: اي الغوص ذاك هو المنظر على وزاره الدفاع الوطني، جاء اختصاص ذاك حكر على موجود كان في وزاره الدفاع الوطني ديجا موجود اول مره، هذه الوحيده المدرسه الوحيده اللي تامن المؤسسه هذه الوحيده اللي تامن الاختصاص هذا.
0: والبقيه الكل تقريبا الاختصاصات موجوده في مجالات اخرى، اما نلقاوها زاده تابعه للمراكز العسكريه للتكوين المهني. به مع هذايا الاستاج اللي يعملوهم المتكونين تو نرجع للتكوين المهني، نورمالمون يعملوا دي ستاج، الستاجات نتاعهم يعديهم في مؤسسات هما يختاروهم، ولا مؤسسات الاداره نتاع المركز هي اللي تحولهم لمؤسسات بعينها؟
1: والله هذا نخدموا عليه احنا. علاش احنا باش احنا نتبعوا الوليدات نتاعنا؟ هو مفروض انه فما تربصات تطبيقيه اللي تصير على مستوى المركز هو اللي والبعض الأحيان يعملها في ورشات تابعة للوزارة، أو زادة كيف كيف نعمل قاعدين نبرمو توا في اتفاقيات مع بعض المؤسسات الاقتصادية المؤسسات الاقتصادية اللي معروفة برشا معناها، ومنها حتى معناها الكبار كبار معناها سواء عمومية ولا خاصة
0: حسب نمط التكوين معناتها بالتداول والا في المركز، في المركز كأمور أيوة واضحة أيوة، لكن بالتداول معناتها ما بين المركز وما بين المؤسسة الاقتصادية.
1: اي المراكز الكل هما في اطار القانون تاع التكوين المهني اللي هو يقول لك بالتكوين بالتداول لازم يكون في اطار عقود مبرمة ما بين المؤسسة الاقتصادية وما بين المركز العسكري ولا المؤسسة التكوينية اللي هي تنجم تكون مركز عسكري تكويني كما ينجم يكون مؤسسة أخرى، باش في على من باب شنو؟ من باب إنه خاطر في بالتداول باش المؤسسة هذيك تقري لك مواد أو كفايات معناها معينة يلزم معناها بالواجب على بيتخذ الاتفاقية هذيك يلزم تلزمها إنها باش تكون هاك المتربص هذيك وتقيمه. هك علاش يلزم يكون فما إطار معناها قانوني بين هذ الطرفين اللي يضمن حق المتكون هذاك باش ياخو معناها تكوين على قاعدة في هك الكفاية هذيك، كيف كيف هذاك نفسه هذاك باش بعدين في التقييم وباش ياخو الشهادة متاعو يلزم يكون هذاك يدخل في الدوسي في الملف متاعو. أبار هذوما فما زادة الاختصاصات متاع الإدماج، التربصات متاع الإدماج اللي يقوم بهم المتربص اللي هو مثلا احنا في اطار التاهيل المهني اللي موجود في المنظومه نتاع التكوين المهني، ساعات يجيونا متكونين من مراكز مدنيه نتاع تكوين مهني في يجيبوا لنا المطالب نتاع التربصات واحنا ناخذهم ويتربصوا عنا في بعض الاختصاصات. كيف كيف احنا المتكونين نتاعنا نسعوا لهم معناها في الاصل ان نمدوا لهم احنا معناها الستاج يمشي يلوج على روحه، احنا نسعوا لهم باش ما ننطروهم نعرفوهم فين مشاو فين تكونوا معناها نعرفوا اللي هما مشاو عملوا تربص معناها في بلاصه معناها باهيه والكل معناها في مؤسسه معناها ذات قيمه، نولوا احنا ساعات نسعوا لهم في ان في اطار الاتفاقيات انه حتى تربص معناها الادماج هذاك يكون نحن نعرف اللي هو وين ماشي في المؤسسة ويبدأ عن طريقنا احنا زاد.
0: وكي يتشكى مثلا في بعض الأحيان المتربص مثلا من بعض المعاملة داخل مؤسسة اقتصادية ويقول لك ما لقيتش الحاجتي بي من متابعة
1: يدخل في باب التنسيق بين المؤسسة
0: جزء ما معناتها احنا نشوفه تو في بقية مراكز التكوين المالي سمحني معناتها نلقاه فما اللي نسق ما بين المؤسسات وما بين المتربصين. تو ما عندكم نفس النوسيون معناتها بالنسبه لمراكز التكوين المالي فما المنسق
1: ديجا حاليا موجود فما مرافقه فما وحدات نتاع مرافقه اللي هي ترافق المتربصين هذوما اينما مشاو وهي اللي تحللهم مشاكلهم اذا كان موجود
0: معناتها لا خوف عليهم
1: اصلا في التربص التطبيقي يكون تحت اشرافنا وفما مؤطرين وفما حتى في الاتفاقيات موجوده معناها فما هذه يلزم المسؤوليات هذه تتضبط بالاتفاقيات
0: خارق العاده. احنا مازلنا باش نوصلوا اللقاء دائما من خلال برنامج دروب نجاح فيما يخص موضوعنا التكوين بالمراكز العسكرية للتكوين المهني. باش نحكيو بعد شوية على تسجيل عن بعد لدورة سبتمبر 2026 ثم باش نحكيو أيضا على المركز العسكري للتكوين المهني بسيدي بوزيد ومختلف الاختصاصات الموجودة فيه بالإضافة إلى أنماط التكوين. نستنى تفاعلكم مستمعين الكرام على خطر برشا سألتوني وطلبتوا مني معلومات على التكوين المهني يقول لك تابع للجيش معناتها تابع لوزارة الدفاع الوطني برشا ناس قاعدة تسأل. فرصتكم اليوم باش تسمعوا الإجابة مباشرة وتطرحوا تساؤلاتكم مباشرة حتى تاخذوا المعلومة الكافية والشافية إن شاء الله حول هذا الموضوع. مازال الحديث بقية في الساعة الثانية. إغنية موجز الأنباء ثم نعود لمواصلة اللقاء. ابقوا معنا.

0: خلاد الهورية حمام الغزاز على الموجة 104.7
1: 104.7. أسعد الله وقتكم بكل خير، أهلا بكم في موجز الثانية من إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
1: خلصت جلسة عمل طارئة أشرف عليها والي القيروان بمقر الولاية مساء أمس إلى وضع خارطة طريق وجدول زمني محدد للنظر في المطالب التنموية والبيئية لأهالي منطقة الرويسات التابعة لمعتمدية أشبيكة حول ملف مصنع الإسمنت. وجاءت هذه الجلسة أثر مسيرة احتجاجية سلمية مشيا على الأقدام نفذها أهالي الرويسات أمس باتجاه العاصمة. أكد عميد المحامين التونسيين أبو بكر بثابت أن تحركات الاحتجاجية التي تخوضها المحاماة التونسية تنطلق أساسا من الدفاع عن استقلال القضاء واستقلاليته، مشيرا إلى أن واقع المحاكم اليوم يشهد نقصا كبيرا في الإمكانيات والوسائل الضرورية إلى جانب سوء تصرف الموارد المتوفرة. أصدرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات اليوم دراسة حول فجوة الأجور بين النساء والرجال وانعكاساتها على قدرة النساء للوصول إلى الحق في السكن الملائم في تونس ومصر. وحسب الدراسة تبلغ الفجوة في الأجور في تونس بين النساء والرجال حوالي 10.4% لصالح الرجال، أما في مصر فتتجاوز الفجوة في الأجور 20% لصالح الرجال أيضا. نقلت وكالة الأنباء السورية سنة عن وزارة الدفاع السورية استشهاد جندي وإصابة آخرين بجروح متفاوتة في انفجار سيارة مفخخة أمام أحد مباني الوزارة في العاصمة دمشق. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أنها استهدفت اليوم تجمعا لآليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي غرب قرية عرب العرامشة شمال فلسطين المحتلة بسرب من المسيرات الانقضاضية، واستهدفت المقاومة أيضا موقع رأس الناقورة البحري بسرب من المسيرات دفاعا عن لبنان. أعلن مجلس الجليل الأعلى عن حدث عسكري في مستوطنة مسكاف عام بالقرب من الحدود، وأفادت صحيفة إسرائيل هيوم الإسرائيلية بوقوع إصابتين أحداهما خطيرة جراء سقوط مسيرة لحزب الله على المستوطنة. تصفحون زميلة رفقة أزناتي في برنامج دروب النجاح، متابعة طيبة.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة المنستير.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: دروب النجاح. دروب النجاح تعريف باختصاصات التكوين المهني والتشغيل مع رفقة زناتي.

دروب النجاح. دروب النجاح تعريف باختصاصات التكوين المهني والتشغيل مع رفقة زناتي.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، واصل معكم اللقاء دائما من خلال برنامج دروب نجاح، ونعود لمواصلة اللقاء والحديث دائما على التكوين المهني في المراكز العسكرية. طبعا برشا كما قلت سألوني خلال المدة الفارتة على الأجيال متاع التسجيل، بدأت ما بدأتش، هل إنه التسجيل يكون على عين المكان، هل إنه التسجيل يكون عن بعد، كما بالنسبة لمراكز التكوين المهني التابعة لوكالة التكوين المهني. أكثر تفاصيل نعرفوها دائما مع النقيبة ثريا حمدوني عن إدارة العامة للأفراد والتكوين بوزارة الدفاع الوطني. اليوم كي نحكيه على التسجيل، نحكيه على التسجيل عن بعد.
1: أي.
0: أيوة
1: أكيد جدا. احنا توا في هذه المرة الثانية، احنا عنا دورة فيبري جربنا فيها التجربة الأولى في التسجيل عن بعد للترشح للتكوين بالمراكز العسكرية للتكوين المهني، وكانت تجربة ناجحة الحق، ولقينا فيها إقبال كبير من عند المواطنين، وزاد حتى اللي شاركوا معناها في التطبيقة، والأجيال كانت صغيرة باش التحقوا وتكونوا، كانت نالت رضا المواطنين. المرة هذه عنا المرة الثانية، وفي الدورة الرئيسية معناها أكثر اختصاصات، خاطر ذيك المرحلة الأولى كانت في بعض الاختصاصات في دورة ثانوية، لكن توا في دورة رئيسية متوفر عنا فيها قرب 750 مقعد تكوين مهني في التكوين المهني أساسي في مراكز عسكرية التكوين المهني، وعنا قرب 300 عقد تدريب مهني في مختلف الورشات التقنية. متاحة للتسجيل توا من نهار 11 مايو انطلق التسجيل عن بعد في معناها في هذا التطبيق هذه الموضوع على عدمة المواطنين في الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الوطني في www.defense.tn، باش يدخل الموقع باش يلقى فيه الرابط، فما الرابط متاع التطبيق، او يدخل اللي باش يلقى التكوين، باش يلقى الخانة متاع التكوين في البلاتفورم متاع وزارة الدفاع الوطني، باش يلقى التكوين، يدخل ينزل على التكوين باش يلقى خانة فيها التكوين المهني والتدريب، باش ينزل عليه باش يلقى الرابط موجود متوفر على هذا إذا كان ما لقاش هو متاح معناه في الاستقبال. أبار اللي هو موجود توا في على صفحات الفيسبوك، الحق يتناقلوا فيه برشا مواطنين، زادة موجود زادة متاح للجميع. مش يدخل للتطبيق هذية، مش يلقى برشا اختصاص كما قلنا، عنا 750 مقعد تكوين مهني، وعنا 300 عقد تدريب مهني متاحين للشريحة العمرية ما بين 15 و25 بالشروط اللي ذكرناها. عنا تدريب مهني حتى ل 18 عام بالنسبة للمدنيين فقط، وبالنسبة للتكوين المهني الأساسي بالنسبة لشهادة كفاءة مهنية متاحة للي عمرهم ما بين 15 و25 كما قلنا، واللي عندهم من مستوى دراسي 9 أساسي منهات. بلين أكدوا عليه على الأقل معناها كي يبدأ أولى ثانوي ما يسيش،
0: مش مشكل معناتها مش كل ما على النجاح عام على القليلة كمل عام
1: وكمل هاي معناها عنده كيش يقول المعدل متاع الثلاثة تريمستات، ويا هل ترى ناجح ولا مش ناجح ما يقلقش.
0: بالنسبه تولى الكلام ذا ما زالوا معناها ما نجموش معناش حاجه معناتها تبين اللي هما كملوه العام ولا لا، خاطر عادوا في الامتحانات.
1: اي
0: كيفاش ينجموا يسجلوا؟
1: باش يدخل التطبيق هو بشي اول حاجه نوصيه للاولياء، والا حتى المترشح معناها اللي هو باش يسجل روحه يلزم يكون عنده مضمون ولاده.
0: علاش مضمون
1: ولاده؟ مضمون الولاده المعطيات احنا نعرفوا اللي هو شكون باش يتكون عنا، يا اما قاصر ما عندوش بطاقه تعريف او عنده بطاقه تعريف، دونك احنا خذينا المشترك ما بين هالفئتين هذوما باش يصير التاكيد نتاع هويه المعني بالامر، هو الرقم الرسمي رقم العدد الرسمي نتاع المعني بالامر والمعتمديه وسنه الولاده. هذه الثلاثه هذوما بعضهم ما نجموش يكونوا ما نجموش يكون عند زوز. دونك هذاك هو اللي باش يدخلوا باش
0: معناها احنا في المشكله نتاع بطاقه تعريف، نجم يكون ما عندوش بطاقه تعريف باعتبار بارتي من 15 عام نجم ما عندوش. دونك نعتمدوا على مضمون الولاده على خاطر فيه في عدد الرسم.
1: اي عدد الرسم باش يدخل هو ثلاثه معطيات مع بعضهم اللي هما باش يعرفوا به عدد الرسم المعتمديه وسنه الولاده اللي موجودين في مضمون الولاده. بعد زيدا في وقت اللي باش يتقدم يبدا معناها باش اللي باش تطلب منه باش يعمر فما خانات وجوبيه وفما خانات لا. مثلا خانه نتاع بطاقه التعريف ماهيش وجوبي بالله الاوليه راهم يطلبونا في التليفون ويسالونا يقولوا هل ترى ولدي ما عندوش بطاقه تعريف وانا لقيت الخانه نتاع بطاقه التعريف نحط بطاقتي نقولوا له لا راك كيكة تفسد نجم تفسد له بطل بيه
2: غلطوا فما معطيت غلطه ما تدخلت
1: باهي وقت لي وقت لي باش تلقى الخانه نتاع بطاقه التعريف كانت ثبتوا مليح ما تلقوش عليها النجمه الحمراء فما نجمه حمراء تقول هذه راهي الخانه ذيك لازم تعمرها ما تنجمش تعدى ما تعمرهاش ديجا حتى كان عديتها في الاخر يرجعك السيستم يقول لك لا راه عندك فما خانه ما عمرتهاش مثل اسم ولا رقم الرسم ولا حاجه مش موجودين ما تنجمش تعديه لكن رقم بطاقه التعريف مش اوبليغاتوار كان عندك حطها ما عندكش ما تحطهاش خليها فارغ اما اللي عنده
2: أي.
1: اما اللي عنده يلزم يحط
2: اي اما ما يعنيش نحط نتاع ام ولا نتاع باب
1: لا ما يلزمش تحط نتاع الوري خاطر يسالونا السؤالات هذه خاطر احنا عندنا مكتب استقبال يسالونا بعض الاسئله تمشي باش تختار التطبيق باش تقول لك معدي عامك ولا لا تقول لك معدي عام تقول لها لا تتعدي لك تحسب لك عمر وكان قلت لها اي راني معدي عامي باش تحسب لك عمر واحد اخر جوندي هو بيدو باش يسجل في معناها الاثنين مدة القانونيه الشاب اللي موجود عندنا في الجزرنات كيف كيف راه كيف وكيف الاخر يسجل بالتطبيق باش تساله تقول له تعدي في عامك يقول لها وي نعم تطلب منه الرقم تاعو والرقم والسنه نتاع التجنيد علاش مثلا كي بدا موجود تو باش يقول انا راني سنه التجنيد تاع 2025 ولا 26 اللي موجودين تو اللي مازال معنا اللي دخل في 25 ومازال ما كملش ولا اللي 26 الحصه نتاعو النمره نتاعو على على السنه خاطر اي واحد مجند عنده رقم تجنيد وكان عدى عام يلزم يعطينا رقم التجنيد وسنة التجنيد متاعو اللي سبق وخذها علاش؟ على خاطر احنا باش نتأكدو اللي هو صحيح عاد عامو وباش ياخو يولي هو اكتسب هك الحق متاع التنفيذ متاع العمر
2: هذا هو اللي كنت نسأل عليه معناتها كيفاش تعمل فيريفيكاسيون كيفاش نتأكدو من حكايه اللي هو عاد جيش هو الا لا
1: الليست اللي باش تخرج لنا بعد باش نعملو الفرز باش تخرج لنا القائمه متاع هذوما اللي حاطين اللي هما نعم باش نثبتو في اللي موجودين وفي اللي زاد عدوا عوامهم خاطر اكيد

0: ليست معناها مش باش يبقى هو يكتب، لا باش يلقى ليست يختار منها باش يشوف روحه هو فين. فانا معناها كي نقولوا احنا سنه ثانيه ثانيه ومنهيت على الاقل، معناها راهو حتى ثالثه نقبلوه، رابعه نقبلوه، حتى ما ياخذ باك اموره وشانه وصارت. بعدين كي باش يخذ باش ادخل هو المستوى نتاعو، باش يجي باش تطلب منه تقول له اللي شارجي لي الوثيقه اللي تثبت اللي انت مستواك هذاك. مثلا هو الاصل في الشيء ان نطلب شهاده مدرسيه
1: بالضبط
0: اللي هي تثبت اللي انت راك معناها منقطعت عن منظومه باش تدخل منظومه واحده اخرى. احنا بحكم اللي الوالدين تو طورت النظره ولا ساعات يخرج معناها يبدا مازال يقرا في التعليم العادي، لكن يظهر له باش يمشي يلتحق بالمنظومه بتاع التكوين المهني. احنا ما نخلوش ما نقطعوش عليه الطريق. كي تبدا انت تقرا وعندك المستوى المطلوب، مثلا انت عندك ثانيه ثانوي منهيت، عام الاول ثانيه وسنه ثالثه، والا تعاود في الثانيه وتحب معناها تقيد وما عندك شهاده مدرسيه، احنا نعرفوا كل شهاده مدرسيه تاخذها كي تنقطع نهائيا. عندك شهاده مدرسيه تيليشارجي لنا شهاده مدرسيه، حط لنا حتى حاجه تثبت اللي انت معناها عندك المستوى هذاك.
1: مثلاً بولتان، مثلاً بولتان ثلاثي ثالث مثلاً.
0: أما ماذا بيكم التصويرة تكون واضحة باش احنا نتأكدوا اللي ما نتأكدوش من مستواه راه هو يعتبر لاغي مطلبيه. دونك نأكدوا على الوالدين، معناه إذا كانت تحب معناه باش يكون مطلبيك معناه يقع معالجته بصفة صحيحة، ماذا بيكم تحافظوا على هذه ما تلي شارجي عملها مريقلة تصويرة باش احنا نثبتوا منها في المستوى متاعك. احنا رتحناكم لا تجيبونا مطلب، لا تستناو بالعوام لا حتى شيء، عندك مدة سجلت و اذا كان تقبلت في الفرز ومعناه وصل للتور متاعك راهو في سبتمبر ان شاء الله تقر.
1: سمحني هو التو احنا الانسكريبسيون بدات من 11 حتى الوقت
0: حتى 31 مايو.
1: 31 مايو معناتها عندنا الامكانيه، خاطر شنو مربوطه بمجالس الاقسام، خاصه للناس مثلا اللي سنه 9 اساسي يقول لك انا ما عنديش ما يفيد لي اني كملت، خاطر مازلنا عنديو تو سيمين بلوكي، عنديو في الامتحانات. دونك دي سي 31 ما نتصورش الى مجالس الاقسام تنعقد. دونك شنو اللي باش يدل على اني كملت هالسنه الدراسيه هذه؟ مثلا
0: احنا باش يقول هو ان احنا الاصل في الشيء انه يكون مكمل. يلزم يكون مكمل، يلزم يكون عندنا المستوى هذاك. بعد المطلب هذاك راه مش وقفنا غادي في التطبيق. راو نهار اللي باش يجي باش نعيطوا له نبعثوا له اس ام اس ونقولوا له اجي باش تعمل فحص طبي، خاطر فما فحص طبي في قبل ما يلتحقوا بالتكوين. فما فحص طبي في
1: بارت مدني والا جندي؟
0: لا لا جندي، جندي دوسي عندنا. لا دوسي ميديكال نتاعو عندنا ولدنا هذا. اما حتى هذو مولداتنا زادة وقت اللي يجيو احنا نطمنوا عليهم اللي هما لاباس بهم.
1: ما سمعتش بالنسبه لبقيه المراكز التكوين المهني التابعه لوزارات اخرى مختلفه اللي هما عندهم دوسي ميديكال اول مره نسمعها بالنسبه للدفاع الوطني.
0: اللي هو احنا هذا اجراء خاص. علاش قلت لك راه فما عندنا اجراءات خاصه مش كيما المنظومه الوطنيه. مثلا تقول له جيب لي شهاده طبيه موجوده، هذه هو يقول في الترسيم جيب لي شهاده طبيه. احنا لا، احنا بحكم المجانيه نتاع العلاج المكفوله من وزاره الدفاع الوطني تلت المده نتاع يزم الوزارة الدفاع الوطني تثبت اللي الوليد هذاك دخل شنية وضعيته
1: الصحية
0: صحية. فهمتني؟ دونك احنا هما اللي نعملوا التيست، هو تيست بسيط، هو ميديكال بسيط، مو شكلي معناها معقد، معناها مش حتى كيف ما باش تدخل مثلا تعدي عامك، لا لا حاجة بسيطة جوست باش نطمنوا اللي هو في صحة جيدة. والأكثرية راهم ياخذوا لابتيتود كلهم صالحين ما شاء الله مازالوا صغار هما.
1: مش كيما معناتها الفحص الطبي الخاص كانت باش تدخل جندي كيما فحص طبي باش تدخل التكوين المهني.
0: لا مش كيف
1: نتصور معناتها تحاكم الأمراض المعدية بوتيتر الأمراض الخطيرة معناتها باش تاخذوا احتياطاتكم خاطر هو حقه ينجم يكون موجود وكا
0: هو. أي هذاك هو أنا في الباب هذاك هو يدخل. فما فحص طبي يجي يعمل فحص طبي في مراكز العسكريه في المراكز بتاع التجنيد. نعيطوا نبعثوا له اس ام اس ونقولوا له باش تلتحق حسب ولايتك انت، نحاسبوا نحاولوا نقربوهم ونقولوا باش تلتحق مثلا بالمركز الفلاني هذاك باش تمشي له، سواء تونس سواء باجة سواء قفصه قصرين سواء جابس باش يمشي، ولا سوسه باش يمشي يلتحق يمشي يعمل الفحص الطبي. فحص طبي بتاع ما يتجاوزش معناها المدة معناها بسيطة كله ويخو نبدأ مطمئنين عليه عنا دوسي ميديكال متاعه. هذا مقرر

0: في المنظومة الوطنية هو شهادة طبية من عند طبيب تثبت سلامته معناه. احنا لي احنا بيدنا طبتنا هي اللي تطمئن على سلامته. بعد احنا وقلنا بعثني له يعني مشي في وقت لي الفحص الطبي ما يدخل يعمل فحص طبي كان ما تأكدوا يلزم يجيب لنا شهادة مدرسية اللي تثبت اللي هو انقطع من منظومة مش يدخل منظومة أخرى.
1: تمام. لما جاء للرجوع معناها اللي باش تقول
0: اللي يقول انا اللي ما نحبش فما صارت مثلا يجيب والدين يجيب ولدهم ويقولوا لهم فينا شهاده طبيه شهاده مدرسيه يقول لي انا ولدي ما نحبوش معناها نخاف معناها مثل بعد يبطل مثلا هذا صار في فيبري خاطر ما يجوش يصير في سبتمبر اللي كان صار دونك ما وقت اللي يجي يلزم يجيب دوسيه كامل
1: خاطر هو انجاجمون معناها
0: باش نتاكدوا اليوم ما خذاش بلاصه واحد اخر
1: بالضبط
0: دونك كل واحد وزيد ما يحرمش واحد اخر زيد انا
1: خاطر ما يجيش انسان معناها يبدا ما ايزيتون معناها ماذا بيه ايه وماذا بيه لا وحتى يعمل راي وعجبته ولا ما عجبتوش او فما ناس واثقه من روحها وتحب تدخل وتحب تاخذ بلاصتها وتتكون
0: على العموم احنا المنظومه مفتوحه للجميع التسجيل مفتوح للجميع إذا كانت تتوفر فيه الشروط بطبيعة الحال من 11 حتى 31 ماي 2026 اللي مقبولين تونا بعثوا لهم SMS باش يلتحقوا يعملوا الفحص الطبي وبعدها بالضبط يلتحقوا يمشي ويقرأ معناها اللي ما بعثنا لهش SMS راهو ما وصلوش الدور باش نكون واضحين باش المواطنين ما يبقاوش يقول لي أنا ما بعث ليش وبقيت نستنى في المؤسسة العسكرية ما بعثت ليش ولدي باش يدخل يقرا لا احنا هاو نقولوها لهنا على المنبر نتاعكم ونقولوا راهو اللي ما تجيش اس ام اس باش يمشي يعمل فحص طبي معناها ما وصلوش الدور
1: وهذا منطقي معناها الانسان ما يقولش راهم غلطوا ولا اللهم زاد كيف كان عطاه نمرو تليفون غلط ولا عطاه
0: والله ساعات حتى غلطة. ساعات بالتليفون يكلمونا ولا يبعثونا ميلوات لوزاره الدفاع الوطني كي يبدا غلط يقول راني غلطت وناخذ بعين الاعتبار الغلطة معناها
1: تصلح معناها الغلط
0: توحيل معناش اشكال
1: شويه انت ما عندنا في مخخنا المواصلة العسكرية صعيبه برشا وعندها اجراءات حازمه وما
0: لي عندنا اجراءات حازمه عندنا اجراءات حازمه لكن مش بشرط هي الاجراءات الحازمه تكون كيف الخايبره احنا عندنا اجراءات حازمه في نكون واحنا جديين مع المواطن ناخذوا كل حاجه باعتبار معناها بعث لنا ايميل اي ايميل يجينا ناخذوا بعين الاعتبار المحتوى نتاعو ناخذوا بعين الاعتبار وجاونا ميلوات يقولوا راهو احنا جيت مش نسجل نمرويه كذا اني سجلت وكذا وما لقيتش متاحه ولو انه وناخذوا بعين الاعتبار ولو انه راهو التطبيق احنا في فيبري ماهيش موجوده لكن في هذه بالذات عملناها اللي هو قبل ما باش يتعدى يقول معناها ياكد معناها المعطيات نتاعو تقول له تحبش يتعاود تثبت في معطياتك في الاخر بالكل قبل ما تسكر عليه تقول له تحبش يا هل ترى تحب ترجع تثبت في معطياتك والا تاكد معطياتك إذا كان أكد معطياته تعديه للكود باش يكتب الكود يأمن الدوسيه لكن إذا كان باش معناها هو شاكك روحه معناها ماهوش المعطيات تنجم فيها غلط راهو يرجع عنده معناها نجم يرجع ويثبت وبعدين يتعدل المرحلة النهائية اللي هي تباعة الاستمارة التطبيق في آخر مرحلة تعطيه كود تعطيه
1: رمز
0: فيها معناها فيها اعداد وحروف الرمز هذاك باش هو يدخل كل مره يدخل يطبع الاستماره نتاعو اذا كان ضاع هذاك متاح له انه زاد يدخل بنفس المعطيات نتاعو اذا قولوا راك انت نسيت الكود نتاعك نسيت الرمز نتاعك اللي عطيناه لك يتولي تطلب منه يدخل المعطيات نتاعو نتاع المضمون ونتاع الاسم واللقب وتاريخ الولاده برشا خيان يطلبونا توا في التليفون في المكتب الاستقبال ويقولوا راهو كي نجو باش نطبعوا احنا نسينا الكود كي نجو باش نطبعوا المطبوعه نتاع الاستماره نتاعنا راهو يقول لك لا انت مسجل التطبيق هي كي تقول لك مسجل اش معناها هي خطر هي عندها معطيات معينه ما تنجمش تدخلهم مرتي باش ما يسجلش الشخص نفس الشخص مرتين بنفس المعطيات نتاعو فما معطيات معينه اللي هي نورمالمون تكون تاع المضمون باش ما يسجلش مرتين كان هو دخل معطياته بالغلط مثلا دخل المضمون بالصحيح جاء في الاسم في عوض يكتب حسن اكتب حسين التطبيقة بطبيعة الحال ما هي تفهم كان بحسن دخلت لها انت من الاول حسن حتى كيف دسمك غلط دخلت وانت من الاول غلط يلزم تدخله غلط دونك هذا هو الاشكالات اللي بعد بالتليفونات دونك كيف ماذا بيك تحاول تدخل نفس المعطيات اللي دخلتها من الاول باش تحلل لك المطبوعة من جديد
1: كان ما دخلش العبد يصور الكرامة ما تكملش يدخل حتى كان بالغلط وما فاقش ومو يكون عنده ريفليكس انه يصور باش يعرف وحوش حطه
0: باش بعد وقت اللي يرجع باش يجبد الاستمارة مرة ثانية وهو نسى الكود تنجم تدخل
1: بالضبط
0: ومعنى هذا رو الكل هاي اللي نحكي فيها نتو من من من ملل
1: من الواقع
0: من اي من الواقع من التشكيات اللي مثل توصلنا واحنا نثبتوا فيها تقنيا خاطر يلزمنا نثبتوا زاده تقنيا ونلقوها اللي هي راهي الحكايه من المستعمل اللي هو سجل صحيح لكن ينجم مثلا مثلا انا ثريا حمدوني نكتب انا الحمدوني
1: مثلا
0: كي كتبت انا سجلت بالحمدوني يلزم بعد كي نرجع نكتب الحمدوني ما نكتبش بحمدون فهمت دونك هذا هو انا هذه هي حاجه من الحوايج المولية كي يلقوا المطبوعه في الاخر ما تجبد لهمش ويقول لهم راكم انتم مسجلين معناها راكم انتم صحيح مسجلين لكن انتم دخلتوا بمعطيات اخرى
1: يا ريت تخلي العبد يشد في كلمته بصحيح كلمه ما عادش يعود
0: هي بيب الشد لك أما الأولية معناها رو إذا كان قلت لك راكم سجل راكم سجل ما تنجمش تجبد الاستمارة نهارة اللي جي احنا ماذا بينا دوا حتى في المطلب وقت اللي بشي يمشي عادي فحص طبي نقولوا له في الاسماس نكتبوا له شنو الوثائق اللي بشي يجيبهم معاه حتى الاستمارة اللي بشي يجبدها وماذا بيك انت وقت اللي تسجل تطبع الاستمارة على البلاس الاستمارة يلقى فيها في تحت الاستمارة ما فيها ما عطيته اللي دخلها وفيها الكود متاعه موجودة في الاستمارة هذه اللي باش يتبعها موجودة اللوتو يقول له راه وقت اللي باش نعيطه لك تجي تلتحق بمصالحنا في حتى باش تعمل فحص طبي باش تجيب لنا الوثيقة الفلانية وفلانية وفلانية اللي هي معروفة اللي هي نسخة بيجيب نسخة بطاقة تعريف وطني اللي عنده يجيب مضمون ولادة ما وفاتش عليه 3 شهور ويجيب نسخة مطابقة للأصل من شهادة مدرسية راهو ما جيبش نسخة مطابقة الأصل من شهادة مدرسية ويلزم مطبوع فيها مصادق عليها من المندوبية الجهوية معناها مندوبية
1: التربية
0: بالنسبة للي يقرأ في الخاص راهو ما تنجمش تعمل فحص طبي دونك الوالدين اللي سجلوا لولادهم تو واللي متأكدين من رواحهم اللي هما باش ينقطعوا باش يدخل منظومة التكوين المهني ماذا بيه تكون عنده شهادة مدرسية نهارت اللي باش نعيطول يقول أقول قائل إمتى باش نعيطول نعيطولهم في بداية من آخر أوت جمعة الأخرانية في أوت جمعتين الأخرانيين في أوت نعيطول
1: هو يقول قائل أنتم بديتوا على بكر كيينكم
0: شلون
1: في التسجيل
0: ليه ليه احنا عنا توا احنا عنا اللي عنا مرتين في العام عندنا شهر فيفري نسجلوا له في اكتوبر وعندنا شهر سبتمبر نسجلوا له في ماي مش بكري احنا خاطر هذيك هي اجراءاتنا تدوم المده هذيك خاطر عندنا خصوصيه في الاجراءات
1: هو خاطر شفت احنا في بصفه عامه في غلط بالديار التونسيه معناتها يستناو حتى يكملوا الامتحانات وحتى يشوفوا رواحهم ومن بعد حتى يصيفوا وحتى كذا وقت الشيء يفيقوا في اوت مثلا يقول لك هاي هاو سبتمبر اكيد في اوت حتى بقية الدورة التكوينية بالنسبة لمراكز التكوين المهني العادية تفوتهم في برشا مرات الأجال ويقعدوا يأكلوا في صباحهم على خاطر تقريبا أهم الاختصاصات وأغلب الاختصاصات تلقاها في سبتمبر معناتها في فيفري مش بالضرورة باش تعاود نفس الاختصاصات تلقى بعض الاختصاصات أما الهامة اللي كان يجري عليهم ما يلقاهاش دونك تفوتهم الفرصة متاع التسجيل عن بعد دونك il vaut mieux لهنا باش يكون نسينا لا باج مادامكم انتم مهبطين تبارك الله ديجا موجودين في وسائل الاعلام العموميه والخاصه اعتقد انكم موجودين على مواقع التواصل الاجتماعي فما ما تركاش به معناتها تعلموا به في الاجيال نتاع التسجيل عن بعد فيلزم لنا التونسي يكون واعي ويسمع من قبل باش ما تفوتوش الفرصه خاصه للي حارسين على ان اولادهم وبناتهم يدخلوا للتكوين المهني وايضا حتى الاولاد في حد ذاتهم اللي يحب يدخل للتكوين المهني اللي تابعين المراكز العسكريه للتكوين المهني يلقاو رواحهم في الاجل مش فاتتهم الاجل خاطر اخر اجل هو 31 ماي اخر الشهر
0: اي اخر اجل هو 31 ماي وحنا هنا موجودين لهنا معاكم ومشكورين على الاستضافه وعلى الوقت اللي خصصتوه لنا زاده معناها بالفاضل باش نوعيو المواطنين بالشروط نتاعنا اللي هي نوعا ما خاصه شوي. هاو ذولي احنا جينا على كل حاجه كل ديتاي في التطبيق. دونك المطلب راهو الشهاده المدرسيه بعد ما تنجم تمشي تلتحق بالمقعد نتاع التكوين الا ما تكون عندك شهاده مدرسيه.
1: باش تبدا الامور واضحه
0: هذا باش انت تثبت لنا اللي انت تخليت على منظومه ودخلت منظومه واحده اخرى واللي انت مقتنع واللي انت جدي في مطلبك
1: باش تبدا وتكمل ان شاء الله.
0: وزيدا باش نضمنوا اللي انت ما خديتش بلاصه واحد اخر هكاك معناها فما واحد من يحب فما واحد آخر يحب يقرأ
1: فما واحد آخر كما يقولوا ما جاش الحظ وقتها أما هو لو كان يدخل طوي يكمل وممكن يتألق ويبدأ معناها لهنا باش الإنسان يتعلم ياخذ قرارات
0: هو ذكاءات هو ذكاء ينجم يكون عنده ذكاء خاص وينجم يكون هو متميز يتميز في التكوين المهنية وما يكونش مثلا متميز في المنظومة العادية
1: بذبت. وزاد كيف كيف بالنسبة للتكوين المهني زاد الاختصاصات ماذا بينا معناتها الأولاد ولا البنية كي تمشي لاختصاص تكوين مهني يمشي عن اقتناع مش متزوز دزين ومش مكرور كران وزاد كيف كيف يفهم التكوين المهني هذاك هو يتماشى مع إمكانياته خاطر فما ساعات راه ما عندكش الإمكانية ماذا بيه يشرح العبد وماذا بيه على نوع معين من التكوين المهني أما ما تمشيش مع اختصاصاته ومهاراته.
0: اي اكيد جدا هو وهذاك علاش راهي التطبيق نتاعنا مثالش انت جرب ما توصلش للمرحله الاخرانيه لكن جرب وادخل ما تاكدش وشوف باش تشوف انت شنو الاختصاصات. التطبيق تعطيك الاختصاصات الكل المتاحه في مستواك الدراسي وتعطيك المراكز
1: معناتها نقول انا تسعه اساسي مثلا منها تعطيني مختلف الاختصاصات اللي في داخل الاختصاص نتاعي انا في مستواي
0: بالمراكز زاده مثلا مركز بيجا تلقى شنو المتاحين مركز منوبه تلقى شنو متاحين كيف كيف التطبيق تسالك تقول لك تحب السكن ولا لا. نقولوا زاد المواطنين اللي باش يسجلوا راه ماهيش الناس اللي تقول كل راهو الاقامه رانا باش
1: نسجلوا الاقامه خاطر ما نجمش
0: يكون احنا عندنا طاقه استيعاب
1: مقيم في البلاصه هيكية مثلا قريب من المركز التكوين المهني هذاك ما تنجموش تعطيوه معناتها اقامه تولي اولويات حسب بعد المسافه اعتقد
0: بطبيعه الحال. وزاد طاقه الاستيعاب اذا كان انا عندي مثلا عندي 100 بلاصه ما نجمش نعطي 101 زاد احنا نحرصوا على البيئه الباهيه اللي يعيش فيها المتكون
1: يكونش فما كريتيفا
0: مزيد نحترموا طاقه الاستيعاب نتاع المراكز. دونك تحاولوا على قدر المستطاع المتاح لكم انكم تختاروا المركز اللي واتيكم والاختصاص اللي واتيكم. دونك ربصوا روحكم عندكم المده كيف اللي سجل معناها بالنسبه لكم المتاح حتى 31 ماي 2026 تسجيل مساش ربصوا روحكم وشوف شنو الاختصاص اللي يساعدكم.
1: خلق العادة نمشي وتول المركز الجديد
0: المركز الجديد
1: لتحق بالمجموعة
0: بالنسبة للمركز الجديد في وسط مداخلتي أنا زادة نحب مثالش حتى اللي ما اللي معناها الكلامي أنا توا ينجم فتتوا حاجة وإحنا فتناها وما سمعهاش منا مثالش نجموا تتصلوا بواحدة وسبعين 566 221 71 560 987 71 574 281 النوامر هذوما تتصلوا بهم كيف معناها يجاوبكم الطرف الآخر قولوا له نحبوا مكتب الاستقبال لدار العامة الأفراد والتكوين
1: عود لنا الله يخليك الرقم
0: 71 566 221 71 560 معناها أو 71 560 987 أو 71 574 281 النمر هذا تطلبوه تتحصلوا اللي باش يطلب باش بتحطوا على البدالة متاع الهاتف كيف باش يجاوبكم في السنترال قولوا له نحبوا نسألوا سؤال على التكوين المهني هو كي تقولوا له سؤال على التكوين المهني يعرف روحه هو باش يوجهكم ما يسالش قولوا له رانا احنا باش نطلبوا مكتب الاستقبال لإدارة العامة لأفراد التكوين هذا موجود في المركز التجنيد والتعب أبي بوشوش معناها تنجموا تتصلوا به تلقوا غادي على المكان على عين المكان يجاوبوكم سواء بالهاتف او تمشوا له اذا كان تحبوا انتم قراب غادي تمشوا مباشره باش تلقوا اعوان غادي هما مختصين في التكوين المهني وباش يجاوبوكم على اي سؤال كان وزيدة حتى ما عندك شك عندك اي تشكي ما يسالش هز تليفون كلمهم او امشي لهم. احنا نتريتوا كل الاشكالات الكل، حتى كيف تعطينا الاشكال وتروح راهو بالنسبه لنا احنا عباره بقيت بحذنا وبقيت استنى باش نحلوه لك.
1: تبي
0: تكون صحه. بالنسبه لسيدي بوزيد، سيدي بوزيد هو مركز هذا مشروع، مشروع الصراحة معناها وزارة الدفاع الوطني حرصت عليه في باش يوصل ينطلق معناها النشاط نتاعو في سبتمبر 2026. المقر نتاعو موجود في ولاية سيدي بوزيد في جنوب مدينة سيدي بوزيد، معناها خارج شوية على مدينة سيدي بوزيد. فيه طاقة استيعاب 300 مقعد تكوين مهني، وفيه طاقة استيعاب 160 سرير، معناها متاح فيه الإقامة. فيه عدة اختصاصات موجودة، لكن حاليا احنا باش نسعى وباش باش ما نعطلوش الانطلاق نتاعو، باش نبداو في مجموعه صغيره نتاع اختصاصات، اللي هي اربع اختصاصات فقط في مستوى شهاده كفاءه مهنيه. الاختصاصات المتاحه توا اللي هي ميكانيكي مصلح معدات حظاير، عون تعهد في تكييف الهواء، وعون شحن وترصيف، وعون مخزن. هذوما قلت هذوما ديجا هما ثلاثة، هذوما هما ثلاثة قطاعات. ميكانيكي مصلح معدات حظاير، اللي كل شيء معدات الحظاير ظاهرة اسمه يحكي عليه، عون تعهد في تكييف الهواء كيف كيف، وعون شحن وترصيف، وعون مخزن اللي هو هذا قطاع جديد أول مرة نعملوه الاختصاص هذا دخل في المنظومة متاع تكوين مهني في وزارة الدفاع الوطني، اللي هو هذا تشكيل لوجستيك. دونك هما الاختصاصات ديما وقت اللي تصير الانتقام تاع الاختصاصات يصير على اساس شنو؟ على اساس استقصاء تعملوا مصالح وزارة التشغيل والتكوين المهني، اللي هي تشوف معناها المحيط الاقتصادي في المكان هذاك، في الـ في الـ في الولايه هذيك، ولا في الـ في اللي داير بها شنو منيش يتكون، وعلى اساسه هو تختار الاختصاصات. سيدي بوزيد يأمن أبار الاختصاصات هذوما زادا اختصاصات في الفندقة. علاش بكري أنا قلت لك توا نزيدو ونشوفو بالجديد ونشوفو معناها اختلاف معناها الاختصاصات اللي موجودة في المراكز متاعنا. يقول القائل كيفاش يتلاقى الميكانيك مع الفندقة؟ أي موجود في مراكزنا احنا موجود عندنا المركز العسكري التكوين المهني في سيدي بوزيد، اللي إن شاء الله باش ينطلق ان شاء الله في سبتمبر 2026، ومتاح توا في التسجيل فيه في التطبيق هذه نتاع شهر ماي، فيه اربع اختصاصات في مستوى شهاده كفاءه مهنيه، اللي هو مستوى نتاعها الدراسي تاسع اساسي على الاقل منهات. على الاقل نجيو توا الاختصاصات احنا سميناها، توا نجيو للمعناها لسيدي بوزيد شنو فيه اختصاصات. فيه راهو هذا كله بدايه، نجم راهو ينضاف لهم اختصاصات اخرى كيما ينجم يخلي ينضاف لاختصاصات اخرى اللي للمراكز الاخرين. التوا اللي مرسمين له المركز العسكري التكوين المهني بسيدي بوزيد في المؤهل التقني مهني، اللي ديما نعاودوا مستوى دراسي ثانيه ثانوي منهيت على الاقل، عندنا تقني مرتبات، تقني في الطبخ، تقني في التبريد التجاري وتكييف الهواء، تقني صناعي في التبريد، وتقني في صيانة معدات الحظائر. هذوما الاختصاصات المتوفرين في شهادة مؤهل تقني مهني.
1: عاودنا الله يخليك.
0: باهي، تقني مرتبات، تقني في الطبخ، تقني في التبريد التجاري وتكييف الهواء، تقني صناعي في التبريد، وتقني في صيانة معدات الحظائر. عندنا خمسة اختصاصات في شهادة مؤهل تقني مهني. بالنسبة للمستوى الدراسي سنة ثانية ثانوي منهات على الأقل، نزيد نعود نأكده. بالنسبة شهادة كفاءة مهنية عنده سبعة اختصاصات في شهادة كفاءة مهنية اللي مستواها الدراسي سنة تاسعة أساسي منهات على الأقل. شنو فيها الاختصاصات؟ عن عون مطبخ ومرتبات، عن مركب مصلح في التبريد، ميكانيكي مصلح معدات حظائر، ميكانيكي مصلح معدات الحظائر، عون تعهد في تكييف الهواء، عون شحن وترصيف، وعون مخزن. دونك هذوما بالنسبه لشهاده الكفاءه، شهاده الكفاءه المهنيه. الاختصاصات هذوما اللي ماهوش متاح توا كما قلنا في الترسيم، معناها توا في التسجيل هذا توا اللي هم متاحين اربع برك في شهاده كفاءه مهنيه، راهو ان شاء الله ينجم يكون في فيفري متاح بالنسبه للشهاده مؤهل تقني مهني. توا ما بداش بطاقه كبيره، بدا في مرحله اولى باربع اختصاصات كهو، لكن ان شاء الله مبرمج انه في فيفري باش يخدم بطاقته كامله ان شاء الله.
2: ان شاء الله باذن الله.
0: احنا ديما ما نحبوا ماذا بينا المشروع وقت لي يكمل ينطلق، احنا هذا شنو حرصنا عليه، عملنا كيف معناها الجهود تضافرت باش المركز هذا يرى النور، والوليدات والمحيطين بالمكان هذاك ينتفعوا من التكوين فيه، وحتى الاماكن اللي ابعد شوي من سيدي بوزيد لانه قلنا راه متوفر السكن.
2: الانماط التكوين، انماط بالتداول في المركز،
0: والله بالنسبة لتو أغلب مراكز العسكرية للتكوين المهني تكون بالمركز. لكن فما عنا بعض المراكز الأخرى اللي هي التكوين متاعها والمخابر متاعها تقتضي أنه معناها ينتهجوا التكوين بالتداول، اللي هو بالتداول موجود، هو يلزم المراكز المتقاربة بالتداول. احنا عندنا مراكز تقري بالتداول وعندنا مراكز اخرى تقري عادي، وان شاء الله ماشيين في التداول ان شاء الله.
2: المركز هذا يقول 300 مقعد تكوين و160 سرير. مبدئيا معناه يتم بها طاقه استيعاب بها جيده بالمقارنه مع
0: المراكز الكبار،
2: صحيح بالمقارنه مع برشا مراكز اخرى اعتقد انه به. معناه
0: هو اذا كان احنا نقولوا راه طاقه المراكز الاخرين مجموعين 380 سرير، نقولوا 160 في مركز واحد
2: يشتغل براتيكمون وحده معناه
0: والاخرين زيد ان شاء الله نعملوا باش نقوي في طاقه الاستيعاب تدريجيا بطبيعه الحال.
2: كي نقولوا اقامه نقولوا اعاشه زيد، معناتها معاهم الاساس مو ريستورون معناها
0: اي هما حتى اللي يقراوا عنا وما يسكنوش عنا راه عنده نص مقيم
2: دومي بونسيون
0: اي المتكون هذا يدخل الصباح يخرج العشيه، معناش يدخل ويرجع راه باش يكون واضحين اكل متكون هذاك راه يدخل الصباح سيبوا العشي
2: اكل يشلك يشلك. السلام عليكم، هو دخل خرج ما فماش معنا قلنا انضباط
0: وليداتنا منضبطين والحق ما نفرقوش ما بين كيف الجنود كيف المدنيين، ما عندناش معاهم حتى اشكال، وبالعكس عندنا برشا يبدعوا وما شاء الله عليه.
2: هو جوستومون احنا علاش حكينا حتى من قبل، معناتها به الشاب كي تربيه من جديد على الانضباط وعلى المساله نتاع النوسيون دو طون، خاطر احنا عندنا مشكله الوقت برشا مع الاحترام والتقدير ما يفهموش الوقت كيما توا كيما من بعد كيما يمنعش. دونك هما عباره على فما انضباط، وحنا كنقولوا كي يدخل المركز الصباحي روح كان العشيه باش يحرص على ساعات التكوين نتاعو، والساعات هذه تكون معناها بطريقه واضحه وصريحه انه ما يغبش وما يضيعش، على خاطر كل ساعه تكوين تنقص باش تنقص الفورماسيون نتاعو هو. ثم حتى اذا كان باش يضيع له الوقت بالخروج وباش يلوج على كاسكروت وباش يلوج على شنو بشكل ديجا الماكله موجوده سور بلاس،
0: موجوده على عين المكان اللي معناها اللي يسكنوا ياكلوا معناها صباح نصف نهار وعشيه ولا وكيف كيف زاد معناها المساحة زاد كيف كيف متوفرة موجودة. وبالنسبة للي يجي الصباح ويروح العشية متاح له أنه يفطر في نصف النهار كيف وكيف خيانه اللي يلقي مغادي وكيف وكيف خيانه الجنود زاد كيف كيف. سيدي بوزيد عندها حافلات تهز وتجيب، خاطر هو جاي لبرا شوية من مقر من وسط المدينة فيه عنده مجهز بحافلات تهز الوليدات هذوما بالعنوان معنا باسمه هو مخذي الحافلات هذوكم يوصلوا الوليدات هذوما للوسط المدينة
2: مدليل
0: دليل.
2: والله العظيم
0: يستاهلوا وليداتنا علاش لا
2: والله دليل.
0: احنا اذا كان نلقاو جهد باش نبذلوه باش نلوجوا على انهم يقراوا في بيئه باهيه ومحترمه وفي تكوين ناجع وجيد وزاد كيف كيف نحيطوا بهم باش يوصل امن لدارو علاش لا. ما نبخلوش عليهم اكيد جدا.
2: يعطيك الصحة. فماشي حاجة أخرى نجم نزيد نقولوهم للمستمعين والمستمعات الأباء والأمهات للشباب على التكوين المهني توا عموما اللي تابع لمراكز العسكرية للتكوين المهني. فمش حاجة ما قلناهمش أو نحب نأكدوا عليهم حتى يسمعونا ويأخذوهم على الاعتبار، لأنه كما قلنا راهو آخر أجل للتسجيل عن بعد، راهو نهار 31 ماي آخر الشهر هذا.
0: نحب نقولوا راهو صحيح هو التسجيل 31 ماي، لكن راهو باش يخضع للأولوية تاع الجنود المباشرين اللي موجودين عنا، وراهو زادا بعد الأولوية الثانية للي معدين عوامهم مسوين وضعيتهم زي الخدمة الوطنية، وبعد معناها البقية طاقة الاستيعاب 750. احنا مانيش التطبيق باش تبقى تسجل لك لاخر وقت في فيبري يا مدام رفقه، في فيبري طاقة الاستيعاب محدوده. يا اخي النهارين الاولانيين سجلت الداس وسيس توفيت طاقة الاستيعاب اللي موجوده وكملت معناها، والناس كل شكيت علاش على خاطر فيسع تسكرت بالرغم اللي هو متاح وقت التسجيل. بالنسبه للمره هذه راهو تسجيل متاح على طول، لكن راهو بعد
2: فرز باش يكون
0: الفرز باش يكون فرز حسب الأولوية. اذا كان انا معناها عديت الجندي وعديت لي معدي عامه، البقيه باش يخضعوا لي ما سجل الاول.
2: زيد هنا زيد باش نبداو فايقين، زيد خاطر ساعات الشباب اللي سجل في الاخر هو يقول لك شبيه انا ما عنديش حظ، لهنا كما قال اللي جالو يحوز. خاصة ما توفر فيه الشروط بطبيعة الحال،
0: ما خطر عليش احنا توا قاعدين نجيبوا على الأسئلة اللي تنجم تجي معناها. خاطر الأولية باش يقول لك ديما ماذا به، يقول لك انا سجلت باش نستنى وزارة الدفاع. راهو احنا علاش قلت انا وأكد الأولية يكونوا متفهمين المترشحين، زاد يعني اللي نجم ترشح فيه نفسه هو. راهو اذا كان ما بعثنا لكش لسماس نحب يجيك سمس في تليفونك. ان شاء الله ان شاء الله في فتره قريبه ان شاء الله يولي متابعه الملف على في التطبيق هبيدها. لكن توا حاليا توا مش متاح باش يجيه استدعاء على الاس ام اس على تليفونه اللي حطه هو في التطبيق اللي سجله يعني في الاستماره نتاعو، باش يجيه اس ام اس يقول له تلتحق بالمركز تجنيد في الولايه معينه اللي هي معناها اقرب لك باش تمشي تعمل فحص طبي. اللي جاه قالوا له باش تمشي تعمل فحص طبي راهو هذاك باش يمشي يقرا،
2: معناتها هذاك المقبول.
0: اكيد جدا احنا باش نعملوا قائمه بتاع احتياط. لكن راهو الفرز والترتيب على اساس شنو؟ على اساس كيما قلنا نعاودوا اللي راهو الجندي الاولويه، عندنا اللي معدي عام، وبعد عندنا المدنيين اللي معناها باش يلقوا روحهم مرتبين حسب توقيت التسجيل. خاطر التطبيق هي باش تسجل لك شكون معناها باش تعطي ترتيب 1 2 3 حسب ال
2: ما فباش كذب هذه الحكايه.
0: دونك راه احنا ما عندناش فيه يد معناها مش باش نختاروا احنا واحد مسجل مثلا نمره 100 باش نختاره هو، ومن ما نختاروش اللي مسجل نمره 1 بالترتيب. لا هذه راه باش يصير فرز الي
2: ترى الشفافيه معناها
0: لهنا اي عنده معناها شنو المعايير باش تفرد ما ترتب بهم اللي هما كيما سبق وحكينا واللي سجلوا صح عليه. ما سعفكش الحظ خذيت في سبتمبر التحقت بالمراكز العسكريه التكوين المهني كيف كيف متاح راهو في اكتوبر ان شاء الله نعلن على فتح التطبيق من جديد وتسجل وتلتحق بالتكوين في فيبري ان شاء الله.
2: اما تكون اقل حظوظ من الدوره الرئيسيه
0: نجم تكون اقل، لكن مش نفس اي صحيح، لكن مش نفسها كيما المره الفايته. المره الفايته احنا حكينا وجيت بحذيك لهنا وحكينا قلنا راهو باش احنا نعملوا نتخطاو هاك اللي عاملين مطالب ورقيه وما نظلموهمش، وقت اللي تعدينا من الورقي للرقمي حاولنا معناها اكدنا على المراكز باش ياخذوا طاقه الاستيعاب القصوى باش يتحملوا هاك المطالب هذيك باش نحاولوا نلبيوا اكثر مطلب معناها. وخلينا بعض المطالب يبعثني لهم قلنا لهم تاكدوا، بعثنا لهم مسامسات قلنا لهم اكدوا. بالنسبه لتو معناها احنا حاله عاديه معناها مركز اكيد جدا راهو مبرمج اختصاصات في سبتمبر ومبرمج اختصاصات في فيبري، لكن ديما في سبتمبر اكثر بشوي، لكن ماهوش بنفس الطريقه نتاع فيبري. فيبري خالد فات دوره خاصه قلت لك سبق وطاقه الاستيعاب استوفيناها بسبتمبر اللي قبله.
2: لازم الانسان يكون مع تفايق وواعي
0: وكيف ما يجيكمش اس ام اس راهو معناها راهو
2: دون الحاح
0: ما وصلكش مش حتى هذا الحاح ليه مرحبا بهم ويسالونا ويسالونا ما راهوش يجاوبوهم نفس الجواب
2: تي جوست معناها الانسان ما مش خاطر ما تنساوهم ولا غفلوا عليهم سي كو فما
0: ما ننساوش
2: راهو فرز
0: الي ايوه راهو فرز الي احنا ما عملنا ما انتقلنا للنظام الرقمي كان عرفنا شنو من الاشكاليات اللي موجودين في الـ في الـ في الـ في النظام الورقي وحاولنا على اقصى معناها حاولنا بكل معناها جهدنا ان نتلافاو اي حاجه سلبيه في النظام القديم باش نتلافاو بالنظام هذا
2: تري بيان هكا نوصل لنهايه اللقاء
0: شكرا
2: ان شاء الله حصلت الفائده للمستمعين والمستمعات أنا فرحانة برشا باستقبالك مجددا النقيبة ثريا حمدوني عن وزارة الدفاع الوطني لإدارة العامة للأفراد والتكوين خاطر كل مرة تجي بحضينا تحصل الفايدة للمستمعين والمستمعات على خاطر دي تعطيهم أمل أكبر إنه راهو فما الإمكانيات ديما من خلال التكوين المهني إنه الأفاق تكون أرحب وأوسع وأشسع وعلى أساس إنه الإنسان اللي يحب يدخل كجندي ويتكون وإلا يتكون ويطلب إنه يكون جندي وإلا مازال صغير 15 عام 16 عام ينجم يتكون ثم يعود من بعد ويقدم روحه للتجنيد الاختيار ودي ما نقول راهو صحيح الخدمة الوطنية هي الإنسان يقدم روحه طوعا ما راهي تبقى إجبارية وإلزامية وراهو باهي برشا الإنسان يعيش هذه التجربة ليه وللوطن
0: أكيد جدا واجب وطني هو على كل مواطن تونسي
2: وما ينجم يكون مواطن إلا بالخدمة الوطنية وديما نقول راهو للأولياء ما تبدوش خايفين تروحوا على صغاركم وعلى أولادكم وعلى بناتكم راهو بالنسبة للخدمة الوطنية راهي هي زادة كيف كيف تنجم تساهم في بناء شخصية متوازنة مسؤولة إسانسيالمون تنفع بلادها وتنفع عائلتها وتنفع المجتمع بتاعها دونك اليوم حبينا مستمعينا الكرام نعطيكم فكرة على التكوين بالمراكز العسكرية للتكوين المهني أعطيناكم فكرة على مختلف المراكز هذه مختلف الاختصاصات ثم أعطيناكم فكرة على التسجيل عن بعد التكوين بالمراكز العسكرية التكوين المهني في دورة سبتمبر 2026 نعود نذكر اللي هي تكمل نهار 31 ماي وإذا كان عندكم إشكاليات نجموا تطلبوا الـ 71-566-221 الـ 71-560-987 71-574-281 باش تصلوا على التكوين المهني ثم كما قلنا تطلبوا الإدارة العامة للأفراد والتكوين وتاخذوا مكتب الاستقبال الإدارة العامة للأفراد والتكوين وهما يعطيوكم التفاصيل وأيضا يعطيكم فكرة على المركز الجديد المركز العسكري للتكوين في سيدي بوزيد اللي بالحق مكسب جديد ينضاف إلى منظومة التكوين المهني العسكرية اللي فيها 300 مقعد تكوين وفيها 160 سريرا وإن شاء الله فيها اختصاصات متنوعة ترسينا من خلينا نقول من الاختصاصات اللي تنجم تفيد كل الناس اللي تقصد التكوين المهني بارك الله فيك نقيب ثريا الحمد لله مجددا شكرا لحضورك وإن شاء الله ديما يكون عندكم الجديد
0: بيبان
2: محلولة لكم أنتم
0: اللي هو بالمنظومة العسكرية التكوين المهني واستضافتنا في أكثر من مناسبة يعطيكم الصحة وموفقين إن شاء الله
2: هيك علاش قلت لك ربع ساعة معنا ما تكفيش يلزمنا ساعتين نخصوها باش يكون فما نوع من الوعي المتواصل بأهمية المنظومة
0: إن شاء الله يكون المواطن وصلت المعلومة
2: إن شاء الله بإذن الله
0: يكون لقائنا هذا يكون مثمر إن شاء الله
2: يعطيك الصحة بارك الله فيك شكراً. تحياتي للجميع بارك الله فيك تحياتي لك لطفي أهلا وسهلا تحياتي لأيمن الهويدة خالد شكرا جزيلا على حسن المتابعة وإلى اللقاء

0: اسمع إذاعة المنستير الثالثة عبر موجات إذاعتنا.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب الدين.
0: ومنها نقدم لكم مستمعينا الكرام موجز لأبرز الأخبار. شهدت محطة الكهرباء بمنطقة زعفرانة من معتمدية القيروان الجنوبية تقدما في نسق الأشغال بتكلفة بلغت 100 مليون دينار، مشروع ريادي يساهم أو سيساهم في تحسين نوعية الجهد بالمنازل وتحسين الضغط ووضع حد لمعاناة متسكني المنطقة الجنوبية خاصة لولاية القيروان. ومن المرجح أن ينطلق العمل بالمحطة أواخر شهر جوان القادم. أعلنت بلدية سوسة عن تخصيص جزء من فضاء سوق لحد كنقطة لبيع الأضاحي، وذلك بداية من اليوم، مشددة على أن هذه النقطة تعتبر الفضاء الوحيد والمرخص بالمنطقة، وأن كل تعاطي لنشاط بيع الأضاحي خارجها يعتبر انتصابا عشوائيا موجبا لتطبيق الترتيب الإدارية المعتمدة في الغرض. أكد عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت أن التحركات الاحتجاجية التي تخوضها المحاماة التونسية تنطلق أساسا من الدفاع عن استقرار القضاء واستقلاليته، وأشار إلى أن واقع المحاكم اليوم يشهد نقصا كبيرا في الإمكانيات والوسائل الضرورية إلى جانب سوء التصرف في الموارد المتوفرة. أصدرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات اليوم دراسة حول فجوة الأجور بين النساء والرجال وانعكاسها على قدرة النساء للوصول إلى الحق في السكن الملائم في تونس ومصر. وحسب الدراسة تبلغ الفجوة في الأجور في تونس بين النساء والرجال حوالي 10.4% لصالح الرجال، أما في مصر فتتجاوز الفجوة في الأجور 20% لصالح الرجل. خاتمة الوقفة الموجزة، نلقاكم إن شاء الله في تمام الرابعة. السلام عليكم.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: من خارطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي من الاثنين إلى الخميس من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.
4: دقيقة صحة.
5: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على الذبحة الصدرية. شنو هي الذبحة الصدرية؟ الذبحة الصدرية هي وجيعة في الصدر ناتجة على انسداد في عروق القلب. شكون العباد الأكثر عرضة للذبحة الصدرية؟ هما الكبار في العمر، مرضى ضغط الدم، مرضى السكري، اللي عندهم سمنة، المدخنين، واللي عندهم استهلاك المواد المخدرة زيادة. شنو ما أعراض الذبحة الصدرية؟ الذبحة الصدرية هي وجيعة في الصدر اللي يجي نوعا متاحة حراق، ضغط نجم تتسرب على اليد اليمين ولا على اليد اليسار ولا الرقبة. شنو هنعمل إذا كان جات أعراض الذبحة الصدرية؟ أهم حاجة نوقف المجهود إذا كان ينعمل في مجهود، الراحة التامة، ونحاول نمشي لأقرب طبيب مباشر ولا قسم استعجالي. مع تحيات دكتورة سجين قريشي.
4: دقيقة صحة.
6: أجندة.
7: أجندة.
6: أجندة مع ألفة الجمالي.
7: عسلامة، شنحويلكم، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة. تحية لكم مستمعين الكل وين ما انتم موجودين، واخترتوا باش تسمعوا إذاعة المونستير. ديما تشرفونا باستماعكم تفاعلاتكم. هذا موعد جديد في الأجندة من توا حتى للخمسة، اليوم 3/19/2026 اللي وافق الثاني من ذي الحجة من سنة 1447. الثلاثة الجاية إن شاء الله نقول وحنا ليلة العيد مسبقا. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. ربي يحمي حجاجنا الميامين ويتقبل منهم إن شاء الله، وإن شاء الله ما يعطي الكل مشتاق بإذن الله. تحياتنا لكم مستمعين. احنا كيف ما العادة معكم في الأجندة، نعرفوكم بشتمة جديد في مختلف الاختصاصات. ضيوف ينورونا يحكيونا زادا شنو عندهم جديد في الاختصاصات متاحهم. ضيفات زادا في ساعاتنا الأولى فخورين أنه شرفونا. وحديث النجاح والتميز ديما عنده الرونق الخاص به. تعرفوا على شنو نحكي إن شاء الله بعد قليل. لكم منا مستمعينا وين ما كنتوا تحية كبيرة، وإن شاء الله نفيدوكم، إن شاء الله ننسوكم في هالسويعتين من الوقت اللي أمنهم لطفي المكي في الجانب التقني، هويدا بن سيسي في التنسيق، ألفا جمالي في الأعداد والتقديم. أول أغنية نهديها لكم نهديها زيدا لضيفاتي، ونسي الكل اللي يستحقوا بالفم والملاي كلمة لليت البنات لطفي بوشناق. مرحبا بكم 3-6 دقائق في إذاعة المنستير. تحية خاصة محمد بشير الشكيك ورفقنا كل ثلاثة في الأخبار. تحية لكم من ما تسمعوا فينا.
6: أجندة.

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة ونخبي جروحي ونفرش

مبروك مش هكيك برا عديناها مبروك خاطر ضيفاتنا اليوم الحقيقة يستحقوا كلمة مبروك وألف مبروك وشرفونا الحقيقة كبنات الساعة. احنا هدينا لهم قدش من غنية من الأول، هدينا لهم صابر باعي أجمل نساء الدنيا، هدينا لهم لطفي بوشناق يا للا، وبرشا أغاني يليقوا بهم الحقيقة. متعربي فرحانين في الوقت هذي أنه نستقبلوا المتفوقات المتميزات، مش حكاية عام، هذو مراهم حكاية سنوات عمل، سنوات مثابرة، سهر، تعب، خدمة متواصلة، معناها اللي ينجح ويتميز نتصور انها سنوات، مش وليدة اللحظة الحكاية هذية، سنوات خليتهم اليوم يكونوا في المراتب الأولى في مناظرة الإقامة في الطب. أسماء

0: مبروك إيمان، مبروك شروق.
1: ميرسي.
0: إن شاء الله ديما متفوقات وديما متميزات. علاش مش حاسة تكون فرحين ولا معناها في النهار الأول وكهو دخلتوا في الكوتيديان معناها توا؟ إن شاء الله يلا جميلة، ألف مبروك. أنت الأولى وطنيا، توا الأول وطنيا، عنده إحساس خاص؟
1: والله الحقيقة بلوز موا أي فرحانين.
0: حضرت روحك معناها خدمت على الحاجة هذية،
1: خدمت على الحقيقة على الريوسيت، معناتها توقعت أني مش نجيب حاجة باهية. تبقى المرتبة الأولى هي اللي ديما ما تنجمش تراهن عليها، خاطر الكونكورنس ياسر كبيرة معناتها في الدومين ميديكال والنيفو نتاع لي ستوديون طيارة الحقيقة، دونك ما تنجمش تراهن تقول راه باش نجي الأول، أما تنجم تقول راه باش نجيب حاجة باهية، وهذيك اللي خدمنا عليها.
0: كي عرفت أنه أنت الأولى وطنيا، شنو أول حاجة جات لبالك؟
1: والله جات لبالي الحقيقة الأيامات اللي تعبنا فيهم، ما تعبتش وحدي زايدة، دارنا اللي تعبوا معايا وكل شيء، الحقيقة
0: شعور كبير برشا.
1: أي.
0: لا يوصف. انتم الكلكم في مراتب متميزة وطنيا زيدا، وظهلي حمل كبير ومسؤولية كبيرة، كيف تمثلوا مؤسسة كاملة على غرار المؤسسة العريقة واللي هي كلية الطب بسوسة. إيمان، حكينا انت على شعورك ومشاعرك.
2: مش قلقلك من نجم نكونوا كان فرحانين الحقيقة بالنجاح هذا، بفيت اللي جيب رامبي في رزيدانة يفتح لك برشا أفاق، ما تقاش تخمم برشا، كما ما انت خطر الكلاسمون متاعنا يحدد مسيرة كاملة. سي ان شوا تري امبورطون في الحياة، خطر من بعد الاختصاص باش تكمل بيه حياتك كاملة، معناها تبدا تري بيان كلاسي، ما تخافش على الاختصاص اللي تحبو انت تعملو، تختار لي تيران دو ستاج لي ميو ريبوتي، معناها حاجة مهمة برشا، حاجة تفرح برشا. الحقيقة مش منجمين نستوعبو برشا، خاطر طول دخلنا رجعنا نخدمو، ما عندناش بوز، ما عندناش كونجي، ما خلونيش وقت مش نعملوا هكا نستوعبوا
0: وتفرحوا كل
2: نفرحوا ونحتفلوا زي كل من غدا تقرا راحك تخدم.
0: أي.
2: الحقيقه الناس الكل فرحت لنا، كليتنا فرحت على الاخر، العميد متاعنا، الاداره، الاطار الكل، خاطر يعني هذه ثمره مجهود اطار كامل، معناتها سي توت ان كونسيبت. الكلية متاعنا تخدم على الريزيدانا ديكو انت تحط في ساقك من الاول في السنه الاولى، معناها الطب كل شيء، بروغراميتنا، قرايتنا، يعلمونا من الأول انك تعمل على روحك، انك تعرف كيفاش تقرا، انك تقسم بوقتك بالباهي. الحقيقه يعني فاكنا عندها فضل كبير بيان سور عائلتنا، واحنا
0: تحيه ليهم الكل أساتذة، أنتم طلبة، زد على المجهود الكبير اللي قمتوا بالإطار الإداري، كل من هو مشرف على كلية الطب بسوسة، وشفت ستاتيو معناها فهم فخر كبير بكم أكيد. شروق السباعي، شفت أنت دخلت لهنا سؤالات قداش تقرأ ريتم القراية متاعكم؟ قلت الله يا عادي، كل شيء عادي عادي. أنا نعرف رغم غير ما تقول لي ريتم متاع الميديسين مختلف على أي قراية أخرى ممكنة.
3: وي جوستمون، وإحنا هنا أبتوي نقرأ برشا سوية، دونك حتى كي باش تسألنا على الريتم متاع القراية في الغيزدانة مش مختلف برشا على اللي متعودين نقرأ فيه في الإكسترنام. بيان سور سي نتصور ستنو أكثر من العادة، مي مش حاجة معناها اللي هي جديدة علينا، كمان قرينا هكا في الباك وقرينا هكا في لي بيريود ديكزامون، جوست لا سول ديفيرونس ولا لا ديفيرونس ماجور اللي هي لا بيريود، خاطر قعدنا كمان 6 موا ولحتى أكثر شوية وحنا نقراو، اللي هي هيكي اللي كانت جديدة علينا بلوز أو موا، دونك تصور تشالنج غاديكا بلوتو كو كمية قراية مي وقت تاع قراية إتوندو.
0: وتنظيم وقت نتصور برغم المشاغل نتاعكم والستاج وكل شيء، معناها ربي معاكم. ربي معاكم إن شاء الله. أنا تفاجأت بحاجة فرحتني لما حالة كي تقالت لي توا في استوديو، قلت شكون مستانس بالإذاعة؟ قالت لي أنا إيمان حواس. كيفاش مستانسة بالإذاعة؟ في بالي تنشط. قالت لي لا أنا جيت معاك في البكالوريا. واو، وفرحتني برشا، خاطر انت كنت من الاوائل معناها وقت نجحت في البكالوريا،
2: الاولى في الجمهوريه.
0: الاولى في الجمهوريه، بلي فكرنا كل واحده فيكم باش تحكي لنا شويه على الباركور نتاعها. راهو
2: والله في 2020 احنا كنا باك 2020 اني سيكسيون سيونس اكسبيريمونتال، وقت جست جيت الاولى وطنيا بمعدل 19.6، دونك وقت استدعيتوني وقت جيت مع بابا.
0: اي
2: جيت بحذي
0: لازم لا وجهه التصويره هذه
2: ديفور واختر
0: يظهر لي كان لك حتى تكريم من رئيس الجمهوريه في

0: مرحلة ما، وحتى في مرحلة ما وسط كلية الطب كنت من المتفوقات بأحسن معدل. حكي لنا شوية على الباركور بكل فخر، خاطر ما تنجم تحكي كان بكل فخر على الشيء هذا.
1: والله هو بعد الباك بيان سور تواجهت كلية الطب في سوسة، اللي هو سيتي با كلاسيك بيان سور. والحقيقة الخمسة سنين هكل كنت فيهم الأولى على الدفعة وفي بعض السنوات على الفاكولتي. في اخر في اخر الاكسترنا جافي 17.42
0: ايوا
1: سيتي لا دوزيام في تونس. الجائزة نتاع الجمهورية نتاع الاكسترنا خذتها صفاقس، دونك اني خذيت جائزة الجمهورية في الباك. وتو في الريزيدان الحمد لله نجحت.
0: الحمد لله بزيزة. الحمد لله. نحكيوا على الباركور نتاعكم الاولى وطنيا صعب. قداش المعدل بالضبط؟ تم تداول برشا معدلات راه
2: 18 41.
0: نحكي لنا على الباركور. انت زاد كنت من المتميزات في البكالوريا.
2: اي
0: باك سيونس.
2: لي باك مات.
0: باك مات بي
2: مونسيون تري بيان 16.72 دو موين. حقيقه اخترت ميديسين بارامور، سي ان شوا دو كور. كاو جيت فاكولتي دو ميديسين سوس مات الاكسترنا، كنت زادا parmi les élites في الاكسترنا. دونك كا بديك جيت الريزيدانا افيك لا ريفيزيون اي تو جيت الاولى.
0: فما دي زاستوس باش واحد يضمن الاستمراريه في التميز، ما يكونش معناها هكا تميز عام وتعدى. سؤال ليكم الكل، نبداو بشروق بعد شويه، ما قولي الاولى وطنيا كيفاش تخدم على التميز؟ وليت لك عقليه ولي تحب تتميز معناها؟
2: اي هو افورس دو فورجي اون دوفيان فورجون معناتها بشوي بشوي avec la discipline. معناتها من الاول سيتي با فاسيل معناتها باش تلقى ان ريتم او تجير حياتك انت او تجير زاد القرايه. مي بشوي بشوي باش تلقى هكا البالانس ما بين انت لي زكتيفيتي نتاعك ما بين القرايه. كاو بعد كاسي لا ديسيبلين او تبدا ريغولي في قرايتك.
0: نعم
2: اي منظم وديسيبلين. حقيقه
0: احكي لنا على حياتك كيفاش باش تعمل لك التوازن هذاك. التوازن بشنو تعملو انت تقرا في الميديسين؟ شنو في حياتك تعمل بالضبط باش واحد هكا يخرج من الريتم تاع القرايه يفرهد روحه يرجع ديما بنفس جديد؟
2: الحقيقه لي زكتيفيتي سبورتيف وزيد فما لي زامي اللي هما اللي سهلوا عليك الباركور معناتها، سورتو تلقى اصحاب بهين معناتها توت لون دو باركور.
0: في الميديسين ولا غير الميديسين؟
2: الميديسين من غير الميديسين. انا بالنسبه لي انا كانوا من الميديسين صحابي بيسكو لونتوراج الحقيقه كان معناتها كان لا فاكولتي دو ميديسين. دونك فوالا ما تلقى ان انتوراج به اللي كي تاكومباني وكي تو سوتيان. دونك فوالا تلقى معناتها البالانس نتاعك ان سيغتان مومون باش تعرف توفق ما بين حياتك انت الشخصيه ما بين هذوك وما بين القرايه معناتها.
0: واضح. فما في العائله شكون في المجال الطبي؟
2: لا لا العائله الموسعه.
0: شكون اثر فيك في الحكايه
2: هذه؟
0: شروق حكي لنا عليك وعلى الباركور نتاعك من الباك التوا
3: qui fait bon c'était un peu différent pour moi. Énormément de sciences expérimentales section j'étais la 30e fil jumoria fil bac moyenne 18.79. Donc la médecine c'était jamais mon rêve d'enfance.
0: عمرك ما حلمت باش تكون طبيبه؟ شنو حلمت مال
3: الحقيقه؟ انا ملي صغيره بيرسون كي يقولوها ساينتيفيك كنت نحب toutes les sciences bien que la biologie soit مش اكثر سيونس كنت نحبها. كنت نحلم باش نعرف نقرا فيزيك شيمي
0: تمشي هانسه بالك.
3: وي في البيست نتاع فوندامنتال اكثر. مي بون بعديك جي في لو شوا اني نعمل ميدسين سوسا. والحقيقه سيتي ان شوا به
0: ما ندمتش
3: معناها.
0: حسيت روحك سورتو طبيبه ديال البروفيل معناها اللي وجهك.
3: هو ديما صحابي يقولوا لي انت ما اخترتش ميديسين، اما لا ميديسين هي اللي اختارتك. اي سورتو الحقيقه فرحانه اللي انا عملت فاكولتي دو ميديسين دو سوس. الحمد لله نحس الريتم والاستراتيجي نتاع الفاكولتي مشيت معايا بالبي وخلتني اون كيلكو سورت نحب لا ميديسين اكثر ونلقى روحي فيها اكثر. Je suis satisfaite et j'ai pas regretté mon choix. Voilà.
0: اللي عمرها ما خمت باش تدخل ميدسين وتكون طبيبه كيفاش نجحت؟ شنو هو سر التميز ربما؟
3: والله بون الحقيقه ما فماش اون ريسيت ماجيك. مي
0: فما خدمه،
3: فما الخدمه بيان سور، فما انك تحاول معناها تخلي روحك لي شوا. بعديك انا ماني حبيت نقرا بالبي في الغزدانه باش نخلي روحي لي شوا بعد choix de spécialité qui m'a fait un choix de terrain. كنت toujours نحب معناها une spécialité médicale اللي فيها برشا قرايه اللي فيها برشا فيزيو فيزيوبات كيما قلت لك نحب ديما لي سيونس معناها دونك سي سا حاولت نعطيها اللي عندي باش من بعد نعمل حاجه اللي نحب عليها هكا
0: وهي تعطيك في المقابل وانت جا هذيا اللي كانت الاولى وطنيا في البكالوريا واللي اخذت تكريم وجائزه من رئاسه الجمهوريه واللي في مرحلة ما كانت في المراتب المتقدمة معناها في كلية الطب وكانت ماجور دو بروموسيون معناها في مراحل ما كيفاش ضمنت هالاستمرارية رهانك ديما تميز إيمان
1: الحقيقة اي بون ماذا سي كيما قالت جميلة سي لا ديسيبلين ما تروحش ما تحقر حتى شيء ما تحقر حتى اكزاما ما تحقر حتى ماتير وديما ساقيك على القام انا الحقيقة ديما تحط في مخك اللي في اي لحظه سي با ايفيدون معناها اي لحظه تجم tu peux déraper معناها تجم ça marche pas ولا
0: هذا صار لك
1: الحمد لله لاباس مي c'est une éventualité نحطها ديما في في في قدام عينيا معناها جوست لازمني نخدم اتر parmi les meilleurs
0: ريتمك انت كيفاش حكينا عليه المتميزه على الدوام معناها
1: الحقيقة ريتم صدني مش نقول لك ريتم مرتاح الحقيقة نكذب عليك مي با في الميتين تلبون الناس الكل تخدم
0: صدني يولي
1: طبيعي صدني طبيعي حتى كي انتم سألتونا على النمبر دور بار جور الناس الكل ديما على طول في بيبليو الناس الكل ديما تقرأ ما لا روتين معنا
0: الوقت اللي روحك معناها لشنو تخصو
1: حقيقة j'ai plein d'activités عندي سبور عندي الموسيق نعزف نقرا كونسيرفاتوار
0: عشان تعزف
1: بيانو فيولون
0: بيانو هو قال لك برشا طب برام يعزفوا على يعزفوا على البيانو خاصه ان تلقاهم زيدا في المجال الجراحي معروف هذه راه هو حتى اللي دي
1: pour la finesse des gestes
0: صحيح صحيح لا تخمش تولينا جراحة
1: الحقيقة وي
0: نقرا الافكار ظهرت
1: الحقيقة وي اي جبت فايت
0: احكي لنا علاش الشوا هذي
1: بون هو بابا ماما اختي كلهم السبيسياليتي نتاعهم شيرجيكال
0: اي
1: دوكو انا من نصلي من الاول من الاول من نحب على سبيسياليتي شيرجيكال دونك عرفت تو تروف امبريني مش انفلونسي مش دوني شي نهار ام بسي في حاجه فيها جراحه ولا اعمل الاختصاص هذا ولا اما تلقى روحك ما تجمش تتخيل حياتك بعيده على البلوك
0: هذاك العالم اللي صورت روحك فيه خلني نسالكم اكيد خممت معناها في المرحله الجايه في الاختصاص نتاعك جميله
2: هو الحقيقه من الاول معناتها ملي تدخل الميديسين تعرف روحك تحب على حاجه بعتقد تخدم عليها ونورمالمون خممت اي بلوز اون جي بري ما ديسيزيون حتى انا
0: شنو القرار نتاعك
2: الحقيقة en ce moment là je considère la radiologie معناتها c'est le choix de cœur راه مش خاطر je suis معناتها la première ولا حاجة اما من الاول انا نحب عليها
0: علاش
2: خاطرها c'est une spécialité polyvalente بالنسبة لي انا نحسهم ذكيين معناتها tu touches à tout في الميديسين تشوف كل شيء تشوف لي كالكول صحيح ما فماش برشا كونتاكت ميديسان باسيون مي تشوف لي باثولوجي الكل معناتها ملم براتيكمون بالميديسين
0: الكل معناها طبي تقني نحس الراديولوجي هكا ولا فيه الجانب بلوز اوموا
1: بروبليماتيك
0: اي فلا كل التوفيق على كل حال نسالوك انت شو روحك خممت انت ذولي باش يظلي باش تجمع التقني بالطبي
3: الحقيقه بالعكس نجمع الطبي بالطبي ولا انا جو في بلوز اوموا نسخه مش المطابقة بلوتو لوبوزي متاع إيمان الحقيقة ما نحبش البلوك ما نحبش برشا نمس بيديا
0: تخافك
3: نو نو لا يستهوني جوست لا يستهوني تو سامبلومون بلوتو نحب نخمم نحب نشوف بعيني نحب جاناليز لي شوز دونك نحس روحي متاع اون سبيسياليتي بيرمون ميديكال حتى كان فيها حاجة راهو دي بتيت انترفونسيون با بلوس
0: كيف ما
3: كيف ما لا ديرماتولوجي
0: هي مثلا نستحقوها تمشينا مش نكبروا
3: كيف ما لوندوكرينولوجي زيدا هي من سبيسياليتي تعجبني برشا وكي عرفت كلهم يعني لي سبيسياليتي ميديكال اللي فيهم تخمام اللي فيهم باش ريزونمون فيهمش برشا حركه
0: فوالا واضح. من السنوات هذو ما نتاع القرايه شنو اللي بقى لكم في الذاكره؟ جيني شويه جميله مواقف ربما عشتوهم هما برشا معني في الاستاج نتاعكم في المراحل في 6 سنين هذوما الكل، شنو عشت شنو بقى لك في الذاكره؟ اصعب موقف احلى موقف؟
2: والله ايش باش نقول لك الحقيقه، هي الاكسترنال كل الباركور الكل اللي ما انت تخش شارجي ما انت تاو كي تسالني نقول لك ما نجمش نستحضر هكا حاجه بارتيكولير، اما ما انت لو باركور الكل كان هكا كان شارجي ديموسيون بدا بمواقف برشا حاجات الحقيقه. اما يقعد اكثر موقف هو الريزولتا نتصور هذيك سي ما انت تتويج نتاع الاكسترنال كل
0: فوالا. اللحظه هذيك انت وين كيفاش شكون قال لك؟
2: والله انا اللحظه هيك في داري معي أختي، هي اللي حلت قبلي وهي اللي إلى أنونسي لا بون نوفيل، قالت لي راك انتي لولا راك انتي لولا. كاو الحقيقة بالحق سيتي ان ميلانج دو سنتيمون معناتها ما نجمش نفسرها،
0: أما تعيشها عشتها.
2: أي أما عشتها بالحق من الأول فرحة الحقيقة ما
0: تتوصفش.
2: ما تتوصفش.
0: أنت مع العائلة تسكن ولا
2: لا؟ لا لا
0: أنت أصيلة؟
2: أنا أصيلة وليت بيجا مدينة تبرسق.
0: أي تحية لكل المستمعين في بيجا وتبرسق، وفرحاني برشا عملت لهم تليفون. شنو الأجواء؟ روحت لهم الساعة من وقت
2: ديجا ديجا كما قالت إيمان ديجا أنا وقتها كنت بوست غارد وين تغدر رجعت نخدم، مازلت جي با سافوري لا ريوسيت مع الفامي و وكل شيء، دونك رجعت طول الخدمه مازلت ما حسيتهاش.
0: اما انا نضمن لكم حاضرين لك برشا حاجات في تبرسق، فما هكا طبق رئيسي شرهته باش يحضروهولي طبق الافراح والمسرات في تبرسق
2: نتصور
0: ان شاء الله ديما فرحانين. كل لحظه ذيك اللي جاتك فيها انت وين وشكون قالها لك؟ اكتشفتها وحدك قالوها لك ايمان؟
1: تصدقني اني وقتها في الفاكولتي ما جاتش الروح، عرفت اني نسوق نروح بالكهرباء ما جاتش،
0: عرفت مساكنة
1: عرفت روحي مش نجم نسوق. قعدت في الفاك وقت طلعت الريزولتا باش نقول لك كنت ستريسي من بعد لو فيت احنا نلقاو الريزولتا نتاعنا على السيت ولو فيت لي الشارج نتاع لي ستوديون الكل دخلوا من بعضهم صدقني السيت بلوكا ماشي ستريس صدقني حتى والله العظيم قعدت كيك نص ساعه نتفرج على الاكران. بعد بيان سور كي طلع الران الحقيقه فرحت برشا، كلمت فيسا ماما وبابا وديجا بابا قريب وقت جاي بحذايا وما رحت له دون لي كيلكو مينوت.
0: وكان فرحه عارمه في الدنيا اكثر من فرحه الباك. كل وحده واحساسها.
1: اي كل وحده واحساسها الحقيقه.
0: شروق انت وين؟
3: هوني في سوسة الحقيقة وقت اللي خرجت الريزولتا كما قالت إيمان أكل بلوكاج متاع السيت هذيك تعبنا شوية
1: بيكو
3: ما كانش عندي لو كوراج باش نشوفها وحدي الحقيقة الريزولتا دونك جي ديليغي لا تاش لصحابي.
0: انت ماكش خايفة من نتيجة
3: تخمم في ما مستوي حابين نشوفها في عيني العبيد اللي بحذايا هكيك نفرح بها اكثر من نشوفها انا.
0: وشفتها الفرحة؟
3: شفتها الفرحة
0: في عيني نشكو
3: فينين صحابي فينين مبتتامي فينين بون في صوت امي ولا دونك هيك اللي كان جيب لي فرحه اكثر حتى من فرحه الريزلتا هي بيتها دونك سيتي ان مومون فور اللي
0: ما تنساش اكيد. انت اصيله؟
3: انا اصيله ولايه القيروان وسكنت وقريت في ولايه سيدي بوزيد.
0: ايوه والعائله بعيده قريبه؟
3: لي بور لو مومون نسكن وحدي في سوسه مع عائلتي. عندي عندي اقاربي معناها عائله بابا وكل هنيا ما لي دارنا مش معايا.
0: ما زلت ما مشيت لهم مش مال
3: اللي
0: فرحه كبيره ان شاء الله تعيشها انت والعائله الكل. اصعب موقف ايمان عشته في الباركور هذا؟
1: période des examens je pense الحقيقه قال période des examens
0: hospital لي في لي براتيك لي
1: hospital bon le contact avec les patients الحقيقه مش ديما évident بصراحه ici روما واقف صعب خايبين شني
0: حاليت
1: فما واقف محرجم ناش كي توفى حد كيف فما برشا الحقيقه des émotions في الـ في الـ في البراتيك ميديكال تبقى كنحكيو على بارتي الفاك اصعب دي بيريود هما لي بيريود ديزامان.
0: شروق اللي بقالك في الذاكره موقف انسان حاله بعينها
3: باش حاجات هما يقعدوا في الذاكره الحقيقه سي ديفيسيل دو شوازير ام بوتيتر لو مومون ولا بلوتو لا بيريود اللي قعدت لي في الذاكره هي ou le période de stage في troisième année معناها le bloc loul في troisième année اللي دخلنا فيه للhôpital ومشينا للstage وكل في المومون هذيك انا بديت بلوز او موان نركح مع فكره اني قاعده نقرا ميدسين دونك نتصور هذوك معناها الايامات والاوقات اللي قعدوا في مخي دونك فوالا فما سينون باش هذه ماما
0: ومازلت باش تعيش اكيد انتم ملي خديتوا الباك قررتوا باش تقرا في تونس
2: اي
0: خيار جميلة
2: اي
0: انك تبقى في تونس
2: اي الحقيقة من الاول انا ما كنتش مع فكرة اني نخرج لبرا كوسوسوا في الكارير اونيفرسيتير ولا من بعديكا في معناتها في الخدمة وكل
0: ما ندمتش على الخيار هذايا
2: لي جملة
0: بيه بعد النجاح توا تخمم في تونس ولا خارج تونس
2: لي نخمم في تونس انكور الحقيقة نحب كارير اشو هوسبيتال اونيفرسيتير في تونس في سوسه زيدا في الفاكولتي نتاعي دونك ان شاء الله ربي سهل
0: ان شاء الله ربي سهل
2: ما نخمش الخروج بور لو مومون
0: وربي يوفقك ان شاء الله عشان. انا ايمان نعرف انه كان خيارك انه تبقى في تونس ملي خديت الباك ونعرف زيدا وتفكرتك راهو سي بون رجع لي شاهد العقل تفكرتك انه تعرضت للتنمر شويه في مرحله ما قالوا لك يا اخي يا اخي نورمال انت تجيب المعادلة ذيك وتكون الاولى وطنيا في البكالوريا وتبقى في تونس مانيش غلط انت هي هكا هاو
1: اي سورتو كو جافي اون بورس من الدوله معنا كنت نختار المانيا ولا فرنسا ودراسه الهندسه مي الحقيقه اني جو سوي كونتر القرايه بر دو باس معناتها كلكو سوا لا فيلي خاطر فهم برشا عباد قالوا جوست خاطر هي تحب ميدسين اور كو الدوله ما تعطيش اون بورس بور لا ميدسين البر نو سيتي با فري الحقيقه حتى لو كانت فما اون بورس دو ميدسين البر اي نؤمن اللي طبعا ياسر ديفلوبي نو سوم بارمي لي ميور في العالم
0: الاطباء نتاعنا يخرجوا لبرا راهم في دول متقدمه
1: معناتها اي سون تري كومبيتون فماش علاش الحقيقه مش نبعد على دارنا مش نبعد على بلادي في ظل انه معناها اللي نتعلموا لنا اني متاكده خير من اللي نتعلموا لبرا احنا لنا اوني تري شانسو sur le plan interventionnel ou geste ou acte que ce soit chirurgical ou alors حاجات médicale لنا في تونس تخلط تتعلم بالبي في اللي تتعلموا لنا في 3 سنين ما تتعلموش في 10 سنين
0: غادي نقول لك البرا فما الامكانيات اكثر خي
1: امكانيات اما يخافوا اكثر فما الميديكو ليغال اكثر البرا احنا لنا il t'accompagne les seniors نتاعك يقف عليك يعاونك ما يخليكش وحدك فهمت غادي بالنسبه له يبدا راسه ما تبلو مرتاح جست يكمل هو لاكت وانت تجم تتفرج عليه معنا
0: والجانب المادي
1: الجانب المادي اني مقتنعه بالجانب المادي اللي انا في تونس مش مقتنعه بالخارج يعني حتى الرا في الـ في الـ في البالانس معناها بينيفيس ريسك الخروج لبرا معناتها السالير بوتيتر اكثر اون فالور ابسولو بارابور للسالير اللي في تونس مي نفس المعيشة أغلى البر
0: مقتنع حتى بعد ما نجحت في
1: مناظرات
0: الإقامة توزيدة باش تكمل في تونس الباركور
1: نتاعي هو تبا لو شوا مش نقولك تبا لو شوا هو لا ريزيدانا أنت ما تنجمش تخرج فيها البر
0: ما بعد فا.
1: أني نؤمن اللي بوتيتر نخرج فيها ريزيدانا بوغ أن دو زون جوست بوغ ما فورماسيون خاطر أي بوتيتر عندهم أكثر لي تكنيك يسون ساعات بلو ميتيكولو عندهم اكثر ماتريال من احنا فما حاجات احنا ما نقدروش نعملوهم نون باسكو العباد معناتها الطب ما ينجموش التكنيك مي خاطر ما عندناش الماتريال دونك جوست بور ما فورماسيون ما باز لي مش نقعد لنا مش نرجع معنا
0: واضح شروق
3: بون الحقيقه في
0: قولي اللي تحب راه مش خاطر قاب احنا باش نبقاو في تونس
3: نو نو سي با سا نهائي هذيك الكراي معناها فوالا دونك الحقيقه انا جوست في الباك ما خممتش برشا في القرايه البرا خاطر معناها حسيت روحي بلوتو نحب نقعد هوني بتدخ بعد الباك معناها نقرا هوني بعديك كان فما اي حاجه ولا ان سيرتيفيكا كومبليمونتير ولا دي ستود كومبليمونتير بتيتر توا كيما قلت ايمين باش نقعدو فورسيمون لي زون دو ريزيدانا هوني بتيتر حتىنا في اخر الباركور نتاع الريزيدانا بتيتر نمشي نشوفو كل ابري الحقيقه ما نعرفش سا ديبون دو لا سبيسياليتي كو جو في شوازير سا ديبون دو بوكو دو شوز
0: سا ديبون واحد غزه تنجم تتبدل
3: معناها وي سا بو شانجي اكو الاخرى
0: عندنا نقربو للبكالوريا اكيد فما برشا تلين ذا يحبوا يتوجهوا نهار من نهارات للطب المتفوقات معناها وطنية شنو يقولوا لأي واحد يحلم أنه يعمل سبيسياليتي هذه الطب جميلة
1: حقيقة
2: انا تبعوا حلمتكم، مرحبا بكم بحضنا في الفاكولتي دي ميديسين دو سوس. Vous serez très bien accompagné, très bien encadré par les enseignants, par les seniors, par l'équipe de la faculté de médecine. Et la médecine, c'est un métier noble. Et la bonne chose, c'est que vous avez la médecine. Donc, on vous souhaite de vous donner un peu de temps. Et merci beaucoup.
0: Inch'Allah, Rabbi wafaqam. Amen.
1: والله إيش بشان قلك قالت الكل جميلة يلفو بالحقيقة بيان سكخوشي يثنيوا الركبة ما يسلموش تو أحسن أصعب بريود نعرفها في الباك الفينيش نقولوا إحنا يركزوا ما يحقروا حتى مات يرسلتوا نعرفهم في الباك يبدو لتسكي اللغات يبدو يركزوا مركزين المات سيانس فيسيك أخكو سكي في لا ديفيرانسي اللي يبدأ ملم باللي مات يلكل إن شاء الله ربي معاهم ربي نجح اللي خدم على روح الكل وربي فرح الناس كل
0: ان شاء الله يا ربي شروق
3: كيف كيف نفس النصايح هذه اخر بيريود معناها في الريفيزيون في الباك لازم تحط فيها ليفور نتاع عامل كامل الكل سورتو مونتالمون وان شاء الله ربي معاهم وربي يوفقهم يمشي بسون ستريس صعيبه صحيح اما يحاولوا معناها كل ما كان ستريس اقل كل ما كانت نتيجه خير ان شاء الله بيان سور بالقرايه وبالليفور وكل شيء سينو بعد شوا نتاع اللي باش يقراوهم بعد نقول لهم تبعوا حلمتكم حاولوا قد ما تقدروا تبعوا الحاجه اللي انتم تحبوها وديما نفس المعاني العقليه اللي قريتوا بها باش تفوقتوا في الباك وتميزتوا راهي هي اللي باش تواصل معاكم من بعد وان شاء الله ربي يوفق الناس الكل في الحاجه اللي يحبوها
0: انا اش نختم معاكم بسؤال وكل واحده وجهه النظر نتاعها خاطر يظهر لي موضوع ينجم يهمكم في علاقه بالاطباء الشبان انا باش نسالوا هكا كلمه للوضعيه وشفتوا الفيديو الاخير نتاع معناها اطباء شبان ما يخلصوش عندهم مده في الاطار هذايا شنو تنجموا تقولوا
2: احنا en tant que jeune médecin on a une responsabilité envers le système de santé publique envers le mouatan tunsi اللي هو le patient. Donc, nous sommes à la hauteur de la responsabilité.
1: ونعطيو لو ماكس نتاعنا نحاولو اون في لو دو نوتر ميو تبقى الشهريه والخلاص احنا اي كومبري اذا اللي بزاف ما خلصناش
0: ثلاثه
1: مازال ما خلصناش هذه 5 شهر 6 شهر داخلين في 6 شهر من الخدمه ما خلصناش ما فما ناس من الناس يعني فما عبيد يستحقوا الشهريه هذه يعني فما عبيد ما انت بهم هم ما نجمش يقعد التو يعطيه مصروفه
2: وكل فما عبيد على دارها تخلص في الكريم
1: فما عبيد تستحق معناه ويستنوا بس دقيقة ودرج وقتش يكملوا القراية واللي سانكون ديكسترناو عادوا رزيدانا مش يدخلوا للدومين بروفيسيوني مش يبدو يخدموا ويخلصوا فهمت الفيت اللي انت يعني تعطي الأجر الواحد خدم على روحه سي لو بير مينيموم
0: هو حقه في الأخير هو حقه الناس كل اللي معناها تعبت تاخذ الأجر نتاعك هذاك الاستحقاق معناها اي ما غير مزيا شروق
3: بون الحقيقة كيما قالوا هو احنا عندنا واجب انفير نو باسيون انفير لوبيتال اللي احنا نحاولوا نأديوه
0: المستشفى العمومي خاصة كل ما فيه بطبيعة
3: او اونتر غيمي السبيتال العمومي دونك باش نجمو اصلا احنا اون فورني دو ليفور باش نجمو نكملو باش نلقاو حتى اون سورس دو موتيفاسيون راهو الحقيقة معناها سي ان بو لور انو لي ميدسان معناها لي جون ميدسان توا 5 شهور يخدمو افيك لي غارد افيك تو معناها تعب ونقص النوم وكل شيء ما خلصناش كيما فما برشا عبيد راهي سي با دوني اني تنجم توفر 5 شهور من الكري والتعب والتنقل والترانسبور تصرف الغارد نتاعك تصرف عليها
2: تصرف انت في الغارد اكثر من اللي باش تاخذه انت على الغارد
3: هذا كان خذيته معناها راهو فما دي زوبيتو اللي عام وعامين ما خلصوش على الغارد نتاعهم الحقيقه معناها لي جون ميدسان هما اضعف malheureusement أضعف حلقة راهم في الهوبيتال
0: رغم أنه قائم عليهم
3: أول أضعف حلقة اللي الهوبيتال من غيرها ينهار كومبليتمون. دونك الحقيقة سي مالوغو نشوفوا الحاجة هذه وسي مالوغو زيدا أنه بالحق معناها حتى كي تمشي تحاول باش تشوف شنو ما الأسباب الحقيقة ما فماش أسباب مقنعة ما فماش حاجة تفسر علاش صاير فينا هكا. دونك
0: ليش شنو المتداول معناها علاش 6 و 5
3: شهور البيروقراطية في أبهى تجلياتها معناها فوالا باش نجمو نكملو راهو لازم معناها لو مينيموم تاع الاعتبار الاطباء شبان
1: انا انفستيسمون في الاطباء
3: فوالا. دونك خاطر هذوكم معناها العرسه نتاع السبيطار وهذوكم اللي قايم عليهم السبيطار ان شاء الله في يوم من الايام يرجع الاعتبار للطبيب الشاب والمنظمه نتاع الاطباء شبان وان شاء الله نوصلوا معناها في يوم من الايام ناخذوا حقنا باش نعطيو حق المواطن باش نعطيو حق السبيطار.
0: احسن ما ختمت به شروق باش يقعدوا الاطباء نتاعنا لهنا زيد انتم اخترتوا باش تبقاو لهنا لكن ثم اطباء اخرين نظرا للظروف هذه الكل يختاروا معناها رغما عنهم انهم يخرجوا لبرا وهذا خيار في نهايه الامر. شكرا لكم على الحضور مره اخرى الف مبروك لكم الكل الاولى وطنيا في مناظره الاقامه في الطب جميله الخضري انت جميله اسم على مسمى ايمان زيد كل التوفيق فرحت برشا انه شفتك كبرتني شويه صحيح لكن فرحت
1: كلنا كبرنا مع بعض
0: بقي ديما متفوق ان شاء الله ديما ان شاء الله في الدراسه في حياتك الكل تحياتي زيد الشروق السباعي ليك وللعائله لعائلتكم الكل خاطر اكيد وقفوا معاكم بالامكانيات الموجوده بدعاء الخير ربي ينجحكم ان شاء الله ديما متفوقات وان شاء الله ديما نراوكم في اعلى المراتب فخر كبير ان شاء الله نهار هكا ربي يعطينا الصحه على محاله اما واحد يقول والله جيت نعدي عند ليو ذيك هو حكم العمر اكيد استقبلت ايمين تقول من الباك للريزيدانا وغيره فرحانه بكم برشا وفخوره بكم برشا خليكم معنا في الاستماع مازلنا معاكم حتى للخمسه في الاجنده.

0: أحوال الطقس.
1: بالنسبة لهذا اليوم ندخل في منطقة الاستقرار، مرتفع الضغط الجوي وهيمن على كامل البلاد تقريبا طيلة هذا الأسبوع، وبالتالي ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة. بالنسبة لحالة السماء، سحب عابرة تقريبا على كامل البلاد، رياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب، بالنسبة للبحر قليل الاضطراب على معظم السواحل، والحرارة في ارتفاع طفيف اليوم تتراوح ما بين 20 و 25 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، ما بين 26 و 31 درجة بقية المناطق. التيارات تبدأ تتحول تدريجيا إلى القطاع الجنوبي، غدوة إن شاء الله نسجل 29 درجة كحرارة قصوى بعد ظهر بتونس العاصمة، ويتواصل هذا الاستقرار طيلة هذا الأسبوع مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اللي بيش تكون تقريبا 30 على أغلب مناطق البلاد.
0: أحوال الطقس أجندة.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: الرابعة وأربع دقائق عبر موجات إذاعتنا.
3: إذاعة المنستير، صوت الذي يحقق كبير.
2: ومنها نقدم لكم مستمعينا الكرام موجز لأبرز الأخبار. في وقفتنا الموجزة تقدم تونس المشروع الكبير لتنمية صبغة من غياضة بالمهدية خلال الصالون الدولي للبناء والإنشاءات قرطاج 2026 بقصر المعارض بالكرم بجناح ولاية المهدية، وينجز هذا المشروع في إطار برنامج للمرافقة الفنية لفائدة الحكومة التونسية، ومن أهداف المشاركة هو إدماج شركات تونسية في مشروع صبغة من غياضة. شهدت محطة الكهرباء بمنطقة زعفران من معتمدية القيروان الجنوبية تقدما في نسق الأشغال بتكلفة بلغت 100 مليون دينار، مشروعا ريادي سيساهم في تحسين نوعية الجهد بالمنازل وتحسين الضغط ووضع حد لمعاناة متساكني المنطقة الجنوبية بولاية القيروان. أطلقت وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسابقة وطنية للطلبة لتصميم الشعار والهوية البصرية لبرنامج تونس عاصمة السياحة العربية 2027، ويندرج ضمن خطة وطنية مفتوحة لتعزيز إشعاع تونس عربيا ودوليا، وسيتم اليوم الإعلان عن نتائج هذه المسابقة الوطنية. نقلت وكالة الأنباء السورية سنا عن وزارة الدفاع السورية استشهاد جندي وإصابة آخرين بجروح متفاوتة في انفجار سيارة مفخخة أمام أحد مباني الوزارة في العاصمة السورية دمشق. ومن جهتها أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أنها استهدفت اليوم تجمعا لآليات وجنود الاحتلال غرب قرية عرب العرامشة شمال فلسطين المحتلة بسرب من السيارات الانقضاضية، واستهدفت المقاومة أيضا موقع رأس النقورة البحري بسرب من المسيرات دفاعا عن لبنان. في الخامسة نلتقيكم من جديد، السلام عليكم.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

فلسطين. تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى. أحنا الموجة اللي تجمع.

مرحبا بكم في الأخبار الرياضية على موجة إذاعة المنستير. اليوم القاهرة احتضنت قرعة تصفية كأس أمم أفريقيا 2027 اللي باش تتلعب في تنظيم ثلاثي مشترك بين ثلاثة دول، أوغندا، تنزانيا وكينيا. منتخبنا الوطني التونسي كان جاء في المجموعة الثامنة لجانب منتخبات أوغندا البلد المنظم وليبيا وبوتسوانا، وباعتبار أن كل مجموعة يترشح منها زوز منتخبات فقط أصحاب المرتبتين الأولى والثانية، باعتبار أيضا وأن المنتخب الأوغندي هو منتخب البلد المنظم، وبالتالي هو يكون مترشح آليا للمسابقة الإفريقية هذه. فإنه مجموعة منتخبنا باش يترشح منها منتخب آخر فقط، يعني ورقة واحدة باش تكون ما بين منتخبات تونس وليبيا وبوتسوانا. بالنسبة لتقسيم المجموعات لـ 12 مجموعة في التصفيات هذه، المجموعة الأولى المغرب، الغابون، نيجر وليزوتو، المجموعة الثانية فيها مصر، أنغولا، مالاوي وجنوب السودان، المجموعة الثالثة الكوت ديفوار، غانا، غامبيا والصومال، المجموعة الرابعة جنوب أفريقيا، غينيا، كينيا وإريتريا، المجموعة الخامسة الكونغو الديمقراطية، غينيا الاستوائية، سيراليون وزيمبابوي. بالنسبة للمجموعة السادسة فيها بوركينا فاسو، البنين، موريتانيا وأفريقيا الوسطى، المجموعة السابعة فيها الكاميرون، جزر القمور، ناميبيا والكونغو، المجموعة الثامنة اللي فيها منتخبنا الوطني التونسي، تونس، أوغندا، ليبيا وبوتسوانا، المجموعة التاسعة الجزائر، زامبيا، توغو والبوراندي، المجموعة العاشرة سنغال، موزمبيق، السودان، أثيوبيا، المجموعة 11 مالي، الرأس الأخضر، رواندا وليبيريا، في حين مجموعة 12 والأخيرة تضم كل من نيجيريا، مدغشقر، تنزانيا وغينيا بيساو. بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي اللي كما قلنا في المجموعة الثامنة، مقابلات الذهاب، وبالنسبة لتونس أوغندا مقابلة الذهاب يوم 21/9/2026، يعني يوم 21 سبتمبر، ثم منتخبنا الوطني التونسي يواجه بوتسوانا في بوتسوانا يوم 6 أكتوبر القادم. بالنسبة للمباراة الثانية لمنتخبنا باش يكون في التصفيات هذه، تونس تواجه ليبيا يوم 9 نوفمبر، ثم ليبيا تونس يوم 17 نوفمبر، ثم يوم 22 مارس 2027 أوغندا مع منتخبنا التونسي في أوغندا، ثم منتخبنا الوطني التونسي يوم 30 مارس 2027 باش يواجه المنتخب البوتسواني في تونس. بالنسبة لتعيينات حكام مقابلات ربع النهائي كأس تونس لكرة القدم، باش تلعب على زوج دفعات غدوة الأربعاء بعد غدوة الخميس، كل المقابلات تلقوا في 3:30 نتاع العشية في نفس التوقيت. بالنسبة للغدوة، نادي الأصفاقسي مع الملعب الجيبسي، تحكيم خالد قويدر وثنائي الفار حسني النايلي ووسام بوغطاس، الترجي الجرجيسي يستضيف النادي البنزرتي، التحكيم لأمير لوسيف وثنائي غرفة الفار أمير العيادي ونجح بن عويشة، في حين بعد غدوة الخميس تقدم ساقية الدير يواجه شباب العمران، تحكيم لسيف الورتاني وثنائي الفار مجدي بلاغه وامان الله الحجري، في حين بعث ابو حجله بعد غد الخميس كذلك في 3:30 العشيه في ملعب ابو حجله يستضيف الترجي الرياضي التونسي، تحكيم لنضال بلطايف والثنائي الفار هيثم جيرات وغسان امطوع. هيئة الاتحاد الرياضي المونستيري باش تعقد مساء اليوم جلسة حوارية بأحد النزل في مدينة المونستير بحضور عدد من الوجوه الرياضية والمسؤولين السابقين والفاعلين في الجمعية، وتهدف الجلسة هذه لمناقشة الوضع العام للفريق خاصة من الجانب المالي اللي أصبح يشغل جماهير النادي في الفترة الأخيرة، وباش يتم خلال الاجتماع هذايا تبادل الآراء والأفكار حول أفضل الحلول الممكنة لتجاوز الأزمة الحالية، مع البحث عن سبل دعم الفريق ماديا ومعنويا حتى يواصل تحقيق نتائج إيجابية. ينتظر باش تخرج الجلسة هذه بجملة من المقترحات العملية لتساعد هيئة الاتحاد الرياضي المونستيري على توفير الاستقرار للفريق خلال المرحلة القادمة. شبيبة القيروان كانت أصدرت منذ قليل، تقريبا منذ ساعة ونص، بلاغ تعبر فيه الهيئة المديرة جمعية الشبيبة الرياضية القيروانية عن بلغ استغرابها وانشغالها أثر التصريحات الإعلامية صادرة عن رئيس هيئة الدرجة الأولى المؤهلة لمنح التراخيص للأندية عبر إحدى الإذاعات الخاصة، المتعلقة بملف مازال منشور أمام الهيئة ولم يقع البت فيه نهائيا إلى حد التاريخ هذا، بعد أن تم تأجيل النظر من في خلال اجتماع يوم 27 أفريل 2026 في ظروف غير
غير مفهومة ودون حضور رئيس الهيئة رغم أن الاجتماع محدد بشكل مسبق، وتعبر وتعتبر جمعية الشباب القرنية أن الخوض إعلاميا في تفاصيل ملف لازال محل نظر، وتقديم تبريرات وتأويلات قانونية لفائدة الطرف المطالب بالخلاص مع البحث العلني عن مخارج وحلول تمكنه من تفادي العقوبات المستوجبة قانونيا، يمثل مساسا خطيرا بمبدأ الحياد والنزاهة المفترض توفيرهما أو توفرهما في كل هيئة مستقلة مكلفة بتطبيق القانون، وأمام خطورة التصريحات هذه وما قد يترتب عنها من مساس بحقوق الأندية وسلامة المنافسة والنزاهة المفترضة في الهياكل الفنية جمعية شبكة القيروان تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كل الإجراءات وكافة الإجراءات القانونية اللازمة على المستوى الوطني والدولي، ما في ذلك اللجوء إلى الهياكل القضائية المختصة التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وكل الهيئات الرياضية المختصة في الاتحاد الأفريقي لكاف، وإعلامها بما ورد بالفيديو الخاص برئيس اللجنة دفاعا عن حقوقها وعن مبدأ احترام القانون وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية، كما تنبه إلى أنها ستلجأ للقضاء لطلب فتح الأبحاث اللازمة في صورة ثبوت أي انحياز أو تلاعب. الترجي الرياضي التونسي كان أعلن اليوم بصفة رسمية عن تعيين شكري اللواعر في خطة نائب رئيس مكلف بكرة القدم، بداية من البلاغ الصادر اليوم عن إدارة الترجي الرياضي التونسي. اليوم مثل فراس شوات مهاجم النادي الأفريقي من مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة بعد الأحداث اللي صارت أثر نهاية مقابلة الديربي، خاصة الشجار والخصام اللي صار بينه وبين أمين توغاي لعب فريق الترجي الرياضي التونسي. فراس شوات كان حضر اليوم الصباح لدى مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، في حين الترجي الرياضي التونسي كان طلب من مكتب الرابطة تأجيل الاستماع لأمين توغاي بخصوص أحداث الدربي اللي تخص اللاعب أمين توغاي، وكما قلنا بسبب الغياب متاعه وتواجده في الجزائر. النادي الأفريقي في كرة السلة سافر اليوم إلى كيغالي عاصمة رواندا للمشاركة في منافسات البال اللي باش تحتضنها رواندا من 22 إلى 31 ماي. بالنسبة لقائمة لاعبي النادي الأفريقي: عمر عبادة، محمد حديدان، زياد الشنوفي، وسام المرناوي، هيثم سعادة، جوهر الجوادي، مختار غيازة ومختار جاي بالأحرى، فادي بن عبد الله، جمال هاجينز، جيسي جونز، دروا سيسي، أمينو محمد، ألانج إيفانوفيتش. في بالنسبة لكأس أفريقيا للأمم الأصغر اللي تحتضنها المغرب حاليا اليوم في البرنامج المقابلات لأقل من 17 سنة، منتخبات أقل من 17 سنة اليوم في الخمسة متاع العشية كاميرون تواجه كونغو الديمقراطية والكوتيفوار تواجه أوغندا، في حين في 8 متاع الليل منتخبنا الوطني التونسي يواجه المنتخب الأثيوبي، وفي نفس مجموعتنا المنتخب المغربي يواجه المنتخب المصري. الختام عالمين بالمقابلات، زوز مقابلات في البريمير ليج الانجليزيه في 7:30 نتاع العشية برونوث تقابل مع مانشستر سيتي، في حين في 8:45 نتاع الليل تشيلسي يتقابل مع توتنهام. أجمل تحية كان فريق البث المباشر في الإخراج الرقمي، الإخراج التقني أيضا لطفي المكي في التنسيق العام وليد بن ساسي، تحية مقدم الميكرو شوق الحمادي، إن شاء الله تقابل معاكم في أخبار الرياضة حديثنا سبور من 7 إلى 7:30 في مواكبة وفي ريكاب آخر جديد لكل أخبار الأندية المحترفة مختلف الاختصاصات الرياضية، وأيضا عودة لأخبار أندية الهواة مختلف الرابطات الجهوية. أجمل تحية شوق الحمادي، إلى اللقاء إن شاء الله، ترجعكم من جديد ألفة جمالي في أجندة.

0: نرجع لكم الجزء الثاني من لقانا معكم في جولة الأجندة. مرحبا، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. مروحة بين استضافات متنوعة في الوقت هذا، باش نحكيوا على الفن، باش نحكيوا على الموسيقى، باش نحكيوا على عرض باش ينتظم نهار السبت 23 ماي في 5 متاع العشية في المركب الثقافي بالمنستير، عرض إحياء للذكرى 35 لرحيل موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، عرض تنظم الجمعية الأورو متوسطية للثقافة والترفيه، عرض النهر الخالد يحييه الفنان زبير شعبان بقيادة الأستاذ والملحن المنصف الفريني منصف قيصر. شنحويلك؟ أهلا وسهلا.
1: الحمد لله، عايشك لباس. الحمد لله ديما لباس. الحمد لله ديما لباس. ما بمن احنا في الفن وفي الموسيقى وهذاك هو الدواء اللي نجم نقوم به الحياة والطيار الخايب اللي قاعدين نعانيو فيه
0: في الفن،
1: في كل شيء،
0: في كل شيء، في كل شيء.
1: الفن هو الفن هو اللي هو اللي هو الدافع متاعنا، هو الطاقه متاعنا، هو كل شيء.
0: انتوما كعاصفين واحنا جدا كمتلقين كجمهور اكيد تبارك الله منصف ناشط، سواء كان مع المجموعه نتاعك المره هذه قائد العرض هذا اللي باش نحكيو عليه اليوم احياء للذكرى 35 لرحيل الموسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب، وبعد شويه باش نسمعوا محمد عبد الوهاب في اغنيه نحب نهديها للمستمع محمد بطلب منه، لكن هاكا تزامنا مع حديثنا على العرض باش نحكيوا عليه معاك يا منصف، وتجربه اخرى مع زبير شعبان. لو كان نحكيوا على النهر الخالد بخلف انه اغنيه لعبد الوهاب، النهر الخالد شنو يتمثل كعرض؟
1: العرض هذا ساعة نشير انه هو باقتراح الحقيقه من صديق والاخ الاستاذ سي محمد كمال الصخيري، الرجل المثقف اللي يعني هبط لي تزوينه في الفيسبوك، قال لي علاش منصف ما تعملش عرض بمناسبة 35 سنة على مرور وفاة عبد الوهاب. فشفت انه الوقت الحقيقة ضيق برشا.
0: هذا الحديث وقتيش؟
1: شهر نص التالي، شهر التالي حاجة كمنكة. يعني الوقت ما يكفيش. عاود عرضني بعد نهارين، شدني قال لي منصف ماني علاش ما تعملش عليه، ونعرفك تنجم ونعرفك. روحت للدار قلت سي كمال قال لي نعرفك تنجم، والكلمه هذيك قعدت بالحق يعني قعدت وين الحقيقه نحبش كوني بربك.

0: يناقشني فنيا هيك وشكون يحب يعني يدفعني فما تحدي. فكرت في الموضوع في ليلتها يعني بكل جديه. اقترحت على لا يعني هو شاف صديقي الفنان سي زبير شعبان اللي هو شاف تدوين اتصل بيا كيف كيف قال لي منصف يعني فكر به اي هو المعروف على المطرب زبير شعبان اللي هو على الذكر يعني هو مطرب من احلى الاصوات في تونس
1: مش اول مره ما بعرفكم
0: اي بتعاملنا حتى في الاغاني يعني أي. لحنت له قبل لحنت له
1: صوت جميل
0: الرقصه لحنت له اعتراف يعني كانت عنا تجارب مع بعضنا. المطرب هذا وعازف العود اللي هو غنى يعني مع برشا أقطاب على في العالم العربي في تونس على غرار ميدي الحناوي وديع الصافي كارم محمود جورج الصوف ربيع الخولي إيلي شويري ملحم بركات أحمد حمزة صفير يعني كانت له تجارب إنسان شبعان بالفن وشبعان بالموسيقى وين واحد الناس يعني تلمثت عليه في الرزانة نتاعو في الغناء وفي الجدية في العمل صحيح. وفي التوقيت وفي الانضباط وفي في الهندام وفي كل شيء
1: صحيح. حضرت له عرض وكنت مبعثكم زي في قصائد من أجمل الأصوات وكما قلت عنده حضور ورسانة معناها قدام الميكرو
0: وعنده كاريزما حلوة صحيح. برشا مزيانة برشا
1: أنا فلان كيف من هكا نحب نشوفه أكثر ونسمعه أكثر والناس تعرفه أكثر
0: صحيح صحيح.
1: أما الوقت غير الوقت
0: غير الوقت للأسف وإحنا قاعدين نحاربه في الوقت
1: الساحة وليت عندها أحكام أخرى غير جمال الصوت به عرض حضرته في شهر ونص
0: حضرناه مع
1: زيكم الوقت
0: والله نتعاركوا احنا والوقت يعني تصاروا احنا والوقت وش تعرف معناها قدمنا على فترة امتحانات والأولياء يعني عندهم امتحانات صغارهم
1: مش عارفين معك اسئله
0: وحتى بعد التلامذة اللي معانا الى قاعد يعني يعديوا تو معناها يعديوا في في الاسبوع المغلق بالاشتراك مع الجمعية الأورو المتوسطية للثقافة والترفيه مشكور سي عمر بسباس هو اللي يعني نظم الحفل هذا بالاشتراك كيف كيف مع القيادة الجهوية للكشافة التونسية بجهة المنستير السيد رياض مبارك كيف كيف لقينا تعاون كبير من جمعية الشباب للموسيقى العربية بالمنستير سي محمد المذيوب المشرفة على المجموعة والتنسيق والسيدة انتصار بن رجب اللي هي المنسقة نتاع كل ما هو بروفات وكل ما هو تنظيم وكل ما هو أمور يعني إدارية
1: تقنية
0: فبالتعاون مع الأساتذة العازفين المحترفين اللي هم ذوي خبرة بطبيعة الحال كما تعرف يعني عرض النهار الخلد باش نقدموا عرض لعبد الوهاب وكنقول عبد الوهاب مش اللي غنيهم هو فقط
1: اللي لحنها
0: كل ما هو تلحين عبد الوهاب فلقيت روحي في بحر كبير كبير
1: مش تختار مش تخلي
0: وكل غنية تقول لك معناها فهمت تقول هذه نخليها فالحقيقة الاختيار يعني كان تعبني برشا شنو باش نعمل شنو باش نخلي الوقت كيف كيف كان مش عامل برشا غاني تحب الناس يعني باش نلقاو روحنا
1: حفلة طويل برشا حتى على مستوى البروفيت والتحضيرات وغيره
0: كان الاختيار على 30 أغنية من أغاني عبد
1: الوهاب
0: 30 أغنية نعم 30 أغنية اللي غنيهم عبد الوهاب ولا غنيتهم نجاة الصغيرة ولا غنيتهم وردة الجزائرية وعبد الحليم حافظ وأم كلثوم وفايزة أحمد وديع صافي
1: أجزاء من الأغاني هذوما
0: أجزاء بطبيعة الحال في السلسلة يعني
1: مسموعين
0: باش تكون أربع وصلات غنائية طبعا المقام بطبيعة الحال باش تكون الوصلة الأولانية يعني اللي هي في مقام معين وسلسلة من الأغاني المسترسلة ومن أحلى ما تغنيوا بهم الناس وما حبوهم الناس وما ترجحهم الفترات
1: مزيان ما يخليهم يغنيوا معاكم
0: أي
1: مثلا نعطينا هكا اللي باش يحضر شنو باش يسمع قداش طول العرض تقريبا 30 أغنية ساعتين
0: بالضبط ساعتين يعني موسيقى وغناء
1: تعتصلتينا تحضروا عشوية يعني السبت 23 ماي
0: السبت هذا ان شاء الله 23 مايو 5 نتاع العشيه في المركب الثقافي الجمهور ان شاء الله باش يغني معنا من احلى ما غنى عبد الوهاب من احلى ما غنيت ام كلثوم من احلى ما غنيت ورده جزائريه نجاة صغيره عبد الحليم حافظ من الحان عبد الوهاب والناس اللي حبوهم ولا الاغاني يعني اللي حبوهم ولا التو نغنيو فيهم الاغاني هذوما ما ماتوش وما يموتوش الاغاني هذوما
1: اكيد
0: ديما نلقى دعم من المعنوي كبير برشا لإذاعتي الإذاعة
1: كنت قلتها
0: إذاعتي بالفم والملاية بالحق يعني وداري
1: هذا وجبنا وذي باستحقاق
0: كي ندخل إذاعة المسير بالحق يعني أريحية كبيرة حب كبير حنين كبير مشكورة السيدة مديرة الإذاعة زادة كيف كيف لقيت من هذا كل الدعم والدفع الأخيين الموجودين في الإذاعة الكل إن شاء الله إحنا توا في يعني في الفترة الأخرانية متاع البرايف وكما قلت يعني تعب كبير إرهاق كبير ضغط كبير إن شاء الله بحول الله كيما عودنا جمهورنا قبل
1: حفلاتك الحقيقة يحضروا لها الناس ويسلطنوا عليها ويعملوا جو وترجعهم للزمن الجميل ومش من توا معناه كل العروض اللي قدمتهم
0: والجمهور اللي جينا محلاه يعني بحق جمهور راقي جدا جمهور راقي جدا وناس تسمع وناس تغني معاك وناس تسمع معاك والشرائح العمرية كل راهو مش معناه نقولوا معناها كعملنا مثلا الخمسينية متاع أم كلثوم قبل فلقيت حتى شباب تفاجأتني ولقيت شباب غنيه معنا مشكورة للسيدة مندوبة الجهوية للشؤون الثقافية على ترحابها بهذه الفكرة كيف كيف سيدة مديرة المركب الثقافي بالمنسير يعني اللي وفرونا الفضاء في في في أريحية تامة وفي حسن الاستقبال ورحابة الصدر نتاعهم كيما قلت لك يعني ان شاء الله السبت هذا ان شاء الله
1: 15 دينار نفكروا باسعار
0: الفيزا 15 دينار
1: ان شاء الله الجمهور يكون حاضر باذن الله تكررت مثل العروض هذه بديت تخمم في الصيف
0: الصيف اي
1: علاش الاي هكا حسيت فيها وعليها
0: هو وقع برمجتنا يعني هو القيصر يعني وقع برمجته السنه الفارطه يعني من من من اقتراح من السيد المندوب الشؤون الثقافيه يعني عرض أم كلثوم من يتعدى في المهرجان الدولي بالمنستير فعملنا يعني عرض في المهرجان الدولي بالمنستير وكان عرض الحمد لله يعني جماهيريا وفنيا ناجح جدا وهذا بشهادة الأخوين النقاد والموسيقيين والإدارة المهرجان والجمهور كل اللي حضر ومشكور يعني السيد مدير المهرجان بالمنستير اللي هو طلع يعني على الركح و أمام الجمهور وأمام السيد مندوب الثقافة قال يعني نوعد
1: وقت سي شكري
0: أي وقت سي شكري قال نوعد قدام يعني السيد مندوب الشؤون الثقافية وقدم الجمهور كل يعني إنه المجموعة هذه باش تكون موجودة في صحيفة 26 إن شاء الله
1: أي موجود العرض ملا
0: للأسف اتصل بي يعني السيد مدير المهرجان وقال لي لا يعني مش موجود رغم لما أنا عايت لي كلمني في نوفمبر تقريبا ديسمبر وقعدنا وحكينا على الخطوط العريضة نتاع الحفل وكل شيء وتلقينا حتى يعني قبل آخر تاريخ لدفع المطالب وحكينا قال يعني باش نعمل
1: قدمت مطلب معني ولا انت اعتمدت على الكلمة
0: ما قدمش المطلب لأنه يعني كلمة السيد مدير المهرجان هي فوق أي مطلب
1: بديت تحضر من وقتها
0: معنا 8 شهور نحضروا احنا القيصر عنا 8 شهور نحضر والحفل متاعنا حاضر وبرنامجنا حاضر وكل شيء حاضر وحتى لزياء يعني مبرمجين شنو فاتصل بي سيد مدير المهرجان وقال يعني
1: ما برمجنيكش
0: السنة أيه ما برمجنيكش
1: رغم الوعد وشنو الأسباب؟
0: لأنه ما قدمتش مطلب ما فهمتش أني ولا رغم اللي معناها قبل يعني بفترة معينة بأسبوع تقريبا قال لي رحنا باش نعمل جلسة و يعني باش نعمل جلسة وطولنا نحكي وكل شيء لا قال لي على المطلب لا قال لي مثلا حتى للتذكير يعني في بالي يعني كلمة السيد المدير المهرجان هي فوق أي مطلب يعني خاطر هذا هو
1: مش بالضرورة كل العروض تبرمج بالمطالب
0: أيوة هذا الشيء نعرف
1: أنا اللي نعرفه هذا معني اللهم كنت بدلت معني هالأمور
0: مش عارف علاش يعني وقع شيء هذا مستاء الحقيقة وكنا مستائين وحتى الجمهور متاعنا اللي استنى فينا مستاء مش شيء هذا إن شاء الله قلوا احنا منيش عارف
1: نقطة استفهام
0: نقطة استفهام كبيرة
1: أنا نطرحوها وإذا كان ثم رد وتوضيح أنا موجودين زادة لتقديمه نشكرك برشا منصف.
0: يعيشك
1: ما هو
0: يعيشك.
1: مؤكد أنه بشيكون حاضر نهار السبت 23 مايو في 5 متاع العشية في المركب الثقافي بالمنستير، عرض إحياء للذكرى 35 لرحيل موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، عرض تنظم الجمعية الأورو متوسطية للثقافة والترفيه النهر الخالد مع الفنان زبير شعبان بقيادة الأستاذ والملحن المنصف الفريني. نشكرك برشا.
0: إلى اللقاء.
1: مستشن دينار أسعار التذاكر فقط، نفكركم كونوا في الموعد ما كومش باش تندموا بالكل بالكل بالكل. نشكرك برشا منصف الفريني، إن شاء الله ديما تجينا بجديد.
0: نعيزك
1: بالك جديد الصيف زيدا.
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله.
1: لعند ربي مش بعيد إن شاء الله. خليكم معنا في الاستماع، راجعين.

0: نرجعلكم بعد موسيقى الأجيال محمد عبد الوهاب. تحية لكم مستمعين الكل، توصلكم من إذاعة المنسير. إن شاء الله متونسين معنا وين ما كنتوا، هكا لقاءاتنا متنوعة في الأجندة، وما زلنا باش نحكيوا على التظاهرات، نحكيوا على بيدرا بعنوان كاب سور لافريك اللي باش تصير نهار الجمعة 22 ماي في المنسير. بيدرا وتظاهرة تعنى بتشجيع الباعثين الشبان على التصدير ل السوق الإفريقية. 14 مشارك ومؤسسة بالشقاء حاطتهم باش فعليا ينجحوا في التصدير الإفريقي، ومعنا الأكثر تفاصيل مدام أميمة فرحات رئيسة مركز المسيرين الشبان بالمنستير. مدام أميمة شرفتنا في إذاعة المنستير.
1: عايشك، شكرا على الاستضافة مدام ألفة. نرحب بيك ونرحب بكافة مستمعي إذاعة المنستير، مرحبا بكم الكل.
0: نحكيو على البيدرة هذه، تبارك الله انتم ساعة كمركز المسيرين الشبان ديما في خدمة الإحاطة، نقول احنا بالباعثين والمسيرين الشبان.
1: هي الفولي متاعنا اللي مشينا فيه أكثر، فما أكومبانيومون،
0: مرافقة
1: خاصة المرافقة البعدية. معناتها احنا نعرفوا ديما نحكيو على المرافقة ما قبل إنشاء المشروع، ما قبل إنشاء المؤسسة. المرافقة البعدية نلقاوها سيغتو معنا في مركز المسيرين الشبان، كيما نلقاوها مع حلفائنا المستأسسين نخدموا معاهم، كيما لوتيكا، كيما سنتر دافير اكسيتيرا. دونك نحيطوا بالمؤسسات ما بعد الأحداث.
0: واضح جدا. كاب سور لافريك نهار الجمعة 22 ماي في المنستير. أنا قلت الهدف هو تشجيع الباعثين الشبان لوجهة جديدة، تشجيعهم بطبيعة للسوق الإفريقية. أيه. علاش هذا الاختيار؟
1: احنا الكل نعرفه معناتها انه السوق الإفريقية هي سوق واعدة، معناتها سوق المستقبل. السوق التونسية تقعد سوق يعني نجم نقوله دو بروتوتيب أكثر، معناتها سوق محدودة. السوق الإفريقية هي سوق المستقبل، سوق كونيكتي، هي فيها نمو اقتصادي سريع. دونك المستثمر اللي باش يحل مشروع ماذا بيه باش يبيع أكثر، دونك ماذا بيه باش يحقق أرباح أكثر، دونك باش يحقق الديمومة متاع المؤسسة متاعه، باش يلوج على السوق، توفر له الاستمرارية هذه. وك علاش الانفتاح على الأسواق الإفريقية.
0: التظاهرة هذه من تنظيم
1: مركز المسيرين الشبان. التظاهرة هذه نحب نأكد اللي هي تتم بدعم من مشروع قوافل، وهو مشروع ممول من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية AFD. أيوة. والمنفذ من قبل الإكسبرتيز فرانس، في إطار دعم انفتاح المؤسسات التونسية على الأسواق التونسية وتعزيز تنافسيتها. ومعنا حلفاء اللي هما كالعادة، معناتها جرت العادة مع CGD منسير يكونوا مرافقين، يكونوا مساندين في الإيزيفينمون، كما نذكر مركز الأعمال، نذكر لوتيكا اللي هما ديما معنا.
0: في شنو تتمثل البيدرة هذه أساسا؟ فعليا 14 مشارك ومؤسسة بشقاء الإحاطة متاحهم باش فعليا ينجحوا في التصدير الإفريقي. حكينا البروسيدور كيفاش تصير.
1: انت جبت ساعة ملول على 14 مشارك ومؤسسة في ليكول اللي هي مدرسة ليكول جون ديريجون، معناتها مدرسة المسيرين الشبان اللي هي باش تقع ما بعد التظاهرة اللي هي باش تقع نهار
0: ثمانية. معناتها هذه الفينال الذي نجم نقوله،
1: معناتها هذه تظاهرة باش نعرفوا بها بالأسواق الإفريقية، باش نفسروا شنو هما لي زوبورتونيتي اللي موجودين. معناتها وبعد كي فما تأطير، معناتها هذه التظاهرة الأولى متاع نهار الجمعة، التظاهرة مفتوحة للعموم.
0: مش نسألك الناس الكل ينجموا يحضروا فيها، الناس الكل ينجموا يحضروا فيها بالموضوع هذي، يحبوا يعرفوا شنو هالسوق هذي، شنو تخول لهم السوق هذي كباعتين شبين. معناها مفتوحة للناس،
1: مفتوحة للناس الكل. نهار الجمعة مع الماضي ثلاثة في كوريات بالاس في مستير، غراتويت، معناتها مفتوحة للعموم. ومن بعدها باش نختاروا 14 مؤسسة بين 12 ل 14 مؤسسة وماكسيموم اللي هما باش يقع إحاطتهم وتأطيرهم ضمن مدرسة إيكول دي جون ديريجون، مدرسة المسيرين الشبان. الهدف متاعها بطبيعة هو نفسه اللي هو التصدير إلى إفريقيا.
0: كيفاش باش يقع اختيارهم 12 ولا 13 ولا 14 مؤسسة مدام أميمة؟ الكريتير
1: بطبيعة اللي عنده فورت بوتنسيال للإكسبور. هذاك الأولية، فما كل بروميير أريفي بروميير سيرفي،
0: أما باش يكونوا حاضرين نهار الجمعة من بينهم، معناها باش يكون
1: يقدموا الكانديداتور نتاعهم. وبعد باش نختاروا سيفون اللي عنده أكثر بوتنسيال للإكسبور، معناتها وعنده حظوظ أكثر باش يصدر، باش يكون هو الأولى بالطبيعة، معناتها بالتأطير هذا.
0: فماش مجالات بعينها معناها معنية بال
1: لا مفتوحة خاطر هما ديجا أزر هما لي دو فورماسيون عندك لو 2 3 جوان و لو 12 13 جوان دو فورماسيون معناتها من تأطير مدام كرام العويلي مختصة في استراتيجية تجارية للتصدير والأستاذ وهاب زويد المختص في الاستراتيجية والأداء التجاري باش يعنيو كيفاش يعملوا استراتيجي كيفاش استراتيجي دو بينيتراسيون معناتها للأفريق كيفاش يسوقوا المنتوجات نتاعهم معناتها ماهيش سبيسيفيك لدومين معين وإلا والا اي معناتها تنجم تكون اندستري تنجم تكون سيرفيس تنجم تكون كونسلتي
0: اكثر ما هو مطلوب اليوم خلينا نفهموا في السوق الافريقيه شنو مثلا
1: والله مجالين. هو انا توا ما نهوش اختصاصي
0: اي
1: معناتها انا بيدي معاكم باش نتكون وباش نتعرف على انهم اكثر حاجات تكون اسهل خاطر عندنا روتور سور اكسبيريونس باش يحضروا نهار نهار الجمعه عندنا شهادات حيه معناتها مش كيما واحد يحكي كيما واحد يرى شكون جرب ويعيشها ويعيش الواقع نتاعها نسمع انه يقولوا ما دام عندك سيرفيس باش تكون لك اسهل دون كيل سونس دون لو سونس ما عندكش بابراس ما ديوانك ما نجمش نحكي انا
0: خدمات معناها ما
1: هو ماهوش اختصاصي
0: اللي معني بالموضوع ويهم الموضوع ينجم يكون حاضر نعاودو
1: نفكروا وهذيك من اهميه اليوم اللي باش يكون نهار الجمعه معناتها انه حتى اللي ما خممش في الاكسبور مازال مش فاهم دو كوا يساجي فرصه باش يفهم باش يعرف باش بالك هو ما جا في بالوش اللي هو ينجم يعمل ليكسبور بالك هو اي فوالا
0: ان شاء الله تكونوا حاضرين نفكروا بالموعد ما فماش بروسيدور معناها مسبقا يكونوا حاضرين نهارتها وكها
1: ما يحلوا الباج نتاعنا سي جي دي مونستير يلقاو فما ايفينمون يعملوا انسكري فما اللي عنده انسكري ومرحبا بهم نهار الجمعه
0: مازال الديلي
1: مازال
0: الديلي ان شاء الله الموعد نهار الجمعه 22 ماي في المونستير ما 3 نتاع العشيه
1: في كوريات بالاس
0: ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله تكونوا بالك من المشاركين في المدرسة اللي باش تصير من بعد على مستوى الإحاطة متاعكم باش فعليا تنجحوا في التصدير الإفريقي وتعرفوا كل ما يتعلق بالموضوع لوجستيا تقنيا اقتصاديا وكل شيء معني كل ما هو معني بالموضوع ينجم يلتحق بالتظاهرة هذية كاب سور لافريك يوم الجمعة 22 ماي في المنستير. كلمة الختام مدام أميمة نرحب بك مرة أخرى رئيسة مركز المسيرين الشبان في المنستير.
1: في الختام ما يسعني كان نشكر الفريق الكل فريق سي جي دي مونستير على خاطر بطبيعة اللي تراو فيهم ليزيفينمون سويت الخدمة متاع مجموعة الخدمة متاع فريق وسي جي دي تونيزي اللي هما كانوا مساندين رسميين لنا
0: ان شاء الله كل التوفيق خليكم معنا في الاستماع مرحبا بكم وين عندكم جديدة تحياتنا لكم نكملوا اللي مازال من لقانا معكم في الأجندة من إذاعة المونستير.
2: أجندة
0: انتم معنا مرحبا بكم أهلا وسهلا مساء النور
2: أجندة

0: نصعكم الآخر لقانا في جولة الأجندة بعد شوية الموعد مع التوقيت المحلي مع عماد العوني نفس الفريق يكمل معها الرحلة ومشكور بطبيعة لطفي المكي اليوم في الجانب التقني هويدا بن سيسي في التنسيق ورؤوف غديرة في الستريمينج ألفة جمالي كانت معاكم في الإعداد والتقديم مش خليكم مع صوت يارا لين نتلقاو غدوة كان مازل في العمر بقية في الأرشيف في جولة الأرشيف بلتو من 8 للعشرة متعليل بسلامة نيس الكل.
1: Agenda.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الخامسة للأنباء. أفاد الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية السينربيس أنه بمناسبة عيد الأضحى فقد تقرر بصفة استثنائية تقديم تاريخ صرف الجرايات جرايات التقاعد إلى يوم الجمعة 22 مايو. تكثفت وتيرة رحلات العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين المقيمين في تونس والتي تقوم بتنظيمها السلطات التونسية انطلاقا من نقطة تجميع مركزية، وذلك في برنامج يهدف إلى تمكين المهاجرين الوافدين من دول إفريقيا جنوب الصحراء من العودة إلى بلدانهم الأصلية. وذكرت مصادر بالمخيم أنه في إطار تجميع وإيواء المهاجرين غير الشرعيين يتم ذلك بالتعاون بين الحرس الوطني والهلال الأحمر التونسية، وهناك عدة جنسيات الآن عددهم يقدر ب400 مهاجر من كوت ديفوار وغينيا والكاميرون ومالي وبوركينا فاسو والسنغال وسيراليونية، جميعهم استكملوا إجراءات التسجيل للعودة إلى بلدانهم الأصلية. أطلقت وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسابقة وطنية للطلبة لتصميم شعار وهوية بصرية لبرنامج تونس عاصمة للسياحة العربية 2027، والذي يندرج ضمن خطة وطنية مفتوحة لتعزيز إشعاع تونس عربيا ودوليا، وسيتم اليوم الإعلان عن نتائج هذه المسابقة الوطنية. أعلنت بلدية سوسة عن تخصيص جزء من فضاء سوق لحد كنقطة لبيع الأضاحية، وذلك بداية من اليوم، وشددت على أن هذه النقطة هي الفضاء الوحيد المرخص بالمنطقة، وأن كل تعاطي لنشاط بيع الأضاحي خارجها يعتبر انتصابا عشوائيا موجبا لتطبيق التراتيب الإدارية المعتمدة في الغرض. الحرب الأمريكية الإيرانية هل ستعود أم ستتوقف نهائيا؟ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمة اليوم أضاف غموضا جديدا بشأن هذه الحرب عندما قال أنه ليس متأكدا من عودة الحرب. قال أنهم قد يضطرون مجددا للعودة إلى الحرب، ولكنه يريد اتفاقا. وقد اعتبر الرئيس الأمريكي أن إيران كانت تتنمر على دول العربية في الشرق الأوسط على مدار 47 عاما، وأن الولايات المتحدة الأمريكية قد أنهت هذا الموضوع نهائيا، وأنها لن تسمح بحصول إيران على السلاح النووي. وقال أن الحرب في إيران لا تحظى بشعبية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه يعتقد العكس. كما أنه أيضا قال أنه كان سيوجه ضربة إلى إيران، إلا أن اتصالات من الدول العربية السعودية والإمارات وقطر قد ترجوه أن يوقف هذه الحرب أو أن يؤجلها ويدع مجالا للحلول الدبلوماسية. موعدنا القادم مع الأنباء في الساعة السادسة مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من 8 إلى 10 ليلا.
3: بالتوقيت المحلي، مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
4: بالتوقيت المحلي،
5: عند الإشارة تكون الساعة.
3: بالتوقيت المحلي، الإعداد العام محمد وليد الجموسي، تقديم عماد العوني.

مستمعين الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي برنامج بالتوقيت المحلي لليوم 3/19 ماي اللي ينطلق معكم توا، وكما العادة يتواصل حتى كش للسبعة متاع العشية من خلال مجموعة من الفقرات أكيد أنكم قد ألفتموها. بعد شوية زوم، وبعد زوم مباشرة فقرة خريطة وطن مع سي محمد علي سخيري. اليوم الموضوع باش يكون أفاق الحوار بين الحكومة واتحاد الشغل.

ثم عين على الجهات باش تكون مع حنان العباسي مباشرة من زغوان. قبل النشرة فقرة بوكير مع محمد أحمد مخلوف، ثم بعدها خارج النص مع محمد وليد الجاموسي. اليوم في فقرة تحت المجهر باش يكون معنا في الاستوديو حاضر سيد لسعد التجاز، ممثل الغرفة الجهوية للتاكسي الفردي بسوسة، واللي باش نحكيه معاه حول بعض الإشكاليات الهامة والكبيرة في خصوص إسناد رخص التاكسي بالنسبة للدورة هذه. آخر فقرة باش تكون كما العادة مع غادر عايشي من خلال أسماء ومسميات برنامج اليوم. يمنه لكم لطفي المكي في إخراج مختلف فقرات أنغام، وهو إذا من ساسي كما العادة في التنسيق والتواصل مع ضيوف والمستمعين. روف غديرة في الإخراج الرقمي للحصة، محمد وليد الجاموسي في العدد العام، عماد العوني. يتمنى لكم إن شاء الله متابعة ممتعة ومفيدة لمختلف فقراتنا اليوم في برنامج بالتوقيت المحلي.

جمعة بالضبط، ما زلت تفصلنا على عيد الأضحى المبارك، جعله الله طيبا ومليء بالبركة والحركة أيضا على الأمة الإسلامية، جالبا للسلم والأمان للعالم. جمعة على العيد، قبل كنقولوا جمعة على العيد وحتى قبل جمعتين وثلاثة الواحد ما يرقدش النوم من كثرة بعبيع متاع العلالش، تلقى لحوم الكلها والأزقة والنهوجة الكلها زاهية، مك صغيرات يلعبوا مع الخرفين متاعهم وعاملين عليهم جو، لدرجة أنه تقريبا كل واحد تلقاه مسمي العلوش باسم معين، وكنتيح وك الجو هذاك، الجو هذا عشناه لكن توا قاعدين نفقدوا فيه الحقيقة. ما عادش علاش، سبب معروف علاش، قلة ذات اليد، برشا ناس السنة مش ناوية باش تشري العلوش. علاش؟ خاطر غالي برشا العلوش في تونس، غالي برشا كي نقارنوه حتى مع دول أوروبية، شيء بعيد على بعضه. علوش يوصل 1.5 مليون زملين، معناها حاجة غير عادية غير طبيعية. ولهنا ماذا بيا، حكيت سابقا في بعض المواضيع اللي تهم وزارة التجارة، مانيش عارف علاش وزارة التجارة، واللي اعتبر انها وزارة سيادية ما تتدخلش وتقوم بتعديل الاسعار هذية، خلي تونسي يضحي وخلي تونسي يفرح في العيد الكبير كما بقية المسلمين. لانه من مهام وزارة التجارة انها تعدل الاسعار من خلال طرق هي تعرفهم، هي تنجم تمشي لهم وتجيب العلوش كيلزم من البرة، خلي السوق متاعو يتيح. فمدة 3 أيام تقريبا او نهارين هبطت البعض البطاحي نعمل في دورة. الحقيقة العلوش اللي تحط عليه يدك معناها ضريف ضريف قطوس، يقول لك 1.3 مليون 1.4 مليون، مش عارف معناها الواحد يمشيش يشريه مفرط، معناها يشريه مفرط، يشريه من الجزار، يشري الراس ويشري دوارة ويشري الحم ويروح به الدار يركبه، بش يتكلف له أرخص من اللي بش يشريه من عند الفلاح ولا من عند القشارة ولا من عند البياعة. الحقيقة الناس الكل هتغني في البطاحي هذية، في الأسواق الكل هتغني، يعني أسعار ما معناها مايش عادية، معناها موش في متناول المواطن التونسي العادي. تخزر كان العبيد تصوم يصوم ويعمل لك يدور يروح على روحه. الحقيقة مش معقول في بلاد كي تونس. وجمعة اللي فاتت كانت تذكروا مع سي محمد علي حكينا على الاكتفاء الذاتي، معناش اكتفاء الذاتي في الـ في الـ في الخرفان. شنو هو الحل؟ الحقيقة يلزم مش من مشمولاتي كمواطن أو من مشمولات التونسي باش يلقى الحل، لهنا الدولة يلزمها تتدخل وتلقى الحلول. لأنه عيد أضحى يعني ونحن دولة مسلمة، والتونسي يعتاد منذ يعني مئات السنين أجيال اللي قبلنا أنه كل دار فيها العلوش متاعها، والعلوش معناها يعني علامة من علامات صحيح التدين والقيام بشعائر الدينية، لكن أيضا هو علامة من علامات الفرحة. تحكي مع الفلاح يقول لك العلوش هذا سومه مثلا 1.6 مليون، يقول لي علاش 1.6 مليون فش قام؟ يقول لك هذا يا أخويا راهو ماكل الزعتر وماكل الكليل وسارح في الجبل. يا سيدي ملكي، هو واكل الزعتر والكليل وسرح في الجبل، معناه انت ماكش صارف عليه برشا عارفه، دونك علاش بيع فيه 1.5 مليون؟ ثبت روحك وخيا باش نتفاهم، ومادام واكل الزعتر والكليل معناها العلوش هذا سرح في جبل في غابه، معناها ماكش صارف عليه برشا، فعلاش تعلي لنا في الباره وخيا برشا وتخلي التوانسه كلها تتململ وتخمم، يويحوا من صغاره يويحوا من روحه، يويحوا من ثم اخبار قريت والحقيقه وقف لي مخي، 40 حالة طلاق صارت الجمعة اللي فاتت في جرة العلوش. الراجل ما عندوش باش يشري علوش، تصير مشاكل بينه وبين مرته فيطلق. علاش يطلق؟ في جرة سي العلوش.
شفت فيديو مؤخرا في الدنمارك العلاش نتاعهم فاش ياكلوا، انا نتصوروا فاش ياكلوا، ياكلوا في الفريز، نقول الفريز مانيش مبالغ عليه، علاش تاكل في الفريز؟ واللحمه يحكيوا عليها ما نحكي لكمش، معناها منظرها والبنه نتاعها. ولكن بالرغم من ذلك سوم الخرفان في الدنمارك وفي الدول الاسكندنافيه وحتى في المانيا، بون فرنسا اغلى شويه، ما يفوتش 200 اورو ولا 250 اورو بالكثير. هذا كيلو اللحم في المانيا يتراوح بين 7 وبين 11 اورو، معناها نقولوا نحن ب 10 اوروات، معناها 30 دينار او 30 دينار وشويه، فهمتني؟ نحن اللحم معناها ب 70، وممكن ياسر يزيد يغلى في العيد، لانه على حسب ما نسمع برشا عباد ماهيش باش تشري، فبالتالي باش يلقى روحه مجبر باش ياخذ اللحم من الززار، دونك باش يغلى الطلب او باش يكثر الطلب على اللحم. فبالتالي ونحن ديما عندنا القضيه نتاع العرض والطلب اوتوماتيكمون، معناها اليا باش يزيد اللحم العلوش. الحقيقه الواحد يخمم من دوا نصيحه الناس تسمع فيها، ندوروها فليحه ماذا بينا مباشرة بعد العيد الكبير هذا، كل واحد يشري نعجة ويشري بركوس يعرس لهم ويستنى إن شاء الله الصابة متاع العام الجاي. وحاجة أخرى زادة ماذا بيها نقولها لزملائي العالميين، بربيك الغناية متاع يا عمار يا زدزار اذبحوا بالراحة والكبش يدور نقصوا منهم، لأنه بالحق برشة توينسة سنة لا عندهم لا عمار ولا زازار ولا عندهم كبش باش يدور في الدار.

0: خارطة وطن.
1: اثنين وعشرين دقيقة بعد الخمسة في برنامج بالتوقيت المحلي في خريطة وطن باش نحكيه على موضوع هام برشا مع سي محمد علي الصخيري اللي هو موضوع الاتحاد اتحاد الشغل والدعوة اللي جات مؤخرا من قبل الحكومة لتقديم معطيات أو آراء أو أفكار فيما يهم الميزانية متاع 2027 بعد قطيعة نعرفوها الناس الكل بين الحكومة وبين الاتحاد. يبدو لي أنه ثم المياه ما نقولش رجعت أما بدأت ترجع إلى مجاريها التدريجية.
2: شكرا سي عماد، مرحبا بك، مرحبا بالسادة المستمعين وكل الفريق العامل هذا المساء. هو مبدئيا وظاهريا هذا هو شنو اللي صار بالضبط. دونك السلطه بعثت وزاره الماليه بالضبط هي بعثت مراسله للاتحاد وقالت اعطيني مقترحات وتصرفات مقترحات وتصورات لاعداد قانون الماليه 2027. وهنا هو اذا كان احنا نحطوه في اطاره هذا خاطر نعرف احنا في الفتره الاخيره العلاقه ما بين الاتحاد والسلطه بصفه عامه
1: تصدم كبير
2: الفتور والتوتر الى حد القطيعه حتى ولو تبادل الرسائل المبطنة وبعض الاتهامات المباشرة. لكن هذا هو يقول علاش أنه توا هي مبادرة صحيح. وإذا كان نرجع هو توا شنو كنا وشنو اللي رجعنا إذا كان نشوفوا احنا علاش القطيعة صارت هي
1: والحقيقة يبدو لي هو كان خمسة سياسيين تبدو لي أنها قطيعة كانت مع المكتب الفارس بالضبط. فالمكتب الجديد يبدو انه ثم معناها
2: هو حاجتين
1: ثم انطونت بيناتهم
2: هو فما حاجتين. اولا الحاجه اللي نعرفوها انه قيس سعيد الرئيس ما يتعاملش مع كما نقولوها الوسطات مع الاجسام الوسيطه كما نقولوها المنظمات والاحزاب. هو ما يحبش يعمل، يقول لك الدوله يلزم تقوم هي بمهامها الاقتصاديه والسياسيه وحتى الاجتماعيه. دونك هكا علاش كل مره في كل قانون حتى في كل القوانين الماليه يحاول هو يكرس القانون والدور الاجتماعي نتاع الدوله. ونشوفوه كل القرارات الاجتماعيه اللي اخذاهم اللي كان ينجم الاتحاد هو باش دخل فيهم لكن هو اخذاهم وحده من غير مشاور الاتحاد كما الغاء المناوله ومحاسن الدين. هو باش نقولوا احنا علاش توا على خاطر هو المشكل انه في وقت من الاوقات الاتحاد شاف والناس شافت أنه حاد عن المهام تاعه ولا تخل ولا هو فاعل سياسي بامتياز في تونس خاصة بعد 2011. ولاحظنا أنه الاتحاد يحط وزرة وينحي وزرة ويحط بي دي جي وينحي بي دي جي مش مثلا حسب كونترا بروغرام ولا حسب بروفيل متاع الشخص هذاك وإنما هو لشراء السلم الاجتماعي للأحزاب الحاكمة. وشفنا كما نقولوها الاضرابات العشوائيه، شفنا الطلبات المشطه، شفنا برشا المستثمرين خرجوا الى غير ذلك. لكن فما حاجه اخرى اللي خلات ربما السلطه انها تتخلى وتحاول باش تحيد وتهمش الاتحاد هو المشاكل الداخليه اللي صارت في الاتحاد. حتى انهم حابوا ينقحوا القانون الاساسي باش ياخذوا مده نيابيه اخرى للكاتب العام. لكن توا بعد ما صارت الانتخابات وفما هيئه جديده طلعت وامين عام جديد هو اللي طلع، دونك شافوا فما وجه جديد خاصه انه الامين عام يقول لك هو فما عنده لغه سلسه ما يحبش كيما نقولوها القطيعه، ما يحبش الصدام، ديما ينادي بالحوار مع السلطه وديما يكره الصدام هذاك. هكا علاش تو نقولوا احنا هي كانت مبادره، هي كيما نقولوها كانت مبادره ايجابيه في اطار الشراكه وانه يحاول بما انه هو كيما نقولوها جهه اجتماعيه. دونك هنا لكن ديما احنا نقولوا يلزم هو وحب ربما حاجه اخرى

0: جديدة هو إذا كان مشي للاتحاد دونك فما خبراء فما أساتذة جامعين دونك هما اللي باش يعطيو آرائهم مش كي مثلا فما برشا قوانين كيما قانون الشيكات تخدم في بيروات نتاع وزارة العدل
1: وأسوأ قانون تعمل في تونس الحقيقة قانون معناها قانون تعمل نتاع الشيكات راهو ضر برشا ضرهم سواء تجار ولا مواطنين وماذا بينا الجماعة اللي طلعوا بها الطلعة هذه في باش نواب يا ولدي راجعوا رواحكم إن شاء الله بهالقانون هذا يتنحى راهو ضر برشا ناس وضر برشا تجار وضر التجارة في البلاد
0: الدورة الاقتصادية الكل الدورة الاقتصادية ولا الناس تخدم بالحاجات أخرين دونك ما حدش فما الدور خاطر الدوموند نقصت الطلب ونقص وإذا كان تنقص الطلب ما فماش استثمار وما فماش إنتاج لهنا الحاجة اللي لاحظوها هو صحيح حاجة إيجابية وربما فما نية التشاركية ربما هنا هو الاتحاد العام التونسي للشغل خذيه الفرصة هذه وحاول باش يستغلها كما ينبغي دونك هنا وقال دونك عمل لجنة وعمل كما نقولوها ندوة وجاب فيها خبراء وجامعيين واقتصاديين باش ينظر في الاقتراح هذا اللي جاه من وزارة المالية دونك وهنا في الندوة هذه صارت تقريبا في 48 ساعة كما نقولوها أثثها الخبيران هو سي كريم الترابلسي والمنجي إسماعيلي لترات بنكية حضرت خبراء أساتذة جامعيين هي والندوة هذه صار فيها مخرجات هي أولا شوفوا الحاجة الملاحظة أنه الوزارة راهي ما بعثتش مشروع قانون المالية ما بعثتوش الاتحاد قد هوق بالمشروع متاعنا شنو تحب تزيد وتنقص ولا شنو التنقيحات لا هي بعثت هو المنشور التوجيهي الموجه للهياكل العمومية باش تقول لهم شنو المصاريف متاعكم وكيفاش مع قداش كل هيكل يحط قداش المصروف نتاعه وبعدها باش هي تجمع الكل وتعمل الميزانيه نتاعها وهنا اعطاتهم توجهات كما نقولوا قالت التوجهات العامه للحكومه يلزمكم تطبقوها اللي هي تقدير النفقات وقع اعتماد مقاربه بين التقشف والضغط على نفقات التسيير معناتها لهنا ديجا اولا الاتحاد معناتها قالت له اعطيني هو اعطيني المقترحات ومع كما نقولوها السياسات العامه للدوله
1: تتماشى يلزم تتماشى
0: مع السياسه العامه الاقتصاديه والاجتماعيه نتاع الدوله دونك انت تاخذ فكره عليها قبل وهنا حتى الهيكل العموميه قالت لهم راهو باش تعملوا انتم قالوا الماليه المنشوره ذا لكن فما التقشف وفما الضغط على المصاريف
1: انه يقضي على استقلاليه الاتحاد كمنظمه شغيله ويفرغها من الواجب متاعها ومن المهام الأصيلة والأصلية متاعها
0: هو صحيح طول هنا إذا كان شوف وهو فما النقطة اللي باش نحكي فيها مثلا من جملة الحاجات في المشروع هذا مثلا يقول لك باش ينقصوا من الترقيات المهنية ويلزم الترقيات هذه ما يتمتع بها كان 40% من الموظفين دونك مش الناس كل بوها له وهذا في إصار باش نقصوا المصاريف نتاع الأجور دونك هنا ربما الاتحاد هذه فرصة باش ياخوها باش هو يقول علاش وكيفاش هذا يترقى وهذا ما يترقاش دونك فما حاجات زاد كيف الاتحاد هو مش يقعد باش يعطي كان مقترحات فما حاجات ملفات اللي هو باش يطرحها تو جملة مثلا الملفات هو عندك إصلاح الضريبة على الدخل إصلاح منظومة الدعم الإصلاح أوضاع المؤسسات العمومية
1: المقصود بإصلاح الضريبة على الدخل
0: باش يحاول يتم يقولوه لا بالعكس هو يلزمنا احنا راه مش كنا في الضغط الضريبي احنا نعانيو من الضغط الضريبي معناتها فما شكون الموظف مسكين هو والشركات اللي تقوم بواجبات هذوك هما اما اغلبيتهم اللي قاعدين يصوروا مصور الموازي مش قاعد يخلص في حد شيء دونك هنا يلزم التقسيم ريبارتيشن دي ريسك معناتها يلزم الناس الكل تدفع اداء
1: قبيله قلتها كلمه حلوه الموظف مسكين
0: الموظف مسكين خاطر هو الغالب هو
1: نجم خليني نقول بهم القصير تاع الضريبه
0: على خاطر هو كما نقولوها هو كل شيء تحت الدوله هو ياخذ في الاخر هم يتصرفوا كما يحبوا دونك هذاك علاش هنا دونك فما برشا دوسيات الاتحاد باش يقترحوا وان شاء الله هو تاخذ بعين الاعتبار تو كما سؤال جواب لسؤالك انت تقول باش تنقص له صحيح هو مبدئيا وظاهريا لكن هو اذا كان يوصل يفرض هاد الدوسيات هذوما وخاصة عندك إصلاح الدعم وخاصة المؤسسات العمومية اللي كل عام قاعدين ضخولها في المليارات من دافعي الضرائب وهي ما فماش منها حتى رجاء احنا نشوفوا قداش من مؤسسة عمومية فالسة عندها 20 عام نهارت اللي وقعت خوصصتها ولا ترابحة ولا تتصدر ناخذ بعمل سيمان مثلا ولا حاجة
1: رزق البليك
0: تولي سير هاو نشوفوا قداش من PDG يتعدى عليها
1: وشوف انت شركات الخاصة
0: دونك لهنا وين وهذه فما راهو دوسي متاع تولي سير راهو من وقت يوسف الشاهد مطروح يقطع إعادة هيكلتها
1: وكل تولي سير برشا شركات ومؤسسات في البلاد شركات يعني الحكومية تعبه برشا
0: تعبه برشا.
1: شكون متعبها الناس اللي تخدم فيها راه والمسؤولين عليها معناها ما مش نبداو وضحين معناها كي نقول راه ثم مؤسسات تفلس في روحها سيتفلس في روحها معناها
0: هي تفلس في روحها وعلى ظهر المواطن المواطن هو اللي قاعد يزخ في المليارات دافع الضرائب هذوك دونك هيك علاش لهنا يلزم وهنا تو مثلا يجي من جمله الاقتراحات من الاتحاد يقول لك في عوض انك تحب تنقص في المصاريف دخل الطاقه البديله في المؤسسات العموميه الكل دونك هنا فما الانتقال الطاقي هذاك لهنا من جملة لكن فما نقطة هي ربما اللي نعرفش هي باش ربما ترشح الكفة هل يندرى لهذا ولا لهذا باش نمشيو هو شو يقول التأكيد على ضرورة احترام الحوار الاجتماعي وإشراك المنظمات الوطنية في صياغة الخيارات الاقتصادية الكبرى دونك هل يندرى الدولة باش ترضى بهالدرجة شرك الناس الكل ولا هل كما قلنا احنا رئيس الدولة ما يحبش الأجسام الوسط دونك هذاك
1: علاش هو رجعنا
0: لا بشوي هو رجعنا هو رجعنا هل فما اللي يقول كل واحد كيفاش يراه وهنا وين السؤال المحوري يقول لك معناتها هذه حاليا حتى حد ما ينجم يعرف شنو باش يصير في العلاقه ما بين اتحاد الشغل والدوله خاطر هي اولا بدايه هو بنفسه حتى امين عام لاتحاد الشغل الجديد قال هذا ما يعنيش ان احنا باش لا احنا باش نفتحوا صفحه جديده مع السلطه هي جات مبادره احنا نثمنوها وباش نستغلوها وباش نبنيو عليها
1: دونك هذا منطقي
0: هذا المنطقي دونك هذا هو دونك هنا ما نجموش نقولوا سي بوش خوك سي تو باش نبداو صفحه جديده وعهد جديد ما بين السلطه واتحاد الشغل مش هذا مش هذا وصعيب شويه حتى هذا خاطر الامور واضحه
1: ما نحبش تكون صعيبه
0: هاوش نقولوا علاش خاطر راهو شوف ما حتى حاجه اخرى الخلاف ما بين اتحاد والدوله خلاف جوهري راهو خاطر الدوله تحب هي تحط الاتحاد وين وين يتحرك وشنو هي حدوده
1: تحدد له
0: تحدد له الاتحاد يقول لك لا يعني تحدد في السياسي والاقتصادي والاجتماعي والكل
1: دونك هذه وهذا تاريخي
0: صحيح صحيح هو صاير قبل اتحاد عاشور واسمه حشاد شاركوا في تحرير البلاد صاير في تحرير البلاد لكن زاد كيف كيف نكونوا موضوعين شويه اتحاد حشاد وعاشور ما هوش اتحاد نتاع خمس سنين كان تعرفني دونك نعرف دونك لهنا اش يزيد دونك هنا نقول لك هي خطوه ايجابيه يمكن البناء عليها دونك هنا ماهيش بالضروره عوده الحوار هذا من عام الاتحاد شنو قال دونك البعض كيف كيف راه يقول لك راه هي مجرد مبادره بروتوكوليه كما قلنا انتم اعطيتوا حسن النيه نتاعكم وما عادش فما
1: ضربات
0: ومشاكل سيدي هاو باش نبدا دونك نبدا دونك الحاجه الثانيه هو مش الفائده هاني طلبت منك الاقتراحات نجم نطلع اعطيني اقتراحاتك واعطيني
1: وما نعملش بها
0: ولا هل يندرى نعملوا بها ولا ما نعملوش هذا اللي به الفائده
1: هذا اللي نستناو فيه
0: هذاك بعد نوك علاش قلت لك انا راه ما نجموش كان وهذه حاجه دونك هنا حاجه اخرى هو نجم نقول واحنا نقولوا بما انه هو مد يده للاتحاد هو اعتراف ضمني على انه شريك اجتماعي ويلزم سواديو باش يشاركوا وياخذوا رايه في كيما نقولوا في القوانين الاجتماعيه وفي السياسات الاجتماعيه
1: حتى في الزيادات وغيره لانه توا الحكومه هي وحدها قاعده تاخذ في القرار نتاع الزيادات والنسب وحدها معناها من غير لا شركه الاتحاد ولا حتى منظمه اخرى
0: دونك لهنا اش يولي لهنا فما حاجتين توا هو خذي كيما نقولوها قالوا اعطيني المقترحات نتاعك ينجم يعطيني المقترحات لكن من بعد هل يندرى هالمقترحات هذوما وزاره الماليه باش تاخذ بهم ولا والا نهار اللي باش تاخذ كيما نقولوا بالنسبه منهم باش تقعد في حوار ونقاش مع الاتحاد والا لا هذه الحاجه الاولى
1: والاهم الاهم هل ترى مستقبلا انطلاقا من البدره هذه باش يصير حوار اجتماعي بين الحكومه والاتحاد كل عامين ثلاث سنين كما مسنسين والا لا
0: هذا مربوط بالمبادره هذه كيفاش السلطه باش تتعامل معها المبادره هذه دونك هذه الحاجه الاولى نجم مثلا انت يتفاهموا مثلا باش تمشي الاتحاد يحضر في وزاره الماليه باش يحطوا اللمسات الاخيره كيف كيف هل يندرى باش يقع استدعاء مثلا نهار اللي يحطوا لو فرضنا ما وزاره الماليه ما استدعتش الاتحاد واخذت المقترحات وخدمته حد هل يندرى الاتحاد عنده الإمكانية أنه يمشي يحكي مع اللجان في البرلمان وإلا لا دونك هذاك علاش قلت لك مازالت الامور ماهيش واضحه
1: هي مبادره وان شاء الله تكون تتوضح معناها بالشكل الايجابي
0: هي مبادره ايجابيه نجم كما قال امين العام نجموا نبنيوا عليها لكن الانسان ما يزم شوف ما يلزموش ياخذ كل اللي هو في جميع الحالات
1: بربي ماذا بيا الجمعه الجايه موضوع حساس نحكيوا فيه اللي هو جبدنا نحن قبيله على الجبايه والموظف كل ماذا بيا نحكي شوية على الكنفية
0: ضغط جبالي
1: والموازي نحكي على الموازي الناس المتهربين والكنطرية والمؤسسات اللي معناها تدخل في فلوس ما هي فلوس والدولة مش قاعدة تاخذ في ضريبها. وحتى الموضوع اللي عملوه نتاع الآلة بالنسبة للمطاعم بالضبط
0: ولا فواتير إلكترونية
1: يعطيك الصحة حكاية فارغة. يزمنا الجمعة الجاية أعتقد أنه حان وقته باش نحكيو فيه إن شاء الله الجمعة الجاية.
0: إن شاء الله إن شاء الله.
1: صباح الخير يعطيك الصحة شكرا لك. نلتقي الأسبوع القادم في الموضوع هذا بالذات
0: إن شاء الله. إن شاء الله بقدر ربي. إن شاء الله إلى اللقاء.

0: سارة هلال على الموجة 95.7
1: إذاعة المنستير مؤازة إفادة وخدمة وديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم. مواعيد تأثر صباحات وأمسيات. إذاعة المنستير كونوا معنا.
0: عين على الجهات.
2: البارح بدا الأسبوع المغلق بالنسبة للتلامذة في الامتحانات متاع آخر العام. قريبا أيضا بعد العيد الامتحانات متاع المدارس الابتدائية، ثم بعد تالي عندنا سيزيام والنوفيام وعندنا البكالوريا. هذه هي تقريبا تونس الواقع اللي تعيش عليه كل نهاية شهر ماي وأيضا شهر جوان. مسبقا تمنياتي بالنجاح لتلامذة الكل، وأيضا تحياتي الحارة لرجال التعليم. خليني ديما نقول رجال التعليم، كي نقول رجال معناها نقصد رجال التعليم. واضح الرسالة متاعي مباشرة باش نمشي للزغوان مع حنان العباسي اللي باش تعطينا فكرة على الامتحانات في الجهة. تفضل حنان.
3: مرحبا بك عماد، ومرحبا بكل مستمعي إذاعة المنستير. بالفعل وكما كنت تحكي أنت، تقريبا بدال عدد تنازلي لانطلاق الامتحانات الوطنية، وفي ولاية زغوان الاستعدادات مكثفة. الحقيقة مؤخرا تم عقد جلسة عمل بمقر ولاية زغوان بحضور كل الأطراف المعنية، خصصت لضبط الاستعدادات اللوجستية لتأمين مسار الامتحانات الوطنية الثلاث. باش نعطيكم بالأرقام شنو عنا سنة في ولاية زغوان. بالنسبة للعام السنة في ولاية زغوان يجتاز الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا دورة جوان 2026 عنا 2745 مترشح، منهم 2394 تلميذ من المعاهد الثانوية العمومية، 205 من المعاهد الخاصة، و146 مترشح بصفة فردية موزعين على 10 مراكز اختبار. هذا بالنسبة لامتحان البكالوريا. كيف يترشح 418 تلميذ لنيل شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني موزعين على 3 مراكز اختبار. وبالنسبة لشهادة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية عنا 804 تلميذ موزعين على 5 مراكز. هذوما الامتحانات الوطنية اللي وهذوما التلاميذ المترشحين بالنسبة لكامل ولاية زغوان. عماد، مبدئيا هذه المعطيات المتوفرة عنا من حيث الأرقام، انتظار بقية الاستعدادات إن شاء الله تباعا نمدوكم بها في مواعيدنا القادمة إن شاء الله، وأكيد بشكون لنا مواكبة كل عادة كما كل عام حينية وخاصة لإذاعة المنستير.
2: ليعيشك حنان، وإن شاء الله ظروف متاع الامتحانات يعني متاع نهاية السنة أسبوع المغلق هذا والجمعة اللي بعد العيد إن شاء الله ظروف تكون طيبة، وإن شاء الله النجاح يكون حليف كل حد بذل مجهود وقرأ على روحه في السنة الدراسية هذه. ومرة أخرى تحياتنا لكل رجال التعليم، نسطر تحت رجال، نقول رجال معناها مش رجال بارك، نقصد رجال ونساء التعليم اللي قاعدين يبذلوا في مجهود كبير. مانيش نحكي على نوعية أخرى. وأيضا نحب نقول للعائلات إن شاء الله ربي يفرحكم، والزغريد تعلو في كل الديار بالنسبة لنجاح أبنائنا. يعطيك صحة حنان وإلى اللقاء.
3: شكرا.
2: عماد عبد الحليم في مهما أخذتني المدن، تحية مني إلى كل الأمهات اللي بذلوا في مجهود كبير باش ينجحوا صغيراتهم، وأيضا تحية لوالدتي أيضا مع كل الأمهات.

يمايا في لمستك وعنيكي ولما اعود ايديكي وابوس على ايديكي انسى المدن يمايا.

دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن، وانا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن، دايما صورتك في قلبي.

0: آخر فقرة من فقرات برنامجنا في الجزء الأول منه بواكير مع محمد أحمد مخلوف، ونعود مباشرة بعد نشرة السادسة مساء ليتواصل اللقاء معكم حتى السابعة.
1: بواكير بواكير بواكير مع محمد أحمد مخلوف.
2: مساء الخير. في وقت يسعى فيه ملايين الأشخاص لإبطاء أثار التقدم في العمر، تكشف دراسة دولية حديثة أن الإجابة لا تكمن فقط في نمط الحياة الصحي، بل أيضا في تركيبتنا الجينية. فالعلاقة بين ما نأكله وكيف نعيش ومدى احتفاظنا بصحتنا مع تقدم العمر تبدو أكثر تعقيدا مما كان يعتقد سابقا. فالدراسة التي قادها أزميراو أماراي من كلية الطب والصحة في جامعة أديلايد بأستراليا تقدم دليلا جديدا على أن تأثير العوامل اليومية مثل النظام الغذائي والنشاط البدني والنوم والتدخين لا يكون متساويا لدى الجميع، بل يختلف بحسب الاستعداد الجيني لكل فرد. ففي سعي العلماء لفك لغز الشيخوخة ظهر مفهوم جديد يعرف بالقدرة الجوهرية، وهو المقياس الذي يجمع بين القدرات الجسدية والعقلية التي يحتاجها الإنسان للحفاظ على استقلاليته وجودة حياته. هذه القدرة تشمل الحركة والتفكير والتواصل وأداء الأنشطة اليومية. وفي دراسة مكثفة اعتمدت على بيانات أكثر من 13 ألف مشارك ضمن الدراسة الكندية الطولية حول الشيخوخة، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتمتعون بمستوى أعلى من هذه القدرة يعيشون حياة أكثر نشاطا وصحة، بينما يعاني آخرون من تراجع وظيفي أسرع مع التقدم في العمر. هذا ويأمل الباحثون أن تسهم هذه النتائج في تطوير برامج وقائية وعلاجية موجهة تستند إلى فهم أعمق للتفاعل بين الجينات ونمط الحياة، فبدلا من انتظار ظهور الأمراض يمكن التركيز على الحفاظ على القدرة الوظيفية والاستقلالية مع تقدم العمر. وفي النهاية يبدو أن الشيخوخة ليست مجرد رحلة بيولوجية محددة سلفا، بل هي مسار يتشكل من تفاعل معقد بين ما نحمله في جيناتنا وما نختاره في حياتنا اليومية.
1: بواكير بواكير, بواكير مع محمد أحمد مخلوف.

0: تركيز 13 نقطة لبيع الأضاحي بولاية سوسة مع نقطة نموذجية بالمساعدين للبيع بالميزان. محطة الكهرباء بمنطقة زعفرانة من معتمدية القيروان الجنوبية تشهد تقدما في نسق الأشغال وإمكانية استغلالها أواخر شهر جوان القادم. ومسابقة وطنية للطلبة لتصميم الشعار والهوية البصرية لبرنامج تونس عاصمة السياحة العربية 2027. مرحبا بكم الساعة 6 مساء في نشرة الأنباء. أكد نجيب الفحل المندوب الجهوي للفلاحة بسوسة أنه تم تركيز 13 نقطة لبيع الأضاحية بمختلف معتمديات ولاية سوسة، مرجحا أن توفر هذه النقاط نصف احتياجات الجهة. وأضاف المندوب الجهوي للفلاحة بسوسة في تصريح للزميل فتحي سعد أنه سيقع افتتاح نقطة نموذجية بالمساعدين لبيع الأضاحي بالميزان، تكون بمثابة نقطة بيع من المنتج للمستهلك، وهو ما من شأنه أن يخفف من الضغط.
1: احنا تقريبا 50% بالنسبه للاحتياجات اللي يمكن معناها تأميرها في الموسم العيد هذا ان شاء الله، لكن ان شاء الله ما نقعدوش بلاش بحكم معناها سوسة هي قبله لبعض الولايات الاخرى فيما يخص تسويق الاغنام والاكباش. ان شاء الله من سيدي بوزيد، من سليانه، من القصرين قاعدين راح يجيو. تم افتتاح تقريبا 13 نقطه بيع بولايه سوسة، بكل من سوسة، القلعه الكبرى، كوندار، حمام سوسة، هرقلة، أنفيضة، القلعة الصغرى، مساكن، سيد الهاني، زاوية سوسة، بوفيشة، وسيدي بوعلي، والزهور. كل نظمناهم وعطيناهم الأماكن متاحهم وضم مراقبين بالتجارة من أحنا من الفلاحة من المصالح الأمنية زي كيف كيف. سيتم إن شاء الله تنظيم نقطة بيع بالميزان تكون كنقطة نموذجية ببلدية المساعدين على مستوى الطريق الوطنية سوسة مساكن. هذه معناها بريسك من المنتج المستهلك عبر الميزان، يمكن تخفف شوية العبء على المستهلك وعلى المواطن إن شاء الله.
0: من جهتها أعلنت بلدية سوسة عن تخصيص جزء من فضاء سوق لحد كنقطة لبيع الأضاحية، وذلك بداية من اليوم، مشددة على أن هذه النقطة هي الفضاء الوحيد المرخص بالمنطقة، وأن كل تعاطي لنشاط بيع الأضاحي خارجها يعتبر انتصابا عشوائيا موجبا لتطبيق التراتيب الإدارية المعتمدة في الغرض. عبد العزيز العبيدي كاهية مدير الأسواق ببلدية سوسة.
2: تم تخصيص المكان سوق لحد لأنه باش يكونوا أكثر رقابة صحية وأكثر تجميع للأضاحي، والتنظيف يكون أسهل بالتنسيق مع الشرطة البلدية، ويش يكون تحويل المنتصبين إلى المنطقة اللي وقع تحديدها من طرف الإدارة. بالتوازي مع ذلك مع ولاية سوسة ومع إدارة التجارة بسوسة تم إرساء نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك للمواد الغذائية وبعض الاستهلاكية في فضاء لمحاضي لمندوبية الجهوية للسلاح نهج الجزائر، في بيع كمية الخضر والغزال وبعض الأمور متاع المرأة الريفية في صناعات تقليدية.
0: من سوسة إلى القيروان، شهدت محطة الكهرباء بمنطقة زعفرانة من معتمدية القيروان الجنوبية تقدما في نسق الأشغال بتكلفة بلغت 100 مليون دينار. مشروع ريادي سيساهم في تحسين نوعية الجهد بالمنازل وتحسين الضغط ووضع حد لمعاناة متساكني المناطق الجنوبية بالولاية. التفاصيل من القيروان مع نادرة برجب.
3: قريبا سيتم الانطلاق في عمل محطة الكهرباء بمنطقة زعفرانة، حيث سيتم تمديد 18 خطا لتحسين نوعية الجهد للمنازل وتحسين الضغط بقوة 80 ميجا وات أمبير. أنيس بسباس مدير التوزيع بالوسط بالشركة التونسية للكهرباء والغاز.
4: فيها 80 ميجا فولت أمبير، إن شاء الله باش تخرج لنا من هنا 18 خط من هنا يخرجوا بحول الله. الخطوط هذه باش تحسن في نوعية الجهد الموجودة لهنا بالنسبة للمواطنين، وبش زاد كيف بش تحسن في كل ما تطلبوا معناه المنتجها لكل كولاية القيروان. إن شاء الله توفى الأشغال في آخر جوان 2026.
3: وأفاد الطيب الطالبي نائب بمجلس نواب الشعب أن هذه المحطة ستضع حدا لمعاناة المتساكنين وتساهم في تغطية المناطق الجنوبية بالقيروان وتقوية الضغط. على أن يتم الانطلاق الفعلي في عمل هذه المحطة في 30 من جوان القادم.
5: انتظارات كبيرة بتاع الجهة خاصة القيروان الجنوبية اللي يعاني معاناة كبيرة في الضعف بتاع الكهرباء. إن شاء الله بانطلاق المحطة هذه تغطي جهة القيروان كاملة، القيروان الجنوبية والحاجة بشرار داب وحجلة نصر الله منزل مهيري. إن شاء الله فعليا تكون الانطلاقة 30 جوان 2026.
3: نادرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
0: نبقى مع الجهات. من قيروان المهدية، تقدم تونس المشروع الكبير لتنمية بن غياضة خلال الصانون الدولي للبناء والإنشاءات قرطاج 2026 بقصر المعارض بالكرمة بجناح ولاية المهدية. وينجز هذا المشروع في إطار برنامج للمرافقة الفنية لفائدة الحكومة التونسية. برهان الذوادي رئيس المساعدة الفنية بالحكومة التونسية لتطوير وإنجاز مشروع بن غياضة بالمهدية، مباشرة مع الزميلة نادرة برجب.
6: اليوم احنا موجودين في المعرض للبناء والتشييد الكرم كرتاج 2026 باش نقدموا مشروع المهدية للإيكوسيستم ناسيونال التونسي، معناتها باش نقدموه للشركة التوانسة، للبنوك التوانسة، للشركة التوانسة تاع البناء والتشييد التوانسة، للمؤسسة التوانسة الكل، للوزارات اللي ما يعرفوش البروجي، اللي ما عندهمش علاقة مباشرة بالبروجي، دونك يجيو احنا لهنا في أسبوع كامل باش نقدموا المشروع نتاع المهدية بجميع التفاصيل. الهدف من هذا الكل هو باش نحدوا الكوتا نتاع شركة التوانسة اللي يمكن تكون تشارك في إنجاز المشروع مع الشريك الاستراتيجي ولا مع الشركات العالمية اللي ممكن تخدم على المشروع. معناتها احنا باش نقولوا مرة فما شركة التوانسة قادرة باش تنزل معكم المشروع، ويلزم نحدوا الكوتا نتاع الانتيغراسيون لوكال اللي باش يكونوا في حدود 30 40 50 مليون. باش نشوفوا حسب جاهزية شركة التوانسة باش تنجم تنجز مشاريع كيما هذيا باش تفوت ب 50 و 60%، باش ما يكونش معناتها ما يجيوناش شركات أجنبية كيما شركات ما نحبش نسمي مثالي يجيبوا السلعة الكل من برا وتكون الانتيغراسيون لوكال ضعيفة جدا.
0: من المهدية إلى زغوان، ومع بداية العد التنازلي لاقتراب موعد انطلاق الامتحانات الوطنية، يواصل تلاميذ البكالوريا في فترة المراجعة التي هي تعتبر فترة هامة تختلف أجواءها بين التلاميذ. من زغوان مع زميل حنان العباسي.
7: أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، ورغم اختلاف طرق المراجعة إلا أن الهدف واحد وهو النجاح. التقينا بعدد من تلاميذ البكالوريا وحدثونا عن أجواء هذه الفترة.
8: كاتريميكو بالنسبة للبريد الريفيزيون أو كثما ما تياريت الريفيزهم واحد يوم تياريت أون جروب
9: بديت الريفيزيون بريسك من بعد الباك بلوم سام بديت روتار شوية مش كما أصحابي بيسكو أنا بوكلي نعادي نهار كوري قد الريفيز سبيعتين ساعة ونص وماذا بيدي ما الريفيز معناها معايا شكون حبش الريفيز واحد
10: هي أون جروب أما أكثرش من ثلاثة خاطر فما أغموني ومرتاحين مع بعضنا.
7: العائلة بدورها تعيش أجواء البكالوريا وتساهم في الإحاطة بتلميذ البكالوريا.
10: فما معاملة خاصة خاطر انتهينا كهو باك دونك كهو فرحة لولا.
8: العائلة كل مهتمة بيا ديما تزلي في المورال يعني نسحقنا الغاية عايشهم وكهو
9: بون دارنا مش مكجمع اللي يركز عليك ودرسنية وباك الناس عاديين على الاخر تحس ما يحبوش حطوا بريسيون اما ميم توك تبتغزر في عينيهم تحسهم فرحانين بيك.
11: برود ريفيزيون الحقيقة في الدار مرتاحة سرتو معناه دارنا معناه مشجعين يوم بخليني على راحتي بيت وحدي جيبوا لي ماكلة البيت.
7: حنان العباسي زغوان إذاعة المنستير.
0: أطلقت وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسابقة وطنية للطلبة لتصميم شعار وهوية بصرية لبرنامج تونس عاصمة السياحة العربية 2027، والذي يندرج ضمن خطة وطنية مفتوحة لتعزيز إشعاع تونس عربيا ودوليا. وسيتم اليوم الإعلان عن نتائج هذه المسابقة الوطنية. أنس بن غربال المكلفة بالإعلام بوزارة السياحة.
12: المقاربة هي كانت مقاربة تشاركية وانطلقت بتنظيم اجتماعات مع مختلف الوزارات والهيكل المعنية. من بين المخرجات متاع هذه الاجتماعات كانت المسابقة الوطنية لتصميم الشعار والهوية البصرية لبرنامج تونس عاصمة للسياحة العربية لسنة 2027 اللي تم إعدادها في إطار برنامج مشترك مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بعد مداولات اللجنة تم تنظيم هاكاثون إبداعي اللي شاركوا فيه 5 مجموعات من مختلف الولايات اللي كان يوم 1 و2 مايو. فرق المشاركة رافقوهم مؤطرين كذلك من مختلف الجامعات كانوا أساتذة متطوعين. حاب نأكد أنه الطلبة اللي شاركوا كلهم معناها متوجين ليس فقط الفرق الخمسة اللي شاركوا في الهاكاثون، لكن أي طالب كان قدم معناها شعار وقدم مقترح راهو هو يمثل قوة اقتراح.
0: أذكركم بأبرز عناوين النشرة. تركيز 13 نقطة بيع الأضاحي بولاية سوسة مع نقطة نموذجية بالمسعدين للبيع بالميزان. محطة الكهرباء بمنطقة زعفرانة من معتمدية القيروان الجنوبية تشهد تقدما في نسق الأشغال وإمكانية استغلالها أواخر شهر جوان القادم. في الختام أجمل تحياتي لهادع عزيز وإلى اللقاء.
13: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
14: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
13: بالتوقيت المحلي، مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
15: بالتوقيت المحلي،
16: عند الإشارة تكون الساعة.
13: بالتوقيت المحلي، الإعداد العام محمد وليد الجاموسي، تقديم عماد العوني.

0: 15 دقيقة بعد الستة نرجع من جديد ونواصل معكم برنامج بالتوقيت المحلي في جزء الثاني. البداية مع برنامج أو فقرة خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.
1: خارج النص. خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.
2: تحية طيبة. تكشف أرقام البكالوريا لسنة 2026 عن معطى صادم لا يمكن المرور عليه مرور الكرام. شعبة الرياضيات لا تمثل سوى 5% فقط من مجموع المترشحين، أي حوالي 8112 تلميذا من أصل أكثر من 162 ألف مترشح. رقم يبدو صغيرا إلى درجة تثير الخوف، لا فقط على مستقبل التعليم بل على مستقبل البلاد.

0: والسي ان ار بي اس والحدود والاجانب. وتعرف انت كان عندنا شهر رمضان والاداره معناها فهمتي ماك تعرف في رمضان شنو هي
1: الناس ترقد في رمضان
0: والحمد لله. انت قلت اخويا
1: قول
0: اليوم انا فهمتي عدت الاداره حسب معناها الفصل 581 القائمه الاوليه حسب التقاطعات نتاع الادارات كما يقول الفصل 6 وجابتهم للجنه الاستشاريه منذ معناها شهر. دينا بالجلسة الأولى حضرنا فيها كنا ممثلين معناها فهمتي حسب الـ 24 معناها 10 الفصل معناها التركيبة بتاع اللجنة الاستشارية كنا حاضرين. إلا أنه فهمتني اكتشفنا أنه معناها طريقة دراسة الملفات وطريقة إبداء الرأي حسب الفصل 10 معناها كانت معناها الإدارة فهمتي تمسكت اللي قد كذية معناها سوريا. قعدنا معناها طلبنا من الإدارة فهمتني أنه تأجيل اللجنة إلى حين معناها التحري وإلى حين معناها التثبت معناها في كيفية العمل بالفصل 10 ذا. وهنا مازلنا معناها نستناو أو دي جاءوا مبعثونا معناها مشكورين معناها مراسلة فهمتني بعد غدوة فما جلسة
1: مع الولاية
0: معناها. مع الولاية وما نعرفوش يلندرا ثراء حاجة جديدة جات حاجة معناها كذا كيفاش باش نقدموا نتجاوزوا هالأشكال هذا اللي موجود.
1: يعني فهمتوا أنه تم تغييب لوتيكا أو غرفة التاكسي من المساهمة في إبداء رأيها أو اقتراحاتها؟
0: لا مش تغييب سيدي أنت قلت لكم استدعونا في الجلسة الأولى استدعونا في الجلسة الأولى على أساس جابوا القائمة اللي أعدتها الولاية كما يقول معناها الأمر 581 في الفصل 6 يقول لك معناها تعد في الفصل 10 تعد الولاية مصالح الولاية قائمة أولية وتعرضها على اللجنة الاستشارية لإبداء الرأي وتعديلها عند الاقتضاء.
1: اي ما يعني الولاية ما اعطتكمش القائمة باش تبديوا رأيكم ولا تعدلوها هكا ولا
0: لا
1: صح؟
0: لا هما جابوا القائمات الا احنا معناها اختلفنا في طريقة العمل منهجية العمل. احنا مناش اول مرة كولاية سوسة مناش اول مرة باش نسندوا بال 581 581 وقع اسناد فيه في سنة 2024 بنفس اللجنة ونفس معناها فهمتني مع ذا السيد الوالي والسيد كاتب العام هما اللي تغيروا قاع الإسناد فهمتني والحمد لله. وبعد مع السيد الوالي هذا ونفس اللجنة ذي وقاع الإسناد متاع 32 رخصة متاع معتبديت بوفيشة بال 581 وخدمنا بالفصل 10 فيما يخص إبداء الرأي وتعديل القائمة وإعداد قائمة جديدة.
1: وشنو اللي ترأى توا علاش ما الأمر ما مشاش كيما ما سينس يمشي؟
0: هذا الشيء اللي أنا مازلنا ما فهمناش. أنا سي عماد من 2011 المشرع مشى في أنت تعرف قبل الثورة وقبل 2011 شنو اللي كان موجود؟ كان حك راسه بالتليفون وبالعلاقات وبكذا فهمتي باش من معناها كذا هذا الكل
1: على جوزه وبالفلوس وكل
0: أيوة معناها ونعرفوا وين كانت تتعطى الرخص ونعرفوا كذا ونعرفوا كذا. إلا أنه فهمتي أنا بعد 2011 سعينا باش نأسوا إلى نظام الصف اللي هو يفهموه
1: أولوية معناها
0: اللي هو يفهموه المهنيين. يقول لك المهني يقول لك إنسان قبلي ويخدم على روحه تفضل ياخو إنسان انقطع مشي على روحه وشاف حياته يبداش عنده سكور 300 وقبلي ما يخوش مشي على روحه
1: خاطر موش يمارس في
0: خاطر موش يمارس. احنا يلزمنا هنا نميزوا ما بين الأقدمية وما بين العمل الفعلي اللي هو نحبوا نسميوه المباشرة نحبوا نسميوه الممارسة الفعلية نحبوا نسميوه أي حاجة تقرب معناها للواقع. أنا إيش قلك فهمتني في الفصل 6 يقول معناها الولاية بعد التقاطعات مع الأربع إدارات تعد قائمة. في الفصل 10 يقول لك تقدمها اللجنة الاستشارية لإبداء الرأي. أنا كممثل المهنة في إبداء الرأي كممثل المهنة شفاش مش نبدي رأي اللجنة الاستشارية تتركب من 14 عنصر فيهم التجهيز فيهم الفلاحة وفيهم السياحة وفيهم التنمية وفيهم التشغيل هذوما مش يبديوا رأيهم فاش مش يبديوا رأيهم
1: في الناس هذا يستاهل هذا ما يستاهلش هذا
0: اعتقد شكون يعرف هذا الميدان شكون يعرف
1: انتوما معناها مباشرين في المهنه
0: تعرفوا ممثل المهنه خاطر الاصل في الشيء انه المهني السائق اللي قدم ملف فيه شهاده يمضي له فيها صاحب تاكسي
1: أيوة.
0: صاحب تاكسي هذاك هو الممثل بتاعه وهو ممثل المهنه في اللجنه الاستشاريه. احنا هنا فهمتني دورنا انه باش نعطيه راينا في الشخص هذا يلا نظره صحيح اخدميته

0: سكور ووصلوا
1: في القائمة، وإلا قص على الخدمة ومش يعمل حاجة أخرى،
0: ولا هو معناه عنده سكور وقاعد معناه فهمتي شاف يشتغل في أمور أخرى، ولا شاف معناه كذا تو معناه كيف رجعت فهمتي جاء قدم ملف وتفضل أخذه. هنا المشرع من 2011 مشى في الحق مع المهني باش كل ياخذ كل ذي حق حقه، والنصوص التشريعيه الكل سعيمات والمناشير اللي هبطت الكل هبطت في اتجاه باش المهني اللي معناه هو ريال مو يخدم ياخذ حقه. نجيو احنا اليوم عمره ما كان فهمتني المشرع يخمم باش يقصي معناه فهمتني الاختصاص. وفي الحضور بالنسبه للابداء الراي يقول لك معناه احنا راي لجنه راي استشاري راه
1: سامحني راسعد يقول قايل وانتوما كممثلين للمهنه كيفاش تعرف السيد هذا كان مباشر ولا مش مباشر؟
0: ايوه هذه فهمتني مربط الفرس. انا فهمتني عندنا غرفه على 13 انسان في الغرفه، وعندنا فهمتني ممثلين في كل معناها المعتمديات وفي كل الأحياء، والمهني كله مهني الخطر احنا مانيش معناها غرفة سورية، احنا غرفة وعندنا مكتب، والسائق يجي نعطيوه معناها باش يعمل شهادة عمل، والسائق عنده فيشة عندنا، واغلب معناها السواق كلهم مخرطين فهمتني في الغرفة ويجي، وانا نعرف اني واحد من الناس عندي 28 عام في المهنة فهمتني داخل عام اللي يغيب علي أنا يلقى عن زميلي واللي يغيب على زميلي يلقى عن زميله، وأنا فهمتني نستقصي ومعناه حتى بالسواق في بعضهم فما شكون خوه شد في خوه فما شكون خوه شد في خوه
1: شد قال ما يخدمش
0: قال ما يخدمش قال روح كذا كذا مشى فهمتني يعمل في فلاحة كذا فما شكون قال ما منعنا فهمتني كذا وهذا بالوقايع وتجيب بعد فهمتني كذا، وفما شكون هبط اسمه وتنحى ولليوم لا مشى ولا شكاله كذا علاش خاطر يعرف روحه مش مهني. فما شكون في الاسناد هذا مقدم اربع مرات وما خذاش
1: لانه يعمل في حاجه اخرى معناها
0: خاطر هو مش يخدم هو يمارس
1: مش يمارس في الخدمه
0: اي اليوم انت اللجنه هذه سي عماد في 2024 فما ناس موجودين في الدوره هذه ترفضوا في 2024 ترفضوا بنفس اللجنه وبنفس التركيبه وبنفس الامر
1: عاودوا قدموا
0: مطلب عاودوا قدموا اليوم كل اليوم معناها فهمتني سكورهم وصلهم باش يوقفوا لحد السكور حد الفصل 6 وياخذوا هو مش هو اللي طالبنا هذا يقول لك شبيك انت مع العابين التالي ما عطيتنيش اذا عوض لي يا اخويا ينجم يقول لك ولا ما ينجمش
1: ينجم من حقه باش يقول لك اذا كان باش تعطيه تبا هو مش قاعد يخدم هذا لكن المشكل وين لا سعد لانه كما قلت لك جاتني برشا تليفونات ناس معناها تخدم عندها 20 و24 و22 سنه يقول لك يا اخي اذا كان من اخوش اني رخصه بتاع التاكسي نتاعي تبا ونخدم بها وقتها باش كي نخرج للريتريت توصل 60 70 سنه باش ناخذ الرخصه نتاعي يقول لك يا اخي من حق معناها الغرفه باش تعمل اش تحب لكن هبطوا لنا القائمه وقولوا لنا راهو النهار الفلاني نحكي على المباشرين لهنا مش نحكي على الناس اللي تتوقف على العمل ولا يمشي يعمل فلاحه ولا خدمه اخرى يقول لك يا اخي هبطوا لنا القائمه خليني نفرح بالرخصه نتاعي خلينا ناخذ رخصتي راني عندي 20 و25 سنه و24 نخدم ما خديتش الرخصه من حقه باش يطالب بالشيء هذايا انتوما لهنا ومش تاخذوا هل ترى نقول لك زاده في حديث اخر الاسعد اني تعرفني في العمل نتاعي معناها يعني فرون بالقدا بالقدا يقولوا لدرجه وصلني حديث انه الغرفه قاعده تميع في المساله باش ما تعملش اسناد السنه صحيح هذا
0: كملت زي ما
1: كمل جاوبني مثل
0: جيد ماشي
1: لا لا تنبع حتي كمزل عنه وقت ونحكي مشكلات أخرى
0: جاوب خويا فهمتي وتحية لكامل الزملاء والأخيام في سوسة وفي المستير وفي بقية الولايات بالنسبة لنا كايتي كاسوسة احنا عمرنا منهار كنا حجر عثرة ولا كنا معناها ولا كنا ضد الإسناد ولا كنا نحاول باش نوقفه ولا باش تعطوا الإسناد احنا لكان عنا النية هذية رانا معرضنا من دراسة الحاجيات ولكن احنا من اللي انتهينا في الاسناد متاع 2024 اعلن وقتها السيد الوالي السابق والسيد الكاتب العام انه عن قريب باش نحلوا دورة جديدة وتحلت الدورة والحمد لله واعطينا معناه فهمتني اللجنة وافقت على 160 ترخيص فهمتني فيهم التعويض وفيهم معناه الكوطة جديدة وإن شاء الله كل حبيب بخير وماذا بينا اليوم قبل الغدوة ولكن الفرحة وقتاش تكتمل يا سعيمات تكتمل كل معناها الناس كلها تكون فرحان حتى الماء يخوش
1: يبدأ مقتنع
0: وكي يخزر يلقى 100 هو 162 ويلقى 101 وال160 اللي قبله مريقلين
1: يبدأ مقتنع
0: يبدأ مقتنع أما كي تعديله خمسة من الناس
1: بطبيعة باش يتقلق
0: لها. باش يتقلق وباش يفقد الثقة. احنا من طعمنا حب نحبوا الشباب والشعب والمهني والمهني معناها بالفكر وسعت يسترجع ثقته في بلاده. انا سي عماد فهمتي لو كان ما جاتش الثورة ما كناش نحلموا باش ناخذوا رخصة
1: بطبيعة.
0: واضح خاطر كانت كذا وكذا. اما اليوم كيف معناها رجعت الحقوق لاصحابها ماذا بينا باش الناس معناها تاخو كل
1: يعني في حق الشفافية والعدالة خاصة.
0: مناش ضد وحتى إنسان ما قارنوا طالبوا بإيقاف الإسناد وحتى إنسان ما هو مؤهل باش يقول لك لا ماذا
1: سيدي فرحهم إسناد يقول لهم رثم إسناد
0: يا ودي الإسناد الإسناد في أقرب الأجال بإذن الله هذاك راهو مربوط بالسيد الوالي والسيد الوالي
1: السيد الوالي هاو يسمع فينا السيد الوالي اللي كان تسمع فينا السيد الوالي راهو وقيت باش نعطيه للناس الرخص
0: إذا بينا نفرحوا الناس
1: نفرحوا الناس ونقوموا بالشيء هذايا برقي وبعداله وكل حد ياخذ حقه راه وقيت الناس هذوما السيد الوالي باش تهبط القائمه نتاع الرخص هذه لانه مش معقول ناس عندها 20 و23 و24 ناس معناها طول عمرها في التاكسي وهو يعرفهم الاسعد اكثر مني ناس تستنى يا اخي نهبط لهم القائمه ونفرحوا الناس ونعطيهم الحق نتاعهم والاشكال اذا كذا ما اشكال بينك وبين الغرفه هاو سي الاسعد بحذاك نجموا تحلوا انتوما المشاكل بيناتكم وخلي القائمه تخرج وخلي الناس تخدم على
0: روحها. إشكال يا سي عماد مش إشكال كي توقف في مفهوم إبداء الرأي يقول يعمل استشارة للمحكمة الإدارية يعمل استشارة للمحكمة الإدارية
1: المحكمة الإدارية يقول لك زادة باش توخر
0: لا لا لا لا لا لا يعمل استشارة ما شاء الله تولت في كل ولاية وكذا يعمل استشارة للمحكمة الإدارية في مفهوم إبداء الرأي ويفسر له السيد القاضي يقول له يا سيد القاضي راهو كل يخدم كل ما يخدمش نعطيهم على بعض وكان قال له اعطيه ربي اعطيه ما قالوش ال 15 ولا ال 20 هذوما ينزاح وخليه يمشي يا خويا يشكي كان عطاته المحكمه الاداريه يعطيه هاو نفذنا الجمعه هذه نفذنا اربع احكام هاي نفذت اللجنه فهمتي والسيد الوالي يتعدوا على اللجنه للاعلام وفهمتني وربي سهل لهم اللي يعطيه المحكمه خليه ياخو احنا المهم نكونوا واضحين على مستوى فهمتي مركزي اللي سوسة محافظة على مبدأ الصف نخدمه بالصف اللي أقرب
1: الأولوية
0: والأقل أولوية باش تسترجع ثقة المهني وباش الناس كلها تبدأ راضية والناس كلها تخدم باش احنا ما عناش إشكال في هذا ولا في لك احنا إشكال في الشيء اللي تأسس في ولاية سوسة وصبح معناها مرجع على مستوى مركزي وصبح مشرع ولا يمشي به أخويا نحافظ عليه نحافظ على نظام الصف ولكن المحكمة الإدارية قالت ليه راهو يبدا الرأي إيش معناها أقعد فهمتي باش تتكلم وكذا والوالي
1: تصبح الأخير معناها
0: تصبح الأخير ربي عينه معنا فهمتي نتعففوا عن الحضور نعوضوها يا نكونوا حاضرين ونبديوا رأينا
1: وعندي دور في المسألة
0: وعندنا دور اللي أعطاهونا المشرع المشرع أعطى دور في اللجنة الاستشارية للممثل المهنة أعطيني دور خلينا نحضر في لجنة بتاع تجهيز بتاع كياسات نحضر نعطي رأي في الكياسات نعطي رأي في الفلاحة نعطي ما عندي رأي في الكياس هذاك في المهنة أني باش نقول سي عماد مريقل يخدم أخويا يخدم سي فلان موش مريقل أنت سيد الوالي حر تعطيه ما تعطيهش يعني قلت لك أنا علمتك برا أسهل أنت
1: إيه وعليش الولاية ما حفظتش على هل التقليد اللي كانت تمشي به قبل في الاسنادات اللي فاتوا عليه السنة ما حضرتش عليه
0: ما هوش تقليد يا سي عماد الاسناد الفارط الاسناد الفارط مع السيد الوالي موجود مشكور احرص على معتمدية بوفيشة باش تاخو هي قبل ولاية نابل وخدمنا اللجنة بنفس الاشخاص
1: علاش توا شنو الترا جديد
0: خويا هذوما هما يوضحوه هما يوضحوه يوضحوا لنا فهمتني علاش تخدمت زوز اسنادات بطريقه
1: واليوم
0: فهمتني احنا خويا فهمتني يعني نفهم وزملائي في الكياس يفهمك بالنسبه للزملاء لوخيانا رانا عمرنا بدعينا للايقاف رانا ماذا بينا كل حبيبه بخير وماذا بينا راكم تخدموا على ارواحكم وتاخذوا ونخموا في اللي بعدهم وكما قال معناها الاخر سوسه مازالت معناها تستخدم راهو لاني اني لا غيري هو اللي يحدد راهي فما لجنه وناس مختصه ومكاتب نهار اللي يقول سوسه تسحق 50 فهمتني اللجنه معناها كمش توافق على 50 ونطلبوا من الوزاره نهار اللي سوسه تقول معناها ساتيري راهي ساتيري اما احنا ماذا بينا فهمتني يا خويا ان شاء الله كل حبيب بخير كيما خذيتاني وفرحت فهمتني زاد يفرح غيري ما عمرنا ما كنا وسيد الوالي رانا ماناش حجر عثره كان تحب فهمتني تقضي شورك وتعطي للناس اخويا اعطيهم ابوه على اخوه معناها حمص وزبيب اقضي شورك ما انا ضد امر انا فهمتني هذاك موقفنا
1: على كل احنا نتمناوه انه العداله لأنه بالحق معناها برشا عبيد ظلمت، وانت تعرف أكثر مني لا سعد الأمور هذه قبل الثورة، برشا عبيد اللي مخداش رخصها، ثم شكون توفى.
0: أنا ولد حومتنا سيماد، حتى انت تحكي ولد حومتنا ما بين دارنا وداركم، توفى خاطر ما نجمش يطلع بيه تروى، جاتو جلتة مات، عمل الحادث دخل في زيتونة ومشيت فرت مات، وأنا خلاهم ايتام وخلاهم كذا. راي الرخصة بالنسبة لنا احنا، راي الرخصة اهم حاجة في الحياة، راي استقرار،
1: استقرار نفسي ومادي وكل شيء،
0: راو استقرار، راو معناها هذيك هي معناها كيما انتوما بتدخلوا متربسين وبعد تترسموا وبعد
1: بشوية
0: بشوية، راو احنا الرخصة هذيك هي الحانوت السعيمات، حانوت عطار ما يكرديكش، تبدا شوفير ما يكرديكش، يقول غدوة يخدم بعد غدوة بطار، بينما كي تبدا صاحب رخصة وتبدا عندك مدخول طار
1: بالضبط، وحتى الاستقرار النفسي معناها تبدا تخدم مرتاح،
0: تعرف اش تعمل، تفهمني، تعرف اش تعمل وتعرف كيش مش تتصرف، تعرف كل شيء. معناها الرخصه راي حاجه مهمه، راي معناها مش سهله، فهمتني؟ انا خويا معاه باش نفرحوا الناس، وهذه عواشر تو، فهمتني؟
1: ان شاء الله يا ربي،
0: وماناش يضد باش نوضح للزملاء الكل،
1: ونخلي لك وضح لا سعد للزملاء وايضا حتى للسيد الوالي، اذا كان عندك حاجه تحب تبلغها مرحبا تفضل.
0: شكرا سي عماد، احنا ما عندناش نقول لك لا عندنا لا خلاف لا مشاكل لا اشكاليات، عندنا اختلاف الراي في القراءات، كل ناس كيفاش تقرا. انا يا خويا مانيش عامل دروا، اني مش كذا، فهمتني؟ ولكن اني نفهم بالممارسه، اني عندي الكياس وعندي كيفاش خدمت الاسناد اللي فات والاسناد اللي قبله، خدمنا ب معناها ابداء الراي وبالتحري، والمشرع اعطاه الصلاحيات للسيد الوالي باش يتحرى. احنا رانا نعرف
1: هو معقول، هو معقول كما قلت لي، راهو مش معقول زاده واحد تلقاه يخدم في الفلاحه يخدم في خدمه اخرى، وخاطر خدم قبل التاكسي بشيخ وقبل غيره اللي معناها يومين يخدم ويكلت في الطريق صيف وشتاء، هذا معقول برشا. لكن نتمنى وماذا بيا رسالتنا توصل، أنه يتم معناها المحافظة على الشيء اللي قاعدين تخموا به قبل، واللي فيه إبداء رأي، وهذا من حقكم باش تعطيه رأيكم، لكن نتمنى أنه الأمر هذا ما يطولش،
0: وما ناش بتمسكين به أحنا سيمات كأيتيكا. ينجم سيد فما الحلول، ينجم معناها يعمل لجان في المعتمديات وعملناها قبل، فهمتني؟
1: ويسهل
0: ويعرف ياخو راي ويمشي يسهل ويثبت، والحكايه ما تطلبش راه، والشوفره يعرفوا بعضهم راه، وكتجي على حد الخبز راه عادي يقول لك ماكش تخدم انت، ماكش تخدم دان، وانت يقول له ماكش كليس في الكازمات، ويقول الاخر يقول له ماك كنت تخدم انت مع بولد بوغمره، والاخر يقول له ماك فهمتني تخدم في الساحلين، معناها ما فيهاش هذه خبز، فيش مش شكون مش يتنازل خبز صغاره
1: بالضبط،
0: معناها مش مربوط الراي عنا احنا، ولا احنا ندعيه البطوله، ولا احنا ندعيه معناها العريف، لا يا اخوي، انا صحيح القانون اعطانا تمثيليه، اما اخوي اني نقول لك وانت ثبت، فهمتني؟ كلقيت كلامي صحيح،
1: ما بيها
0: لقيت كلامي صحيح، نرجعوا للجنه واللي تعمل انت احنا موافقين.
1: وماذا بيا الامر هذا يتم بسرعه كبيره مره اخرى، سيد الوالي هبطوا القائمه للناس بالتنسيق مع الغرفه التاكسي، والا باي يعني ناس كيما قلت لك طول عمرها تخدم تحب تفرح بالرخصه نتاعها، من حقه باش ياخذ رخصته كيما الناس الكل يفرح ويستقر نفسانيا وماديا، لانه نعرفوا الاوضاع بشكل عام متاع التاكسي في سوسة وفي مستير وغيره، لازم باش تلقى ناس مش راضية 100% على ربما بعض الإجراءات، لكن يا أخوي ما فيها بأس نلقاو حل معناها في أقرب فرصة، والعبيد تأخذ رخص نتاعها. كلمة الختام ليك لسعدي.
0: والله شكرا ليك سي عماد على الاستضافة، وشكرا لإذاعة المنستير الإضافة، تحية لبقية الزملاء كل، إن شاء الله فهمتي نفرحوا في القريب العاجل للناس كله مع بعضنا، وراو دفاعنا، راو دفاعنا على منهجية الصف، راو اليوم رانا موجودين وعنا نحمل أمانة يلزمنا نحافظ عليها، حاجة برك معناها اللي راي لكان معناها باش نتنازلوا على دورنا، راو ما نحبوش نرجعوا احنا للعهد السابق، احنا ما نحبوش نرجعوا لك العهد هذاك، احنا نحبوا فهمتي نحسنوا ونحبوا نطوروا باش كله ذي حق ناخذ حقه، ما عندناش حتى غاية أخرى، وإن شاء الله كل حبيب خير.
1: واضح. الأسعد تجيز ممثل غرفة التاكسي في الاوتيكا، شكرا لك على كل المعطيات. أيضا تحياتي للناس كل اللي تواصلوا معايا البارح حول موضوع التاكسي، وإن شاء الله في أقرب فرصة في العواشر هذه إن شاء الله نقولوا لما لا يتم عملية الإسناد. يعطيك الصحة الأسعد، شكرا لك، نلتقي إن شاء الله في مناسبات قادمة. آخر فقرة من فقراتنا اليوم في برنامج بالتوقيت المحلي باش تكون فقرة أسماء ومسميات مع غدا العياشي. ختاما مستمعينا الكرام، لكم أجمل تحيات لطفي المكي في إخراج البرنامج، تحيات هويدا بن ساسي في التنسيق والتواصل مع ضيوف والمستمعين، روف غديرة في الإخراج الرقمي للحصة، محمد وليد الجموسي في الأعداد العام، عماد العوني. يتمنى لكم إن شاء الله متابعة شيقة وممتعة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما لكم مني كل الحب والتقدير.
2: أسماء ومسميات، أسماء ومسميات مع غادة العياشي.
3: مرحبا بكم. في عصرنا الحديث تبرز قوة جديدة لا ترى بالعين، ولكنها تغير مجرى الحياة وتعيد تشكيل طريقة تفكيرنا وعملنا، وهي ما يعرف بالذكاء الاصطناعي. هذا المفهوم لا يعني فقط آلات ذكية، بل يختزل مجموعة من التقنيات التي تمكن الآلة من التعلم والتحليل واتخاذ القرارات. تاريخيا بدأت بذور الذكاء الاصطناعي في منتصف القرن العشرين، حين سعى العلماء إلى تصميم أنظمة تحاكي العقل البشري، ومع تطور الحواسيب وتزايد قدرتها على معالجة البيانات تحول هذا الحلم إلى واقع، ليصبح الذكاء الاصطناعي جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية. ولم يعد تأثيره محصورا في مجال واحد، بل امتد إلى الطب والتعليم والصناعة والإعلام، حيث يساهم في تحسين جودة الخدمات وتسريع الإنجاز وفتح آفاق جديدة للابتكار. فهو يساعد الأطباء في التشخيص، ويساند الطلاب في التعلم، ويطور طرق التواصل بين الناس. يبقى الذكاء الاصطناعي أداة بيد الإنسان تعكس طموحاته وتحدياته، فإما أن نحسن توجيهها لبناء مستقبل أفضل، وإما أن نتركها تشكل مصيرنا دون وعي. وبين هذا وذاك يبقى الاختيار دائما بيد الإنسان.
2: أسماء ومسميات، أسماء ومسميات مع غادة العياشي.

0: السابعة مساء في إذاعة المنستير. أعزائي المستمعين مرحبا بكم. أفاد الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية CNRPS بأنه بمناسبة عيد الأضحى تقرر بصفة استثنائية تقديم تاريخ صرف الجرايات إلى يوم الجمعة 22 مايو 2026. تكثفت وثيرة رحلات العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين الذين تنظمها السلطات التونسية، وقد ذكرت مصادر محلية في مخيم ونقطة تجميع أقيمت بمخيم في معتمدية العامر من ولاية صفاقس أنه بالتعاون مع الحرس الوطني ومنظمة الهلال الأحمر التونسية فسيتم تنظيم رحلة عودة لقرابة نحو 400 مهاجر جميعهم استكملوا إجراءات التسجيل للعودة إلى بلدانهم الإفريقية الأصلية. أفاد أبو بكر بالثابت عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بأن التحركات التي انطلقت فيها الهيئة منذ أمس وتتواصل لغاية 18 جوان هي نتاج لما اعتبره تجاهل مطالب المحامين، وقال أن الاحتجاج المحامين يبيحه القانون وتقاليد المهنة. نبقى مع أخبار تونس، حيث تسلم وزير الصحة مصطفى الفرجاني من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية شهادة منظمة الصحة العالمية بإعلان تونس خالية من مرض الرمد، وهذا التتويج اعتراف بسنوات طويلة من العمل المتواصل بجهود أطباء وممرضين وإطارات صحية وفرق ميدانية عملت في كل الجهات بعيدا عن الأضواء من أجل حماية صحة التونسيين. في أخبار العالم، الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تعقدان مباحثات حول إمكانية شن هجوم جديد على إيران حسب ما أفادت مصادر صهيونية. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المباحثات قد عقدت في البيت الأبيض الأمريكي، وأضافت أيضا هذه المصادر بأن استعدادات أمريكية وإسرائيلية مشتركة لاستئناف الحرب قد اكتملت وأن الرئيس الأمريكي سيتخذ القرار قريبا. وأفادت المصادر الإسرائيلية بأن أمريكا وإسرائيل على تنسيق كامل، وكانت إسرائيل اعتقدت أن الهجوم على إيران كان سيبدأ هذا اليوم الثلاثاء، إلا أنه فوجئت بتلقيها إشعار من الولايات المتحدة الأمريكية بتأجيله ليومين أو ثلاثة بطلب من الدول العربية الخليجية. انتهى الموجز، الآن أخبار الرياضة مع زميلي شوقي.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنستير. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
3: حديثنا سبورت.

0: مرحبا بكم في أخبار الرياضة، حديثنا سبور. نصيف ساعة من طوى حتى للسبعة ونص مع بعضنا، نتواصلوا كامل تحيات لفريق المباشر اللي جيكم من رؤوف غديرة في الإخراج الرقمي، هيثم والناس في الإخراج التقني. تحية مقدم الميكرو شوقي الحمادي. البداية بأخبار الاتحاد الرياضي المنسيري، وين حريم المفروض أنه يتم عقد الجلسة حوارية بأحد النزل في مدينة المنسير بحضور عدد من الوجوه الرياضية والمسؤولين السابقين والفاعلين في الجمعية. وتهدف الجلسة هذه لمناقشة الوضع العام للفريق، خاصة من في الجانب المالي اللي يصبح يشغل جماهير النادي في الفترة الأخيرة، كما باش يتم خلال الاجتماع هذا تبادل آراء ولا أفكار حول أفضل الحلول الممكنة لتجاوز الأزمة الحالية، مع البحث عن سبل دعم الفريق ماديا ومعنويا حتى باش يواصل تحقيق نتائج الإيجابية. ومن المنتظر أنه تخرج من الجلسة هذه، من المفروض ومن المنتظر أنه تخرج من الجلسة هذه جملة من القرارات والمقترحات العملية، خاصة منها اللي تساعد الهيئة المديرة توفير الاستقرار للجمعية خلال المرحلة القادمة. كما قلنا من المفروض أن الاجتماع قاعد يصير حاليا، هذا حسب التأكيد اللي جانا من أحد الأطراف الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي المنستيري. نرجع الآن إلى الحدث اليوم من خلال تصفيات أو قرعة تصفيات كأس أفريقيا للأمم 2027 اللي جرات اليوم. القرعة هذه في القاهرة العاصمة المصرية. تعرفوا كأس أمم أفريقيا باش تكون في تنظيم ثلاثي مشترك بين أوغندا وتنزانيا وكينيا، ومنتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم جاء في المجموعة الثامنة إلى جانب البلد المنظم اللي هو البلد الأوغندي، المنتخب الأوغندي منتخب البلد المنظم. قلنا في المجموعة الثامنة إلى جانب أوغندا وليبيا وبوتسوانا، وباعتبار وأنه كل مجموعة يترشح منها زوز منتخبات فقط اللي هم أصحاب المرتبتين الأولى والثانية، وباعتبار وأنه أوغندا بلد منظم وهو بالتالي مترشح آليا، فإنه مجموعة منتخبنا باش يترشح منها منتخب آخر فقط إلى جانب منتخب الأوغندي، يعني واحد من بين منتخبات منتخبنا التونسي أو المنتخب الليبي أو المنتخب البوتسواني. بطبيعة نتمناه باش يكون منتخبنا هو الأحد المنتخبات، المنتخب الثاني باش يكون يترشح في المجموعة هذه. بالنسبة لبرنامج التصفيات متاع البطولة هذه، نجيكم بعد شوية باش نعطيكم التوزيع على المنتخبات والقرعة ماذا أسفرت عن توزيع المنتخبات. قلنا بالنسبة لبرنامج المنتخب الوطني التونسي في التصفيات هذه المؤهلة لكان أوغندا تنزانيا وكينيا 2027، بالنسبة للجولة الأولى يوم الاثنين 21 سبتمبر 2026 منتخبنا التونسي واجه المنتخب الأوغندي، ويوم الثلاثاء 6 أكتوبر المنتخب الوطني التونسي يواجه المنتخب البوتسواني، ثم المباراة القادمة بشكون يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026 منتخبنا الوطني التونسي يواجه المنتخب الليبي في تونس، ثم يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 منتخب التونسي يواجه المنتخب الليبي في ليبيا، ثم يوم الاثنين 22 مارس 2027 أوغندا تواجه تونس، يعني منتخب تونس يلعب في أوغندا، ثم يوم الثلاثاء 30 مارس المباراة الأخيرة منتخبنا التونسي يستقبل في تونس المنتخب البوتسواني. هذا برنامج المقابلات للمنتخب الوطني التونسي. بالنسبة للتوزيع المجموعات، 12 مجموعة منتخبنا التونسي جاء في المجموعة الثامنة كما قلنا إلى جانب أوغندا ليبيا وبوتسوانا. منتخبنا التونسي هو يترأس المجموعة الثامنة هذه في التصفيات. بالنسبة للمجموعة الأولى تضم المغرب، الجابون، النيجر وليزوتو. المجموعة الثانية تضم مصر، أنغولا، الملاوي وجنوب السودان. المجموعة الثالثة تضم الكوت ديفوار، غانا وغامبيا وغامبيا والصومال. المجموعة الرابعة تضم جنوب أفريقيا، غينيا، كينيا وإريتريا. المجموعة الخامسة تضم الكونغو الديمقراطية، غينيا الاستوائية، سيراليون وزيمبابوي. بالنسبة للمجموعة السادسة تضم بوركينا فاسو، البنين، موريتانيا وأفريقيا الوسطى. المجموعة السابعة تضم الكاميرون، جزر القمور، ناميبيا والكونغو. المجموعة الثامنة تضم منتخبنا الوطني التونسي، أوغندا، ليبيا وبوتسوانا. المجموعة التاسعة تضم الجزائر، زامبيا، التوغو وبوراندي. المجموعة العاشرة السنغال، الموزمبيق، السودان وأثيوبيا. المجموعة الحداش مالي والرأس الأخضر ورواندا وليبيريا، في حين المجموعة 12 تضم نيجيريا، مدغشقر، تنزانيا وغينيا بيساو. وباش نزيدو نوضحو للسادة المستمعين، وأنه البلدان المنظمة المستضيفة الثلاث للكان تشارك في التصفيات، ولكن باعتبار وأنه حتى تكون معناها المقابلات بين المنتخبات هذه متساوية في عدد المقابلات، فإنه المنتخبات اللي موجودة في المجموعات متاعها تترشح آلين، وبالتالي يبقى في كل مجموعة من البلدان الثلاثة هذه اللي هي موجودة فيها، اللي هي أوغندا وتنزانيا وأيضا كينيا، يبقوا ديما يترشحوا منهم منتخب آخر إلى جانب المنتخبات هذوما. كيما هو نفس الحال في مجموعة منتخبنا الوطني التونسي، يعني أربع منتخبات. أوغندا هي موجودة معنا في التصفيات، ولكن هي أوغندا مترشحة إلين، وبالتالي يبقى فما منتخب آخر وحيد فقط من بين ثلاث منتخبات الأخرى، كما قلنا في المجموعات الأخرى اللي فيها منتخبات متاع البلدان المنظمة، ديما تبقى بالمنظمة ترشح آلين ومعها منتخب آخر يكون من التصفيات من بين ثلاث منتخبات المتبقية في المجموعة. شالكونوا هو كي تكونوا واضحة الصورة بالنسبة للتصفيات هذه والكان هذه. تعرفوا أنه حتى الكان القادمة اللي هي بشكون في موعد آخر استثنائي بعد بعام 2027، فماش برشا وقت باش تنتظم الكان هذه، باعتبار وأنه القرار بتاع الاتحاد الأفريقي وأنه بشكولي البداية من 2028 الكان تنتظم كل أربع سنوات، ما عادش كل سنتين، وبالتالي معناها بشكون 2028 ثم 2032 اللي هي تجي تتقابل ديما مع كأس العالم تقريبا. وبالنسبة للتصفيات متاع كان 2028 فما منتخبات اللي كانت تقدمت لتنظيمها أو لاحتضانها بالأحرى التصفيات هذه أو الكان هذه، كما قلنا تنعطيكم بعد شوية المنتخبات اللي هي جنوب أفريقيا، بوتسوانا، ناميبيا وزيمبابوي. يعني الأربع دول هذم جنوب أفريقيا، بوتسوانا، ناميبيا، زيمبابوي تقدموا بملف مشترك لاستضافة نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2028 في خطوة هي تعد من طبعا من أبرز الملفات الجماعية المطروحة على طاولة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كما قلنا لكم النسخة القادمة من كأس أمم أفريقيا الكان 2027 باش تقام في شرق القارة الأفريقية بين كينيا، أوغندا وتنزانيا في تنظيم ثلاثي طبعا مشترك بين المنتخبات والدول هذه، وباش تكون نسخة 2028 مرحلة انتقالية قبل اعتماد النظام إقامة البطولة كما قلنا كل أربع سنوات بدلا عن سنتين. نبقاو مع الكان، ولكن كان الأصغر لكرة القدم لمنتخبات أقل من 22 لأقل من 17 عام. اليوم منذ قليل كانت تلعبت زوز مقابلات في بطولة أفريقيا الأمم للأصغر كما قلنا لأقل من 17 عام اللي مقامة حاليا في المغرب. اليوم منذ قليل انتهوا زوز مقابلات، الكاميرون انتصرت على الكونغو الديمقراطية هدف مقابل صفر، والكونغو كودوفوار تعادت مع أوغندا 2-2. الكان هذه شنو اللي يهمنا فيها هو منتخبنا الوطني التونسي للأصغر اللي هو مشارك في الكان هذه الليلة عنده مقابلة منتخبنا الوطني التونسي بشواجه أثيوبيا الليلة بداية من 8 متاع الليل يعني بعد ساعة غير ربع من الآن بعد 45 دقيقة من الآن بالأحرى وفي نفس التوقيت في 8 متاع الليل مواجهة شمال أفريقيا تجمع بين المنتخب المغربي والمنتخب المصري كما قلنا بداية من 8 متاع الليل في نفس التوقيت. ربع نهائي كاس تونس لكرة القدم غدوة الأربعاء فما زوز مقابلات انطلاقا من المطلة 3:30 متاع العشية. النادي الصفاقسي في ملعب طيب الميربي الصفاقسي يستضيف الملعب الجيبسي. التحكيم لخالد قويدرو مع حسني النيل وسام بوغطاس في غرفة الفار. ترجي جرجيس كذلك غدوة المطلة 3:30 يستضيف في ملعب جرجيس النادي البنزرتي. التحكيم لأمير لوسيف ومعه الثنائي أمير العيادي وناجح بن عويشة في غرفة الفار. بعد غدوة الخميس في المطلة 3:30 متاع العشية زوز مقابلات متبقين. بعث بحجة في ملعب بوحجلة يستضيف الترجي الرياضي التونسي. تحكيم لنزال بلطيف ومعاه في غرفة الفار الثنائي هيثم جيرات وغسان مطوع. وفي نفس التوقيت بعد غدوة الخميس ما 3:30 متاع العشية تقدم ساقية الديري يستضيف شبيبة العمران. التحكيم لسيف الورتيني ومعاه الثنائي مجدي بلاغ وأمان الله الحجري في غرفة الفار. النجم الرياضي الساحلي بعد تداول عدة وسائل إعلام وصفحات فيسبوكية خبر نية السيد سامي السعيدي المدرب السابق لفريق كبر كرة اليد بالنجم الساحلي تقديم قائمة لانتخابات الجمعية وهو اللي باش يترأس القائمة هذه. فأنه سامي السعيدي نشر البارح تدوينة طويلة على حسابه الخاص بالفيسبوك أكد فيها اعتزازه بالثقة اللي نالته من أوسع نطاق جماهيري في الجهة لترأس فريق بعراقة تاريخ النجم الساحلي. وزاد أكد أنه قام بمحادثات مع أطياف واسعة من الجماهير والمقربين من النادي مؤخرا حول إمكانية تقديم ترشح لرئاسة النادي. في المقابل لم تكتسي المشاورات هذه أي صبغة رسمية كما لم تتجسم بأي قرار نهائي بتقديم قائمة عكس ما تم تداوله. ولكن بعد تفكير عميق وتشخيص مفصل للوضع الإداري والمالي للجمعية تبين استحالة حالة الوضع خاصة في ظل حجم الديون والاستحقاقات المالية المستعجلة فضلا عن ضرورة توفر أو توفير مبالغ مالية هامة أخرى لتأمين نفقات التسيير اليومي من أجور وانتدابات ورفع عقل وفسخ عقود وتربصات بالإضافة إلى التزاماته المهنية والمعنوية مع الجامعة التونسية لكرة اليد ووزارة الشباب والرياضة لا تمنح الحق في قطع العلاقة التعاقدية اللي تستوجب موافقة الأطراف هذه اللي هم الجامعة التونسي لكرة اليد وأيضا وزارة الشباب والرياضة. كما أنه استحقاقات الجمعية القادمة يعني النجمة الرياضي الساحلي وقصر الأجال الممنوحة لإعداد الموسم القادم إداريا وماليا وأيضا رياضيا لا تمكن من الوقت اللازم للقيام بالإصلاحات المستوجبة وتنفيذ الرؤية الإصلاحية لإعادة الجمعية إلى مسارها. وبالتالي سامي سعيدي كان اعتذر في نص التدوينة اللي نشرها البارح كما قلنا لحسابه الخاص بالفيسبوك تدوينة طويلة اعتذر عن اعتزامه تقديم ترشح لرئاسة النادي لرئاسة النجم الرياضي الساحلي لكن يقول أنه يوظف كل خبرته طبعا وحبه للنجم الرياضي الساحلي من أجل خدمة الجمعية جمعيته النجم الرياضي الساحلي. شبيبة القيروان الهيئة المديرة للشبيبة القيروانية أصدرت اليوم بيان عبرت فيه عن بلغ استغرابها وانشغالها أثر التصريحات الإعلامية صادرة عن رئيس الهيئة الدرجة الأولى المؤهلة لمنح التراخيص للأندية عبر الإذاعات إحدى الإذاعات الخاصة والمتعلقة بملف ما زال منشور أمام الهيئة ولم يقع البت فيه نهائيا إلى حد التاريخ هذايا بعد أن تم تأجيل النظر فيه خلال اجتماع يوم 27 أفريل في ظروف غير مفهومة ودون حضور رئيس الهيئة رغم أن الاجتماع محدد بشكل مسبق. واعتبرت الهيئة المديرة للشبيبة القيروانية أن الخوض إعلاميا في تفاصيل ملف لازال محل نظر وتقديم تبريرات وتأويلات قانونية لفائدة الطرف المطالب بالخلاص مع البحث العلني عن مخارج وحلول تمكنه من تفادي العقوبات المستوجبة قانونا يمثل مساسا خطيرا بمبدأ الحياد والنزاهة المفترض توفرهما في كل هيئة مستقلة مكلفة بتطبيق القانون. وأمام خطورة التصريحات هذه وما قد يترتب عنه مساس بحقوق الأندية وبسلامة المنافسة والنزاهة المفترضة في الهياكل، فإنه شبيبة القيروان تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة على المستويين الوطني والدولي بما في ذلك اللجوء إلى الهياكل القضائية المختصة التابعة للاتحاد الدولي الفيفا لكرة القدم. الترجي الرياضي التونسي أعلن اليوم عن التعيين شكري الوعر في خطة نائب رئيس مكلف بكرة القدم، وتم كذلك اليوم تسليم المهام من طرف رياض بنور اللي كان قدم استقالته من مهامه في الترجي الرياضي التونسي، وطبعا تسليم المهام كان تم في مقر النادي أي مقر الترجي الرياضي التونسي. النادي الافريقي في كرة السلة كان سافر اليوم الى رواندا وين باش يشارك في بطولة الرابطة الافريقية لكرة السلة البال من 22 ل 31 مايو الجاري في العاصمة الرواندية كيغالي. النادي الافريقي باش يواجه في دور الربع النهائي فريق اهلي بنغازي الليبي يوم السبت القادم. بالنسبة لقائمة الملاعبية اللي سافروا اليوم الى رواندا هما عمر عبادة، محمد حديدان، زياد شنوفي، اسامة المرناوي، هيثم سعادة، جوهر الجوادي، مختار جاي، فادي بن عبد الله، جمال هاجينز، جي سي جونز، دراو سيسي، امينو محمد، والانغ ايفانوفيتش. هذوما الملاعبيه اللي سافروا مع النادي الافريقي طبعا لرواندا لخوض غمار البال. عالميا البريمير ليج الانجليزيه في السبعة ونص بورنموث مع مانشستر سيتي، وفي 8:15 تشيلسي مع توتنهام. نرفع الأذان ثم نواصل معكم حديثنا سبور.
1: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

الأخبار الهوات، النادي الأهلي الماطري هو بطل لرابطة الشمال لكرة القدم ببنزرت. بالنسبة لرابطة الشمال الغربي أو لرابطة الشمال الغربي لكرة القدم، الجولة القادمة بتجمع في مطلثة العشية يوم الأحد القادم نادي كرة القدم بجريسة مع الهلال برقو، مستقبل البرنوسة يتقابل مع نجم تجروين، نادي سيدي برويس يتقابل مع برق تستور، العروسة الرياضية تقابل مع جمعية سقيط سيدي يوسف، ونادي كرة القدم بالقلعة الخصبة يتقابل مع كسرة الرياضية. رابطة تونس كرة القدم مقابلة الفاصلة لتحديد البطل باش تلعب في ملعب بوفيشة يوم الجمعة القادم 22 مايو باش تجمع بين نادي الوردية واتحاد العمران الأعلى. النادي الرياضي بفوشان هو البطل للرابط الجهوي لكرة القدم بنابل، اتحاد سيدي بوعلي هو بطل لرابط الوسط لكرة القدم بسوسة، نادي منزل فارسي هو بطل لرابط الوسط الشرقي لكرة القدم بالمنستير، النجم العلوي هو بطل لرابط القيروان لكرة القدم النجم العلوي والنجم العلا، ومستقبل الحنشة هو بطل لرابط الجنوب بصفاقس، وأولمبيك بنقردان هو بطل رابطة مدنين لكرة القدم. بالنسبة للرابطة الجهوية بسيدي بوزيد، فما جولة أولى باش تكون لمرحلة التتويج باش تجمع بين فرق أولمبيك العيون الملعب المكناسي وأيضا نادي فوسانة أو نادي بالفعل نادي فوسان. بالنسبة لمستقبل ليلة هو بطل رابطة الجنوب الغربي لكرة القدم بقفصة، وشبيبة وذرف هو بطل رابطة الجنوب الشرقي بقابس. تقريبا هذه فكرة على أهم الأخبار في أندية الهوات. بالنسبة لمقابلة البراج الخاصة بتفادي النزول الجولة الثانية باش تجمع يوم الأحد القادم، نصر الله الرياضية تواجه نادي بير العفي، واتحاد شبيكة يواجه زيتونة الشماخ. بالنسبة للفريقان اللي كانوا في الجولة الأولى ضمنوا البقاء متاعهم في رابط الهوات المستوى الثاني، نادي بمبلة واتحاد برج السدرية. نادي بمبلة كان فاز من زيتونة الشماخ 2-0، واتحاد برج السدرية كان تعادل في 90 دقيقة مع نصر الله الرياضية ثم 5-3 بركلة الجزاء اتحاد برج السدرية كان فاز. بالنسبة لزوز الفرق اللي كانوا معفيان في الجولة الأولى هما اتحاد شبيكة ونادي بير العفي، كما قلنا في المقابلات اللي باش يتلعبوا يوم الاحد القادم 24 مايو في 3:30 متاع العشيه، زوج فرق اللي باش ينتصروا هما باش يضمنوا البقاء في رابط الهوات المستوى الثاني، وزوج فرق اللي باش يخسروا وبالطبيعه باش ينزلوا الى المستوى الاسفل اللي هو على مستوى الانديه الرابطات الانديه الجهويه. بالنسبة لرابطة الهوات المستوى الأول، أبطال الأربعة المجموعات هما نجم بني خلاد، الملعب السوسي، أولمبيك الكاف، أولمبيك مدنين، تهنينا مجددا لهم. بالنسبة للأندية اللي كانت غادرت بطولة الرابطة المحترفة الثانية وستلعب في الموسم القادم في رابطة الهوات المستوى الأول هما اتحاد بوسالم، الملعب الأفريقي بمنزل بورقيبة، أولمبيك سيدي بوزيد ونسر

0: الفيسبوك. أجمل تحيات رؤوف غديرة في الإخراج الرقمي، تحيات معاذ الحداد في التنسيق والأشرف العام، وأيضا تحيات هيثم والناس في الإخراج التقني. تحياتي شيخ حميد مقدم الميكرو، إن شاء الله نتقابل معاكم غدوة في 8 غرباء متاع الصباح على موجات إذاعة المنسي روبانوراما فهم في الأخبار الرياضية، وأيضا غدوة في أخبار نص نهار الدرجين على موجات إذاعة المنسي. أجمل تحياتي شيخ حميد، صباح الخير نسكن.
1: حديثنا
2: سبور، حديثنا سبور،
3: موسيقى وألحان.

0: موسيقى وألحان،
1: موسيقى لكل الأذواق.

0: الأب
1: إن الحمد في الكعبة إن شاء الله.

ان شاء الله يا رب، ان شاء الله مجموعين عند النبي يا رب، ان شاء الله ان شاء الله يا رب.

0: موسيقى وألحان موسيقى لكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني على نغمة
0: موسيقى وألحان.
2: الثامنة ليلا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في مجاز الأنباء. تمكنت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني بالعوينة بالتنسيق مع فرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بالمنستير مؤخرا، وإثر عملية نوعية ودقيقة تمكنوا من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال توريد المواد المخدرة من أحدى الدول الأوروبية بجهة طبلبة من ولاية المنستير، في إطار التصدي لمختلف مظاهر الجريمة وتعقب العناصر الإجرامية الناشطة في مجال توريد وترويج المواد المخدرة وتقديمها للعدالة. وفاد بلاغ بأن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 12 شخصا وأدراج 7 آخرين بالتفتيش، ثبت انخراطهم ضمن هذا الوفاق، وتم حجز حوالي 250 ألف قرص مخدر تم إخفاؤها داخل صناديق من الخفاف المعدة لتخزين الأسماك، وأمكن كذلك حجز آلة لكشف المعادن ومركب صيد بحري وشاحنتين وسيارتين من الماركات الفاخرة ودراجة نارية، إضافة إلى مبلغ من العملة الأجنبية. وبيّنت الأبحاث والتحريات الميدانية تورط عناصر الشبكة المذكورة في جرائم عابرة للحدود، من بينها تنظيم عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسا نحو أوروبا، إلى جانب الاتجار غير المشروع بالممتلكات والمنقولات الأثرية. ضبطت وزارة التربية طاقة استيعاب المعاهد النموذجية خلال السنة الدراسية القادمة في حدود 3750 مركز موزع على مختلف الجهات وفق قرار صادر اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية. ويأتي هذا القرار في إطار الاستعداد للسنة الدراسية المقبلة وتنظيم طاقة القبول بالمعاهد النموذجية وفق المقاييس المعتمدة. ويتم إجراء امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني والتي تتيح الدخول إلى المعاهد النموذجية أيام 18 و19 و20 جون. دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية في بلاغ أصدرته عشية الثلاثاء في سياق الاستعداد لعيد الأضحى إلى ضرورة الانتباه عند اقتناء الأضحية إلى أن تكون نشيطة ولا تظهر عليها أي علامات مرضية مثل السعال أو انتفاخ البطن، وخالية من أي إفرازات أو التهابات سواء على مستوى الفم أو الأنف أو اللسان، وغير حاملة لجروح أو لأمراض طفيلية مثل الجرب. وحثت على ضرورة اختيار مكان نظيف بعيد عن أشعة الشمس عند ذبح الأضحية وتقييدها عفوا لمنع الحركة قبل عملية النحر، والاستعانة بشخص ذي خبرة ومرتد لملابس نظيفة لنحر الأضحية وتوفير سكاكين حادة ونظيفة وذبح السريع من الوريد إلى الوريد وترك الذبيحة تنزف لمدة 5 دقائق حتى يتم تصريف الدم الكامل. أفاد الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بأنه بمناسبة عيد الأضحى تقرر وبصفة استثنائية تقديم تاريخ صرف الجرايات إلى يوم 22 من شهر ماي الجاري. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
4: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
5: 95.7.

0: سمر سمر ومؤنسة ومؤنسة سهرات إذاعة المسي سمر ومؤنسة يوميا يوميا يوميا تجمعنا فضائيات للبوح شعر أدب فن وموسيقى
1: فن
0: موسيقى ولكل أذواقكم
1: محطة
0: من محطات السهر
1: عناوين
0: تحلي السهرية في إذاعة المنسير
2: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها الأسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.
3: مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في المتابعة والاستماع لحصة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. سلام الشعر عليكم وعليكم سلام الإبداع والجمال في حضرة هذه المسابقة الدولية للكتابة الشعرية. من الآن وإلى حدود 10 ليلا نواصل مسيرة التقييم والتحكيم، واليوم نذكر أصدقائنا المستمعين بأن قصائد في السباق مع شعراء المجموعة السادسة للدور الثاني من مسابقة فارس الكلمة. أجمل تحيات فريق التنظيم والأعداد والإشراف والتحكيم، تحيات زميلنا وليد بخريس في إخراج المسابقة، معاذ الحداد في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، رؤوف غديرة في الإشراف على البث الرقمي لحصة الليلة على الموقع الرسمي لإذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير إذاعة المنستير برنامج مسابقة فارس الكلمة. في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العياري، أيضا مع تحيات زميلنا الأستاذ جلال بن سعد المنسق العام للمسابقة، الأستاذ صفاء السلامي المشرف على الصفحة الرسمية، وأيضا تحية أعضاء لجنة التحكيم برئاسة الدكتور خميس الورتاني وعضوية الشاعر سلوى الرابحي والشاعر وعضوية الشاعر أحمد شاكر بن ضيق.

فارس، الكلمة هذه المسابقة الدولية للكتابة الشعرية. نصل اليوم مثل ما ذكرت إلى المجموعة السادسة للدور الثاني من المسابقة.

0: إذن اليوم سنقدم ثلاث قصائد لثلاث شعراء ضمن المجموعة السادسة. ونذكر أصدقائنا المستمعين أن الدور الثاني ينتهي الأسبوع القادم، الحصة القادمة، لأن الدور الثاني يحتوي على سبع مجموعات، اليوم مع المجموعة السادسة، الحصة القادمة مع المجموعة السابعة، وبطبيعة الحال الحصة التي يليها سنعلن عن قائمة القصائد المترشحة للدور الثالث. إذن ننطلق في استقبال أعضاء لجنة التحكيم برئاسة الدكتور خميس الورتاني. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا دكتور.
1: مرحبا بك، أهلا وسهلا أستاذ الدكتور أسعد العياري، مرحبا بك، مرحبا بأعضاء لجنة التحكيم أحمد شاكر سلوى، مرحبا بكل المتسابقين، بكل المستمعين، بكل المغرمين بالشعر وبالجمال في رحاب وطننا العزيز.
0: نعم دكتور، الأكيد أن الفترة هذه هي فترة جني الثمار، خاصة لأبنائنا التلاميذ والطلبة، وهم يعني إما يستعدون يعني لإنجاز الامتحانات أو أيضا للحصول على ثمرة مجهودات سنة دراسية أو جامعية، والأكيد أنه في الفترة هذه تكثر المشاغل والالتزامات والأشغال وما إلى ذلك، ولكن دائما الدكتور خميس الورتاني حاضر بكل لباقته ولياقته ورشاقته المعهودة.
1: ربي فضلك، لكن هذا واجب، ثمة واجب نحن نؤجر عليه، والمجتمع يعطينا مقابل له بشكل مباشر، ونحن مدعوون إلى تحمله. وهو على الرغم من كلفته الكبرى على المستوى النفسي والجسدي، لكن نحن بدورنا مثل طلبتنا نحن نتشوق للنظر في ثمار ما أنجزناها معا. هذا مشروع مجتمعي، مشروع إنساني في عمقه. نتطلع حتى ننهي هذا ونقيم هذا الذي أنجزناه ونمارس نقدا ذاتيا على ما أنجزنا. ولكن هذه الفسحة، برنامج فارس الكلمة، هي فسحة من نمط آخر والتزام تطوعي من موقع آخر للمساهمة في تخليق هذا الفضاء العام، في تخليق ووسم هذا الفضاء العام بوسوم منعا لوسوم أخرى تتهدى هذا الفضاء، منعا من وسوم القبح، من وسوم الأنانية، من وسوم هما أمران مساران. على الرغم من هذا الإرهاق، هذه الامتحانات، ولكن كذلك المناقشات والتأثير والمحاضرات والأيام الدراسية، مع ذلك فإن ثمة لمساهمتنا في مثل هذا البرنامج ثمة متعة أخرى مغيرة نحن نسعد بأن نساهم فيها.
0: نعم، لذلك الشكر واجب لكل أعضاء لجنة التحكيم. أيضا الشاعرة سلوى الرابحي، تحية ليك، وأعرف أنه أولا خليني بين قوسين أشير ملاحظة أسوقها على سبيل الإضاءة، الشاعرة سلوى الرابحي خاصة في السنوات الأخيرة يعني علامة مضيئة للشعر التونسي والعربي، شاعرة تونسية نعتز بها كثيرا ونعتز أيضا بهذه التجربة الشعرية المتميزة. شاعرة سلوى الرابحي مساء الخير.
2: شكرا جزيلا أستاذ أسعد، شكرا لهذا الإطراء الذي أرجو أن أكون في
0: هذا يعني هذا هذا هذا قليل من الكثير الذي تستحقه الشاعرة سلوى الرابحي.
2: الله يسعدكم، والله يفضلك أستاذ أسعد، شكرا لكل المستمعين، يعني شهادة أعتز بها، وأعتز أيضا بانتمائي إلى لجنة التحكيم، هذه اللجنة التي نعمل فيها سوية ونعمل بكل حب للشعر وحب لهذا البرنامج المميز.
0: شكرا،
2: شكرا لكل المستمعين، لكل من أحب الشعر ومن أنصت إليه ومن أراد أن يكون جملة في مسافة الضوء، وجملة هذه المسافة، مسافة الضوء، هي التي بيني وبين المستمع، بيني وبين القارئ، بيني وبين هذا المتسابق الذي يصل إلى قلبي قبل أن يصل الضوء أصلا.
0: جميل، تقولين شعر على شعر، شعر سلوى الرابحي، تحية لي. إذن شاعر المتميز أيضا والأنيق وصديقي جدا شاعر أحمد شاكر بن ضياء، مدير بيت الشعر التونسي، نوجه له تحية، وتحية أيضا للبيت ولكل القائمين على هذا البيت اللي صدقا هو منارة تشع على التجارب الشعرية التونسية وتعرف بالكتاب والشعراء التونسيين. هو البيت التونسي المفتوح لكل المبدعين، وأيضا بيت يعني صيت كبير حتى على مستوى العربي. نرجو مزيد النجاح والتوفيق لهذا البيت التونسي، يزيد إشعاع ويزيد إضاءة خدمة للأدب التونسي وللكتاب وللمبدعين التونسيين. شاعر أحمد شاكر بنضي،
3: مساء الخير دكتور الأسعد، تحيتي ليك، شكرا على هذه الشهادة أيضا التي أعتز وأتشرف بها. وطبعا البيت بيتكم، أنتم أهله وأصحابه، ونحن حراسه الذين نحاول ونجتهد ونحرص على أن نحميه من أجلكم. شكرا أيضا لكل المستمعين، شكرا لكل أعضاء لجنة التنظيم، شكرا لزميلي دكتور خميس الورداني وشعر سلوى الرابحي، شكرا على كل هذا الجمال وكل هذا الحب وهذه التجربة المتميزة التي أعتبرها من أهم التجارب التي خوضتها في مسيرتي.
0: خليني ملاحظة أسوقها بين قوسين لكل أصدقائنا المستمعين والمتابعين والشعراء، تحية للشاعر أحمد شاكر بنضية، وأيضا تحية للصديق المبدع مهدي البوغانمي مدير دار كوال النشر. أنذكرهم أنه مؤخرا تحصلنا على مجموعة من الإصدارات الجديدة والأنيقة في شكلها ومضمونها، وإن شاء الله عن قريب سيقع يعني التواصل مع الفائزين، قائمة الفائزين في مسابقة كنز الكلمة للدور الأول، وكتبهم إن شاء الله تكون الجوائز تكون جاهزة إن شاء الله في أقرب الأجل، الكتب موجودة فتهني. وتحية للشاعر أحمد شاكر بنضية اللي بالفعل هو الذي مكننا من هذه الكتب بعلاقاته مع عديد دور النشر وخاصة دار كواء اللي هي شريكنا في هذه المسابقة. وتحية لصديقنا مهدي البوغانمي، والأكيد في الحفل الختامي سيكون موجود معنا في الحفل الختامي، وسيقع يعني إبرام عقد للفائز لفارس الكلمة لإصدار كتاب. إذن ننطلق في قصائد في السباق، إذن ننطلق قصائد في السباق المجموعة السادسة للدور الثاني من مسابقة فارس الكلمة، وهذه المجموعة تضم الأكيد ثلاثة مشاركات لثلاثة شعراء. أولا مشاركة الشاعرة مجيدة محمدي، عنوان القصيدة النور الذي يسري في قلبك فجأة.
4: فارس الكلمة.
5: النور الذي يسري في قلبك فجأة، وأنت تجلس بين جدران يومك منطفئا كشمعة نسيها الليل، يحدث ما لا تفسير له، كأن ضوءا يتسرب من ثقب في الجدار، كأن روحا تنفذ عنك الغبار، كأن السماء تميل لتهمس في أذنك الآن على هيئة وحي، يطرق الباب كزائر غير منتظر، ينسل مثل سر قديم يطفو من قاع نهر كنت تظنه جافا، يتسلل بين شقوق صدرك ككلمات نسيتها يوما في كتاب وأنت تقرأها للمرة الأولى الآن، لحظة بلا مقدمات، شارات تنفجر في العتمة، يد تمتد من العدم تهزك بعنف تعيد ترتيب أشيائك المبعثرة، يسري فيك فجأة كعاصفة تحملك إلى حيث كنت تخشى، نافذة تفتح في مدينة مغلقة، طريق جديد لم يكن في الخريطة، كأن قلبك كان كهفا والآن صار سماء، لا تسأل من أين جاء ولا كيف اشتعل فيك، إنه لحظة نادرة تشبه سقوط النجوم في بحيرة الليل، تشبه ولادة برق من صمت طويل، تشبهك لكن بنسخة التقيتها الآن.
4: فارس الكلمة.
0: كانت هذه قصيدة النور الذي يسري في قلبك فجأة للشاعرة مجيدة محمدي. الكلمة الآن للجنة التحكيم.
6: الكلمة للجنة التحكيم.
0: الكلمة للجنة التحكيم، والبداية مع الدكتور خميس الورتاني، تفضل لك الكلمة.
1: شكرا مجددا سي لسعد، هذا النص هو نص المشهد الواحد والجملة الواحدة نحويا ودلاليا، ومن هنا هذا القصر النسبي لنفس القصيدة أو لنفس النص هو 31 سطر، وهذه الأسطر مبنية على بلاغة الفراغ وليس بلاغة الامتلاء. النص عميقا هو مشهد واحد، هذا المشهد هو: يحدث وأنت وحيد ما يفيد عن التفسير. هذه الفكرة أو الإقرار أو الإخبار قد يحصل أو قد تحصل لأي واحد منا، وقد يقوله أي واحد منا، ونحن إذ نقوله لا نضحي بقولنا هذا شعراء. لكن مجيدة حمدي حاولت أن تقول أو أن تحول هذا الإقرار من مقام نثري فكري بارد إلى مقام شعري شعوري يتدفق انفعالاته بما أسبغته على الخطاب من خصائص بها ضمر التقرير النثري لفائدة الشعر التخيلي. ولا سبيل إلى ذلك، وهذا يعد من الكليات في النقد، ولا سبيل لذلك إلى تحويل النثري إلى شعري والتقرير التخيلي إلا عبر الصورة والإيقاع. في مستوى الصورة في هذا النص نادرة هي الأسطر والجمل التي لا تحتوي أو لا تبنى على صورة. نجد هذا الأمر في السطر الثالث، نجد خطابا خلوا من الصورة: يحدث ما لا تفسير له. نجد كذلك في الصفحة في السطر 31 لكن بنسخة التقيتها الآن. هذا الكلام هو كلام خلو من أي مجال، ولكن على امتداء 29 سطر، على مدى 29 سطرة 29 سطر، فإن المهيمن هو أن الشاعرة سعت جهدها أن تبنيها على نحو تخيلي وأن تصبغ أو أن تخلق الصورة في فن هذه الأصل. الصورة الأصل أو المطلق هي الحياة التي نعيش. الحياة التي نعيش هي سجن أو موت روحي، لذلك فهذه الحياة لا تزيد عن كونها إقامة بين جدران اليوم، والإقامة هي فاقدة لأي معنى. تقول هي منطفئا كشمعة نسيها الليل، تفني نفسها ولا ينتبه إليها أحد، حتى كأنها لا توجد أصلا. تقول كأننا موتى لم نخبر، أو هكذا تصور. الصورة المتولدة عنها نقيض الأولى هي انبجاس فجئي للأمل والمعنى يصارع الشعور السابق ويصارعه، لأنه نصية احتل هذا الشعور المضاد الحيز الأكبر من فضاء النص، وكان قادحا للمخيلة على إعادة اكتشاف ذاتها واكتشاف العالم. وفي تقديري أن الشاعرة قد صاغت هذا الانطباع النقيض صياغة أولى تقريرية ذهنية: يحدث ما لا تفسير لها. سطر ذلك، ولكن بقية النص يعني 28 سطرا كانت محاولة لتصريف هذا الذهن التقريري تصريفا تخيليا، فنكاد لا نجد تركيبا أو إخبارا فرعيا إلا وكان المجاز الإطارة. وقد عمدت الشاعرة فيه، يعني شاعرة مجيد الحمدي، إلى تقنية واحدة مركزية هي التشبيه، ومن هنا كثرت التركيب التي اعتبرت كأن نجد السطر الرابع، السطر الخامس، السادس، السبت، 23 نخلي، أو الكاف سطر 12، سطر 20، أو فعل التشبيه الذي توارد في نهاية القصيدة. والتشبيه قياس بين أمرين متباعدين بينهما قاسم مشترك، والمشترك قابل للإدراك الفوري في شروطه في القديم، ومجيد حمدي وظفته على المنوال القديم. فهو توضيح وتقريب للمعنى. ولعل الشاعرة استنكفت عن التشبيهات البعيدة التي قد تعطل عملية تلقي النص وفهمه وتذوقه بوعي من يرى أن الجميل لا يكمن في التعمية والتوعير وتهديد المعنى بالاحتشام. هذا المأتل الأولاني، المأتل الأول لشعرية هذا النص الذي نقدر أنها موجودة. المأتل الثاني لشعرية النص هو الإيقاع. في قصيدة النثر وهذا معلوم بالبداهة تنعدم الإيقاعات المتولدة عن كل ما هو عروضي عن كل ما هو جماعي اجتماعي موروث، فيحرم الشاعر نفسه اختياريا من هذا المأتأ الثري من الانتظامات. ولكن النص الشعري مثل الطبيعة، الطبيعة تفزع من الفراغ المادي وكذلك النص الشعري يفزع من الفراغ الإيقاعي. إذا قصيدة النثر تحاول أن تعوض ما خسرته من جوانب عروضية بالاشتغال على إيقاعات، الإيقاعات هي المكونات الإيقاعية الدنيا الشغالة في النص في المسرح الفرنسي ريتان. إذا تحاول أن تعوض ما خسرته من إيقاعات عرب بالاشتغال على إيقاعات أخرى موجودة منذ القدم لكنها لم تكن شغالة على النحو التي نشغلها به كاتب قصيدة النثر. ولعل أهم الإيقاعات الشغالة في نص مجيد الحمدي هو إيقاع التقطيع أو التوازي. نقصد بالتقطيع التوازي هو إعادة بناء تركيبية مع اختلاف المحمولات المعجمية. فإذا نصتها إجمالا عبارة عن عدد محدود من التراكيب صرفتها الشاعر على أنحاء مختلفة خلقت الشعور بالانتظام الذي يتحكم في الخطاب.
0: واضح.
1: يعني الأشكال عديدة. المهم ما أنت أعلم أني أطلب على شيء. نص فيه جهد وفيه جمال وفيه بلاغة ضديدة للبلاغة التقليدية التي تركب المجازات والاستعارات حتى المجانية حتى تعني من شأن شعرية كما تقول. هذه بلاغة اليوم وبلاغة المباشر. أشكر عليه.
0: شكرا دكتور خميس الورتاني. الكلمة الآن للشاعرة سلوى الرابحي، تفضلي.
2: حبا بكم.

0: فيه الكثير من الوصف والسردية في أنا معا وأنت تجلس بين جدران يومك، هي تحدثك عن هذا اليوم وتعطيك أيضا المتناقضات بين الذي كان موجودا وبين ما حدث بعد مجيء هذا النور. إذن مجيء النور فجأة يفترض أن يكون ما قبل النور ظلمة، ولكنها أكدتها أيضا في هذا النص وهي تقول منطفئا كشمعة، وكأن أيضا هذا الضوء الذي أتى إذن فجأة هو تسرب من ثقب في الجدار، إذن هو أيضا أخذ عنا الغبار إلى غير ذلك. هذا النور إذن مر إلى من إلى هذا الكهف المظلم، والذي يدل على أن حالة الشاعرة هي حالة ظلمة وحالة ألم وحالة وجع وحالة غربة، وهذا النور إذن أخرجها من حالة إلى حالة، من هذا السجن الذي كانت تجلس فيه بين جدران اليوم، بمعنى أن اليوم يشابه الأمس وهكذا. إذن هو أخرجها من روتينية اليوم وأخرجها من ظلمة الحياة التي تعيشها، فتقول شرارة تنفجر في العتمة. إذن تكرار لهذا النور، يتكرر النور في الجمل ولكن على صيغ وألفاظ مختلفة. أيضا الشاعرة في هذا النص اعتمدت التكرار، وهذا التكرار ورد مثلا في التشبيه، خاصة حين تقول كأن ضوءا كأن روحا كأن سماء، فاعتمدت على حرف التشبيه الكاف وأيضا موصولا بحرف التوكيد. وفي هذا التشبيه أيضا ورد حين تقول تشبه، إذن التشبيه ورد بأدوات التشبيه وبألفاظ التشبيه. في نهاية المطاف، رغم أن هذا النص وردت كلماته بسيطة تنسل هكذا منسابة بلا لا أقول بلا استعارات، بلا استعارات كبيرة، يعني بلا استعارات ملغزة أو لم تذهب إلى العتمة في المعنى، وإن ولا إلى الإغماض، بمعنى أن هذا النص مفتوح بنافذة تطل أيضا على الضوء، فجاء هذا النور أيضا حمالا للمعنى العميق على بساطة الجمل. عموما نص فيه الكثير من الشعرية، والبناء كان يعني سلسا والجمل بسيطة، ولكن في نهاية المطاف النص جيد. تحية لي إذن ماجدة محمدي على هذا النص الذي ورد كما قلت في جمل بسيطة، ولكن هذه الجمل البسيطة كانت بها شعرية هامة. مع الشكر.
1: شكرا جزيلا الشاعر سلوى الرابحي. الكلمة الآن للشاعر أحمد شاكر منضية، تفضل لك الكلمة.
2: شكرا دكتور لسعد، شكرا للدكتور خميس الورتاني، وشكرا للشاعر سلوى الرابحي. لا أختلف معهما تقريبا، ويعني أتفق مع ما جاء في مداخلتيهما من ملاحظات حول شريط هذا النص النثري، ويعني هذه الخصوصية في تشكيل الصورة الشعرية بطريقة بسيطة نافذة إلى القلب نجحت فيه مجيدة محمدي، يعني تقريبا اتفقنا على ذلك، ونجحت أيضا في إيجاد هذه الوصفة، هذه التركيبة، هذه الكيمياء في المعجم الذي يعني أو العوالم التي اشتغلت عليها، وكانت وفية لأسلوبها وطريقتها، هذه البساطة، الرقة، الهدوء، يعني حتى الصور الشعرية جميلة ملفة

0: طريفة ولكن هادئة، ليست تلك الصور التي ربما تصدم أو يعني تجعلك ربما ترتبك أمام غموضها أو انغلاقها على ذاتها إلى درجة الإبهام. لا، هي بسيطة ويعني قادر أن القارئ ينفذ إليها بسلاسة. أبقى الحق عندي بعض الملاحظات الإضافية. ما أعجبني أيضا في هذا النص، يعني إضافة إلى كل ما قيل، أن النصوص النثرية وقصائد النثر في العادة، مش قاعدة ولكن في معظم النصوص التي نقرأها وخاصة فيما يكتب اليوم، هي عادة تدور حول الذات. يعني احنا حتى كي نعرفوا عادة قصيدة النثر تنطلق من الذات حتى تحدد موقعها في العالم وحتى تبرز زاوية نظر الكاتب للأشياء وفلسفة الشاعر والالتقاط للأشياء من زاوية نظره الخاصة، فتطغى عادة أو يطغى ضمير المتكلم المفرد في النص. هذا النص من بين النصوص القليلة اللي تشتغل أو تلعب لعبة أخرى، تشتغل على الذات لكن لي مش اشتغال مباشر، لأنه استعمال ضمير المخاطب على ما هو مقنع في هذا النص ومتناسق ومنسجم مع توجهه ومع خطه الناظم، لأنه يكشف أيضا أنه هذه الذات المخاطبة في النهاية هي ذات المتكلم، ولكنه يعني يتحدث عن ذات أخرى تشبه هذا ما فضحته الشاعرة في قفلة نصها، وهذا محمود في بالنسبة إلي. أبقى ونحن نتحدث على القفلة، أرى أنه هذا النص جاء يصف حالة، هنا أشارت الشاعرة سلوى الرابحي إلى القولة متاع الإمام الغزالي
1: أنا أذكر بالضبط، نور قذفه الله في صدرنا،
0: بالضبط. كذلك أنا أذكرني برواية ليلة النار لشميت على ما أذكر، يعني هذه الحالة الخاطفة، ذلك النور الذي يسري في قلبك فجأة وقد فضحت الشاعرة على غير عادة قصيدة النثر مضمون نصها وغايات نصها منذ العنوان. فلهنا عندي ربما تحفظ على العنوان، فاضح ياسر، مكشوف جدا، ولا يترك للقارئ اللذة الاكتشافي في النص ماذا يريد أن يقول. كذلك الإشكال في النص ما أراه إشكالا، يعني ما أراه ربما نقصا في الاشتغال على النص، أنه النص بقى يوصف الحالة التي ستصيبك، هذه الحالة كيف ستكون، ثم ماذا؟ لا نجد شيئا. ربما تدعي، خليني نحط بين ظفرين، نكون هكا نختار كلمات شوية هكا قوية، تدعي الكاتبة وحاولت أن تدعي أنها تبني النص على قفلة متماسكة، قفلة صادمة، هذا ما ربما ما ادعته أو ما ظنته، تشبهك لكن بنسخة التقيتها الآن. أنا الحق ما أقنعتنيش، كنت أفضل أن القفلة تكون فيها اشتغال أكثر حتى نصل بكل تلك الصور الجميلة وبكل تلك الشعرية البسيطة عالية الرقة إلى قفلة مدهشة بنفس تلك الروح البسيطة، ولكن أيضا مفروض أنه تخليني نفهم أنه هذا النص مبني بشكل متماسك على كل. هذه وجهة نظري، لكن في العموم أشكر الشاعر مجيد محمدي، هذا اجتهاد جيد جدا، النص محترم جدا وينبئ بشاعرة متمكنة من كتابة قصيدة النثر.
1: واضح. شكرا جزيلا الشاعر أحمد شاكر بنضي. إذن كنا بصدد تحكيم قصيدة الشاعرة مجيدة محمدي النور الذي يسري في قلبك فجأة للقصيدة بقية، كونوا معنا.

0: نواصل مستمعينا الكرام حصة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة، المسابقة الدولية للكتابة الشعرية على أثير موجات إذاعة المنستير، ونواصل تقديم القائمة، قائمة شعراء المجموعة السادسة للدور الثاني من المسابقة. منذ قليل استمعنا إلى قصيدة الشاعرة مجيدة محمدي، استمعنا أيضا إلى تحكيم لجنة التحكيم آرائهم في هذه القصيدة. الآن مع القصيدة الثانية للشاعر جلال روينة، وعنوان القصيدة طقوس الوجع الأخير.
1: فارس الكلمة.
2: جلال بن روينة شاعر أصيل مدينة تعقيرب من ولاية صفاقس، أود أن أتقدم بجزيل الشكر ووفر الامتنان والتقدير لبرنامج فارس الكلمة ولإذاعة المنستير، هذا المنبر الذي يحتفي بالحرف ويعلي من شأن الكلمة الراقية. أرجو من القلب أن تنال قصيدتي إعجابكم لأسير إلى المرحلة القادمة بإذن الله. طقوس الوجع الأخير. لأن حبك رغم الجمر غرس يدي، عاد اللهيب إلى قلبي ولم يعد، عاد اللهيب إلى المفتون بامرأة تستبدل التوت والتفاح بالكمد، ولم يعد ربما أو عاد معتكفا يخشى على شطحة الصوفي من جسدي، على بحاري أن تجتاح مرفأها سفائن الخوف والإحباط والبرد، يخاف من حجب الرؤيا إذا كشفت عما يخطط لو خطين للحسد، يخاف جدا على طفل الجنوب به، على جحيم شمال دار في خلدي، على خدوش فرات من صدى لغتي ودمعة النيل حتى مطلع الزبد. فتشت عني فكانت أم مشكلتي أن عاش قلبي بلا سقف ولا عمد، أو أن درب حبيبي لا رغيف له، أو ربما صغت عين الحب بالرمد. لو سال دمع محب ما شغلت به كأنني أم موسى في هوى الولد. كم كان قلبي ملاذ المحتمين به، وها هو اليوم يشكو قلة السند. أمشي كفيفا كحلاج يذوب دما، والنطفة الأم والحواء معتقدي، سفينة من يد الطوفان أغرقها، أنا ابن نوحك لم أولد ولم ألد، والماء ينخر صلصالا ألوذ به، فكيف بنتي وأحداقي بلا بلدي. لولا الهوى، لولا الهوى ما استمدت منك ذاكرتي مشط العجوز وما ألقى به مددي، ولا تكور عرش الحب في دمنا، ولا سر الشوق بين الضلع والكبد. يا برزخ الجرح، يا أحلى من ارتسمت دفئا مع الروح مذ أطعمتها عضدي، نحو المجاز يشق القلب منطقه ليغرس الكون في خديك فاقتصدي، نحو المجاز يشق القلب منطقه ليشعل الكون في خديك فاقتصدي، لي في سمائك شمس لا أشتتها، لي في جنونك ما يرقى إلى السهد، وذي شفاهك نبراس لأوردة يهدهد الصبح من عيني إلى الرشد. سل المسافة عن ضوء تصفحنا كأننا وهبوط الروح في سعدي. سل الهوامش عنها عن طلاسمها بوح الهوامش في أحضانه عددي. واليوم لم يبق لي إلاك يا وجعي وطيف حلم إلى الوجدان لم يفدي وبذع قلبي رؤى للحالمين تكسرت على أرخبيل العشق والأبد. يحك سرا بأظفار وقد صدئت أي الفريقين محروم من الجلد.
1: فارس الكلمة.
0: كانت هذه هي قصيدة الشاعر جلال بن روينة وعنوان القصيدة طقوس الوجع الأخير. الكلمة الآن للجنة التحكيم والبداية مع الشاعرة سلوى الرابحي، تفضلي لك الكلمة.
3: إذن نعود إليكم والعود مع جلال بن روينة في نص عمودي على بحر البسيط يحمل عنوان طقوس الوجع الأخير. وهذا النص نص فيه الكثير من الألم، الألم والحب. وهذا النص فيه حيرة وألم، وفيه قلب بلا سقف ولا عمد، وأيضا شاعر بلا سند. هذا النص جعل من الشاعر ومن قلب الشاعر عار تماما، عار من السند، عار من حب الآخر، عار من الفرحة، عار من هذا اللهيب الذي عاد ولم يعد. إذن أيضا الحيرة تتجلى في الكلمات، وحين يكرر ولم يعد ثم يقول في البيت الثالث ولم يعد ربما أو عاد معتكفا، فهنا النص أيضا فيه هذه الحيرة بين العودة ولا عودة، والحيرة عن حيرة الذات التي لم تجد ذاتها. يقول فتشت عني، إذن هو أيضا لم يجد ذاته. النص أيضا فيه الكثير من الأماكن، هذه الأماكن التي يتحدث عنها، يتحدث عن الشمال ويتحدث عن الجنوب، وهو ما يصبغ النص بواقعية إن كان الشاعر ابن الجنوب. وطبعا أيضا نجد فيه الأماكن أيضا مثل الفرات، وحين يحدثنا عن خدوش الفرات يذكرنا أيضا بنصوص أخرى إحالة على خدوش الماء، وهذه وتكسر الماء وجرح على الماء. إذن هناك أيضا هذا التماهي مع نصوص أخرى لشعراء آخرين. كما إن النص فيه رمزية، هذه الرمزية أسطورية ودينية في آن معا، حين يحدثنا عن الطوفان وهو ابن الطوفان، فيذكرنا هذا الطوفان الذي ورد طبعا في النصوص الدينية المقدسة في التوراة وفي القرآن، وأيضا يعود إلى ملحمة جلجامش اللوحة 14 حين يحدثنا عن الطوفان. وأيضا نجد فيه إذن هذه الرمزية الصوفية حين يعلن أنه يعني هو ابن الصوفية، أيضا حين يقول كم كان قلبي أمشي كثيفا كحلاج يذوب دما والنطفة الأم والحواء معتقدي. إذن هنا أيضا هذه الصوفية في الحب، والحبيبة لا تمثل المعشوقة فقط، فهي الوطن وهي الذاكرة وهي الحبيبة وهي التاريخ وهي الأسطورة أيضا. ويشبه قلبه أيضا بأمي موسى، وأم موسى طبعا عرفت بصبرها هذه التي ألقت بابنها في اليم. عموما بعض الصور إذا فيها ابتكار وتجديد، وبعض الصور فيها تماه كي لا أقول تكرارا لصور أخرى في نصوص أخرى، ولكن الشاعر على المستوى اللغوي يعني نص ينضح بلغة متماسكة وشعرية في بعض المقاطع بدت عالية، وفي بعض المقاطع الأخرى إذن مقبولة. في هذا النص أيضا أقول إن الشاعر وهو يلقي نصه كان الإلقاء جميلا، رغم أنه ارتكب ربما خطأ إن لم أكن أنا من أخطأ في السمع، ولكن أقول إن هذا النص عموما هو نص جيد به قدرة على النظم وقدرة على إذن حبك الصور الشعرية، وأيضا النص بالكثير من الشعور حتى لا يكون النص أقرب إلى الصخرة منه إلى فوارة المشاعر، والنص فيه أيضا هذا المنح الصوفي واعتكاف وشطحات وأيضا إذن حب إلهي وحب للحبيبة وحب للوطن. عموما نص جيد يعني في قراءة الناس.
0: شكرا الشاعر سلوى ربح، شكرا جزيلا. الشاعر أحمد شاكر بن ضي تفضل لك الكلمة.
4: جزيل الشكر دكتور لسعد، شكرا للشاعر سلوى الرابحي. أتفق معها في عديد النقاط اللي ذكرتهم، والحق احنا توا في الدور الثاني يعني ثم شعراء يعني إضافة لنا نعرفوا نصوصهم وسمعناهم وكذا، خاصة أنه شاركوا في الدور الأول وفيهم اللي بدينا نشوفوا في ملامح متاع تجربة. الشاعر جلال بن روينة يعني ما فيش، لا أعتقد أن ثم نقاش ولا اختلاف على أن ما يكتبه النصوص على الأقل اللي النص هذا والنص اللي قبله تدل على مقدرة هذا الشاعر على تمكنه من أدوات كتابة القصيدة، قصيدة الشطرين، وهذه القدرة على اللعب باللغة، امتلاك يعني لغة تكشف قراءاته وتكشف المنهل اللي ينهل منه جلال بن روينة. والأكيد أنها يعني نصوص عربية قديمة، نصوص عربية أيضا من فترة زمنية يعني الأذن نجم ترجع، مثلا أنا النص متاع وقت اللي دوب ما بديت نقرأ رجعني إلى تركيب خاصة المستعملة وبعض التشكيل، طريقة في التشكيل متاع الصورة إلى بعض النصوص. بلكش تو نذكر حاجات بعد. على كل اللي حبيت أن نشير له أنه ما فماش نقاش أنه هذا الشاعر متمكن، خاصة من يعني أدوات كتابة القصيدة العمودية، الإيقاع متشرب جدا، التراكيب هذه اللي مبني عليها النص القديم خاصة. هذا جميل وجيد، هذا قادر فيه جلال أنه يصنع ويخلق صورة شعرية جميلة، لكن كما تفضلت الصديقة سلوى في معظم النص نادرا وين تلقى صورة لم تعترفك من قبل. المشكل ذاته يتكرر كما كنا ذكرنا في الحصة الفارطة مع الشاعرة سهام الحمراني، الأبيات بأرخبيل قصائد يعني أبيات معظمها ما فماش رابط يضمها في ترتيبها لبعضها بشكل لا يجعل القدرة للقارئ أنه يحرك موقع أي بيت لموقع آخر، لا تحس أن كل بيت وحدة منفصلة بذاته. الحق جلال في نص الفارط ثم يعني قديما كان أيضا تعرف فحولة الشاعر من خلال دقته في وضع مكان الـ الـ الـ الروي. الكلمة اللي فيها تستعمل هذه في آخر البيت، الكمد البرد لم يعد كذا، هذه إما أن تكون في محلها تماما أو أن الشاعر يعني ما أحسنش اختيار أو ما زال يتدرب. فما أبيات في هذا النص يعني كل الكلمات في مواضعها تماما، ولكن فما أبيات تحس أنه فما لهاث وراء القافية إلى درجة أنه فما إسقاطات يعني فقط موسيقية. نذكر بعض الأمثلة اللي أنا نشوفها يعني غير مقنعة. عاد اللهيب إلى المفتون بامرأة تستبدل التوت والتفاحة بالكمدي. الكمدي لهنا حسيتها غير مقنعة. مثلا مثل آخر، أمشي كفيفا كحلاج يذوب دما والنطفة الأم والحواء معتقدي. يعني نحسها مسقطة إسقاطا هكا بسيف. الماء ينخر صلصالا ألوذ به فكيف بنتي وأحدقي بلا بلدي. يعني والأمثلة أمثلة أخرى الحقيقة مش كثيرة. أقول هنا مثلا بعض، وبضع قلبي رؤى الحالمين تكسرت على أرخبيل العشق والأبدي. تحس فما هنا فما كلمات مسقطة فقط لكي يكتمل البيت إيقاعيا موسيقيا. يعني نجم نحيوها ولا تنقص شيئا من النص. ذلك وقت اللي رجعني النص بصفة كبيرة إلى نصوص سابقة، ونلقى بعض النصوص السابقة التي ربما تأثر بها النص أو استمد منها النص جملة من تركيبه أو تأثر بصوره أو كذا، أنه النص القديم أفضل من النص الذي كتب في 2026. لهنا على الشاعري أن يعيد الاشتغال على النص. مثلا أنا تول نص هذه ذكرني في نص منسوب إلى يزيد بن معاوية، ويقول أنه في بيت يقال لابن هنو، نص معروف ما نقل منه البيتين هذوما. قالت صدقت الوفا في الحب عادته، يا برد ذاك الذي قالت على كبدي، واسترجعت سألت عني فقيل لها ما فيه من رمق، دقت يدا بيدي وأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعظت على العناب بالبردي. هذا نص يعني قديم جدا لدرجة أنه حتى النسبة مش ثابتة. أيضا يذكرني بنص
0: شاعر أحمد شاكر. شاعر أحمد شاكر، بعد إذنك نرفع الأذان ثم موجز التاسعة ثم بعد ذلك نعود إلى التحكيم. إذا كونوا معنا، إلى اللقاء، شكرا.
1: انفضار بوفيشا سيدي بوعلي على الموجة 104.7.
5: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد ورفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
6: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير، صوت البلاد وحب كبير.
3: أهلا بكم في موجز الأنباء. تمكنت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني بالعوينة بالتنسيق مع فرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بالمنستير مؤخرا، وإثر عملية نوعية ودقيقة تمكنت من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال توريد المواد المخدرة من أحد الدول الأوروبية، وذلك بجهد بولبة من ولاية المنستير. وقد أسفرت العملية عن إلقاء القبض على 12 شخصا وإدراج 7 آخرين بالتفتيش، وتم حجز حوالي 250 ألف قرص مخدر من نوع إكستازي تم إخفاؤها داخل صناديق من الخفاف المعدة لتخزين الأسماك. أكد مصدر طبي أن الحالة الصحية لثلاثة تلاميذ أصيبوا اليوم جراء سقوط نافذة بقاعة تدريس بالمدرسة الابتدائية محمد الهادي عفيف بحمام الجبلي بمعتمدية حمام الغزاز من ولاية نابل مستقرة، بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة ومغادرتهم من المستشفى المحلي بقليبيا أين تم نقلهم من قبل الوحدات الحماية المدنية إثر الحادثة. حددت وزارة التربية طاقة استيعاب المدارس الإعدادية النموذجية خلال السنة الدراسية القادمة ب 3850 مركز موزع على مختلف ولايات البلاد وفق قرار صادر بالرائد الرسمي، وسيتم إجراء مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية أيام 22 و23 و24 جوان، ويقع الإعلان عن نتائجها يوم 10 من جويلية. دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية إلى ضرورة الانتباه عند اقتناء الأضحية إلى أن تكون الأضاحي نشيطة ولا تظهر عليها أي علامات مرضية مثل السعال أو انتفاخ البطن، وخالية من أي إفرازات أو التهابات سواء على مستوى الفم أو الأنف أو اللسان، وغير حاملة لجروح أو لأمراض طفيلية مثل الجرب. أفادت الصندوق الوطني للتقاعد والحيتة الاجتماعية بأنه بمناسبة عيد الإضحى تقرر وبصفة استثنائية تقديم تاريخ صرف الجرايات إلى يوم 22 من شهر مايو الجاري. إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
5: احنا وانتوما،
6: احنا وانتوما،
7: وانا وانت،
8: وانا وانت،
5: احنا وانتوما،
6: احنا وانتوما،
5: وكل اللي يسمع فينا،
6: احنا وانتوما وكل اللي يسمع فينا. تجمعنا بكم برمجة خفيفة على ايقاع الشتوية من 10:30 نهار في إذاعة المنستير، تتعدى الصبحية مع العناوين هذية: الاثنين ملفات تربوية، الثلاثة كبارنا في عينينا، الأربعة صحتك بالدنيا، الخميس في المجتمع، الجمعة زادوا الطريق، السبت في دائرة القانون، والحد ريتروفيزور.
5: تتعدى صبحيتنا عالكيف
6: مع اللقاءات، الاستضافات، الحوارات والنقاشات، تتعدى صبحيتنا عالكيف. عالكيف.
4: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة
7: فارس الكلمة
4: فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها الأسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.

0: نعود مستمعينا الكرام ونواصل حصة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات ذات المنستير، ونواصل تحكيم قصيدة الشاعر جلال بن روينة عنوان القصيدة طقوس الوجع الأخير، ونواصل تحكيم الشاعر أحمد شاكر بن ضي. تفضل شاعر أحمد، لك الكلمة.
1: شكرا دكتور لسعد. على كل، حتى لا أطيل، قلت أنه نص جلال، وكنت نتحدث على النصوص التي أعادني إليها، ذكرت نص المنسوب إلى يزيد بن معاوية، كذلك ذكرت النص المسلول لشاعر الأختل الصغير، ملقب الأختل الصغير بشار الخوري، معروف المسلول، يعني نص. وبالمناسبة أنا أنصح بقراءة هذا النص، نص المسلول، لأنه قصيدة شطرين ومكتوبة، هي قصة قصيرة فيها أحداث وفيها شخصيات وفيها حوار، ومكتوبة بطريقة بشكل قصيدة الشطرين، وكذلك تشترك مع قصيدة أخونا جلال في البحر اللي هو البسيط وفي القافية. فحبيت نقول اللي ثم نصوص قديمة، يعني لما نتحدث على الأختل الصغير ونتحدث على توفى وعام 1968، يعني نتحدث على الأربعينات والخمسينيات، ونتحدث على الستينيات، يعني ثم من المفروض أنه في 2026 القصيدة العمودية، إن أردتم، أو قصيدة الشطرين، ربما يجب أن تتخذ أسلوبا آخر في الكتابة، تذهب إلى مساحات أخرى، تبدع يعني أشكال أخرى، تركيب أخرى للتعبير، صور أكثر إذهالا وإدهاشا. هذا ما أعتقد أن جلال بن روينة، هذا الشاعر المتميز، أنه قادر على الاشتغال عليه في نصه، وأتمنى له التوفيق.
0: شكرا جزيلا شاعر أحمد شاكر بن ضي. الكلمة الآن للدكتور خميس الورتاني. تفضل دكتور، لك الكلمة. ألو دكتور خميس الورتاني.
2: نعم أسمعك أستاذ رفعت.
0: تفضل دكتور، لك الكلمة. شكرا.
2: شكرا لك مجددا، شكرا لسي أحمد شاكر، لأنه خشيت مع ملاحظات شاعر سلمى الراكحي أن يكون موقف بعيدا بمقدار ما عما ذكرت، لكن هي سدركت هذا الأمر في ملاحظات في القسم الثاني من تدخلها. وأحمد شاكر بن ضي ذهب في هذا المذهب دون أن يقلل من قيمة ما أنجزه الشاعر جلال بن روينة. الحقيقة ما أود أن أقوله هو أن يكتسع صدر في جلال حتى يسمع كلاما مغايرا ربما يساعده ليكون الشاعر الذي يرتضيه لنفسه. ماذا أقول؟ أقول إن اختيار الشكل النظمي هو في حد ذاته ناطق عن رؤية للشعر ماهية ووظيفة. ما أقول له في الحقيقة هذا أمر محرج، يعني لأن الناقد ليست وظيفته أن يدرس الشعر الذي يبتدع مثل ما عمله، والمبدع عليه أن يتابع وأن يفسر وأن يشرح وأن يؤول. لكن في الحقيقة نحن في هذا المقام ونحن مع شعراء إن كانوا غير متجانسين من جهة تكوينهم وامتلاكهم للذاكرة الشعرية وللذائقة وإدراكهم النظري بها، لكن مع ذلك أنا أجد نفسي وكأنني مجبر، ربما كانت كثرة العمل والوظيفة التي أشتغل بها، أنا مجبر على أن أقول هذا الكلام في نهاية المطاف، وإن كان رغم أن فيه ربما ما يخلق. ما أقول اختيار الشكل النظمي لبناء القصيد هو ناطق عن رؤية للشعر ماهية ووظيفة. أقول لجلال الأشكال النظمية العربية هي عديدة جدا، وفي كل لحظة حضارية قوية ينهض المبدع العربي ليشقق شكلا نظميا جديدا يتطابق مع روح اللحظة التي إليها ينتمي. العرب في كل مرة، كلما تحدث تراكمات في مستوى الحياة، في مستوى الحضارة، في مستوى الثقافة، إذن يسند إلى المبدع أن يبحث عن معادل جمالي يعبر عن روح تلك اللحظة، ومن هنا العرب لهم ثراء فظيع جدا في الأشكال الشعرية. رأى القصيد ما ليس لا يزيد عن كوني شكلا من جملة أشكال شتى، لكنه الشكل الذي تخيرته السلطة، السلطة النقدية، السلطة الجبلية في تضافرها مع مجموعة السلطات الأخرى الشغالة والمهيمنة على المجتمع. هذا أمر ربما معقد بعض شيء وربما يستدعي بعض، لكن العرب شققوا فضلا عن الرجز والقصيد، نجد المصمت الموشح الزجل الكنكان الموالي الدبيتي، هذا فضلا عن أشكال شعرية عديدة جدا لا نسمع بها مطلقا، اللي هي الأشكال البصرية مثل النخلة والدوحة والخاتم وغيرها من الأشكال.
0: نعم.
2: ما أقول لجميع كذلك، أنا لكل وأقول لغير لكل الشعراء وأقول كذلك للنقاد، وهم فكرة أو حكم أو تصور قابل للنقد كذلك.
0: نعم.
2: بكل شكل نظمي نموذج أعلى للجميل الشعري، ونموذج الجميل القصيدي مختلف عن نموذج الجميل الرجزي، وكذلك عن نموذج الجميل المصمتي والموشحي وهكذا. نموذج الجميل القصيدي هو في حد ذاته صناعة فيها ما فيها من ادعاء وتنميط واختزال وإقصاء وتضخيم لشكل ومنهج ومنجز وتهميش منجزات أخرى، وادعاء أن ما اختارته الذائقة الرسمية يتطابق مع كل مسمى القصيد، أي الشعر الحقيقي الرفيع. أقترب الآن من نص دون أن أدخل فيه مباشرة. القصيد شكل نظمي نموذجه الأعلى نص مركب بدائيا يقود في الأغراض الرئيسة، يعمد إلى معجم فخم جذر من فخامة الغرض الرئيس وجزالته، وربما ما وقع مع عمر مع شعر الحجاز أو بغداد أو نواس هو استثنائي وقت القرآن. للقصيدة بلاغة خاصة تعمد إلى البيت وحدة تركيبية ودلالية وإيقاعية واحدة، فلا معاطلة ولا تضمين ولا تواصل إلا على نحو الاستثناء. المشكلة مع جلال البروين وهنا سأباشر نصه أنه يصدر في نصه هذا عن نفس مصادر ذاته الجمالية في نصه السابق في الدور السابق، بمقتضى لا يرى أفقا للجميل الشعري غير أفق المشاهد سلفا، وهذا الأمر هذا أمر مقبول محمود باعتبار جميل البروينة باعتبار الشعر مبتدئا في قول الشعر، لكن باعتباره شاعرا ناضجا فنحن في الحقيقة نقول الشاعر يقول ما يحب على سبيل المجاز لا الحقيقة، لأن الشاعر وضمير أمته يفكر فيها وعنها وبإزائها وكذلك ضدها في تشكيل رؤية للعالم راهنين. وما يرجح عن قصيدة جلال بن بروينة برهنة على امتلاك قدرة على تصريف القول وفق معايير القول الشعري الجميل كما صاغتها الجمالية العربية قديما بما يتناسب مع احتياجاتها هي احتياجاتها الروحية آنذاك، لكنها قد لا تتناسب بل يجب أن لا تتناسب مع احتياجاتنا الروحية الآن وهنا. إذا فإن النص إجمالا هذا التقييم إجمالا هو تمرين آخر على اقتدار على القول في إطار شكل نظمي تليد، لكنه لا يرتقي إلى مستوى صياغة قول شعري حداثي له مسافة مع المنجز الجمالي ومع الواقع في آن واحد.
0: نعم.
2: تقدير الشعر يعيد إنتاج صورة العاشق والمعشوق والعشق بمجازاتها المعلومة والمشاهدة سلفا.
0: شكرا جزيلا الدكتور خميس الورتاني. نواصل مستمعين الكرام فقرة قصائد في السباق مع شعراء المجموعة السادسة للدور الثاني من مسابقة فارس الكلمة، والآن نستمع إلى قصيدة الشعر الفاضل المناعي، عنوان القصيدة غروب في المسبار.
3: فارس الكلمة.
4: اسمي الفاضل المناعي من معتمدية نبر ولاية الكاف. أنا مسرور بترشحي للدور الثاني لمسابقة فارس الكلمة وبالمناسبة فإني أرفع معناها شكري إلى كل الساهرين على هذا البرنامج الجيد الذي معناها شجعنا وما فتئ يشجعنا، وأتمنى أن أكون أن أحقق نتائج جيدة تشرفني وتشرف جهتي وتشرف إذاعة المناسير، وشكرا. القصيد بعنوان غروب في المسبار. ذات مساء والسحب في عرض السماء قطع تشكلها الرياح كما تشاء، والشمس في رهسات موكبها الأخير تكلى تكاد تكف من وعث الطريق عن المسير، تمضي يعطلها الغمام ويحجب جنباتها اليم الكبير. شقت جيوب الورد تيجانا على خط المدار، وتخضب الشفقان كالكفين من فيض احمرار، وتشرب الأفق رواء مبهما كالانتظار، فتراء في الأفلاك طلع أرجواني الإزار. دقت طبول الحسم والحول استدار، يا مستجير الشام قد شط المزار. زخم وديجور وهم سافر وإيقاع أقدام تتوه عن المسار، ومنا وربان وفلك سابح ودم وسفاح تحفز للفرار، كل تخايل في الدجى ذكرى هوى كتبت بنار. ألق الحرائق يلتقي ملء الفضاء، بمواسم البعث امتطت ظهر الفناء، والليل في الوجه المقابل قد تمطى كي يحاصر ما تبقى من الضياء. ما تهمة الأفق مسجا كالمسيح، مصفد الأطراف محمر الرداء، وهل السبيح دم الغروب لكي تبرعم من جديد كربلاء. انظر قتز إلى السماء، ألا ترى الأفق المطرز بالزبرجد والمحار، خيلا تجدف في الغبار تأتيك من كل الفجاج، ومن سهوب الأرض نبضا من زجاج. أرشف نبيذ الوهج والصدأ المنكه بالعجاج، من يمة الشرق المفخخ بالرعاع وبالتتار. اشحذ مخالبك مليا لا خيار، علق رؤوس الرسل في باب الزويلة، الخان ما ينفك يبحث عن خليلة وعن مقامات وأوطان بديلة. الريح صهوته ومن شمشون في يده جديلة، أشواقه الحمراء فاضت فوق ما تسع القبيلة. حتما تغار، علق إذن، علق رؤوس الرسل في أعلى الجدار. الغرب شلال هلاكي المذاق، والحبر سود ماء دجلة في العراق، وفي العراق مذلة ملء البطاح وفي الزقاق. هاءت بجالوت المواعيد وتاقت للعناق، أشر لخيلك للرفاق واشحن يقينك بالوقار في زفة الغرب المسربل بالرماد وبالمحار. الشمس في المسبار عائدة غدا رغم الشقاء وريبة العنوان، عمد يمينك في اللظى واهتف لها عود على بدء أيا أيقونة الأزمان، عود على بدء أيا أيقونة الأزمان، عد الخطى وتمايسي تيها على الألوان، وتفيئي غمر الغمام على التخوم مسافرا شوقا تواعده الشفاه ويومئ نهدان من تحت جيد كالرخام موقر وجفون ورد طافح قد لج كالغثيان، فتذوقي كأس الهوى صرفا بأهداب الربا وامضي على صدر الفضاء دؤوبة الخفقان، أرخي سدولا بالدمقس وبالعقيق تطرزت وتوهجي فتنا توشي صفائح الخلجان، فمن رحيق النور في جفن السفاح تفتقت مهج الورود وبرعم بشقائق النعمان، خدر بأوصال المساء مدرج فتمطتي ملء الأديم الناعس الفتان، داري عتو الليل ينثر في السبيل ركامه فغدا ستغرق في الضياء معالم الأوطان.
3: فارس الكلمة.
0: شكرا للشاعر الفاضل المناعي، عنوان القصيدة غروب في المسبار، والكلمة الآن للجنة التحكيم.
5: الكلمة للجنة التحكيم.
0: والبداية مع الشاعر أحمد شاكر بن ضي، تفضل لك الكلمة.
1: شكرا دكتور الأسعد، شكرا للشاعر الفاضل المناعي. هذا النص غروب في المسبار. غروب في المسبار طبعا هو نص كما كنا نستمع ينتمي وكما هو أيضا يعني أمامنا في على النص المكتوب يعني ينتمي إلى قصيدة التفعيلة أو القصيدة الحرة، لكن انتماء يعني ضارب في القدم تقريبا. الشكل اللي كتب به الأستاذ فاضل المناعي هو شكل قصيدة التفعيلة في بدايات تكوينها، في بدايات تشكيلها. طبعا الشاعر الفاضل المناعي يعني من خلال هذا النص يعني يظهر أنه هذا الشاعر متمكن أيضا من أدوات الكتابة الشعرية، متمكن أيضا من هذا الشكل النظمي شكل قصيدة التفعيلة، متمكن من لغته من أدوات التوظيف، يعني نص يتحدث في روحه عن القائد القطز اللي يعني انتصر على التتار في عين جالوت. فهذا الاستحضار وهذا الموضوع ربما الحماسي، هذا الموضوع عنده البعد السياسي اللي ربما باستحضار هذه المعطيات التاريخية وهذه الشخصية التاريخية وحادثة الانتصار على التتار واسترجاع القدس وإسقاطها على هذا الزمان فيه رسالة واضحة. ونقول أنا ربما حتى اختيار الشكل هذا الشكل والعودة إلى الأشكال القديمة في بدايتها، إن كانت قصيدة شطرين العودة بها إلى أصول قصيدة الشطرين وتركيبها الأول وتشكيلها الأول، إذا كان قصيدة تفعيلة فتعود إلى أقدم شكل كتبت عليه قصيدة تفعيلة، وكأنه هروب هذا الشاعر الذي يحمل هذا الجرح جرح الحاضر إلى الماضي والبحث والنبش عن انتصارات قديمة حتى يعزي بها نفسه، وهذا من خلال الشكل، الهروب من خلال الشكل ومن خلال المضمون، يعني بين ذلك من خلال التوظيفات اللي يستحضرها الشعر. الحق لهنا

حتى نحتمي بهذا الماضي من جراحات الحاضر الذي نعيش فيه الهزيمة، نعيش فيه الخذلان، نعيش فيه الخيبة. أما آن لنا أن نفكر في طرق، وهذا تقريبا راه يعني نشوفوه في عديد النصوص الحماسية، النصوص اللي فيها مواقف، اللي فيها احتجاج، اللي فيها ألم على الحاضر والواقع العربي، على الألم نتاع الحرب والإذلال والقتل والمجازر اللي نشوفوها يوميا في حق الإنسان العربي خاصة في فلسطين. فأعتقد أن الأوان قد آن أن الشاعر العربي ينتبه. أنا أقول فيه من منطلق نص غروب في المسبار للشاعر فاضل المناعي، ولكن أريد به رسالة إلى كل الشعراء اللي ربما ماخذين نفس الموقع اللي ماخذوا أستاذنا فاضل المناعي. آن الأوان أن الشاعر يوعى بمكانته ومنزلته في هذا العصر وفي هذا المكان وفي هذه الأمة، أن الهروب إلى الماضي راه لم يعد له جدوى. اليوم على الشاعر أنه يفكر في طريقة أخرى للتعبير، في طرق أخرى للقول، ويفهم مليح أنه موقعه اليوم في هذا العصر ليس هامشيا، أنه له في مركز المعركة، لأنه لطالما كان الشعر هو روح المعنى وروح الإنسان. فعلى الشعراء أن ينتبهوا أنه له يجب أن نكون أبناء عصرنا، وأن نواجه هذه الهزيمة بطرق جديدة للقول. هذه نقطة. النقطة الثانية نشوف أنه النص تقنيا قام على الغنائية، هذه الغنائية اللي فيها من الجمال ومن الموسيقية الشيء الكثير، ولكن أيضا من الرتابة الشيء الكثير. والرتابة هذه يعني تجاوزوها شعراء الكتاب قصيدة التفعيلة يعني منذ زمن بعيد. اليوم وقت تقرأ نص التفعيلة إلى أي مرحلة وصل، يعني فما تجارب أخرى متجاوزة جدا. أنا نقول لنا نفتح قوس نقول له كتابة الشعر ربما نشبهنا كما الزراعة بالضبط، يعني اللي تبذره تحصل. أعتقد أنه النصوص اللي نسمع فيها واللي نقرأ فيها واللي ترجعنا إلى زمن سحيق من الكتابة الشعرية في شكلها، ولا حتى في طريقة التركيب واستعمال اللغة وإجراءها، ربما هو نتاج قراءات الشعر. أن الشعر مركز في قراءاته على زمن معين، على شعراء معينين في عصر معين، في زمن معين، في شكل معين، وهذا الحقيقة يضيق أفق الإنتاج. لأنه لما تحصر قراءتك في تجربة واحدة، في مدرسة واحدة، في زاوية واحدة انت نظر، ما نتصورش اللي انت يمكنك انك تعطي ما لا تملك، وانك تنجم تحصد ما لم تزرع. فهنا نعطي هكا ربما لفت هكا انت نظر، ولا نلفت انتباه اخوتي واصدقائي وزملائي من الشعراء، انه راه قد ما تثري قراءاتك وقد ما تنفتح على تجارب مختلفة حتى وإن كانت لا تروق لك، حل الباب، حل الباب وجرب، أقرأ ما تكتبش مثالش، ما تكتبش قصيدة النثر، ما تكتبش النص التفعيلة بالشكل الذي يكتب به اليوم، ما تكتبش قصيدة العمودية بما وصلت إليه القصيدة العمودية اليوم، ولكن على الأقل انفتح على التجارب الجديدة. يعني أنا مثلا لما نقرأ نص من هذه النصوص، ربما من بينها نص أخونا الفاضل المناعي، ما نلقاش مثلا صدى لقراءة مثلا آدم فتحي، ما نلقاش صدى لقراءة محمود درويش، ما نلقاش صدى لقراءة سعد يوسف، وهذوما كتاب قصيدة التفعيلة. فهنا أرجو من شعرائنا، وهذوما اللي ما نحبوهمش يبقاو سجني هذه الأشكال،

0: ينفتحوا على تجارب أخرى مختلفة متجاوزة حتى نرى ذلك في نصوص قادمة وأعرف أنهم قادرون.
1: واضح. شكرا جزيلا شاعر أحمد شاكر بن ضي. الكلمة الآن للدكتور خميس الورتاني تفضل.
2: شكرا مجددا أستاذ أسعد. غلو في المسبار للفاضل المناعي. في الحقيقة يبدو أن أحمد شاكر سبقني لكل ما أردت قوله وأتوافق معه بشكل كبير، لكني مع ذلك سأقول بعض الجزئيات التي سأقولها بطريقتي أنا. هذا النص هو محاولة للإمساك ببلاغة قصيدة تفعيلة من جهتي أنها في نماذجها العليا هي تديد للعالم بنتجاوز أو تتجاوز الذات الشاعرة الانغلاق على الأنا لا تاريخية للشعر الرومانتيقي المعني بالمطلق للانفتاح على الأناء التاريخية للشعر الحرة وشعر تفعيلي المعني بقضايا إقامته في العالم الآن وهنا. وفي موضعنا مع هذا النص نحن نخوض في إقامتنا نحن بعد العرب المسلمين في القرن الحادي والعشرين في هواجس العربي وإخفاقاته وأحلامه وانكساره. هذا مقدمة أولية أو مسلمة أولى ننطلق منها. المسلمة الثانية أن القصيدة التفعيلية التي تقدم بها في المناعي في فادس لها بلاغة، وهذه بلاغة تقوم جوهريا على القطع مع بلاغة المشاهد في الفن. هذه بلاغة القطع هذه في أي مستويات ترصد؟ مستويات عديدة جدا، لكن سأختزلها في المستويات الأهم. القصيدة التفعيلية هي بطبعها جوهريا من طبيعة درامية وليست غنائية. أنا عندما أتمثل تجربة الشعر التفعيلي أو الحر قياس التجربة الرومانتيقية والتي بها أخذت شرعية وجودها علة وجودها الرئيسي، هذا غنائي مهيمن وهذا درامي، والغناء يكون بشكل استثنائي داخل قصيدة تفعيلة، بمعنى أنه يطرح القضايا من جهة صراعا أو يتخذ شكل صراع موضوعي وبناء سردي. القصيدة التفعيلية كذلك بلاغتها تتأتى من أن نظام تخيفها يقوم على تحوير البلاغة القديمة الموروثة وعلى استحداث مآتي للبلاغة لم تكن من قبل، مثل الأسطورة والأسطوري ومثل الاستعارات الموسعة كالاستعارات اللونية والرموز إلى آخره. هذا مما به كذلك في بلاغة القصيدة التفعيلية أنها تطرح قضايا الجماعة والمجتمع والثقافة والإنسانية طرحا تاريخيا. في بلاغتها كذلك على مستوى الإيقاع العمد إلى تجسيد مبدأ الاستعارة الإيقاعية وزنا وتفعيلة وقافية ورويا ومقاطعة. ما أقول بشكل أعلم أن الوقت يدهمنا، ما أقول بشكل موجز في النص نجاحات نسبية من جهة التخيل، إذ متح الفاضل المناعي من لعين الأسطورة والأسطوري والأسطرة والنموذج الذي ذكره أحمد وضز، فهو يحمل ممكنات دلالية وبالإمكان استدعاء وتحيين الآن. ولكن لو أخذت المعطى هذا مثل معطى التخيل لم يذهب الفاضل المناعي لأنه محدود الحقيقة محدود القراءة، لم يذهب بفعل استدعاء يعني الرموز توظيف الأساطير إلى الأقاصي. أما الدور مثلا التفت إلى أبي موسى الأشعري فوجد فيه معانية تكرست التاريخ وذهب في قراءة تلك المعاني تلك المرموزات إلى الأقاصي فأخرجه على خلاف صورته. ذهب إلى نوح إلى قصة نوح وابنه وذهب بها إلى الأقاصي فوظفها في إحدى قصائده مقابل قصة عبد نوح، فإذا بنوح هو الذي هو خائن البلاد الذي يفر من البلاد عندما تهم بها المصائب، وإذا أذنوها الذي هو في الوعي وفي الضمير الديني هو الكافر كذا، هو المؤمن بسلامة الوطن، وهو المناضل المقاوم لجموح الماء الذي يتهدد وطنه. ما أجده هنا مع المناعي يعني توظيف في إطار مشاهد السلف، في إطار هذه الصورة التي خلقت حول قدس في مستوى الإيقاع مثلا. في مستوى الإيقاع يعني ما أجده في الحقيقة، النص بني على بلاغة المقاطع وليس على بلاغة ربما الأبيات أو الأسطر الشعرية. هذا جاي، ولكن تم التناسب بين أغلب المقاطع في مستوى النفس بتاعها أولا. ثانيا مثلا المقطع اللبناني يمتد على 6 أسطر تتضمن 6 جمل إيقاعية مبنية على 6 قوافل وستة أروية متماثلة. ما هذا؟ هل نحن في بلاغة قصيدة تفعيل أم نحن في بلاغة القصيدة القديمة؟ وفي أحسن الأحوال نحن في بلاغة مصمتة. التصميت هي كتابة مقطعية تقوم على مبدأ الهوية في مستوى المقطع التي تختلف عن بلاغة. نفس الشيء بلاغة المصمت بالامتياز عن المقطع اللبناني السماء تشاء الحياة إلى آخره، مع المقطع الثاني المدار احمرار انتظار الإزار استدار المدار، وهكذا حتى المقطع الأخير عندما نجد الأزماني الألواني نهداني خفقان إلى آخره. نحن في إطار، هنا في إطار النقاء الإيقاع اللي يتثبت الملاعي يتثبت في أي إطار يروم أن يشتغل. هل في إطار مشاهد سلفا، في إطار الأنظمة الجمالية القديمة، أم في إطار الأنظمة النظام الجمالي الذي يدعي اللي هو خاسر؟ المهم هي محاولة للقول. ربما مثل ما ذهب إلى ذلك أحمد شاكر بضيع، ربما هو متشبع من النصوص التأسيسية لنظر الملائكة ومن لفة في تلك الفترة، وهي نصوص في بدايات قصيدة التفعيلة، هي نصوص وجلة جدا، لكن التجارب ذهبت إلى الأقاصي وما ذكره آدم فتحي وغير آدم فتحي في ربوع شعراء كبار وجربوا مثلها بمحمد الغز إلى خلال ما أسماء عديدة جدا حياة والأموات، وكذلك في المشرق العربي. إذا تم نصوص على سيد البناعي أن يمتح منها وأن يتشبع منها، فيه قدار عنده قدرة على امتلاك اللغة على كذا كذا، لكن لابد الشعر الحديث ليس موهبة فقط وإنما موهبة وثقافة. وفي التقدير أنا على سيد فاضل أن يطور جانب الثقافة هذا حتى نصبح أنا منص عالم مثقل، مثقل دلالة، مثقل جمالا، ومثقل قابلية للتأويل.
1: شكرا جزيلا دكتور خميس الورتاني. الكلمة الآن للشاعرة سلوى الرابحي، تفضلي.
3: إذا مرحبا بكم مرة أخرى. نحن أمام قصيدة تفعيلة للفاضل المناعي بعنوان غروب في المسبار. لن أضيف كثيرا على ما قاله أحمد شاكر، الشاعر أحمد شاكر بن ضيا والدكتور خميس الورتاني، بعض الملاحظات فقط. إذن هذا النص ورد في قلت قصيدة تفعيلة، والعنوان هو غروب في المسبار، والمسبار هو آلة للاكتشاف وأيضا أداة رفيعة لفحص عمق الجراح، وهذه الأداة هذه التي تفحص جراحنا ورد هذا النص قائم على الثنائيات. إذن حين أتحدث عن الثنائيات، ثنائية الحاضر والماضي، الغرب والشرق، وأيضا قائم على البديل، البديل هو الأمل في الغد المشرق. وصف الغرب بالرماد، بالشلال الهلاكي، المذاق، وصف الحاضر بالمذلة وطلب أوطانا بديلة. الأماكن التي تحدث عنها هي تحدثنا عن الغرب، أيضا الثنائية، قلت ثنائية الغرب والشرق، الشرق الشام سوريا والعراق، باب الزويلة وهو أحد أبواب القاهرة القديمة، وأيضا يعني هذه الأماكن الشرقية، أيضا الأفعال وردت أغلبها في الأمر، ألقي الحرائق، انظر، اشحذ، علق رؤوس، إلى غير ذلك. وفي هذا النص إذن شحذ للهمامي وأيضا واستدعاء للماضي، استدعاء لشمشون، استدعاء لباب الزويلة، هذه البوابة التي علقت عليها رؤوس رسل هولاك وعفوا التتار. هي هنا هذا الرفض الحاضر الأليم، الحاضر الذي يرفضه الشاعر ويدعو إلى واقع بديل، غير أنه هذا الواقع البديل يقول مثلا فغدا ستغرق في الضياء معالم الأوطان، يقول أيضا الشمس في المسبار عائدة غدا. ولكن رغم هذا الاستدعاء لهذه الشخصيات الواردة في النص ولهذه الأماكن وأيضا قصيدة تفعيلة يعني، لكنه وقف تماما كالسكون، تماما مثل النص. النص واقف على السكون في عرض السماء، كما تشاء الأخير، المسير، الكبير، الحياة، المدار، احمرار، وأيضا اعتماد التكرار، تكرار هنا الأحرف والتفعيلة إلى غير ذلك. لكن والصورة أيضا وردت، لا أقول مكررة، ولكن الصورة وردت أيضا مقارنة بين الماضي والحاضر. ولكن أين الفاضل المناعي من كل هذا؟ بمعنى أين التجديد في هذا النص؟ يعني نجد النص مكرر لنصوص أولا قديمة، وثانيا مكرر لهذا الماضي، وفيه الكثير من الاتباع، وفيه الكثير من الشحنة العاطفية. نعم، ولكن هذه الشحنة العاطفية لم تتبعها إذن صور شعرية يمكن أن تربكنا. موجودة الصور الشعرية، ولكنها صور شعرية إما أن تكون قديمة وإما أن تكون عادية، يعني لا تربك القارئ. وهنا أضم صوتي إلى الشاعر أحمد شكر بن ضيا والدكتور خميس الورتاني وأقول إن القراءة مهمة ومهمة جدا، اختيار ما تقرأ. ففي هذا النص محاولة جادة للكتابة، نعم فيها دلالة على قراءة الماضي تاريخيا، ولكن ليس هناك أقول حبكة للكتابة الآن وهنا. فالقصيدة خاصة قصيدة التفعيلة تتطلب قراءات، وتتطلب كثافة في الصورة، وتتطلب معرفة، وتتطلب محاولة للتجديد والخروج من قصيدة التفعيلة بين ظفرين التقليدية أو بدايات قصيدة التفعيلة. لما مثلا لم يذهب الشاعر إلى كتابة نص مدور؟ لماذا بقي في الحياد في السكون؟ فإذا أدعو الشاعر إلى مزيد القراءة، مزيد الاطلاع على تجارب أخرى في قصيدة التفعيلة، لتكون له قصيدته الخاصة، قصيدته التي تشبه الفاضل المناعي في تصوره وفي ابتكاره وفي خروجه عن المألوف، حتى تكون إذن الصورة أكثر كثافة. بالنسبة إلى البناء، قلت البناء ورد مقاطع، وأيضا هذه المقاطع اعتمد فيها الكثير من السجع الصوتي، وأيضا بعض المحسنات البديعية، ولكن الصورة أجدها باهتة. فعفوا أستاذي الفاضل المناعي، لأني أرجو فعلا، أنا محبة فعلا للشعر، وأرى فيك قدرة على التطور، وأرى فيك قدرة على الكتابة، ولكنها قدرة مكتومة، وكأنه يكتمها بهذا السكون، يكتمها بمحاولة أن يكون النص إذن محاولة لنهض استنهاض الهمم ورفض هذا الواقع. فإضافة إلى ربما هذه الشحنة العاطفية وهذا الرفض، لا بد للشاعر أن يملك القدرة على المحو. فقد ورد النص طويلا وفيه الكثير من المقاطع المكررة مكررة في المعنى. فأرجو من الشاعر بكل لطف وبكل حب أن يمحو بعض المقاطع أن تكون له هذه القدرة على المحو، أن يكثف أكثر في النص ليرتقي النص إلى الإدهاش وإلى الإرباك، وأن يكون النص مختلفا وأن يكون النص إضافة في قصيدة التفعيلة. مع الشكر.
1: شكرا جزيلا للشاعرة سلوى الرابحي. هكذا وصلنا إلى خاتمة هذه الحصة من مسابقة برنامج فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين والمبدعين. شكرا أولا لأعضاء لجنة التحكيم برئاسة الدكتور خميس الورتاني وعضوية الشاعرة سلوى الرابحي وعضوية الشاعر أحمد شاكر بنضي. الشكر أيضا لشعراء المجموعة السادسة للدور الثاني لمسابقة فارس الكلمة، الشاعرة مجيدة محمدي، الشاعر جلال بن روينة، والشاعر الفاضل المناعي. أجمل تحيات فريق الأعداد والتقديم، وليد بخريس في إخراج المسابقة تقنيا، روف غديرة في الإشراف على الإخراج المرئي للحصة، معاذ الحداد في تأمين المكالمات الهاتفية. تحيات الأستاذ جلال بن سعد المنسق العام للمسابقة، الأستاذ صفاء السلامي المشرفة على الصفحة الرسمية. كان في خدمتكم ميكروفونين أسعد العياري. الأسبوع القادم نلتقي، دمتم بخير، في أمان الله.

0: الفحص، الناظور، بير مشارقة على الموجة 104.7.
1: 104.7
2: العاشرة ليلا من إذاعة المونستير.
3: إذاعة المونستير، صوت البلاد وحب كبير.
2: أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. هيئة السلامة الصحية تدعو إلى الالتزام بجملة من الإرشادات الأساسية بمناسبة عيد الأضحى. تركيز 13 نقطة بيع لأضاحي العيد بولاية سوسة مع نقطة نموذجية بالمسعدين للبيع بالميزان. والدولة تكثف رحلة العودة الطوعية لمهاجري إفريقيا جنوب الصحراء نحو بلدانها. دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية عشية اليوم في سياق الاستعداد لعيد الأضحى إلى الالتزام بجملة من التوصيات والإرشادات الأساسية لضمان سلامة الأضاحي وحماية المستهلك. ودعت الهيئة إلى ضرورة الانتباه عند اقتناء الأضحية لأن تكون نشيطة ولا تظهر عليها أي علامات مرضية مثل السعال أو انتفاخ البطن، وخالية من أي إفرازات أو التهابات سواء على مستوى الفم أو الأنف أو اللسان، وغير حاملة لجروح أو لأمراض طفيلية مثل الجرب. وعند نقل الأضحية وإيوائها شددت على ضرورة الحرص على حسن معاملتها وتجنيبها جميع عوامل الإجهاد وإيوائها وتخصيص مكان نظيف ومظلل ونحر الأضحية مع توفير الماء الصالح للشرب بصفة دائمة. ودعت إلى تجنب المداوات الذاتية والاتصال بأقرب طبيب بيطري عند ملاحظة أي علامات مرضية والاقتصار على الأعلاف الخشنة مع اقتراب يوم العيد، مع ضرورة إراحة الأضحية خلال 24 ساعة الأخيرة وإعطائها الماء الصالح للشرب فقط. أكد المندوب الجهوي للفلاحة بسوسة نجيب الفحل أنه تم تركيز 13 نقطة بيع للأضاحي بمختلف معتمديات الولاية، مرجحا أن توفر هذه النقاط نصف احتياجات الجهة. وأضاف في تصريح لفتح سعد أنه سيقع افتتاح نقطة نموذجية بالمسعدين لبيع الأضاحي بالميزان، تكون بمثابة نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك، وهو من شأنه أن يخفف من الضغط على بقية النقاط.
4: احنا تقريبا 50% بالنسبه للاحتياجات اللي يمكن معناها تامينها في موسم العيد هذا ان شاء الله، لكن ان شاء الله ما نقعدوش بلاش بحكم معناها سوسه هي قبله لبعض الولايات الاخرى فيما يخص تسويق الاغنام والاكباش ان شاء الله، من سيدي بوزيد، من سليانه، من القصرين قاعدين راح يجيو. تم افتتاح تقريبا 13 نقطه بيع بولايه سوسه، بكل من سوسه، القلعه الكبرى، كوندار، حمام سوسه، هرقله، انفيضه، القلعه الصغرى، مساكن، سيدي الهاني، زاوية سوسة، بوفيشة، وسيدي بوعلي، والزهور. كل نظمناهم وعطيناهم الأماكن متاعهم وهم مراقبين بالتجارة من أحنا من الفلاحة من المصالح الأمنية زي كيف كيف. سيتم إن شاء الله تنظيم نقطة بيع بالميزان تكون كنقطة نموذجية ببلدية المسعدين على مستوى الطريق الوطنية سوسة مساكن، هذه معناها بريسك من المنتج المستهلك عبر الميزان، يمكن تخفف شوية العبء على المستهلك وعلى المواطن إن شاء الله.
2: من جهتها أعلنت بلدية سوسة عن تخصيص جزء من فضاء سوق لحد كنقطة لبيع الأضاحي بداية من اليوم، وشددت على أن هذه النقطة تعتبر الفضاء الوحيد المرخص بالمنطقة، وأن كل تعاطي لنشاط بيع الأضاحي خارجها يعتبر انتصابا عشوائي موجبا لتطبيق الترتيب الإداري المعتمدة في الغرف. كهية مدير الأسواق ببلدية سوسة عبد العزيز العبيدي.
5: تم تخصيص المكان سوق لحد لأنه باش يكونوا أكثر رقابة صحية وأكثر تجميع للأضاحي، والتنظيف يكون أسهل بالتنسيق مع الشرطة البلدية، ويش يكون تحويل المنتصبين إلى المنطقة اللي وقع تحديدها من طرف الإدارة. بالتوازي مع ذلك مع ولاية سوسة ومع إدارة التجارة بسوسة تم إرساء نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك للمواد الغذائية وبعض الاستهلاكية في فضاء لمحاضي لمندوبية الجهوية للسلاح نهج الجزائر، فيه بيع كمية الخضر والغزال وبعض الأمور متاع المرأة الريفية في صناعة تقليدية.
2: أفاد صندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بأنه بمناسبة عيد الأضحى تقرر وبصفة استثنائية تقديم تاريخ صرف الجرايات إلى يوم الجمعة القادم. ضبطت وزارة التربية طاقة استيعاب المعاهد النموذجية خلال السنة الدراسية 2026-2027 في حدود 3750 مركز موزعة على مختلف جهات البلاد، وذلك وفق قرار صادر بالرائد الرسمي للجمهورية بتاريخ 19 ماي. كما حددت وزارة التربية طاقة استيعاب المدارس الإعدادية النموذجية خلال السنة الدراسية القادمة ب3850 مركز، ويتم إجراء امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني والتي تتيح الدخول إلى المعاهد النموذجية أيام 18 و19 و20 جوان، ويتم إجراء مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية أيام 22 و23 و24 جوان، ويقع الإعلان عن نتائجها يوم 10 من جويلية. إلى شأن وطني آخر، تكثفت وتيرة رحلات العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين التي تقوم بتنظيمها السلطات في تونس انطلاقا من نقطة تجميع مركزية أقيمت بمخيم إيواء بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس، ضمن برنامج يهدف إلى تمكين المهاجرين الوافدين من دول إفريقيا جنوب الصحراء من العودة إلى بلدانهم. وذكرت مصادر محلية بالمخيم وفقا لما نقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن تم إحداثه منذ منتصف شهر جوان العام الماضي، ويندرج ذا في إطار تجميع وإيواء المهاجرين غير النظاميين وتوفير الخدمات المعيشية والصحية لهم بالتعاون بين الحرس الوطني ومنطقة الهلال الأحمر ومنظمة الهلال الأحمر التونسي. ويستقبل المخيم الإعادة يوميا عدد كبير من طلبات التسجيل قصد تمكين المهاجرين من العودة إلى أوطانهم، وينحدر المقيمون به حاليا والذي يقام على أرض تعود ملكيتها إلى الدولة، ينحدر المقيمون فيه من عدة جنسيات أبرزها الكوديفوار وغينيا والكاميرون ومالي ونيجيريا وبوركينا فاسو والسنغال وسيراليون، ويقدر عددهم بنحو 400 مهاجر جميعهم استكملوا إجراءات التسجيل للعودة إلى بلدانهم. في اليوم 81 من اندلاع الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سوف يمهل إيران يومين أو ثلاثة للتوصل إلى اتفاق. وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني أن إيران ستفتح جبهة جديدة في الحرب إذا ارتكب العدو حماقة جديدة في إشارة إلى استئناف الحرب ضدها. أما في لبنان فقد أفاد مصدر أمني بأن دورية صهيونية توغلت باتجاه طريق جنوب البلاد وخطف 3 مواطنين. هذا وأعلن جيش الاحتلال عن مقتل ضابط برتبة رائد خلال معارك مع المقاومة في جنوب لبنان. وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. هيئة السلامة الصحية تدعو إلى الالتزام بجملة من الإرشادات الأساسية بمناسبة عيد الأضحى. وتركيز 13 نقطة لبيع الأضاحي بولاية سوسة، من بينها نقطة نموذجية للبيع بالميزان. إلى اللقاء.
6: سمر ومؤانسة. يومياً تجمعنا فضاءات للبوح، شعر، أدب، فن وموسيقى.
7: فن موسيقى
6: والكل أذواقكم
7: محطة
6: من محطات السهر.
7: عناوين
6: تحلي السهرية في إذاعة المنستير.

أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج حنين. الثلاثاء دائما سهرة الثلاثاء نقضيها مع الطرب والفن الجميل. تحية لكافة المستمعين، شكرا لكم دائما على المتابعة والوفاء للبرنامج. إن شاء الله نكمل مع بعضنا هذه المسيرة اللي انطلقنا بها منذ مدة. الله يرحم اللي توفاوا الكل، حقيقة فقدنا عديد والعديد من المستمعين، الله يرحمهم اللي كانوا من متابعي حنين واللي كانوا البعض منهم من المشاركين. إن شاء الله من أهل الجنة بجهات الأيام من المباركات بإذن الله. اليوم الثلاثاء 19 ماي 2026، الموافق للثاني من ذي الحجة 1447 هجرية، العشر الأوائل من ذي الحجة بطبيعة هذا الشهر المبارك. إن شاء الله بطبيعة بعد أيام قليلة إن شاء الله نستقبل عيد الإضحى المبارك بإذن الله. وكما قلت هذه الأيام المباركة إن شاء الله ربي يغفر للجميع وإن شاء الله ربي يهدينا جميعا كذلك. ومرحبا بكم دائما معنا في هذا الموعد الإذاعي في سهرة الثلاثاء. الحقيقة تحية لكل الأحبة والأصدقاء، شكرا لكم على التفاعل دائما معنا، سواء كان اللي يكتفيوا بالاستماع ولا كذلك العديد من الأصدقاء اللي شاركوا معنا. والحقيقة عائلة حنين كبرت، صحيح كما قلت موضوعين فقدنا العديد منهم الله يرحمهم وينعمهم، لكن العائلة كبيرة وممكن ربطنا جسور التواصل مع بعض الأحبة من مختلف مناطق الجمهورية. دائما في حنين نختار موضوع رابط بين الأغاني أو نحتفي بشعر أو ملحن معين، ودائما كما قلت الحصة الأولى من كل شهر نقضيها مع أغاني كوكب الشرق أم كلثوم. الليلة الحقيقة حصتنا خاصة بأحد الشعراء، ممكن المغمورين بين قوسين مش معروفين ياسر مقارنة بزملائه في هذا الميدان، كتب أغاني ناجحة واللي نسمع بعض منها في سهرة الليلة، لكن مش معروف باسمه. ممكن بعد السادة المستمعين وكان نسأل العديد منهم قلهم تعرفوش، كما يعني سألت في السابق على بعض الشعراء قلهم تعرفوش الشعر هذا، يقول لي ما نعرفوش لكن الغناية نعرفها. والحقيقة ديما في الصورة اللي ظاهر هو المطرب والملحن بدرجة ثانية، ديما الشاعر يعني بدرجة أقل. على كل حال شاعرنا الليلة اسمه سيد مرسي. سيد مرسي واسمه الكامل سيد محمود مرسي، ولد بأحد أحياء القاهرة سنة 1887، كان يعمل مكواجيا. مكواجيا كما كانت المهنة ذي قبل كانت موجودة، لأنه تعرف هو 1887 مولود حتى قبل عبد الوهاب وقبل أم كلثوم، ممكن هكا من أتراب سيد درويش وال يعني الجماعة ذوكم والقدماء كما يقولوا اللي محمد عثمان وغيره، يعني الناس السابقين في مجال الموسيقى والفن. قلت كان يعمل مكواجي. المكواجي هو اللي يكوي بين قوسين، يكوي واللي يحدد بلغتنا احنا، يحدد يعني الثياب. بتعرف قبل ما كانتش متوفره الالات الكهرو منزليه، وكانوا شكون عنده وكل الحديد هذيك فيرارو باسي كما يقولوا احنا، يعني يمشي بعد ما يعني يغسلوا الادباش نتاعهم، خاصه الناس اللي عندهم يعني مسؤوليات وعندهم يعني يعني يلزمهم يكونوا بهيئه محترمه، يعني يمشي وبعد ما يعني يتغسل الثياب نتاعهم يلزم يمشيوا للمكوجي، هذا يقولوا مكوجي في مصر اللي يحدد الثياب. على كل حال هو كان يعمل المهنه ذي بحد المحلات القريبه من منزل الشاعر مأمون الشناوي. يعني شكون ما يعرفش مأمون الشناوي اللي كان زبونا دائما لدى ذلك المحل، كان يعني يحدد الثياب نتاعه والسترات نتاعه. كانت هناك علاقة عاطفية بين سيد مرسي السيدة ذا والخادمة اللي تعمل في منزل مأمون الشناوي، كان يكتب لها الأشعار ويرسلها لها بطريقة ذكية. في أحد الأيام توجه مأمون الشناوي لعمله، مشى باش يخدم على روحه، وشو الصدفة ساعات يعني تعمل، يعني خلينا نقول لي عنده دور كبير ياسر. مأمون الشناوي حط يده في جيبه كما قولوا، فوجد ورقة وقرأ ما بداخلها ليجد كلمات تصلح لأن تكون أغنية مميزة، فاندهش كثيرا لأن الكلمات لم يقم بكتابتها سابقا ولم يستمع إليها من قبل. قل كيفاش وصلت للملابس متاعي هالكلمات هذه في الورقة. عاد مأمون الشناوي إلى منزله وأسأل الخادمة، قال لها الورقة هذه منين جات. الحقيقة اعترفت يعني شكون فما كان هي اللي يعني تزفت باش يحدد هذا المكوجي، واعترفت له أن تعيش قصة عاطفية مع المكوجي
اللي يرسل لها رسائل غرامية، ولكن خلال تلك الفترة كانت بينهما بعض المشكلات، يعني اختلافات صغيرة، وكانت ترفض رسائله، فلم يجد طريقة سيد مرسي هذا المكوجي أمامه سوى أن يضع رسالته في ملابس الشاعر مامون الشناوي اللي كان قد كتب فيها على الحلوة والمرة، ومش كنا متوعدين ليه تنسى بالمرة عشرة بقالها سنين، يعني كلمات موزونة وحلوة عجبته مامون الشناوي، واتصل فعلا بالمكوجي هذا سيد مرسي، اعترف له بما أقدم عليه وقال له راهو صحيح كتبت أغنية أخرى لأنه نحب كتابة الشعر وأنا مغروم بالخادمة اللي تخدم معك. اتصل على الفور مامون الشناوي بصديقه محمود الشريف الملحن الكبير وقدم له الكلمات ولحنها وغناها المطرب عبد الغني السيد، وسجلت الأغنية ثم أذيعت وحققت نجاحا كبيرا، وكانت بداية سيد مرسي هذا شعرنا الليلة في كتابة الأغاني باش يولي من كبار الشعراء في مصر. الحقيقة يعني الحاجة تحسب لمامون الشناوي لأنه كان بطبيعة شاعر كبير ماش في حاجة باش ياخو كلمات غيره، يعني بالرغم من ذلك الكلمات رجحهم لصاحبها، قالوا مراو الكلمات لسيد مرسي هذا موهوب، ومن وقتها بدأت الانطلاق متاعه للشاعر هذا شعرنا الليلة سيد مرسي. توفى سنة 1995 عن عمر ناهز 100 عام، عاش تقريبا 100 عام، كتب الوردة، محرم فؤاد، نجاة صغيرة، هدى سلطان، ماهر العطار، عفاف راضي، شادية، سعاد مكاوي، فايزة أحمد، ليلى مراد، محمد قنديل، ميادة الحناوي، هاني شاكر، سعد عبد الوهاب، فاطمة علي وغيرهم، يعني عاش 100 سنة، يعني الحق على أجيال وأجيال سيد مرسي. احنا اخترنا له، عملت المقدمة ذي خاطر اخترنا له 3 أغاني في صحة الليلة، ممكن في نزيدوا تعرفوا عليه شوية، يعني الحظ جعله يدخل مجال كتابة الغناء والشعر الغنائي. احنا حضرنا كما قلت 3 أغاني في صحة الليلة، كنت اسمعوا الأغاني باش تعرفوهم أكيد، وساعات الأغاني كما قلت تعرف بالشعر. الأغنية الأولى غنتها فايزة أحمد، أغنية ممتازة، ولحنها محمد سلطان، أغنية خليكوا شاهدين.

نغم الأول في سهرة الليلة والكلمات لسيد مرسي الشاعر اللي حكيت عليه منذ حين. سيد مرسي كتب أغاني عديدة لحنهم بلي حمدي، اخترنا إحدى لآيات الأغاني لحالها يتشهرت بأصوات أخرى، تشهرت بأصوات مثل سميرة بن سعيد وكذلك لطيف العرفاوي، لكن صاحبتها الأصلية واللي غناتها لأول مرة صيح في آخر مسيرتها هي ليلى مراد مثل جمال.

0: الجمال مثل الجمال يا مثل الجمال.
1: هي الحقيقة الغناية تصحيح ليلى مراد الغناية الغنايتها هي يعني ما يعرفوش ياسر المستمعين الأمر هذا لأنه سمعوه بأصوات أخرى. صحيح صوتها متقدمة شوية راهو في السن في الفترة هذيك، وعام 78 عاود غنيتها ورجعها بليغ باش تغني الغناية ذي بالذات لأنه يحبها، كانت عنده علاقة يعني كبيرة ياسر بلي المواد يقدرها لأنه فنانة كبيرة وعندها قيمتها. فلحن لها الغناية ذي ثم اعتزلت بعد ذلك، والغناية غناها العديد من المطربات والمطربين الآخرين. الغناية الأخيرة اللي كتبها سيد مرسي الشاعر الليلة اللي نحتفي به في سارة حنين، غناية وردة وحشتوني. وحش

هذا هو النغم الثالث في حصة حنين ليلة. وحشوني بصوت وردة. الحقيقة وردة غنت العديد من الأغاني للشاعر هذا، شاعرنا ليلة السيد مرسي، وأكيد بديتوا تعرفوه أكثر من خلال الثلاثة أغاني تنحكيه على بعض الأغاني الأخرى اللي كتبهم هذا الشاعر الغنائي الله يرحمه وينعمه. على كل نذكر بالأغاني اللي برمجناها في سارة ليلة. فايزة أحمد خليك وشاهدين، الأغنية الثانية ليلة مراد مساء الجمال، والأغنية الثالثة كما كنتوا تسمعوا مقطع منها وردة وحشتوني. قبل حبيت نوجه تحية الحقيقة العزيز صادق بعبان الإعلامي الكبير والمدير السابق لإذاعة المنسير والتلفزة الوطنية والعديد من وسائل الإعلام وإذاعة التطاوين، سابقا مؤسس قناة 21 للقناة الثانية. الحقيقة رجل الإعلام الأبرز في الساحة الإعلامية وتعلمنا عليه الكل تقريبا، تلمذنا عليه. تحية ليك سي صادق على المتابعة والكلمات الجميلة. الحقيقة سي صادق فنان تبارك الله، مش كان في الفن فقط، يعني في جميع المجالات بالحق أيقونة ورجل يعني يتميز بحاجتين وأكثر والمحالة، لكن أنه صاحب أخلاق عالية مما لا شك فيه، و الحقيقة يعني هذا مشهود ليه من الجميع. وثم كذلك كفاءته كبيرة ياسر وثقافة يعني ما نجموش نتناقشوا فيها واللي شكوا فيها اثنين. تحية ليك سي صادق بعبان على الكلمات والدعم، والحقيقة أنا تعلمت عليه الكثير وصاحب فضل عليا أنا شخصيا، وإن شاء الله في لقاء قريب. قبل ذلك باش نسمعوا غناية قبل ما نستقبل مكالمات سادة المستمعين الحقيقة على الرقم 73-64 بالنسبة للثلاثة أغاني هذوما، باش نسمعوا السيدة سلاف ربي يطول في عمرها، هيدا لندا الخضراوي اسمها الحقيقي، اللي قدمت خنقول من جيل العمالقة من جيل عليا ونعمة وزهيرة سالم وغيرهم ربي يطول في عمرها على الخير. قدمت العديد من الأغاني الناجح، اخترنا منهم زوز أغاني في سهرة ليلة. الحقيقة أغاني جميلة جدا في فترة السبعينات، شهر وياسر، معنى الجمال أو معنى الجمال احنا نقوله بلهجتنا التونسية هو أنت، وكذلك يا لالو يا لالو الأغاني الخفيفة أغنية الثانية تونسية وتربينا عليها منذ الصغر. تحيات فريق البث المباشر لصاحبني الليلة من الآن وإلى حدود منتصف الليل، هيثم والناس ومعاذ الحداد.

تصحو وهي تملأك، لا تنفك تدق على أبواب الحنين لتبقى مشرعة، تتسرب منها نسيمات الذكريات ندية حنونة.

الحنين تفاصيل مهما حاولنا الكتابة عنها لن نصفها كما يجب. تفاصيل الحنين لا نستطيع وصفها، فقط نبكيها. باختصار، الحنين هو حكايات لا نستطيع كتابتها.

0: هذا هو النغم الأول في سهرة الليل اللي مستسخ من خلاله مكالمات سادة المستمعين. نغم بطبيعة معروف جدا لوردة وحشتوني، الكلمات لسيد مرسي الشعر اللي برمجنا له بعض الأغاني اللي كتبهم في سهرة الليل، وكيد عرفته أكثر سيد مرسي وما زلتوش تعرفوه خلال الحصة، والألحان للموسيقار بليغ حمدي. الأغنية ذي بطبيعة معروفة جدا، ظهرت سنة 1973 في فيلم حكايتي مع الزمان، ونحكي شوي على أغاني الأخرى في الفيلم وما إلى ذلك. ونستقبل مكالمة سادة المستمعين. المكالمة الأولى على بركة الله. ألو، مساء الخير. ألو
1: ألو، عسلامة
0: أخت أمال.
1: يمان
0: يمان يمان.
1: أي
0: تبارك الله، الاسم يمان هكاك.
1: أي
0: من المكنين. مرحبا بك أختي يمان.
1: خليك يعيشك.
0: أول مرة تكلمنا ذا فيك؟
1: لا مش أول مرة.
0: كيف
1: شاركت معاكم
0: في قبل عندك مدة؟
1: شاركت معكم في برنامج بتاع قصص.
0: في من مسرح الحياة.
1: اي مسرح الحياة.
0: مرحبا بك اختي ايمان. مرحبا
1: بك، يخليك.
0: مرحبا، شنو احوالك؟ شنو الصحة؟ لاباس عليك؟
1: عايش اختي؟ عايش الحمد لله. الحمد لله. انتم لاباس؟ ما
0: مرحبا، صحة لاباس مفيد. انت نسألوا عليكم، احنا حتى كي تحبوا تسألوا على صحتنا احنا هنا موجودين في الإذاعة تسمعونا. مرحبا بكم.
1: المهم لاباس، المهم لاباس.
0: يعيشك، بارك الله فيك. اخترت لنا أغنية وردة وحشتوني في سارة الليلة.
1: وحشتوني وحشتوني.
0: حبة الأغنية؟
1: حبها، خطرني ديما مستعش آلي وناسي
0: هكا. علاش بعد عليكم؟
1: بعد علي، أنا أصلي من بنزرت وعايشة في المكني، واخذة مكني.
0: إيه عاد عائلتك جديدة؟ عائلة زوجك بتبيعة وأكيد عندك أبناء نتصور؟
1: عندي بنات عندي موجودة هنا في المكنين، عندي 47 عام.
0: إيه تبارك الله، عاد أقلمت وليت مكنية توا نتصور.
1: أنا شنو؟ أنا بقي الحنين يجبدني لبلادي ولحومتي والآلي
0: أي شيء طبيعي بتبيعي. يزوروك وتزورهم من الحين لآخر؟
1: والله معناها بظروف الخدمة والعمل كل يخليني أني معناها ما نزورش ديما ديما.
0: على كل حال من الحين لآخر تتفقدهم وبيتفقدوك؟
1: بتبيع.
0: شيء طبيعي بتبيع. الحمد لله، لاباس
1: الحمد لله.
0: وبنزرت بنزرت ولا في الدوائر بنزرت؟
1: لا لا لا لا، بنزرت سانتر.
0: بنزرت سانتر. تشرفوا بيك ونتشرفوا بكل مستمعينا في مختلف ولايات الجمهورية. إيمان وحشتوني، يعني تتوحش الأهل، حبيت تقول تفكرك في أهلك الأغنية ذي كتسمعها.
1: من بطبيعة تفكرني في أهلي وتفكرني في أياماتي،
0: أيامات زمان،
1: أيام القبل متاع قبل والصغر والكل.
0: شفت كل واحد يسمع أغنية ترجع لي فترة معينة لذكريات. سبحان الله،
1: والله
0: يعني
1: يتي شكري يعني. ماذا بيا نحب ديما نسمع أغاني تونسية القديمة.
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نبرمجوا حصص بتبيع. احنا ديما نبرمجوا حصص الأغنية التونسية.
1: الحنين يجبدني كل أغنية تونسي لقبل النغمة واللقاء واللحن
0: عنا أغاني جميلة.
1: عنا أغنية عنا عنا ران
0: نعرف بإذن الله أكيد نعديوا سهرات تونسية يا إيمان.
1: إن شاء الله.
0: ومرحبا بيك وشرفتنا ياسر فالمداخلة الهاتفية ذي، ومرحبا بيك وإن شاء الله تشوف أهلك وإن شاء الله تعيد عليهم في إن شاء الله في عيد الأضحى، وإن شاء الله تقابلوا بعضكم. ومرحبا بيك وشكرا لك على المشاركة. عايشة كل اللقاء. نواصلوا مع المكالمات الهاتفية. الأخت فاطمة، مساء الخير. فاطمة
2: سهلة.
0: مرحبا بيك
2: وبيك. عايش خويا، الله يخليك، الله ينورك.
0: مرحبا بيك، شنحوالك يا فاطمة؟
2: وينك أنت؟ شنحوالك وشنحوال أخواتي الكل؟
0: الحمد لله بخير. يعيشك، نسأل عليك
2: الكل وطولت عليكم طولت عليكم المدة.
0: لا مرحبا، لا لباس مفيد إن شاء الله.
2: نطلب ما تحصلتش والله. لا لباس، ما نطلب ما تحصلتش. نطلب ما نتحصلش، ما نعرفش عليه.
0: يا باي مرحبا بك، كيف تحصلت اليوم؟
2: الليلة هاوس عشني الحظ.
0: الحمد لله، مرحبا بك. شنو وغرامك بوردة ولا بالغناية بالذات انت حبيت؟
2: والله الغناية بالذات، حتى وردة نحبها ما عندي منقول فيها، اما غرامي بالغناية بالذات. ديما متوحشة حبيبي، يعني كي القراب كي البعاد، ديما متوحشكم، ديما متوحشة اخواتي اللي هما انتوما، اللي هما اخواتي في الاصل، اخواتي اللي هما محبين ليا وليهم. وحشتوني، تفكرني برشا وترجعني برشا. واليوم عندي يوم سعيد لأني ملمومة بالبعض من أخواتي مش الكل. نحب نهني روحي بالمناسبة السعيدة.
0: مرحبا بيكم
2: ونهنيكم إن شاء الله بكل ما هو سعيد. ونعزيكم ونقدم لكم التعازي إن شاء الله ربي يرحمهم اللي توفوا.
0: الله يرحمهم وينعمهم.
2: وربي يفضلكم أنتم وربي يخليكم.
0: يعيشك يا فاطمة، مرحبا بيك، مشكورة جدا على تفضل. حبيت تقول حاجة أخرى؟
2: أنا يا بتاع زهيرة سالم زاد يعطيك الصحة، والله يعطيك الصحة.
0: بتاع سوليف عاد.
2: سولاف يعني
0: قلت سولاف معنى الجمال وريت ولا ريت. أنا قلت يا لالو هو هي ريت ولا ريت عند غنية يا لالو.
2: محليهم والله، محليهم لقدم والله مطربينا والله
0: ما نفرناش عليهم. عنا عنا عنا عنا يعني درر وغاني حلوة وإن شاء الله نخصوا لهم حصص في حنين بإذن الله.
2: إن شاء الله
0: يا فاطمة، مرحبا بيك، مشكورة جدا على المشاركة.
2: أخويا عايشك وإن شاء الله عيدكم مبروك.
0: سنين دائما إن شاء الله، ومازال تو بكري تونوا لي نعيدوا.
2: وكل المنشطين وكل الزملاء وخاصة أخويا منور.
0: سلام يا شيخ يوسف.
2: إن شاء الله عيدكم مبروك الكل.
0: يعيشك، بارك الله فيك يا فاطمة، مرحبا بيك، مشكورة جدا.
2: إن شاء الله
0: ربي يفضلك. ليلتك سعيدة، عايشك. ناخذ المكالمة الهاتفية الموالية، أخونا حسن، مرحبا بيك سي حسن.
3: يا خويا مرحبا بيك يا خويا
0: سي حسن من دار شعبال الفيري، مرحبا، شنو احوالك؟
3: يا ياتك الساعه، مرحبا بيك.
0: ربي فضلك سي حسن، شنو احوالك انت؟
3: توجي خويا شكري قلت سيد مرسي. انا عرفت دخلت عليا الاسامي سيد مرسي، وفما سيد مرسي جميل اخر زاد.
0: لا هذاك هذاك مرسي جميل عزيز. هذا اللقب نتاعو مرسي مش اسمه الاخر، مرسي اسمه. لا ذاك مرسي جميل عزيز، لا كتب أكثر من 1000 أغنية. مرسي جميل عزيز شاعر غنائي معروف جدا، ما ذي مش معروف يا سلام، كتب أغاني سيد مرسي وتعرف من خلال الأغاني ذي اللي نقدموا فيها.
3: يعطيهم الصحة يا أخوي، والله يرحمهم الشعراء.
0: الله يرحمهم بالحق، ومنسيين سي أحسن. قلت لك منسيين، من ذكرهمش ياسر، قليل ما ياخذوش حظهم.
3: تكون عارف الأغنية ساعة اللحن، انا حتى كي تحط لي لحن اخويا شكري تو
0: داوود
3: رحمتوني. سي بليغ حمدي
0: راهو بليغ، متفاهمين الملحن، اما كاتب الكلمات ما تعرفوش.
3: الملحن اخويا شكري ساهم، وخاصه بليغ حمدي عنده قوه يظهر روحه قبل الشاعر وقبل المغني.
0: صحيح. لكن حتى الكلمات عندها قيمتها، راه مش سهل باش اي كان يكتب كلمه هكاك تقبل اللحن الجميل. وصحيح الملحن يلبسها حله جميله الكلمه، اما زاد كلهم يعني الحقيقه عندهم دورهم في باش تنجح الاغنيه.
3: تو يا اخويا شكري الشعراء تو والله العظيم، انا واحد من الناس شو اقول لك، حتى اغاني تونسيه تويكا
0: اي
3: المغني ونعرف
0: الملحن
3: اللحن والشعر
0: منسي. صحيح، عن ياسر شعراء افذاذ ومش معروفين سواء كان في تونس ولا في العالم العربي. هو من الاحسن، هو حتى هو لما حاله حتى نداء للزملاء المقدمين البرامج وما الى ذلك، ما فيه باس في بعض الاحيان ما نقدموش كالمطرب، نقولوا مثلا الاغنيه هذه من تلحين فلان وكلمات فلان، كي نجيو نقدموها في البرنامج حتى برنامج مش فنيين ايش بيه، ما فيه باس.
3: يقول لك انا على النقطه هذه،
0: يقول لك
3: انا اغنيه فلان ولحن فلان
0: مثلا مثلا، يعطيك الصحه.
3: يقولوا ما يجدوش بالكل على ذاك هذيك الان، الأغلب الناس ما يعرفوش الشعراء.
0: صحيح صحيح،
3: الشعراء في القمة ربي يرحمهم. واسمه حقيقة أن الفن ده يا أخوي شكري
0: ما يموتش بإذن الله،
3: الكلمات والمتعة دي بتاع الأجيال القديمة.
0: صحيح صحيح. أنا حكيت عليه هذا سيد مرسي، كان يعني يحدد دبش يعني في محل متاع حديد مكوجي، شو سبحان الله يعني الصدفة جعلته يعني حدد دبش متاع مامون الشناوي، الخادمة اللي كانت تهز دبش كانت غرم بها، فحط رسالة في بالها باش تهزها تقرأها، يلقى مامون الشناوي ما الكلمات مكتبهمش قبل، فسبحان الله تعرف عليه وقال وانت تولي شاعر وقدمه للملحنين ولا يكتبوا له يلحنوا له اغاني.
3: كيما سي صلاح المهدي الله يرحمه مش كان قاضي؟
0: كان قاضي ايه، بعتالي هذاك المحل مغروم بالموسيقى من نوله، ثم انفصل في الاخريق على سلك القضاء وكمل ك
3: نعرفوا على الاشياء كانت ممارسه المراسل
0: تاعهم. صحيح صحيح، فما شكون اللي هواية غلبت يعني الدراسة الأكاديمية متاعهم. على كل حال سي حسن يعطيك الصحة ونعرف ذوقك طيب. اي
3: يقولك بالله خذ بخاطر فوق حسن،
0: تفضل قلت لي ان شاء الله
3: المغني تواجه كما صدق
0: ان شاء الله. قدمت لهم، قدمت في العديد من المناسبات، وان شاء الله نزيدوا نقدموا سي حسن. عديت وان شاء الله باش نعدي وياسر اغاني تونسيه باذن الله في قدم الحصص. سي حسن مشكور جدا،
3: عمليات الغنايات حلوين
0: نعرف بيبقى. مما لا شك فيه عنا غنايات حلوة وعنا كلمات وألحان حلوة ياسر. مشكور جدا سي حسن، يعطيك صحة على المشاركة. ناخذ الأخت دليلة من جمال. مساء الخير أختي دليلة.
4: مساء الخير وسهرة شيقة للجميع.
0: يعيشك
4: والله. الغناية دي تمسني برشا برشا برشا برشا.
0: علاش تمسك يا دليلة؟
4: أغلب عائلتي في الخارج.
0: أنت أغلب عائلتك يعني الحقيقة في الخارج، في إيطاليا وفي فرنسا وفي الخليج العربي. ربي يلم الشمل إن شاء الله.
4: هذاك علشان اخترتها ونحب نهديها بالترتيب لأختي الكبرى نعيمة، عبر أفراد عائلتها في فرنسا، لأختي ربيعة وأفراد عائلتها في إيطاليا، ولدي الغالي أحمد بإيطاليا، رمزي ولد أختي الغالي في أمريكا. حب نهديها حلمي وأفراد عائلته في ليبيا، كذلك ولد أختي يونس في ليبيا كذلك، بنت أختي راوية بقطر، السيدة ورانيا بفرنسا بباريس، وسارة بنت أختي، وكافة أفراد عائلتها، وشكون آخر نسيت
0: ان شاء الله ما نسيت انا حد. دخلت في باش تسمي هذيك المشكله، كنت كون سميتهم هيك قلت الكل وعائلتي، اما تو تخاف تنسى بعد الحد يتغش عليك.
4: ان شاء الله ما نسيت حد.
0: ان شاء الله ما نسيت حد.
4: وتعجبني برشا برشا برشا، وسمعت في اوراق الورد هذه معناها فيلم تفرجت عليه على اليوتيوب، غناتها
0: حتى حكايتي مع الزمان، غناتها الفيلم سنة 73
4: ديما
0: تغنيها
4: ديما معناها في الراديو نسمعها ديما.
0: صحيح، من أحلى الأغاني لوردة،
4: أغنية مألوفة.
0: صحيح، يعطيك صحة. هاي تفضل.
4: بالنسبة للأستاذ بعبان اشتغل في التعليم راهو
0: بالطبيعة أصله أستاذ فرنسية هو بالأساس، لكن أنا شكله ساعات الهواية تغلب الاحتراف، ساعات تغلب الاختصاص. الله يعطيه الصحة والعافية على كل حال. يعطيك صحة يا دليلة، مشكورة جدا، شكرا لك على المشاركة، وإن شاء الله في لقاءات أخرى. نختم بخونا جمال الديماسي من قصر هلال. مرحبا يا جمال.
5: مرحبا يا أخي، شكري باش نقول لك أني ثلاثة في واحد في التروازونا، نحبهم كنتو، ونحب نجاة صغيرة ومعهم وردة جزائرية.
0: إيش خليتها؟
5: والله حق نحبهم ثلاثة.
0: أيوة.
5: الغنيه نحبها برشا برشا، خاطر كي ديما نبعد البعيد ونسمعها. مره هذه قيمتها كبيره برشا، خاطر عندي صغيرات ولاد ولدي، نحبهم حياتي هما.
0: طبيعي ما اغلى ما الولد كان ولد الولد كما هو.
5: والله كلهم وحشتوني وحشتوني وحشتوني.
0: الله وحشتوني. الله لي وحشك ان شاء الله، وان شاء الله ربي يفضلهم ليك سي جمال.
5: قالوا شكون تحب اكثر واحد؟ قال بابا عزيزي جمال.
0: بابا عزيزي معناتها ربي يفضلك ليهم ان شاء الله.
5: كل حاجة نحب نقولها لك،
0: قل لي
5: ممكن في الأغنية بالحق وردة أصيلة أصيلة تعجبني، على خاطر وردة الجزائرية من ذات بلادها وديما
0: عندها موقف صحيح، ديما تحن لبلاد الجزائر. ويعطيك صحة جمال، وربي يفضلك العائلة الكل، ومشكور على الاتصال، وإن شاء الله في لقاءات قادمة. فقط حبيت نذكر بحويجة، الأغنية ذي كما قلت موضوعين ظهرت في فيلم حكايتي مع الزمان عام 73، بطولة وردة رشدي أباظة يوسف وهبي سمير صبري، إخراج حسن الإمام. أغاني فيلم أخرى كانت تفكروه، يا عيوني اللي يا عيوني اللي لحنها محمد موجي، بكرة يا حبيبي لحنها كمال طويل، لولا الملام لحنها محمد عبد الوهاب، الأغنية ذي وحشتوني لحنها بليغ، وحكايتي مع الزمان كذلك دورت في نفس الفيلم اللي يحمل نفس أغنية عنوان الأغنية، لحنها كذلك بليغ حمدي. خلينا نستمتعوا بهذا النغم الخالد، وإن شاء الله بعد شوية مع الإهداءات ومع مشاركات سادة المستمعين. وديما نقول ألو الحصة ذي خاصة بالشاعر سيد مرسي.

0: الحادي عشر ليلا من إذاعة المونستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. ارتفع إلى حد اليوم الثلاثاء عدد العائدين إلى بلدانهم من المهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء إلى 4204 مهاجر منذ انطلاق العمل بمشروع التدخل الإنساني للعودة الطوعية الذي انخرطت فيه وزارة الداخلية منذ جويلية 2025 بالتنسيق مع الهلال الأحمر. في إطار الاستعدادات الحثيثة لإنجاح الموسم السياحي والصيفي 2026 وضمان جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وفقا للمعايير الوطنية والدولية، أشرف والي سوسة صباح اليوم على جلسة عمل للجنة المحلية لتسهيل النقل الجوي بمطار نفيذة الحمامات الدولي. تم رسميا رفع قرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان الصادر بتاريخ 14 مايو بعد سلسلة من المفاوضات مع وزارة الصحة حسب ما أعلنته المنظمة اليوم في بيان. أشفرت وأسفرت مشاركة تونس في النسخة الثانية من التظاهرة الدولية بولي انترناسيونال فاست التي احتضنتها جامعة بوليتكنيكا ببوخارست برومانيا بالتنسيق مع السفارة التونسية برومانيا يومي 14 و15 ماي، أسفرت عن أمضاء 42 اتفاقية تعاون بين الجامعات التونسية ونظيراتها الرومانية شملت مجالات متعددة من بينها حركية الطلبة والأساتذة والباحثين والتكوين المشترك والإشراف المزدوج على الأطروحات والبحوث العلمية، فضلا عن تطوير مشاريع تعاون في مجالات الابتكار ونقل المعرفة وتعزيز القدرات البحثية. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن إدخال تعديل استثنائي على سير القطار الدولي عنابة تونس عنابة بمناسبة عيد الإضحى. الشركة أكدت إلغاء سفرة القطار على هذا الخط خلال الفترة الممتدة من 24 مايو إلى غاية 3 جوان على أن تستأنف البرمجة العادية للقطار الدولي أيام الأحد والثلاثاء والخميس ابتداء من 4 من جوان من عنابة في اتجاه تونس وأيام الاثنين والأربعاء والجمعة ابتداء من 5 جوان من تونس في اتجاه عنابة. إلى اللقاء.
1: في إذاعة المنصير باقة برامج يحلى معها السهر.
2: معنا
1: ومعنا في سهرات إذاعة المنصير
2: وتبع الموجة.
3: بحجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
4: إذاعة المنصير
5: 97.3
6: دول ولا ستير معكم مين.

تحدث وربع دقائق ليلا على موجة إذاعة المونستير. مازلنا معكم في حنين إلى غاية منتصف الليل. حصتنا الخاصة بالشاعر الغنائي سيد مرسي، مش معروف ياسر صحيح، لكن كتب العديد من الأغاني الناجحة، وإن شاء الله نكون عرفنا به بعض الشيء في هذا الموعد. حاب نذكر ببعض الأغاني الأخرى دون الأغاني ذوما البرمجناهم اللي كتبهم هذا الشاعر الغنائي. كتب الوردة إلى جانب وحشتوني، كتب الليالينا، اشتروني، احضنوا الأيام، أولاد الحلال، اسمعوني، خليك هنا، ياسر وردة غنات له، محرم فؤاد، ادي حالك يا هواء، كله ماشي، تعب القلوب، أغاني معروفة، نجاة صغيرة، سلم علي، غنية معروفة، ما يصعبش علي عليك يا غالي، هدى سلطان غنات له، محسودة في حبك، ما فيناش من قولة آه، مير عطار على فين، عفاف راضي رائعة ترد السلام، آه يا ليالي، شادي غنات له لا يا سي أحمد والنبي وحشنا، كذلك نية أخرى، سعاد مكاوي غنات له نويت على إيه، كذلك غني يا قلبي، عشاق الجمال، فايز أحمد الغنية ذي خليكوا شاهدين وصعبان عليا، ليلى مراد غنات له مستنية، وكذلك مساء الجمال اللي برمجناها الليلة، محمد قنديل غناله آسي وناسي، ميادة الحناوي أنا أعمل إيه، فاتت سنة، أول وآخر حبيب، الكل كتبه مذومة سيد مرسي، هاني شاكر غناله تحرك يا حبيبي، سعد عبد الوهاب وجهك ولا الأمر، فاطمة علي الدين النبي أغنية دينية، وأغاني أخرى الحقيقة كتبهم هذا الشاعر سيد مرسي اللي نحتفي به في سهرة الليلة من حنين، وباش نتعرفوا عليه أكثر. قبل ما نستقبل مكالمات السادة المستمعين بالنسبة للأغنية القادمة، حبيت نحيي كل الأحبة الأصدقاء حنين اللي ديما يشاركوا معنا الحقيقة وديما يتابعونا بالاستماع. الأخت سيدة عفوا الراضية الشادلي حليلة، تحياتنا ليك وإن شاء الله تكون لباس وإن شاء الله تكون في الاستماع. نفس الشيء خونا توفيق حليلة، تحياتنا ليكم وربي يفضل لك الوالدة يا توفيق، صحفظ عليها. كذلك السيدة راضية الهداجي من القيروان، تحياتنا ليك. سي حسين عطي، تحياتنا لسي حسين من القيروان. أنيسة من قصيبة المدوني. سي جلال حسعيد والسيدة نزيهة، تحياتنا ليكم الاثنين وربي يفضلكم. سي عمر بوشارب والسيدة جميلة، نفس الشيء، تحياتنا ليكم إن شاء الله تكون لباس يا عمر. هدى الدبابي من خنيز، مردة من حمام الزريبة إن شاء الله لباس. سي سمير الزغل، أختنا فيسا معروف من الكيف. سي عادل ميلاد من زاوية سوسة. سي حسين بوغمورة والسيدة فاطمة اسطنبولي، تحياتنا ليكم وربي يداوم العشرة إن شاء الله والمحبة. سي فاضل همامي من البطان، شكرا لك سي فاضل. سي المصف جنابة اللي ديما تحيته خاصة للحبيبين شقير والهباشي، تحياتنا ليهم وإن شاء الله يكونوا لباس. سي علي بكير كذلك صديقنا ويرحم على سي البخاري بن صالح وزميلنا توفيق الخثير اللي يرحم الاثنين، شكرا لك سي المنصف دائما على المتابعة. سيدة فاطمة من القلعة الكبرى كانت معنا. سي رضا حميدة وسي المنصف الغندري، تحياتنا ليكم الاثنين وإن شاء الله في لقاء قريب. سي عثمان قلالة كذلك مشكور. سي خميس بن حريق، خونا منير رحيم، الأخت فايزة العجرودي، أخت رشيدة البرسالي، زينة من القيروان، سيدة رشيدة بن ذياب، أختنا حياة من قليبيا، هادية من زغوان، سيدة نقاتي من القيروان، سالمة بالقاسم بالحاج، سي فرج بوزنيف، خونا ناجي الغربي، سي محمد عزيز، أخت منوبية من المنستير، سي عبد الرزاق من حمام سوسة، تحياتنا ليك. سي المنصف المسباحي، سي صلاح الدين الرفاعي من تطاوين ومقيم بفرنسا، أخت حنان من الفحص، حياة من القيروان، منيا عبد الرحمن، مساز غيدة، ربيعة بروق، الهادي الركباني، كامل بن عافية، خونا المولدي المتهمم من أكودة، سي المولدي السكلي من خنيس، زهر خمير من قربة، محمد من زرمدين، زينب من منزل تميم، زينب من سوسة، خونا رمزي الخشناوي، تحياتنا لل يعني الشابين وجيه ونسيم كذلك، زينة من تونس، سي عثمان الزديري، سي عبد العزيز من واد الليل، خونا الهادي من سبيطلة، خميس كشروت، سي ساسي بالليلة، تحياتنا لكم كل، سي علي سلامة من مساكن، سي عبد الحق بن نور من لمطة، سي العربي الحذيري صديقنا من قصر هلال، أختنا مريم من أريانا، سي محمد بن عبد السلام من القلعة الكبرى، أختنا زهرة شريعة من صيادة، سي حسن من دار شعبان الفاري، خونا منير عمار ومحمد المرموش من المنستير، تحياتنا لكم، سي سالم باشا من المكنيل، أخت ليلى من الوردنين، سي المنصف قلالة من قصيبة مدوني، سي الهادي تريمش من خنيز، تحياتنا ليك، هو سي الهادي لا محالة، أما في الأصل سي محمد الهادي أو الهادي تريمش، تحياتنا ليك، الرياضي القديم في النادي الرياضي الخنيسي، وكذلك حقيقة المربي الفاضل، تحياتنا ليك سي الهادي، وإن شاء الله تكون بخير وإن شاء الله لباس وربي يعطيك الصحة والعافية وإن شاء الله في لقاء قريب سي الهادي. أختنا حنان بالمحجلة، سي عامر مسور من الوردانين، أختنا هاجر من حفوز، وحياة من جمال، وإن شاء الله بعد شوية مع التفاعلات السادة المستمعين. الأغنية الموالية غنيتها في البداية بالطبيعة ليلى مراد مثل جمال، وبعد غنوها العديد من المطربين.

0: الجمال مثل الجمال يا مثل الجمال.
1: هذا النغم الثاني في حصة الليلة من حنين. الغناية ممكن تسجيل نادر شوية هذا لأنه بصوت ليلى مراد مثل جمال. والغناية ذي الحقيقة غناوها بعض المطربات كما لطيفة العرفاوي وسميرة بن سعيد فيما بعد وبعض المطربات الأخريات. ولو أن بالأساس لحنها بلي حمدي سنة 1978 لليلى مراد بعد اعتزال الغناء لفترة حب يرجعها خصيصا مع هذه الاغنيه اللي كانت اخر اغنيه الحقيقه قدمتها ليلى مراد واعتزلت بعدها نهائيا لانه ممكن بلي حب يشجعها لانه عنده علاقه كبيره بليلى مراد ويعزها ياسر وكانت بداياته حتى مع ليلى مراد كما تعرف اغنيه تخونوه اللي قدمها لها في البدايه عام 57 لكن هي حب عبد الحليم وعجبته الغنيه فقال له توسط لي لدى سيده ليلى مراد انا ذاك في يعني وسط مسيرتها فالحقيقة نازلت عليها وعطاتها لعبد الحليم تخونوه راهو أصلها ليلى مراد باش نبدأ واضحين. فبلي حمدي حب يعاود يرجع ليلى مراد عام 78 غنات وتعرف صوتها تغير شوية الحقيقة مع الغناية ذي مش كما غنوها المطربات الأخرين لكن ما فيه باس هي فيه بعض الحنين الغناية ذي بصوت ليلى مراد مثل الجمال. وخلينا نستقبل بعض المكالمات الهاتفية. أخت مساء نقولوا لك مساء الجمال ومساء الخير يا مساء.
2: هيا مساء الجمال على حبايبنا.
1: هيا عني قد الغنية جات مع بعض.
2: حتى نياك علش تلبت خطر الأغنية هذه مربوطة باسمي هي. وكل ما يشوفوني أصحابي وكل ما نشوف ناس جدد ما نعرفهمش نقول لهم اسمي مساء يقول لي مساء الجمال على حبايبنا.
1: مساء الجمال أكو معنا الغنية تسمت عليك تعرفها.
2: أيوة.
1: تعرف إيش يا مساء أنها غنتها ليلى مراد في البداية.
2: يعني هذا كنت أقول لك الليلة اللي أنا عرفت اللي هي من أصل الأصيل ليلى مراد ومن كلمات مرسي هذا
1: سيد مرسي
2: خدمته تشبه خدمتي يعني خياطة والمكواجي
1: كملوا بعضكم أي
2: كملوا بعضنا هاني محدد حتى
1: طبيعة
2: يجيبوا لي زادة أنه يطلبوا مني باش نحاتي دلوقتي
1: قبل كنت الحديد مش موجودة ياسر يعني
2: يعني حديدك بالقبس العافية أخوي
1: بالضبط هيك علاش لأنه كنت مهنة يعني مستقلة بذاتها مش متوفرة في الديار هيك علاش يمشيوا له يحل محل ويبدأ
2: عاش في مصر وتقول لي انها وراجلها يخدم في الـ الـ الـ في الجيش مشى مبعوث في بعثة من تونس قالت لي نهزوا للمكواجي في الزمالك
1: مازال عندهم الحكايه دي
2: في الزمالك هك سنين في الثمانينات خويا
1: شكرا حتى التو مازلت شويه المهنه مش كما في في في تونس في تونس في تونس ما عندناش الحكايه دي مكواجي
2: هذه عندنا ما عندناش احنا مكواجي فقط يعني احنا منه يحدد منه يخيط
1: منه يخيط ويحدد ويعملهم الكل
2: احنا التيرزي نقولوا
1: تيرزي هذاك هو اللي يعمل المكواي
2: هما عندهم مكواجي خاص بالحديد بس
1: صحيح
2: يعني
1: صحيح محل خاص لانهم عندهم اكل مو ما زاد حتى عدد السكان اكثر منا في مصر فما بعض الشخصيات
2: عدني مونا سيدي ولا مسار اخويا شكري
1: أي.
2: من الاسكندريه والكل يحكيوا لي عاد على حاجات مصر اللي يعني ما عنديش عليها فكره يحكيوا لي ويقولوا لي والكل ان شاء الله نزورهم ان شاء الله. على كل حال اللي تعجبني الاغنيه هذه والاغنيه هذه قلت لك مربوطه باسمي وديما الرحم على عمي
1: اللي نعم.
2: اعطاني الاسم هذايا بسيفته
1: لا اسم حلو
2: قعد ما جابش صغار عمي 11 عام وبعد اقترح على اخوه اللي هو بابا باش قالوا تعطيني صغير بابا كان قلبه كبير واعطاني
1: معناها انت عندك زوز بات عمك وابوك
2: لكن ما عشتش معاهم سبحان الله حكايه اعطوني عمري 3 شهور رجعوني عام وشهرين امي تحكي
1: على كل حال فما حنيه
2: على
1: خاصه
2: على كل حال وياسي شكري على هيك الدخل اللي دخلت لهم وخرجت لهم مرت عمي جابت 5 أولاد وزوج بنات
1: سبحان الله يعني كنت طالع خير عليهم يعني
2: سبحان الله قاعد يحبوني حتى للتوفاء وعمي ومرت
1: الله يرحمهم الكل إن شاء الله
2: يرحمهم ونسلم على كافة مستمعي برنامج حنين ومتابعتك في مسرح الحياة ونحكي عليه للناس وقلت لهم هل هذه الدنيا قلت نعيش فيها هذه كلها مسرحيات
1: وكلش مسرح الحياة كلها مسرح
2: كلها مسرح الحياة بالحق
1: صحيح.
2: بالحق كل شيء من أرض الواقع ونسلم على اليديتي البعاد في كندا وفي الكويت
1: إن شاء الله ربي يفضل الجميع إن شاء الله
2: وعلى حبيباتي وصحيباتي كل نعرفهم وكان لي البارحة لولا كلمتي لحبيب الهباشي وتفقدت وسلمت عليه
1: يعطيك صح
2: والله فرحت برشا كلمتي لحبيب ومدام فوزية
1: صح.
2: وكل ما ننتش العشرة
1: إن شاء الله نتمنوا له الصحة والعافية سي الحبيب العباسي، ونفس الشيء سي الحبيب شقير كذلك.
2: وعم نور هذا كديما نكلمه.
1: يعطيك صحة صديقة إذاعة المنسير بتبيع أنتي مساء. صديقة إذاعة المنسير قلت لك يعطيك صحة.
2: المنسير من زمان أنا كنت في إذاعة المنسير عبارة خلف الباب.
1: يعطيك صحة. مرحبا بيك.
2: ريت أخويا شكري اللي تخدموا في إذاعة المنسير. بالاسم نسميهم
1: صح. تك صح ربي فضلك.
2: الحمد لله الحمد لله الحمد لله
1: ربي فضلك. ومرحبا بك معنا وصديقتنا
2: معكم في الاستماع، ولو حتى ما اتصلتش راني نكتب رسالة على مع الجماعة الكل واحنا في الاستماع.
1: وربي يعيشك فضلك
2: لنا حاجات اللي نظفوا بها ودننا.
1: شكرا
2: يوم ثلاثاء.
1: ربي فضلك يا مساء. يعطيك صحة على المشاركة وان شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله. سي المنصف قلالة من قصيبة مدوني، مرحبا بك سي المنصف.
3: عسلامة سي شكري.
1: شنو احوالك؟ الصحة لاباس؟

0: يعني ليلى على خاطر يحبها
1: كوعد كل واحد عنده ذكرى سبحان الله يعني تسمك ليلى خاطر يحب ليلى مراد الوالد
0: معليش قلها على خاطر نحب ليلى مراد ونحب اغانيها ونحب نسمي بنت
1: وانت
0: قالت لهم انا حطيني اني نحب احمد حمزه وان شاء الله نسمي احمد
1: مغارش كي قالت له مغارش
0: بفضلك عليه قبل ما انت تحب ليلى عدني يعني احمد حمزه نحبه زاد ونحب نسمع اغاني
1: يعني انت كي تتفكر الحكايه وتربطت لك ليلى مراد كي تسمع اغاني تتفكر انه الوالد سماك على اسمه يعني في
0: قالت لي وقت الوالد وقال لي نحب ليلى وسميتك على ليلى
1: يا به المحله اسمه حلو وانت ربي يفضلك
0: ويا مثل جمال على الناس اللي هي من الغنية تعجبني بالله
1: حلوه
0: ما عرفوش بليلى مراد
1: لا اصلا تاع ليلى مراد
0: لطيفه العرفاوي بسم الله ما شاء الله
1: غنتها بالقدا صحيح لطيفه وفما الهام بديع مطربه اخرى زاد غنتها بالقدا وغنتها سميره بن سعيد غنوها
0: زاد وحشتوني كي زاد
1: حلوه الغنيه بطبيعه
0: بصراحه وحشتوني عندي شكون أحبابي وأصحابي أما وحشتوني على خطر أمي وبابا بالأخص أمي اللي توفيت
1: الله يرحمه ينعمها إن شاء الله والله لي وحشك إن شاء الله من أهل الجنة
0: وحشة
1: إن شاء الله من أهل الجنة ودعوا له بالرحمة إن شاء الله يا ليلى
0: ويبارك لك
1: ويعيشك ومرحبا بيك
0: على الشيخ منور
1: يوسف
0: والله بربي كانت نجمه تعطيهوني نومره
1: يوصل ان شاء الله يوصل يا ليلى باذن الله ونتصلوا بيك ونحاولوا يعني نربطوا الصله بيناتكم مشكوره جدا اختي ليلى من الوردانيين تحياتنا ليك فقط حبيت الناس ركزت اغلب المستمعين على لطيفه صحيح غنتها عام 86 اول مره الغنيه دي بعد ما غنتها ليلى مراد عام 78 وسميره بسعيد عام 79 صحيح لطيفه بصوت ارفع شويه وهي في العنفوان وقتها لطيفه العرفاوي وبنسق اسرع هكا علاش ظهرت وخرجت الغنيه على لطيفه لكن ليلى مراد في نهايه مسيرتها وزيد رجعت يعني مخذت خاطر في بليغ حبت تغنيها وبالتالي اعتزلت اخر اغنيه هذه غنتها بعد العوده هذيك على كل حال لانه بليغ تفكر ذكرياته مع ليلى مراد كي غنات له كي اعطاها تيخونوه سنه 57 لكن عبد الحليم حب ياخذها وتنازلت على الغنايه طلبها من عبد الحليم وقدمها في فيلم خلينا نتفكر ساعة فيلم تفكروا بعد والله خانتني ذاكرة كان في مخي الفيلم تو كان في فيلم عام 57 سبحان الله ساعات تغيب الذاكرة خاطر مستعجل نحب نعدي الغناية والوقت بدي داهم فينا تو نتفكروا الفيلم بعد شوية على كل حال نسمعوا ليلى مراد مثل جمال

الليل اشتقنا والله وقديم جينا كمان مش الجمال على ليالينا وليالي زمان اشتقنا والله وقديم جينا كمان

الحنين هو أن تذهب لمكان كانوا يتواجدون فيه ليس لحاجة، إنما للا شيء، وتتأمله وتبتسم وتنحدر دمعة أبت إلا النزول.

0: هذا هو النغم الأخير في حصتنا الليلة من حنين اللي خصصناها للشاعر سيد مرسي. الأغنية الأخيرة هذه اللي فايزة أحمد خليكوا شاهدين، كلمات سيد مرسي، ألحان محمد سلطان زوجها السابق. ظهرت الأغنية سنة 1965، واللي الحقيقة محمد سلطان ارتبط بفايزة أحمد من عام 64 لغاية 81، لكن وعاد رجع لها قبل رحيلها بمدة وجيزة، الله يرحمها وينعمها. توفيت عام 1983 بتاريخ يوم 24 سبتمبر فايزة أحمد، اللي ملقبة بكراون الشرق. الحقيقة من أجمل الأصوات العربية. سجلت فايزة أحمد أكثر من 400 أغنية بين إذاعة وتلفزيون، وقدمت حفلات كثيرة في مصر ومختلف الأقطار العربية. في البداية بدأت مع الموجي، ثم مع عبد الوهاب وطلال مداح وبليغ حمدي وكمال طويل، وطبعا زوجها محمد سلطان، ومثلت في 7 أفلام من عام 57 لعام 63. الأغنية ذي كما قلت كتبها سيد مرسي ولحنها زوجها محمد سلطان، وسيد مرسي هو اللي كتب العديد من الأغاني اللي قاعدين قدموا فيها في الحصة. ناخذ مكالمات الهاتفية بسرعة لأنه زربنا الوقت الحقيقة وضبطنا، وبعد عنا بعض التحية. ألو مساء الخير.
1: أنا أستنسي شكرا.
0: أهلا وسهلا أختي أنيسة من قصيرة مدوني. مرحبا بيك.
1: مرحبا بيك عايشك.
0: نحوالك يا أنيسة.
1: الحمد لله. مرحبا بيك بالفريق.
0: يا عايشك ربي فضلك يا أنيسة، ربي فضلك. مرحبا بيك.
1: الله يبارك لك.
0: خليك وشاهدين.
1: كتبت الأغنية خليك وشاهدين. كاجبني ياسر الأغنية هذه. ونحب الحق نقدم تحية للأخت راضية الهداجي. نقول لها نشكرك على التليفون نتاع العشية، يعطيك الصحة.
0: وربي يداوم العشرة إن شاء الله بيناتكم.
1: ونقدم تهنئة لولدي معز، نقول له كل عام وانت بألف خير، عيد ميلاده.
0: آمين إن شاء الله ربي يفضله،
1: ونقول له ربي يعطيك الوقت الطيب.
0: آمين إن شاء الله.
1: إن شاء الله
0: ربي يفضلك اليوم إن شاء الله.
1: عايشك. وتحية للخالة والمدلة والأمة وبابا وأخواتيك.
0: ربي يفضل لك العائلة يا نيسة، ومشكورة جدا على الاتصال. يعيشك يا نيسة، وليلتك سعيدة، وشكرا لك. إلى اللقاء. نواصلوا مع المكالمة التدفين. المكالمة الموالية. لو مساء الخير.
2: السلام.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
2: نحوالك
0: سي المولدي. مرحبا بيك. نحوالك خوي المولدي السكلي من خنيس. تحياتنا ليك خوي المولدي.
2: نشكرك على الإهداء، الله يخليك.
0: نعم غير مزية، تفضل سيدي الدلة.
2: مرحبا بيك. نحوالك
0: الحمد لله بخير. عايشك خوي المولدي.
2: أنا نسمع ما احنا نظن ديما على إذاعة المسجد.
0: مش بالضرورة، مش بالضرورة عند ليب، حتى فايزة أحمد زادت فاهمة.
2: نحبهم الكل صراحة، نحبهم أظن جماعة القدم الكل نحبهم،
0: وخاصة في عبد الحليم على رأسهم. إيه هكاك باش نبدأ واضحين.
2: خطر عشت معناها قصص كبيرة ياسر بالأغاني نتاعو.
0: صحيح، معناها وقت اللي أنت تتفكر وتثبت وكل شيء. عبد الحليم وقت يخرج في الأغاني الجميلة.
2: وقت راكزين على إذاعة اللي كان في إذاعة تونس.
0: إذاعة تونس وبعتها للمسير. صحيح، صحيح خويا المولدي.
2: بلحالة إذاعة المسير عام 77.
0: إي.
2: صحيح. معناها وإحنا موجودين في الإذاعة.
0: صحة يا مولدي، ربي يداوم عشرتك إن شاء الله.
2: يعطيك أكثر من الصحة.
0: بارك الله فيك.
2: وربي يبارك فيك.
0: عايشك
2: والله من غير رمي ورود أنقول هذاك معناها بصراحة.
0: عايشك يا مولدي.
2: ينسمع أني صوتك أنت.
0: أيه.
2: وصوت سي البخاري بن صالح.
0: الله يفضله سي البخاري. الله يرحمه. عفوا.
2: الله يرحمه.
0: الله يرحمه. نعم ومو يفضله خطر بقى معنا، روحه ديما معنا كلا والله سبحان الله.
2: شو اسمه طبلبي
0: سي عبد العزيز شبيل الله يرحمه.
2: لا شبيلك
0: سي عبد العزيز اللي كان عنده البرامج يعني فيها الشعر وفيها يعني الحكم.
2: هو يقول معنا كل يوم 6:30 في الضيوف اللي ذاعت.
0: ايه مسجل. ايه مسجل. ايه الله يرحمه. نعم
2: دكتور
0: عبد العزيز شبيل الله يرحمه. نعم
2: دكتور عبد العزيز شبيل يعطيك الصحة.
0: صحيح بالضبط. ايه
2: حسيله معنا اصوات كيف هذوما اللي كنسمعها معناها.
0: يعيشك يا مولدي.
2: ما عندك ما تسمع بعدهم والله لا في وجهك ولا بنتك تسمع فيه والله.
0: يعيشك نعرف ربي يفضلك سي مولدي.
2: برشا معنا جماعة يقول لي سي مولدي والله ذواق يعطيك الصحة.
0: أكيد ذواق.
2: أنا نعشق خاطر نعشق.
0: مدام خويا مدام خويا المولدي تعشق الفن هذا كيفاش ماك الذواق خير عاد؟
2: لا وقلت لك أنت بالذات حتى صوتك أنت أنا إذاعة المسير فيها برشا أصوات الكل ما ننكرهمش يعني الكل معناها مرحبا بهم.
0: يعيشك.
2: صوتك يعني بصراحة معنا
0: هذا يشرفني. يشرفني سي المولدي.
2: ولو قبل كنت في الكورة.
0: كنت في الكورة يا حسرة. يا حسرة تعليق الكورة. موكا وتو الشباب خلي تبع الكورة شوية مثال.
2: هكا كل حاجة تأخذ
0: كل وقته وقته يعيشك يا مولدي.
2: وإحنا غذا نعيشه كما قال أيام لنقض ربنا.
0: لا لباس بعد عمر طويل إن شاء الله مزات لباس
2: عمر راش طويل إصلاح حالك.
0: لا لا لباس لباس لباس مزات البركة لباس.
2: الله يبارك لك فرحك ولدات
0: يعيشك يا مولدي تعيش يعيشك يرحم والديك يعيشك يا مولدي
2: وربي خليلك المدام
0: يعيشك ربي فضلك سي المولدي ومشكور جدا على الاتصال
2: على المستمعين الكل اللي يحبوا إذاعة المسير الكل
0: يعيشك يا مولدي يعيش خويا يعيشك يا سيدي بارك الله فيك ويعز مقدارك وكنت سعيد ياسر بالمشاركة متاعك خويا المولدي إن شاء الله في لقاءات أخرى بإذن الله. إلى اللقاء ليلتك سعيدة. السيدة نفيسة معروف من الكيف مرحبا بك أختي نفيسة.
3: مساء الخير سي شكري تحياتي مرحبا بك عليك ولكل الأسرة الموسعة لإذاعة المنسير ولكل المستمعين والمستمعات
0: يعيشك أختي نفيسة
3: أينما وجدوا
0: مرحبا بك مشكورة جدا على الاتصال أختي نفيسة
3: يعيشك طبعا فايزة أحمد ولابد
0: أنا كو واضح كل واحد وحبيبه كما يقولوا
3: الملكة المتوجة على عرش الطرب متجهة الأسرة فايزة أحمد
0: ما نشكوش في ذلك الحقيقة من أجمل الأصوات العربية النسائية.
3: نعم وطبعا إذا كانت أم كلثوم كوكب الشرق فايزة أحمد هي كروان
0: الشرق هيك يقال صحيح
3: ومطربة الأسرة لأنها طبعا هي الفنانة الوحيدة التي تغنت بجول أفراد الأسرة
0: صحيح
3: من لا يتذكر رائعة ست الحبايب
0: للأم
3: تعالي لي يابا للأب الأخ حبيبي أخويا الابن إله يحرسك من العين الابنة أمورة بنتي ذكرت العمة والخالة في أحد أغانيها الزوج يا أبو عيالي الحبيب كان له نسيب الأسد طبعا وفقط أقول أن أول لحن عاطفي من قبل محمد سلطان قبل الزواج سنة 63 هو أؤمر يا أمر
0: أؤمر يا أمر صحيح
3: نعم.
0: أكبر كلا حافظ الأغاني كل متاع فايزة أحمد يعني أنا بالحق شغف كبير فايزة أحمد
3: نعم. وتاريخ الوفاة فقط أقول هو 21 سبتمبر مش 24
0: 21 سبتمبر باي أنت الأصح نعم. أنا قلت 24 سبتمبر 83
3: لا العفو معناها فأنا منكم أتعلم وستفيد فأنا
0: عرفت
3: معلومة طبعا لأني وفية لإذاعة المنسين اللي قبلك معلش كل أخذت المعلومة
0: هي أكيد
3: كذلك بالنسبة للفنانة اللي غنت مثل جمال هي نادية مصطفى
0: وحتى الهام بديع زاد غناتها
3: فقط اللي ما ذكرتش هي نادية مصطفى لأنها الحقيقة أبدعت فيها أيضا
0: صحيح يعني وأنا أول مرة تسمعها بصوت ليلى مراد ظهر لي
3: لا
0: تعرف
3: ما دمت مستمعة وفية للإذاعة وما دمت رفقت عم أليقة التنسيق
0: ملك
3: بها معلومة كيف كان عرف
0: أكيد أكاو ملك متأكد أنك تعرف هالمعلومة
3: نقولوا اسألوا نفيسة
0: تبارك الله عليك
3: ذاكرة الإذاعة طبعا معناها المستمعين القدامى هم ذاكرة الإذاعة
0: صحيح.
3: معناها مش من باب الغرور وإنما
0: لا هذا ما لا شك فيه أكيد معناها ثقافة فنية كبيرة تبارك الله عليك وعندك معرفة ودراية بالأغاني الترابية والفن الجميل أكيد ما نشكوش في ذلك يا نفيسة
3: يعيشك ربي خليك
0: يعيشك أما سيد مرسي تسمع بي سيد مرسي هذا كاتب
3: كلمة
0: واضح احنا خصصنا له الحصه هذه لمحاله سيد مرسي من خلال بعض الاغاني باش نعرفوا به والاغاني يجمع بيناتهم بالحقيقه الطرب واللحن الجميل كذلك
3: وهو كذلك وانا لو كنت الحصه كامله الفايز احمد ممكن ساعتين يكونوا معايا وما نكملش معنا ساعدت كثيرا بالدردشة معكم دخلتي تحياتي لكل المستمعين
0: شكرا لك سيدة نفيسة مشكورة جدا نهديو لك النغمة ذي وإن شاء الله تستمتعوا بيها مع بعضنا بعد شوية الفايزة أحمد خليكوا شاهدين باش نختم الحصة المعذرة لبقية المكالمات اللي فيه نعرف عدد كبير من الإخوة اللي حبوا يتصلوا بينا لكن للأسف الوقت ضبطنا ونخلي شوية لدات فقط يعني من بكل لطف نطلب أنه ماذا بينا ما نطولوش ياسر في الإهداءات وفي الرسائل اللي نكتبوها باش نجموا نقراهم الكل إذا كان طولوا مشكلة زاد إذا كان طولوا شوية نولي خاطر عنا الحقيقة وقت يحكم فينا حبيت نحيي السيدة مونيا برحال مشكورة جدا دائما على المتابعة والوفاء لإذاعة المنسير وكل البرامج السيدة راضي الهداجي أختنا دليلة من جمال سي سالم بالقاسم بالحاج أخت فتحية سفينة سي عبد العزيز حامدي سي حاتم بن حمودة سي فاضل أمامي كل الأحبة شكرا لكم فتحية سفينة تقول مساء الورد والحنين والذكريات الجميلة والحان الخالدة والاختيارات الفنية الرائعة سي شكري نتمنى لكم سهرة رائقة وتحياتي لكامل الفريق العام لكل المستمعين مشكورة جدا إن شاء الله كانت رائقة السهرة عبد العزيز حمدي مساء الفن الجميل والطرب الأصيل والحان شجية سهرة طيبة ومتابعة رائقة مع أجمل الأغاني الطربية العذبة من حنين شكرا لك عبد العزيز موني برحال تحيي راضي لديجي منيرة حساني العويتي حميدة فاطمة بن جنات سعيد الطايف حرزلة نجات بن عمار آسيا الهرابي فتحيز فينا منيا عبد الرحمن، خديجة بن ناصر، ريم غزال، صالحة ريم الغزلام، دليلة سعنوني، دليلة من جمال، نعيمة عبروق، خضير، حياة بكوش، سامي السخيري. عندها مدة سامي السخيري يعني الحقيقة ما شاركتش معانا. قلت دلالة جبلة، مساز غيدة، منى ساسي، عبد العزيز حامدي، ناجي الغربي، سالم بالقاسم الحاز، زميلنا طارق الهالي، حاتم بن حمودة، فاضل أمامي، منير رحيم، توفيق العكرمي، محمد عزيز، نفيسة معروف، سيدة نجاتي، وكل أوفياء الإذاعة. سي حاتم بن حمودة، ورد لكل عاشق لنبرات السيد المثقف الكريم خونا شكري، يعطيك صحة وربي فضلك سي حاتم، اللي يجمعنا كل ثلاثة، يجمعنا ويذكرنا بالعالم الخاص اللي في ذكرياتنا، يذكر يذكرنا في انزوائنا ذات مرات، العقل فيه شارد والنفس فيه تهتز والقلب يخفق، جمال الحان الحنان والحب والعشق والجمال. يعطيك صحة سي حاتم. مساء صغيدة كانت معنا، مساء النور، احنا في الاستماع لبرنامج حنيد سلم على كل المستمعين، وخاصة مونيا برحال وخديجة بن ناصر وراضي الهداجي. سالم بالقاسم بالحاج، نلتقي بحروف وبعثيرها تجمعنا فيها ورود وأزهار، صباحات ومساءات نتبادل التحيات والسلامات حتى أصبحت أقلامنا تكتب وتنتظر ردود أقلامكم بشوق، وكأن الأقلام أصبحت توأم للروح. إذن فخاطبوا قلوب الناس قبل أذانهم، وابحثوا عن أرق وأجمل وأروع الكلمات، فالكلمات الراقية كالماء البارد تروي ظمأ القلوب، والعبارات الجميلة تجبر القلوب وتداوي الجروح، تطيب لها النفوس، فجملوا ألسناتكم بكل ما هو جميل وراقي. يعطيك صحة، مشكور جدا خويا سالم بالكحاج على هذه الكلمات الجميله، والمعذر لانه كان مبرمج سي سالم بالشارك معنا، لكن الوقت ضبطنا شويه، ان شاء الله في لقاءات قادمه عوقرينا لك على الاقل انك تتبع فينا والكلمات الجميله كتبتهم. دليله من جمال، مساء الورد ومساء الخير، مساء الجمال مع كل فريق برنامج حنين، كلنا شاهدين على جمال كل الاغاني المختاره لسهره الليله اللي كتبهم سيد مرسي بالطبيعه. منيرة حساني العويتي، احلى المساءات، مساء الورود مدام السيده ورد الجزيري حاضره في سهرتنا باغنيتها الرائعه، شكرا لاختيار الأغاني سي شكري. نحب نهدي كل أغاني لكل أوفياء حنين، تحية لكل حجيجنا بالبقاع المقدسة، وخص بالذكر بنت عمي فتحية الحساني وزوجة المازر الحيزم وآمنة الزيدي وسهام البرقاوي وبنت خالتي ليلي أشقير وزوجها الهادي عون الله، والعاقبة ليك يا سي شكري والعاقبة الجميع إن شاء الله الكل أحبة. خديجة بن ناصر، مساء الخير للجميع في الاستماع، تحياتي سي شكري، يعطيك صحة في الاختيارات. وراضي للداجي، تحية حب وتقدير لهذا الفضاء الجميل اللي يجمعنا، برنامج يرد الروح ويخلينا نعيش لحظات دافية مع أغاني لها ذكريات ومعاني لا تنسى. شكرا لمن جمعنا حول هذا البرنامج صاحب الذوق الجميل سي شكري السكلي، يعطيك صحة راضية. دمتم لنا صوت الحنين واللمة الحلوة، وتحيي لكل أصدقاء الأوفياء، وشكرا على أغنية سلاف ريتو، والله ريتو أغنية تونسية جميلة، صحيح نوافقك. السلام عليكم، خليكم شاهدين، قالك فضل أمامي، شكرا لك، يعطيك صحة سي الفاضل. إن شاء الله من سنة حد لما حالة نعرف الإرساليات عديدة وعديدة جدا. حبيت نحيي سي حاتم بن حمودة من جديد، مشكور جدا على كل اللي كتبته. سي وسام بالحاج يوسف، مساء الورد والجمال، ربي يفضلك البنوتة سي وسام، وكل عام وانت بخير، عيد ميلاد وسام نهارين اخرين انا سبقولك ان شاء الله، كل عام وكل عام وانت حي بخير خونا وسام، معتمد دهبيره واصيل المنسير وسمعنا الوفي لذات المنسير. كذلك خميس سكلي، سي محمد دادي تريمش، مشكور جدا، نعاودو نحيوك. سي محمد الحاج عياد نفس الشيء، اخت ربيعه عبروق يعطيك الصحة وتحيينا ديما من إيطاليا، ربيع عبروق، ونعيمة عبروق كذلك تحياتنا ليك من فرنسا على ما أظن. سي فاضل أمامي نفس الشيء، شكرا ليك أخي الليلة، شكري الليلة تأثرت برشا حينما عديت فايزة أحمد وأغنية خليكوا شاهدين، واش نسمعوها توا فكرتني في صديقي المرحوم المكي كربول، وسهرة معاه الإذاعة الوطنية، الله يرحمه سي المكي كربول وصديقنا وزميلنا السابق، ربي يحميك ويعينك يا طيب. شكرا لك، شكرا للجميع، أخونا يوسف لكحل كذلك تحياتنا ليك، إن شاء الله ما نسينا حد. تحيات فريق البث المباشر اللي صاحبني صارتنا الليلة، إن شاء الله نالت أعجابكم، خصصناها للشاعر الغنائي سيد مرسي، هذا الشاعر اللي ماهوش معروف ياسر مقارنة بقية الشعراء، لكن من خلال أغاني إن شاء الله كنا عرفنا به ولو بعض الشيء. إن شاء الله كان حياتنا القدرة نهار الخميس في برنامج من مسرح الحياة، وصارتنا تتجدد مع تحيات فريق البث المباشر هيثم والناس ومعاذ الحداد، إلى اللقاء وتصبحون على خير.

0: انتصف الليل في إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية في بلاغ صدرته عشية الثلاثاء في سياق الاستعداد لعيد الأضحى إلى ضرورة الانتباه عند اقتناء الأضحية على أن تكون نشيطة ولا تظهر عليها أي علامات مرضية مثل السعال أو انتفاخ البطن، وخالية من أي إفرازات أو التهابات سواء على مستوى الفم أو الأسنان أو اللسان، ولا تحمل جروح أو أمراض طفيلية مثل الجرب. أفاد الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بأنه بمناسبة عيد الأضحى تقرر وبصفة استثنائية تقديم تاريخ صرف الجرايات إلى يوم الجمعة 22 من مايو. حددت وزارة التربية طاقة استيعاب المدارس الإعدادية النموذجية خلال السنة الدراسية القادمة ب 3850 مركز موزع على مختلف ولايات البلاد، وسيتم إجراء مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية يوم 22 23 و24 جوان، ويقع الإعلان عن نتائجها يوم 10 من جويلية. في إطار الاستعداد لإنجاح الموسم السياحي والصيفي 2026 وضمانا لجودة الخدمات المقدمة للمسافرين وفقا للمعايير الوطنية والدولية، أشرف والي سوسة صباح الثلاثاء على جلسة عمل للجنة المحلية لتسهيلات النقل الجوي بمطار نفيذة الحمامات الدولي. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن إدخال تعديل استثنائي على سير القطار الدولي عنابة تونس عنابة بمناسبة عيد الأضحى. الشركة أكدت أنه سيتم إلغاء سفرات القطار على هذا الخط خلال الفترة من الأحد 24 مايو إلى الأربعاء 3 جوان، وستستأنف برمجة العادية للقطار الدولي أيام الأحد والثلاثاء والخميس ابتداء من الخميس 4 جوان. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير، إذاعة المنستير،
3: قصور السيف، الجم، سيدي علوان، عالموجة 95.7.
1: إذاعة المنستير
4: 95.7.
5: إذاعة المنستير
4: في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
5: في شتى المجالات.
4: برامج تخليكم في صورة كل مصاير
5: سياسيا
4: اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
5: من خلال المعلومة اللي تهمكم.
4: ومعانا ما يفوتكم شيء.

في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.

0: أجنحة الكلمات لتحط في محراب الفكر.
1: محراب الفكر،
0: مسامرة ثقافية للإبداع والمؤانسة، يرافقكم فيها الأسعد العياري.